0: فالحقيقة دي آية أنا بحطها كل يوم قصادي وأنا رايحة شغلي، إن أنا مش بقدم ده بس للعملاء عشان الأمانة والمبادئ، لا، الله في المسيحية أوصانا إن إحنا بنعمل كل شيء كما للرب، زي ما هو قال لنا كده بالظبط. فبقينا بنعمل بنقدم ده للعملاء بتوعنا. الشركة بتاعتنا ليها اسم معين معناه، يعني عشان ما أقولش اسم الشركة، معناها شبه الفول سكسس، يعني ده المينينج بتاعها، ده الفيجن اللي موجود عندنا
1: full success
0: بالظبط. احنا على
1: النجاح
0: قلبنا
1: الكامل.
0: يس، أرومو أن تكون ناجحا في كل شيء كما أن نفسك صحيح. احنا مصدقين أن الله عايزنا ناجحين وعايزنا نساعد ناس تانية أن هي تنجح، فاحنا بنروح بالإيمان ده جوه الشغل كل يوم، رايحين مش متقدرين ولا متضايقين، لا، بنروح شغلنا مبسوطين، بنروح بنقابل ربنا، بنروح بنقابل العملاء بتوعنا وبنقدم لهم الحاجة الحلوة اللي ربنا علمها لنا، عايزينهم ينجحوا حتى لو على يعني على سوق العمل، هو لو نجح أنا كمان هنجح. إحنا بنصلي عشان العملاء، إحنا كنا بنصلي تقريبا كل أسبوع في الشركة بتاعتنا، وده كان بيبقى كوميونتي غريب لبعض الناس، لما حد موظف جديد بيجي بيقعد يقول أنتوا غريبين قوي يعني بتصلوا في الشغل، فكنا بنقول لهم طب ليه حاسين ان ما ينفعش نصلي في الشغل؟ يعني ايه اللي في الشغل ملوش علاقة بربنا؟ يعني ليه ما ينفعش ندخل ربنا في سوق العمل؟ ليه ما ينفعش ندخل ربنا في كل حاجة؟ يعني كان عندي حماتي امي التانية راحت السما، كانت بتقول لي انا بصلي وانا بطبخ. قالت لي طول الوقت بقول لها انت نفسك حلو قوي ازاي كده؟ وهي كانت ست بسيطة جدا، كانت بتقول لي بصلي طول ما انا بعمل لكم الاكل انا بصلي. فبصدق ان ربنا ينفع يدخل في كل حاجه في كل تفصيله في حياتنا ايا كانت كبيره او صغيره، فيها شغل، فيها ضحك، فيها هزار، فيها رايح مشوار، رايح حد قابل حد من صحابي، كل حاجه في حياتنا ينفع ندخل فيها ربنا، ننفع يقول له انت رب الاول واحنا وراك، انت علمنا ازاي نعمل الشغل ده. اوقات مش بيبقى كمان عندنا كل العلم، يعني في اوقات كنت بتحط فيها اقول يا رب انا ما عنديش كل العلم، ما عنديش كل الخبره، خليك انت اللي ظاهر واديني نعمه في الميتنج ده، اخرج من الميتنج الاقي الناس منبهره، هم مش منبهرين بيا، هم منبهرين بالنعمه اللي ربنا بيديها لما بقول له فعلا اوضع كل كلمه بتطلع من لساني وقعها ينزل على الناس كانها منك انت، كل فكره حكمه. يعني انا بقول دايما للتيم بتاعنا الكرياتيفيتي بتاعتنا على مقاس ربنا،
1: بالظبط. I
0: ملهاش
1: love that.
0: حدود، ملهاش حدود. شات جي بي تي شاطر وجيميناي شاطر، لكن هو مش أشطر من خليقة ربنا أبدا. هنبدأ بالطول الحلوة اللي ربنا ادهالنا، وبعد كده هنجيب أي طول أرضية تاني تقدر تساعدنا بقى في الحاجات دي، مش ضدها، لكن الله الكرياتيفيتي بتاعته ملهاش حدود.
1: دي حكمة بصلائيل اللي اداه بصلائيل. الله قد ايه دي جميله، وتدينا امان وفرح. وانا نازله الشغل بتاعي راح اتقابل معاه وراح اتقابل مع اصحابي اللي هم جزء من الجسد، ونقعد ونتكلم طب ربنا اداك ايه، طب دي تتعمل ازاي، ومفيش المقارنه ومفيش كل الحاجات الصعبه اللي بتبقى في الشغل
0: ده. حقيقي احنا بنجرب في الشغل حاجه بتبين انها غريبه، يعني هل جسد الرب موجود في الشغل؟ يعني ان احنا نقدر نحب بعض، كل واحد بيعلم التاني، مش مخبي معلومة عنه، حابين كلنا ننجح، كلنا نكبر، كلنا كيان واحد فعلا، حاجة واحدة. الفيجن بتاعتنا كلنا عن محبة الناس اللي حوالينا كلها موجودة في التيم. كان لما يجي شخص في التيم نحس انه مش مصدق الحاجة اللي احنا مصدقينها، فكنت اقول لسامر يعني الشخص الفلاني ده ايه الاخبار؟ قال لي ما تقلقيش، مش انا قلت لك قبل كده الشخص اللي مش شبهنا هتلاقيه هو لوحده بينفصل عننا؟ وفعلا كان بيحصل ده، اللي دايما مش شبهنا تلاقيه خلاص بينفصل وبيجي اللي شبهنا، اللي مصدق الحلم بتاعنا والفيجن بتاعتنا، محبتنا فعلا للعملاء، شغلنا اللي بيتعمل بكل امانه مش مجرد مبادئ، لا، المسيحيه والمسيح بتاعنا علمنا كده.
1: دي عاملة فرق كبير قوي. تروحي أماكن تحسي فيها بالدفء، تحسي فيها لا في حاجة مختلفة، لا أنا أحب أشتغل مع الناس دي، أو تروحي أماكن تقولي لا لا لا لا أنا بس عايزة أخرج من هنا، أنا مخنوقة.

0: ونفس الشخص اللي رايح يشتغل بيحس بنفس الإحساس.
1: مرة سمعت إكسبريشن من حد من أصدقائنا قال أنا شغال في سدوم وعمورة وانتوا شغالين في جنة عدن، فنفسي أجي أكون معاكم يعني. فسمعت الإكسبريشن ده فرحت يعني، حسيت إن إحنا عندنا سلام، إحنا مبسوطين، إحنا فرحانين. صحيح عندنا تحديات، هو العالم كله تحديات يعني، إحنا كلنا تحت الألام، عندنا مشاكل ونحاول نحلها، بس ستيل فرحانين بربنا، فرحانين بشغلنا، بنشكر على الشغل اللي بين إيدينا لأن هو عطية من ربنا، وزنة بنقدر نكبرها ونتحاسب عليها، إن ربنا يقول لنا الوزنة بتاعتك دي استثمرها.
0: قد إيه دي عاملة فرق؟ قد إيه دي عاملة فرق؟ إن أنا رايحة الشغل عشان أستثمر في الوزنة اللي هو مدهاني، هو اداني وزنة بعمل بيها إيه؟
1: كل يوم بصحى بشكر ربنا على حاجات تبان إنها يعني ده العادي، يعني كل الناس بتشتغل، لا مش كل الناس بتشتغل، في ناس فعلا محتاجة للشغل، في ناس بتدور لسه ما توفقتش، في ناس مش في المكان ده أو مش في الرؤية دي أو مش في الحاجة اللي فيها أنا بحس بقيمة الحاجة اللي أنا موجودة فيها. بشكر ربنا على كل تفصيلة، بشكر ربنا على الشغل، بشكر ربنا على اختياري هو المكان ده إن أنا أكون سفير لي قصاد كل شخص أنا بتعامل معاه كل يوم، أنا بحط قصادي دي يا رب أنا المفروض أكون شبهك، فخليني لو أنا غضوبة شوية اديني طولة القناة اللي عندك أنت، أنا مش شخص ده مش قبلاه شوية اديني أعرف أحب على قد قلبك ومحبتك لينا اللي أنت حبيتنا بكل عيوبنا، أقدر أشوف كل الحلو في كل شخص.
0: ودي نوع من أنواع الجينيراسيتي، إن أنا بشوف الحلو وعايزاه أكبره. يعني كل التيم بتاعكم very generous. هحكي لكم على موقف حصل. أسيس معروف قوي كان واقف عند ستاربكس وهو واقف ورا طابور طويل قوي، فالناس ابتدت تتزمر اللي ورا لأن الموضوع مش ماشي بسرعة. فهو راح قال إيه؟ يا رب وريني إزاي أعلن على الكرم بتاعك. فراح قال إيه للراجل اللي بيعمل قهوة؟ أنا هدفع للعربية التانية اللي ورايا لكل القهوة بتاعتهم، فخد الأوردر وأنا هدفع له. بص لقى العربية التانية دي بتقول لنفس العامل العربية اللي ورايا أنا هدفعها، واتنقلت حكاية من واحد لواحد جاست مجرد ان الرب ادى فكره يبين عن هيز جودنس وعن جزء من شخصيته اللي معلنه في الشخص ده اللي ابتدى طابور الجينيراسيتي، طابور الكرم.
1: حقيقي احنا لما بنقدم ده في حاجه الناس بشكل او باخر بتتعلم ده، بتقول ايه ده في حد قدر يعمل ده، طب مش مستحيل، هي مش بقدراتنا لكن احنا مصدقين ان احنا هنبدا العمل وربنا هيكمل ده، احنا هنبدا التغيير، هنبدا الحاجه اللي مش معتاده للناس كلها وربنا قادر ان هو يكمل عمله معانا في الحته دي. احنا سفراء لوقت صغير وماشيين، ففي الوقت الصغير ده لازم نادي الرساله كامله، الصوره كامله، نحاول نكون شبهه، الضعفات بتاعتنا اللي بنمر بيها بنحطها قدامه ونقول له كملها انت، احنا لسه ستيل في الجسد مش قادرين، عندنا الضعفات دي.
0: احكي لي على موقف رئيس الشغل بتاعك اتعامل معاه كأنه فعلا الله بيتعامل مع أولاده.
1: الحقيقة مواقف كتير قوي، هو كان يعني على قلبه قوي ان ينجح العميل، مش ينجح العميل يعني مش ننجح لينا، مش هناخد منه فلوس كام. كان لما حد يطلب منه تحدي كبير، يعني في شركة ما طلبت منه قالت له أنا بدور على شركة معينة في غانا، الشركة دي اسمها كذا كذا، أنا عايزاك تقدر توصل للشركة دي والشركة دي تعرض عليا ديل. طبعا يعني حاجة شبه مستحيلة يعني
0: بتدوري
1: على الناس اللي في الماركتينج فاهمين كويس قوي إن هي ما تنفعش تتعامل يعني. الحقيقة أنا واثقة إن هو كان بيصلي قد إيه عن كل حاجة هو بيمر بيها، وابتدى يبذل مجهود ويدور ويبحث ويغير في الكيوردز اللي بنعملها والكامبينز والحاجات، لحد تقريبا ما بعد شهر

0: شفته بيتنطط في الشغل من الفرحة، إنه قد إيه فرح. الشركة دي كلمت الشركة بتاعت مصر وقالت لها أنا عايزة أعمل معاكي ديل في حاجة معينة. طبعاً حاجة
1: واو، دي زي يعني بتدوري على نيدل في البحر
0: بالظبط. فطبعاً كان بيتنطط من الفرحة، هو مهما كان الشغل خدنا عليه حاجة مادية مش هتوازي الديل اللي جالهم هم في الشركة اللي هم عايزينها. فطبعاً بالنسبة لنا اتعملتها ازاي، لكن هو مش احنا اللي عملناها الحقيقة، الله
1: يعني يدي نور كده.
0: طبعا
1: ادى نور
0: طبعا، هي دي الاستنارة الحقيقية. لما بنصلي بنقول يا رب ادينا استنارة، دي فعلا بتبقى حتة مظلمة، لو ما جاش نور حقيقي من عند ربنا نورها لك مش بقدراتك يعني. صحيح بنجتهد بنشتغل بأمانة بندي كل طاقتنا، لكن
1: وده الريورد بتاع الأمانة.
0: يس
1: ده الريورد بتاع الأمانة،
0: لازم يكون في ريورد.
1: لو أنا ليزي وعايزة أول ما يجي معاد الشغل أنا أول واحدة بجري، أيوة. لو أنا يعني أهو بقضي ساعات العمل بأي طريقة، فين الريورد اللي هيجي؟
0: أيوة، الله ما بينساش أي حاجة،
1: كأس ماء بارد لا يضيع أرضه. لو أنت قضيتي وقت أكتر في الشغل بقلب أكتر، ضحيتي براحتك، الكمفورت زون بتاعك ما بقاش البريوريتي بتاعتك.
0: صحيح صحيح. يعني أنا بشجع كل واحد في مجال شغله، يعني ممكن يكون فعلا مش هي الحتة اللي فيها البوتنشال بوينت بتاعتك، مفيش مشكلة أنك تتحرك من مكان لآخر، أنا مش ضد ده. ومش معنى كده أنك لازم تشتغل في شركة كلها مسيحيين. يعني أحد الزملاء اللي كان معنا صديقة ليا مشيت وراحت في شركة مش كلها مسيحيين، فكانت خايفة وقلقانة وإزاي هتخرج من الكوميونيتي ده. لا ما تخافيش، صليني، صلي وانت هتبقي سفيرة للمكان ده،
1: سفيرة.
0: فقلت لها تشجعي، يمكن ربنا حاطك في المكان ده عشان تبقي نقطة نور، انت شخص جميل ومنور والمسيح موجود جوه قلبك، هتنوري ليه لأ؟ احنا ما ينفعش نبقى مقفلين على نفسنا ونقول بننور لبعض، لأ لازم ننور للعالم كله. فراحت وتشجعت وفضلت على قلبها الحلو ومساعدتها للآخرين، وفعلا كانت نقطة نور وسط كل ده، ظاهرة وباينة انت الشخص المسيحي اللي باين فعلا سفير لربنا، قد ايه انت جميل، قد ايه انت امين، قد ايه انت شاطر في شغلك. ما كل دي شهاده حيه.
1: طبعا طبعا. لو انا في وسط النور
0: خلاص
1: خلاص
0: انا وسط النور، لكن النور عايز يروح مكان ضلمه ينور جواه.
1: بالظبط بالظبط. وساعات كتير مش بنشوف الحته دي، وبنبقى داخلينها واحنا زعلانين، فحتى النور اللي فينا بيبقى مكتوم.
0: ده حقيقي، احنا اوقات اللي بنعمل كده في نفسنا.
1: طب ازاي اتغلب على الفكر ده؟
0: الحاجه اللي انا ماشيه فيها بحياتي الفتره السنه الاخيره بالذات، انا شايفه ان الصلاه بتحرك قلب ربنا بجد. الصلاه هي اللي بتديني النور والحكمه والاستناره اليوميه اللي محتاجاها في الاف التفاصيل في اليوم. انا بيجي قدامي 1000 ولا 2000 ولا 10000 تفصيله في اليوم، 5000 رد لبني ادمين مختلفين عن افكار مختلفه عن قرارات مختلفه. ازاي الانسان العادي ممكن هيعمل كده؟ هيبقى فعلا حكيم في كل حاجه بتقابله، في كل قرار، في كل مشكله، الا اذا كان ربنا معاه. اللي هيعمل ده الحاجه الوحيده هي الصلاه. الصلاه ربنا فاتح لينا الباب، مدينا النعمه ان احنا ندخل للعرش النعمه ده، نتكلم في كل حاجة أيا كانت هي إيه. يعني أبونا السماوي ده فاتح الباب، فاتح حضنه يسمع، نعيط، نقول له أنا زعلانة من حاجة، أنا زعلانة من فلان، ودبدب وأقول له كده. يعني أوقات لما أزعل من حد أروح أدبدب كده وأعيط وأقول له أنا زعلانة من فلان، أنا زعلانة، أنت لا ما تخليهوش يبقى مزعلني. أبويا
1: صح صح، أبوكي. احنا رايحين لأحضان الاب السماوي، الاب اللي بيعتني بينا.
0: امين.
1: عارفه يعني كل يوم الصبح اول ما بصحى كده ببتدي اقول له يا رب اليوم ده يومك، اليوم ده يومك، انت مالك على هذا اليوم.
0: امين.
1: اديني الملك ده في قلبي، احس ان انت الملك، ولا حاجه هتضايقني ولا حاجه هتزعلني، لاني هجري على الملك اللي في ايده كل القرارات. وإبليس بيبقى عايز إن إحنا إيه يعني ننحصر في نفسنا وننحصر في احتياجاتنا وده عمل لي ده قال لي

0: يوم ما بخرج بره نفسي بقدر اشوفه.
1: أمين يا إيفت، يعني كلمي عن حاجة حقيقية يمكن بمر بيها الوقت ده. فكرة الانحصار في الذات من أكتر الحروب اللي إبليس يقدر يحاربنا فيها. حب لنفسي، أنا فين، أنا إزاي، لأ أنا الأول. أنا الحتة دي ممكن تهد كل حاجات كتير حلوة مع ربنا، لأن هي بتقتل كده جزء كبير، بتنفصلنا على الله،
0: بالظبط
1: يا
0: بالظبط.
1: أنا يا أنت يعني.
0: اه
1: فالحتة دي فيها حروب جامدة جدا في كل المجالات، في مجال البيت والشغل وحياتي الشخصية مع أصحابي. لو الذات اتصدرت فعلا في المشهد والله جه بعدها، كل حاجة بتبوظ.
0: دي ده حقيقة جدا جدا جدا. وده صراع على فكرة، يعني الواحد لو مش بيقف مع نفسه كل ساعة. الموقف ده حصل، أرجع أفتكر على طول هو مين الملك في الموقف ده، أفكر نفسي. وإتس جود إن أنا أبقى في أتموسفير أكاونتبل لإيتش أذر، يعني لما أعمل حاجة خدي بالك.
1: محتاجة فعلا الشخص اللي يعمل لك المحاسبة دي من وقت للتاني. بتفرق لما يكون في صديق أو زوج صالح أو حد قريب يجي يقول لي خلي بالك هتقعي في حاجة معينة. فالترتيبات البشرية اللي موجودة حوالينا لازم ندي ودنا شوية،
0: صح
1: لازم نسمع.
0: صح
1: ما دام الشخص ده بيحبني قوي من قلبه، مش بيتجن عليا وانا حاسس ده، لازم ما عنيتش اسمع واستجيب للحته دي. حقيقي لو قدرنا نحس ان ربنا هو مالك كل الارض وليه كل السلطان في كل التفاصيل. حد من اصحابي كنت في وقت متضايقه من موقف وجاب لي هديه، كوره ارضيه احطها على المكتب، شكلها ازاز كده، شكلها جميل قوي. فبقول له يعني اشمعنى اخترت الهديه دي؟ قال لي خليها على مكتبك طول الوقت، لما تحسي ان العالم والدنيا والذات والحاجات وكل الدنيا فيها عامله كده، بصي وتاكدي ان الله ده مالك كل الارض وليه كل السلطان، شايف كل التفاصيل وكل الحاجات اللي احنا مش شايفينها. ما تخافيش، كل القرارات في ايديه هو،
0: أمين
1: اطمني.
0: أمين أمين. فعلا نطمن، فعلا نطمن في مجال العمل إن هو إله مجال العمل، هو اللي اخترعها، هو اللي قال لآدم من الأول روح وسمي كل حاجة، أنا اديت لك كل حاجة سميها، اديلها أسماء، اداله الشغل واداله انستراكشن يعملها إزاي. أحبائي لو أنت في مجال عمل النهاردة، اتبع الله بالاستراتيجية بتاعته للعمل اللي هو عمله وخلقه عشانك، وساعتها هنحس براحة وفرحة واحنا رايحين الشغل. قولوا معايا، أنا عليا الاختيار إني أشوفك في المشهد، إنك تبقى أنت الإله في العمل بتاعي، أنت الإله مش عملي، مش الفلوس اللي جايالي دي مش أنا اللي بعملها بمجهودي، لكن دي جاية منك. اديني حكمة اليوم في مجال العمل، حكمة اليوم في مجال العمل. أحبائي اختاروا ونختار مع بعض ونصدق إن أنا عليا الاختيار، ويوم ما بختار صح هو عليه التغيير. وإلى اللقاء في حلقة أخرى وبرنامج المرأة الفاضلة.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي. نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل. في مجتمعاتنا في الشرق أمور كثيرة نخفيها عن الآخرين، لا نريد أن نظهر الحقيقة. أنا أذكر أنني كنت أترجم في مؤتمر خاص للمصابين بما يسمى الإيدز أو سيدا باللغة الفرنسية، وقال أحد المسؤولين في إحدى الدول العربية، قال: نحن في بلادنا ليس عندنا أي واحد من الشواذ، نحن بلادنا خالية من الشواذ. لم تكن هذه الحقيقة، الحقيقة كان أنه في بلاده موجود ونسبة لا بأس بها. فمثلا مشكلة الشذوذ، هل هناك حل لها؟ ماذا عن العنف المنزلي؟ كثير من الأشخاص يتعرضون لعنف في منازلهم، أولاد صغار ربما كبار أيضا. وماذا عن الحياة التي يعانوا فيها بعد أن يتعرضوا للإيذاء الجسدي؟ البعض أيضا يتعرض للإيذاء الجنسي ويصاب بأمراض. أعرف أشخاص تعرضوا لإيذاء من الرجال ومن النساء أيضا. لكن أحبائي، في القصص التالية التي نريد أن نقدمها في هذا اليوم، نريد أن نقول أن هناك حل، هناك حل للمشاكل. نحن نتكلم عن المشاكل، نحن نقول أن في هناك عنف، نقول أن في هناك مخدرات، لكن أيضا نقول أن هناك في حل. ماذا عن الشخص الذي تعرض للضرب في البيت؟ ماذا عن الفتاة التي تعرضت للإيذاء الجنسي في بيتها؟ تعرضت لهذه كلها، الآن تشعر بالرفض، هي مرفوضة، كانت تبحث عن الحب في بيتها، في بيت والدها، في بيت والدتها، ولكن هذا الحب ليس موجود، تعرضت للرفض. أين تجد هذا الحب؟ الكثير يبحثون عن الحب الصحيح لكن في الأماكن الخاطئة، يريدون حبا طاهرا، يجدون أنفسهم في حب خاطئ، في أمور خاطئة. الشاذ الذي تعرض ربما للاغتصاب كشاب والآن هو رجل، لا يزال يبحث عن الحب، أين يجده؟ نريد أن نتحدث اليوم أحبائي عن قصة واقعية، عن شخص كان يبحث عن الحب، ظن أن الحب يجده في العلاقة الجنسية الشاذة. وأنا أشكر الله أن هذا الشخص كشف الحقيقة وتحدث. أقول في البداية هناك أمل، وأعظم أمل حتى الأشخاص المصابين بهذا هذه المشكلة، وهي مشكلة الشذوذ. البيت بالنسبة لهذا الشخص، واسمه جيمس هارتلاين، لم يكن الملجأ الأمين، لم يكن الملاذ الذي يجد فيه السلام. لا يزال جسمه يبين أثار الضرب عليه، 14 عاما وهو يتعرض للضرب من قبل أمه التي كان يجب أن تحبه، الآن هي تضربه.

0: وأثار الضرب لا يزال موجود على جسمه، ولكن في داخله كانت الجراح أعمق وكانت الجراح أكثر. ولكن وجد في النهاية جيمس، هذا الشخص وجد الجواب على كل الآلام التي كان يعاني منها. قصة غير عادية، واقعية، بطلها هو الذي يقدم القصة. تعالوا معي لنشاهد ما حصل مع جيمس.
1: قضى جيمس هارتلين أكثر من 30 عاماً من حياته في الشذوذ الجنسي، لكنه يقول إنه لم يولد هكذا.
2: كان أبي يحضر الكثير من الصور الخلاعية إلى البيت، وفي 6 من عمري بدأت أطالع هذه المجلات وأقرأها، فأفسدت ذهني ولوثته.
1: ثم بدأ الاستغلال.
2: استغلتني أمي 14 سنة. كان الوضع مؤلماً جداً جداً. هناك استغلال مستمر، غضب مستمر، واستغلال جسدي مستمر. حتى اليوم لم تزل أثار الندوب عن جسمي منذ صغري، ولم تساعدني التربية لأبقى على الدرب الصحيح.
1: وجد جيمس الملجأ في بيت جديه. ذهب ذات صيف إلى مؤتمر لمدرسة الأحد.
2: أذكر المرة الأولى التي قالوا لي فيها أيريد أحد منكم أن يقبل الرب؟ رفعت يدي وقبلت الرب، كنت في 9 من عمري.
1: حين عاد إلى البيت بدأ الاستغلال من جديد.
3: عد إلى هنا أيها الشقي الصغير.
2: وكانوا يضربونني بعنف، لذا نشأت وأنا أظن أن الله غاضب مني لأنه يدعهم يضربونني كل يوم. كيف يسمح لهم إله محب بأن يضربوني كل يوم؟ وهكذا نشأت.
1: واجه المشاكل في المدرسة بسبب حياته في البيت.
2: كنت أعاني من مشاكل في المدرسة، وكنت أواجه مشاكل كثيرة مع أصدقائي. حين بلغت سن المراهقة بدأت أنزعج كثيرا، بدأت أهرب من الاستغلال.
1: طردته والدته من المنزل في 14 من عمره، فذهب جيمس إلى ميتم، لكن ألم الاستغلال لم يفارق ذاكرته، فوجد مخرجا.
2: اعتدت على البحث عن مخرج لآلامي من خلال الشذوذ الجنسي. علمت دائما أن هذا خطأ. كنت ضعيفا وكنت أشعر بالخوف من الدينونة طوال الوقت.
1: لكن الشذوذ وحده لم يكن كافيا، فأصبح جيمس مدمنا على المخدرات وسارقا ليؤمن احتياجاته اليومية، لكنه لم ينجح.
2: لحسن الحظ أو للأسف لم أكن سارقا بارعا، كنت أمسك دائما.
1: أمضى جيمس معظم فترة المراهقة في السجن وخارجه. المخدرات وسنوات الألم العاطفي قامت بدورها، فأمضى جيمس معظم وقته داخل السجن يلقى علاجا نفسيا.
4: هل صرخت إلى الله حين كنت في السجن؟
2: كنت أصرخ إلى الله كل مرة.
1: بعد إطلاق سراح جيمس من السجن، شارك في حفلة جنس ومخدرات دامت 4 أيام، فأصيب بالإيدز.
2: كنت أتصور أن نهايتي ستكون هكذا، ولكن في الواقع جعلني هذا الأمر أدرك أنني حقا سأموت وسأقف أمام الرب، وهذا هو الأمر الذي دفعني لأقول أخيرا لقد سئمت من هذا.
1: لكن جيمس لم يكن مستعداً للتخلي عن أسلوب حياته، فدخل السجن مجدداً. كان صديقه في الزنزانة مصاباً بالأيدز ويحتضر.
2: علمت أنه سيموت في السجن لأنه كان مريضاً جداً. كلمني الرب قائلاً: أنت تنظر إلى نفسك، إن لم تتغير الآن، إن لم تقبل التغيير الذي أريده أنا في حياتك، ستكون حالتك مثل حالته. وضعني الله قرب ذلك الرجل ليجبرني على اتخاذ ذلك القرار الحتمي، إما أن أموت فينتهي بي الأمر مثل هذا الرجل، أو أن أقول أخيرا لقد سئمت وأقوم عندها بتنفيذ ما طلبه الله مني.
4: ماذا فعلت إذن؟
2: لقد تغيرت، لأني اتخذت القرار بأني لا أريد أن أموت في عصياني وخطيئتي كما فعل ذلك الرجل في حياتي.
1: قد تتفاجؤون حين تعرفون أن جيمس لم يترك ذاك الحي في سان دييغو، بقي ليعلن رجاء الله لمجتمعه. يواجه جيمس ماضيه كل يوم حين يتمشى في الشوارع ويصلي.
2: في هذا المكان أصبت بالإيدز. كما ترى الأبواب مفتوحة، إنها لا تغلق أبداً، إنها تفتح 24 ساعة. يأتي العديد من الرجال كل يوم ليمارسوا الجنس ويشاهدوا الأفلام الخلاعية. كثيرون يتعاطون المخدرات أيضاً. كنت شاهداً لما يحصل في الداخل، لكن الله غيرني ولم أعد أقصد تلك الأمكنة. ولكن للأسف الأمر الذي يؤلمني هو أن الأبواب ما زالت مفتوحة وحياة الكثيرين تدمر.
1: يصلي جيمس لأجل المنطقة، يقول إنه يريد أن يكون شهادة حية لكل من وقع ضحية الشذوذ الجنسي.
2: يحدث التغيير الكلي بيسوع المسيح، أنا شهادة حية على ذلك. بالرغم من أني سلكت أسوأ طريق ممكن وحصدت كل النتائج

0: النتائج السيئة التي تترتب عنه تحولت حياتي بالكامل، لأن كلمة الله هي الأقوى من كل خطيئة موجودة في حياة أي رجل أو امرأة.
1: أنا أشكر الله وأفرح من كل قلبي لأجل ما حصل مع جيمس. لقد وجد الحرية، الحرية الحقيقية، وكلمة الرب تقول إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. الذي يفعل الخطية فهو عبد للخطية. ولكن أشكر الله أيها الأحباء أنه وجد الحرية الحقيقية، ليست في الأمور التي كان يفعلها من قبل. حر من الداخل وشفي من كل جراحه، وهذا الشفاء يمكن أن يكون من نصيبك أخي، يكون من نصيبك يا أختي. في قصتنا التالية، فتاة اسمها لاتاشا، وكانت شابة مراهقة رائعة، وكانت تتطلع بنظرة إشراقية إلى الحياة. ولكن قبل عدة سنوات أصبحت هذه الفتاة سجينة في بيتها. لماذا؟ لقد تعرضت للإيذاء الجنسي من والدها. تأملوا معي، البنت التي يجب أن تعيش في بيتها بحرية وبسلام، الآن تتعرض للإيذاء الجنسي من والدها. وكأن هذا لم يكفي، كانت أمها تضربها. هل من مخرج؟ هل هناك من نور في نهاية النفق؟ تعالوا معي لنشاهد ما حصل لهذه الفتاة.
2: شعرت أنني بلا قيمة، لأنه حين يختبر المرء أمورا كهذه، حياة سيئة كهذه، ينتابه هذا الشعور، تشعر أنك سيء جدا.
3: قاست لاتاشا ماكوي آلاما لا يمكن تصورها، وتعرضت للاستغلال في حياتها القصيرة. استغلها من كان من المفترض أن يحبها ويحميها، والداها.
2: كانا يتعطيان المخدرات دائما، فأصبح المخدر أهم منا.
3: كانت والدتها تتعرض للضرب، وبالرغم من أن والدها لم يضربها أبدا، كان استغلاله لها أسوأ بكثير.
2: كان يستغلني جنسيا، لم تعرف أمي بالأمر ولم يكن أحدا يعرف. بدأ يستغلني منذ أن كنت في الخامسة، أعني هذا ما أتذكره. استمر في الأمر إلى أن بلغت 14.
3: لم تعرف لاتاشا كيف تتخطى الألم.
2: حاولت أن أجد طريقة لأتخطى الأمر بدون أن أطلب منهم أي مساعدة، فسرت على خطاهم وتعطيت المخدرات لأجربها.
3: لكن ثمن المخدرات باهظ جدا.
2: حين تتعاطى المخدرات عليك أن تشتريها، وإن كنت عاطلا عن العمل إما أن تنفذ لهم رغباتهم أو أن تسرق المخدر أو تصنعه، لكن لن تحصل عليه مجانا. عليك أن تواعد أحد الشباب الذين يصنعون المخدر، الأمر رهيب لأنهم ماهرون في الاستغلال أيضا.
3: حين بلغت لاتاشا 14 من عمرها، دخلت إلى بيت للعناية ثم إلى حجز جوفينايل. الأمر المفاجئ هو أن حياتها تغيرت نحو الأفضل في ذلك المكان.
2: ذات ليلة زارتنا آنسة، جاءت لتشارك معنا شهادتها. أخبرتنا عن كل ما قاسته، كانت قد تعرضت للاستغلال الجنسي طوال حياتها. سألت إن كان أحد يريد أن ينال الخلاص. كنت خائفة بعض الشيء في ذلك الوقت، لكنني قمت بعد أن أخبرتني عن الخلاص وعن الرب يسوع. أخبرتني أشياء لا توصف. اختبرت أجمل شعور في حياتي.
3: منذ ذلك الوقت انتقلت لاتاشا للسكن في نواز آرك. إنه بيت للرعاية وملجأ للحيوانات، يجمع بين شفاء الأولاد المستغلين والحيوانات. المالك تشارلي هيدكث يفسر:
4: تعرض الكثير من الأولاد لاستغلال رهيب، لكن حين يبتعدون عن الأمر ويرون كيف تظهر الحيوانات عاطفة غير مشروطة، يتجاوبون بطريقة رائعة لأنهم يتحملون المسؤولية بأنفسهم.
3: تقول لاتاشا إن الوقت الذي أمضته في نواز آرك علمها طريقة جديدة للعيش.
2: ساعدوني لأرى ما يمكن أن أصبح عليه من خلال المسيح، وساعدوني لأنمو كثيراً. تحولت من إنسانة غير مستقرة عاطفياً ربما في هذا المكان، إلى إنسانة تتعامل مع الأمور وتصلي بشأنها وتطلب مساعدة الله.
3: تطوق لاتاشا بشدة إلى أن تحيا باقي أيامها في محبة المسيح.
2: أريد أن أثابر وأتقدم، أريد أن أقوم بكل ما يريدني الله أن أفعله. على الإنسان أن ينمو في المسيح عالي.

0: أنه يملك قدرات يحتاج إليها العالم، مع أنه لا يمكنك أن تقدم شيئا للرب سيحضنك ويفتخر بك.
1: ما أعظم إلهنا، لقد وجدت هذه الفتاة حريتها الحقيقية، لقد شفيت من الداخل. تأملوا معي، تأملوا معي، فتاة في بيت والدها تغتصب، فتاة في بيت أمها تضربها الأم. أحبائي، أقول هذا وأنا في أعماق قلبي شعور أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يراقبوننا الآن، الذين يمروا بنفس الظروف هذه. أنا أقول لكم وأخاطبكم، بل أناشدكم باسم المسيح، تعالوا إلى المسيح، تعالوا كما أنتم. الأب الأرضي عذبكم، الأم الأرضية ضربتكم، لكن إلهنا فاتح ذراعي لكم بقول تعالوا، لأن المسيح حمل من خلال جراحه شفى جراحنا. وكلمة الرب تقول أن المسيح حمل أحزاننا وحمل جراحنا وحمل آلامنا. لماذا تحملها أنت؟ تعال إليه كما أنت فتتغير. تعالوا معي أيضا لنراقب القصة التالية عن شخص اسمه دييغو. وهذا الشخص تعذب من قبل ليس أمه كما في القصة الأولى، ولكن من قبل جدته، وأخذ من هذا البيت ووضع في بيت آخر. ولكن هذا الاكتشاف الذي اكتشفه صديقنا أدى فيه إلى أن يصل إلى حضيض الإحباط واليأس. ولكن نشكر الله أن هناك نور في نهاية النفق. تعالوا إذن لنشاهد ما حصل.
2: عاش دييغو سودونو طفولة سعيدة، إذ نشأ على يد جدته في كولومبيا في جنوب أمريكا. حين سنحت لجدته فرصة العيش في الولايات المتحدة، رأت العائلة أنه من الأفضل لها أن تذهب. رفض طلب دييغو في الحصول على تأشيرة الدخول، كان في السادسة من عمره.
3: شعرت أن عالمي قد انهار كليا، وذهبت للعيش مع عمي وجدي. كنت أبكي كل يوم لمدة سنة تقريبا، بكيت باستمرار. كنت أستيقظ كل ليلة بسبب الأحلام المخيفة، وكان ذلك عذابا لي.
2: لم يعره أعمامه الكثير من الاهتمام، ولم يرسلوه إلى المدرسة. حين بلغ دييغو سن المراهقة، ازداد الحزن العميق في قلبه.
3: بدأت أذهب إلى الحانات والمطاعم حيث يباع المسكر. صرت مخدرا كليا. فعلت كل شيء لأزيل الألم. في عمر 14 صرت مدمنا على الكحول، ثم تركت البيت.
2: عاش دييغو حياته يعمل في الملاهي الليلية. خدرت الكحول الألم الناتج عن سنوات الرفض الطويلة.
3: أردنا أن نكون مخدرين تماما. في وجه ما تقدمه الحياة، حاولنا أن نخلق عالمنا الخاص.
2: لكن عالم دييغو تغير فجأة حين التقى بفتاة جميلة وقعت في حبه. للمرة الأولى بعد جدته اهتم أحد لأمره. تزوجا وترك دييغو على الفور حياة المسكر وانضم إلى البحرية لكي يؤمن حياة مستقرة لزوجته. لكن دييغو رفض أن ينسجم مع عائلتها لأنه يكره العائلات. وبعد مرور 4 أشهر على زواجهما، اكتشف الأطباء أن زوجته مصابة بالسرطان، فأعادها أهلها إلى منزلهما.
3: مر شهر ولم أتلقى منهما أي اتصال أو خبر، ثم مر شهران ولم يكلماني، لم يجب أحد منهما على اتصالاتي. لذلك اتصلت بطبيبها الدكتور كواد وقلت اسمعني، وأطلعته على الأمر. لست على اتفاق مع عائلتها ويرفضون التكلم معي. أريد أن أعرف كيف حال زوجتي، ماذا يجري؟ فأجاب: لا أعرف كيف أخبرك بالأمر، لكن زوجتك توفيت منذ 10 أيام. عشت أسوأ فترة اكتئاب قد يعيشها أي إنسان. عزلت نفسي في شقتي وبكيت بلا انقطاع. كانت تمر أوقات لا أنام فيها لـ3 أو 4 ليال، ما لم أسكر أو يغمى علي، وتدريجيا ازداد الأمر سوءا أكثر فأكثر.
2: عشية الميلاد صلى دييغو صلاة محددة لله، لم يكن متأكدا من وجوده.
3: أولا خذني عن هذه الأرض، وثانيا أرني أين أذهب، لأني لم أعد قادرا على العيش هكذا.
2: بعد 4 أيام مرت إحدى صديقاته لتطمئن على حاله. حين رأت حالته اليائسة دعته إلى اجتماع الكنيسة ليلة رأس السنة. لم يكن لديه شيء يخسره فوافق على الذهاب.
3: قال القص كلاما لمس قلبي مباشرة، فنظرت إلى الفتاة التي دعتني وقلت لها: هل أخبرته عن حالتي؟ إنه يتكلم عني. وأذكر الدعوة

سمعت جيدا، قال من منكم متعب؟ من منكم متعب ويريد أن يسلم حياته للمسيح وهو يقول كفى، كفاني متاعب ومشقات؟ قبل أن أفكر في الأمر وجدت نفسي أقف وأتوجه إلى الأمام. قلت يا رب إن كنت تريد أن تشفيني

0: وثلاثين سنة من حياتي أحاول أن أجد السعادة، وخلال ثوان شعرت بسلام لم أشعر به طوال حياتي. تمددت هناك لربع ساعة وأنا أشكره، ثم نهضت وخرجت. حين خرجت من الكنيسة وضعت يدي على سيارتي ونظرت إلى أعلى وقلت: إن فعلت هذا من أجلي فسوف أسلمك حياتي.
1: كل يوم يتذكر دييغو سبب هذا التغيير العظيم في حياته.
0: جسمي وذهني يتذكران الأمر جيدا. أتذكر الأمر كل يوم، إنه أمر ثابت في ذهني وفي قلبي. أتذكر كل يوم اليوم الذي نلت فيه الخلاص.
2: إذا حبيتوا ترجعوا لمحتوى هيدي الحلقة وحلقات تانية بالإضافة لبرامج تلفزيونية بتحبوها، زوروا موقعنا على الشبكة العالمية على الإنترنت www.altariq.com.
3: أنا أشكر الله أيها الأحباء من كل قلبي لأجل التغيير الذي حصل في حياتي أبطالنا في القصص التي شاهدناها معا. وهذا التغيير الذي حصل في حياتهم يمكن أن يحصل مع أي واحد فيكم. إنه دليل على قوة كلمة الله، قوة كلمة الله التي تحرر، كلمة الله التي تغير. ما عليك إلا أن تقبلها هذه الكلمة. الكتاب المقدس يحدثنا بصراحة عن الأخطاء وعن المشاكل الموجودة في عالمنا اليوم. خذ معي مثلا سفر روميا بقول وتحدث فيه عن الإنسان، بقول إنه الإنسان استبدل حق الله بالكذب، الإنسان استبدل حق الله بالكذب، وأيضا واتقى وعبد المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى أبد الآبدين. ماذا فعل الله نتيجة الإنسان الذي تخلى عنه؟ قال: أسلمهم الله إلى أهواء الهوان، لأن إناثهم استبدلنا الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة، وكذلك الذكور أيضا تاركين الأناث الاستعمال الطبيعي للأناث، واشتعلوا بشهوتهم بعضهم لبعض فاعلين الفحشاء ذكورا بذكور. هذا الإنسان بقول لك أصبحوا مملوئين من كل إثم، من كل زنا، من كل شر، من كل طمع، من كل خبث، مشحونين حسدا وقتلا وخصاما، مبتدعين شرورا، نمامين، مفترين، مبغضين لله، ثالبين، متعظمين، مبتدعين شرورا، غير طائعين للوالدين، بلا فهم ولا عهد ولا حنو ولا رضا ولا رحمة. مش معقول الإنسان وصل إلى هذا الحد. هذا وصف دقيق للإنسان، وصف دقيق للأشخاص الذين تركوا الله واشتعلوا بشهوتهم. الرجل يتزوج المرأة، هذا الوضع الطبيعي، خلق رجل واحد لامرأة واحدة، لكن الإنسان بيعتقد نفسه أنه بيفهم أكثر من الله، لذلك بتصرفوا تصرفات مخجلة مخزية إلى أبعد الحدود. لكن أحبائي، الشيء الذي يؤلم في القصص التي رأيناها إنه الأشخاص يتعرضوا للإيذاء في بيوتهم، في بيوتهم. أقول لك أيها الأب، إن كنت تسمعني، كلمة الله تقول أن كل إنسان سوف يحاسب عن كل كلمة غير مفيدة، كل كلمة بطالة ارتكبها أو قالها سيدفع عنها الثمن. فما بالك إذا كان ارتكب حماقات، إذا ارتكب أشياء تشين. وأنت أيتها الأم، أولادك في بيتك، أمانة في عنقك، هم بحاجة إلى رعاية، هم بحاجة إلى حب، هم بحاجة إلى اهتمام، هم بحاجة إلى أن يقبلوا كما هم. الله قادر أن يغير حياتك أيها الأب، الله قادر أن يغير حياتك أيها الأم. وأيها الأولاد أحبائي، من بنات ومن شباب، ربما تعرضتم للإيذاء، ربما تقولون: لا أحد في الدنيا يفهمني، لا أحد يعرف المشكلة التي أنا أعاني منها. أقول لك: هناك من يعرف، هناك من يفهم، وهناك من يحبك كما أنت. أنت لم يكن لك ذنب، وأنت لم يكن لك ذنب في الإيذاء الذي تعرضت فيه في البيت، وأنت لم يكن لك ذنب في الإيذاء الذي تعرض فيه في المجتمع، لكن هناك من يحبك، ترك السماء من أجلك، مات على الصليب لكي يعطيك حياة، أقول لك الحق

كل الحق ولا شيء غير الحق. تعال كما أنت تنال الشفاء. المسيح له المجد قال: من يأتي إلي لا أخرجه خارجا. تعال، أنت مجروح جراح عميقة من الداخل، من يشفيك منها؟ الذنب الذي تحمله على أكتافك، من يريحك؟ أعرف من هو مريح التعابة، اسمه رب يسوع المسيح الذي جاء وحمل آلامك وأحزانك وأوجاعك كلها لكي يعطيك حياة جديدة. تعال له كما أنت، غرفتك لوحدك، لا أحد يراك، يا رب أنا تحملت من الآلام ما يكفي، أبكي في هدأة الليل عندما لا يراني أحد، لكن أنا أريد أن آتي إليك في هذا اليوم. أريد يا رب أن آتي إليك وأنا معترف بأنه يا رب أنا خبيت عنك هذه الأمور وأنت بتعرفها. يا رب أنا أخطأت إليك بالقول وبالفكر وبالفعل. أرجوك يا رب تغسلني، أرجوك يا رب تسامحني، أرجوك يا رب تعطيني حياة جديدة، أرجوك يا رب إلهي تخفف الحمل اللي عني. أصرخ إلى الرب إليك يا رب، أقول يا رب ارحمني، يا رب غسلني، يا رب غيرني، يا رب طهرني، يا رب اخلقني من جديد. يا رب بدل الاضطراب الموجود في حياتي املأني بسلامك، بدل يا رب التشوش الموجود عندي املأني بأمانك، بدل يا رب التعب املأني براحتك. أنت مريح التعابة، وأنت قلت من يأتي إلي لا أخرج خارجا. أنا جاي لعندك كما أنا يا رب، غيرني، طهرني، قدسني، نقيني، أعطيني حياة جديدة يا رب، وأعطيني يا رب أيضا قوة خارقة لكي أغفر لمن أساء إلي. أساء إليك الوالد؟ أساءت إليك الوالدة؟ إذا أنت أخذت الغفران من الله، قبلت في حياتك، أنت الآن عندك القوة لكي تسامح الآخرين الذين أساءوا إليك. لأن الشخص الذي اختبر المسامحة، الشخص الذي اختبر الغفران، هو وحده يستطيع أن يغفر الآخرين. والمسيح قدم الغفران لمن يقبل الغفران، والغفران فقط للأشخاص الذين أخطأوا. وحيث أننا كلنا أخطأنا أولا ضد الله وضد أحدنا الآخر وضد أنفسنا، الله قادر أن يغفر لك، الله قادر أن يسامحك وأن يعطيك حياة جديدة بسبب ما عملوا في المسيح. أرجو أن تكتبوا إلينا إذا كان عندكم أسئلة خاصة على العنوان الموجود في على الشاشة في آخر هذا البرنامج، وحتى نلتقي معا في حلقة جديدة من برنامج حياة أفضل. أتمنى لكم جميعا أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

0: اهلا بيكم احبائي في برنامجكم خطوات قدام مباشره من استوديو الكارما بكندا. النهارده موضوع الحلقه جميل ويتزامن مع احتفال كل كندا ويعني قريبا الولايات المتحده ايضا بما نسميه عيد الشكر. فعلشان كده النهارده واعتقد احنا مقصرين في الموضوع ده، احنا ككنيسة المسيح اللي طول حياتنا وطول ايامنا يجب ان يعني نحيا هذا الشكر، ما يكونش فقط عيد ولا يوم ولا اجازة ولا موسم. فعلشان كده حبيت نركز النهاردة في هذه الحلقة المميزة عن اصل الشكر دوت، او كيف نحيا حياة الشكر مش كفعل لكن كاتجاه قلب. كيف تتغير قلوبنا لتصبح قلوب ممتنة شاكرة؟ كيف تتغير حياتنا من حياة تذمر وتمرد وعصيان إلى حياة امتنان وشكر وعرفان؟ وعشان كده وأنا بفكر في موضوع، أول حد كلمته وأشكر الله أنه وقته يعني أسعفه، ومع السفريات الكتيرة اللي حضراتكم عارفين لأن احنا دايما بنصلي لأخويا الأسيس أشرف نسيم، كلمت الأسيس أشرف وطبعا رحب جدا إن هو يشارك معاكم. الأسيس أشرف مش ضيف معايا لكن شريك خدمة وبركة. أهلا بيك يا أشرف.
1: أهلا وسهلا أسيس رفيق، فرحان جدا أن أكون مع حضرتك ومع كل المشاهدين وقناة الكارما. بشكر الرب لأجل العمل العظيم اللي الرب بيعمله، ومشتاق أن النهاردة يكون يوم خاص أن الرب يلمس فيه فعلا بقلوب بتشكر الرب ومن القلب. رب يستخدم الحلقة دي لكل واحد وكل مشاهد بيسمعنا النهاردة باسم يسوع.
0: أمين أمين. وقبل ما أبدأ يا أشرف، أنا بشكر رب من أجل نعمته وحضوره والامتياز الكبير أن احنا نشترك مع بعض في عمل يكرمه مع إخواتي المؤمنين. بشكر رب جدا لأجلك ولأجل العمل المبارك اللي رب يستخدمك فيه، و يعني دايما نذكره أخوي الأسيس أشرف في الصلاة لأن ربنا مستأمنه على عمل كبير في خدمة شعبه، و يعني الخدمة لنفوس كتيرة ما تعرفش الرب في هذا الوقت في أماكن صعبة جدا جدا. خلينا نقرأ مع بعض من رسالة أفسس إصحاح 5، آيات مشهورة جدا لينا، وياريت تبقى معايا على الفيد وفي على السوشيال ميديا. ولو انت معاك كتابك المقدس بفضلك افتح افسس 5:15 ونقرا مع بعض. بيقول الرسول بولس لأهل افسس: فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق

0: لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت أي منتهزين الفرصة لأن الأيام شريرة. من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء بل فهمين ما هي مشيئة الرب. ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلؤوا بالروح. خلي بالكم لا تسكروا بالخمر بل امتلؤوا بالروح، يعني أمر نفي وأمر إيجابي. مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب. وبعدين بيقول شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والآب. مرة تانية شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والآب. عشان كده أحبائي حبيت أسمي الحلقة دي روح الشكر. رسول بولس بدأ بيقول اسلكوا بالتدقيق. أول علامة للسلوك بالتدقيق هي أن أنتوا تبقوا فاهمين مشيئة الرب، وأهم قوة وأهم دافع وأهم شخص يخليك تسلك بالتدقيق هو أنك تمتلئ بروح الله داخلك، فتستطيع أن تفهم مشيئة الله وتسلك في حياة منتصرة مدققة حكيمة. ولما تمتلئ بالروح النتيجة الطبيعية إن أنت بتتكلم بمزامير وتسابيح في فرح حقيقي جواك، مزامير وتسابيح وأغاني روحية مترنمين ومرتلين للرب، وفي شكر حقيقي في قلبك، في روح شاكرة في كل حين على كل شيء. عن روح الشكر ديت بنتكلم. الموضوع مش عيد ولا يوم ولا أكشن ولا زي ما مشهور يعني في الثانكس جيفينج بنتجمع حوالين ترابيزة وبنفتكر خمس حاجات نشكر عليها، هايل، بس الموضوع أعمق من كده بكتير وأهم من كده بكتير. هو اتجاه قلب، هو روح، هو توجه حياة، وهذا الروح اللي بداخلنا بيغير وجه الحياة تماما. كلمنا أسيس أشرف عن موضوع روح الشكر دوت.
1: أنا أكشي بشكر الرب أن حضرتك اخترت الحلقة تكون باسم روح الشكر، لأنه الرب دايما عايز يكون الشخص المؤمن حقيقي معاه، مش مجرد أنه أنا مضطر أني أشكر أو أنا مفروض أني أشكر أو اتعلمت أن ربنا شايف أنا بقول إيه فعلشان بخاف الرب فأنا بشكر. أمور جميلة أني بكون بشكر الرب دائما، لكن الحقيقة هل أنا بشكر من قلبي؟ هل أنا فعلا بشكر وأنا روحي فعلا بتسبح وبتبارك وبتشكر الرب، ولا لأني لو جزء التعبير اتعودت أو الحياة العملية تخلي تقول كلامي بيبقى في شكر بس حياتي العملية لا تدل إنه
0: عكس كده تمام،
1: إنه في أساسا شكر، لأن عشان كده اسمها روح. يعني فرحت بإن حضرتك اخترت إن الروح وربطته مع عمل الروح القدس، لأن ده أحد ثمار الروح القدس، إن الشخص وهو بيمتلئ بالروح، وأحلى حاجة إن الشخص يمتلئ بالروح لأنه بيغير طبيعة الإنسان ويديله القدرة على الشكر. وعندنا أمثلة في الكتاب المقدس على ناس إزاي كانت في وقت من الأوقات ظروفهم مش أفضل شيء، لكن إزاي اتحول الظروف والرب استخدم الظروف علشان يقدر بعد كده الشخص دوت وهو بيمتلئ بالروح وفي محضر الرب يتحول إلى شكر من بعد وقت كان صعب جدا. وأصلي النهاردة أنه أي مشاهد بيسمعني وبيمر بأوقات يمكن يقول أنا عارف أني مفروض أشكر بس الظروف الحوالية واللي بيحصل معي، ولو تعرف أنا بمر بإيه ازاي اشكر، ويبقى الشخص وكانه حاسس اني هاشكر بس من جواه وكانه تعب ونفسيته تقيله وروحه حزينه ويبقى مش عارف يشكر ازاي في وسط الظروف دي. واصلي ان اليوم نطلع من الحلقه دي الشخص فعلا اللي بيسمعني يكون مليان حقيقه بالروح القدس اللي يخليك تشكر ثمر لي باسم الرب.
2: أمين أمين.
0: طب قبل ما نروح للأمثلة، لأنه أكيد عندك أمثلة حياتية وكتابية لروح الشكر ديت أو الانتصار في الشكر أو حياة الشكر، بس أنا ممتن جدا للطريقة اللي رسول بولس بيحط بيها الآية والطريقة اللي بيتكلم عن حياتنا كمؤمنين. فبيقول شاكرين كل حين كل حين على كل شيء، وكأنه ما فيش حاجة في حياتي أو ما فيش وقت في حياتي بيعدي، يعني هو حط بلانكت كده تشمل كل حين على كل شيء. وده يعني التحدي العملي اللي في حياتي. عارف لما كنت دايما ساعات بقول وانا صغير انه اصعب ايه في الكتاب المقدس مش الايات اللاهوتيه الصعبه اللي بتتكلم عن حقائق ايمانيه عميقه او كلام في فكر عالي او غيره، لكن الايات العمليه اللي زي مثلا ونحن نعلم ان كل اشياء تعمل معا لخير الذين يحبون الله. لا انا مش قادر اصدق فعلا ان كل الاشياء تعمل معا لخير. يعني هل اشكر على كل شيء فعلا؟ يعني كل حاجه كل حاجه؟ طب الحاجات الوحشه اللي بتحصل لي او اللي انا شايفها وحشه او الحاجات اللي انا مش عايزها او الاشخاص اللي في حياتي ما كنتش وقتها بقول ان الرب وضعهم علشان خيري ومش شايف ايه خيري، او الظروف المعينه اللي بمر بيها او المشاكل والمتاعب وغيره، رغم انه يعني زي ما بنقول in the grand scheme of things في خطه الله العظيمه ان كل شيء وكل حين ده يستاهل الشكر. تحدي برضو مش سهل ومايند شيفت، يعني طريقه تفكير مختلفه تماما وما يعملهاش جواي غير روح قدس
1: حقيقه. واكشلي الايات دي لو الواحد يبص على الايات اللي قبلها، بولس كان بيتكلم لواحد اكشلي لكنيسه افسس وبيتكلم ليهم ان انتم دعيتم قدسين. ده في أول العدد في الإصحاح 5، فكما يليق بقدسين. وليه بولس وهو بيتكلم كده الآيات اللي قبلها بيتكلم إنه ما يكونش واحد عايش في حياته فيها زنا أو استباحة أو بيقول كلام كلام لا يليق بقدسين، سفاهة. وكمان بيجي كده في الجزء بيقول استيقظ أيها النائم من الأموات، قم من الأموات فيضيء لك المسيح. وفي الجزء دوت ليه مهم؟ لأنه ممكن واحد يقول طب ما أنا هشكر إزاي؟ قبل ما أبدأ أشكر، هل أنا في حياتي في حاجة تخلي الروح القدس يحزن علشان أنا مش عارف أشكر من نفسي؟ أنا محتاج أن أمتلئ بالروح عشان ده ثمر. وأكشلي أنا ممكن يعني إصحاح 5 جميل لأنه بيشرح، مش دي مش أول مرة يقول فيها أشكر. لو تسمح لي أقرأ معاك في بداية إصحاح 5، وده الجزء الأول، كنوا متمثلين بالله كأولاد أحباء وبيتكلم كما يليق بقدسين، ده في عدد 3. وبعد كده بيقول ما يطلعش كلام السفاهة، ده عدد 4. وبيقول انه ازاي ما اكونش شريك. والحتة بقى المهمة قوي في عدد 4 يقول ايه؟ التي لا تليق بل بالحري بالشكر. فهو قارن بين الكلام اللي انا بقوله، هل انا بقول الكلام القبيحة وكلام السفاهة الذي لا يليق، ولا بقول كلمات فيها شكر؟ وعلشان بولس عارف ان ده ثمر فراح ربط على طول بعدد 9، لان ثمر الروح، لان ثمر الروح هو في كل صلاح وبر. فعايز يقول ان في ثمر، زي ما الفم بيقول ثمر للي بيحصل في القلب. فهو عايز يقول هنا بولس في جزء مهم قوي ان ثمر الروح هو في كل صلاح وبر وحق والحق، لان الروح بيتكلم بالحق وعشان كده تقدر تشكر. وبدا يكمل، لو انا النهارده شخص مش قادر اشكر في حاجه حقيقيه وده تخليني اعرف اشكر، اعرف اشكر في كل شيء. الحاجه الحقيقيه ان الرب يسوع مات علشاني وعلشان ما يخلينيش اكون اسمي في اسم الناس اللي بين الاموات. عشان كده قال له قم ايها النائم وقال وقارنها
0: استيقظ النائم وقم من الاموات. الموضوع
1: من بين الناس اللي ميته، فانت مش ميت. انت لو شخص حقيقي مع الرب وعرفت

0: الرب، انت مش ميت لكن انت نايم، والرب بيقول لك قوم من الاموات عشان يدي لك المسيح.
1: بالظبط، وحياتك روحيه ميته،
0: وحياتي روحيه ميته،
1: وده عكس الدعوه اللي انت دعيت ليها. فانت محتاج تقوم وتنور
0: استيقظ ايها النائم وقم من الاموات فيضيء لك المسيح. وراها على طول الايات اللي حضرتك قريتها، ازاي تسلك بالتدقيق، لانك محبوب من الله، لان يسوع افتداك بدمه. وعلشان يسوع افتداك بدمه بيعمل حاجه عظيمه جدا، انه يملاك بالروح القدس عشان تقدر تعيش الثمر. رساله افسس جميله، عشان كده بيقول لا تكونوا اغبياء بل فاهمين ايه هي مشيئه الرب. الرب مش عايز يكون لاي واحد حياته نايم بين ناس ميته، لكن الرب عايزنا نكون مضيئين. عشان كده قوم فيضيء لك المسيح. والشخص اللي بيضيء لي المسيح بيمتلئ بالروح، ويكون كلامه بيتغير من كلام السفاهه، ده اللي هو في الجزء الاول في عدد 4، من كلام السفاهه والذي لا يليق الى مكلمين بعضكم بعضا بمزامير. وتلاقي لسته جميله، تسابيح، اغاني روحيه، مترنم ومرتلين. فين بقى؟ في القلب. الحياه الحقيقيه هي شخص بيمتلئ بالروح لانه قايم مع المسيح.
1: امين.
0: يرفض الخطيه. وفي الوقت دوت اقدر اشكر كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح.
1: مين.
0: لله وللاب.
1: مين.
0: في علاقه بين الكلام.
1: امين. وانت بتتكلم يا اشرف واحنا بنقرا وبتركز على كلام بولس، افتكرت حادثه كنا يعني اوف سكريبت، يعني ما كناش محضرينها، فانا بستاذنك اشاركها. كلكم عارفين انه رسول بولس في اخر ايامه في المحاكمه الاخيره كان اتسجن او اتقيد في اورشليم، وقال الى قيصر ارفع دعواي، فالقرار جاء الى قيصر تذهب، اتحط في سفينه، والسفينه ديت رايحه بيه لروما. لكن بسبب ان هم مشوا عكس قواعد الملاحه وغيره، انت اسكندراني وفاهم، السفينه مشيت وبتاع وكسرت في قرب سواحل مالطا. وكنا مع بعض يمكن في المكان اللي الرسول بولس اتكسر في السفينه، كنا في نفس المكان يعني. والقصه انه السفينه قعدت 14 يوم بسبب ان هم كانوا صايمين، وكانوا متوقعين انه هينجوا بطريقه ما، فقعدوا يرموا الاحمال وغيره. لكن بولس قال لهم وقف بي هذه الليله ملاك الاله الذي انا له والذي اعبده، وقال له لا تخف يا بولس، انا بقبار من اعمال 27، ينبغي لك ان تقف امام قيصر. فالله عايزه هيحصل رغم انه كل الرياح معاتيه والسفينه دي هتغرق شكلها كده، وكمان ال 270 واحد دول هيموتوا. فالله بيقول له لا، كل اللي في السفينه دول وهبك الله جميع المسافرين، السفينه هتروح بس كل الناس معاك. بولس بقى لما لقاهم صايمين بعد 14 يوم كده من التوهان والتخبيط، في عدد 34 او 35 قال لهم ياكلوا، وبعدين عدد 35 بيقول ايه؟ ولما قال هذا، وشوفوا الجملة ديت، أخذ خبزا وشكر الله أمام الجميع وكسر وابتدى يأكل. ونفس زي اللازمة ديت أو الكوبلي ده أو الجملة ديت، أخذ خبزا وبارك وشكر الله وكسر وأعطى، شبيهة جدا باللي عمله رب يسوع مثلا في إشباع الجموع. أخذ وشكر وبارك وكسر وأعطى، واللي عمله ليه كل المجد وقت العشاء الربع أو العشاء الأخير، أخذ وبارك وكسر وأعطى. مش كده احنا بنسمي حتى الممارسة اللي كلنا كمسيحيين بنشترك فيها العشاء الرباني أو التناول أو المائدة الرب الإفخارستية، مائدة الشكر أو ممارسة الشكر.
0: يسوع ميت
1: لأنه بالضبط، ودي أعظم يعني رد فعل لينا. الله اللي نجاني، الله اللي خلصني،

0: الله اللي مش بس خلصت خلصني وخلصنا يستاهل كل شكر. فده بتشكر هنا يا بوس يعني في الوقت دوت، ده مش بس تحدي إيمان، ده ثقة عميقة جدا وثيقة جدا بأنه الله قادر ينجي وبينجي، وشكر قبل ما تحصل زي ما رب يسوع كده قدام قبر العازر، أشكرك لأنك في كل حين تسمع لي. طب قومه الأول بعدين أشكرك يعني فاهم
1: حقيقي.
0: روح الامتنان يعني هي بتنط من بولس، فاهم قصدي؟ روح الشكر والامتنان والعرفان وأنا دايما مديون يا رب، أنا دايما يعني عايش في الشكر دوت.
1: وحقيقي علشان حضرتك قلت بولس، الغريب ان رساله افسس بولس كتبها مش وهو قاعد في بيت وجميل وقاعد بيريح الكنيسه علشان يوعظ فيها ويعلم الناس انت مفروض تشكر، لكن في الواقع رساله افسس اتكتبت بيقول عليها من رسائل السجن، لان بولس كان في الوقت دوت مسجون وبيقول اشكره في كل حين. ورسائل السجن
0: لما وصل روميا كتبها على يد تخيكوس، يعني كان جوه
1: كان مقيد
0: الاجباري بالظبط،
1: كان مقيد في الوقت
0: ده.
1: والغريبه ان رسائل بولس اللي في السجن كلها تحتوي كلمات عن الشكر. انا اصلي ان
0: الشكر والفرح، شكر والفرح،
1: الشكر والفرح زي فيليب دي نعم. فاصلي انه في اسم يسوع يكون الظروف اللي بنمر بيها مش هي اللي بتحدد انا المفروض اشكر ولا لا، لأن بولس ما عملش كده. بولس كان في علاقته الحقيقية مع الرب، كان عنده ثقة وعلاقة مع الرب، عارف أنه الذي نجينا وينجي وسينجي. دي آيات جميلة، لأنه بولس هو قال اللي فات الذي نجينا واللي جاي اللي أنا عايش فيه دلوقتي ينجي، ده الحاضر
0: سينجي.
1: وسينجي أيضا. فثقة في الرب تخليني أيا كنت اللي بمر بيه بيدي لي القلب اللي يا رب أنا بشكرك لأنك معي، لأن في علاقة، لأنك نجيتني وحبتني، وفي أي أكتر أن الرب يكتب اسمي في سفر الحياة بسبب دم الرب يسوع اللي مات علشاننا كلنا.
0: مين مين. طيب قبل ما تقول لنا مثل أو مثلين، لأنه أنا محتاج نربطها بأمثلة حياتية في الزمن اللي احنا عايشين فيه، وبالذات الأجيال الجديدة، وبالذات في نورث أمريكا، أجيال اتعودت على الوفرة. يعني قصة الثانكس جيفينج أصلا قصة إزاي الله أنعم على الوافدين الجدد بالخير وثمر الأرض رغم أنه كانوا حيموتوا من الجوع، وازاي انه الثانكس جيفينج ده يعني اعتبار وامتنانهم لله اللي انقذهم ومنح ليهم بوفره وكده. اعتقد في الزمن اللي احنا فيه في وفره كل شيء زي ما بيتقال في سفر التثنيه، يعني لم تعود رب الفرح من برغم وفره كل شيء. كل حاجه موجوده، الخير كتير جدا، اللي تروح السوبر ماركت مفيش ما عندناش هنا فاكهة موسمية لأنه إحنا الموسم عندنا طول السنة، كل حاجة بتيجي في كل وقت. نشتكي لما الجاز يزيد ولا مش عارف إيه رغم إنه في بنزين في الدنيا. يعني الخير كتير جدا جدا، إحنا عانينا مظلمة، عندنا entitlement، عندنا إحساس مريض بالاستحقاق لكل حاجة، فأنا أستاهل أكتر، مش بس أنا أستاهل أنا محتاج أكتر. إحساس أيضا مريض بعدم التقدير والعرفان، يعني ده من حقي، فما فيش رد فعل طبيعي أو ما فيش رد فعل حقيقي للوفرة اللي الله مديها لنا. والأجيال الجديدة للأسف طلعة في هذا الانتايتلمنت، كل حاجة موجودة، كل حاجة سهلة، فقلت روح الشكر تماما. وأخشى أن يكون ده الواقع أيضا ما بين المؤمنين، يعني بتسرب للكنيسة رغم أنه الله أعطانا وفرة. أنا بتفرج يعني في وقت ده الخريف والشجر

0: والالوان الجميله واللوح اللي موجوده حواليك، ايه الابداع دوت؟ وفي نورث امريكا احنا عندنا شايف كام الف شجره لكل مواطن. اله منعم وصالح، وزي ما قال الرسول بولس يعطي الجميع حياه ونفسا وكل شيء، كل الخير ده كله وفي روح تذمر وعصيان وعدم شكر وتمرد. يعني الروح ديت هي اللي منعت الشعب ان هو يدخل ارض الموعد، اللي عطلته انه ينال المواعيد. انا نفسي يعني توتاتش اون ات، علشان اعتقد ده كبير جدا تسرب للكنيسه، وبعدين نتكلم على ما صلاه اثنين.
1: وحضرتك تتكلم كان اللي جوه قلبي انه الرب بيدي كتير، بس الرب بيدي كتير وبيفضل يدي لان في ايه في الكتاب بتقول وانا عندي وكاني ما عنديش. ليه؟ لانه اي حاجه الرب بيدهني هي في الواقع بقدمها لي باك واقول يا رب ده منك، لانه منك وبك ولك جميع الاشياء. فاي حاجه انا باخدها من الرب او بشوفها، المؤمن الحقيقي يبقى فاهم الاموال بتاعته وهي مش بتاعته، يملك واملاكه دي وكانه لا يملك. عايش في العالم ممكن يبقى عنده كتير جدا، واكشلي في امثله جميله في الكتاب المقدس زي ابراهيم. ابراهيم كان راجل غني جدا،
0: صح،
1: بس تعيش حياه واضح انه بيديها كلها للرب،
0: عايش وكيل وليس مالك
1: حقيقه. فالكتاب لما لو الرب بيديني وبيباركني من خيره ومن بركته، في الواقع ده مش هيشجني. مش عشان انا اعيش واكل واشرب واضخم كده وابقى يا سلام انا يا رب انت بتسدد كل احتياجاتي. ده لو واحد مؤمن، دي لغه المؤمنين،
0: صح.
1: وفي الواقع، في الواقع الرب بيديني مش عشاني انا، لكن الرب بيديني لان الرب قال لا تطلبوا الاكل والشرب، بل اطلبوا اولا ملكوت الله وبره اولا. وحياتي على الارض دي عشان تخدم الرب، انا حياتي على الارض دي عشان تعظم اسم الرب يسوع في كل حاجه بعملها. فاكلي انا باكل وبشكر الرب. ليه؟ لان اكلي دوت لمجد الله. بربي اولاد بشكر الرب لانهم دول مش اولادي، انا بديهم للرب. وعندنا امثله في الكتاب لناس عملت فعلا كده. بشتغل وانا بشتغل ده لاني بارضي الله في كل شيء بصنعه، بامجد الرب. حياتي لمجد الرب اساسا. لو هاجي بقى على الجزء الثاني، طيب لو انا بقى اساسا باخد ومش بقى ليا انا، لكن ده كمان مش بشكر ده، يعني انا مش عارف اقول ايه بالاولى. لان عندنا مثال في الكتاب المقدس على واحد عمل كده، اكش امثله مش واحد بس. واحد مثلا كان اسمه نبال، الرب قال عليه انه غبي ورديء الاعمال
0: نبال
1: احمق.
0: نبال بالعبري بالمناسبه يعني احمق
1: حقيقي اسمه، هو مراته يعني قالت انه يعني انه نبال، واسمه فعلا
0: اسمه الحماقه عنده
1: يعني. والحماقه عنده. فده كان بيعمل، ده كان غني وربنا مديله كتير جدا، وما قدرش يبارك الرب ولا يشوف ملك الرب ولا يشوف عمل الرب اللي كان بيعمله في داود. وحتى بلاش اقول حتى عمل الرب ده، كمان داود كان بيخدمه.
0: احكي باختصار عشان يمكن الناس ما تكونش،
1: ممكن تكون الناس مش عارفه على قصه نبات،
0: او ممكن بعد اذنك يا في مكالمه ناخدها وبعدين نرجع لاخونا الاحمق نبات.
1: تهيليش اخونا قوي.
0: لا مش اخونا طبعا، اختنا ابيجيل. ممكن معانا احمد من مصر، اهلا بيك يا احمد.
2: اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم
0: حفظ الالقاب.
2: اهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك بتتكلم في رساله بولس الرسول على افسس. انا عندي
0: خط قطع ولا ايه؟ سمعنا يا احمد؟
2: يقول
0: معلش يا احمد، المكالمه قطعت. انت كنت بتقول احنا بنتكلم في رساله افسس وبعدين كان عندك سؤال، اتفضل.
2: ايوه، في رساله بولس الرسول لاهل افسس 17
0: كام يا فندم؟
2: فيعطيكم اله ربنا يسوع المسيح ابو المجد روح الحكم والاعلام في معرفته. طب هنا بيقول لك كي يعطي اله، اي معبود ربنا. فهل المسيح ليه معبود تاني غير ربنا ولا هو ربنا؟ بس اسال حضرتك.
0: اه مظبوط، بس معلش انت كنت تقول في رساله افسس وبعدين الشاهد راح يتكلم على افسس 1:17 مش كده؟ كي يعطيكم اله ربنا يسوع المسيح.
2: رساله بولس الرسول لافسس 1:17.
0: 1:17 مظبوط.
2: كي يعطيكم

0: أي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته. فهنا إله يعني معبود، فهل المسيح ليه معبود تاني غير ربنا ولا هو ربنا؟ أنت بتقولوا إن السيد المسيح هو الله، فهنا بيقول لك يعطيكم إله أي معبود ربنا سيدنا يسوع المسيح. فالمسيح ليه معبود؟
1: شكرا شكرا ليك، شكرا ليك يا أحمد. سؤال يعني مهم وهنجاوبه حالا. في أي سؤال تاني؟
0: طيب حضرتك برضو في برضو في بولس الرسول برضو لقال كرونسوس نص بيقول أم ليست الطبيعة نفسها تعلمكم إن كان الرجل يرخي شعره فهو عيب له. فهنا الرسول بولس بيقول لقال كرونسوس الرجل اللي بيطول شعره ده بيعمل حاجة عيب، وصورة السيد المسيح لكل المد هو مطول شعره في قلب الكنيسة، فهل السيد المسيح لكل المد هيعمل حاجة عيب؟
1: طيب ده سؤال جميل برضو، بس اعتقد اتكلم على كورنثوس الاولى 7، لكن اعتقد انا يعني هيهمني اكتر نجاوب على السؤال الاولاني وممكن نتاتش تاني. شكرا ليك يا احمد. هل في سؤال بقى في موضوع الحلقه؟ هنروح الشكر. طيب خليك معانا نجاوبه سريعا. تحب تجاوب على حاجه منهم؟ لانه سؤاله يعني مهم جدا، ومتهيألي لو شرحنا طبيعة رب يسوع في دقيقتين هتفتح شوية إدراك الموضوع.
2: طبعا هو رغم أنه مش في الموضوع لكن هجاوب على السؤال بطريقة بسيطة، أنه ببساطة أجمل حاجة في الدنيا لما الرب الإله حب الإنسان كان لازم يفدي الإنسان. وعلشان يفدي الإنسان ببساطة كان لما واحد يبقى عايز يفدي حاجة لازم تكون يا إما زيه يا إما أعلى منه عشان أقدر أفديها. فالرب عمل في العهد القديم رموز إنه عايشين خطاياك تتغفر وتبقى وكأنك بلا خطية للحاجة اللي انت عملتها في الجزء اللي انت عملته تقدم ذبيحة. بس الذبيحة دي ذبيحة ايه؟ ذبيحة حيوان. يعني لا ليس في قيمة الإنسان لأن الإنسان لا يساوي حيوان. وأكشي حاجة عشان حتى كل الأديان تقدر تميزها إنه زي قصة إبراهيم لما جه قال له قدم إسحاق ابنك حبيبك، فكان عايز يقول لما بقدم للرب بقدم حاجة لها قيمة حقيقية. والرب كان عايز يعلم إنه في فداء لإسحاق الابن بكبش وأعلن دوت في الرب يسوع. ببساطة يعني إيه؟ يعني الرب يسوع هو الإله المتجسد، هو الإله اللي قرر إنه يسيب مش بس السماء لكن يجي على الأرض كإنسان. وليه ليه عمل كده؟ يعني ليه الرب ما جابش مثلا ملاك او ما جابش انسان تاني زي مولود بطريقه طبيعيه؟ لانه ببساطه الاله لما يجي يفدي لازم يفدي حاجه تساوي، ما كانش ينفع حيوان وما كانش ينفع يجيب انسان في خطيه، فكان لازم انسان بلا خطيه.
1: ولا حيوان اقل من انسان يفدي انسان، ولا انسان يقدر يفدي انسان
2: لان الانسان خطيه زيه
1: فمش حقيقي.
2: فعلشان يفدي حد لازم يبقى اعلى.
1: ولا ملاك لانه ما يقدرش يمثل الانسان،
2: ولانه لا يمثل الانسان.
1: فالمشكله صعبه قوي، ما تتحلش الا لو
2: الاله العظيم يتجسد في صوره انسان ويجي على الارض بلا خطيه. علشان لما اؤمن يا ده انت كده اعلى مني لانك بلا خطيه، فتقدر تشيل الخطيه اللي انا عملتها. وده كان فكر الذبيحه من البدايه. يعني عشان كده انا قلت ابراهيم واسحاق، يعني اللي كان مفروض يموت هو اسحاق، بس الرب فكر عظيم
1: فدى اسحاق
2: بالذبيحه
1: اللي هي رمز
2: حقيقية. الرب يسوع الحقيقي، الابن الحقيقي اللي يقدر يذبح
1: مكان الانسان
2: ومكانته يقدر يفدي بها إنسان. هل يوجد حيوان ممكن يفدي إنسان؟ والغريبة جدا الكلام ده مكتوب في رسالة عبرانيين بوضوح وبيشرح وبيتكلم بتفاصيل. وأكشي في رسالة عبرانيين حتى في جزء بيتكلم عن إلهية الرب يسوع، وأخويا كان بيتكلم بيقول أما عن الإبن، ده عبرانيين 1:8، فبيتكلم عن الإبن الرب يسوع كرسيك يا الله
1: إلى
2: دهر الدهور قضيب استقامة قضيب ملكك. فرب الإله اللي تجسد وتقول

0: إذا هو ممكن الإله يتجسد ويموت، هقول لك العظيم إنه مش بس مات لكن قام من بين الأموات ولم يسمع. ده أنا بتكلم عن حاجة تاريخية، يعني مش واحد متهيأ له إنه واحد قام من بين الأموات، ده تاريخيا مثبت إن فعلا ده مش في نصوص الكتاب المقدس لكن على في التواريخ إنه فعلا قام الرب يسوع ولم يقيمه، ما فيش حد جه له إنسان عشان يقيمه. فإدراك إليه طبعا الموضوع بره يعني بره موضوع الشكر، بس ده يخليني أشكر الرب إنه افتقدني أساسا.
1: ده في قلب الشكر،
0: في قلب
1: الشكر أصلا. أنا يعني شكري الحقيقي عن محبة الله وعمله وفدائه وغفرانه، مش كده؟ ده قلب الشكر. أنا روح الشكر
0: عندي. أنا عايز أشكر أخويا أحمد اللي اتصل، لأنه موضوع يا رب يفتح العين انه قد كده انا قيمتي غاليه في ايده في عين الاله الحي عشان يفديني.
1: عشان كده انا هشكر الابد الابدين لانه احبني ولم يرضى اني اهلك بعيدا عنه، لكنه دفع اغلى ثمن لكي يستردني لي. في اكتر من كده. فعشان كده اخويا الحبيب لما بيكلم الكتاب المقدس والعهد الجديد والعهد القديم في النبوات والعهد الجديد في تتميمه عن السيد المسيح لكل المجد، بيتكلم عنه زي ما بيقول في إنجيل يوحنا: والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما الوحيد من الآب مملوءة نعمة وحق. كلمة صار جسدا، هو إله كامل، كلمة منذ الأزل، الكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله، هو الله الكامل، وفي ذات الوقت هو الإنسان الكامل. ودي عظمة طبيعة ربنا مخلصنا يسوع المسيح، إنه إنسان كامل وإله كامل. فكل ما النصوص تقراها هتلاقيها بتتكلم عن المسيح بهذه الصفات الفريدة وهذه الطبيعة الفريدة، الاتحاد الأقنومي زي ما بنسميه. لما بيتكلم عن إله ربنا يسوع المسيح كان بيتكلم عنه من جهة ناسوته أو إنسانيته، ولما بيتكلم عن أبو المجد بيتكلم عنه من جهة لاهوته. وهتلاقي الترادف دوت او الكلمات المترادفه ديت في كثير من رسائل العهد الجديد، لما كان بيشرح طبيعه المسيح في حياه المسيح نفسها، بيتصرف كانسان كامل فيجوع ويعطش ويتعب، وفي ذات الوقت كاله كامل فيشفي ويصنع المعجزات ويقيم الموتى ويخلق من جديد ويقيم بعدما تعفنت الأعضاء، في خلق يزرع عين لواحد، في خلق لواحد مولود أعمى، وأخيرا طبعا يقوم بروح الله من الأموات. فكل دوت يقول لنا أنه الإله الكامل ولاهوته لم يفارق ناسوته، ألوهيته لم تفارق بشريته. وده اللي خلينا فعلا نشكر، وهو الآن بعدما قام منتصرا على الموت، وهو الآن في مجده إلى أبد الأبدين بذات الهيئة التي قام بها. يعني اللي هيضعوا ثقتهم في يسوع حياتهم هتتغير وهيئتهم هتتغير وطبيعتهم هتتغير عشان يقدروا يكونوا معاه، لأن هو فتح لنا أبواب الحياة والخلود. في ايه نشكر اكتر من كده؟ في ايه سبب شكر اكتر؟
0: هللويا.
1: ممكن السؤال التاني، لان سؤال ابسط شويه، يتجاوب في وقت تاني. ودايما اهلا بيك ورحب بيك جدا في الكنترول روم. كلمنا على يعني نمر القناه، بس عايز اقول حاجه صغيره كده، ما تركزش قوي في الحاجات الصغيره واللوح والصور والتاريخ. كل الناس بسبب ان طبيعه يسوع عجيبه جدا وعظيمه جدا، يعني فعلوا ما استطاعوا لكي يوصفوا هذا الجمال، لكنه ابرع جمال من كل بني البشر. يعني ركز على اللي حبك ومات لاجلك وقبله بالايمان لانه بيحبك ودفع الثمن الغالي قوي لاجلك. نبال الاحمق دوت ما كانش شاكر، وابي جايل تصرفت بحكمه مع داود. كنا في دقيقة وكنت عايز تقول لنا مثل إيجابي عكس نبال، فأحب أسمعه.
0: طيب احنا نحاول عشان الوقت كمان، فحاول أكون بختصر القصة بطريقة. القصة موجودة في صموئيل الأول إصحاح 25، وبيتكلم إن الرب بارك نبال ده.

0: كان راجل عنده غنم كتير ومواشي كتير وكان بالالافات وراجل غني. وفي الوقت دوت داود كان اعلن ان هو الممسوح من الله، ولان داود كان هربان في الوقت دوت
1: من شاول، بس كان طريق
0: كان طريق، كان هربان من شاول، فكان هو داود كان عنده جيش بتاعه، يعني هو فعلا كان
1: محتاج ياكله يعني،
0: وكان في الوقت دوت بيحاول يعمل اعمال علشان يقدر يلاقي ثمر ليها في الوقت اللي بعد كده. فكان بيحمي مال لنبال، ولم يفقد في الوقت اللي داود كان بيحمي نبال والغنم بتاعه والثروة بتاعته، لم يفقد له شيء. وده كانت حاجة معروفة ان اللصوص كانوا يطلعوا وياخدوا، ولانه غنمه ضخم وكبير جدا، فكان داود في الوقت ده هو اللي بيعمل كده. وجي الوقت اللي فيه نبال بدأ يحصد ياخد الغنم بتاعه ويشيل الصوت بتاعه ويبدأ يقدم الذبايح. فده وليمة، ده حاجة عظيمة بتحصل. وكان داود متوقع في الوقت دوت انه اتليست النبال هيفتكر انه انا عملت فيك خير، حافظت عليك الغنم اللي عندك دوت، يعني هو داود ملك
1: الخير ده كله
0: مش بياخد بيقول له اديني حاجه من عندك انا ما عملتهاش، لو فعلا داود تعب طبعا. فبعت وقال ده، ودي حاجه متعرف عليها كمان، يعني ده يعني في
1: البلاد بيعملها ايتاو،
0: مش بيعملها ايتاو. فراح بعت لنبال وقال له يعني انا باركتك وانت تكون متبارك وتديني. راح نبال قال له هو مين داود دوت، وهو دلوقتي انا اي حد هيجي يقول لي اديني انا هديله، ومين هو ابن يسى. هو كان معروف، داود كان في الوقت ده معروف ان هو الممسوح، وان هو دوت الرب هيعلنه ملك على كل اسرائيل. وطبعا جاوبه بطريقه انه مش بس قال له لا، ده كان بيجاوبه بطريقه فيها اهانه لداود. وطبعا داود اول ما سمع، داود راح اخذ، كان عنده 600 واحد، حط 200 عند المتاع واخذ 400 واحد، وقال انا مش هخلي طوبه واحده
1: دائلا بحائط
0: تبقى لنبال. ودوت نبال ممكن يخلينا اقول زي الواحد بقى اللي بيشكر، طب يعني انا الرب اعطاني اقل شيء اعمله، يعني اقل شيء اعمله رقم واحد اشكر الرب على اللي اعطاني، يعني اول حاجه ربنا اعطاني اطلعها اقول له يا رب ده منك انت اللي باركتني وانت اللي حفظتني وبعت لي واحد زي داود، والطبيعي اني وراها اشكر داود بالحاجه اللي حافظ بيها عليا. الشكر ده نبال لم يشكر الرب، لكن بشكر الرب انه كان زوجته جميلة المنظر، حكيمة في عقلها، وراحت لداود وفكرته وقالت له أكشي كلمات جميلة، إنه راحت لداود وقالت له يا داود ده أنت على حياتك دعوة، وأنت اللي هتكون ملك لإسرائيل، هتوقف قدام واحد أحمق اسمه نبال علشان تبقى تاخد الطار لنفسك. وخليته يحط عينه مرة تانية على الرب، وفكرته أنت حروبك حروب الرب مش حروب لنفسك. عظيمة أبيجيل مرات نبان. وكان بسبب دوت راح داود شكر الرب وقال للرب مبارك الرب أنه منعني أني أجيب أنتقم لنفسي وأجيب دم في إيديا، وشكر في نفس الوقت نبال قال لها مبارك عقلك
1: أبيجيل عشان أنقذته.
0: بس أنقذته.
1: الجميل بقى في القصة أنه يعني لو نبال خدناه كالمثل السلبي لعدم الشكر، طبعا soon after نبال مات
0: وأكشلي موته الرب مش داود بعدها بحوالي 10 أيام
1: بالضبط، ويعني عاش ومات في الثروات اللي هو عملها ولا حتى فرح بيها، وعدم الامتنان دوت وداه في المصير الشريط بتاعه. مثل ايجابي بقى اللي كنت حابب،
0: مثل ايجابي ودوت ممكن يكون المثل الايجابي حاجه حقيقيه في الحياه، ان الكتاب كان بيعلم عن واحده اسمها حنة، ست للاسف الرب لما اتجوزت كانت عاقر وكان نفسها في أولاد، ولأنها عاقر جوزها حبها وبيحبها جدا وكان دايما بيفضلها، لكن كانت قلبها مكسور، قلبها حزين، مرة النفس. ليه؟ لأنها نفسها في حاجة مش معاها، ويريت الأمر يقف عند كده. لكن كمان كان عندها

0: زوجة أخرى أو الراجل كان متجوز زوجة أخرى.
1: القنا.
0: القنا. القنا ده الزوج.
1: القنا كان متجوز فنانة.
0: كان متجوز فنانة. فكانت مش بس كان هي حنة نفسها مش قادرة تجيب أولاد، لكن فنانة هي درتها
1: كانت
0: تقعد فوق راسها تقول لها لا ده مش بس عندها أولاد، ده كان عندها أولاد وبنات. يعني الكتاب بيقول إن كان عندها أولاد وبنات، ومش بس كده كانت تروح تقعد لأجل المراغمة. يعني كانت تقول لها أنا عندي وأنت ما عندكيش، أنا جوزي بيحبني أنا. أنت طبعا عارف إزاي طبعا. ممكن واحدة في موضوع حساس وشائك وتستغل الحساسية دوت وما تقدرش مشاعرها. فكانت ضرتها تقعد تقول حنا على العجز اللي موجود عندها، تقول لي حنا ممكن تشكر. يعني واحدة في ظروفها لا هي عاقر وعارف ان مش هيكون عندها اولاد لانها عاقر، وفوق كل دوت عايشة في بيت
1: وعارة
0: واحد او حد شايفة دوريت عندها اولاد وبنات، وفوق كل دوت بيقعدوا يعيروها ان هي ما عندهاش. مرت النفس روحها حزينة وعملت الحاجة اللي يمكن احنا ظروفنا في حياتنا العملية يحصل في اوقات، في أوقات يمكن بسبب عجز موجود، يمكن بسبب حاجة مش في إيديا. يعني حنا دي ما أثرتش في حاجة، حاجة مش في إيديها، فعلا مش في إيديها. لكن الجميل إن حنا عندها قصص إزاي الرب بيدخل في الأوقات اللي يبدو إنها مستحيلة. وعملت اللي أتمنى باسم يسوع يكون كل واحد بيسمعني وكل مشاهد بيسمعني بيمر بأوقات وحاسس بالعجز أو ظروف خارجة عن إرادته أو إرادتها، تعمل اللي حنا عملته، لأن هو ده الطريق، هو ده الحل، هو دوت اللي يحول المرارة النفس والحزن واللي في الروح والتعب اللي موجود لنتيجة حقيقية، لأن حنا عملت. وإذا الرب عمل مع حنا، والغريب عارف إيه يا أستاذ رفيق؟ الوقت اللي حنا كانت فيه ما كانش وقت معروف بأنبياء وناس عظماء موجودين ولا شعب بيعبد الرب. ده
1: كان وقت المثل القضاء، وقت
0: القضاء والمثل اللي موجود على عالي. وبالكتاب بيقول في بداية صموئيل الأول إن اللي كانوا كهنة في الوقت دوت هم أولاد عالي. مثل مفيش حاجة تخليها
1: هم كانوا بيسرعوا وينهبوا ويغتصبوا وكانوا أشرار. يعني
0: ده فين في ده هم كانوا المفروض بيمثلوا الرب أو بيمثل حضور الرب لشعب بياخدوا عشان يقدموا تقدمات لأجل الرب. فحنا كانت عظيمة، عظيمة جدا كمان. يا رب أصلي يا سداني أسيس رفي إن كل واحد بيمر بوقت صعب يفتكر الكلام اللي أنا بقوله دوت، إن حنا ما كانش في مثل واحد في حياتها يخليها تبص للرب، لكن كان عندها مثل من الكتاب إنه تعرف عن واحد زي إبراهيم. مراته سارة كانت عاقر. الرفق الرب فتح رحيل بطن رحيل. أمثلة كتيرة في الكتاب، وأنا أشجع كل واحد أنه يحول عينه زي ما حين عملت. راحت الرب عند الخيمة عند حضور الله وقعدت تبكي. حلو أن أنا أبكي قدام الرب، مش حلو أن أنا أبكي قدام نفسي ولا قدام الناس. مثل حين لما وقفت وصلت، ويمكن لها علاقة أكشي بالآية اللي حضرتك قريتها في أفسس، امتلئ بالروح لا تذكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح.
1: لأنه كان عالي على باب خيمة الاجتماع قال لها أنت سكرانة، كفاية بطلي سكر بقى. قالت لا أنا مش سكرانة، أنا بسكب نفسي قدام الرب. والرب استجاب،
0: والرب استجاب. وفعلا حنا فعلا سكبت نفسها قدام الرب، وفعلا الرب العالي قال لها actually you know what، خلينا نقرا شويه ايات جميله لان القصه حلوه. حنا وهي ما كانت منع انها تاكل. بص لما بعد ما جه عالي وقال لها روح والرب هيديكي، وعالي قال لحنا روحي والرب سمع، لانك طلبت دوت من عرش الرب، من قدام الرب، من حضور الرب. في عدد 18 راحت قالت له فقالت تجد جريتك نعمة في عينك. ثم مضت المرأة اللي هي حنة في طريقها وأكلت ولم يكن وجهها بعد مغيرا. يعني إيه؟ يعني حنة عرفت تشكر وجلها الإيمان قبل ما تشوف إن الرب استجاب وفتح رحمها ويجيب لها ولد.

0: عارف أستاذ رفيق، أحد علامات الإيمان، أحد علامات عمل الروح القدس اللي بولس عمله إنه شكر قبل النجاة. أحد علامات الإيمان، عمل الروح القدس العظيم إنه يحط إيمان جوه الشخص ويبقى عنده اليقين والثقة،
1: الشكر والفرح قبل الاستجابة.
0: قبل الاستجابة.
1: وده يوضح إن الشكر والفرح غير مرتبط

0: بعد ما حنا قعدت الوقت اللي قدام الرب بتطلب من قلبها وبتسكب نفسها
1: تسكب
0: لحد ما أخذت حاجة من الرب والكلمة جت لها غيرت الموقف، لأنها ما كانتش عايزة تاكل ولا تشرب، قالت ولا رايحة عيد ما بتاكلش فيه. تخيل واحد فرح مش قادر يفرح، لأن ده كان عيد قدام الرب، ده كان في الوقت اللي رايحة فيه علشان تعيد للرب، إزاي عيد وأنا مش قادر أفرح؟ الحل اسكب نفسك حقيقي قدام الرب، وقعد قدام الرب وخد كلمة، والكلمة دي الروح القدس يحولها جوه القلب ثمرة تفتح.
1: أنا ممتن جدا لأنك جبت المثل دوت يا أشرف، لأنه كتير من أخواتي اللي بيسمعوني يقولوا إن عامل نتكلم عن روح الشكر وا وا وا. طب أنا مر النفس، أنا حصل فيا وحصل وحصل، أنا عايز أشكر، جوايا شعور إن أنا مش عايز أعيش حياة تسمر ولا حتى عدم امتنان، ولا عايز أنسى، بالعكس أنا أفكر نفسي لتنسي كل حسنات، ولكن اللي حصل فيه مش قليل، النقص اللي عندي كبير، الاحتياج عظيم، الألم كبير، أنا مر النفس، أنا مرة النفس. فالمثل الجميل بتاع حنة مفيش قيادة توصلها، حالة مذرية، مفيش أمل عندها، في وسط دايما بيعيرها وبيتعبها، حتى جوزها لست أنا خير لك من 10 بنين، يعني يا خلاص بقى ارضي بنصيبك، ولا يعني عارف
0: ارضي بحالك،
1: ارضي بحالك وخلاص. لكن راحت لشيلوه، مكان
0: حضور الله،
1: خيمة الله وحضوره، وسكبت نفسها قدامه وترمت عليه كأنها واحدة سكرانة يعني ملهاش غيره. وأنا أتجسر أقول اترمت عليه واتملت منه وتغيرت حالها تماما. فممكن تكلم في دقيقة كده كل واحد، وإحنا بنتكلم مش عن عيد الشكر، عن روح الشكر، وكلمنا من شوية إنه أصل الشكر دوت على عمل الله في المسيح لأجلك اللي يخلينا نشكر إلى أبد الأبدين لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب، هللويا. لكن في حالتك ديت في حاجات كتيرة محتاجها، في حاجات كتيرة ممررة قلبك، حاجات كتيرة كسراكي، عملي زي حنة، نعمل زي حنة، بس كلمة كده أشرف لكل واحد.
0: حقيقي حنة مثال جميل، لأن في الوقت اللي ما كانش عندها حد يقدر تروح له شافت كلمة الرب، تذكرت أنه الرب بيعمل معجزات، وإيه اللي يمنع النهاردة أنه زي ما حنة طلعت بعد اجتماع ووقفها قدام الرب بإيمان أن الرب عطلها اللي سألته أمام حضوره. النهاردة أنا هنكون بنصلي معاك وهنقول لك، هنحط سؤالك قدام الرب، وقبل ما نعمل كده عايزك تبقى ثابت على الكلمة. يعني حنا عرفت من الكلمة أنه الرب يقدر يجيب أولاد، أحبائي من كلمة الرب، الرب ما زال بيحرر المقيدين، الرب ما زال بيشفي حقيقي، الرب بيشفي المرضى، الرب ما زال بيملأ الشخص من بالروح القدس ويحول أصعب أوقات الحزن. ويمكن نواح الرب يمسح الدموع ويدي لك فرح، رداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة، الرب يغير الحياة بالكامل، واختبارات كثيرة كثيرة كثيرة، وتقدر تقول يا رب لأنك عملت وسمعت في الكلمة انك بتشفي وبتحرر وبتطلق من سلطان الظلمة وبتغير الحياة، وبتخلي الشخص المدمن يطلع حر من ادمانه، بتخلي العيال البعيدة يرجعوا مرة تانية خدام امناء ليك، اللي بيخلي الرب يصنع كل الايات والعجائب علشان وعطانا ابنه يسوع، فكيف لا يهبك ايضا معه كل شيء على الارض وانت بتخدمه ويدلك الحياة الابدية. افتح قلبك من فضلك، افتحي قلبك، واللي عملته حنة ده المفتاح انك تعمل وتعملي زيها. والرب النهاردة تطلع من الحلقة دي والاجتماع من صلاة حقيقية، تلاقي في سلام الروح القدس وملء حقيقي بإيمان. يا رب أشكرك لأنك سمعت لي، أشكرك لأنك استجبت لي، أشكرك لأنك غفرت خطاياي، أشكرك يا رب لأن كل طلبة سألتها النهاردة قدامك حسب مشيئتك، أنت يا رب بتصنع وبتغير وبتجيب. وصموئيل اسمه صموئيل يا أساس رفيق، عارف ليه؟ لأن قالت أنا حسميه صموئيل عشان هو ده اللي انا سالته من عند الرب. فكل مره

0: شوف صموئيل أعرف أن الرب بيستجيب
1: بيسمع سؤالي بيسمع صلاتي.
0: هللويا.
1: مين مين صلت حنة بفرح وقالت فرح قلبي بالرب ارتفع قرني بالرب افتخرت وفرحت بيه قديس العذراء مريم تقول تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي لأن القدير صنع بعظائم اسمه القدوس وأعظم أعظم العظائم أنه أتى إلى هذا العالم الله القدوس في صورة إنسان وأخذ صورة إنسان إله كامل وإنسان كامل ليفتدي الإنسان وتصلب مكانك ولأجلك على الصليب وقام منتصرا من الأموات لكي تحيا حياة الانتصار وتمتلئ من روحه وتمتلئ من روح الشكر شاكرين كل حين على كل شيء في المسيح يسوع ربنا لمجد الله والآب. أحبائي حياة النصرة المسيحية هي حياة شكر حياة امتنان حياة فرح يعطينا الله هذا الروح يعطينا الله أن نصبح دائما ممتنين شاكرين نسكب نفوسنا قدامه وزي حنا نسأل الله ونصدق ونفرح ونشكر حتى قبل الاستجابة لأن الله أمين وزي ما عرفنا صموئيل الله يسمع سؤالنا. شكرا لك يا أسيس أشرف دايما ربي بيستخدمك في وسطينا. شكرا لكم أحبائي نشوفكم في حلقة تانية برنامجكم خطوات قدام.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفتح الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب. مبسوط جدا أكون معاك النهاردة وإحنا بنستكمل معا رحلة الآلام التي بدأها المسيح والذي ختمها بالصليب. كنا بدأنا في الحلقة الماضية رحلة الآلام وعرفنا أنه كانت هناك مؤامرات لقتل المسيح، وهناك أيضا كان عشاءان، كان المسيح في عشاء الفصح لكن أيضا رسم عشاء الرب. وختمنا الحلقة الماضية بوجود المسيح في البستان وهناك كان يصلي وقبل الكأس. اليوم سوف نتكلم بالأكثر عن محاكمات المسيح وعن ذهاب المسيح إلى الصليب. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: كمان برحب بالضيوف اللي معانا، أهلا وسهلا بك أخ يوسف. اسمح لي أقرأ بعض الأعداد من أصحاح 26، أصحاح 26 بدءا من عدد 55. بعدما تم الذهاب ليقبضوا على المسيح في البستان، يقول: في تلك الساعة قال يسوع للجموع: كأنه على لص خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني، كل يوم كنت أجلس معكم أعلم في الهيكل ولم تمسكوني، وأما هذا كله فقد كان لكي تكمل كتب الأنبياء. حينئذ تركه التلاميذ كلهم وهربوا، والذين أمسكوا يسوع مضوا به إلى قيافة رئيس الكهنة حيث اجتمع الكتبة والشيوخ. وأما بطرس فتبعه من بعيد إلى دار رئيس الكهنة، فدخل إلى داخل وجلس بين الخدام لينظر النهاية. وكان رؤساء الكهنة والشيوخ والمجمع كله يطلبون شهادة زور على يسوع لكي يقتلوه، فلم يجدوا. ومع أنه جاء شهود زور كثيرون لم يجدوا، ولكن أخيرا تقدم شاهد زور وقال: هذا قال إني أقدر أن أنقض هيكل الله وفي 3 أيام أبنيه. فقام رئيس الكهنة وقال له: أما تجيب بشيء؟ ماذا يشهد به هذان عليك؟ وأما يسوع فكان ساكتا. فأجاب رئيس الكهنة وقال له: أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا، هل أنت المسيح ابن الله؟ قال له يسوع: أنت قلت. وأيضا أقول لكم، من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا على سحاب السماء. فمزق رئيس الكهنة حينئذ ثيابه قائلا: قد جدف، ما حاجتنا بعد إلى شهود؟ ها قد سمعتم تجديفه، ماذا ترون؟ فأجابوا وقالوا: إنه مستوجب الموت. حينئذ بصقوا في وجهه ولكموه، وآخرون لطموه قائلين: تنبأ لنا أيها المسيح من ضربك. حيا أخي يوسف، كلمات وأنا بقراها يعني مش قادر أمسك مشاعري ودموعي.
1: صحيح.
0: المسيح في أيدي البشر، أسلم نفسه لأيدي البشر، وبدأت سلسلة من المحاكمات. أخذوه أولا إلى قيافة. اديني تعليق على بداية المحاكمات هذه، ولو رتبت لي المحاكمات يبقى كويس.
1: يعني محبوب الآب، معبود الملائكة، مكروه الأمة أو عبد المتسلطين، هكذا جاء عنه في نبوة إشعياء. المسيح اتحاكم 6 محاكمات في فترة زمنية وجيزة اللي أنا سميتها

0: قبل كده الجمعة الطويلة، لأن فعلا مع أنها يوم واحد 24 ساعة لكن مش زي كل 24 ساعة. الأحداث التي حدثت فيه ولا سيما بالارتباط بالمسيح كثيرة جدا. 6 محاكمات، أولا عند حنان كما نتعلم من إنجيل يوحنا 18، ثم أمام قيافة رئيس الكهنة في تلك السنة كما نقرأ في الأناجيل الإزائية، وبحسب إنجيل لوقا لما طلع الصبح، لأن كان مفروض أن المحاكمات لا تتم تحت جنح الظلام، فلكي يحتفظوا بصورة شكلية للتوراة وللشريعة اللي بيدعوا أنهم بيحترموها وهم حطموها وكسروها وشوهوها، اجتمعوا في الصباح مجمع السنهدريم وأصدروا الحكم. وأنا أعتقد أن كان 2 على الأقل غايبين من مجمع السنهدريم، يوسف وهو عضو في السنهدريم يوسف الرامي، ونيقوديموس وهو عضو في السنهدريم. أعتقد أنهم لما رأوا النية مبيتة على إصدار حكم ضد المسيح تغيبوا عن الجلسة، لأن كانت الموافقة كما نتعلم من لوقا 22 كانت موافقة إجماعية. يبقى 3 محاكمات دينية، 3 محاكمات مدنية. بيلاطس البنطي حولوا إلى هيرودس، رجعوا تاني هيرودس إلى بيلاطس، وأصدر بيلاطس الحكم الجائر بأنه بريء ويصلب. وعجبي عندما يقول أنا بريء من دم هذا البار.
1: بحسب القانون يا أخ يوسف كل هذه المحاكمات معيوبة، يعني هم حكموه ليلا.
0: أي.
1: مع أن المفروض ما يحكموش بالليل،
0: مفيش ليل.
1: وطلبوا هم ذاتهم طلبوا شهود زور،
0: صحيح،
1: وبرضه ما كانش فيه اتفاق بين الشهود الزور، ولفقوا له تهمة يعني عايز بس حضرتك تعلق لي
0: وليلة عيد ده ضد أعرافهم.
1: فعلق لي على هذه المحاكمة الأولى أمام قيافة وأمام المجمع.
0: يعني المأساة زي ما بيقولوا الجواب يقرأ من عنوانه، عدد 59. كان رؤساء الكهنة والشيوخ والمجمع كله عايزين ايه؟ يعرفوا الحقيقة مش كده؟ لا، يطلبون شهادة زور على يسوع لكي يقتلوه، كانوا حطوا القتل نمرة واحد، احنا عايزين نقتله. طب نعمل ايه علشان نقتله؟ ما عملش جريمة. طب نجيب شهود زور. يا للمأساة، وقعتكم سودة يا رجال الأمة يا رجال الدين، انتوا بتطلبوا شهود زور، ولماذا تطلبون شهود الزور وبينكم الشهادة الحق، شهادة كلمة الله، شهادة المعجزات والقوات والآيات التي عملها؟ أما كانت تنطق لكم بأفصح بيان أنه هو ابن الله، فلماذا تطلبون شهود زور؟ لذلك المسيح الكامل دائما لم يجبهم بكلمة واحدة، لأنه على إجب إذا كان هم مدبرين شهود الزور مسبقا فبماذا يجيب؟ فظل صامتا. وتتكرر كلمة أنه ظل ساكتا 7 مرات في الأناجيل الأربعة، لأنه إتماما لإشاعة 53، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها لم يفتح. فهذا هو المسيح الذي ظل صامتا ولم يجب إلا عندما استحلفه رئيس الكهنة، فاضطر المسيح أن يجيب إتماما للشريعة كما جاء في سفر اللاويين أصحاح 5.
1: شكرك يا أخ يوسف، نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في عدد 64 يقول: من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا على سحاب المجد. كان يقصد إيه المسيح بالآية دي؟
1: في الحقيقة أن المسيح جالس عن يمين القوة وآتيا على سحاب السماء ده لسه ما تمش إلى الآن، هيتم في آخر فترة الضيقة العظيمة عندما يأتي ابن الإنسان ويروه وهو آتيا بقوة ومجد كثير. وكأنه عاوز يقول لهم حاجة في منتهى الخطورة: من الآن سيصيبكم عمى قضائي، فلن تروا شيئا إلى الوقت الذي فيه تشوفوا هذا الشخص المحتقر منكم الآن، وهو آتي على سحاب السماء وجالس عن يمين القوة. يعني طوال 2000 سنة البرقع موضوع على قلبهم، 2000 سنة هم يقرؤون التوراة ولا يفهمون منه شيء على الإطلاق، ومش عايزين يفهموا. عمى قضائي، وهذا العمى القضائي سينتهي عندما يظهر المسيح بالمجد والقوة في آخر 7 سنين وينوح عليه البقية التقية.
2: لكن طبعا بعد الموت والقيامة صعد وجلس هناك
1: طبعا
2: في الأعالي،
1: لكنهم لم يروه.
2: لم يروه.
1: أي.
2: أتذكر أنه في بعض المشاهد في المحاكم الأرضية عندما يجلس القاضي على منصة القضاء ومدعي النيابة بيكون عن اليمين دايما، والمتهم يمثل في الشمال في قفص الاتهام، فدايما مكان الشمال ومكان اليسار ده مكان الاتهام، والادعاء مكان اليمين. وكأن المسيح يقول سيتغير الوضع قريبا، مش هيكون مكاني مكان الاتهام، لكن سأكون في مكان اليمين مكان الدينونة مكان البراء.
1: صحيح.
2: والعالم يعني يجمع شهود زور زي ما يجمع، لكن سيظل ابن الله هو البريء الوحيد اللي ننفذ فيه حكم الموت ظلما.
1: لو قال 99 من سكان الكرة الأرضية أن الشمس بتطلع من الغرب، طب ما تقول بس هي ما بتطلعش من الغرب.
2: المشهد اللي بعد كده يا أخي يوسف في عدد 69 لآخر الأصحاح مشهد إنكار بطرس للمسيح. طبعا كلنا بطرس زي ما بنقول، وكلنا معرضين للخطأ، لكن عايز تعليق على لماذا سقط بطرس وماذا كان رد فعل المسيح.
1: أسباب سقوط بطرس كثيرة، أولها الثقة الذاتية، وكتاب حذرنا: من يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط. ونظرا لأنه اعتبر نفسه بعيد عن السقوط ما صلاش. المسيح في البستان قال له اسهر وصلي لألا تدخله في تجربة. طب مش عايز تسهر معايا، اسهر عشان نفسك. لم يسهر، لم يصلي لأنه كويس، لأن أنا طب أصلي ليه وأنا تمام؟ في الحقيقة أنت مش تمام وأنا مش تمام، وإحنا بدون الرب بدوني لا تقدرون أن تعملوا شيئا. لكن مش بس نظرا لعدم سهره وصلاته، لكن لأنه تابع الرب من بعيد، أراد أن يمسك العصا من المنتصف، ودائما الذي يفعل ذلك هو خاسر. يعني أمشي من بعيد عشان لو مسكوني أقول لهم أنا مش تبعه، ولو بصل للمسيح أقول له أنا ماشي وراك زي ما وعدتك. الأمر ده ما ينفعش مع ربنا، وإن احنا نعرج بين الفرقتين هيكون النتيجة خسران لنا.
2: ماذا فعل المسيح بعدما أنكر بطرس؟
1: شيء رائع، المسيح نظر إليه، لم يقل كلمة واحدة، وإلا كان هيحطه في موقف يعني خطير
2: يعني هو بيقول ما عرفهوش،
1: بيقول ما عرفهوش، بيقول بطرس فما ينفعش. لكن مع ذلك أرسل له تلغراف، أرسل له رسالة SMS short message، بصل له بصة. أنا معرفش البصة دي يعني كانت تحوي إيه، تحمل إيه، لكن في ترتيلة جميلة بتقول: النظرة التي بها أذبت قلب بطرس هي التي تقدر أن تلين قلبا قد قسى. فأنا بتمنى إذا كان بيسمعني أي واحد من الشهود من المشاهدين الذين قالوا في يوم بصورة ما: أنا معرفش المسيح، المسيح ينظر إليك نظرة كلها حب وعتاب ويريد أن يخلصك مما أنت واقع فيه.
2: تمام. الصح 27 يبدأ بالصباح، لكن هذا الصباح لم يحمل لهؤلاء أي نور.
1: نعم.
2: لكن كانت قلوبهم مظلمة. صحيح. وهي تتآمر على قتل المسيح.
1: صحيح.
2: ولما كان الصباح تشاور جميع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب على يسوع حتى يقتلوه، فأوثقوه ومضوا به ودفعوه إلى بيلاطس البنطي الوالي. بعدها يقول لنا يهوذا عمل إيه. يهوذا الذي ندم ورد 30 من الفضة، لكن رؤساء الكهنة ما رضوش ياخدوا الفلوس، وبعد كده مضى وخنق نفسه. علق لي على هذا الحدث.
1: لماذا دفع رؤساء الكهنة الرب يسوع إلى بيلاطس؟ لسببين على الأقل. خايفين من الشعب، لأن الشعب كان عند يسوع عندهم مثل نبي، كانت شخصية محترمة، فخافوا من وقالوا كده مش في العيد لئلا يحدث شغب في الشعب، فأرادوا الاحتماء ببيلاطس البنط الوالي. لكن أيضا سبب دفين خبيث عندهم، أرادوا صلبه، لأنه بالصليب عند اليهود المعلق ملعون، كأنه

0: بذلك كل أسهمه ستنهار في البورصة، مش هيبقى ليه أي قيمة عند أي حد. وما دروا أن ذاك الذي قضى فوق الصليب، ذاك كل القصد سيرى عما قريب آتيا بالمجد.
1: ندم يهوذا.
0: أيوة.
1: لكن ندم ده كان ينفع يكون أي نوع من الأمل؟ كان ممكن يعالج مشكلته خطيته، ولا هو عمل إيه بعد كده؟
0: لا أعتقد أن ندمه كان يعالج، لأن المسيح كان سبق وقال خير لذلك الإنسان لو لم يكن قد ولد. لذلك أنا لا أتفق مع الذين يقولون أنه لو تاب كان المسيح قبله. في زمن للتوبة الرب بيديهولي وبيديهولك، فإن لم تستفد من زمان التوبة أعطيتها زمان لتتوب عن زناها ولم تتب، أنا ألقيها في فراش. ما كانش ينفع توبة يهوذا، ولا كان يعرف، وهو أساسا سارق ولص وشيطان، وامتلك زمامه الشيطان، والشيطان لن يقوده للمسيح، لكن يقوده إلى أنه يعلق نفسه وينتحر، وهو واحد من أربعة انتحروا في الكتاب المقدس، كلهم أشرار زيه، وحيحصلهم إن شاء الله قريب ابن الهلاك الذي أيضا سيطرح إلى البحيرة النار حية.
1: واحد من مجموعة قالوا أخطأنا، لكن قالوها غلط صحيح. وقالوها في المعاد الغلط.
0: ستة أشخاص قالوا نحن أخطأنا، لكن كانوا كلهم أشرار وأردياء وماتوا بخطاياهم.
1: عدد 11 يبدأ لنا الذهاب إلى بيلاطس. يقول: فوقف يسوع أمام الوالي فسأله الوالي قائلا: أأنت ملك اليهود؟ فقال له يسوع: أنت تقول. وبينما كان رؤساء الكهنة والشيوخ يشتكون عليه لم يجب بشيء. فقال له بيلاطس: أما تسمع كم يشهدون عليك؟ فلم يجبه ولا عن كلمة واحدة، حتى تعجب الوالي جدا. وكان الوالي معتادا في العيد أن يطلق للجمع أسيرا واحدا من أرادوه، وكان لهم حينئذ أسير مشهور يسمى باراباس. ففيما هم مجتمعون قال لهم بيلاطس: من تريدون أن أطلق لكم، باراباس أم يسوع الذي يدعى المسيح؟ لأنه علم أنهم أسلموه حسدا. وإذ كان جالسا على كرسي الولاية أرسلت إليه امرأته قائلة: إياك وذلك البار، لأني تألمت اليوم كثيرا في حلم من أجله. ولكن رؤساء الكهنة والشيوخ حرضوا الجموع على أن يطلبوا باراباس ويهلكوا يسوع. فأجاب الوالي وقال لهم: من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟ فقالوا: باراباس. قال لهم بيلاطس: فماذا أفعل بيسوع الذي يدعى المسيح؟ قال له الجميع: ليصلب. فقال الوالي: وأي شر عمل؟ فكانوا يزددون صراخا قائلين ليصلب. فلما رأى بيلاطس أنه لا ينفع شيئا بل بالحري يحدث شغب، أخذ ماء وغسل يديه قدام الجمع قائلا: إني بريء من دم هذا البار، أبصروا أنتم. فأجاب جميع الشعب وقالوا: دمه علينا وعلى أولادنا. حينئذ أطلق لهم باراباس، وأما يسوع فجلده وأسلمه ليصلب. أخ يوسف، هذا الكلام يصف المحاكمة أمام بيلاطس. عايز تعليق منك عن شخصية بيلاطس وعن يعني عرض المسيح وعرض باراباس أمام الشعب، واختيار الشعب لباراباس وطلبهم أن يصلبوا المسيح. اختيار الشعب إيه؟
0: يعني أولا بالنسبة لبيلاطس شخصية ضعيفة، والشخصية أرادت أنها تحتفظ بصداقة القيصر فخسرت كل شيء. وأعتقد أن زوجته امرأة بيلاطس، وهي امرأة محترمة كما يذكر لنا التاريخ المسيحي، اسمها كلوديا بروكيولا، البعض بيقول أنها قديسة وآمنت بالمسيح، ولا أستبعد ذلك. من ضمن كلام الست المحترمة دي: أني تألمت اليوم كثيرا في حلم من أجله. لو كانت آمنت فلقد أدركت أنه هو تألم أكثر منها كثيرا جدا، مش في حلم لكن في عين الحقيقة، عندما كان معلق بين أرض وسماء واجتاز في ساعات الظلمة الرهيبة. أما الشعب المجنون الذي الناس تقول أن صوت الشعب هو صوت الله، أين صوت الله هنا اللي يطلبوا باراباس؟ وكلمة باراباس ابن أبيه، ابن الآب ونحن نعلم.

0: عارف أي أب هو أبوه، إنه من أب هو إبليس، ذاك كان قتالا للناس من البدء. باراباس قتال في الفتنة صنع قتلا، والمسيح والراعي الصالح. أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. أية مشابهة أيها الشعب الغبي، إنك مش بس تحط باراباس والمسيح بين كفتي الميزان، لكن أن تختار باراباس وتطلب أن يطلق لكم باراباس.
1: الحقيقة أخ يوسف، قدام المحاكمات دي كلها، وعارفين أنها كلها محاكمات ظالمة، أي واحد بيدخل محاكمة وتثبت براءته عليه أن يخلى سبيله.
0: أيوة.
1: ويروح بيته.
0: صحيح.
1: كل المحاكمات طلعت أن المسيح بريء. لكن لماذا يذهب البريء؟ لماذا يذهب البريء إلى الصليب؟ ليه كان ضروري أن يكون اللي هيروح للصليب شخص بريء؟
0: العجيب يا أخ عياد أن بيلاطس عمل معهم مساومة، أن هحكم عليه بالصلب وأطلعه لكم هدية العيد، وكان هذا العرض سياسي، يعني هحكم عليه أنه يستحق الصليب فيخسر شعبيته، ده محكوم عليه بالصلب، وأنتم اللي هتبقوا السبب في إطلاق سراحه هيبقى مديون لكم. هكذا ظن المجنون بيلاطس. لا، ما ينفعش. أمال إيه اللي هيعمله؟ هيعمل العكس بالظبط، هيحكم إنه هو بار ويغسل إيده ويقول أمام الجمع كله أنا بريء من دم هذا البار، ثم يسلمه إلى الصليب لكي يموت. لأنه في الحقيقة علشان يموت يعني بديل ونائب كان لازم يبقى هو بلا خطية. دي محبة ما تنتهيش، مالها في الدنيا نظير، إن بار من أجل خاطي.
1: تمام.
0: يدفع الدين الخطيئة.
1: شكرك. نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: عدد 27 من أصحاح 27 يقول: فأخذ عسكر الوالي يسوع إلى دار الولاية وجمعوا عليه كل الكتيبة. من 28 يقول: فعروه وألبسوه رداء قرمزي وضفروا إكلين من شوك. لغاية الآخر ليه عملوا فيه كل ده مع أنه بينهم وبين الرب مفيش حاجة؟
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: ده بيوري أنه خلف هذا المشهد أو خلف مشاهد الصليب كلها الشيطان. المسيح لما جوم يقبض عليه في البستان قال تعبير في منتهى الأهمية: هذه ساعتكم وسلطان الظلمة. فعلا لا علاقة، ما شافوش قبل كده، وإذا كان شافوه أو لهم بأي علاقة ما عملش غير الخير في كل الناس. يعني لم يعمل لعنة أو قضى إلا على شجرة التين، ودي ليها معنى شفناها وإحنا بندرس أصحاح 21. غير كده كل أعماله كانت خير. فلماذا البغضة والكراهية؟ أكيد أن تقابل المحبة ببغضة هذا توجه شيطاني، ويقينا هؤلاء الناس كانوا ممتلكين من الشيطان إلى أقصى الحدود. مزمور 109: وضعوا علي شرا بدل خير وبغضا بدل حب. وإذا كان دول عسكر، وإحنا عارفين العساكر بصفة عامة بيبقى عندهم نوع من الشراسة، تلذذ، سادية، زي ما تسميها، لكن لما توصل للصين على الصليب بحسب إنجيل متى، هنشوف الكلام ده في الحلقة القادمة، كان اللصان اللذان صلب معه يعيرانه. طب ده انتوا مصلوبين بنفس موتة الصلب بتاعت هذا الزميل، هو ما يعرفكم، هو مختلف كل الاختلاف عنكم، لكن لماذا تعيرانه؟ طيب لأن الشيطان كان هناك يقينا، أمر ملوش حل آخر. لقد امتلك يهوذا الإسخريوطي فقاده لتسليم يسوع، وبعدين مش عاد يتفرج، ده موجود هناك بكل قوته وسلطانه في البشر، في هذه ساعة البشر وساعة سلطان الظلم.
1: يعني قد إيه كان الشيطان الساكن في جسد الإنسان المسكين اللي كان في كرة الجدريين بكل أعوانه كان بيبهدل الإنسان ده.
2: صحيح.
1: لكن الشيطان جمع كل جنوده وجمع أيضا البشر اللي تحت

0: إرادته علشان يأذوا ابن الله.
1: صحيح.
0: اللي فيهم تفنن إنه يعمل له إكليلة من شوك، واللي يضربه بالقصبة على رأسه، واللي يلبسه رداء قرمزيا، وبعد كده ينزعوا عنه الرداء بعد الجلدات فجسمه كله متقطع، وبعد كده يعني عظامه تبقى ظاهرة وممكن تتعد، ألامات جسدية رهيبة. احنا لسه بعد كده ندخل في الألام الكفارية على الصليب. المسيح اجتاز في نوعية ألام رهيبة من أيدي البشر، وكان الشيطان وراء موجات الغضب اللي جاية من البشر.
1: صحيح.
0: لو عايز تعليق على 32 أخ يوسف، وفيما هم خارجون وجدوا إنسانا قيروانيا اسمه سمعان فسخروه ليحمل صليبه، وده عدد واحد جاب لنا سيرة سمعان القيرواني، بس أكيد عايز تعليق، تفضل.
2: سمعان القيرواني جاء في العديد من البشائر، ونقرأ كمان عنه في أجزاء أخرى من الوحي. فمثلا نقرأ عن أنه أبو ألكسندروس وروفس في مرقس 15. ليه بيقول لنا أبو ألكسندروس وروفس؟ الأرجح أن كان ألكسندروس وروفس دول معروفين عند المؤمنين. يعني أنا يهمني إيه أن سمعان القيرواني أبو عم معروف عند المؤمنين، يبقى معنى ذلك أنهما آمنا بالمسيح. والأرجح أن سمعان القيرواني آمن بالمسيح، والأرجح أن أم روفس بحسب روميا 16 لما بولس يقول سلموا على روفس المختار في الرب وعلى أمه أمي، فمعنى ذلك أن سمعان آمن وزوجته آمنت، وأن الولدين ألكسندروس وروفس آمنوا. يا له من يعني صدفة، ما فيش صدفة، الله المسيطر على كل شيء هو اللي رتب أن سمعان القيرواني يخرج في اللحظة اللي فيها مشيلين المسيح الصليب، فيحملوا سمعان القيرواني صليب المسيح. بس السؤال، إذا كان سمعان آمن يبقى مين شال صليب مين؟ هل السمعان شال صليب المسيح، ولا المسيح هو اللي شال صليب سمعان وصليبي أنا؟ في ترتيلة بلغة المسيح بيخاطب فيها المؤمن وبيقول له صليبي كان بدالك وقبري كان مكانك. فعلا المسيح ماله مال الصليب ومال القبر، أنا اللي كنت أستحق، لكنه بسرور قبل ذلك عني.
0: شكرك يا أخي يوسف، وصلنا لختام الحلقة، نكمل كلامنا في الحلقة الجاية إن شاء الله. نراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من الحلقة النهاردة؟
3: احنا كان لينا تعليم في اسباب سقوط وانكار بطرس. اول حاجه ان هو كان عنده ثقه ذاتيه، واحنا بنتعلم انه من يظن انه قائم فلينظر لالا يسقط. الحاجه الثانيه ان هو ما صلاش مع ان الرب طلب منهم اسهروا وصلوا لالا تدخلوا في تجربه. الحاجه الثالثه ان هو تبع الرب من بعيد.
4: اللي انا فهمته ان رؤساء الكهنه والكتبه هم حكموا على الرب يسوع، لكن ما رضوش يحكموا عليه لأنهم كانوا خايفين من الشعب، وهم كانوا كمان عايزين يريدوا صلبه، لأنه ملعون كل من علق على خشبة، فعشان كده حولوه إلى بيلاطس البونطي.
5: من أكتر الحاجات اللي لمستني نظرة الرب لبطرس، رغم كبر حجم الغلط اللي غلطه بطرس وأنكر الرب اللي قعد معاه سنين وكان من الناس قريبة منه، لكن الرب عرف بمحبة غير عادية وبحكمة كبيرة أنه هو بحاجة بسيطة جدا بنظرة عرف يرد نفس بطرس ويحسسه بغلطه، زي ما الرب بيعمل معانا دلوقتي لحد دلوقتي.
0: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يبارك. أرجو أن هذه الكلمات تؤثر فيك عزيز المشاهد، أرجو أن هذه الكلمات تصل بموجات المحبة إلى قلبك لتدرك قد إيه حمل الله الكريم، كيف قاس عند الصليب. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
6: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

في الأيام القليلة التي تلت ذلك، علم يسوع الناس في نفس الهيكل الذي أذهل فيه الجميع بأسئلته العميقة وأجوبته الحكيمة عندما كان صبيا. ولكن موقف القادة الدينيين كان مختلفا هذه المرة. لا نريد أن هذا يملك علينا، لذلك فقد راحوا يطرحون الأسئلة على يسوع على أمل أن يجعلوا الناس يعادونه. فراقبوه وأرسلوا جواسيس يترأون أنهم أبرار لكي يمسكوه بكلمة حتى يسلموه إلى حكم الوالي وسلطانه. فسألوه قائلين: يا معلم، نعلم أنك بالاستقامة تتكلم وتعلم ولا تقبل الوجوه، بل بالحق تعلم طريق الله، أيجوز لنا أن نعطي جزية لقيصر أم لا؟ ماذا كان ينبغي ليسوع أن يقول؟ فإن قال لهم: أجل، أعطوا الجزية لقيصر، سيتهمه اليهود بعدم الولاء لقضيتهم. وإن قال لهم: لا، لا تدفعوا الضرائب، سيسمع الوالي الروماني ذلك ويقبض عليه بتهمة الخيانة. فشعر يسوع بمكرهم وقال لهم: لماذا تجربونني؟ أروني دينارا. لمن الصورة والكتابة؟ فأجابوا وقالوا: لقيصر. فقال لهم: أعطوا إذن ما لقيصر لقيصر، وما لله لله. فلم يقدروا أن يمسكوه بكلمة قدام الشعب، وتعجبوا من جوابه وسكتوا. حاولت جماعات مختلفة من المعلمين اليهود المرة تلو الأخرى أن تجد ممسكا على يسوع، ولكنه كان يجيبهم في كل مرة إجابة حكيمة. ومن ذلك اليوم لم يستر أحد أن يسأله بتة. شعر الرجال بالخزي من أنفسهم وانسحبوا وعقدوا العزم على التآمر مع رؤساء الكهنة لاعتقال يسوع وإعدامه. ويا لهم من عميان، فهؤلاء الكهنة الذين كانوا مسؤولين عن تقديم الذبائح على مذبح الهيكل لم يكونوا يعرفون أن هذا الرجل الذي يرغبون في قتله هو نفس الشخص الذي تشير إليه تلك الذبائح. وهكذا كانت خطة الله السرية على وشك التنفيذ. كان الوقت عشية عيد الذبيحة السنوية الذي يعرف بعيد الفصح، ففي اليوم التالي سوف تذبح آلاف الحملان. ومع أن يسوع كان يعرف أنه سيقتل في اليوم التالي، فإنه أمضى تلك الأمسية مع تلاميذه وأكل معهم العشاء الأخير. وفيما هم يتعشون أخذ يسوع الخبز وباركه وكسره وأعطاهم ليأكلوا، وقد أعطاهم كأسا أيضا، وأخبرهم أن الخبز المكسور ينبغي أن يذكرهم بجسده، وأن عصير العنب الأحمر ينبغي أن يذكرهم بدمه الذي سيسفك من أجل تتميم العهد الجديد لغفران الخطايا. وفي منتصف الليل اصطحب يسوع تلاميذه إلى بستان يدعى جثسيماني، وإذ كان يعلم الأهوال التي تنتظره راح يصلي إلى أبيه السماوي. وفجأة جاء رجال الدين مع حراس مدججين بالأسلحة، فقال يسوع لهم: كأنه على لص خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني؟ كل يوم كنت أجلس معكم أعلم في الهيكل ولم تمسكوني، وأما هذا كله فقد كان لكي تكمل كتب الأنبياء. حينئذ

إذن تركه التلاميذ كلهم وهربوا. سمح يسوع للرجال أن يقيدوه ويقتدوه إلى منزل رئيس الكهنة، حيث اجتمع قادة اليهود وأدلى كثيرون بشهادات زائفة بشأن يسوع. فقام رئيس الكهنة في الوسط وسأل يسوع قائلا: أما تجيب بشيء؟ ماذا يشهد به هؤلاء عليك؟ أما هو فكان ساكتا ولم يجب بشيء. فسأله رئيس الكهنة أيضا وقال له: أأنت المسيح ابن المبارك؟ فقال يسوع: أنا هو. وسوف تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا في سحاب السماء. فمزق رئيس الكهنة ثيابه وقال: ما حاجتنا بعد إلى شهود؟ قد سمعتم التجاديف، ما رأيكم؟ فالجميع حكموا عليه أنه مستوجب الموت. فابتدأ قوم يبصقون عليه ويغطون وجهه ويلكمونه ويقولون له: تنبأ. وكان الخدام يلطمونه. ومع أن المحكمة اليهودية أصدرت حكم الإعدام، فإنها لم تكن تملك الصلاحية بتنفيذ هذا الحكم، فالمحكمة الرومانية وحدها تستطيع ذلك. كان الوقت صباحا عندما قام رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب باقتياد يسوع من منزل رئيس الكهنة عبر شوارع أورشليم إلى قصر الوالي الروماني بيلاطس البنطي. وكان القادة الدينيون يريدون من بيلاطس أن ينفذ حكم الإعدام بيسوع، وابتدأوا يشتكون عليه قائلين: إننا وجدنا هذا يفسد الأمة ويمنع أن تعطى جزية لقيصر، قائلا: إنه هو مسيح الملك. وبعد استجواب يسوع قال بيلاطس لرؤساء الكهنة والجموع: إني لا أجد علة في هذا الإنسان. أجابوا وقالوا له: لو لم يكن فاعل شر لما كنا قد سلمناه إليك. ثم دخل بيلاطس أيضا إلى دار الولاية ودعا يسوع وقال له: أنت ملك اليهود؟ ماذا فعلت؟ أجاب يسوع: مملكتي ليست من هذا العالم. لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي لا أسلم إلى اليهود، ولكن الآن ليست مملكتي من هنا. فقال له بيلاطس: أفأنت إذن ملك؟ أجاب يسوع: أنت تقول إني ملك، لهذا قد ولدت أنا، ولهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد للحق. كل من هو من الحق يسمع صوتي. قال له بيلاطس: ما هو الحق؟ ولما قال هذا خرج أيضا إلى اليهود وقال لهم: أنا لست أجد فيه علة واحدة. ولكن اليهود راحوا يصرخون: اصلبه، اصلبه. فقال لهم ثالثة: فأي شر عمل هذا؟ إني لم أجد فيه علة للموت، فأنا أؤدبه وأطلقه. فكانوا يلجون بأصوات عظيمة طالبين أن يصلب، فقويت أصواتهم وأصوات رؤساء الكهنة. كان بيلاطس يعلم أن يسوع بريء، ولكن بسبب خوفه من القادة الدينيين والشعب حكم على يسوع بالموت. حكم بيلاطس على يسوع بأقصى عقوبة في القانون الروماني، الضرب القاسي ثم الصلب. فقد جلد المجرمون المدانون بسياط في أطرافها قطع معدنية حادة. وقبل نحو 700 سنة أوحى الرب إلى النبي إشعياء أن يكتب الكلمات التالية: بدلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين، وجهي لم أستر عن العار والبصق. ويخبرنا الإنجيل عما حدث بعد جلد يسوع: فأخذ عسكر الوالي يسوع إلى دار الولاية وجمعوا عليه كل

كتيبة، فعروه وألبسوه رداء قرمزيا وضفروا إكليلا من شوك ووضعوه على رأسه وقصبة في يمينه، وكانوا يجثون قدامه ويستهزئون به قائلين: السلام يا ملك اليهود، وقصفوا عليه وأخذوا القصبة وضربوه على رأسه. كان الجنود يجهلون معنى إكليل الشوك الذي غرزوه في رأس يسوع، فقد كان الشوك جزءا من اللعنة التي حلت على الأرض بسبب خطية آدم، لذلك فقد جاء ملك المجد القدوس لكي يحمل لعنة الخطية عنا. وبعدما استهزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه ومضوا به للصلب. اقتاد الجنود يسوع مع مجرمين مدانين، وحمل كل منهم صليبه إلى مكان تنفيذ عقوبة الإعدام. وفي الطريق أرغم الجنود الرومان رجلا من شمال إفريقيا على حمل صليب يسوع بدلا منه، ثم أكملوا الطريق عبر شوارع أورشليم المزدحمة إلى أنصار خارج أسوار المدينة، ثم صعدوا تلة تدعى الجلجثة في الجزء الشمالي من جبل المورية الذي وقف عليه النبي إبراهيم قبل نحو 1900 سنة وقال: الله يرى له الخروف للمحرقة يبني. كان وقت موت ذلك الخروف قد أتى. إن الصلب هو أقسى وأشنع وسيلة إعدام اخترعها الإنسان، ولإضافة العار إلى آلام الصلب كان الجنود الرومان يجردون المجرمين من ملابسهم قبل أن يسمروا أيديهم وأرجلهم على صليب أو شجرة. ولما مضوا به إلى الموضع الذي يدعى جمجمة صلبوه هناك مع المذنبين، واحدا عن يمينه والآخر عن يساره. فقال يسوع: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. وإذا اقتسموا ثيابه اقترعوا عليها، وكان الشعب واقفين ينظرون والرؤساء أيضا معهم يسخرون به قائلين: خلص آخرين فليخلص نفسه إن كان هو المسيح مختار الله. لو خلص يسوع نفسه لما تمكن من تخليصنا، ولكن الناس آنذاك لم يكونوا يعلمون أنهم يتممون ما أنبأ الرب به على لسان النبي داود: فقبوا يدي ورجلي وهم ينظرون ويتفرسون في، يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباس يقترعون، كل الذين يرونني يستهزئون بي، يفغرون الشفاه وينغضون الرأس قائلين: اتكل على الرب فلينجه لينقذه لأنه سر به. وبذلك تحققت خطة الله لإنقاذ البشر بكل تفاصيلها الدقيقة. فعلى نفس الجبل الذي قال عليه النبي إبراهيم: الله يرى له الخروف، ويهوى يرأى أي الرب يدبر، دبر الله خروفه الخاص يسوع. هل تذكر كيف وضع إبراهيم الكبش البريء على الحطب فوق المذبح فداء عن ابنه المدان؟ والآن لقد تم تقديم الابن الخالي من الخطية فوق صليب خشبي لفداء نسل إبراهيم المدان. ومع أن الله نجى ابن إبراهيم فإنه لم ينجي ابنه، بل بذله عنا جميعا، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح.

يتساءل الكثيرون أحباء الأفاضل، يتساءلوا حول هذه الفكرة: إن كان المسيح هو الله، فلماذا يصلي ولمن يصلي؟ ونحن اليوم نتأمل في واحدة من أحاديث وكلمات الرب يسوع المسيح فوق الصليب، حينما صلى قائلا: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ مرة تاني أهلا وسهلا بكم أحبائي في همسة ولمسة جديدة. خلونا نقرأ موضوع همستنا النهاردة من إنجيل متى أصحاح 27 وعدد 45. يقول الكتاب المقدس في إنجيل متى: ومن الساعة السادسة كانت ظلمة على كل الأرض إلى الساعة التاسعة، ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: إيلي إيلي لما شبقتني، أي إلهي إلهي لماذا تركتني؟ كلمات ما أعظمها وما أروعها، كلمات تحمل المعاني العميقة. أولا، إجابة على سؤال كثيرين: كيف يصلي المسيح وهو الله؟ أقول إن هذه العبارة أحبائي تحمل لنا عدة معاني. المعنى الأول أن المسيح هنا يأخذ مكان الإنسان، يأخذ هو إنسان كامل والله الكامل، وحينما يصلي المسيح يأخذ مكان الإنسان، هو على الصليب يأخذ مكان الخاطئ المجرم ممثلا للخاطئ تماما، له كل المجد لأن الرب وضع عليه إثم جميعا. يعني لما نقول المسيح لا بيصلي، لم يكن يصلي كإله، لكن كان زي ما بيقول بالضبط: المسيح نام والمسيح جاع والمسيح عطش، المسيح هنا يصلي لأنه على الصليب يأخذ مكان الإنسان المجرم. والعجيب أحبائي في هذه الكلمة وفي هذا الحديث أن الله يترك المسيح، حتى أن المسيح صرخ: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ ومعروف عن الرب إلهنا أنه لا يترك طالبيه، قال كده في مزمور 22: لأنك لم تترك طالبيك يا رب، عليك اتكلوا أباؤنا فنجيتهم. الله لا يترك طالبيه، لكن الله ترك المسيح على الصليب لأن المسيح يأخذ مكاني ويأخذ مكانك. عجبي، عجبي على البار القدوس، عجبي على ابن الحضن الإلهي، الابن الوحيد الذي هو في حضن الأب، عجبي أن يترك أحبائي ببساطة شديدة لأنه كان يأخذ مكاني ومكانك. المسيح الذي اختبر معية الآب معه منذ تجسده على الأرض حتى وقت ولادته، قيل عنه في مزمور 22: عليك ألقيت من الرحم، من بطن أمي أنت إلهي. المسيح الذي قال مرة للتلاميذ: تأتي ساعة فيها تتفرقون وتتركونني وحدي، لكنني لست وحدي لأن الآب معي. اختبر المسيح ترك الله لأجله، لكن هذه الصرخة تعبر عن شيء غير عادي يحدث أحبائي. حينما قال: إلهي إلهي لماذا تركتني، هناك شيء رهيب يحدث في الجلجثة. نعم،

فقبيل هذه الصرخة مباشرة حدثت ظلمة على كل وجه الأرض من الساعة السادسة إلى الساعة التاسعة. والمؤرخين يؤكدوا أحبائي أنه ده مش كسوف للشمس، لأن الكسوف لا يحدث يوم 14 في الشهر القمري، وهذه الظلمة حدثت فجأة وانقشعت فجأة، ظلمة غير عادية، إنها ظاهرة.

وقته النهار تحول إلى ظلمة. لكن السؤال اللي يهمني، هل هذه الصرخة تعبر عن معاني روحية عميقة أم أنها مجرد ظاهرة فلكية طبيعية؟ نعم أحبائي، إنها لم تكن مجرد ظاهرة فلكية، لكنها إنها حادثة إلهية رهيبة. المسيح كان يحمل خطايا البشرية، وحينما حمل خطايا البشرية هناك في 3 ساعات الظلمة التي صرخ فيها المسيح قائلا: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ كان هناك العدل الإلهي الرهيب يصب على المسيح كل ما نستحق نحن من دينونة. الطبيعة لم تتحمل أن ترى هذا المنظر، ولا الشمس حجبت وجهها. والكتاب لا يحكي لنا ماذا حدث بالضبط في 3 ساعات. لماذا؟ ببساطة شديدة، لأن عقولنا لن تحتمل أن تتحمل وصف الرهيب. العدل الإلهي يصب كل الغضب على رأس المسيح. لكن من خلال نبوات العهد القديم أحبائي، نستطيع أن نتعلم بعض الشيء عن ماذا حدث في 3 ساعات الظلمة. أتمنى من خلال هذا الحديث للرب يسوع وهذه الهمسة واللمسة التي يريد الرب أنها يوصلها إلى قلبك، أن تعرف معي كيف أنك غالي على قلب الرب، كيف أن المسيح أخذ مكاني ومكانك على عود الصليب، فتدرك كم يحبك وتدرك قيمة خلاصك، ولا تضيع فرصة الخلاص المقدمة لك مجانية من الرب يسوع المسيح. زي ما قلت من شوية أحبائي، من خلال نبوات العهد القديم ولا سيما سفر المزامير، أستطيع أن أكتشف ماذا حدث بالنبوة في 3 ساعات الظلمة اللي من 6 إلى 9. أولا يقول الكتاب في مزمور 69: علي استقر غضبك. يقول الكتاب أيضا أحبائي: الرب وضع عليه إثم جميعنا في أشعياء 53. يقول أيضا الكتاب في مزمور 88 على ما أذكر: أنك وضعتني في الجب الأسفل وبكل طياراتك ذللتني. أي في 3 ساعات دية أحبائي الأفاضل كان الله يصب كل غضبه اللي أستحقه أنا وأنت وكل البشرية، وضع على رأس المسيح. نعم الرب وضع عليه إثم جميعنا. مش بس كده، لكن يقول لنا الكتاب عبارة رهيبة في رمية أصحاح 8 وعدد 3، يقول لنا أن الله دان الخطية في الجسد. كانت اللحظات التي يدين الله الخطية، بيوقع كل عقاب الخطية على رأس المسيح. حينما قضى الله قديما على سدوم وعمورة، تصاعد الدخان أتون المدينة بشكل مرعب لم يحتمله إبراهيم. ده بس خطية سدوم، لكن المسيح وضع عليه إثم جميعنا، بدالي وبدالك. قال كده الرسول بولس: ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. هل تدرك قد إيه ربنا بيحبك وقد إيه أنت غالي جدا على قلب المسيح؟ لكن هناك معنى آخر أحبائي لهذه العبارة التي قالها المسيح: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ أرى فيها التسليم الكامل لله. كان المسيح يضع نفسه بين يدي الله، وحتى في لحظات الترك يوجه أنظاره واتكاله على شخص الآب الكامل. لكن هناك أمر آخر أقول بكل أسف، هذا المنظر على الصليب يذكرنا بالمصير المرعب الذي ينتظر كل خاطئ بعيد عن المسيح. إن كان المسيح ترك نائبا عنا فوق الصليب،
فكيف ستقضي الأبدية

تحمل خطاياك على رأسك في جهنم الأبدية. قال الشاعر المسيحي: فماذا ستفعل يوم الحساب؟ وكيف تراه في يوم العقاب؟ بدون الصليب، بدون الفداء، بغير المسيح، بغير الرداء، لسوف تصيح ويعلو البكاء، وليس بنفع وليس رجاء. أصلي أن تكون الهمسة واللمسة وصلت لقلبك، وخدت المسيح اللي صرخ بدالك على عود الصليب، خدته مخلص وفادي لتكون معه في السماء، والرب معك.

أهلا بيكم في برنامجكم حواديت. مجموعة من الضفادع كانوا ماشيين في الغابة، اتنين منهم وقعوا في حفرة عميقة جدا. فضلوا يحاولوا يطلعوا، لكن الضفادع اللي فوق عمالة تصرخ وتقول لهم ما تحاولوش، ده مستحيل، مش ممكن تطلعوا. لكن الضفادع بتحاول واحدة ورا التانية، واحدة ورا التانية. واحدة منهم للأسف بعد ما قربت توصل قوي قوي للقمة رجلها اتزحلقت ووقعت ماتت. تخيلوا الضفدعة التانية هتعمل ايه؟ هتحاول؟ هتيأس؟ انا هكمل لكم الحكاية، لكن بعد ما نتفرج على الحدوتة بتاعت النهاردة ونتناقش مع الضيفة بتاعت النهاردة في موضوع الفيلم. نتفرج ونرجع نتكلم.

0: وشوش الوضع واقرا الكاف اشوف الطالع واقول الجاي وشوش الوضع واقرا الكاف اشوف الطالع واقول الجاي
1: انت يا ستي اللي بتوشوش الوضع هناك
0: ايوه يا بيه
1: تعالي وشوشيلي شويه
0: اشوف لك حظك يا بيه
1: حظي عارفه مهبب ومنال بستين نيلة
2: غلط ميستيك فولت أكبر فولت
0: ليه يا مجدي؟
2: لأني بكرة ده مش بتاعنا احنا ده بتاع ربنا خلينا في النهاردة
0: يا
2: مرفل
0: بس احنا يا مجدي بكرة ده إن شاء الله هنتجوز ونخلف ويبقى عندنا عيال محتاجين نأمن مستقبلهم ولا أنت شايف إيه؟
1: صح كل كلامك صح
0: وكمان متجوز
1: صح أنت عرفت إزاي؟
0: انت لابس دبله في ايدك يا بيه بس انت عندك مشاكل كبيره قوي مع مراتك مشاكل بعدت شعر راسك يا حبه عيني
1: مبهدلاني عذباني خلاني عند النجوم في حز الظهر نجمه ولما بغلط قعدهم من تاني وتجيبلي ما بدا خلدها
0: معلش يا بيه انت مستقبلك مكشوف قدامي واللي جاي اصعب من اللي راح
1: يعني ايه
0: يعني الناس دي مدبره لك مكيده ونصبين لك فخ بس اطمن
1: اطمن ازاي يعني هما نصبين لي فخ
0: ربنا هينصرك عليهم وهتتغدى بيهم قبل ما يتعشوا بيه بس خلي بالك لازم تقطع العرق وتسيح دمه في أسرع وقت
1: عندك حق أنا مش هسكت أنا هقلب الدنيا ومحدش هيقدر يقف في طريقي
0: أوشوش الوضع وأقرا الكف أشوف الطالع وأقول الجاي أوشوش الوضع وأقرا الكف اشوف الطالع واقول الجاي تحب اقرا لك كفك يا بيه
2: يا ست انت بغير ايه التخاريف دي
0: طب وشوش الوضع
2: ما بوشوش عايزاني اوشوش الوضع اوعي برملك ده
0: وشوش الوضع يا بيه
2: ما ينفعش اوشوش الوضع واسيب خطيبتي
0: خلاص اوشوش انا اتفضلي يا هانم
2: ايه ده يا مرفت ده بقى انا مرضتش اوشوش عشان ما سبكيش لوحدك تقومي توشوش انت ايه الكلام ده مش معقوله كده ده تخاريف ده جهل
0: جرى ايه مجدي مالك انت مكبر الموضوع كده ليه احنا بنتسلى
2: انا مش لسه جايبلك ب15 جنيه لب وسدان وبطاطا مشويه ضربتيهم على بق واحد في اكتر من كده تسليه
0: في ايه يا بيه مالك خايف كده
2: وهخاف من ايه يا ست انت
0: يمكن في حياتك سر ومخبيه مش عايز تكشفه قدام خطيبتك
3: سر انت مخبي عليا ايه يا مجدي
2: سر ايه بس يا مرفت ده انا بالنسبه لي الكتاب مفتوح حله بدون غطا
0: وطالما انت حله

0: مليانة ومن غير غطا. ما تدينا أرى لك كفك يا أستاذ مجدي. مجدي اديني أراهولك.
1: ودي عرفت اسمك منين؟ لا بقى يبقى انت مخبي عليا حاجه يا مجدي.
2: يا ست عرفت اسمي منك، ما انت من صباحيه ربنا نازله تقولي لي مجدي مجدي مجدي، هتعرف منين يعني؟ وبعدين ادي كف اهو وريني.
0: يا لهوي يا لهوي يا لهوي.
1: في ايه؟
0: اتاري ما كانش عايز يديني كفه من الاول. اقول يا بيه اللي انا شايفاه ولا ما اقولش؟
2: قولي واحنا بنتهدد.
1: لا قولي، وقولي بصوت عالي كمان، سمعي الدنيا كلها، افضحيه.
0: اقول على اللي راح وفات ولا اقول على اللي جاي واللي مستخبي؟
2: لا لا، الكلام هنا مش مش مناسب. خدي العشرينية دي وقولي لنا حماتي هتبقى طبخنا ايه النهارده على اساس الغدا.
0: حماتك بتحبك وطبخلك ملوخيه وحمام محشي بالفريك يا بيه.
2: ربنا يسمع منك، احسن احنا اتهرينا من البتنجان المقلي.
3: بص بقى يا مجدي، اصرارك ورفضك ان الست ما تقولناش على اللي فات واللي جاي، ده معناه ان انت مخبي عني حاجه ومش عايزني اعرفها قبل الجواز.
2: عيب يا مفت عيب، وانا هبيعك؟ بعدين انت هتقوم على عم واحده ست دجاله زي دي تقولي اللي جاي واللي فات وكلام من ده؟ دي واحده دجاله يا حبيبتي، يعني مفيش ولا كلمه واحده من اللي بتقولها صد. صدقيني.
3: في ايه يا ولاد؟
2: مفيش يا طنط.
3: طب يلا بقى لحسن، الاكل برد وانا عامله لكم شويه حمام محشي فريك، انما ايه حاجه كده مخصوص.
1: حمام ومحشي فريك يا ماما؟
2: يا ستي ما فيهاش حاجه، ما الحمام بيتحشي اي حاجه، ذره فريك رز، وساعات يحشوه بومب.
1: فريك بالذات النهارده؟
2: ايه الحظ ده؟
0: يا هاني اسمعي كلامي وبلاش الخطوبه دي.
1: ليه يعني؟
0: الراجل ده مش من طوبك، وماضي كله اسود، واللي جاي اسود من السواد.
1: مش ممكن.
0: خطيبك منحوس والابواب كلها مقفله في وشه.
1: يعني ايه يعني؟
0: يعني قريب جدا في خلال يومين او شهرين هتحصل كارثه كبيره، هتغير كل حياته، هتخليه يخسر فلوسه كلها ويخسر شغله كمان، وهيعيش شحات. وانا بقول لك اهو، الفرصه لسه قدامك، وانفدي بجلدك.
4: يا بنتي عقلي.
1: يا بابا مش عايزاه، بقول لك مش عايزاه.
4: الله، مش ده كان اختيارك؟ هو حد كان اختارهولك؟
1: ايوه يا بابا كان اختياري، اكتشفت ان انا غلطانه وطلع ما ينفعش.
3: ما ينفعش؟ ده فرحك يا بنتي بقى عليه اسبوعين.
1: طب الحمد لله بقى ان احنا لحقنا في الوقت المناسب.
4: طيب ليه؟ فهمينا.
1: انا يا بابا اكتشفت انه منحوس.
3: منحوس؟ ازاي؟
1: ايوه منحوس يا جماعه، انتوا نسيتوا يوم ما جه يخطبني ايه اللي حصل؟
2: وكمان يا انكل عندي شركه خاصه انشاتها بتعمل في مجال الكهرباء والطاقه. انا خريج هندسه زي ما حضرتك عارف، قسم كهرباء وتوليد.
4: توليد؟
2: توليد كهرباء يعني.
4: بحسن.
2: ميرسي يا طارق.
4: يا فزيه.
2: ايه راي حضرتك بقى؟
4: رايي يا ابني انك هتنور البيت كمان وكمان.
2: لا حلوه دي برضه. ايه ده يا انكل؟
4: الظاهر انه حصل قفله. عادي يا ابني بتحصل. هاتلنا شمعة فوزية. اصل احنا الكوبس عندنا ملمس.
2: لا ده كلام، مش معقولة بقى الكوبس يلمس وانا موجود، عيب يعني. فين الطابلو اللي عندكم هنا؟
4: يا ابني مفيش داعي.
2: لا مفيش داعي ازاي؟ دي الكهرباء دي لعبتي. ده انا بتاع الكهرباء. وادي الجاكيت. احفل المفك التست. اهو وادي المفك التست. امسك الجاكيت يا انكل. فين بقى الطابلو اللي هنا؟
4: اهو وادي الطابلو بتاعنا اهو يا سيدي. اهو شوف اهو.
2: يا راجل بس ما تقولش طابلو، ده عباره عن خشبه ملزوقه في الحيط ومضروبه بالنار كمان.
4: يا راجل.
2: ايوه يا عمي ده كلام. فك الكيس شويه، اشتري لك علبه زي الناس، وركب شويه مفاتيح ماجيك في الشقه، روق نفسك.
4: وماله يا ابني؟ نركب مفيش مانع.
2: الله الله الله الله الله، ايه ده يا عم ده؟ في حد يسيب السلوك عريانه كده في الشتاء على اساس انها تبرد يعني؟
4: هي عريانه؟ اول مره اعرف.
2: انت عارف يا انكل، لو جبت كهربائي عادي مش هياخد في الشغلانه دي اقل من 50 جنيه، انا هاخد 20 بس.
4: نعم.
2: هزار. انت اتخضيت ليه؟ ابقى اخصمهم من الشبكه.
4: برضه.
2: فين بقى السلك الملمس اللي فيهم؟ فين؟

0: صباعك ينور، صباعك ينور، هو ده هو السلك ده،
1: هو ده السلك اللي لابس.
0: عايز بنسح؟ انا عندي بنس كتير، ده انا معداتي في جيبي كلها. امسك.
1: امسك اعمل ايه؟
0: لا لا امسك بس، انت هتمسك للسلك الاصفر اللي ما فيهوش كهرباء على انا ما اربط المفاتيح بتاعت الخشبه اللي انت لازقها في الحيط دي. ماشي؟
1: لا بلاش يا ابني حسن.
0: عمي عيب، وانا هبيعك؟ مش هبيعك انا، ده ما فيهوش كهرباء. يلا.
1: متأكد؟
0: متأكد. يلا بس.
2: الله!
3: ايه ده؟
4: الحمد لله على سلامتك يا بابا.
1: سلام عليك.
0: ألف لا بأس يا عمي، ألف لا بأس. بقى أنا أقول لك، امسك السلك الأصفر، تيجي عند الأحمر وتكلبش فيه.
1: الحمد لله. لا يا ابني الحمد لله، قدر ولا طف.
0: على العموم ما تقلقش، الشحنه اللي انت خدتها نصها طلع في شعرك والباقي هيطلع على نافوخك يظبط لك الفيوزات.
1: فيوزات؟ ده انت اللي فيوزات، حضروا لنا العشاء.
0: يا ريت، اصل انا مصاريفي زمرت.
4: الانبوبه خلصت.
1: الانبوبه خلصت؟
0: اغير انا الانبوبه.
1: لا الا الانبوبه.
0: ايه ده لعبتي الانابيب دي؟
1: لا لا،
0: المفك التست اهو.
1: يا تخصصي انا مخلينك للانبوبه الجديده ان شاء الله.
0: براحتك، انا كنت عايز اريحك بدل ما تتعور تاني.
1: ما ده اللي مخوفني، عايز تريحني.
4: على مهلك على مهلك.
1: كهربا دي.
0: شد حيلك، شد حيلك.
1: ثانية واحدة، خد.
0: ايه ده؟
1: امسك، سلي نفسك على ما اجيلك.
0: طيب
1: فين الانبوبة؟ خياني مش الكهربا دي، الكهربا دي.
0: بس ما تسخنوش الشوربة جامد عشان بتلسع. ايه ده؟ ايه التلفزيون الجامد ده؟ كم بوصة ده؟
1: دي مواقف عادية جدا ممكن تحصل، ثم ان الراجل ده ناجح في شغله جدا.
4: ناجح ازاي يعني يا بابا؟ ده كل مشروع بيدخل فيه بيخسر. وبعدين بصراحه انا حاسه ان هو بيحب الفشل.
1: ايه ده؟ ازاي يعني؟
4: يا مجدي دي رابع مناقصه تدخل فيها وتخسر يا مجدي.
0: الانسان لازم يخسر علشان يعرف طعم المكسب، لازم يكون عنده امل، فاهمه؟ مش لو خسر مره يقع ويغرق في الياس ويفتكر ان دي نهايه العالم، لا، لازم يقوم ويكمل ويكمل ويكمل. تشربوا ايه؟
4: انت باين عليك طموح قوي يا مجدي.
0: هو ده انا الطموح نفسه. لعلمك انا عملت اربع مشاريع قبل ما اخطبك.
4: بجد؟
0: طبعا. اول مشروع عملته كان زراعه عيش غراب، جبت البذور وزرعتها واتفقت مع عربيات التوزيع وطبعت بوسترات وفصلت الوان سلك سكرين من احسن نوع واتفقت مع الفنادق اللي هتاخد مني. وبعد كل ده تفتكري البذور طلعت قد ايه؟
4: قد ايه؟
0: ربع كيلو.
4: ربع كيلو؟
0: حصل لي ايه انا بقى؟
4: اكيد اتنقطت يا مجد.
0: جبت تمن لانشون كملت عليهم وتعشيت بيهم مع شوية خيار وبيض. هعمل ايه؟
4: يا لهوي يا مجد.
0: هعمل ايه يا حبيبتي؟ وبعد كل ده ما استسلمتش، عملت مشروع دواجن. 5000 كتكوت يا مرفت، 5000. اكلت وربيت وشربت وعملت معاهم اللي ما عملتوش معايا ماما وانا صغير. بعد كل ده تفتكري حصل ايه؟
4: ما تقولش جالهم انفلونزا الطيور يا مجدي.
0: يا ريت يا حبيبتي، يا ريت. ماس كهربائي شعوط المزرعه كلها ولعها، بس كانت ريحه الشوي تجنن.
4: ايه يا مجدي اللي انت بتقوله ده؟
0: ما انا هعمل ايه يا حبيبتي؟ ده غير مشروع التوك توك بقى، اول توك توك في مصر ينفجر على الصحراوي. هعمل ايه؟ اتضايق؟ انا ما اتضايقش ابدا ابدا.
1: يا بنتي ما الكلام ده انت عارفاه كويس وقلناه. قلنا كل الشباب اللي بيبتدي حياته معرض انه يفشل مره واتنين. ايه الجديد بقى؟
4: ايوه الجديد. الجديد بقى ان النهارده العرافه قالت لي.
5: عرافه؟
4: ايوه يا ماما، عرافه. العرافه قالت لي ان مجدي ده منحوس وان مستقبله مهدد بالخطر، والاكتر من كده كمان ان في خلال يومين هتحصل له كارثه هتشقلب حياته وهتخليه شحات. يا جماعه عارفين يعني ايه شحات؟
6: نفتح المزاد يا بهوان. عندنا تلفزيون ملون 14 بوصه، كاسيت ستيريو بالشريط، غساله في الاوتوماتيك بالمسحوق.

0: انتريه مذهب اربع قطع، سفره بست كراسي، كلهم كده شيره واحده. افتح المزاد.
1: 1000 جنيه.
0: 1000 جنيه يا استاذ شكري.
2: 2000 جنيه.
0: 2000 جنيه عند الاستاذ بركات.
3: 3000 جنيه.
0: 3000 جنيه بحبوح باشا. انا اقول على دو على تري. مبروك يا بحبوح باشا.
4: لا
0: مبروك.
4: لا لا بحبوح ده بالذات انا مش عاوز اشتري حاجه من حاجة امي. روح يا شيخ يا ربي فرقع في وشك.
5: يا دي المصيبه بينا على الحديده يا استاذ.
2: ما هو لازم ما دام نبر فيها الاخ ابو جرس اللي واقف عماله يعمل كده. بس عموما انا عامل حسابي. امسكي.
5: وده ايه ده ان شاء الله؟
2: لفوطه صفرا عشان هتلف في وسط البلد تشحتي وتطوقي العربيات.
5: اشحت؟ يعني كلام العرفه طلع مظبوط؟
2: مفيش قدامنا غير كده لغايه ما نقف على رجلينا. انت هتمسكي منطقه وسط البلد، عايزك تقفليها، كل العربيات تتطوق، كل الناس تتقلب عادي جدا، وانا همسك منطقه الكباري والحبيبه. كام عقد فن على كام عقد ياسمين على علبتين مناديل، بعد كده هتبقى الحياه زي الفل. بامبي بامبي
6: يا بنتي بلاش جنان بقى علشان كلام واحده بتخرف وشويه خسعبلات. تفكي خطوبتك
5: يا بابا. دي مش بتخرف ولا حاجه. اولا دي عرفه مشهوره جدا ومعروفه وشاطره والمستقبل مكشوف قدامها.
7: يكون كلامها صح والبنت نضيعها مننا ونرجع نقول يا ريت الجرى مكان.
6: حتى انت يا فوزيه، حتى انت هتصدقي كلامها بدل ما تنصحيها يا فوزيه؟
5: يا بابا
6: بلا بابا بلا ماما، هي كلمه واحده بلاش تهريج. الموضوع ده كده انتهى خلاص. فرحك في ميعاده منحوس قال.
0: امسك يا ابني، ادي الحاجات بتاعتك.
6: اه دي الشبكه. لا خلي ده دلوقتي.
0: ودول الدباديب
6: اهو. ها والقط ده اللي عليه اي لاف يو مالوش لازمه.
2: خد يا جماعه. هو انا قصرت في ايه
6: يا ابني؟ انت ما تتعيبش، وانا شخصيا لو كان ليا اخت كنت جوزتها لك. بس اعمل ايه، البنت مش مستريحه بالعافيه يعني، قلقانة على مستقبلها يا اخي.
2: ومين فينا يضمن مستقبله يا عم؟ حضرتك ممكن ربنا يبعت لك ذبحه صدريه تقصف عمرك.
6: ستر فلا الله ولا فيلك يا
2: ايوه. ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن طبعا، ده في ناس بتموت وهي واقفه من الفرحه. وبعدين يا جماعه انا داخل مناقصه حطيت فيها كل امكانياتي يا ميرفا، وان شاء الله ربنا يكرمني وطقطق. ولا ايه يا ميرفا؟
5: بصراحه يعني يا مجدي العرافه كانت قالت لي يعني انه
2: بس ما تكمليش. عرفت، واضح انك سلمتي كفك وعقلك للعرافه دي. وكل ده بسبب ايه؟ الحمام اللي محشي فريك. ما تقولي حاجه يا طن.
7: اقول ايه بس يا ابني؟ ما الجواب باين من عنوانه، كل ما بتدخل شغلانه بتخسرها، ولحد دلوقتي مش عارف تفرش الشقه، وده مستقبل بنتي.
2: ظروف وتعدي، شيلون النهارده اشيلكم بكره.
6: ويا ابني لازمته ايه وجع القلب ده؟ احنا نشيل وانت تشيل، وبعدين لما قلبنا يتقطع
2: نبقى نشوف حد تالت يشيل.
6: يا ابني هو احنا هنا في محطه مصر؟ ده جواز يا ابني. بص هقول لك الموضوع من الاخر، الجواز اسمه ونصيب.
2: على العموم انت اللي اخترت يا مرفت الوداع. على فكره في ازازه ريحه ناقصه.
5: مجدي انا بس عايز اقول لك على حاجه قبل ما تمشي. باخد بالك من نفسك لحسن، في مصيبه هتحصل لك اليومين الجايين.
2: مالكيش دعوه انت، ربنا موجود.
8: يا طبطب ودلع يا يقول لك.
2: الو مين؟ ايه ده؟ عمي مات؟
7: صدق انا بحس بجد ان احنا ما كناش واخدين
2: بالنا. امتى ده حصل؟ يا راجل ورثت مليون جنيه؟
8: مليون جنيه؟
2: غير الفيلا والعربية؟
7: في الفيلا والعربية؟
2: جاي حالة ناقصة. قصدي جاي حالة، معلش أصل اتلخبطت. الله يرحمك يا عمي، الله يرحمك.
5: مجدي أنا آسف يا مجدي، ظهر يعني إن أنا كنت غلطانة.
2: لا أنت ما كنتيش غلطانة، أنا اللي كنت غلطانة عشان اخترتك. كان المفروض أختار واحدة تحبني عشان شخصي وتعيش معايا الحياة حلوة ومرة، وتعرف كويس قوي ان المستقبل في ايد ربنا. عن اذنكم
5: يا بنتي اسمعي كلام، خطيبك ده منحوس، ماضي اسود واللي جاي اسود من السواد.
7: طب اعمل ايه؟
5: اخلعي منه يا حبيبتي.

0: ازيك يا بسمة؟
1: كويسة، اتفضل.
0: ايه ده؟
1: انا ما اقدرش اربط مستقبلي بمستقبل واحد فاشل زيك.
0: فاشل؟ انا مش فاشل يا بسمة. بسمة، انا مش فاشل يا بسمة.
2: اوشوش الوضع ورا الكف، اوشوش الوضع ورا الكف، اشوف الطالع واقول على اللي جاي.

0: اهلا بيكم مرة تاني، اتمنى يكون الفيلم اللي شفتوه معانا عجبكم وضحككم زي ما ضحكني لما اتفرجت عليه. معانا النهاردة ضيفة هي منى مكرم. منى كاتبة ومخرجة. اهلا بيك يا
1: اهلا
0: منى.
1: يا هادي.
0: بتقري حظك اليوم؟
1: لا
0: بمناسبة اوشوش الودع وابين زينة بين وكده،
1: لا خالص،
0: عمرك قريتي حظك اليوم؟
1: الحقيقة زمان كنت ببص عليه كده.
0: كان بيأثر فيكي؟ كان بيفرق معاكي في اليوم؟
1: مش فاكرة يعني اللي انا عارفاه ان انا دلوقتي مش ممكن ابص عليه يعني.
0: اوكي، وغالبا ما كانش بيأثر، لانه لو بيأثر كنت هتبقي فاكرة.
1: يمكن
0: طب ايه رأيك ان في ناس تقرا كل يوم حظك اليوم، وغالبا هو ده اللي بيرسم اليوم، يعني بيقول له النهارده هتقابل حد مهم، او ستلتقي بمن تحب، او مش عارف، مش اسعد ايام حياتك، فبيعتمد على حظك اليوم. تقولي ايه في حاجة زي كده؟
1: غريب قوي يعني ما كنتش متخيله ان ممكن ده يحصل. يعني تخيل، لا اكيد يعني انه في ناس بتقراه وبتبص عليه بس يبقى مؤثر فيهم قوي كده. ده غريب قوي انه يرسموا يومهم، ده يعني حاجه مش سهله.
0: بس هي الناس دي بتقول انه الكلام ده بيبقى مرات كتير حقيقي، الابراج والعقرب يتجوز
1: بيتحقق
0: الثور
1: يعني وحاجات كده.
0: والجدي، ويقول لك احصائيات واثبتنا انه فعلا انسب حاجه مش عارف الجدي يتجوز العقرب.
1: وكتب بقى عن
0: كتب
1: الأبراج
0: بقى قد كده وحاجات
1: والمرأة.
0: بتقول،
1: طبعا باخد بالي منها.
0: وفعلا لما لقيت حظك اليوم بيقول فيه مقابله مهمه قابلت حد مهم ومديري ندهني وكده.
1: صدفة بقى ولا ايه؟ تهيألي يعني.
0: طب صدفة بس بتكرر كتير، يعني بتحصل.
1: ما هو انت لسه قايل حاجة برضو يا هادي، بنرسم يومنا على أساسها، مش يمكن احنا اللي بنحاول نحققها؟
0: وجهة نظر. طيب هل فعلا في حاجة اسمها حظ ونحس؟ يعني في واحد فعلا محظوظ وواحد
1: منحوس
0: منحوس؟
1: لا، ما اعتقدش خالص.
0: يعني
1: يبقى
0: الأخ اللي احنا اتفرجنا عليه ده
1: هو نفسه منحوس يعني، ومطرح ما يروح بقى النور يتقطع وكده
0: شرارة.
1: شرارة. لا، ما اعتقدش خالص انه ده موجود، مش موجود في الكتاب على الاقل يعني.
0: في الواقع
1: وفي الواقع
0: بس بنشوف ناس يعني يقول لك ماشيه معاه حلاوه، يعني يلمس مش عارف ايه يحوله ذهب،
1: هقول
0: تراب
1: لك
0: يبقى
1: حاجة، احنا
0: ذهب.
1: ما نعرفش حياة الناس دي برضو يا هادي. يعني بنشوف انه الدنيا ماشية ومتسهلة، بس ده اللي احنا شايفينه في الجزء اللي باين لينا.
0: تمام.
1: ما نعرفش خالص ايه المستخبي جواه يعني الحقيقة انه كل حد فيه ألم في حياته،
0: تمام.
1: كنا مش شايفينه بقى. ده مش معناه يعني انها ماشية مع حلاوة.
0: والمنحوس بقى، يعني الراجل اللي احنا كنا بنتفرج عليه ده، يعني مزرعة الكتاكيت اتحرقت والعيش الغراب مش عارف طلع ربع كيلو، وعمل يعني ما دخلش في حاجة ونجحت.
2: ده غير مشروع التوك توك بقى، أول توك توك في مصر ينفجر على الصحراوي. هعمل إيه؟ أتضايق؟ أنا ما أتضايقش أبداً أبداً.
0: في ناس بجد كده، يمكن الصورة مبالغة قوي وكوميدية جدا، لكن في ناس كده، في ناس ما بينجحش، يفتح مشروع يقفل ويعمل مش عارف ايه، يخش في جواز يبوظ، يعني ايه تفسيرك لحاجة زي كده؟ يعني
1: يعني بتهيالي لانه احنا ما بنبقاش مسيطرين قوي على كل حاجه. يعني انا عملت مشروع بس انا مش مسيطر على كل حاجه، انا بعمل اللي عليا. في حاجه اسمها الناس اللي حواليا، في حاجه اسمها ظروف، في حاجات كتير، في عوامل تانية برايه انا مش مسيطر عليها
0: انا مش
1: كلها.
0: متحكم في كل
1: لا
0: حاجة.
1: طبعا
0: طب هل ممكن اكون انا غلطان في حاجة؟ يعني هل ممكن يكون هو غلط في حاجة؟
1: جايز وجايز لا. هو طبعا شخصية مستفزة شوية بيني وبينك يعني لما شفته حاسة انه ايه البرود ده يعني. يعني في الاول بصراحة جالي احساس انه انت فعلا فاشل. ليه؟ لانه بيستقبل الفشل ببرود فظيع، وده برضو مش طبيعي قوي الا اذا كان حد يعني مش فارق معاه. لكن بعيدا عن المبالغة شوية اللي في شخصيته، يمكن دي حتة كوميدي برضو، مش لازم استقبل الفشل باني

0: احبط وما احاولش تاني.
1: يعني
0: يعني
1: هو
0: ده
1: احنا
0: جميل
1: ممكن نقول
0: منه
1: دي ايجابيه، يعني هو يعني
0: طبعا.
1: انت بتسميها برود، بس ممكن حد تاني يقول دي ايجابيه، يعني هو عمل في الاخر المشروم اللي طلع ده اتعشى بيه وعجبته ريحه الشاوي من كده، يعني هو خد الموضوع بطريقه لطيفه وكمل.
0: يعني ممكن ازعل واكمل تاني. يعني اللي بيحصل في الحياة العادية ان محدش بيستقبل الفشل بالفرحة الفظيعة دي او بالبرود
1: طبعا
0: ده يعني،
1: بالتأكيد.
0: بس ماشي هو شخص ايجابي وحاول تاني وده الحلو اللي فيه.
1: وممكن يكون غلط لأنه دخل مثلا في مجال مش بتاعه، يعني هو كان بيقول
0: طبعا.
1: في الأول أنا مهندس كهرباء وتوليد
0: وعمل كتاكيت باينة.
1: وبتاع، ودخل في الكتاكيت وفي عيش الغراب، أنت مالك ومال الحاجات دي، بس بعد كده دخل في مناقصات في مجاله بقى، ومرة واثنين وثلاثة برضه فشل. يعني
0: جايز جايز عمل غلطات وجايز لأ، المهم انه حاول تاني. يعني انا اللي لفت نظري فعلا انه يحاول تاني، وده اللي احنا احيانا بنفتقده. احنا بنقع، فشلنا مرة خلاص اخر الدنيا وتسود وما نحاولش، وده فظيع. لانه المحاولة هي تكرار المحاولات هو ده اللي هيخلينا ننجح، مش ان احنا ما نحاولش.
1: وكان ممكن يا منى الشخص ده يتأثر بوجهة نظر العرافة زي ما البنت اتأثرت، مش كده؟
0: طبعا.
1: كان ممكن يقتنع بأنه هو منحوس وما يحاولش تاني.
0: هو لا، هو ما عملش كده خالص، هو شخص ايجابي. يعني حتى لو اختلفنا معاه ومع طريقته ومع بروده
1: تمام
0: ده،
1: تمام
0: لكن هو شخص ايجابي، وده المطلوب. يعني تخيل لو هو خلاص بقى احبط وقعد في بيته،
1: ما كانش وصل
0: ما
1: لحاجة.
0: كانش طبعا وصل لحاجه.
1: يعني اللي انت بتقوليه ده منطقي جدا وواقعي جدا، وللأسف احنا فعلا لما بنقابل مرات كتير الفشل بنستسلم مرة واثنين وثلاثة، وبحس بقى انه خلاص يعني مش قادر، بس زي ما انت قلتي برضو الواقعي ان انا مش هستقبل الفشل يعني بصدر رحب كده وابقى مبسوط. اعمل ايه؟ اعمل ايه لما الاقي الفشل بيجري ورايا؟ لان ده بيحصل. اعمل ايه لما الاقي نفسي بجد بفشل في كل حاجة بدخل فيها؟ في ناس يقول لك ده مش يومي، النهارده مش يومي، ومرات اليوم ده بيمد الاسبوع والشهر والسنه، بقى لي سنه كده كل حاجه بمد ايدي فيها خربانه، اعمل ايه؟
0: حتى لو يعني احبطت او زعلت، لازم احترم الحزن ده والاحباط ده هو. بس بعد كده اقوم اعمل حاجة، اتعلم من الفشل ده، احاول في حاجة جديدة. يعني اعتقد انه اهم حاجة ان انا ابتدي بداية جديدة بعد الفشل ده، ما يبقاش هو اخر الدنيا، ما سميهوش حتى فشل.
1: ما اعتبرش نفسي منحوس وفقري واقعد اقول انا ماليش حظ وكده، يعني بتهيألي صورتي عن نفسي كمان بتفرق قوي. لو انا اشتريت الفكرة، لو هو اشترى الفكرة انه منحوس وفاشل،
0: خلاص ضاع.
1: خلاص راحت خلصت على كده.
0: لا، هو دي كانت احسن حاجة فيه. يعني انا حتى كان نفسي انه ينجح ما يورث،
1: يعني
0: ينجح.
1: المناقصة اللي كان داخل فيها دي يكسبها مثلا.
0: لا، هو انا مش عارفة حتى هو ورث ولا لا، يعني مش عارفة دي كانت احلامه ولا هو بيضحك عليها ولا ده اتحقق فعلا.
1: ده
0: يعني
1: وارد طبعا.
0: يمكن بس يعني هينجح. يعني اي حد لو صمم ينجح هينجح.
2: ورثت مليون جنيه؟ مليون جنيه؟
1: ازاي احقق نجاح؟ انا عايز انجح، انا النهارده عايز انجح، خبراتي اللي فاتت معظمها فشل وعايز انجح، اعمل ايه غير اني احاول تاني وتالت ورابع؟ اعمل ايه؟
0: هو ليه المحاولات اللي فاتت فشلت منك؟ ما لازم ترجع وتستفيد من الخبرات اللي فاتت دي، مش بس تاخد منها الإحباط بتاعها والمر بتاعها. لا، وبعدين فين فكرة بقى الزرع؟ أزرع طول ما أنا ماشي، أنا شغلي ده زرع بحصده في وقت تاني. يعني لو أنا وأنا بزرع مخي في الحصاد، أنا مش هزرع بشكل كفء. يعني
1: لازم اركز في اللي انا بعمله النهارده،
0: ركز في
1: يعني
0: اللي
1: انا
0: أنت
1: انا
0: بتعمله.
1: شايف اللي جاي بكره، لكن انا
0: واللي جاي بكرة ده بتاع ربنا برضو. يعني انا لازم ازرع ولازم ابقى فاهم في نفس الوقت ان النجاح ده من عنده هو.
1: زي ما الكتاب بيقول الله هو الذي ينمي، يعني انا
0: تمام.
1: بزرع لكن ربنا هو اللي بيكبر، يا يعني واحد بيزرع واحد بيحصد، لكن اللي بينمي الزرع هو ربنا، يعني اله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني. طب انا عايز ارجع بقى للبنت اللي في الفيلم، عايز اسالك لو انت شخصيا مكانها
0: كانت نادلة قوي.
1: هتعملي ايه؟
0: كنت عامل زيها بالظبط بتهيألي.
1: طب ليه؟ يعني ليه؟ عشان
0: لا
1: منحوس؟
0: لا، هي
1: عشان اشتريتي فكره انه منحوس ولا عشان اشتريتي فكرة انه فاش يعني؟
0: يعني انا وصلني من الفيلم ان هما مش متفاهمين من الاول يعني.

0: الموضوع ملوش علاقة بيه وبالعرافة وبالموقف اللي حصل ده. يعني هو بالنسبة لها كان ايه من الاول؟ لو هو بالنسبة لي من الاول انا ببص عليه اذا كان ناجح ولا لا، او شغله عامل ازاي وبياخد كام، لا ما
1: ممول
0: انا
1: يعني.
0: ممول مش هلا يعني.
1: لكن لو افترضنا انهم متفاهمين وان هي دي المشكلة الوحيدة،
0: لا ما اعتقدش ان انا هسيبه.
1: مش كده؟ اشكرك يا منى.
0: شكرا يا هادي.
1: عايز افكركم بالقصة اللي ابتدينا بيها، الضفادع اللي كانوا ماشيين في الغابة واتنين منهم وقعوا في حفرة عميقة جدا، وفضلوا يحاولوا يطلعوا ويحاولوا يطلعوا، وكل الضفادع اللي فوق بتقول لهم ما تحاولوش مش هتقدروا، وواحدة منهم ماتت والتانية فضلت تحاول، وهم عمالين يقولوا لها ما تحاوليش هتموتي زي اللي ماتت، لكن هي فضلت تحاول. عارفين الضفدعة دي حصل لها ايه؟ الضفدعة دي في قفزة من القفزات عرفت تطلع بره الحفرة، واتجمعوا حواليها بقية الضفادع وقالوا لها ازاي عرفتي تعملي كده؟ ازاي انتي ما كنتيش سامعة احنا بنقول لك ايه؟ الضفدعة بصت لهم وقالت لهم الحقيقة ما كنتش سامعة، لان انا سمعي تقيل، هو انتوا كنتوا بتقولوا ايه؟ هاكلها. كانوا بيقولوا لها ايه؟ قالت لهم انا كنت فاكره ان انتوا بتشجعوني، مع كل نطه بنطها بتشجعوني عشان النطه اللي بعديها تبقى اعلى. اللي عايز اقوله لكم ببساطه ان احباطات الناس وكلامهم السلبي والظروف وكتر الفشل انت ممكن تاخده على ان هو حاجه تدفعك للفشل اكتر، وممكن تاخده على انه دافع اكبر للنجاح. في واحد حاول 1000 محاولة عشان يخترع اختراع بسيط جدا، وفي المحاولة يمكن 1001 نجح. الشخص ده هو توماس إديسون. توماس إديسون قال في يوم من الأيام أنا ما أقدرش أقول إن أنا فشلت 1000 مرة، لكن أقدر أقول إني اكتشفت 1000 طريقة لا تؤدي إلى النجاح. لو عندكم أي استفسارات أو تعليقات أو قصص عايزين تشاركونا بيها اكتبوا لنا على العنوان اللي قدامكم على الشاشة. وبكده نبقى وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، أشوفكم المرة الجاية مع حدوتة جديدة من حواديت.

0: سؤالنا النهاردة سؤال مباشر،
1: وإيه الموضوع على أساس أمسك؟
2: ربنا لما هيجي هيجي بالشكل ده، عاكك على الآخر،
3: بتجيبها منين يا عواطف؟
2: والحاجة المريعة دي كانت هتحصل لي،
4: واللي عايز تعمله عمله.
0: أكتر حاجة غلط بيعملها في حياته.
5: مساء الخير.
0: إيه الحاجة اللي حسيت إنها معلمة معاك لسه فاكرها؟
6: بس

أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد في برنامجك تشكيله الفخاري. كل مرة الفخاري بياخدنا معاه رحلة لحقل الفخاري وبيت الفخاري إلى أن نصل معا إلى معرض الفخاري. بصدق إن النهاردة الله عايز يتكلم لقلبي وقلبك، عايز يوصل لك حاجة مختلفة. حلقة النهاردة عنوانها تشكيله الفخاري، ولو نفتكر مع بعض بتبدأ مراحل التشكيل السبعية في أول حاجة مرحلة اسمها مرحلة القطع، أي قطع العجينة الصغيرة من العجينة الكبيرة في المعجنة أو في المخمرة. ياخد منها حتة عجين زي كده مثلا، حتة عجين صغيرة، دي اللي هيبدأ يشكل فيها، مرحلة القطع. وبعد كده بيبدأ زي ما تعلمنا في الحلقة سابقة، يبدأ يضغط عليها ويعجن فيها عشان تتشكل بإيدين الفخاري.

علشان يطلع منها الوعاء اللي هو عايز يستخدمه في الوقت اللي جاي. لكن بعد كده المرحلة الثالثة على طول اسمها مرحلة التشكيل. وفي مرحلة التشكيل الفخاري بيضيف بصماته الجميلة. مرحلة التشكيل. في التشكيل إيدين الفخاري بتشتغل. فبنشوف مع بعض إيده في الإناء من برة. إيده في الإناء من برة هو بيشتغل حاطه على الدولاب. إيده في الإناء من برة. لكن هو في إيده في الإناء في الإيد التاني بتبقى بتعمل لمسات من جوه. فإيد من برة ولمسات الفنان الفخاري المهندس العظيم من جوه. فبيجي خارجيا بيظبط وداخليا بيوضب علشان يطلع منه حاجة مستوية. سألت طيب مش كفاية يبقى شكله حلو من بره؟ ايه يعني سيب جوه لو في نتوءات زوايد زي ما قال لك. لا لازم ايديا تكون من بره ومن جوه. حتى لما بيكون في ضغطات ايد بتضغط من بره والايد التانية بتسند الاناء من جوه. خلي بالك انت مش متروك. لكن التشكيل بيعمل امور رائعة النهاردة الرب هيكلمنا فيها. رحت عملت مجابلة مع واحد فنان تشكيل كبير في مصر. الحلقات دي اعطتني وقت رائع وانا بتعلم عن الفخاري يمكن خلال 6 شهور. نزلت حقل الفخاري زي ما شفته وبتشوفه في الفيديوهات. وبعد كده اتعاملت مع فنان تشكيلي. وبعد كده خدت عملنا جهاز اللي هو الدولاب نفسه بتاع الفخاري. وده هنتكلم عنه بصورة رائعة إن شاء الله. كل الحاجات دي بتقول حاجة واحدة. إن للفخاري بصمات. وقعدت أتكلم معاه. بقول له أنت بتشتغل إزاي؟ فنان التشكيلي. فقال لي لو بجيب الطينة زي كده وهبدأ أشكل فيها. لكن عشان أشكل فيها مش بالسهل. علشان تطلع حاجة حلوة مش بالسهل. فنان التشكيلي. فنان التشكيلي اللي اتقابلت معاه عامل تمثيل رائع. عامل تمثال للدكتور مجدي يعقوب. عامل تمثال لمحمد صلاح لاعب الكرة. يعني إيديه زي ما بيقولوا كده إيديه مش ممكن. فنان. فنان. فيجي بإيديه ويروح يجيب معاه شوية حاجات. أنا استعرت شوية حاجات بيستخدموها علشان خاطر الحاجات دي هي اللي هيعرف يستخدمها. مثلا بيبقى معاه أزميل زي كده صغير حاجة للحفر. بيبقى معاه حاجة زي كده. بيبقى معاه دي بيساوي بيها. في حاجات بيتم بيها التشكيل كامل. تشكيل كامل. في حاجات بيعمل بيها إضافات خاصة ويبدأ يشكل فيها ويبدأ يعمل حاجة جديدة ومختلفة. فلو مثلا هو الفنان التشكيل بدأ يعملها بالطريقة دي عمل قلب زي كده يبدأ بإيديه ويبدأ يشكل في الإناء. عايز هنا يعمل صليب مثلا بإيديه ويبدأ يشكل. يبدأ يشكل ويطلع منه تحفته الرائعة. سألت سؤال. الآلات دي واللي موجودة هنا كل ده الآلات دي مش بتوجع الطينة؟ قال لي بتتوجع والطينة بتتألم. لكن بعد ما تشوف النهاية الطينة نفسها بتفرح بالتشكيل. الطينة نفسها بتتغير لأمر جديد في حياتها. امسك أي آلة من دول وابدأ اتعامل بيها ويبدأ يضيف لمساته. وهو بيضيف لمساته الدنيا بتفرق وبتختلف تماما. الدنيا فرجت. لمسات فنان. أصل النهاردة وانت بتتشكل انت مش بتتشكل وخلاص. طينة حياتي وحياتك موجودة في ايدين فخاري ماهر عايز

طلع مني ومنك أفضل شيء. تشكيل. في التشكيل قد نتوجع بحسب الترنيمة اللي احنا بنعرفها: أيها الفخار الأعظم عضو اصنعني وعاء آخر. وفيها عدد رائع بيقول إيه: أخضع ذاتي دون عنادي لأصابعك. أصابع تشكل، أصابعك تشكل فيا. إن أتوجع لن أتراجع، إن أتوجع لن أتراجع. أنا بضغط وبقول أي مش هرجع. عارف ليه مش هرجع؟ مش هرجع عشان خاطر لما هكمل هوصل لأفضل شيء في ذهن الفخاري. وعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. حياة مختلفة، شكل جديد، تحفة رائعة. كل الآلات دي بتشكل بيها؟ كل الآلات دي بشكل بيها. الآلات دي أنت شايفها كده، لكن في حاجات منها عن طريق الأزميل واروح مطلع أجزاء، وأنا بعمل الكلام دوت أروح أضيف حاجات، أطلع حاجات. الإناء بيتضغط، صح؟ الإناء بيتضغط، لكن وهو بيتضغط بيشكل في الإناء، بيطلع حاجة جديدة. كل مرة أنت بتلمع، كل مرة صوابع الفخار بتشتغل فيك، أنت اللي بتستفيد. كل مرة إيدين الفخاري بتتحط على طينة حياته وحياتك، بيسيب لك بصمة. قبل ما أحط أي حاجة هنا، دي كانت طينة مستوية، لكن لما بدأت صوابع الفخاري تشكل، ثابت بصمة. وصلنا النهاردة أن تكون الشخص صاحب البصمة الرائعة اللي رب عايز يستخدمك. تشكيل الفخاري، أدوات كتيرة بيستخدمها الفخاري علشان خاطر يطلع منا تحفته الرائعة. النهاردة وإحنا بنتعلم مع بعض عن تشكيل الفخاري، هننزل مع بعض نروح حقل الفخاري، وهنشوف هناك إناء كان مكسور، كان مزلول، كان تعبان، كان محطم، كان مدمر، كانت جواه وحدة، كان بيرتبط بناس كتيرة ومفيش حد منهم أعطاله الحب الحقيقي. خلينا ننزل لحقل الفخاري ومرة تاني نرجع مع بعض لبيت الفخاري. آمين. ور الفخار الرائع، وقبل ما ينزل لبيت الفخاري دخل من ورا لمكان اسمه حقل الفخاري، وهناك بص لقي فيه إناء مكسور متشوه متحطم متدمر نفسيا، وبدأ يسأل الإناء: مالك؟ فقال له: أنا محطم ومتدمر نفسيا. فبيقول له: مالك؟ إيه اللي عمل فيك كده ورماك في حقل الفخاري مكسور بالطريقة دي؟ قال: خليني أحكي لك حكايتي. حكايتي إن أنا بنت وأنا صغيرة كنت شكل جميل جدا، وفي يوم من الأيام فقدت أبويا مصدر الحنان، وبعدين بدأ إخواتي يفكروا إن هم يعني يتجوزوني، يتجوزوني راجل كبير. أنا فرحت وقلت هيعوض فيا حنان الأب. وبعد ما اتجوزته شوية، وللأسف لأنه كان كبير اتوفى. بعدها بشوية لأن أنا لسه صغيرة وشكلي جميل، اتقدم لي واحد تاني رائع، لكن للأسف كان متحكم فيا زيادة عن اللزوم، ما اتحركش في مرة من المرات لما يقول لي رايحة فين، وبدأ يعني من الآخر يخنقني حتى في تصرفاتي. وبدأ الشخص دوت ما عرفناش نعيش مع بعض، ورحت قلت له: يا ابن الحلال، زي ما دخلنا بالمعروف نطلع بالمعروف، وسبته. بعدها بشوية جه واحد تاني كان رائع، هما كلهم بيبدأوا رائعين، لكن بعدها لقيته للأسف بخيل جدا، مش عايز يصرف عليا ووكلني بالعافية والدنيا يعني المصاريف والفلوس وراحت فين وجات منين.

مش عايش معاه. قلت له يا ابن الحلال زي ما دخلنا بالمعروف نطلع بالمعروف. وكل شويه كان الاناء بتاعي بيتشرشخ. الشخص الرابع للاسف جه واتقدم لي لاني برضو انا لسه صغيره وشكلي حلو وبدا يتقدم. لكن الشخص دوت كان عنده فلوس كتيره وتاجر فعلا، لكن كانت عنده مشكله انه ينزل الشغل الصبح ما يجيش الا الساعه 12 بالليل. وكل ما اتكلم معاه يقول لي ما انا كل اللي بعمله ده عشان كنتوا، عشان الفلوس واجيب لكم فلوس. وحسيت ان الحياه فيها استحاله ان احنا نعيشها مع بعض. رحت قلت له يا ابن الحلال زي ما دخلنا بالمعروف نطلع بالمعروف، وسبته. اما الخامس ده كانت حياه استهانه، مش فارق معاه اي حاجه، اطلع ادخل امشي اتحرك اروح بره ادخل جوه. حسيت ان انا مش مرتبطه، فرحت مسكته وقلت له يا ابن الحلال زي ما دخلنا بالمعروف نطلع بالمعروف. وللاسف عارف انا ايه اللي مشوهني ومكسرني بالطريقه دي؟ ان انا بعد الخمسه اللي انا عايشه معاه دلوقتي مش جوزي، وانا عايشه حياه مدمره نفسيا. انا تعبانه، لكن مسكها الفخاري الحنين وقال لها انا هاخدك واطلع بيكي على الوعاء والتشكيل عشان اعيد تشكيلك من جديد. وهنا خلينا نروح لمعرض الفخاري ونشوفه عمل ايه مع الاناء دوت. شفنا مع بعض في الفيديو اللي فات كيف صوابع الفخاري لما شكلت في حياة امرأة كان الإناء بتاعها محطم ومدمر ومحتاجة حب وحنان من ناس كتير. خمسة والسادس معاها ومفيش شبع. لكن عارفين الفخار العظيم بعد ما اتكلم معاها وقال لها الكلمات الرائعة، كل من يشرب من هذا الماء يعطش. اخواتي الغاليين وانتوا بتسمعوني، اي نوع من الابار اللي انت بتشرب منها المية الحالية فيها عطش، اذا كان عطش لانواع من الامور الجنسية عطش، اذا كان عطش لمحبة المال عطش، اذا كان عطش لعدم قداسة وامور انا كل شوية باخد عطش، إذا كان نوع من الإدمان عطش، كل الأمور ديت فيها عطش. كل من يشرب من هذا الماء يعطش. لكن في مية جديدة هديها لك. بعد ما الرب غير حياة السامرية عملت ثلاثية جميلة. بص خلي بالك، اعترفت بخطيتها، الكلمة الثانية بشرت مدينتها، والكلمة الرائعة تركت جرتها. اعترفت بخطيتها، والجرة هنا إشارة إلى كل الأعمال الماضية. صارت سامرية جديدة، تركت جرتها على البير وراحت نزلت تخبط على البيوت، تعالوا تعالوا شوفوا. بدأت تبشر، أنت اللي كنت وحشة، أنت اللي كنت ماشية مع الناس، أنت اللي كنت عملت تديها، كله تلغى، بقت شخصية جديدة. عارفين ليه؟ لأن أصابع الفخاري اشتغلت فيها وحولتها من إناء محطم، شوفوا الشكل اتغير إزاي، إلى إناء جميل، إناء مفيد، إناء ممكن يستغل، داخله أبيض جدا وحياته في الخارج أكتر من رائع. هو يعرف يعمل دي؟ أيوة يعرف يعمل دي. دوت اسمه الفخاري والفخار الأعظم. لكن في سؤال هنا، وأنا في التشكيل المفروض أعمل إيه؟ في ثلاثية جميلة، خلي بالك منها، ثلاثية جميلة. أول حاجة أخضع، اتنين أتحمل، ثلاثة أقبل. تاني أخضع أتحمل أقبل. أول حاجة اخضع ليد الفخاري، اخضع، ما تمسكش في حاجة وتقول هي ديت وتمسك برأيك. اخضع ذاتي يا رب، الذاتي اللي تعبانة ديت نخضعها النهاردة في اسم يسوع، اخضع. لكن الكلمة التانية اتحمل، عارف يعني اتحمل؟ اتحمل ضغطات الفخاري. شايفين انا لما ضغطت اللي حصل؟ اتغيرت الدنيا خالص. ايدين الفخار وهي بتضغط في حياتي وحياتك بتعمل امر جديد في حياتي. اتحمل ضغطات الفخاري، اخضع ليد الفخاري، اتحمل ضغطات الفخاري. لكن الكلمه الثالثه اقبل نزع الشوائب
من يد الفاسق.

هتلاقيه بينظف فيك. ولما يقول لك الحته دي مش حلوه مشيها، ولما يقول لك الحته دي عديها وقول له امين انا باخضع ذاتي في اسم يسوع المسيح. هو يعرف يعمل الكلام ده كويس. لكن في سؤال ديما يتردد، التشكيل دوت فايدته ايه في حياتي؟ يعني لازم الازميل والديت كل واحد، على فكره دي كل واحده منهم ليها اسم، حاجات

يبقى اعمل ايه؟ في خماسيه جميله هسيبها معاك. اول حاجه انظر وانتظر، ثلاثه اسلم، اربعه اشكر، خمسه اثبت. تاني انا هنظر، اول حاجه هنظر في عبرانيين 12 وعدد 2، ناظرين الى رئيس الايمان. وانت في التشكيل بص عليه، وانت في التشكيل بص عليه. كانت في واحده زمان مقعده مؤمنه، هي كانت عايشه بره مصر، وكانت امراه تقيه رائعه، فعندها شلل رباعي، ما بتعرفش تعمل حاجه كتير، ما بتقدرش تنزل ولا تخدم. كانت تخلي حد يكون بيكتب لها ايات، وتمسك الايات يحطوها قدامها عشان ما فيش حركه في ايديها، يحطوها قدامها وتقعد تصلي للايات، ايات كلها كرازيه، وتقول لهم خدوها وزعوها في المترو، في المواصلات، في اي مكان وزعوها. الله كان بيجيب ناس بسبب الايات دي، عملت حاجه وهي مضغوطه كانت باصه لفوق. ومرات كان يجي ابليس يضحك عليها، يقول لها هو ده اللي انت بتحبيه؟ ولا انت بتحبيه ده ينفع يسيبك كده مقعده مش قادره تتحركي، الناس بتمشي وانت في مكانك؟ هي تقول لهم بيحبني، ابعد عني انت يا ابليس، بيحبني لدرجه ان هو مات علشاني، ضحى بنفسه لأجلي. يا سلام، اتشكلت. أول حاجة ناظرين، بص عليه في الألم، بص عليه في الضغوط، بص عليه في المرض، بص عليه. عارفين الجميل في كلمات المزمور يقول لك أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت، ظل الموت تشكيل، ظروف صعبة، ضغوط، مرض، ألم، عارفين الكتاب بيقول لك إيه؟ أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا. الإجابة والمفتاح ليه؟ لأنك أنت معي، أنت مأنقجني، أنت ماشي معايا. أول حاجة ناظرين، بص علي وأنت بتتألم النهاردة وبتتشكل، بص علي. أنظر، لكن الكلمة الثانية أنتظر. في مراسي أرميا 3 وعدد 26 يذكر الكتاب يقول لك جيد أن ينتظر الإنسان ويتوقع بسكوت. خلاص الله انتظر، الانتظار ده وتعايز حلقة خاصة، لكن منتظر الرب يجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور. انتظارا انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخ، أصعدني من جب الهلاك، من طين الحمأة، أقام على صخرة الرجلية، ثبت خطواتي وجعل في فمي ترنيمة جديدة. انتظر، ما تقلقش، مش هيسيبك، انتظر وتوقع من الرب، خلاص غير عادي في اسم يسوع المسيح. أنظر، أنتظر، أسلم. وخلي بالك يوجد فرق ما بين التسليم والاستسلام. التسليم ان انا خدت الامر وعطيته له في ايده وقلت له انا مسلمه لك. الاستسلام يلا، الناس اللي بتستسلم دي زي ما تيجي، فوق زي تحت، بحر زي جبل، الدنيا مش فارقه معايا. لا، النهارده سلم لذاك الذي معه امرنا. لكن رقم 4 اشكر، في افسس 25 شاكرين كل حين على كل شيء، لأن هذه هي مشيئة الله من جد. مش هيعمل حاجة معاك وحشة. إلهنا إله خير، مصدر الخير. إلهنا أفكاره من جهتنا أفكار سلام، لا أفكار شر. وإنت بتمر بالتشكيل والضغط والطحن، أعرف كويس إنه هو مش هيسيبك. وإنت بتمر بالظروف الصعبة، أعرف كويس إنه هو مش هيسيبك، ولا سابك قبل كده عشان يسيبك المرة دي. لكن آخر حاجة في الخماسية دي أثبت، وأثبت دي حياتي بتتغير. عارفين مزمور 57 عدد 8 و9 بيقول ايه؟ ثابت قلبي يا الله، ثابت قلبي، طلعت فوق نزلت تحت، أنا أبويا صالح. تذكرت قصة عن واحد كان عنده مرض الكانسر، وبعد كده زاره خادم الرب، وبعد ما قعد معاه بابتسامة جميلة جميلة بدأ يتكلم معاه، وبدأ الأخ المؤمن يصلي معاه، وراح الأخ المريض رفع الطاقية من على راسه وقال له شايف مفيش ولا شعر في راسي، لأن الكيمو الكيماوي مشى كل شعر راسي، لكن سلام، لكن
انا عارف ان مفيش ولا شعره منهم نزلت

0: إلا بإذن سيدي.
1: يا سلام
0: على الإيمان الجميل، تشكيل، لكن بيطلع منا أقوياء أبطال ليه للخدمة. أنا بصدق النهاردة أن الرب يعرف يعمل الكلام دوت ويعمل الكلام ده كويس. وأنا بختم معاكم في آخر وقت في بركات للتشكيل. يقول لي احنا عمالين نتضحن ونتضغط ويتشكل فينا وعمالة تجيب في آلات وكل شوية ينغص شوية ويتعب شوية. لا، في بركات، في بركات للتشكيل. أول حاجة، بركات التشكيل هي نار للتطهير، اثنين للتشكيل والتغيير، ثلاثة كوماندوز لصد هجمات الشرير، أربعة مشاركة الآخرين بنوع من التقدير، خمسة والأخيرة التشكيل هو معبر لرؤية القدير. قماسية جميلة بنختم بيها، تشكيل. وانت بتتشكل اعرف هي نار للتطهير لإزالة الشوائب. على فكرة ما يقصدش أبدا أنه لا يلسعك ولا أبدا أبدا، ده حنين، أبوك حنين، أبوك حنين. وبس كل الفكرة لو في حاجة كده شوية زيت طالعين، شوية عدم محبة للآخرين، شوية عدم غفران، يروح منظف الدنيا، منظف لك الإناء. هو بيعمل كده. أول حاجة نار للتطهير من كل شوائب، اتنين للتشكيل والتغيير. عارفين سجن يوحنا بنيان ده الكاتب بتاع كتاب سياحة المسيحي اللي بيعتبروه في العالم هو الكتاب الثاني بعد الكتاب المقدس، لأن فيه قيم روحية كبيرة جدا. السجن بتاعه طلع لنا الكتاب، في التشكيل في السجن طلع لنا الكتاب، وجود بولس وسيلة في السجن طلع لنا واحد اسمه سجان فيليب وعيلته وولاده كلهم اتعمدوا في ايه. اصل مرات كتير بتضغط لحاجات معينة والله بيشكل فيك في اسم يسوع المسيح. لكن رقم ثلاثة كوماندوز لصد هجمات الشرير، التشكيل، التشكيل يطلع منك كوماندوز. عارف يعني كوماندوز؟ في فرق ما بين الجند العادي وجند الكوماندوز. جند الكوماندوز ينزل وينزل في المية وينزل في كل حاجة يعملها، الرب بيجوع عضلاتك. رقم أربعة مشاركة الآخرين، وفيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين، هيقدر يعمل دي معاك. وانت لما تتجرب تمر بأمر معين تقول أيوة أنا مريت بالظرف ده، عملت العملية دي زي أخويا اللي هيعملها عشان خاطر كده أنا واقف معاه. لكن آخر حاجة في التشكيل وبيختم بيها الجزئية دي من بركات التشكيل هي معبر لرؤية القدير. هتشوفه، هتشوفه. عارفين أيوب شافه بسمع الأذن سمعت لكن الآن رأتك. هتشوفه. أشعيا شافه في سنة وفاة عزيا الملك، رأيت السيد. يوحنا في جزيرة بطمس شافه. والنهاردة الرب بيقول لك من بركات التشكيل هتشوف، احتمال بالكلمة، احتمال حد يتكلم معاك، شيء رائع جدا ان الله يستخدمك بطريقة غير عادية وهتشوفه. ولنخضع للتشكيل الإلهي اللي منه هيطلع مني ومنك تحفته الرائعة. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج تشكيل الفخاري، أترككم في رعاية القدير. آمين.

أحبائي مشاهدي قناة الكارما في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم معنا في برنامجكم إرسالية المسيح. الحلقتين اللي فاتوا كنا بنتكلم على سؤال مهم قوي الناس بيصيروه، مش النهاردة بس، ده من أيام ما وطأت أقدام السيد المسيح على أرضنا. من هو يسوع؟ مين هو؟ الناس متلخبطة فيه. شخصية فريدة، شخصية عجيبة، ما حصلش زيها ولا هيحصل زيها، ومش احنا اللي سميناه.

عجيب. ده الكتاب المقدس اللي سماه في أشعياء 9:6 قال ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. عشان كده الناس متلخبطة فيه، مين هو شخص يسوع المسيح ده؟ العجيب في حياته، العجيب في كلماته، العجيب في دخوله دنيتنا، الوحيد اللي دخل دنيتنا بدون زرع بشر، لا حصل قبله ولا هيحصل بعده إلى آخر الزمان إن يجي حد بهذه الطريقة. عشان كده السيد المسيح العجيب. بس دايما السؤال اللي بيتسأل بعد كده، أنتوا ليه بتعبدوه؟ مش هو ابن ربنا؟ طب اعبدوا ربنا، ما تعبدوش ابن ربنا. وقلنا أن السيد المسيح الناس قالت أنه ما أعلنش صراحة أنا الله اعبدوني، ليه أنتوا بتعبدوه؟ إذا كان هو ابن الله يبقى اعبدوا الله بس، ما تعبدوش ابن الله. فأنا بقول هو ما قالش على المستوى العام للجماهير أنا الله فاعبدوني. وقلنا أربع أسباب، وقلنا السبب الأولاني مش هي دي إرساليته، هو مش جاي عشان يقول أنا الله اعبدوني، إرساليته جاء يخلص ما قد هلك. هو جاي للخلاص مش جاي لإعلان هو مين ويا جماعة اعبدوني. وقلنا نمرة اتنين إن هو عنده ثقة في نفسه، هو مين، مش محتاج لعبودية الناس، هو مكتفي بذاته، هو في غنى عن عبودية البشر ليه، هو الرب المكتفي بذاته. عشان كده ما قالش، لأنه عارف هو مين. والكتاب يشرح لنا يقول في إنجيل يوحنا إن السيد المسيح وهو عالم من أين خرج وإلى أين يمضي خلع ثيابه واتزر بمئزرة وطى يغسل أرجل التلاميذ. أرجل التلاميذ اللي متوسخة من التراب وحالتها مش تمام، الراجل ده ينزل يغسل رجليه. أنا عارف أنا مين، أنا عندي ثقة في نفسي، أنا مين، ثقتي نبعة من جوايا مش نبعة من الأعمال اللي أنا بعملها. فثقته في نفسه ما تخلوش يعلن. وقلنا زي ما يكون في رئيس دولة ودولة ما نعرفهاش ولا نعرف إن ده الرئيس، يمشي في الشارع يقوله أنا الرئيس حيوني، أنا الرئيس فضوا السكة ووسعولي، يبقى رئيس مش تمام ده. لكن الرئيس اللي عنده ثقة في نفسه مش فارقة معاه الناس حيته ما حيتوش، الناس وسعت له ما وسعتلوش، هو عارف إن هو رئيس مكتفي بنفسه وبذاته. وقلنا ثالث حاجة إنه عارف إن قلب الإنسان مننا، إن لو واحد جالي النهاردة شكله بني آدم وقول لي أنا ربنا، هقول له ابعد يا كافر. معقول ربنا بني آدم؟ لا، الله روح والله لا يستطيع أحد أن يراه. صح، يبقى أنت يا بشر لما تيجي تقول لي أنا ربنا يبقى أنت البعيد كافر، هسد وداني ما اسمعش لأي كلام من عندك. لأن السيد المسيح عارف كده وعارف قلب البشر، إن لو أعلن حقيقته الناس هتسد ودانها ومش هتسمعه، فمالوش لازم يعلن إعلان النتيجة بتاعته سلبية. وقلنا رابع حاجة إنه السيد المسيح لو قال أنا الله أعبدوني يبقى بيجبر الناس على عبادته، والمسيحية هي الديانة الوحيدة اللي لا إكراه فينا فيها، فش إكراه. عايز تؤمن؟ أؤمن. عايز تؤمن؟ براحتك. والرب نفسه قال كده، ده طريق الحياة وده طريق الموت، اسلك في اللي انت عايزه، بس نصيحتي انا خد طريق الحياة لتحيا. الله ادى الانسان حرية ارادة يختار، والدور اللي عليه ان هو اعلن الصح فين عشان يبقى عمل اللي عليه. انا قلت الصح هوت، انت مشيت فيه انت اللي هتاخد الخير والبركة، مرضتش تمشي فيه استحمل بقى النتيجة اللي هتكون سبب عدم إطاعتك للأمر أو للنصيحة الإلهية اللي ربي بيقولها. عشان الأربع أسباب دول السيد المسيح ما أعلنش على المستوى العام. وقلنا برضو المرة اللي فاتت إنه على المستوى الخاص لما المسيح اتسأل أنت مين قال، وشفنا إنه قدام رئيس الكهنة بيقول له هل أنت المسيح ابن المبارك، قال له أنا هو. وأنا هو في العربي لا تعني شيء، لكن هنلاقي اليهود اللي قاعدين وسمعين لما رئيس الكهنة مزق ثيابه وقال ما حاجتنا بعد إلى شهود، سمعتم التجاديف؟

له فعلا الرجل ده مستوجب الموت. فهمه أنا هو، أنا هو اسم الجلالة مش صفة الله. اسمه الله دي صفة، هو إله يعبد، بتحط له ألف لام التعريف يبقى الإله الواحد، دي صفته، شغلته إله. لكن اسمه إيه؟ اسمه أنا هو، أنا هو اسم الجلالة. فلما قال أنا هو، ينهر أبيض، واحد بيقول أنا ربنا. وقلنا تاني أنه قال أنا كائن، والكائن برضو اسم الجلالة، الذي كان الذي يأتي الكائن دلوقتي، الثلاثة دول، الذي كان الكائن الذي يأتي. وقلنا أنه قال لهم أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح، وقلنا يوم الفداء اللي هو فدى ابن إبراهيم بالذبيحة اللي جت، عشان يقول لإبراهيم في أب سماوي هيبعت ابنه السماوي عشان يفدي البشرية كلها، أن يموت علشان البشرية تحيا. فيبقى إذا المسيح قال على المستوى الضيق، ما قالش على المستوى الكبير، عشان ما يبقاش فيه الأربع نقط اللي احنا حكينا عليهم. لكن لو بصينا للسيد المسيح هنلاقي السيد المسيح الوحيد اللي عمره ما تردد في كلامه. لما كان يسألوه يجاوب فورا، مش زي بقية الأنبياء. بقية الأنبياء لما كان يتسألوا وما يعرفوش يروح يسألوا اللي بعتهم، السؤال صعب مش عارفين نجاوبه، يوم اللي بعت لهم الرسالة يقول لهم الإجابة إيه. السيد المسيح عمره ما تردد في أي سؤال يتسأله، على الرغم من إن كل الأسئلة كانت أسئلة صعبة عايزين منها يوقعوه في الغلط، مش كده سؤال لوجه الله إنهم يجهلوا الإجابة فعايزين يتعلموا، لا لا لا لا خالص، ده كانوا مكارين وعايزين يوقعوه في الغلط عشان يمسكوا عليه غلطة. عمره ما تردد في كلامه السيد المسيح، ولا أجل سؤال يتسأله ويقول استنوني أفكر، أو فوتوا عليا بكرة، أو فوتوا عليا الأسبوع الجاي. كان السؤال يطلع وفورا السيد المسيح يجاوب. فمثلا كان يقولوا له تلاميذك ما بيدفعوش ضرائب، يوم الرب يسوع معاه بطرس يقول له ايه يا بطرس، هو مين اللي بيدفع الضرائب، الغريب ولا ابن البلد؟ ويقول له لا يا رب، الغريب هو اللي بيدفع. يقول له معلش معلش، خلينا احنا الكبار، روح خد السنارة بتاعتك وارميها في البحر، السمكة اللي هتطلع هتلاقي فيها قرشين، ادفع لي وادفع لك عشان يبقى احنا اهو كملنا كل بر. ويروح بطرس ويرمي السنارة وتطلع سمكة، يجي شق بطنها يلاقي فيها قرشين. الله، مين ده؟ مين ده اللي أمر واحد يرمي قرشين في المنطقة دي؟ ومين اللي أمر السمكة دي بعينها اللي هتيجي تمسك في سنارة بطرس هي اللي تكون بلع القرشين عشان لما يفتح بطنها يلاقي القرشين يدفع ضرائب ليه وليك؟ مين ده؟ شخص عجيب، ده له سلطان حتى على الأحياء المائية، يدي أمر والأمر يطاع من البشر ومن الأحياء المائية كمان. غريبة قوي. يجي تاني يسألوه طب ندي ضرائب لقيصر ولا ملوش لازمة؟ والسؤال لئيم، لو قال لا ما تدوش لقيصر يبقى ضد قيصر، لو قال لا ادوا لربنا وما تدوش ادوا لقيصر وما تدوش لربنا، يبقى ده مش مرسل من ربنا، ده عايزنا ندي لقيصر المستعمر اللي هياخد فلوسنا عشان يقرفنا بيها ويأذينا. فالرد فيهم الإجابة كلاهما مر، لو قال ادي لقيصر يبقى مش جاي من ربنا، لو قال ادوا لربنا يبقى ضد قيصر. يوم السيد المسيح في منتهى الذكاء وبسرعة يقولهم فين العملة اللي بتدفعوها؟ فيدوله العملة، يبص فيها كده في صورة، مين ده؟ يقولوا له ده قيصر. اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. يا خبر أبيض، ده طلع زي الشعرة من العجين من المطب، قال إجابة لا يمكن أي حد من اللي سألوا السؤال يكونوا متوقعينها. اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. عمره ما تردد، عمره ما أجل سؤال لسائليه وتردد فيه. السيد

0: مسيح اللي عمره ما قال هكذا قال السيد الرب. كل الأنبياء اللي قبليه لما يجي يتكلموا يقول لك هكذا قال السيد الرب، إلا السيد المسيح لأنه هو السيد الرب. كان كل كلماته يبتدي يقول الحق الحق أقول لكم، أنا اللي بقول، ويقول الحق الحق مرتين، الحق الحق أقول لكم. يبقى هو الرب، هو اللي عنده الكلام وهو اللي عنده الحديث، مش الله قال له فبيقول لنا يا جماعة ربنا قال لي كده فأنا ماليش دعوة. لا، ده هو الرب اللي بيقول، فعمره ما قال هكذا قال السيد الرب. السيد المسيح عجيب، عجيب في حياته وفي كلامه وفي عدم تردده، وما قالش زي الأنبياء أبدا. قال كمان جملة جميلة جدا، بيقول لهم إيه؟ سمعتم أنه قيل أما أنا فأقول. الجملة دي في منتهى الخطورة، لو ما كانش هو ربنا يبقى ده الكفر بعينه. ليه؟ لما قال لهم سمعتم أنه قيل لا تقتل، هو مين اللي قال لا تقتل؟ في الناموس الله قال لموسى، في الوصايا العشر وصية منهم لا تقتل. يبقى الله اللي قال لا تقتل. أنا بقى جاي أقول لكم لا تغضب. الله لا لا لا لا لا، مين سيادتك بالظبط؟ أنت مين عشان تغير كلام ربنا؟ ده ربنا اللي قال. أنت مين عشان تقول أنا بقول لكم سمعتم أنه قيل أما أنا فأقول؟ ملهاش إلا حل من اتنين لا ثالث لهما، يا إما هو أعلى من ربنا وبالتالي يبقى كلامه ماشي على ربنا فيقول سمعتم أنه قيل ربنا قال لا تقتل، أنا بقى أكبر، أنا بقى بصلح، أنا بقول لكم كده. أو يكون هو نفسه ربنا بس شايفينه بمنظر تاني، فهو اللي له الحق أنه يقول أنا قلت دلوقتي أنا بقول. وهنا مش بيغير كلامه الأولاني، لما يقول أنا اللي بقول يبقى الفرضية يا هو أعلى يا هو نفسه، استحالة يكون أقل، لأن الأقل عشان يغير كلام الأعلى استحالة. لو رئيس دولة جه دلوقتي في الاستوديو وقال بس بطلوا كلام وبطل تصوير وتفضل روح، هم نبص له كده من فوق لتحت بقول مش مروح ولا هنقفل الاستوديو وهنكمل كلام، يا نهار ابيض مين انا؟ ده رئيس الدوله اللي جاي يقول بس، يبقى لازم نبس، مش كده؟ لو قلت لا مش قايم انا هقعد، يبقى احتمال من اتنين، يا انا اكبر من رئيس الدوله فكلامي هو اللي يمشي على رئيس الدوله مش كلام رئيس الدولة اللي يمشي علي، أو أكون أنا نفسي رئيس الدولة بس شبه لكم بشكلي، فأنا جيت لقيتكم ناس كويسين قلت خلاص خلينا كده. سمعتم أنه قيل أما أنا فأقول. هخرج فاصل وارجع أشرح دي تاني بأكتر تفصيل، فانتظرونا.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Sail Beach, California 90740.
0: قبل الفاصل عزيزي المشاهد كنت بتكلم على أن السيد المسيح الوحيد اللي قال سمعتم أنه قيل أما أنا فأقول. الجملة دي في منتهى الخطورة زي ما قلت، لأن اللي يقولها يبقى لازم يكون ربنا أو يكون أعلى من ربنا، لأنه بيقول إيه؟ بيقول سمعتم أنه قيل لا تقتل. مين اللي قال لا تقتل؟ الله قال في الناموس لموسى في الوصايا العشر لا تقتل. طيب أجي أنا دلوقتي أقول ربنا بيقول لا تقتل، أنا النهاردة جاي أقول لا تغضب، إزاي أغير كلام ربنا؟ يبقى ملهاش حل إلا من اتنين، يا إما أنا أعلى من ربنا ليا السلطان على ربنا إن أنا أغير كلامه، أو أكون أنا ربنا اللي طلعت القرار وأنا اللي الحرية إن أنا أغير كده. أدي حضرتك مثال، لو رئيس الدولة بعت جواب وقال للجلسة اللي قاعدينها في مؤتمر وبحكي معاهم روح الناس وبطل كلام، أقوم أنا أقول لا مش هنبطل كلام، إحنا بقى قاعدين. بدم قلت إحنا قاعدين يبقى خلاص، يبقى أنا ده مش الرئيس، ده أنا أعلى من الرئيس ده وكلامي ماشي عليه. أو يكون أنا نفس الرئيس بس وصلت قبل الرسالة، فلما لقيت المؤتمرين ناس حلوين وظراف كده قلت لا لا لا لا، هو الرئيس يا جماعة بيقول لكم روحوا، بس أنا بقى بقول لكم خليكوا قاعدين، لأن أنا هو بس شبه ليكم بشكل تاني غير الرئيس في حضراتكم ما عرفتوش. لكن واحد تاني قال من كده استحالة، كون السيد المسيح يقول سمعتم أنه قيل أما أنا فأقول، يبقى هو اللي أصدر القرار الأولاني وهو اللي له الحق يفهمنا إيه معناه. خلي بال حضرتك ما عنديش ناسخ ومنسوخ، ما عنديش قال كلام وغيره، تمام؟ أما إيه الحكاية؟ الحكاية حضرتك أنه لما قال لا تقتل، الناس الأول كانت تيجي في القتل واحد كسر له سنة يروح مموته، واحد خرم له عين يروح مموته، قال لا لا لا لا لا لا مش كده مش كده، خرم لك عين اخرم له عين، كسر لك سنة اكسر له سنة، عين بعين وسن بسن، مش كده؟ السيد المسيح جه بيوريني مش كده، أنا ما كانش قصدي في القتل الأول كده. القتل بيجي من إيه؟ القتل حضرتك كده تبصلي وتقول لي نظرتي أحسن من نظرتك، أقول لك طيب، وبعدين الجاكيت اللي أنا لابسه أشيك من اللي أنت لابسه، وبعدين يا عم تقول لي أنا عندي شعر وبحط جل كده وشيك وأنت ما فيش خالص، أقول له أروح مطلع الطبنجة ومخلص عليه، صح؟ لأنه قاعد يسخن فيا يسخن فيا لحد ما خلاني أنا خرجت عن طوري طلعت المسدس موته. السيد المسيح بيقول لا، أنت عايز تعبر الوصية وما تقتلوش؟ يقول لك نظرتي أحسن من نظرتك، قول له ربنا يباركك. الجاكيت بتاعي أشيك من الجاكيت بتاعك، قول له طيب يعني لما بيجي لك جاكيت حلو بديهوني. يقول لك أنا عندي شعر وبحط جل وأنت ما عندكش، هقول له أنا موفر فلوسي. يبقى أنا ما اتغصتش، يبقى عمري ما هموت هذا الرجل. يبقى السيد المسيح مش بيغير الكلام اللي قاله الأول، ده بيديني المفتاح إزاي أعبر الوصية دي وما أكسرهاش. لو سبت نفسي للغيظ هوصل بالدرجة إن أنا أموت اللي قدامي، فيبقى كسرت الوصية. لو أنا ابتدأت من الأول ما اتغصي، يبقى عمري ما هأوصل للدرجة اللي موت فيها اللي قدامي، هقدر أعبر الوصية. فالسيد المسيح لم ينسخ قوله الأولاني بقول جديد، لا لا لا خالص، ده جه يدينا المفتاح. المفتاح إزاي الوصية دي كبيرة، إزاي تعديها، إزاي ما تكسرهاش، إزاي تنفذ كلام ربنا. المفتاح إيه؟ اوعى تغضب، اوعى تغضب، خليك كده هادي ورايق، واللي يقول لك عليه ربنا يسامحك الدنيا بتعدي، ما تقتلوش. السيد المسيح الوحيد اللي كان كل أقواله بتأيدها أفعاله. حضراتكم عارفين الكلام معلوش جمرك، في ممكن ناس تقول كلام كبير قوي، أنا ده أنا بعمل ده أنا بسوي ده أنا إمكانياتي ده أنا أكسر الدنيا، ويجي الآخر تلاقي ما بيعملش حاجة، فيقول لك ده بس بيج ماوس، ده ده ده كده بق بيقول كلام وكلام أكبر منه قوي، ويطلع الآخر على ما فيش. السيد المسيح كان كل أقواله اللي بيقولها كلمات كبيرة ضخمة، لكن تيجي تاني يوم يأيدها بفعل يثبت الكلام اللي هو قاله ده. مثلا كان يقول أنا هو نور العالم. أنت يا عم نور العالم؟ طب يمكن بتشتغل في كوبانية كهرباء، تيجي تشد السكينة على المنطقة دي الدنيا تظلم، تيجي ترفع السكينة بتاعت الكهرباء الدنيا تنور، أنا هو نور العالم، كلام كبير. لكن يجي تاني يوم على المولود

أعمى اللي جه مولود ومفيش حتى الجهاز بتاع الإبصار نفسه، العين نفسها مش موجودة، مش العين موجودة وحصل له عمى، لا ده الجهاز نفسه مش موجود، يوم يعمل له جهاز تاني من الطين، يعجن شوية طين ويحطهم على عينيه ويقول له روح اغتسل من البركة، الراجل يروح يغسل الطين عينه تفتح ويشوف. لو قلت الكلام ده لأي طبيب عيون، واحد عينه تعبانة هنحط له طين من الأرض، ده لو مفتح هيعمى. لكن السيد المسيح عمل عملية خلق لعين من أول وجديد، زي بالظبط ما عملها من الأول آدم لما جاب طين ونفخ فيه فصار آدم نفسا حية، نفس الطريقة اللي عمل بيها الأول بيخلق عمل بيها للرجل ده. يبقى ده مين؟ مين اللي عمل المعجزة؟ مين اللي قال الكلام؟ أنا هو نور العالم. الرجل فتح والدنيا نورت وشاف الناس وشاف الأشجار وشاف الدنيا منورة، صح أنا هو نور العالم. السيد المسيح تاني يقول أنا هو القيامة والحياة. قيامة والحياة؟ طب ما يمكن سيادتك دكتور بينج تدي المريض حقنة بينج يتخدر ينام، تدي له حقنة تانية يفوق، كلام كبير. لكن يجي السيد المسيح تاني يوم يروح يثبت هذا الكلام بالفعل. لعازر اللي دفن من 4 أيام بعد ما مات وأنتن، ويروح على القبر بتاعه وينده عليه، لعازر هلم خارجا، يروح لعازر اللي متربط بالأكفان طالع من القبر صاحي، ولهم فكوه ويفكوا لعازر، ولعازر يحيا بكلمة من السيد، لعازر لك أقول قم، يقوم لعازر. مين ده اللي له سلطان الحياة والموت، اللي هو قال أنا هو القيامة وأنا هو الحياة؟ أثبتها بفعل أنه قوم لعازر بعد ما أنتن 4 أيام. وكل المفسرين أو معظمهم بيقولوا لو السيد المسيح ما قالش اسمه لعازر كان كل الذين في القبور قاموا، لو هو قال لك أقول قم كان كل اللي في القبور قاموا. لكن كون السيد المسيح حدد وقال لعازر بس اللي قام، كلام كبير. لكن كلماته الكبيرة كان بتؤيدها أفعال تأكد هو مين. لو أنا جيت وقلت لحضرتك أنا رئيس الدولة، وعشان تيجي تقابلني جيت ولحد البيت وفتحت لك الباب ودخلت وعملت لك شاي وقعدت معايا وانت ما تعرفنيش، وبعدين بتقول لي حضرتك مين، قلت لك أنا رئيس الدولة، صدقني بكل تأكيد مش هتصدقني. ليه؟ لأنك طلبت تجيلي وسمحت لك، محدش اعترض، جيت في الشارع ما لقيتش فيه أي نوع من الأمن ولا حد اعترضك في الشارع، دخلت العمارة ما حدش قال لك ممنوع يا أستاذ أنت رايح فين، لما طلعت وخبطت على الشقة ما فيش أمن دولة ولا مخابرات ولا حرس جمهوري واقف لك نفضك تمام قبل ما تخش، مش كده؟ لقيت أن العملية سهلة داخل لي. يبقى لما أقول لك أنا رئيس دولة تقول لي سوري مش أنت. لكن لو طلبت مقابلتي والسكرتارية ردت عليك وقالت لك لا مش النهاردة تعالى الأسبوع الجاي، وقبل ما تيجي تعالى نفتشك الأول، هدومك دي تقلعها كلها من طقطق للسلام عليكم، وهندي لك هدوم من عندنا، وهنمشيك على مكنة تشوف أنت جواك إيه، وبعدين تخش جوه تلاقي حرس، وبعدين بعد الحرس تلاقي ناس تانيين يقولوا لك تعالى نفتشك، ولما يبقى ده الهيصة اللي أنا مريت فيها دي أكيد أنا مقابل رئيس الدولة كده. يبقى أعمال السيد المسيح من غير ما يقول أنا الله كانت بتدل إنه هو ربنا اللي له السلطان إنه يقيم الموتى، إنه يخلق من أول وجديد عين. عشان كده السيد المسيح قال السماء والأرض تزولان لكن كلامي لا يزول. مين اللي يقدر السماء والأرض تزول وكلامه ما يزولش من البشر؟ بالعكس ده البشر كل يوم بيقولوا كلام ويصبحوا تاني يوم يمسحوه بأستيكة ويقولوا كلام تاني جديد.

وقانون يطلع النهاردة وبعد بكرة يتغير أو لا يفعل وهكذا. محدش قدر يقول السماء والأرض تزولان لكن كلامي لا يزول. السيد المسيح قال حاجة في منتهى الخطورة، عارفين قال إيه؟ قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. إيه ده؟ مين رئيس دولة، أعظم دولة في العالم، يقدر الرئيس بتاعها يقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين، ولما يقولوا جميع المتعبين وأنا أريحكم؟ هل عنده السلطان والقدرة أنه يريح من كل حاجة؟ يريح من أمراض، من مشاكل، من قصور، من فقر، من هل ممكن يريح يا جميع المتعبين؟ الكلام ده كلام كبير قوي، محدش يقدر يقوله إلا صاحب السلطان في السماء وعلى الأرض. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. عزيزي المشاهد، وقتنا خلص، لكن على وعد إن احنا نتقابل في حلقة قادمة إن شاء الرب وعشت، عشان نكمل من بعض من هو السيد المسيح. فانتظرونا، لكم كل المحبة وكل التقدير، وحتى نلتقي لكم أطيب المنى.

أعزائي مشاهدي قناة كارما في كل مكان في العالم، أهلا وسهلا بكم، سلام ربي ليكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الأسبوعي، برنامج من هو الله في المسيحية. تكلمنا في الحلقة الماضية عن براهين ألوهية المسيح، وأن للمسيح أسماء الله في مواضع كثيرة في الكتاب المقدس.

0: لنا أنه هو الله الظاهر في الجسد. فهذه الحلقة سوف تناول بنعمة الرب الحديث عن الصفات التي اتصف بها المسيح، أعلنت لنا أنه هو الله الظاهر في الجسد، وهذا ما سيدور عليه موضوع حلقة اليوم في سلسلة بعنوان براهين ألوهية المسيح، هل المسيح له صفات الله؟ يسعدنا وشرفنا جدا يكون معنا ضيفا للحلقات رجل الله الدكتور فريد صموئيل، أهلا وسهلا بحضرتك. في البداية حابين نعرف ما الصفات التي اتصف بها المسيح وأعلنت أنه هو الله الظاهر في الجسد.
1: قلنا عندما كنا نتحدث عن التجسد أن إقنوم الابن أو إقنوم الكلمة اتخذ جسدا، وبالتالي فالمسيح إله كامل وإنسان كامل. ولكن عندما نتحدث عن صفات المسيح، الصفات تتعلق بالشخص كاملا، عشان كده نقدر نقول أن المسيح أزلي، وهذا واضح في نبوات العهد القديم وفي إعلانات المسيح نفسه وفيما شهد به عنه تلاميذه، حتى أنه في عديد من المرات يتكرر في سفر الرؤيا أن هو الأول والآخر، أن هو البداية والنهاية، أن هو الألف والياء، ألف أوميجا في اللغة. فالمسيح أزلي، وبما أنه ليس هناك أزلي إلا الله، إذن لابد أن يكون المسيح هو الله. أذكر لحضرتك بعض النصوص الكتابية اللي ربما قد سبق لنا وقد ذكرناها، ما جاء في مزمور 2 وعدد 7، أنت ابني. هنا يتحدث عن بنوة أزلية، ولأنه لم تكن هناك لحظة من الزمان كان فيها الآب بدون ابن أو الابن بدون آب. إذن المسيح أزلي كإقنوم الابن، وبالتالي فأزليته تثبت إلهيته. ليس فقط ما جاء في مزمور 2، ولكن ما جاء في ميخا 5:2 يقول ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل، أي أنه منذ الأزل، أصله منذ الأزل. فالنبوات في العهد القديم أعلنت عن أزلية المسيح. والمسيح نفسه عندما تحدث إلى اليهود وقال لهم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، لم يقل كنت أو سأكون، ولكن كلمة كائن تفيد الاستمرارية، أي أنه منذ الأزل وإلى الأبد. فالمسيح أزلي أبدي.
0: وده طبعا في يوحنا 8:58-59، لكن ماذا أيضا عن براهين لإثبات ألوهية المسيح وأزليته؟
1: المسيح أزلي، هذه حقيقة مؤكدة. فعندما نتحدث عن أزلية المسيح نجد أنه هذه من صفاته، فهو الله أو هو إقنوم الابن، وبالتالي فإقنوم الابن كواحد من أقانيم الثالوث هو أزلي.
0: صحيح جدا، ويمكن في كولوسي 1:16 كتاب بيقول فإنه فيه خلق الكل ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروشا أو سيادات أو رياسات أو سلاطين، الكل به وله قد خلق. لكن لو احنا نتكلم على الأزلية خلينا نتكلم على ملكي صادق. ملكي صادق ذكره كتاب في تكوين إصحاح 14. ملكي صادق ما كانش ليه لا أب ولا أم، ما كانش ليه بداية ولا نهاية، وكتاب يقول عنه هو كاهن إلى الأبد، فنقدر نقول إن هو أزلي مثل المسيح. فما تعليق حضرتك؟
1: عندما نرجع إلى ما جاء في سفر التكوين إصحاح 14 نجد أنه ملك صادق هو شخص كان ملكا وكاهنا، ولذلك قدم له إبراهيم العشور، فهو شخصية له. لكن عندما نربط ما بين ما ذكر في سفر التكوين 14 ورسالة إلى العبرانيين إصحاح 7 نجد أنه يتحدث عنه أنه ليس له أب، ليس له أم، ليس له بداية، ليس له نهاية. هنا يقارن كاتب الرسالة إلى العبرانيين ما بين ملك صادق من جهة الكهنوت والكهنوت اللاوي. فالكهنوت اللاوي الكاهن يرسم بواسطة الناس، له بداية وله نهاية، معروف الأب والأم لأنه كان يجب أن يكون من عائلة لاوي. لكن لما بيذكر ان ملك صادق ليس له اب او ام، مش بيقصد انه ملوش اب وام، لكن لما نرجع لسفر التكوين كان في سفر التكوين يتحدث عن فلان ابن فلان ويتكلم عنه بالتفصيل، فسفر التكوين لم يذكر له أبا أو أما، لكن هذا ليس معناه أنه ليس له

0: أب أو أم. وعندما يقول ليس له بداية أو نهاية، هنا يتحدث عن الكهنوت وليس عن الشخص. فهنا بيقول إنه ما حدش عارف إمتى بدأ كهنوته وإمتى هينتهي كهنوته، لأنه ليس من نسل لاوي، وبالتالي فالمقارنة لا تتعلق بشخصه، بل مقارنة بين كهنوت ملك صادق وكهنوت لاوي. ويقول إن كهنوت المسيح ليس مثل كهنوت لاوي، لأن المسيح ليس من نسل لاوي، وبالتالي فلما بيتكلم عن ملك صادق بيقول إنه مشبه بابن الله، يعني مش ابن الله اللي هو يشبه ملك صادق، لكن ملك صادق في كهنوته إنه كهنوت أزلي لم يقمه إنسان ليس من نسل لاوي، فالمسيح كذلك. فبيقول إن ملك صادق مشبه. ولما يتكلم في مزمور 110 عنه بيقول إنه يبقى كاهنا إلى الأبد على رتبة ملك صادق. هنا بيتكلم عن كهنوت المسيح الأزلي، أو الذي بدأ والذي يستمر سواء في عمل الكفارة أو في عمل الشفاعة، لكن الكهنوت اللاوي ينتهي بموت هذا الشخص. بالتأكيد. فالمقارنة يعني عندما نتكلم عن ملك صادق ليس هو أزلي وليس هو أبدي، لكن هو إنسان، وبما أنه إنسان وكان ملكا وكاهنا، إذن بالتالي فله عائلة، له أب وأم، ولكن سفر التكوين لم يذكر.
1: أنا بشكرك جدا لأجل أنه التوضيح ده، لأنه فعلا ناس كتيرة جدا بتتكلم على ملك صادق أنه شخصية خيالية أو وهمية، وده حاجة مش حقيقية طبعا خالص، لأنه فعلا إبراهيم طبعا أبو الآباء اداله العشور، فهو شخصية موجودة فعلا. طب لكن إحنا اتكلمنا عن المسيح أزلي مثل الله، ودي صفة مهمة جدا جدا، لكن خلينا نتكلم، هل في صفات أخرى بتثبت فعلا أنه المسيح هو الله غير أزليته؟
0: أولا المسيح كلي العلم كلي المعرفة.
1: صحيح.
0: لما نرجع لما جاء في الكتاب المقدس، مثلا في مرقس 2 عندما قال للمفروج مغفورة لك خطاياك، ابتدوا الكهنة أو الكتبة والفريسيين اللي كانوا موجودين يقولوا هذا تجديف، الذي يغفر الخطايا هو الله. فعلم يسوع أفكارهم، بعدين ما تكلموش، فكون أنه يستطيع أن يعرف أفكارهم بدون أن يتكلموا. ثم عندما كان في بيت سمعان الأبرص وجاءت امرأة وكسرت قارورة الطيب، ابتدى سمعان الأبرص يفكر، بقول لو كان هذا نبيا لعلم من هذه الامرأة. المسيح علم فكره وقال له لي عليك يا سمعان كذا وكذا وكذا. في إنجيل يوحنا أصحاح 21 عندما ظهر المسيح لبطرس وسأله 3 مرات أتحبني يا بطرس، فقال له أنت تعلم كل شيء. فالمسيح مزخر فيه كل كنوز الحكمة والمعرفة، فهو كلي المعرفة، ولا يمكن أن يوجد إنسان محدود بمحدودية العقل البشري أن يكون كلي المعرفة. الله كلي المعرفة والمسيح كلي المعرفة، لذلك المسيح اتصف بصفات الله، وبالتالي لابد أن يكون هو الله.
1: لكن هل الرب يسوع أو المسيح هل عرف وقت صلبه وقت قيامته اتكلم على ده قبل أما يحصل؟ لأنه في ناس بتقول هو اتخذ غدر، هو اتخان من يهوذا. أيوه هو اتخان من يهوذا، لكن هل اتخذ غدر؟ حابين نكون بنوضح.
0: المسيح أعلن وبكل تفصيل قبل الصليب كل الأمور التي تتعلق بصلبه. أولا أعلن أنه سيموت كفادي وليس موت عادي.
1: صحيح.
0: في إنجيل متى أصحاح 20 يقول لهم إن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. اثنين، المسيح أعلن أنه سيموت مصلوبا رغم أن الصلب ليس عقوبة يهودية، في اليهودية كان الرجم. ففي إنجيل يوحنا صح 3 يقول لهم كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. وفي إنجيل يوحنا أصحاح 12 وعدد 32 وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب الجميع إلي. ثم المسيح أعلن عن من هو الشخص الذي يسلمه. في العشاء الأخير قال له واحد منكم سيسلمني، فابتدوا كل واحد هل أنا يا رب هل أنا يا رب، فقال الذي يغمس معي في الصفحة. ثم قال ليهوذا ما أنت فاعله ما أنت عامله أعمله بأكثر سرعة. فذهب إلى رؤساء الكهنة واتفق معهم كيف يسلم إليهم يسوع. مش كده وبس، المسيح أعلن عن الساعة عندما كان في بستان جسيماني قال لهم

0: وذا قد
1: قد أتت
0: أتت
1: الساعة.
0: الساعة، هو ذا الذي يسلمني
1: قد
0: قد
1: اقترب.
0: اقترب،
1: صحيح.
0: قوموا نخرج منها هنا. فالمسيح قبل الصلب أعلن عن كل الأحداث التي تتعلق بصلبه، ليس هذا فقط، بل عندما نذهب إلى إنجيل متى أصحاح 24 و25 المسيح يخبر عن أحداث مستقبلية، عن تدمير أورشليم، لا
1: بالتأكيد
0: يترك فيه حجر على حجر إلا
1: إلا
0: ينقض.
1: وينقذ.
0: فالمسيح كلي المعرفة، كلي العلم، بل إنه تنبأ عن أحداث مستقبلية. وبالتالي فكون أنه كلي العلم وكلي المعرفة، وأي إنسان هو محدود بمحدودية الجسد، إذن لابد أن يكون المسيح هو الله.
1: وطبعا شفنا السامرية ما قال لها كان لك 5 أزواج والذي معك هو ليس زوجك، قال لها فعلا أمور تخص حياتها دقيقة جدا. لكن ماذا أيضا عن صفات؟ إحنا اتكلمنا على أزلية المسيح وإن هو كلي المعرفة مثل الله، هل هناك صفات أخرى بتثبت إن المسيح هو الله؟
0: المسيح كلي القدرة، يقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين وهو حامل كل الأشياء
1: بكلمة
0: بكلمة قدرته.
1: قدرته.
0: الله هو القدير، والمسيح هو القدير، وقدرته تظهر من سلطانه على الطبيعة وشفاء الأمراض وإخراج الشياطين وإقامة الموتى وكل المعجزات التي مارسها في أثناء حياته على الأرض.
1: لكن احنا عارفين انه الله اومني بريزنت، يعني موجود في كل مكان. هل المسيح كان يتصف بنفس الصفات؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين تعالوا بينا نطلع فاصل، بنرجع لكم مره اخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. اذا كان لديك اي سؤال او استفسار، او ان اردت الحصول على احدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach California 90740.
1: أهلا بكم أعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مرة أخرى بعد الفاصل، وبنرحب مرة أخرى بضيف الحلقات رجل الله الدكتور فريد صموئيل. أهلا وسهلا بحضرتك. في الحقيقة إحنا كنا مع سؤال قبل الفاصل بنقول الله كلي الوجود، موجود في كل مكان ومالي الوجود، لكن هل الرب يسوع أيضا المسيح هل هو أيضا كلي الوجود ولا هو محدود بمكان معين؟
0: طبعا ذكرنا فيما سبق أن الله كلي الوجود، بمعنى أنه موجود في كل مكان في نفس الزمان، يعني موجود في السماء، موجود في الأرض، ولكنه ليس وجودا حلوليا كما تقول الهندوسية.
1: معلش فسر لنا النقطة دي.
0: الهندوسية وبعض الفلسفات بتقول أنه الله بيحل في الأشياء. نحن نقول إن الله موجود في كل مكان لكنه ليس حلولا في الأشياء. فالله موجود في كل مكان في نفس الزمان، لا يحده مكان أو زمان، ولا ينحصر ولا يتحيز بحيز، لأنه إذا انحصر أو إذا حدد بمكان هذا معناه أن هناك مكان يخلو من وجود الله، وبالتالي لا يمكن أن يكون هو الله. المسيح يعلن عنه الكتاب المقدس بكل وضوح أنه كلي الوجود، بمعنى أنه موجود في كل مكان في نفس الزمان. فإذا كان الله موجود في كل مكان في نفس الزمان ويملأ الوجود، إذن بالتالي ليس هناك مكان للمسيح. لكن لكون أن المسيح هو الله، إذن بالتالي فهو موجود في كل مكان في نفس الزمان.
1: ادينا آية من فضلك، ادينا آية.
0: وهذا ما قاله المسيح نفسه في إنجيل يوحنا أصحاح 3، يقول ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. وحتى عندما يستخدم الكتاب المقدس أنه موجود في السماء وموجود في الأرض، فهذه أيضا تعبيرات بشرية تقرب الصورة حتى نستطيع نحن أن ندركها بالكلمات البشرية القاصرة وبالعقول المحدودة. فالله أساسا هو خالق الزمان والمكان، وبالتالي فهو خارج إطار الزمان والمكان، ولكن لأننا نحن نعيش في إطار الزمان والمكان فنحن نستخدم الألفاظ الزمنية والمكانية. يبقى أول آية في إنجيل يوحنا أصحاح 3. أيضا يوجد نص آخر في إنجيل متى، قال المسيح حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي.

0: هناك اكون في وسطهم.
1: متى 18 20؟
0: متى 18 20 المسيح بيقول انه في اي مكان في ناس بيجتمعوا اسمه هيكون موجود في وسطهم. طيب اذا كان المسيح انسانا فقط فهو محدود بمحدودية الجسد ولا يمكن ان يتواجد في كل مكان في نفس الزمان، ولكن لانه لاهوت غير مرئي او غير مادي يستطيع ان يتواجد في كل مكان. ثم نص آخر في إنجيل متى أيضا في الأصحاح الأخير عندما قال المسيح للتلاميذ اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، قال لهم وأنا أكون معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. هنا نرى معية زمنية ومكانية. المسيح بيقول لهم أنا معكم كل الأيام النهاردة وبكرة المستقبل السنة الجاية إلى منتهى الدهر. فكيف يتواجد إنسان معنا معية زمنية إلى الأبد؟ أي إنسان في فترة زمنية تنتهي حياته ويموت.
1: صحيح.
0: لكن المسيح لأنه هو الله الذي لا يموت وإنه هو الباقي الحي الأزلي فهو موجود معنا معية مكانية في كل مكان ومعية زمنية في أي وقت. فالمسيح اتصف بصفات الله وهي أنه كلي الوجود وبالتالي فهو الله.
1: حضرتك ذكرت أنه المسيح له صفات الله مثل أزليته، هو أزلي أبدي. أيضا حضرتك ذكرت أنه هو كلي المعرفة، ذكرت حضرتك أنه كلي الوجود، وذكرت حضرتك أنه كلي القدرة. لكن خلينا نقول اعتراض ناس بتقدمه وناس بتقوله إلى حد ما هم شايفينه أنه ده وجيه. الاعتراض على السيد المسيح أنه هو كلي القدرة، بيقول كده السيد المسيح عن نفسه وهذا في يوحنا 5:19 بيقول أجاب يسوع قال لهم الحق الحق أقول لكم لا يقدر الإبن أن يعمل من نفسه شيئا إلا ما ينظر الآب يعمل، لأن مهما عمل ذاك فهذا يعمله الإبن كذلك، لأن الآب يحب الإبن ويريه جميع ما هو يعمله سيريه أعظم أعمالا أعظم من هذه لا تتعجبوا. وأيضا في يوحنا 5:30 بيقول أنا رب يسوع بيقول أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا كما أسمع أدين ودينونتي عادلة لأني لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. آيات كثيرة جدا رب يسوع بيقول أنا ما أقدرش أعمل حاجة غير أما الآب يديني الأمنة نعملها.
0: لو نقرأ النص
1: هو مش كل القدرة،
0: لما نقرأ النص بتأني بيقول أن الإبن لا يقدر أن يفعل من ذاته شيئا إلا ما ينظر الآب أن يفعل. هنا آية يبدو فيها ظاهريا أنه لا يقدر.
1: صحيح.
0: لما نقرأ النص اللي بعديها يقول ومهما عمل ذاك يفعله الإبن أيضا، يقول كل اللي بيعمله الآب يقدر يعمله الإبن. طب صحيح. إزاي يعني هل هناك تناقض؟ هل المسيح يقول أقوال متناقضة؟ بالطبع نحتاج أن نفهم. القاعدة التي يضعها أصدقائنا هطبقها في هذا الحوار، هناك آيات محكمات قطعية وهناك آيات متشابهات.
1: صحيح.
0: التي تبدو متناقضة أو لا تعطي رأيا قاطعا، المتشابه يفسر في ضوء المحكم وليس العكس. إزاي؟ هذا النص جاء في إنجيل يوحنا، وإنجيل يوحنا الهدف الأساسي منه أن يعلن إلهية المسيح.
1: تمام.
0: فيبدأ من أول آية في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. وهدف إنجيل يوحنا أن يقدم لنا المسيح الله الظاهر في الجسد. فبالتالي هل يوحنا البشير يناقض نفسه عندما يعلن أن المسيح ليس كلي القدرة؟
1: بالتأكيد.
0: إذن نفهم ماذا يعني النص. في هذا النص المسيح شفى مريض بركة بيت حزدة يوم السبت، ويوم السبت بالنسبة لليهود مقدس، فأرادوا أن يقتلوه. فقال لهم المسيح أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل، فازدادوا غيظا وأخذوا حجارة ليرجموا. فقال لهم أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. بعدين يعني إيه؟ بيقول لهم أنتم تهاجمونني بسبب أنني عملت معجزة في يوم السبت. لا، مش أنا بس اللي بعمل يوم السبت، أبي يعمل. يعني الله خلق الإنسان، استراحة الله في اليوم السابع مش معناها إن الله تعب وتوقف، لكن توقف عن العمل، وعشان يعطي لنا درسا نتعلم أن يكون هناك

0: يوم راحة. فالله توقف عن العمل، لكنه الله ما زال يعمل في اعتنائه بالخليقة حتى يوم السبت. وبقول لهم كما
1: بس عفوا المقطع، هو بس في ناس بتقول انه الله خلص الخليقة او انتهى من عمل الخليقة،
0: استراح.
1: فمعنى ده استراح، ده معنى تاني يمكن يبقى مقبول.
0: فهنا بيقول لهم زي ما ربنا الآب مستمر في العمل حتى الآن بما فيه يوم السبت، فأنا أيضا

0: في يوم السبت إذا كان هناك طفل وصل إلى اليوم الثامن يختن، وهذا كسر يوم السبت، ورغم ده بيعملوه. فبيقول لهم بما أن الله يعمل في يوم السبت فأنا كذلك أعمل في يوم السبت، وأنا لا أعمل إلا ما أرى الآب يعمل. يعني عندما يقول لا يستطيع الابن أن يعمل شيئا من ذاته، هنا يتحدث عن اتفاق الإرادة والمشيئة، إنه الابن يعمل ما يرى الآب يعمله، وهذا ليس معناه أنه الابن عاجز، لأنه زي ما قلت في نهاية النص يضيف ما يفعله الآب مهما عمل ذاك، أي عمل يعمله يستطيع الابن أن يعمله. يبقى ألخص اللي قلته أنه هنا بيقول لهم الآب يعمل يوم السبت وأنا أعمل يوم السبت، وأنا لا أعمل إلا ما أنظر الآب يعمل، بمعنى ما يتفق مع إرادته ومشيئته، لأني مهما عمل ذاك أعمل. فهو ليس إعلان عن ضعف المسيح، ولكن عن توافق الإرادة والمشيئة بين الآب والابن.
1: وطبعا في الآخر الرب يسوع قال لهم كده إن ابن الإنسان هو رب السبت أيضا.
0: طبعا.
1: طيب احنا بنعرف ان الله لا يتغير في جوهره وصفاته، فهو مطلق الكمال، هل المسيح ايضا ثابت لا يتغير مثل الله؟
0: اوضح ما هو ماذا يقصد بكلمه يتغير. طبعا كاتب رساله يعقوب بيتحدث عن الله الاب، بيقول ليس عنده تغيير ولا ظل دوران، ثابت. يعني التغير، التغير معناه الانتقال من مكان الى مكان. يعني أنا موجود في النقطة ألف، اتحركت إلى النقطة ب، والله كلي الوجود موجود في كل مكان في نفس الزمان، وبالتالي فالله لا ينتقل من مكان إلى مكان. حتى عندما يتكلم عن الصعود والنزول فهذه ألفاظ بشرية لتقرب لنا الصورة. الأمر الثاني، التغير معناه الانتقال من حالة إلى حالة، يعني شخص مش كويس أصبح كويس أو العكس. الله كلي الكمال والقداسة، فهو لا يتغير من حالة إلى حالة، وبالتالي فالله ثابت غير متغير. طيب ماذا عن المسيح؟ المسيح أيضا ثابت غير متغير، وهذا ليس اجتهاد بشري، ولكن هذا ما يسجله الكتاب المقدس في رسالة العبرانيين أصحاح 13 وعدد 8، المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد. فالمسيح ثابت غير متغير، وبالتالي بما أنه غير متغير إذن هذه صفة من صفات الله، ومن يتصف بصفات الله لابد أن يكون هو الله. الكنيسة على مر العصور قاومت كل البدع والهرطقات التي تمس صفات المسيح. فعندما ظهر أريوس في القرن الرابع الميلادي وقال أن المسيح مخلوق من العدم وبالتالي فهو غير أزلي، وقال أن المسيح لا يتصف بصفات الله، طبعا الكنيسة عقدت مجمع نيقيا وردت ونفت كل ما قاله، وأثبتت أزلية المسيح من خلال الكتاب المقدس، وأثبتت أزلية المسيح من خلال عمل المسيح، به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيئا مما كان. فالمسيح خالق، وبالتالي بما أنه خالق لابد أن يكون أزلي، لأن الخالق هو الله والله أزلي أبدي.
1: تمام. لكن احنا شفنا ان الرب يسوع كان مولود صغير جنين، وابتدى يبقى طفل، وبعدين يبقى رجل ناضج. يعني شفنا ان هو بينمو، الكتاب بيقول كان ينمو في النعمة وقام عند الله والناس. هل يعتبر هذا تغيير؟
0: هذا يتعلق بالطبيعة الناسوتية. قلت ان في التجسد المسيح إله كامل وإنسان كامل. كإنسان كان ينمو وكان يأكل وكان يشرب وكان يتعب وكان ينام وفي النهاية يموت. المشكلة عندما يحاول البعض في هذه الجزئية نفي ألوهية المسيح، يفصلون ما بين الطبيعة اللاهوتية والطبيعة الناسوتية، ويأخذون النصوص الكتابية التي تتعلق بالناسوت لكي ينفوا ألوهية المسيح. لكن يجب ألا نفصل ما بين الطبيعة اللاهوتية والطبيعة الناسوتية. نحن ليس لدينا مشكلة أن نقول أن المسيح كان يأكل فهو كإنسان كان يأكل، ليس لدينا مشكلة أن يقول أن المسيح تعب فعند البير مع السامرية تعب فجلس، ليس لدينا مشكلة أن نقول أن المسيح يحزن ففي بستان جسماني قال المسيح نفسي حزينة جدا حتى الموت، وفي عند إقامة لعازر يقول اضطرب يسوع وبكى يسوع. هذه شيء رائع في المسيحية، أن المسيح أخذ إنسانيتنا كاملا مشاركا لنا.

0: ما في كل شيء مجربا ولكن بلا خطيئة.
1: ماذا عن قضاء الحاجة؟ لأن دي عاملة مشكلة جدا عند أصدقائنا
0: ليس
1: المسلمين.
0: هناك مشكلة في ذلك. يعني هل الإفرازات التي
1: تناجس
0: داخل،
1: الإنسان؟
0: يعني إذا قلت إن الإفرازات التي في داخل الإنسان هي نجسة، يبقى المفروض نعمل عملية ونخلص الإنسان من المعدة والأمعاء لأنها تحوي شيئا نجسا.
1: الكتاب المقدس بيقول لنا كده، ليس ما يخرج من الفم ينجس، لكن الخطية هي اللي بتنجس الإنسان، مش الفضلات هي اللي بتنجس. شكرا لحسن متابعتكم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامجكم برنامج من هو الله في المسيحية، والرب معكم.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، ويتألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك فيحيا المسيح فيك.

هنقرأ مع بعض مزمور 126. بيقول الكتاب الكلمات دي اللي احنا كنا بنرنمها في الترنيمة اللي فاتت. تعالوا نقول كده مع بعض من عدد واحد. عندما رد الرب سبي صهيون صرنا مثل الحالمين، حينئذ امتلأت أفواهنا ضحكا وألسنتنا ترنما. حينئذ قالوا بين الأمم أن الرب قد عظم العمل مع هؤلاء. عظم الرب العمل معنا وصرنا فرحين. أردد يا رب سبينا مثل الصواقي في الجنوب، الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج، الذهب ذهابا بالبكاء حاملا مبذر الذرع، مجيئا يجيء بالترنم حاملا حزمي. ممكن نجيب مع بعض تاني.

تاني عدد ثلاثة. مش هتكلم عن المزمور ده، لكن المزمور ده بيتكلم عن انه الشعب ازاي فرحان بعد ما الرب رد سبيهم. فبيقول الكتاب الكلمات دي: عظم الرب العمل معنا وصرنا فرحين. غمض عينك كده وانت بتتفرج علينا، قول له: يا رب انا بصدق انه ينفع تردني من المنطقة اللي انا فيها وتعظم العمل معايا، ايا كان يا رب المكان اللي اتسبيت فيه واتخذت فيه وبعدت فيه عنك. تقدر النهارده يا رب قوة روحك يا رب تردني مرة تانية.

الترنيمة دي من الأول. عظم العمل معنا، تعال نرفع عينينا للرب كده، فصرنا به فرحين. نؤمن يا رب، نؤمن يا رب. ملأ أفواهنا، يلا نقول مع بعض عظم الرب. عظم العمل معنا، لو لسه مش حاصل اعلن ده بالإيمان.

يا رب أشكرك لأنك يا رب تزيح العدو من أمامنا. أشكرك لأنه ملك المصريين وفرعون يا رب رغم عناده رغم قسوة قلبه على شعبك ابنك أنت أخرجته من أرض مصر. أشكرك لأنك الإله اللي بترد سبيلها. أشكرك لأنه نبحث عن أعدائنا فلا نجدهم لأنك يا رب الجنود تدخلت، لأنك يا رب الجنود حاربت لي أجلنا. يا رب أنا بعلي اسمك وبعلن أنك أنت رب الجنود. الرب يحارب عني، الرب يحارب عنا، الرب يحارب عنا. هاللويا هنفرح بيك، هنفرح بيك، هنفرح بيك، هنفرح بيك، وهنحبك أكتر وهنخافك أكتر وهنقدس اسمك أكتر وهنعلن عنك أكتر في كل مكان. يا رب أنا بصلي العدو اللي واقف قصادنا زيح العدو من أمامنا باسم الرب يسوع. يا رب أنا أؤمن أنك في الصليب يا رب جيت كده يا رب جردت الرياسات والسلاطين يا رب من سلطانهم وفضحتهم وجردتهم من سلطانهم على بني البشر. كل من آمن بك يا رب، كل من آمن بك يا رب اتولد ولادة جديدة وصار ابن ليك، له سلطان أن يدوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا يضر شيء. اسحق العدو تحتينا يا رب. هاللويا هاللويا غل

هنقول مع بعض الكلمات اللي جايه دي. بيك افراحي ابتدات. ينفع تفتح لنا؟ تعالوا نقول الكلمات كده. وصبح ليها ايه؟ طعم روحاني. دي مش افراح عاديه، دي افراح من الرب شخصيا لينا. ده مش الفرح اللي الناس بتفرحه في العادي. على فكره الفرح العادي مش وحش، مش وحش انك تفرح عادي، بس عندنا نوع تاني من الفرح بيخلينا نفرح واحنا تعبانين، بيخلينا نعرف نفرح واحنا علينا ضغوط. فاكرين الكتاب لما قال مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين؟ كلمه مكتئبين يعني مضغوطين من كل جهه، مضغوطين من كل جهه، مكتئبين في كل شيء لكن غير. انا مش سامعكم، تشتروا ليه؟ ايوه، مكتئبين في كل شيء غير متضايقين. برافو عليكم. يلا قوموا مع بعض الكلمات دي.

أشكرك يا رب لأنه بالروح عربون الأمجاد. أشكرك لأنه أخذنا العربون والآن واقفين قدامك بنهتف بالعربون، متوقعين وعندنا رجاء فيك في اللي جاي، إنه معاك يا رب ستمسح كل دمعة من أعينهم. مش هيكون في موت تاني يا سيد، لكن هنكون معك إلى أبد الأبدين. مبارك اسمك يا رب.

الرب. أفراح باسم يسوع، أفراح أفراح من عرش الآب، تدفق الأفراح باسم يسوع، أفراح.

كل بيوت أفراح. أعلن كده على بيتك أفراح باسم الرب يسوع. أفراح من عرش الملك، كل حزن يهرب باسم الرب يسوع. أفراح.

تفق يا رب من عرشك الآن يا رب لكل حزين. أمواج شفاء تخرج، أمواج حياة، أمواج محبة. هللويا، لأن سواقي الله ملآنا ماء. هللويا هللويا، لأن رب الأحياء لا يسبحونك يا رب، الأموات لا يسبحونك، الأحياء يمجدون اسمك يا رب. لا يا رب تسمح لي يا رب لأي حد في المؤمنين أو بعيد عنك يا رب أن يكون بيسبحك وهو ميت، بل تعالى يا روح الحياة احينا من جوه. هللويا هللويا هللويا، أشكرك لأنه مكتوب كده يا رب. تقوى أنت يا ابني بالنعمة، تقوى أنت يا ابني بالنعمة. نعم في نعمة، في أمواج من النعمة من عرشك يا رب تنسكب وتتدفق الآن. أمواج شفاء، أمواج حياة باسم يسوع.

نسجد قدام الرب واحنا واقفين، تعال احني رؤوسنا قدامه ملكنا وإلهنا.

مبارك اسمك يا رب. صغير أنا عن جميع ألطافك يا حبيبي يا قدوس يا غالي يا مرتفع يا عالي يا رحيم. أفرح بيك إلهي ومخلص يسوع المسيح، ليس لي غيرك. ومعك لا أريد شيئا في الأرض. ادينا القلب ده يا رب واحنا ساجدين قدامك، أن نعي أن احنا فعلا مش محتاجين حد غيرك، وأن الأمور كلها صغيرة أوي أوي أوي جنبك. صلي وانت بتتفرج عليا، خد الوقت ده في الصلاة، اسجد قدام الرب، انحني قدام القدوس إلهنا.

مصدق ان الرب فعلا عايز يجي بطيارات من الفرح على حياتنا كأشخاص وكأفراد وكعائلات. وبصلي انه اللي بتتفرج علينا يوصلك الفرح ده باسم يسوع، فرح الرب نفسه. هنرنم الترنيمة بتقول افرحنا بيك طول الطريق، طول ما انت لينا يا اغلى رفيق. هو ده السبب، هو ده اللي مخلي عندنا افراح طول الطريق، مش عشان في حاجه بتحصل معينه، لكن عشان طول ما انت لينا اغلى رفيق. رفقه الرب معانا هي اللي مفرحاني. على فكره كنت اشارككم بحاجه بسيطه، كنت بتفرج وبقرا كده عن موسى لما الرب ظهر له على العليقه، يعني المتقده بالنار، فلفت انتباهي تاني لما الرب قال له يا موسى روح واعمل، فراح قال له يا رب طب انا مين؟ العجيب ان الرب اصلا ما ردش على السؤال ده، قال له انا اكون معك. طب رد على ان انا مين، قول لي اي حاجه فيا، يعني قول لي اي حاجه عندي، انا مين يا رب؟ انت مثلا فلان الفلاني يا موسى بتعرف تعمل وتعمل. ما ردش على السؤال اصلا، قال له ايه؟ انا اكون معك. مين يفرح بالرب يقول له اشكرك انك معايا؟ تيجوا نحيي الرب.

أشكرك يا رب لأنه مضمون لنا أن نكمل في حياة الفرح معاك. أفرحنا معاك هتدوب يا رب وفي قلب النار عبرين. بشكرك لأنك فرحتنا بحضورك في الحلقة دي. أنا بصلي لكل واحد اتفرج علينا، بصلي ليا ولإخواتي أنه ثمر يا رب الروح القدس الفرح والسلام يدوموا فينا، ويا رب نزداد جدا في حياة الفرح ونرفض اليأس والإحباط والأجواء المظلمة، ونعلن فرح الرب ونعيش لأجلك ونكرس نفسنا ليك أكتر يا رب. مبارك اسمك لأنه دايما يا رب لما بندعوك بتيجي. ليك كل المجد في وسطنا يسوع، آمين.

مشاهدينا ومشاهدي الكارما في كل العالم، اهلا بكم. لقاء جديد مع ورا الاحداث النهارده الاربعاء 14 اكتوبر 2026. انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي استغاثه من مطرانيه مطاي للرئيس السيسي، بيطالبوه بانه يراجع ملف 50 فدان على الطريق الصحراوي الغربي، المفروض ان الدير عمرها ولغايه دلوقتي في معوقات علشان يتم ضمها الى اراضي الدير. عندنا كمان النهاردة الحقيقة كان برضو يعني طالبة باكستانية فقدت حياتها بسبب أنها كانت بتصلي في طريق ضلمة في وسط الشارع ودهسها ولد أسترالي، وهنشوف برضو العقوبة كانت إيه، لأن كانت ناس كتير بتسأل يا ترى يا جماعة أنتوا شايفين العقوبة دي أوكي ولا كان المفروض ياخد عقوبة أكبر أو كده. النهاردة برضو الرئيس السيسي تحدث، وعندنا أكتر من جملة يعني للرئيس السيسي، كان أو أكتر من مقطع للرئيس السيسي ورد على سموتريتش اللي كان بيهدد مصر بالحرب. يعني برضو بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية بنتابع معاكم تفاصيل مداهمة منزل إلهان عمر على حسب طبعا توضيح من وزارة العدل الأمريكية. عندنا كمان تم القبض على مهندس سعودي في بيعمل في شركة أوبن إي آي بتهمة إخفاء جهاز تسجيل داخل مقر الشركة. وبنتابع أيضا التصعيد الحوثي السعودي، التحالف بقيادة السعودية شن غارات على منشأة نفطية ومخازن تموين في صنعاء، وفي ضربات كانت من القوات اليمنية، والحقيقة اعتقلوا أكثر من حد من التابعين من قادة الحوثيين. والناطق العسكري بقى باسم أنصار الله الحوثيين سريع كان بيهدد السعودية وبيطالب كل الناس بأن هم ما يتواجدوش ولا في أي مطارات ولا في شركة أرامكو، وبيقول لهم أنه لو أنتوا تواجدتوا هتتضربوا يعني، فكده بيهدد. طبعا كمان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان برضو علق على موضوع الحوثيين وعلق كمان على إيران. طبعا الرئيس ترامب في إطار الجولات اللي بيقوم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيقوم بجولات انتخابية مكثفة هذه الأيام لدعم المرشحين الجمهوريين سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ. وطبعا الصحفيين بيسألوه وبيتكلم هو كمان في موضوعات كتيرة جدا، اتكلم أنه في قرار مهم بشأن إيران هيتخذ قريبا، اتكلم برضو ان الحوثيين الحقيقه اللي بيعملوه ده كله ما يعتبرش يعني يعتبر انتهاك للاتفاقيات وعمل عمل يعني غير جيد. وكان كمان عندنا برضو على مضيق هرمز في طبعا سفينه غرقت، السفينه دي كان بيقولوا طبعا الحرس الثوري الايراني ان هم كانوا ماشيين في طرق مش مفروض يمشوا فيها هذه السفينه. على الجانب الاخر القوات الامريكيه بتقول انه لا، احنا دلوقتي مسيطرين على مضيق هرمز بشكل كامل. الأزمة بتاعة فيرفورد القاعدة العسكرية البريطانية، طهران استدعت السفير البريطاني احتجاجا على الاتهامات الأمنية، وقبلها كانت بريطانيا استدعت السفير الإيراني. لبنان بقى بيحقق في شحنة ضخمة من المتفجرات ضبطت بمنطقة دهر البيدر، ودي مش أول شحنة وعندنا تقرير مهم حول هذا الموضوع. أما في إسرائيل، ناس بقى على مواقع التواصل الاجتماعي كانوا بيحتفلوا يا جماعة، بيحتفلوا بأنه في طالب إسرائيلي توفى وأصيب 24 في انفجار، بس الانفجار ده ما عملهوش أي، ده مش عملية قام بها فلسطيني أو كده، لأ دي كانت ذخيرة خلال ذخيرة قديمة، وللأسف الطالب ده تصرف بعدم حكمة كان واخدها في شنطته فانفجرت فيه، وده كان قرب الحدود اللبنانية. لكن الشماتة والسعادة كانت طبعا حاجة غريبة جدا. زي برضو ما عندنا خبر مهم هنقوله النهاردة عن موضوع العملية الخاصة بالنسبة للبابا فرانسيس واستئصال الورم في الرئة، لأنه طلع ورم واستأصلوه، لكن برضو كان في ناس كتير جدا فرحانة في أنه يا سلام البابا عنده ورم، بابا الفاتيكان عنده ورم. فدي أمراض نفسية الحقيقة بنعاني منها في مجتمعاتنا. يعني عندنا كمان الضفة هنكمل معاكم برضو أو هنلقي الضوء على موضوع استفزازات المستوطنين بتتواصل في الضفة الغربية وفي منطقة الأقصى، وبرضو مرور عام على فكرة على الاتفاقية اللي كانت اتفاقية السلام اللي كانت وقعت في شرم الشيخ، وللأسف قطاع غزة بيعاني، وطبعا بيعاني بسبب 7 أكتوبر يعني اللي برضو مرت 3 سنوات على 7 أكتوبر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيتوقع معركة انتخابية صعبة للجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ. سفارة كولومبيا في القدس افتتحت بحضور وزيري الخارجية الإسرائيلي والكولومبي. عندنا كمان أعمال الشغب في باريس ما زالت مستمرة، وللأسف أن تم رصد أعلام أجنبية واندلاع حرائق، وفي كمان كان في نوع من أنواع الهاكر على بعض المناطق في فرنسا، يعني اللي هي نقدر نقول ضربات إلكترونية أو سايبرانية. عندنا كمان اندلاع حريق في أقدم سوق في فرنسا، كل دي حاجات مهمة معانا في فرنسا. الحريق ده كان في أقدم أسواقها وأحد أبرز المعالم التاريخية في قلب باريس. بالنسبة بقى للدهابة، الحقيقة الجيش المصري بيقصف الدهابة السودانيين على الحدود المصرية، والجيش المصري بيأكد أن المناطق اللي تم فيها قصف دهابة سودانيين كانوا بيفتشوا عن الذهب في داخل الحدود المصرية، وان هو كان نزل منشورات بتحذرهم قبل ما يبتدي الضرب، وبيأكدوا ان الحدود دي ما كانتش جوه الاراضي السودانية، دي حدود مصرية. في كمان مقتل سائقين مصريين وإصابة ثالث برصاص مسلح في الخرطوم والقبض على المتهم. واقعة مؤسفة، والواقعة دي الحقيقة للأسف الشديد أن النهاردة حصلت في مدرسة أو امبارح كانت في مدرسة داخل مصر، والمدرسة دي الشخص ده اللي هو المفروض أنه هو مؤتمن على أطفال اعتدى على جنسين على طفلة في كي جي 1 أو كي جي 2. وعلى الجانب الآخر لقينا برضو واقعة زيها في لندن. يعني للأسف الناس الأمراض النفسية مش بس يعني في مصر، ده بقت في العالم كله، يعني حاجة تحزن حقيقي. يعني في نفس الوقت برضو عندنا طبعا الطقس برضو صعب اليومين دول. في كان السلطات الأرجنتينية أغلقت شلالات مدرجة في قائمة اليونسكو أمام السياح، وقالوا كان في تدفق ضخم غير معتاد، وبيحاولوا طبعا ده برضو بنسبة بسبب تغير المناخ والدنيا دي. عندنا برضو ليبيا يا جماعة، كانت كم الأول قبل ليبيا معانا شواطئ لونج بيتش، طبعا صدع كبير حصل في مباني كتيرة وتم رصد هذا الصدع، وصدع كبير كمان حصل في الطريق اللي هو ناحية كريستال كوف واللي هو عند لونج عند لاجونا بيتش.
فالوضع صعب جدا. طرابلس كمان كانت تحت وطأة السيول، وفيات وشوارع تغرق بمياه الأمطار، والحقيقة عدد الوفيات بيقال أنه 4 أشخاص على الأقل. وفي ناس بتقول يا جماعة خلوا بالكم برضو أنه كان في تحذير من أنه ممكن

الجو يتلخبط في مصر، فمن فضلكم تابعوا ايه الارصاد علشان يعني قبل ما تنزلوا في اي حته، وربنا يحمي كل زي ما انتم شايفين مشاهد ليبيا يعني مشاهد صعبه قوي، فربنا يحمي كل الناس من التوترات اللي حاصله كمان في الطقس والمناخ. عندنا استغاثة من مطرانية مطاي، والحقيقة الاستغاثة دي كانت بيتكلم فيها الحياة أسقف مطاي، حيث ناشدت مطرانية مطاي وتوابعها برئاسة نيافة الأنبا جوار جيوس بيناشدوا الرئيس عبد الفتاح السيسي عشان في 500 فدان على الطريق الصحراوي الغربي، وال 500 فدان دول استصلحتهم المطرانية منذ عام 2004 وكانت منطقة صحراوية تماما يعني، وحصل مجهودات ومصاريف كانت على مدى 22 عام المطرانية أنفقت على هذه الأرض من خلال حفر أبار، مد خطوط كهرباء، إنشاء شبكات ري، ولغاية ما تحولت الأرض الصخرية دي يعني هم نجحوا في أنهم حولوا وغيروا الأرض الصخرية دي لمساحة زراعية منتجة. وبعدين المطرانية تقدمت بطلبات رسمية عشان يتم تقنين أوضاع هذه المنطقة من الأراضي وسددت المبالغ والرسوم اللي كانت مطلوبة، لكن للأسف فوجئوا بأنه مطالبين بأن هم يتخلوا عن الأرض أو يوقعوا على عقود حق انتفاع جديدة بتكاليف إضافية. طبعا المطرانية نشدت الرئيس السيسي بأنه يوجه الجهات المختصة عشان يراجعوا الملف وأن هم ينصفوا المطرانية ويقننوا أوضاع الأرض دي ويملكوها للمطرانية وفقا للقوانين المنظمة، وخصوصا أن دي جهود استصلاح وتعمير أراضي صحراوية استمرت لأكثر من عقدين، أكثر من 22 سنة. بنتمنى من كل قلوبنا أن يكون في رد من الرئاسة أو من مجلس الوزراء على هذا الأمر. مش معقول يا جماعة يبقى في مناطق يعني يتم استصلاح وبعد كده تطلبوهم بمبالغ تانية وانتوا عارفين كويس جدا ومصر عارفة انه قد ايه بيكون المجهود والجهد الكبير جدا والمصاريف علشان يتم استصلاح اراضي صحراوية، وانه اساسا في دعوات كتيرة جدا كل شوية عشان يتم استصلاح هذه الاراضي الصحراوية. بتمنى من كل قلبي على بال الحلقة الجاية يكون في رد الحقيقة، لانه فعلا موضوع بجد يعني مؤسف انه المعنيين واللي بدل ما يسهلوا للمطرانية للأسف واقفين ضدهم وعايزينهم يوقعوا على عقود جديدة بحق انتفاع بتكاليف إضافية كبيرة. بننعي وفاة شقيقة الأنبا يوستوس رئيس دير الأنبا شنودة بالبحر الأحمر، ربنا يعزيه ويعزي كل أسرتها، شقيقة الأستاذة سيسيل أمين نوار، وربنا يعزي أسرة أي حد رحله عزيز عليه خلال هذه الأيام. وبرضو طبعا بتنتشر بجد يا جماعة، احنا طبعا يعني بعتذر ان احنا مش قادرين نعرض كل الحاجات الصعبة اللي موجودة على موقع التواصل الاجتماعي من وفيات شباب وحوادث بتحصل، بس ربنا فعلا يعني يعزي أسرة أي حد رحله عزيز عليه هذه الأيام لأي سبب أيا كان. الفاتيكان أعلن نجاح الجراحة اللي تمت للبابا ليو الرابع عشر، واستأصله عقدة في الرئة وطلعت إن هي كانت سرطان. بس ليه بقى الناس تسكت؟ لا، الناس عاملة إيموجي ضحك مثلا في خبر الجزيرة وفي الأخبار اللي نقلت على كل المواقع العربية، لأن كل المواقع بلا استثناء أمريكية وموقع الفاتيكان طبعا ومواقع عربية ومواقع متعددة كانت نشرت الخبر. فلو دخلتوا على موقع الجزيرة، دخلتوا على المواقع العربية، على سكاي نيوز وهم في الخبر ده، هتلاقي إيموجي ضحك وإيموجي يعني وناس بقى بتتكلم، طب هو فين ربنا الشافي؟ طب هو فين مش عارف إيه؟ طب ما هو الحمد لله يا جماعة استأصلوا الورم وهو دلوقتي في مرحلة النقاهة، يعني انتوا مش فاهمين حتى الخبر يا ربي، يعني حتى يعني شغلوا دماغكم قبل ما تتشفوا وقبل ما يعني تقعدوا بقى يعني المرض يعني كمان، وان انتوا فرحانين في مرض عشان هو بس بابا للفاتيكان وعشان حد مسيحي يعني او قادة مسيحية. خلال الفحص الطبي اللي اتعمل الحقيقة كان اكتشفوا ان في عقد رئوية وكان لازم يستأصلوها، وطبعا طبيعي انه لما بيستأصلوا اي عقد او اي تورمات يعني بيتم تحليلها. فالحقيقة لما تم تحليلها قالوا يا جماعة دي كانت اتضح ان هي كانت عقد سرطانية، بس الحمد لله تم استئصال هذه العقد بنجاح، وانه الوضع الصحي دلوقتي كان كتب الفاتيكان في بيان رسمي حيث اكدت الفحوصات الطبية التي اجريت صباح امس للاب الاقدس البابا ليو الرابع عشر ان مرحلة التعافي بعد العملية الجراحية تسير بصورة طبيعية، وان النتائج تقع ضمن المعدلات المتوقعة بالنسبة نظر إلى طبيعة التدخل الجراحي. وبحسب ما أفادت دار الصحافة

التابعة للكرسي الرسولي خضع البابا لفحوصات الدم وصورة شعاعية للصدر، وأجرى تمارين العلاج الفيزيائي التنفسي، وبدأ بالمشي داخل غرفته، واستأنف كمان تناول الطعام بصورة طبيعية وتناول وجبتي الفطور والغذاء، وفيما يستمر التعافي وفق المسار المتوقع، واللي بيقولوا تقريبا 7 أيام. وبنواصل الصلاة من أجل البابا ليو 14، سائلين الرب أن يرافقه في مسيرة التعافي ويمنحه القوة والراحة والشفاء التام. وبنصلي من أجلكم ومن أجل عقولكم بصراحة اللي متركبة شمال، إن ربنا يشفيكم وربنا يفتح عيونكم، وإنه لا شماتة في المرض ولا شماتة في الموت يا جماعة، ولا شماتة حتى في زلازل ولا في أمور بتحصل في الطبيعة يعني، والتوترات اللي في الطبيعة برضو بتفرحوا في أمريكا، رغم إن عندكم في دول إسلامية كتير بتحصل حاجات كتير جدا وزلازل وفيضانات وحاجات كتير جدا، بس أنتوا شايفين إن ربنا بيعاقب الناس دي الوحشين، الناس الأمريكان، الناس اللي مش عارف البابا ده. بجد ربنا يرحمنا حقيقي من تفكيركم، وربنا يشفي عقولكم ويشفي أمراض نفوسكم يعني حقيقي يعني. على الجانب الآخر بقى يا جماعة، نجاح تجربة ممتازة في كوسوفو. كوسوفو اختارت رئيسة للجمهورية مسيحية بالرغم أن الأغلبية هناك مسلمة. فالحقيقة جوستينا شراكا بولا تم انتخابها في كوسوفو. هكذا تكون الدول المتقدمة التي تحترم مواطنيها دون تمييز، هكذا تكون الإنسانية. كوسوفو اللي عدد المسلمين فيها 93% عادي جدا اختارت رئيسة مسيحية علشان هي متميزة، واختارتها برضو بالانتخابات الديمقراطية عادي جدا. هكذا تكون المواطنة الحقيقية اللي بتعترف بالكفاءة والتنوع. ودي ثالث امرأة بتتولى رئاسة الجمهورية منذ استقلال كوسوفو عام 2008. الدولة دي ما زالت بخير، نشكر ربنا وربنا يكمل عليهم الخير ده، عشان التيار المتطرف من أنصار الإخوان وما شبههم ما وصلوش هناك. ده مشهد بيعكس التنوع الديني والسياسي، ان امرأة من الأقلية الكاثوليكية تولت رئاسة دولة ذات أغلبية مسلمة، وده نموذج الحياة لافت في التنوع بجد يعني. ويعني بنتمنى ان النموذج ده يكون موجود في كل دول العالم بلا استثناء، وان الموضوع مش أغلبية ديانتها ايه، الموضوع كفاءة، والموضوع حد هياخد البلد لقدام وهيطلع بالبلد في تقدم، مش فكرة ان مين مسيحيين ومين مسلمين. بس احنا حبينا نديكم النموذج ده علشان بس نشوف قد ايه ان الدولة دي دولة جميلة، انها نجحت او انها انتخبت انتخابات وفازت امرأة مسيحية كاثوليكية لرئاسة الجمهورية في كوسوفو. الواقعة دي واقعة غريبة جدا. طالبة باكستانية كانت راحت تعيش في استراليا الحقيقة، اسمها سامية مالك، عندها 20 سنة. الطالبة دي مش عارفين ليه ايه اللي خلاها تقعد في وسط الشارع وبتصلي، وانه للاسف كان طالب، كان شاب يعني ماشي بعربيته، وكاميرات المراقبه بعد كده لما طبعا فرغوها، لانه الموضوع ان هي ماتت في الطريق، والولد ده ما خدش لما يعني هو حس ان داس كانغو داس حيوان ومشي عادي لانه يعني. فالمهم بعديها عرف انه المنطقه دي حصل فيها الواقعة دي، وان هو الحقيقة طبعا وفرغوا الكاميرات والحياة تم القبض عليه، وهو بيقول في بعض الروايات ان هو اتقبض عليه، وفي بعض الروايات التانية ان هو سلم نفسه. أظهرت التحقيقات انه ما كانش تحت تأثير كحول ولا مخدرات، وانه ما كانش في وقت كفاية علشان يتفادى الاصطدام. السائق قال أقر بالذنب الحقيقة، وقال ان فعلا انا الحقيقة انه اختلط عليا الامر، وفكرت انه حيوان او حد في الشارع كده في الطريق، لانه كان حد يعني مقرفص كده، فهي كانت في وضعية الصلاة، وده اللي بينه الفيديو. طب ازاي وضعية الصلاة تكون في وسط الشارع؟ الحقيقة محدش فاهم. المهم ان هو حكم عليه بالسجن 15 شهر مع وقف التنفيذ، وخاضع لسند حسن سلوك لمدة 2 عامين، وحرموه من القيادة لمدة 10 سنوات دون دخول السجن. كان في ناس طبعا معترضين، ده موت واحدة، ازاي يبقى 15 شهر معاك في التنفيذ، يعني ياخد حرمان 10 سنوات بس. بس يا جماعة هو السؤال لغاية دلوقتي، ايه اللي خلاها تصلي في وسط الشارع في وقت ضلمة؟ ده برضو سؤال غريب جدا. طبعا احنا بنعزي أسرتها، بس في حكمة كده وفي عقل برضو، انه مش عارفين بصراحة لغاية دلوقتي محدش قال ايه الفكرة اللي كانت بتخليها تصلي في وسط الشارع عندها 20 سنة وهي كانت مفروض ان هي رايحة طالبة علم في استراليا.
الرئيس السيسي اليوم الحقيقة رد على سموتريتش، وكان تحدث عن أمور كتيرة في الدولة المصرية. تحدث الرئيس السيسي وقال مصر تتمسك بالسلام ولا تطمع في أحد، وأنه مصر عمرها مش بتحاول أن هي تدخل في أي حرب. حيث شهد الرئيس السيسي اليوم 14 أكتوبر الندوة التثقيفية.

0: رقم 44 للقوات المسلحة بعنوان وطن الأبطال. طبعا أتت برضو في أكتوبر تزامنا مع طبعا انتصارات أكتوبر. أكد الرئيس السيسي أن تحصين الوطن هدفه حماية الدولة وليس تحصين الرئيس. التقى عدد من أبطال حرب أكتوبر وكرمهم، وكان في عدة تصريحات من أهمها الحقيقة اللي الكل تناوله بأنه الرئيس كان سموتريتش علق كده تعليق من كام يوم الحقيقة، والرئيس السيسي اهتم ورد على سموتريتش، وخلينا نسمع رد وقال له إيه.
1: الأمين العام السابق اتكلم فيه قال إن يعني سينا وكده، وأنا سمعت التصريح بتاع أحد المسؤولين الإسرائيليين لما بيتكلم على إن إحنا يعني مش هنحارب يعني عشان هنخاف على سينا. فأنا عايز أقول له يا عم، وإحنا مين قال لك إن إحنا عايزين نحارب؟ هو إحنا ما عندناش أجندة لحد؟ إحنا أرضنا معانا وحاربنا عشان ناخدها وخلصت. فبيقول لك يعني ايه هم اللي هيوقفهم عن الحرب ان سينا ممكن تتاخد منهم. الله، هو انت لسه الهواجس بتاعه ال 60 سنه اللي فاتوا لسه في دماغك ان انا ممكن اقوم ليا مطمع في حاجه عندك؟ لا، انا مطمعي حاجه واحده، احافظ على بلدي وحدودها. مطمعي ايه يا فندم؟ احافظ على بلدي وحدودها وارضها بس. طالما ان احنا بنحترم اراضي بعضنا البعض، انا ما فيش حاجه خفيه احنا مجهزينها، ما فيش حاجه احنا خفيه يعني اجنده خفيه. ومش انا بقول كلام كده، ولو كلمت اي حد في الشارع المصري ما عندوش يقول لك لا احنا سينا معانا وحدودنا مؤمنه الحمد لله، فخلاص ما فيش حاجه. يعني مش هتكلم كتير عن اكتر من كده لكم يعني، بس
0: الحقيقة يعني احنا تابعنا على قد ما نقدر. انا مش عارفة اذا كان برضو رد على حاجة ليها علاقة بموضوع الحوثيين ودعم السعودية ولا لا، لكن هو برضو تحدث عن داخل الدولة المصرية، لانه كان في الايام اللي فاتت كتير يعني من مواقع وصفحات كانوا بيدعوا لانه يحصل تظاهرات وامور كده. فالحقيقة الرئيس السيسي قال والله انا مش بخوفكم، بس الخراب لو حصل المرة دي مش هنقوم تاني، وربنا أعطانا فرصة بعد 2011، خلوا بالكم من بلدكم مش مني.
1: قول طب أنا ممكن أقول إيه؟ ما يهمنيش. لا لا يهمنا ويهمنا كلنا، وكل أب وأم مسؤولين عن أولادهم في بيتهم الصغير والكبير، يوعيه ويفهمه إن الخراب والله أنا مش بخوفكم، المرة دي مش هتقوم تاني. والله والله والله كان ربنا سبحانه وتعالى في 2011 و12 و13 جابر لخواطر المصريين ورحمهم من الشر اللي قبل الدول التانية، وادانا فرصة وادانا فرصة. فخلي بالكم من بلدكم مش مني، خلي بالكم من بلدكم. كل مسؤول زي ما انا قلت كده في 2018، والدكتور مصطفى اشهد عليا اي لقاء قبل ما ابتدي اتكلم في الشغلانه دي، خلي بالكم واتكلموا وقولوا الحكايه والروايه. فيقول لك يعني هو ما زهقش بقى، اذا كان حمايتها كده عمري ما هزهق.
0: الحقيقة أكد أيضا الرئيس السيسي أنه لا سماح للعبث بالدستور أو بعقول المصريين في محاولات لاستغلال الضغوط الإقليمية لطبعا تفجير الموقف في مصر، وقال برضو أنه في دستور للدولة وافقنا عليه ولن يمسه أحد، وأكد لن يمسه أحد.
1: ده اللي بقى خلاك مش شايف أو خلانا مش شايفين أي حاجة غير اللي هما بيقولوه، وبيحاولوا انتاج الموضوع يقول لك ده احنا مش عارف مين هيمسك ايه ومين يتولى ايه وكلام كده. في دستور للدوله ديت، في دستور احنا وافقنا عليه. اللي بقى خلاك مش شايف او خلانا مش شايفين اي حاجه غير اللي هما بيقولوه، وبيحاولوا انتاج الموضوع يقول لك ده احنا مش عارف مين هيمسك ايه ومين يتولى ايه وكلام كده. في دستور للدولة ديت، في دستور احنا وافقنا عليه للدولة ديت.

0: لان الرئيس كان لسه من شويه، والحقيقه حاولت اتابع برضو في الاخبار العاجله، فلقيت انه فعلا تحدث عن موضوع الخليج وقال امن الخليج جزء لا يتجزا من الامن القومي المصري، مصر مستعده للقيام بكل ما يلزم لتخفيض التصعيد وتامين الملاحه واعاده الاستقرار للمنطقه، ولا مطامع او اجندات خفيه تجاه اي دوله، اولويتنا هي حمايه حدودنا وامننا القومي، وحل الدولتين برضو بالنسبه لفلسطين برضو تحدث عنه وقال قالوا حل الدولتين فلسطين واسرائيل السبيل الواقعي لتحقيق سلام عادل ودائم واقامه دوله فلسطينيه. وكان برضو قال بمناسبه الذكرى ال 53 لانتصارات اكتوبر المجيده، تحديات مصر اكبر من اي حد لكنها مش اكبر من شعبها. الدولار النهارده يا جماعه وصل عدى 53 جنيه لاول مره. والحقيقه الرئيس السيسي برضو كان بيتكلم على انه انا ما بقلقش عشان ربنا موجود، واعتقد هو ده الفيديو اللي معانا، وبفضل الله سنتجاوز الصعوبات الاقتصاديه. نسمعه مع حضراتكم.
1: الاكل والشرب والاقتصاد والكلام ده دي مسائل بتاخد وقتها، وبفضل من الله سبحانه وتعالى هيتم تجاوزها سواء فانا موجود او بعد مني، لان الناس مش هتبطل شغل ومش هتبطل تكبر وتنمو الدوله. المهم يبقى في دوله، المهم ان الدوله تستمر، انما التحديات بتاعت الدول ما بتنتهيش، التحديات بتاعت الدول ما بتنتهيش، والناس بتيجي تاخد وقتها وتمشي ويجي حد تاني واللي بعده، والتحديات تبقى موجوده تتحل جزء منها وبعد كده جزء اخر، وهي دي الدنيا. المعركه اللي انا بتكلم فيها دي معركه، لا انا ما قلقش عشان ربنا موجود، انا ما بقلقش عشان ربنا موجود ومطلع عليا وعلى كل الجهد اللي احنا بنعمله من اجل البناء والتنميه والتعمير للناس خلال المدة الزمنية اللي ممكن تكون برضو. حد يقول لك ما هو برضو من 2014 للنهاردة يعني 12 سنة ممكن قوي، وأنا كمان والله بحبكم، بحبكم وقلقان عليكم. اللي أنا عايز أقوله في النقطة ديت، في خلال المدة دي كلها كان في حرب على الإرهاب.
0: طبعا تحدث عن امور كثيره النهارده الرئيس السيسي، ولكن في بعض ده موقع اون مصر كان اجمل انه بحبكم وقلقان عليكم. الرئيس السيسي وجه اربع رسائل هامه للمصريين. استهداف اراده المصريين بدا من الستينات والسبعينات لكنه يتغير في الوسائل. كلامي من سنه ما اتغيرش، التحديات اللي بتحدث عنها لا تزال قائمه. بحبكم وقلقان عليكم وعندنا تحديات كبيره لازم ناخدها. لو خايفين على مصر نشتغل، وهي دي الوسيله الوحيده عشان نحافظ على نفسنا. ومن الرئيس السيسي في مصر إلى الانتخابات الأمريكية والحملة المكثفة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعدادا للانتخابات النصفية في 4 نوفمبر. الحقيقة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيتوقع معركة انتخابية صعبة للجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ، وإحنا متفقين على هذا الأمر طبعا. وفي نفس الوقت اليومين اللي فاتوا كلهم من يوم السبت لغاية النهاردة وهو في جولات، ومش من قبل، مش يوم السبت بس، من قبلها، بس إحنا حبينا هندمج لحظة من يوم السبت لغاية النهاردة. خلونا برضو نشوف موضوع توقعه لأنه معركة انتخابية صعبة.
2: أنا أظن أن الآن يتم عمل الحملات الانتخابية قبل انتخابات التقدير النصفي، ونحن نرى أرقام ترتفع تأييدا للحزب الجمهوري، ونحن لدينا آلاف وآلاف من الأشخاص الذين يؤيدوننا. نحن لدينا آلاف من الأشخاص هم لا يستطيعون الدخول لتأييدنا داخل الحملات الانتخابية التي نقوم بعقدها في الولايات، وهم ينتظرون دائما بالخارج. عادة ما يواجه الرؤساء الحاليين أثناء فترات رئاستهم، عادة ما يواجهون نتائج سيئة خلال انتخابات التقييد النصفي، هذا يحدث دائما. ولكننا الآن نحن نشهد أفضل تقدم اقتصادي في البلاد، نحن نرى

0: سوق الأسهم ترتفع بصورة كبيرة والأسعار تنخفض، وحالما تنتهي المواجهة مع إيران فإن أسعار النفط ستسقط.
1: هو الحقيقة يعني كان بيتكلم الكلام ده امبارح، النهاردة سوق الأسهم الحقيقة تأثرت بشكل كبير جدا نتيجة لاستمرار التوترات والتصعيد في المنطقة، وخصوصا بخصوص النفط، وإنه في برضو تضخم، نتائج تضخم كبيرة هنقولها بعد شوية في الاقتصاد. لكن الحقيقة إنه هو بيحاول يحس طبعا الجمهوريين عشان ينزلوا ينتخبوا، بيحس حتى على الانتخابات اللي هي بالبريد لان لسه ما زالت شغاله، ناس كتير جدا بتمسك معاه كل محتاج مساعدات، في مواقع بتبقى موجوده برضو على مواقع التواصل الاجتماعي ومن موثوق فيهم على اساس لو حد عايز مساعده بالنسبه ل يعني انه مش عارف ده مين وده مين، لان احنا كل ولايه مختلفه عن الثانيه وفي بعض المقاطعات مختلفه كمان. مثلا احنا عندنا في كاليفورنيا المفروض في انتخابات كمان هتبقى للحاكم بتاع الولاية، وفي بعض البروبوزيشنز اللي هي المواد اللي المفروض برضو في إلى حد كبير برضو موحدة في الولايات كلها، ولكن بعد كده بقى أسماء الجمهوريين والديمقراطيين لمجلس النواب ومجلس الشيوخ بيختلف من مقاطعة للتانية. فعشان كده اللي عايز مساعدة، وإحنا برضو قبل الوقت يعني بشوية، يعني مش هنبتدي من دلوقتي، قبل 4 نوفمبر هنحاول برضو نلقي الضوء على بعض الأسماء وخصوصا بالنسبة لولاية كاليفورنيا. المهم أن الرئيس ترامب الحقيقة رد على سؤال بشأن أن من المجلسين سيكون الدفاع عنه أكثر صعوبة بالنسبة للجمهوريين في انتخابات المرتقبة، قال أقول أن الأمر متساوٍ، والتوقع أن المنافسة على مجلس النواب هتكون أشد صعوبة من مجلس الشيوخ، والانتخابات بفكركم أنها هتكون في 4 نوفمبر الجاي إن شاء الله. أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحزب الحاكم يواجه عادة صعوبات انتخابية زي ما سمعته في الفيديو، ولما بيكون عندك رئيس بيتولى السلطة مهما بدا ناجحا فانه يواجه وضعا غير مواتن بدرجه كبيره، بل غير مواتن للغايه، يعني مش بيبقى مناسب قوي. وبيقول انا بقوم حاليا بجوله واعقد تجمعات انتخابيه، مستوى الحماسه للحزب الجمهوري مرتفعه للغايه. والحقيقه ان الجوله اللي بيقوم بها الرئيس الامريكي، قبل ما نجيب بس الحقيقة يعني التغريدة الخاصة بالحوثيين، عايزة أقول لحضراتكم من يوم السبت 10 أكتوبر الرئيس كان في تينيسي، ويوم كان تجمع انتخابي لدعم الجمهوريين، وبعدين كان يوم الحد في 11 أكتوبر كان في واشنطن، ويوم الاثنين 12 أكتوبر كان في أوهايو، والحقيقة كان برضو راح ليونغستاون عقد التجمع لدعم السيناتور الجمهوري جون هيستد. يوم الثلاثاء بالأمس كان في ألاسكا لدعم السيناتور الجمهوري دان سولفن، وشمل جدول السفر برضو مدينة واسيلا، وبعد كده غادر ألاسكا متجها إلى لاس فيغاس بولاية نيفادا، والنهاردة كان في أريزونا ومونتانا، كان في بالهيد سيتي في أريزونا، وكان في مونتانا برضو في كالسبيل كان في تجمع النهارده، يعني يبدو انه لسه التجمع ده. المهم ان الجدول بتاع الرئيس ترامب طبعا مكثف، والحقيقه انه بجد فعلا بيحاول ان هو يدعم الجمهوريين سواء في مجلس الشيوخ او في مجلس النواب في اماكن كتير من الاماكن، ولسه الجدول مستمر لانه كان تم الاعلان ان في جوله كبيره جدا. السكرتيره الصحفيه للبيت الابيض كاتي زكريا، الحقيقه ان دي السكرتيره الجديده بعد كارولين لافيات، وقالت ان جوله الرئيس ترامب الانتخابية ستحمله إلى ولاية كنتاكي يوم السبت المقبل، وهي برضو كانت باينة شوية وهي متوترة حبة، وعندنا أمل طبعا لأنها جاية بعد كارولين لافيات، لكن إن شاء الله يعني تكون تبدي، كان باين قوي أنها يعني قلقانة جدا لأنها جاية بعد حد بصراحة كارولين لافيات ما كانش يعني فعلا ما أعتقدش أنها يكون ليها مثيل. المهم بالنسبة للرئيس برضو الأمريكي، وهو في كان من فترة، كان الأسبوع اللي فات في تكساس وسخر من شعره وقال لك بصوا أنا إيه اللي حصل لي وبصوا شعري إزاي وقع بالطريقة دي. فالحقيقة برضو يعني وفي وسط الحملات الانتخابية بيهرج شوية. عندنا برضو بالنسبة للرئيس الأمريكي قال سأكون موجودا بعد الانتخابات ولن أنسى ذلك أبدا. اتهم الحوثيين بقى بإيه؟ بأن هم بيصعدوا الضربات دلوقتي دلوقتي على مراكز نفط وأرامكو، وطبعا على أنهم عايزين يقفلوا مضيق باب المندب علشان يأثروا على أسعار النفط قبل الانتخابات الأمريكية، وبيشير إلى احتمال وجود تحريض إيراني. وده باختصار التغريدة اللي نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منتقدا

0: كانت بالأمس، وقال اتهم إيران بأنها تقف خلف هذه التصرفات، وصفها بأنها دولة فاشلة ما عندهاش بحرية ولا عندها سلاح جو، بتعاني من تضخم نسبته 301%، وقال أنه هو مش مرشح طبعا في الانتخابات، يعني ليس مرشحا في هذه الانتخابات اللي جاية، لكن هو قال انه فاز باكتساح ساحق، وهدد الحوثيين بانه هيكون موجود بعد الانتخابات ولن ينسى ما حدث منهم في هذا التوقيت. يعني بيقول لهم كده استنوا عليا انا هروقكم. يعني طبعا هو كان قال قبل كده انه ممكن يشارك ويدعم السعودية، لكن ما اداش اي قرارات لغايه هذا الوقت. عندنا كمان الحقيقه كان برضو في تطورات، كان طبعا في دعم كبير قوي من ايلون ماسك في هذه الانتخابات، وتم القاء الضوء انه ايلون ماسك ضخ اكثر من 276 مليون دولار لدعم الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، بينها نحو 158 مليون دولار لصندوق قياده مجلس الشيوخ، واكثر من 76 مليون دولار للجنه امريكا باك، في مسعى لدعم المرشحين الجمهوريين ومساعدتهم على حشد الناخبين في الدوائر الانتخابية. وهنختم بالتقرير ده، لكن أو عندنا كمان جيل زاد بيدخل معركة كقوة صاعدة، و49 مليون مؤهلون للتصويت، لكن للأسف غلاء المعيشة والتضخم يتصدران أولويات الشباب فيما يتنافس الحزبين على كسب ثقتهم. فالحقيقة أنه ممكن ناخد كده جزء بسيط من إيلون ماسك، ونختم برضو بأنه جيل زاد مهم جدا في هذه الانتخابات، والحقيقة نتمنى أن يكون في خطاب موجه لهؤلاء الشباب.
1: الملياردير الأمريكي إيلون ماسك يدعم الجمهوريين مجددا بالأموال بعدما كان ساهم بمبلغ 290 مليون دولار عام 2024 لدعم إعادة انتخاب دونالد ترامب. وبحسب وسائل إعلام عدة من بينها صحيفة نيويورك تايمز، فإن رئيس شركتي سبيس إكس وتسلا قدم كذلك حوالي 276 مليون دولار لمنظمات تدعم حملات مرشحين أمريكيين من اليمين قبيل.
2: بين المحاضرات والعمل وحساب المصروف، تدخل الانتخابات النصفية إلى حياة هؤلاء الشباب من باب المستقبل. كم سيكلفهم السكن؟ وأي وظيفة تنتظرهم بعد التخرج؟ ومن يستطيع تحويل الوعود السياسية إلى تحسن يشعرون به؟
3: القضايا التي ستحدد قراري بالتصويت هي سياسة الرعاية الصحية والاقتصاد وحقوق الإجهاض.
2: جيل زد شريحة متنامية في المشهد الأمريكي، نحو 49 مليونا من أبنائه بين 18 و29 مؤهلون للتصويت هذا العام بحسب مركز سيركل في جامعة تافتس، لكن حجم الشريحة هذه لا يخبرنا وحده كيف ستصوت وكم هي نسبة من سيشارك منها فعلا.
4: لا يمثل انتماء المرشح الحزبي أهمية كبيرة بالنسبة لي، فما يهم هو المبادئ والمواقف.
2: في استطلاع للمركز قال 65% من الشباب إن كلفة المعيشة والتضخم من أبرز قضاياهم، فيما وصف 43% أنفسهم بأنهم بلا انتماء حزبي، أرقام تجعل استقطاب هؤلاء الناخبين معركة على الثقة والنتائج إلى جانب الهوية
0: إلى جانب الهوية السياسية. روح بقى الخبر خطير جدا الحقيقة، أنه مذكرة تفتيش مصرح بها قضائيا، أعلنت وزارة العدل الأمريكية تفاصيل مداهمة منزل إلهان عمر. ترامب نفى هي اتهم ترامب نفى علاقته بالأمر، والحقيقة أن إيفا إلهان قالت أنه ده أحدث تصعيد في حملة الرئيس ترامب للترهيب السياسي، وعشان كده ترامب طبعا نفى أي حاجة. طبعا في مذكرات إلهان عمر الصادرة عام 2020 كانت This is what America looks like، وصفت والدها بأنه معلم ومرشد أخلاقي وراوت كيف فر من عائلته من الحرب الأهلية في الصومال، لكنها للأسف أخفت حقيقة أن والدها كان قائد عسكري خلال أكثر سنوات نظام حكم محمد سياد بري الدموية، وهي الفترة اللي شهدت جرائم الإبادة الجماعية لحوالي 200 ألف 500 ألف مدني. شارك والدها نور عمر محمد في هذه المجازر اللي اعتبرتها الأمم المتحدة جرائم حرب، وعندما قدم والدها الهجرة أوراقه للهجرة الأمريكية أخفى تاريخه العسكري وأخفى ارتكابه جرائم حربه، كان ينبغي محاكمته على جرائمه وليس منحه اللجوء هو وعائلته، وهي كمان قللت من عمرها سنتين علشان تبقى قاصر متابعة لأبوها. الحقيقة طبعا كان في رد فعل لترامب وتعليقه على مداهمة منزل إلهان عمر من قبل الحكومة الفيدرالية، وكان برضو هاجم

0: ديمقراطيين واتهمهم برفع الضرائب وأطلق تصريحات ساخرة على سومالي لاند والصومال، وقال إن الصوماليين لا يملكون سراويل يرتدونها.
1: A non-country, and then she comes over here and she complains about our constitution. I think she's a terrible person, but that's.
0: خبر آخر هام، وهو القبض على مهندس يحمل الجنسية السعودية في أوبن إي آي أخفى جهاز تسجيل داخل الشركة، وده طبعا يعني منافي لقوانين العمل، لأن ده كده في طبعا هو عمل جهاز تسجيل علشان يبتدي يسجل أحاديث داخل الشركة، وده غير قانوني. الموظف فصلته الشركة فورا الحقيقة، وهو يحمل الجنسية السعودية، وحددت وزارة العدل الأمريكية هويته بأنه اسمه عبد الرحمن الفوزان، بالغ من العمر 35 عام. اكتشفت الوزارة العدل بتقول ان تم كشف جهاز في 30 سبتمبر الماضي اثناء عملية فحص روتينية لغرفة اجتماعات، عثر عليه مثبتا في منفذ يو اس بي خلف شاشة، اهو زي ما انتم شايفين الصور، خلف شاشة تلفزيون ومغطى بورق المرحاض يعني بمناديل ورق. مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي بيعيد نشر صور لجهاز التسجيل المطور الذي وضعه الموظف السعودي، وطبعا المتهم في شركة أوبن إي آي. يعني هذا الموظف الحقيقة يعتبر قام بجريمة يحاسب عليها القانون الأمريكي، وأيضا أخل بالعقد اللي كان مع شركة أوبن إي آي. كمان واشنطن غرمت بنك اوف امريكا اكتر من 1.2 مليار دولار، وده تاني اكبر بنك في الولايات المتحده الامريكيه، بسبب مخالفات تتعلق بمكافحه غسل الاموال. ودي مشكله كبيره جدا يا جماعه، بانه دلوقتي ده تاني اكبر بنك، وانه طبعا وزاره الخزانه الامريكيه هتفرض عقوبات، وقالت ان البنك للاسف شارك في غسيل اموال وانتهك قوانين مكافحه غسيل الاموال وقوانين العقوبات. وطبعا هيكون في تحقيقات واخفق في الإبلاغ وعن أكثر من 5 مليارات دولار من المعاملات المشبوهة. عندنا كمان معاملات تانية مشبوهة ضمن سلسلة مستمرة لمكافحتها، بدأت مؤخرا السلطات الأمريكية إجراءات ضد شبكة يشتبه بأنها تمول كوريا الشمالية. الحقيقة وزارة الخزانة الأمريكية شغالة بشكل كبير جدا، حتى أنتوا فاكرين طبعا موضوع بنك مصر في الإمارات، برضو موضوع اتهامه بأنه برضو غسيل أموال لصالح إيران. عندنا خبر آخر ليه علاقة بمايكروسوفت، تعود مجددا إلى نادي ال4 تريليونات دولار. سهم إي بي يحلق مرتفعا، مؤشر الداو جونز سجل ثالث مكاسب يومية على التوالي، وول ستريت بتترقب صدور نتائج البنوك الأمريكية أمس الثلاثاء، ولكن النهاردة كان حصلت شوية خسائر الحقيقة. على الجانب الآخر، قاضي اتحاد في أمريكا يمدد قرار السماح لصحفي سي إن إن والإم إس ناو ومجلة بوليتيكو بدخول البيت الأبيض، اعتبر أن دونالد ترامب خالف القانون على الأرجح بمحاولته منعهم. للأسف الشديد عندنا حوادث بتحصل كل شوية في الملاهي، وفي ملاهي كانت في ولاية جورجيا الأمريكية مشكلة أنه في شخص توفى وشخص وكان في إصابة آخرين، لكن لأن كانت علقت بهم هذه اللعبة الخطيرة، وفرق الإنقاذ نجحت في إخلاء الركاب العالقين، لكن طبعا كان في حالة نفسية شكلها مرت بشخص منهم أدت إلى أنه للأسف الشديد طبعا كان هذا الشخص توفى وشكله من القلق. كان في برضو كمان فتح تحقيق جنائي في اتهامات لشرطة الهجرة الأمريكية بدهس عامل مكسيكي عمدا في تكساس، وطبعا في برضو اتهامات بتوجه وبيكون فحصها إذا كان فعلا المعنيين بأيس أو الموظفين أيس قوات الهجرة والجمارك بيقوموا بعملهم من غير مخالفات ولا لا، أو لما بيكون في حد بيكون في مخالفات الحقيقة أن هم بيبتدوا يحاسبوا. يمكن قلنا لكم برضو ان موجه الطقس السيء اللي ضربت امريكا اليومين اللي فاتوا في طبعا متابعه ليها، عندنا طوفان كان هائل، وطبعا سدود للاسف فتحت ابوابها، واحنا زي ما قلنا لكم كان في 2 اعصار على التوالي، اعصار كان في مناطق فلوريدا والاباما، واعصار تاني كان في المناطق اللي هي الخاصه ب طبعا بكاليفورنيا، جنوب كاليفورنيا والمكسيك برضو وهاواي. حاكم ولايه فلوريدا اعلن وفاه 6 اشخاص جراء اعصار موضحا ان الوفيات نتجت عن حوادث

وتعطيل الرعاية الطبية وقطع كهرباء عن مئات الآلاف. عندنا كمان في جهود الإنقاذ بقى في منطقة لونج بيتش، الإعصار الثاني اللي كان في جنوب كاليفورنيا. الحقيقة إن كان في توقعات بأن فعلا البحر ممكن يبتلع كل المباني اللي على البحر على طول دي يعني طبعا، واتقال برضو إن دي هوم ميد، وحتى بنحاول نفهم يا ترى في شركات تأمين هتعوضهم. لا بصوا البيت حصل فيه إيه، إزاي إنه اتقسم نصين. طبعا الأساسات بتاعة البيوت دي كلها خلاص انهارت، أجزاء من الخشب دخلت جوه المحيط والتصدعات، وحصل الغاء اخلاء الزامي لشارعين في لونج بيتش. اما بقى في المكسيك فكان في عاصفه برضو راشيل اللي هي ضربت جنوب افريقيا نفس العاصفه، وكان في اعصار سيمون كمان، 5 قتلى وعشرات المصابين، وربنا يستر طبعا من كل اللي حاصل هذه الايام. وعلى فكره احنا برضو بنتابع معاكم الامور اللي كانت حاصله بالنسبه لكمان الحرائق برضو في حرائق في كاليفورنيا في سانتا كلاريتا، وفي برضو وفي كمان عندنا برضو الزلزال اللي كان في بنما، في استمرار حرائق الغابات في أندونيسيا. ظن السكان انهم اخمدوا الحرائق، لكن في حرائق مشتعلة التهم 305 منزل، دي في أندونيسيا. عندنا كمان ضباب برتقالي كثيف كان في اقليم في اندونيسيا برضو طبعا مع استمرار الحرائق. اما زلزال بنما يا جماعه كان بقوه 6 درجات، وكان في توابع للزلزال وادى الى خسائر برضو في المباني، ولسه بيحصروا اذا كان في اي خسائر ايضا في الارواح. معلش بقى نروح للحوثيين لان الموضوع طبعا يعني لازم نتكلم على ايه اللي حصل الايام اللي فاتت والدنيا المتوتره بشكل كبير جدا. الحقيقه انه الحوثيين دلوقتي برضو كان في سؤال مهم جدا، وانا حاولت النهارده اني احاول اني نفهم يا جماعه هم الصراع ده ليه قد ايه؟ الصراع ده ممتد على فكره ليه سنين، وكان المفروض في فتره هدنه، عشان كده التغريده بتاعه ترامب اللي كان قالها في اطار طبعا الحملات الانتخابيه بتاعته، وان هو متضايق انه الحوثيين بيضربوا دلوقتي وبيأثروا على اسعار النفط، كانت المشكلة انه كان في هدنة لمدة 2 سنين يعني او كام سنة كده، وللأسف الحوثيين انتهكوا الهدنة. كل المشكلة بتتلخص في انه الحقيقة اليمن كانت عفوا السعودية كانت بتدعم القوات اللي هي معترف بها دوليا في اليمن، وده تاريخ بقى، وعبد ربه بتاع ده اسماء بقى ورؤساء، وتاريخ على فكره ليه سنين هذا التاريخ. احنا هنحاول ان احنا برضو كده في نهايه الفقره دي نستعرض معاكم شويه التاريخ ده عشان تبقوا فاهمين. لكن اللي حصل اليومين دول تصعيد كبير جدا كان من الحوثيين، وضرب مطارات وضرب اماكن في ارامكو، والسعوديه توعدت بانها ترد، وفعلا السعوديه ضربت بالمشاركه مع التحالف بقياده السعوديه اللي هو بيسموه التحالف اليمني، شن غارات على منشأة نفطية في صنعاء كان الحوثيين بيستخدموها لدعم هجماتهم في اليمن، وبجانب قصف مخازن تموين نفطي عسكري للحوثيين في منطقة باجل شرق المحافظة. فبالتالي دلوقتي التصعيد من ناحية أنه الضربات دي، في بعض الضربات اللي بيقال أن السعودية اللي بتضربها، وفي بعض الضربات بتدعم القوات اليمنية. السعودية الحقيقة طلبت بقى مساعدة باكستان في الدفاع الجوي لمواجهة هجمات الحوثيين، عشان باكستان وهي تركيا في تحالف أمني مع السعودية. بس الغريب إن اللي طلب من تركيا إنها تساعد ما كانتش السعودية، كان ترامب. الرئيس ترامب قال لازم تركيا بقى تتحرك علشان تساعد السعودية. قلت لكم الحلقة اللي فاتت إنه برضو احنا كنا عايزين نعرف هل فعلا اسرائيل ممكن يكون ليها يد في الموضوع، او لو اسرائيل بدات، او لو السعوديه فتحت ابوابها لاسرائيل، وانه يبقى في امل في ان يبقى في تطبيع، ممكن الضربات دي تتوقف. الحقيقه لقينا خبر مهم جدا، الخبر ده كان على اساس السعوديه نفسها قالت لهم يا جماعه احنا مستعدين ان احنا نشارك معاكم في الضربات دي، ولكن الحقيقه السعوديه قالت لهم لا احنا مش عايزينكم تساعدوا معانا. رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو كان عبر وساطه امريكيه كان بيسعى للحصول على موافقه من السعوديه انها تنضم لاسرائيل، وان اسرائيل يعني تنضم للسعوديه، ويبقى هم مع بعض في الحمله ضد الفصائل اللي هي الحوثيه الارهابيه، لكن السعوديه رفضت مشاركه اسرائيل في هذه الحرب. جينا لقينا في رد فعل مهم للرئيس اللي النهارده لمصر، والحقيقه نشر هذا الرد، عشان كده كنت بقول لكم احنا عايزين نشوف الرئيس اثناء كلامه كان بيقول ايه. الموضوع بقى الخاص بمصر ان مصر كانت تؤكد تضامنها مع السعوديه،
وانها اعلنت استعدادها لتقديم جميع اشكال الدعم ضد هجمات الحوثيين. جميع يعني جميع، يعني حتى لو دعم عسكري. الحقيقه هم برضو كانوا كمان بيقولوا كده مصر مستعده.

0: يا جماعة، والخبر ده انتشر بشكل كبير من امبارح. نيجي بقى للعراق، برضو أبدت إن هي لن تسمح باستخدام أراضيها لاستهداف السعودية، حيث استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزايدي في الرياض عشان يبحثوا العلاقات الثنائية، وأكدوا إنه مش هيكون في إن العراق لم ولن تسمح بإن يكون في صواريخ تطلق من أراضيها علشان تستهدف أي مطارات أو أي أماكن نفط داخل السعودية. وطبعا أدان رئيس الوزراء العراقي الهجوم اللي استهدف مش الهجوم الواحد الهجمات اللي استهدفت مطار الملك خالد والمطارات الأخرى والمنشآت المدنية والحيوية، وقال طبعا نرفض أي استخدام للأراضي العراقية ضرب السعودية. وزارة الخارجية الروسية كمان قالت أبلغنا الحوثيين بضرورة عدم توجيه ضربات إلى البنية التحتية المدنية. هل يا ترى هتستجيب؟ وبيبحثوا كمان مع الصين. الحقيقة أن السعودية مع الصين دلوقتي بيبحثوا أنه للأسف في تقنية صينية استخدموها الحوثيين في ضرباتهم. فكل دي يا جماعة تحركات سياسية حصل اليومين دول. طب على الأرض الضربات إيه بقى؟ ضربات تانية اتضربت غير الضربات اللي كانت للتحالف على مناطق نفطية. كان في ضربات من القوات الحكومية اليمنية على تعز، لأن دي برضو منطقة صراع تانية، وحصار مطبق، وأزمة للأسف في أزمة غذاء وأزمة أيضا أدوية وأزمة إنسانية. القوات الحكومية اليمنية قالت إن احنا نفذنا 2309 عمليات استهداف دقيقة ومباشرة ضمن عملية فجر اليمن. احفظوا العملية دي اليومين دول. وطبعا عايزة بقى أوصل معاكم يا جماعة إنه الصراع بين الحوثيين والسعودية مبتدي من عام 2009، وانقسامات اليمن من قبلها بكتير. ده كان في فترة من الفترات كانت اليمن يا جماعة في منطقة من اليمن كانت تحت إدارة تحت حكم بريطانيا، ومنطقة تانية كانت تحت حكم الاتحاد السوفيتي. خلينا طيب بالتحديد السعودية والحوثيين. من 2009 تدخلت القوات السعودية في المواجهات بين الحوثيين والحكومة اليمنية بعد امتداد القتال إلى الحدود السعودية، فيما تعود جذور النزاع لعام 2004 مع اندلاع تمرد الحوثيين ضد الحكومة اليمنية. الحوثيين مش معترفين بالحكومة دي، ومعترفين ان هم اللي الحكومة الشرعية اللي لازم يعترف بها دوليا. تصاعد الصراع في سبتمبر 2014، يعني 2004 و2009 وجينا في 2014، سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء قبل ان تقود السعودية تحالف عسكري في مارس 2015 لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ومنع تمدد الحوثيين. وسط اتهامات للحوثيين بايه بقى؟ بان هم بيتلقوا دعم عسكري من ايران. والسنوات اللي بعد كده كانت شهدت هجمات حوثيه بالصواريخ والطائرات المسيره على الاراضي السعوديه مقابل غارات جويه للتحالف بقياده السعوديه داخل اليمن، مما ادى لتفاقم الازمه الانسانيه. جينا في ابريل 2022 دخلت هدنه برعايه الامم المتحده، واللي تحدث عنها ترامب وقال لهم ان انتوا خليتوا بالهدنه. ومنذ أواخر 2023 اتسع نطاق التوتر مع الحوثيين مع هجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر قبل أن تتجدد المواجهات في هذا العام عام 2026 وسط استمرار الخلافات بشأن أمن الحدود ومستقبل السلطة في اليمن. على فكرة مضيق باب المندب مضيق مهم جدا وحيوي للسعودية، والمفروض أنه علشان كده اليمن بتستقتل دلوقتي علشان ترجع تسيطر عليه بشكل كامل وتمنع أي عبور لأي سفن حضراتكم من السفن السعودية، ولا ان هم عايزين يوقفوا لهم الدنيا كلها وبيضربوا ارامكو. وفي نفس الوقت بقى جينا لقينا في تطور النهارده من الجيش اليمني، اعلن اعتقال 5 قيادات حوثيه في تعز ونشروا صورهم وقالوا ان احنا اثرنا 5 من قيادات جماعه الحوثي الى جانب اكثر من 60 مسلح خلال عمليات عسكريه وكمائن في الجبهه الغربيه لمحافظه تعز. من ابرز القيادات العميد اكرم عامر المتوكل مدير عام مكافحه المخدرات وزاره الداخليه التابعه للحوثيين، محمد سعيد الجنيد قائد الأمن الوقائي، وصور أظهرت القيادي في محمد سعيد مهيوب اللي منحوا الحوثيين رتبة مقدم ومنصب بمسمى مدير الأمن الوقائي. كل دول كانوا وقعوا في الأسر الحقيقة وتم نشر صورهم مأسورين. جينا لقينا أنه الحوثيين برضو استهدفوا أماكن تانية في السعودية. من أخطر هذه المناطق اللي استهدفوها هو منطقة الحقيقة في منطقة في أرامكو، وبرضو طلع سريع وبيسرعنا وبيحذر شركات الطيران في الأجواء والمطارات، وبيحذر السعودية وبيقول للسعوديين اخلوا المطارات واخلوا كل المناطق عشان احنا هنضرب.
1: القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية استهدفت شركة أرامكو في الظهران بالمنطقة الشرقية ومطار خالد الدولي ومصفات أرامكو في الرياض. وذلك بعدد كبير من الصواريخ.

0: البالستية والمجنحة والطائرة.
1: ما نقدرش ما نسرحكوش الحقيقة. هو بقية الفيديو بيهدد الناس كلها وبيقولهم اخلوا كل الأماكن دي وإلا هتتضربوا بقى وانتوا حرين، وإنه لازم كله شركات الطيران الدولية فعلا ألغت رحلاتها على فكرة من وإلى السعودية وسط اضطرابات في حركة الملاحة الجوية. كمان الدفاع المدني السعودي قال إن في 4 مصابين وأضرار مادية في 15 منزل جراء سقوط شظايا عقب اعتراض صاروخ كروز. وبرضه بيقولوا على فكرة برضه السؤال التاني اللي بيطرح نفسه غير

سوريا وبنية تحتية، علشان الحوثيين بيستخدموا نفس طريقة الإيرانيين إن يبعتوا صواريخ ويبعتوا مسيرات ويبعتوا كذا كذا، يعني بيوجهوا كذا وسيلة من وسائل الهجوم اللي هي بتلخبط الدفاع. وده اللي مخلي لغاية دلوقتي انه للأسف الكبير انه وفي طبعا صواريخ إيرانية وفي عتاد إيراني، وزي ما قلت لكم كمان في نظام صيني كمان كان بيستخدم. فالدنيا كلها بتخليكم شايفين دلوقتي ان فعلا ضربات الحوثيين أصابت السعودية بشكل كبير جدا في مناطق كتيرة. لكن يا ترى هل فعلا ممكن مصر، ممكن نلاقي ان في تركيا تتدخل، ممكن باكستان تتدخل؟ ادينا مع حضراتكم بنتابع تطورات لغاية ما نشوف طبعا انه والرئيس ترامب برضو بيهدد الحوثيين، وهنحاول نشوف في الفترة اللي جاية ايه اللي هيحصل. طب الصراع بين ايران وامريكا ايه الاخبار؟ هو لغايه دلوقتي كل التقارير بتقول يا جماعه مفيش اي حرب ممكن او ضربات ممكن تقوم بها امريكا قبل الانتخابات النصفيه. لكن الرئيس ترامب كان له تصريح غريب قوي، بيقول ان مفيش حد بيحكم عايز يحكم ايران بشكل يعني واضح، ونقول هو ده الرئيس واللي بيدي القرارات. بيقول هو احنا تمادينا في استهداف القيادات الايرانيه دي ولا ايه؟ ما احنا ما كانش المفروض ان احنا نقتل كل القيادات دولة، كان المفروض ان احنا نتوقف عند المستوى الاول والثاني من التصعيد. ما اعرفش بصراحه ده يعني هو كده بيراجع نفسه ولا ايه، ولكن الرئيس الامريكي جدد تحذيراته لايران وقال ان الولايات المتحده سئمت منها وتعتزم توجيه ضربه قاسيه. وناقش رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الامريكي الاسبوع الماضي امكانيه شن عمليه عسكريه، لكن كله برضو بياكد ان مش هتكون في عمليه قبل الانتخابات الامريكيه. طبعا برضو خسائر الولايات المتحده خلال حرب ايران كانت 82 مقاتل ومسيرة من أنواع مختلفة، وتكلموا برضو عن الفقد برضو في الجنود الأمريكيين، وبيعلنوا أن الأعداد زادت سواء قتلى أو مصابين. في نفس الوقت كمان مضيق هرمز دلوقتي بيقولوا ان امريكا بدون تحت سيطرتهم، لكن في ضربات بتوجه لسفن برضو وفي سفينه غرقت. بالنسبه للتضخم السنوي في الولايات المتحده يا جماعه ارتفع ل 3.7% مدفوع بارتفاع اسعار الوقود. الذهب وسع خسائره، ودلوقتي منتظرين برضو توقعات برفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفايده خلال هذا الشهر. الدولار في مصر تخطى 53 جنيه في عدد من البنوك. حاجة خطيرة كمان أدت لارتفاع أسعار النفط، أمير قطر أعلن أن انخفاض إجمالي إيرادات الدولة خلال النصف الأول من العام بنسبة 42% بسبب الضربات الإيرانية على برضو مصافي نفط وعلى نفط في قطر. قطر بتحاول دلوقتي أن هي تعرض برضو نوع من أنواع الوساطة، ولكن مش عارفين هتوصل لإيه. الموضوع بتاع فيرفورد تصاعد بأنه استدعاء متبادل للسفراء، السفير الإيراني والسفير البريطاني، وإيران مستاءة جدا من بريطانيا. بالنسبة للبنان وضبط الشحنات اللي في ظهر البايدر كلها متفجرات بتوصل بيحاولوا ان هم يوصلوها لحزب الله في لبنان، والصراع لسه مستمر، والصراع الروسي الأوكراني مستمر ايضا، وروسيا بتضرب مناطق نفط كان ترامب قال ما تضربش، والأوضاع في فرنسا متوترة. كل دي حاجات بصراحة معلش النهارده ما لحقناش نقولها بتفاصيل، لكن انتظرونا الجمعة والمزيد من الأحداث وراء الأحداث ونقول لكم كل ما قدرناش نقوله النهاردة. إلى اللقاء.

أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد في برنامجك تشكيله الفخاري. كل مرة الفخاري بياخدنا معاه رحلة لحقل الفخاري وبيت الفخاري إلى أن نصل معا إلى معرض الفخاري. بصدق إن النهاردة الله عايز يتكلم لقلبي وقلبك، عايز يوصل لك حاجة مختلفة. حلقة النهاردة عنوانها تشكيله الفخاري، ولو نفتكر مع بعض بتبدأ مراحل التشكيل السبعية في أول حاجة مرحلة اسمها مرحلة القطع، أي قطع العجينة الصغيرة من العجينة الكبيرة في المعجنة أو في المخمرة. ياخد منها حتة عجين زي كده مثلا، حتة عجين صغيرة، دي اللي هيبدأ يشكل فيها، مرحلة القطع. وبعد كده بيبدأ زي ما تعلمنا في الحلقة سابقة، يبدأ يضغط عليها ويعجن فيها عشان تتشكل بإيدين الفخاري، علشان يطلع منها الوعاء اللي هو عايز يستخدمه في الوقت اللي جاي. لكن بعد كده المرحلة التالتة على طول اسمها مرحلة التشكيل. وفي مرحلة التشكيل الفخاري بيضيف بصماته الجميلة. مرحلة التشكيل، في التشكيل إيدين الفخاري بتشتغل، فبنشوف مع بعض إيده في الإناء من برة، إيده في الإناء من برة هو بيشتغل، حطه على الدولاب، إيده في الإناء من برة. لكن هو في إيده في الإناء، في الإيد التاني بتعمل لمسات من جوه، فإيد من برة ولمسات الفنان الفخاري المهندس العظيم من جوه. فبيجي خارجيا بيظبط وداخليا بيوضب علشان يطلع منه حاجة مستوية. سألت، طيب مش كفاية يبقى شكله حلو من بره؟ ايه يعني، سيب جوه، لو في نتوءات زوايد زي ما قال لك، لا لازم

ايديا تكون من بره ومن جوه. حتى لما بيكون في ضغطات، ايد بتضغط من بره والايد التانية بتسند الاناء من جوه. خلي بالك انت مش متروك، لكن التشكيل بيعمل امور رائعه النهارده الرب هيكلمنا فيها. رحت عملت مجابله مع واحد فنان تشكيل كبير في مصر. الحلقات دي اعطتني وقت رائع وانا بتعلم عن الفخاري يمكن خلال 6 شهور. نزلت حقل الفخاري زي ما شفته وبتشوفه في الفيديوهات، وبعد كده اتعاملت مع فنان تشكيلي، وبعد كده خدت عملنا جهاز اللي هو الدولاب نفسه بتاع الفخاري، وده هنتكلم عنه بصورة رائعة إن شاء الله. كل الحاجات دي بتقول حاجة واحدة، إن للفخاري بصمات. وقعدت أتكلم معاه بقوله أنت بتشتغل إزاي فنان التشكيلي؟ فقال لي لو بجيب الطينة زي كده وهبدأ أشكل فيها، لكن عشان أشكل فيها مش بالسهل، علشان تطلع حاجة حلوة مش بالسهل. فنان التشكيلي، فنان التشكيل اللي اتقابلت معاه عامل تمثيل رائع، عامل تمثال للدكتور مجدي يعقوب، عامل تمثال لمحمد صلاح لاعب الكرة، يعني ايديه زي ما بيقولوا كده ايديه مش ممكن، فنان فنان. فيجي بايديه ويروح يجيب معاه شوية حاجات، انا استعرت شوية حاجات بيستخدموها علشان خاطر الحاجات ديت هي اللي هيعرف يستخدمها. مثلا بيبقى معاه أزميل زي كده صغير، حاجة للحفر، بيبقى معاه حاجة زي كده، بيبقى معاه ديت بيساوي بيها، في حاجات بيتم بيها التشكيل كامل، تشكيل كامل، في حاجات بيعمل بيها إضافات خاصة ويبدأ يشكل فيها ويبدأ يعمل حاجة جديدة ومختلفة. فلو مثلا هو الفنان التشكيلي بدأ يعملها بالطريقة دي، عمل قلب زي كده، يبدأ بإيديه ويبدأ يشكل في الإناء، عايز هنا يعمل صليب مثلا بإيديه ويبدأ يشكل، يبدأ يشكل ويطلع منه تحفته الرائعة. سألت سؤال، الآلات دي واللي موجودة هنا كل ده، الآلات دي مش بتوجع الطينة؟ قال لي بتتوجع والطينة بتتألم، لكن بعد ما تشوف النهاية الطينة نفسها بتفرح بالتشكيل، الطينة نفسها بتتغير لأمر جديد في حياتها. امسك أي آلة من دول وابدأ اتعامل بيها ويبدأ يضيف لمساته، وهو بيضيف لمساته الدنيا بتفرق وبتختلف تماما، الدنيا فرجت لمسات فنان. أصل النهاردة وانت بتتشكل انت مش بتتشكل وخلاص، طينة حياتي وحياتك موجودة في ايدين فخاري ماهر عايز يطلع مني ومنك أفضل شيء، تشكيل. في التشكيل قد نتوجع بحسب الترنيمة اللي احنا بنعرفها، أيها الفخار الأعظم عضو اصنعني وعاء آخر، وفيها عدد رائع بيقول إيه، أخضع ذاتي دون عنادي لأصابعك، أصابع تشكل، أصابعك تشكل فيا، إن أتوجع لن أتراجع، إن أتوجع لن أتراجع، أنا بضغط وبقول أي مش هرجع. عارف ليه مش هرجع؟ مش هرجع عشان خاطر لما هكمل هوصل لأفضل شيء في ذهن الفخاري. وعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. حياة مختلفة، شكل جديد، تحفة رائعة. كل الآلات دي بتشكل بيها؟ كل الآلات دي بشكل بيها.
الالات ديت انت شايف

كيف كده، لكن في حاجات منها عن طريق الأزميل واروح مطلع اجزاء، وانا بعمل الكلام دوت اروح اضيف حاجات اطلع حاجات. الاناء بيتضغط صح، الاناء بيتضغط، لكن وهو بيتضغط بيشكل في الاناء بيطلع حاجة جديدة. كل مرة انت بتلمع، كل مرة صوابع الفخار بتشتغل فيك انت اللي بتستفيد، كل مرة ايدين الفخاري بتتحط على طينة حياته وحياتك بيسيب لك بصمة. قبل ما احط اي حاجة هنا دي كانت طينة مستوية، لكن لما بدأت صوابع الفخاري تشكل سابت بصمة. وصلنا النهاردة ان تكون الشخص صاحب البصمة الرائعة اللي رب عايز يستخدمك. تشكيل الفخاري، أدوات كتيرة بيستخدمها الفخاري علشان خاطر يطلع منا تحفته الرائعة. النهاردة وإحنا بنتعلم مع بعض عن تشكيل الفخاري هننزل مع بعض نروح حقل الفخاري وهنشوف هناك إناء كان مكسور، كان مزلول، كان تعبان، كان محطم، كان مدمر، كانت جواه وحدة، كان بيرتبط بناس كتيرة ومفيش حد منهم أعطاله الحب الحقيقي. خلينا ننزل لحقل الفخاري ومرة تاني نرجع مع بعض لبيت الفخاري. آمين. ور الفخار الرائع، وقبل ما ينزل لبيت الفخاري دخل من ورا بمكان اسمه حقل الفخاري، وهناك بص لقي فيه إناء مكسور متشوه متحطم متدمر نفسيا، وبدأ يسأل الإناء مالك؟ فقال له أنا محطم ومتدمر نفسيا. فبيقول له مالك؟ إيه اللي عمل فيك كده ورماك في حقل الفخاري مكسور بالطريقة دي؟ قال خليني أحكي لك حكايتي. حكايتي إن أنا بنت وأنا صغيرة كنت شكل جميل جدا، وفي يوم من الأيام فقدت أبويا مصدر الحنان، وبعدين بدأ أخواتي يفكروا إن هم يعني يجوزوني، يجوزوني راجل كبير. أنا فرحت وقلت هيعوض فيا حنان الأب. وبعد ما اتجوزته شوية وللأسف لأنه كان كبير اتوفى. بعدها بشوية لأن أنا لسه صغيرة وشكلي جميل اتقدم لي واحد تاني رائع، لكن للأسف كان متحكم فيا زيادة عن اللزوم، ما اتحركش في مرة من المرات ألم يقول لي رايحة فين، وبدأ يعني من الآخر يخنقني حتى في تصرفاتي. وبدأ الشخص دوت ما عرفناش نعيش مع بعض، ورحت قلت له يا ابن الحلال زي ما دخلنا بالمعروف نطلع من المعروف، وسبته. بعدها بشوية جه واحد تاني كان رائع، هما كلهم بيبدأوا رائعين، لكن بعدها لقيته للأسف بخيل جدا مش عايز يصرف عليا ووكلني بالعافية والدنيا يعني المصاريف والفلوس وراحت فين وجات منين، ما قدرتش أعيش معاه. قلت له يا ابن الحلال زي ما دخلنا بالمعروف نطلع من المعروف، وكل شوية كان الإناء بتاعي بيتشرشخ. الشخص الرابع للأسف جه وتقدم لي لأني برضو أنا لسه صغيرة وشكلي حلو، وبدأ يتقدم، لكن الشخص دوت كان عنده فلوس كتيرة وتاجر فعلا، لكن كانت عنده مشكلة إنه ينزل الشغل الصبح ما يجيش إلا الساعة 12 بالليل، وكل ما أتكلم معاه يقول لي ما أنا كل اللي بعمله ده عشان كنتوا، عشان الفلوس وأجيب لكم فلوس. وحسيت إن الحياة فيها استحالة إن إحنا نعيشها مع بعض. رحت قلت له يا ابن الحلال زي ما دخلنا بالمعروف نطلع بالمعروف، وسبته. أما الخامس ده كانت حياة استهانة، مش فارق معاه أي حاجة، أطلع أدخل أمشي أتحرك أروح برة أدخل جوة، حسيت إن أنا مش مرتبطة. فرحت مسكته قلت له يا ابن الحلال زي ما دخلنا بالمعروف نطلع بالمعروف، وللأسف عارف أنا إيه اللي مشوهني ومكسرني بالطريقة دي؟ أن أنا بعد الخمسة اللي أنا عايشة معاه دلوقتي مش جوزي،

وأنا عايشة حياة مدمرة نفسياً، أنا تعبانة. لكن مسكها الفخاري الحنين وقال لها أنا هاخدك وأطلع بيكي على الوعاء والتشكيل عشان أعيد تشكيلك من جديد. وهنا خلينا نروح لمعرض الفخاري ونشوفه عمل إيه مع الإناء دوت. شفنا مع بعض في الفيديو اللي فات كيف صوابع الفخاري لما شكلت في حياة امرأة كان الإناء بتاعها محطم ومدمر ومحتاجة حب وحنان من ناس كتير، خمسة والسادس معاها ومفيش شبع. لكن عارفين الفخار العظيم بعد ما اتكلم معاها وقال لها الكلمات الرائعة، كل من يشرب من هذا الماء يعطش. إخواتي الغاليين وانتوا بتسمعوني، أي نوع من الأبار اللي انت بتشرب منها المية الحالية فيها عطش، إذا كان عطش لأنواع من الأمور الجنسية عطش، إذا كان عطش لمحبة المال عطش، إذا كان عطش لعدم قداسة وأمور أنا كل شوية باخد عطش، إذا كان نوع من الإدمان عطش، كل الأمور دي فيها عطش. كل من يشرب من هذا الماء يعطش. لكن في مية جديدة هديها لك، بعد ما الرب غير حياة السامرية عملت ثلاثية جميلة. بص خلي بالك، اعترفت بخطيتها، الكلمة الثانية بشرت مدينتها، والكلمة الرائعة تركت جرتها. اعترفت بخطيتها، والجرة هنا إشارة إلى كل الأعمال الماضية، صارت سامرية جديدة، تركت جرتها على البير وراحت نزلت تخبط على البيوت، تعالوا تعالوا شوفوا، بدأت تبشر. أنت اللي كنت وحشة، أنت اللي كنت ماشية مع الناس، أنت اللي كنت عملت الدي... كله تلغى، بقت شخصية جديدة. عارفين ليه؟ لأن أصابع الفخاري اشتغلت فيها وحولتها من إناء محطم، شوفوا الشكل اتغير إزاي، إلى إناء جميل، إناء مفيد، إناء ممكن يستغل، داخله أبيض جدا وحياته في الخارج أكتر من رائع. هو يعرف يعمل دي؟ أيوة يعرف يعمل دي. دوت اسمه الفخاري والفخار الأعظم. لكن في سؤال هنا، وأنا في التشكيل المفروض أعمل إيه؟ في ثلاثية جميلة، خلي بالك منها، ثلاثية جميلة. أول حاجة أخضع، اثنين أتحمل، ثلاثة أقبل. تاني أخضع أتحمل أقبل. أول حاجة اخضع ليد الفخاري، اخضع، ما تمسكش في حاجة وتقول هي ديت وتمسك برأيك. اخضع ذاتي يا رب، الذات اللي تعبانة ديت نخضعها النهاردة في اسم يسوع، اخضع. لكن الكلمة التانية اتحمل، عارف يعني اتحمل؟ اتحمل ضغطات الفخاري. شايفين أنا لما ضغطت اللي حصل؟ اتغيرت الدنيا خالص. إيدين الفخار وهي بتضغط في حياتي وحياتك بتعمل أمر جديد في حياتي. اتحمل ضغطات الفخاري، اخضع ليد الفخاري، اتحمل ضغطات الفخاري. لكن الكلمة الثالثة اقبل نزع الشوائب من يد الفخاري، هتلاقيه بينظف فيك. ولما يقولك الحتة ديت مش حلوة مشيها، ولما يقولك الحتة دي عديها وقول له أمين، أنا بأخضع ذاتي في اسم يسوع المسيح. هو يعرف يعمل الكلام ده كويس. لكن في سؤال ديما يتردد، التشكيل ده وتفايدته إيه في حياتي؟ يعني لازم الأزميل والديت، كل واحد على فكرة دي كل واحدة منهم ليها اسم، حاجات بينزعوا بيها وحاجات بيشيلوا بيها وحاجات بيشكلوا بيها وحاجات بيوضبوا بيها وحاجات بيساووا بيها، كل واحدة من دي ليها اسم. هو لازم طيب في فترة التشكيل أعمل إيه؟ في خماسية جميلة هسيبها معاك. أول حاجة انظر وانتظر، ثلاثة أسلم، أربعة أشكر، خمسة أثبت. تاني أنا هنظر، أول حاجة هنظر، في عبرانيين 12 وعدد 2 ناظرين إلى رئيس الإيمان. وإنت في التشكيل بص عليه، وانت في التشكيل بص عليه. كانت في واحدة زي

زمان مقعدة مؤمنة، هي كانت عايشة بره مصر وكانت امرأة تقية رائعة. فعندها شلل رباعي، ما بتعرفش تعمل حاجة كتير، ما بتقدرش تنزل ولا تخدم. كانت تخلي حد يكون بيكتب لها آيات وتمسك الآيات يحطوها قدامها، عشان ما فيش حركة في إيديها، يحطوها قدامها وتقعد تصلي للآيات، آيات كلها كرازية، وتقول لهم خدوها وزعوها في المترو، في المواصلات، في أي مكان وزعوها. الله كان بيجيب ناس بسبب الآيات دي. عملت حاجة وهي مضغوطة، كانت بصة لفوق. ومرات كان يجي إبليس يضحك عليها، يقول لها هو ده اللي انت بتحبيه؟ ولا انت بتحبيه ده ينفع يسيبك كده مقعدة مش قادرة تتحركي، الناس بتمشي وانت في مكانك؟ هي تقولهم بيحبني، ابعد عني انت يا إبليس، بيحبني لدرجة ان هو مات علشاني، ضحى بنفسه لأجلي. يا سلام، اتشكلت. اول حاجة ناظرين، بص عليه في الألم، بص عليه في الضغوط، بص عليه في المرض، بص عليه. عارفين الجميل في كلمات المزمور يقول لك أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت، ظل الموت تشكيل، ظروف صعبة، ضغوط، مرض، ألم، عارفين الكتاب بيقول لك إيه؟ أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا. الإجابة والمفتاح ليه؟ لأنك أنت معي، أنت مأنقذني، أنت ماشي معايا. أول حاجة ناظرين، بص عليه وأنت بتتألم النهاردة وبتتشكل، بص عليه. أنظر، لكن الكلمة الثانية أنتظر. في مراسي أرميا 3:26 يذكر الكتاب يقول لك جيد أن ينتظر الإنسان ويتوقع بسكوت. خلاص الله انتظر، الانتظار ده وتعايز حلقة خاصة، لكن منتظر الرب يجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور. انتظارا انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخ، أصعدني من جب الهلاك، من طين الحمأة، أقام على صخرة الرجلية، ثبت خطواتي وجعل في فمي ترنيمة جديدة. انتظر، ما تقلقش، مش هيسيبك، انتظر وتوقع من الرب. خلاص غير عادي في اسم يسوع المسيح. أنظر، أنتظر، أسلم. وخلي بالك يوجد فرق ما بين التسليم والاستسلام. التسليم ان انا خدت الامر وعطيته له في ايده وقلت له انا مسلمه لك. الاستسلام يلا، الناس اللي بتستسلم دي زي ما تيجي، فوق زي تحت، بحر زي جبل، الدنيا مش فارقه معايا. لا، النهارده سلم لذاك الذي معه امرنا. لكن رقم 4، اشكر. في افسس 5:20 شاكرين كل حين على كل شيء، لان هذه هي مشيئه الله. من جد مش هيعمل حاجه معاك وحشه. إلهنا إله خير، مصدر الخير. إلهنا أفكاره من جهتنا أفكار سلام لا أفكار شر. وإنت بتمر بالتشكيل والضغط والطحن أعرف كويس إن هو مش هيسيبك. وإنت بتمر بالظروف الصعبة أعرف كويس إن هو مش هيسيبك ولا سابك قبل كده عشان يسيبك المرة دي. لكن آخر حاجة في الخماسية دي أثبت، وأثبت دي حياتي بتتغير. عارفين مزمور 57:8-9 بيقول إيه؟ ثابت قلبي يا الله، ثابت قلبي، طلعت فوق نزلت تحت، أنا أبويا صالح. تذكرت قصة عن واحد كان عنده مرض الكانسر، وبعد كده زاره خادم الرب، وبعد ما قعد معاه بابتسامة جميلة بدأ يتكلم معاه، وبدأ الأخ المؤمن يصلي معاه، وراح الأخ المريض رفع الطاقية من على راسه وقال له شايف مفيش ولا شعر في راسي، لأن الكيماوي مشى كل شعر راسي، لكن سلام، لكن أنا عارف إن مفيش ولا شعر منهم نزلت إلا بإذن سيدي. يا سلام على الإيمان الجميل، تشكيل، لكن بيطلع منا أقوياء أبطال ليه للخدمة. أنا بصدق النهاردة إن الرب يعرف يعمل الكلام دوت ويعمل الكلام ده كويس. وأنا بختم معاكم في آخر وقت في بركات للتشكيل. يقول لي احنا عمالين نتضحن ونتضغط ويتشكل فينا وعمالة تجيب في آلات وكل شوية ينغص شوية ويتعب شوية. لا، في بركات للتشكيل. أول حاجة

بركات التشكيل هي نار للتطهير، اثنين للتشكيل والتغيير، ثلاثة كوماندوز لصد هجمات الشرير، أربعة مشاركة الآخرين بنوع من التقدير، خمسة والأخيرة التشكيل هو معبر لرؤية القدير. قماسية جميلة بنختم بيها. تشكيل وانت بتتشكل اعرف هي نار للتطهير لإزالة الشوائب. على فكرة ما يقصدش أبدا أنه لا يلسعك ولا أبدا أبدا، ده حنين أبوك، حنين أبوك، حنين هو، بس كل الفكرة لو في حاجة كده شوية زيت طالعين، شوية عدم محبة للآخرين، شوية عدم غفران، يروح منظف الدنيا، منظف لك الإناء. هو بيعمل كده. أول حاجة نار للتطهير من كل شوائب، اتنين للتشكيل والتغيير. عارفين سجن يوحنا بنيان ده الكاتب بتاع كتاب سياحة المسيحي اللي بيعتبروه في العالم هو الكتاب الثاني بعد الكتاب المقدس، لأن فيه قيم روحية كبيرة جدا. السجن بتاعه طلع لنا الكتاب، في التشكيل في السجن طلع لنا الكتاب، وجود بولس وسيلة في السجن طلع لنا واحد اسمه سجان فيليب وعيلته وولاده كلهم اتعمدوا في ايه. اصل مرات كتير بتضغط لحاجات معينة والله بيشكل فيك في اسم يسوع المسيح. لكن رقم ثلاثة كوماندوز لصد هجمات الشرير، التشكيل. التشكيل يطلع منك كوماندوز. عارف يعني كوماندوز؟ في فرق ما بين الجندي العادي وجند الكوماندوز. جند الكوماندوز ينزل وينزل في المية وينزل في كل حاجة يعملها، الرب بيجوع عضلاتك. رقم أربعة مشاركة الآخرين، وفيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين، هيقدر يعمل دي معاك. وانت لما تتجرب تمر بأمر معين تقول أيوة أنا مريت بالظرف ده، عملت العملية دي زي أخويا اللي هيعملها عشان خاطر كده أنا واقف معاه. لكن آخر حاجة في التشكيل وبيختم بيها الجزئية دي من بركات التشكيل هي معبر لرؤية القدير. هتشوفه هتشوفه. عارفين أيوب شافه بسمع الأذن سمعت لكن الآن رأتك. هتشوفه. أشعيا شافه في سنة وفاة عزية الملك، رأيت السيد. يوحنا في جزيرة بطمس شافه. والنهاردة الرب بيقول لك من بركات التشكيل هتشوف، احتمال بالكلمة، احتمال حد يتكلم معك، شيء رائع جدا أن الله يستخدمك بطريقة غير عادية وهتشوفه. ولنخضع للتشكيل الإلهي اللي منه هيطلع مني ومنك تحفته الرائعة. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج تشكيل الفخاري، أترككم في رعاية القدير.

0: أعزائي مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج الشفاء الإلهي الذي يسعدنا ويشرفنا يكون معنا ضيفا للحلقات الدكتور قس أليكس حنا. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: مرحب بك دكتورة ليديا، ربي يباركك، شكرا على الاستضافة وتعب قناة الكرمة وفريق العمل، ربي يبارككم.
0: ربي يباركك حضرة القسيس، والنهاردة الرب بيكلمنا عن موضوع بعنوان أفراح بالرغم الضيقات، وحنقرأ من رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس والإصحاح السابع وبداية من العدد الأول. فإذا لنا هذه المواعيد أيها الأحباء، لنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح مكملين قداسة في خوف الله. اقبلونا، لم نظلم أحد، لم نفسد أحد، لم نطمع في أحد. لا أقول هذا لأجل دينونة، لأني قد قلت سابقا أنكم في قلوبنا لنموت معكم ونعيش معكم. لي ثقة كثيرة بكم، لي افتخار كثير من جهتكم، قد امتلأت تعزية واستدت فرحا جدا في جميع ضيقتنا. وحضر القسيس ان هو بيتكلم على فرح بالرغم من الضيقات، يا ترى ماذا يعني هذا وكيف نحصل عليه؟
1: هو بيتكلم عن ازدياد الفرح بولس الرسول في الضيقات، وده بيورينا انه افضل علاج للضيقات هو ان احنا بدل ما نضعف ونتجرب تحت تأثير الضيقات، احنا الفرح ده بيولد عمل إلهي. فلم يدع بولس الضيقات دي او الامور الحادثه في كنيسه كورنثوس، رغم ان كنيسه كورنثوس كان فيها امور كثيره تدعو للضيق والحزن، بسبب مثلا الناس اللي كانت تلبس خواتم، او الناس اللي كانت تشتري مقاعد بفلوسها او بمكانتها، وكان في ايضا نجاسه وزنا وخطايا كثيره. لكن هو بيقول أنا مش بقول الكلام ده علشان دينونة، لكن أنا عاوز أوصل إلى امتلاء التعزية والفرح. وهو بيوبخهم أيضا، بيتكلم عن ضيقاته وبيظهر إزاي أنه في الضيقات اللي تعرض ليها، بس ضيقات بولس

0: كانت مختلفة عن ديقان كنيسة كورنثوس، لأن ديقان كنيسة كورنثوس كانت ديقان تأديبية بسبب الخطية، لكن الضيق اللي بيتكلم عنه بولس بسبب خدمته كرجل الله وكرسول للرب، ففي أعمال 9 نجد إنه اللي كانوا بيسمعوا الأقوال لما بهتوا في أورشليم بيقول أو بيتكلم عن وهو بيوعظ كلمة الله، الرد كان عليه: أليس هذا هو الذي أهلك في أورشليم الذين يدعون بهذا الاسم اللي هو اسم يسوع؟
1: بيتكلموا
0: طيب
1: على بولس الرسول
0: على بولس
1: قبل
0: دلوقتي
1: الإيمان طبعا.
0: اتهام، يعني ناس بتفتكر الماضي ويقول لك أنت أصلك في الماضي كنت كذا وأصلك في الماضي كنت كذا، فبيجد العدو أي مصدر للشكاية، احنا بنقول عليها في الطب past history، التاريخ الماضي، انه بيجيب لك تاريخ العيله وتاريخ اعمالك وسجل متسجل
1: الناس مش
0: عليه،
1: بتنسى
0: لكن
1: للاسف
0: مش بتنسى. زي ما بتيجي تقدم الريزومي يقول لك احنا عاوزين نعرف كل حاجه عنك من البدايه للنهايه، لكن ازاي كان بولس بيرد على الاتهامات والمضايقات اللي بتصل اليه؟ بيقول: اما شاول فكان يزداد قوه ويحير اليهود الساكنين. يبقى بدل ما التعيير يخلق فيه إحباط، وبدل ما التعيير يخلق فيه شماتة من عدو الخير، كان يزداد من قوة الروح القدس ويتأيد، وزيادة القوة دي هي اللي كانت بتحير الجميع. إزاي مش قادرين نمسك عليه حاجة؟ وإزاي مش قادرين الأفعال دي كلها؟ كانوا بيقولوا عليه ده اللي كان بيسوقهم موثقين لرؤساء الكهنة في دمشق. في حاجات بتشيم المؤمن، لكن أشياء الماضي لم تشيم بولس، ولكن كان يزداد قوة ويحير. ليه؟ لأنه لما بيكون التركيز على الذات والأنا، تبقى يقول لك النفس دي حساسة، ده بيتأثر بكل كلمة، ده اللي بيتحكم في اتجاهاته ومروحه ومجيه هو رأي الناس فيه. لكن بولس كان دايما بيقول: أما أنا فأقل شيء عندي أن يحكم فيا منكم أو من يوم بشر. فالنفس اللي ماتت مع الرب مش بيأثر فيها حكم الآخرين ولا حكم الناس، لأنه عالم بمن أمان الإله اللي كان بيشدده وكان بيقوي.
1: إذن فعلا هو كان بيهتم برأي الرب بس واحد ولا سواه، ما كانش بيفرق معاه الناس تذكره بالماضي تجيب له الماضي. وعايزة أقول أنه ممكن الناس مش هم بس بيفكروا بالماضي، إبليس أيضا كمان بيفكرنا بالماضي ويقول لك أنت عملت وعملت وعملت. أنت دلوقتي واقف بتكلم الناس عن المسيح، أنت دلوقتي بتعمل أعمال كويسة، أنت ناسي أصلك، ويقعد يفكرنا بالزمان.
0: تأنيب الضمير
1: بالظبط كده. لكن طبعا بولس كان واثق وقال إني عالم بمن أمنت وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. فكان واثق في الرب وعينه على الرب ومركز قوي في الرب.
0: والذين هم للمسيح صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات.
1: صحيح.
0: فلو بيجي العدو بيشتكي على أهواء وشهوات الماضي، دي من جزء من اللي اتصلب مع المسيح لكي أحيا لا أنا بالماضي الأثيم أو ماضي الخطية أو الماضي مهما كان شكله صالح أو آسف، لكن ما أحياه الآن في الجسد، أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله اللي هو أسلم نفسه لأجلي.
1: أحيانا بنتعرض لضيقات نتيجة حاجات عملناها غلط، أخطاء، لكن هنا بولس الرسول كان نتيجة اضطهاد من أجل اسم المسيح. اتفضل يا
0: قسيس. كل مرة كان بولس بيحول الاضطهاد إلى الإرسالية، وبيحول الألم اللي واقع عليه، يعني كل مرة لو واحد مثلا واقع عليه ضرب أو حب يمزقه جسده أو حب يرفضه بياخد راحة أسبوع أسبوعين على ما يفوق. لكن أنا شايف أن بولس ما كانش بياخد أي راحة في الاضطهادات، حتى لما جه لأورشليم وحب يلتصق بالتلاميذ وكانوا يخافونه، الجميع يخافونه، يعني ما حدش ولا واحد كان عاوز يفتح له باب، كله بيقول له بصوت عالي احنا خايفين منك، احنا مش عاوزينك في وسطينا،
1: يعني لانه هو كان مضطهد للكنيسه، هم خايفين لحسن يكون مازال لسه او بيعمل عليهم خدعه، لكن هو فعلا كان اتغير فعلا.
0: فاخذوا برنابا الوحيد يعني وشرح ليهم كيف ابصر الطريق اللي هو المسيح يعني، وكيف جار في دمشق، وكان

0: معهم. هنا عمل المؤمن في وسط الضيقات ممكن زي عمل المسيح، قصبة مردودة لم
1: مردودة.
0: يقصف وفتيلة مدخنة لم يطف. فبرنابا كان بيقوم بعمل الرب هنا، وكان بيقدمه وكان يدخل ويخرج. وده بيفكرني بيسوع الراعي اللي بيدخل ويخرج واجد مرعى وجار باسم يسوع، فشجعه بهذا العمل. لكن بعد كده لما بيقول لما علم الإخوة على التهديد اللي في حياته وكانوا عاوزين يقتلوه وتحالفوا، والبعض صام وصلى علشان يقتله، ففي وسط التهديدات دي ما كانش بياخد راحة. لكن بيقول لما علم الإخوة بهذا التهديد اللي وقع عليه دوت ومحاولة قتله، بيقول أحضروه إلى قيصرية وأرسلوه إلى ترسوس. حاول، إحنا شفنا مقاومات من اليهود وشفنا مقاومات من اليونانيين، الاثنين كانوا متفقين على شيء واحد وهو قتل بولس أو شاول الترسوسي اللي كان فيه ما قبل. فكان يحول معاني القتل والاضطهاد إلى إرسالية، وفي نفس الوقت الكنيسة كانت تتشدد وكانت تبنى بالروح القدس وبتعزية الروح القدس كانت تسير. يبقى الكنيسة كان عندها ترجمة للضيقات والأزمات اللي بتمر بيها، ومحاولة قتل الرسول الأول أو أعظم رسول بالبناء والتعزية وعمل الروح القدس.
1: ده صحيح. إذن في وسط الضيقات والاضطهادات كان في سلام، وكانت في بناء كنيسة تتبني، وكانت ماشية في خوف الله بمعنى مهابة الله، وكانت بتعزية الروح القدس كانت تنمو وتتكاثر. إذن الاضطهاد والألم والأتعاب والضيقات اللي من أجل اسم المسيح كانت بتزود عدد الكنيسة أكتر وأكتر، وكانت تتكاثر بمعنى أنه أعداد كبيرة جدا كانت بخش في الإيمان.
0: يبقى أنا مش بعمل فوكس ولا تركيز على اللي جاي عليا أو اللي بيدور حواليا، لأنه ده هيضيع الوقت وهيضيع المجهود ويضيع الطاقة. لكن زي ما قرينا كده، أما الكنائس في جميع اليهودية والجليل والسامرة، يعني كان مبدأ الظاهر لكل الكنائس، رغم أنه كنيسة السامرة دي كانت يعني السامريين كانوا أعداء اليهود، يمكن كانت بتتعرض لقدر كبير من العداوة أيضا. فكل الكنائس دي كان مبدأها في وسط يعني الضيقات والأحداث دي، زي ما قلنا سلام، بناء، مسيرة في مخافة الرب، تعزيات الروح القدس. فإحنا مش بنركز على العدو اللي عاوز يسبح ويهلك، لكن بنركز في الأربع اتجاهات أو خمس اتجاهات، نقولهم تاني: سلام، بناء، مسيرة في خوف الرب، ثلاثة أربعة تعزية بمواهب الروح القدس، ودبرة خمسة التكاثر بتزيد. لاحظ أن ناس كتير بتدور بيقولك إزاي أتكاثر، إزاي أربح نفوس. لو الأربع حاجات دول مش موجودين في النفس مفيش تكاثر، لأن التكاثر بيجي كنتيجة طبيعية لجسد قوي بينمو بيتشدد بيبنى بيستخدم الروح القدس، فالرب بيزود عليه.
1: ده صحيح حضرة القسيس. إذن الكنائس برغم الاضطهاد كان ليها سلام، وكانت بتبنى وتصير في خوف الله، وكان بتعزية الروح القدس، كان الروح القدس فيها قوي جدا، ولذلك كانت تتكاثر. هنستكمل حديثنا بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، تعالوا بينا نطلع فاصل ونرجع لكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610، Seal Beach, California 90740.
1: أهلا بكم أعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مرة أخرى بعد الفاصل، وتعالوا بينا نرحب بضيف الحلقات الدكتور قس أليكس حنا. أهلا وسهلا بحضرتك.
0: برحب بك دكتور أليدي، أهلا بك.

0: بنستكمل حديثنا أعزائي المشاهدين على الحلقة بعنوان فرح رغم الضيقات، وكلمنا في الجزء الأول أنه برغم اضطهاد الكنيسة ممثلة في بولس الرسول، لكن مكتوب أنه الكنائس في جميع اليهودية في والجليل والسامرة كان لها سلام، وكانت تبنى وكانت تسير في خوف الرب وبتعزية الروح القدس كانت تتكاثر. هنستكمل حديثنا حضر القسيس عن الاضطهاد والضيقات في حياة بولس.
1: يعني زي ما الكتاب ذكر ازاي ان شاول طرسوسي كان القوة بتاعته بتزداد في الوثق وفي القيود وفي الشر للمؤمنين اللي هم كانوا بيعترفوا باسم يسوع، كمان الروح القدس بعد التغيير أخذ قوة مضاعفة، وكان الرب يصنع ببولس قوات ومعجزات فوق المعتادة، وتحرك به في آسيا وفي أوروبا وفي الشرق الأوسط عندنا وفي سوريا وفي أماكن كثيرة وفي أنطاكيا، وكل الأماكن اللي كان بيتحرك فيها كانت القوة. كان عنده أيضا قوة روح الله في إثبات لاهوت المسيح إن هو الله الظاهر في الجسد. فاليونانيين كانوا واليهود بيحاولوا إنهم يقتلون هذا الإثبات في بولس، وهو بيواجه الموت كان يزداد قوة وكان يزداد برهان. والقوة الروحية هنا والقوة الكتابية دي هي القوة التي كانت يعني بتتحول إلى قوة فعلية لحمايته من قتل اليهود واليونانيين، حتى لما نشبت الحية في يد بولس لما راح الجزيرة وحب يبشر هناك وانتهر السم أو طرد الحية القديمة المدعوة إبليس من يده، تحير أهل الجزيرة وقالوا الآلهة جم إلى هذه الجزيرة، ولكن قوة انتهار السم ولما حبوا ينصبوه آلهة ويعملوه ضمن الآلهة قادهم لمعرفة شخص الرب يسوع.
0: حضرتك بتقولي حضرتك أساسا أنه بولس الرسول كان فيه قوة الروح القدس. هو كتاب بيقول أنه الرب يسوع قال للتلاميذ ستنالون قوة ما تحل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا. هل كان بولس الرسول مع التلاميذ وقت دوت؟
1: لا، وقت ما كانش في يوم الخمسين.
0: هم إيه اللي حصل؟ إزاي حلت عليه الروح القدس؟
1: لما قال له الرب أنه هو يذهب إلى برنابة وبرنابة يصلي علشان يفتح لفتح عينه لأنه أصيب بالعمى حينما رأى حنانيا أنه يضع يده ليفتح عينيه ويبصر الطريق. فكان الوقت دون لحنانيا بعد ما أصيب بالعمى في رؤية النور اللي هو كالبرق الذي أبرق حوله وسقط على الأرض، تعرف على الطريق وقاده أيضا برنابة إلى معرفة الرسل فيما بعد، فوضع يديه عليه وحل الروح القدس أيضا على شاول وصار اسمه بولس.
0: إذن اتملى بالروح القدس من أنه حنانيا حط إيده عليه وضع عليه الأيدي. اتفضل.
1: لما كان بيتعرض لمحاولة قتل من اليونانيين بدل ما يركز في الدفاع عن ذاته والدفاع عن نفسه كان يباحثهم ما يخاطبهم بيسوع، فكان بيحول المعركة الذاتية والاضطهاد اللي بيقوم عليه إلى فرصة للشهادة وفرصة لخدمة الرب. في الأول اللي كان ينطق بالاسم ده كان يحطه في الحديد ويحطه في السجن ويمكن يوصل للقتل زي استفانوس، لكن لما ازدادت قوة روح الله كان بولس يحول كل مباحثة أحيانا بنقول عن المباحثات السخيفة والجانبية اللي هي
0: الكتاب بيقول عليها المباحثات الغبية
1: اجتنبها. فهو حول كل مباحثاته مش لنوع من الانتقام ولا الضرب لكن فرصة لشهادة للرب، وده نوع من أنواع القوة. وأيضا لما واجه الرفض من المؤمنين كان بيثبت بالأعمال التي يعملها، فكان الرب يستخدمه في شفاءات عديدة وخدم مع سيلة وخدم مع برنابة وخدم مع مرقس وخدم مع الرسل، فكان كل ما حد يحاول يقتله يفتح باب جديد الرب ويجد فرصة للكرازة. أيضا لما هربوا الإخوة الأتقياء وأرسلوا طرسوس، طرسوس إيه هي طرسوس اللي طلع منها من تهديد الإخوة؟ هي تركيا، مدينة تركيا مش

0: مشهورة وبمكتبة الإسكندرية الثالثة، وتظل وبتطل على البحر الأبيض وتحيط بها الحدود السورية الجنوبية وأرمينيا، ودي اللي نشأ فيها المسيحية اليونانية.
1: لكن هو
0: يبقى
1: اتولد اصلا، شاول كان مولود اصلا في
0: نعم
1: طرسوس.
0: بالظبط، وراح لطرسوس يبشر فيها، بس من هناك البشارة وصلت لأرمينيا، وصلت لسوريا، وصلت لليونانيين أو اللي احنا بنقول عليهم الجريك، وصارت المدينة مدينة ثقافية. فكل فرصة العدو بيضايق الخناق كان الله بيوسع التخوم، وده اللي بنستفيده من هنا. طبعا هو اتولد في طرسوس، والقصة بتقول عن نشأته زي ما حضرتك اتفضلتي، كان بس والديه من مدينة الجليل بحسب المؤرخ جيروم، ولأن الوالدين كانوا بيحرصوا على تعليمه، تعليم أولادهم الشريعة وكلمة الله، فأرسلوه في سن الخامسة تقريبا عشان يتعلم مهنة يدوية ويقدر يعيش منها، اللي هي كانت صناعة الخيام، وكانت مهنة محترمة في ذلك الوقت. وبولس أثبت أنه هو كان طالب ذكي، وتعلم بسرعة في أورشليم، وبعد كده راح يتعلم عند رجلي غمالائيل. ولما عانى بقى من تهديد اللي وصل للقتل، عاد ليفتقد أهل مدينته في طرسوس.
1: ده صحيح حضرة القسيس، والكتاب بيقول لنا على قدر ما أذلهم هكذا ناموا
0: جدا.
1: وامتدوا، على قد الاضطهاد، على قد ما كان هدفهم
0: نعم.
1: حاطين قدامهم ان هم يكونوا فعلا في المسيح ويبشروا بالإنجيل في كل مكان يقدروا يذهبوا إليه.
0: في برضه
1: اتفضل.
0: كلمة عن قوة الروح القدس اللي هو الباراكليت، والباراكليت ده رتبة عسكرية كان في الجيش عمله تقوية الروح المعنوية. معظم الحروب اللي احنا بنجتاز فيها هي حروب معنوية، وفي كل الجيوش عندها قسم متخصص للدعاية والحرب النفسية. لو الجنود انتصروا في الناحية النفسية وفي الناحية الداخلية بينتصروا خارجيا، وده اللي كان بيعمله شهادة الروح القدس في بولس، انه لما كل ما الحرب كانت تشتد كان يتقوى في الرب وفي شدة قوته بالروح القدس.
1: ده صحيح، وده الروح القدس وقت حلول الروح القدس على التلاميذ كان بعد 50 يوم من صعود الرب يسوع إلى السماء، وهو قال لهم كده، قال لهم انتظروا موعد الروح. وإذا الروح بنسميه الروح المعزي، الكومفورتر، اللي بيعزينا وبيشددنا ويشجعنا وقوينا في وسط رحلة هذا العالم. اتفضل.
0: بولس في أنطاكيا في أعمال 13 كمان بيتكلم بيقول أيها الرجال الإخوة، بيكلمهم عن كلمة الخلاص واللي فعلوه بالرب، إنهم أنزلوه عن لما أنزلوه عن الخشبة ووضعوه، مع إنهم لم يجد علة للموت، وإزاي
1: بيتكلموا
0: إنهم
1: عن
0: صلبوه
1: المسيح
0: عن المسيح.
1: وصليبه بالظبط.
0: فدي أقوال الأنبياء كلها تمموها، وزي ما هو مكتوب لن تدع قدوسك يرى فسادا، وكل هذه الأقوال قال لهم هو ده اللي أنا بنادي بيه ليكم بغفران الخطايا، فانظروا لئلا يأتي عليكم ما قيل في الأنبياء. فقال لهم أيها المتهاونون تعجبوا أهلكم، لأني عملا في أيامكم لا تصدقوا. وبعد كده بعد ما خرج من المجمع، اليهود كانوا يعني بيقولوا يطلب عاوزين كلام أكتر، بس ما اكتفوش بالكلام وما اكتفوش بالإقناع، لكن أخذوا يقاومون بولس مناقضين ومجدفين. ولما سمع كده قال إن احنا نتوجه إلى الأمم، ولما سمع الأمم ذلك كانوا يفرحون. فأنا عاوز أقول إنه في أماكن الواحد بتتقفل خالص، فيها نقد، فيها هدم، فيها رغبة. اليهود الدخلاء المتعبدين كانوا يمتلئوا من الغضب ضده، وكان يريد أن يمزقوه، لكن هو كان يحول هذا الرفض إلى توجه للأمم الذين حين كانوا يسمعون كانوا يفرحون. فمش معنى أنه في أبواب مغلقة أو معنى أنه في نقد أو رغبة في القتل ومن المتدينين، لكن هو كان يزداد، كان الأمم دي لما بتقبل كلمة الرب كان يمجد كلمة الرب، ويؤمن جميع الذين كانوا معينين للحياة الأبدية. وأما التلاميذ فكانوا يمتلئون من الروح القدس والفرح، ونفضوا غبار أرجلهم. فأنا عاوز أقول لك أنه

0: عدو عاوز يملأ خدام الرب اكتئاب وعاوز يملأ أحزان، لكن لينا الدعوة لما بيقول التلاميذ كانوا يمتلئون من الفرح والروح القدس. لن نعطي مكان لإبليس في الضيقات، لن نعطي مكان لإبليس في التعيير ولا في المتناقضات، ولكن سنعطي مكانا للروح القدس بكل أعماله.
1: ده صحيح حضرة القسيس، ويمكن الكتاب بيقول لنا وعلى قد ما كانوا بيضربوهم

0: هذا الاسم اللي هو نعم. الاسم الحسن اللي هو اسم الرب يسوع. فكان عندهم فرح ان هم نعم. احنا مين عشان خاطر نتهان من اجل اسم المسيح
1: نعم.
0: ودي كانت فرح كبير قوي رغم الاضطهاد. ودي اتفضل
1: موقف تاني كان بيقابله بولس في لاسترا في أعمال 14، الرجل العاجز المقعد من بطن امه الذي لم يمشي قط وكان بولس يتكلم وشخص إليه.
0: ده في أعمال 14؟
1: اتفضل. رأى أن له إيمانا يشفى، فقال له قم على رجليك، فانتصب. فهنا الروح القدس وانت بتتكلم زي رادار بيوجه النظر، مين أكتر شخص محتاج، مين أكتر شخص متلهف أن الرب يعمل في حياته، مين أكتر شخص مستعد أنه بالإيمان يقوم وحدة ويتحرك. لكن لما فهموه غلط و أتى كان زفس وعاوز ينصبهم آلهة، ولما سمع بولس وبرنابا مزقوا ثيابهم في هذا الوقت قالوا ارجعوا للرب الذي لا يترك نفسه بلا شاهد. وبعد كده اليهود اغتصوا جدا في أنطاكيا وأيقونية وأقنعوا الجموع عشان يرجموا بولس ويطلعوا خارج المدينة، ووصل ما بين درجة الحياة والموت. طيب بعد طب دلوقتي الحياة بتنتهي، لكن في هذا الوقت راحوا علشان ينتخبوا قصوص في كل كنيسة ويثبتوا الإيمان ويقول يستودعوا النفوس لكلمة الله، وعملوا عمل كبير في إقامة قصوص وخدام، فلم توقفهم الموت ولا الضرب ولا الرجبات عن إكمال عمل الله بكل قوة وكل قيادة روحية.
0: ده صحيح حضر الأسيس. وكانت الكنيسة دايما وكان الرب يضم إلى الكنيسة كل يوم الذين يخلصون. شكرا لحضرتك حضر الأسيس لوجودك معنا. ربي يباركك ويستخدمك دايما لمجد اسمه. أعزائي المشاهدين شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج الشفاء الإلهي، والرب معكم.

من مدينة أورشليم القدس، من منطقة جبل الزيتون الجميل. رح أتكلم في هذه الحلقة عن مجيء يسوع المسيح ثانية.

أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان. رح أتكلم اليوم عن المجيء الثاني ليسوع المسيح. بالحقيقة في أي بقعة بتقف حول أورشليم كلها مناظر جميلة وكلها مليئة بالتاريخ والمواقع الكتابية. كيف ولا أتحدث عن المجيء الثاني وخلفيتي جبل الزيتون، مكان المسيح اللي تنبأ عن المجيء الثاني والمكان اللي صعد منه إلى السماء ورح يرجع مرة ثانية بحسب قول الملاك طبعا في أعمال الرسل الإصحاح الأول. المواقع اللي بتشوفوها بتشوفوا أورشليم القدس من بعد، ولكن ممكن تشوف جناح الهيكل مع بستان جتسماني وجبل الزيتون الجبل العالي، البرج الروس مكان صعود المسيح، وأيضا ممكن من الجهة الثانية تشوف سلوام وين بركة سلوام، وبيت عنيا من الجهة الأخرى بلد العازر مريم ومرثا. أنا بدعوكم أن تشاهدوا معي هذه الحلقة عن المجيء الثاني ليسوع المسيح. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير.

أهلا أحبائنا مشاهدينا من منطقة أورشليم القدس. رح أتكلم عن المجيء الثاني ليسوع المسيح. مثل ما ذكرت الخلفية الوراي جبل الزيتون، جبل الزيتون المحبب على قلب يسوع المسيح. واحد أو جزء مهم من العقيدة المسيحية والأساسيات الإيمانية هو مجيء المسيح ثانية. فالكنيسة بغض النظر عن اختلافاتها تؤمن بمجيء المسيح ثانية، بغض النظر عن كل الطوائف بتختلف عن كيفية وأسلوب المجيء، ولكن كل الكنيسة تؤمن بمجيء المسيح ثانية، وعلى كل شخص أن يستعد لمجيء المسيح. موضوع مجيء المسيح ثانية بيملأ صفحات الكتاب المقدس من العهد القديم إلى العهد الجديد. واحدة من النبوات المهمة

طبعا نبوات كثيرة للنبي دانيال في العهد القديم، يقول: وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان آت، في دانيال إصحاح 7 والآية 13. طبعا زكريا النبي يقول: قدماه تقف على جبل الزيتون. جبل الزيتون اللي صعد منه يسوع المسيح، الملكان قالا للتلاميذ أنه سيأتي هكذا ثانية، وبحسب نبوة زكريا أنه قدماه تقف على جبل الزيتون. ثم في سفر ملاخي، آخر سفر في العهد القديم، يقول: من يحتمل مجيئه؟ بالحقيقة أكثر من 300 نبوة عن شخص يسوع المسيح، وهذا إن دل على شيء بدل على صحة الكتاب، صحة الوحي، وأن الله ساهر على كلمته ليجريها. واحدة من أهم الإثباتات للمجيء الثاني، عندما وقف يسوع على جبل الزيتون وسأل التلاميذ عن مجيئه ثانية وتكلم بتفاصيل دقيقة، وجزء من هذه التفاصيل أنه سيأتي الأعداء يحاصر أورشليم وسيهدمونها، لا يبقى حجر على حجر، ورح يكون دمار شامل وكامل للهيكل. تمت نبوة المسيح سنة 70 ميلادي عندما جاء الرومان وهدموا الهيكل. بالحقيقة مش بس في العهد القديم، حتى في العهد الجديد في نبوات كثيرة. فمثلا في إنجيل متى إصحاح 24 و25، في إنجيل مرقس إصحاح 13، في إنجيل لوقا إصحاح 21، في بتشوف مقتطفات في إنجيل يوحنا إصحاح 14، بتشوف في الرسائل عدة آيات بتتكلم عن المجيء الثاني، بتشوف إنه رسالة تسالونيكي كلها بتتكلم عن المجيء الثاني، وأيضا رسالة يهوذا ورسالة بطرس الثاني، بل حتى سفر الرؤيا اللي هو آخر سفر يسمى سفر سكاتولوجي أو الأخرويات، علم الأخرويات، كلها بتتكلم عن المجيء الثاني، كيفية المجيء، وطبعا العلامات للمجيء، وأمور كثيرة تحدث في مجيء المسيح أو قبل مجيء المسيح ثانية. كل هذه التفاصيل أحبائي بتعبر عن صحة الوحي الكتابي. يقول في سفر الرؤيا: هوذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين. قال الرب يسوع: ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي. قال الرسول يوحنا: يا أولادي هي الساعة الأخيرة. ثم الكاتب إلى العبرانيين قال: بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. فإذا المسيح تنبأ عن مجيئه، الرسل تنبأوا عن مجيئه، الأنبياء تنبأوا عن مجيئه. ولكن خليني بهاي الفقرة أقول إنه في ثلاث علامات تمت في هذا الزمن لم تحدث بأي فترة تاريخية في الماضي. أولا ازدياد المعرفة، بحسب نبوة دانيال عن آخر الأيام تزداد المعرفة. اليوم كمية المعلومات الموجودة عندنا من خلال التكنولوجيا الموجودة بين إيدينا شيء مذهل في كل المجالات، في كل يعني في الطب، في الهندسة، في أي مجال بتشوف إنه المعلومات عم تتكاثر وعم تزداد بشكل غير عادي. ثم العلامة الثانية هي ازدياد الإثم. مكتوب: لكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين. فطبعا كل التاريخ كان فيه إثم وخطية، مثل سدوم وعمورة، في شعوب الوثنية اللي كانت حتى بتقدم أولادها ذبائح للإله مولوك، حتى اليونان والرومان عدد أو قسم كبير منهم كانوا عندهم الشذوذ الجنسي، اضطجاع رجل مع رجل أو امرأة مع امرأة. ولكن فقط في هذا العصر إنه موضوع الخطية أصبحت تشريع قانوني. كل هذه اللي احنا كنا نسمعها اللي كانت تحدث في الماضي، ولكن اليوم عملوا لها
قانون، وقانون مش بس صار يعتبر

بروها قانون كراهية أي واحد بيعترض على هذا الأمر. من أجل هذا الكتاب يقول: لكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين. والعلامة الثالثة هي الكرازة، ويكرز ببشارة الملكوت هذه في جميع أنحاء المسكونة شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى. ثلاث علامات تمت في هذا العصر كلهن مع بعض: ازدياد المعرفة، ازدياد الإثم، وازدياد الكرازة.

أهلا أحبائنا مشاهدينا من هذا المكان الجميل الذي يطل على أورشليم القدس وعلى جبل الزيتون، واصل حديثي عن المجيء الثاني ليسوع المسيح. السؤال: ماذا قال المسيح عن مجيئه؟ كيف سيأتي يسوع المسيح؟ أولا سيأتي شخصيا. في يوحنا 14 قال: أنا ذاهب لأعد لكم مكان، ومتى أعددت لكم المكان آتي وأخذكم أيضا، أخذكم حتى حيثما أكون أنا تكونون أنتم. فإذا يتكلم عن مجيئه أنه سيأتي شخصيا، وهو حاليا عم بعد مكان لنا. شيء ثاني، مجيء المسيح رح يكون بدون توقع، في ساعة لا تظنون فيها سيأتي ابن الإنسان. مهما حاولنا بالتوقيت ونشتغل على المواسم والساعات والتوقيت، لا أحد يعلم. وإذا واحد بيعطيك توقيت عن مجيء المسيح، على طول اعرف أنه هذه بدعة، لأنه لا أحد يعلم الساعة. لكن المسيح سيأتي بدون توقع، كلص يعني، بيشبه كيف اللص بيدخل على بيت، هكذا رح يأتي الرب يسوع. شيء ثالث، رح مجيئه يكون مجيء فجائي، يعني مثل البرق من السماء، غير عن المجيء الأول، تجهيز وإعداد والحمل، يعني مريم العذراء والولادة في بيت لحم والنمو المستمر. لكن مجيء المسيح ثانية مثل البرق، هكذا رح يكون مجيء يسوع المسيح، مجيء فجائي، يعني الشخص يعني بدون توقع رح يعني يتفاجأ من هذا المجيء. ثم سيأتي بمجد عظيم مع الآب والملائكة القديسين، وهذا ما تكلم عنه بداية في قيصرية فيلبس عندما وعد بمجيئه ثانية، أنه رح يذهب إلى أورشليم ورح يتألم ويموت ويقوم. وعلى طول بعدها ابتدأ يتكلم عن مجيئه العظيم اللي رح يبوق وبصوت وبهتاف، ورح يكون بمجد عظيم جدا. في جبل الزيتون اللي شايفينه وراي، صعد يسوع المسيح إلى السماء، وأعين التلاميذ شاخصة إلى فوق، فجاء رجلان بثياب بيض، يعني ملكان، وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين هكذا تنظرون إلى السماء؟ إن هذا الذي صعد إلى السماء سيأتي هكذا ثانية. فإذا في مجيء ثاني ليسوع المسيح، وهذا ما يعلم الكتاب المقدس. فإذا أحبائي، سيكون مجيء المسيح شخصيا، سيكون علنيا، رح يكون مجيئه بالجسد الممجد، رح يكون مجيئه فجائي وبدون توقع، ورح يكون مجيء الرب يسوع، يعني الكل رح يعرف عنه، بمجد عظيم جدا. السؤال الثاني، ما هو هدف مجيء يسوع المسيح ثانية؟ أولا أحبائي،

إيه؟ مجيء المسيح ليعلن عن ذاته، ستراه كل عين وينوح عليه جميع قبائل الأرض. فإذا لما بيجي يسوع المسيح رح يعلن عن لاهوته المبارك والخلاص اللي تأيد إنه اختتم وإنه بكل كلمة اتكلم فيها كانت صحيحة. ثم يأتي المسيح ثانية بالحقيقة، لأنه رح يكون في لقاء، القبور رح تتفتح، الأموات رح تقوم تقابل يسوع، وطبعا الكنيسة المؤمنين رح يخطفوا للقاء يسوع المسيح، وهكذا نكون معه في كل حين. بكلمات أخرى، ليستلم خاصته المؤمنين جسده، عروسته اللي مجهز وعم بحضر للعرس العظيم بلقاء عروسته اللي هي الكنيسة. شيء ثالث أحبائي، سيرجع ثانية ليعطينا النصرة النهائية، النهائية على الخطية، لأنه رح يجي في لحظة في طرف عين، رح يبتلع الموت إلى الأبد كما يقول في رسالة كورنثوس الأولى إصحاح 15. عند مجيء المسيح سيبتلع الموت إلى الأبد، والكنيسة تقول أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ لأن المسيح أنار لنا الحياة والخلود بواسطة الإنجيل. سيرجع ثانية أحبائي ليكافئ المؤمنين في مجيء المسيح ثانية. طبعا هو ما بينسى تعب المحبة، لابد أن يكافئ أولاده وبناته على أمانتهم، على محبتهم، على طاعتهم، على تضحياتهم، على خدماتهم، وعلى حتى احتمالهم الاضطهاد أو المشقات واللي ماتوا من أجل يسوع المسيح. سيأتي ليكافئ المؤمنين. ابقوا معي، سأواصل حديثي بعد هذا الفاصل.

منواصل حديثنا عن المجيء الثاني ليسوع المسيح، وقلنا إنه مجيء المسيح ثانية مش راح ينسى تعب ومحبة المؤمنين، راح يكون في مكافآت للمؤمنين. الكتاب يتكلم عن الشخص اللي بيكنز كنوز في السماء، الكتاب المقدس بيتكلم عن مكافآت المؤمنين بسميها الأكاليل. تمسك بما عندك لألا يؤخذ إكليلك منك، فإذا في أكاليل. الكتاب المقدس بيتكلم عن إكليل لا يفنى. طبعا الرياضة بالذات في الماراثون أو في الأولمبيكس عادة بياخدوا إكليل من ورق الغار أو بمصر بيقولوا اللورة، وهذا الإكليل يفنى، أما الإكليل اللي بيقدمه الرب إكليل لا يفنى. الكتاب يتكلم عن أكاليل كثيرة، إكليل الفرح، إكليل البر، إكليل الحياة، إكليل المجد. إكليل المجد للرعاة والخدام اللي خدموا الرب بالأمانة، إكليل الحياة اللي كان أمين مع الرب حتى الموت بتحمل اضطهاد. وهكذا الرسول بولس قال أخيرا يوضع لي إكليل الرب، إكليل البر الذي يهبه لي الرب الديان العادل. وطبعا إكليل الفرح للي بيخدم الرب واللي ببشره وبيكرزه بالكلمة. فواضح أن هاي الأكاليل هي عبارة عن الشخص اللي كان يخدم، الشخص اللي كان

يضحي، والشخص اللي كان مستعد انه يموت ويتألم من اجل المسيح فتعب، يعني الله مش رح ينسى، لان الله ليس بظالم حتى ينسى تعبكم عملكم وتعب المحبة التي أظهرتموها من نحوه إذ خدمتم القديسين وتخدمونه أيضا. فإذا الرب ما بينسى تعب المحبة، مشان هيك الله بكافئ المؤمنين، وهذا بيشجعنا، بشجع الناس اللي بتخدم الرب إنه الله مش ناسي التعب، وإنه في يوم من الأيام رح يقول نعم أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل فسأقيمك على الكثير. ثم أحبائي مكتوب إنه في مجيء الرب سيرجع ليدين الوحش أو المسيح الكذاب والنبي الكذاب اللي كانوا يضلوا الناس ويعني سببوا مآسي كبيرة للمجتمعات، ولأنه يعتبر ضد المسيح فلابد أن يأتي المسيح بنفخة ويبيد الوحش ويبيد النبي الكذاب. أيضا مجيء المسيح ثانية رح يربط ويقيد الشيطان، يعني الشيطان رغم أنه تهزم على الصليب ولكن له زمن يسير عم بضل، عم بيمكر، عم بيخدع، عم بيقود الناس للضلال، للهلاك، للظلم، للفساد، للخطيئة. سيأتي المسيح ليقيد الشيطان. ثم مجيء المسيح ثانية سيرجع ليدين الشعوب، وطبعا في دينونة للشعوب، في دينونة للأمم. طبعا أيضا مجيء المسيح ثانية ليعلن الخليقة الجديدة، الخليقة اللي تبعت الرب يسوع المسيح. ثم سيأتي ثانية ليثبت مملكته وسيادته بالكامل. هو رب، هو ملك، ولكن في مجيئه ثانية رح يثبت هذا الموضوع ورح يثبت مملكته وسيادته السماوية. وإحنا طبعا كمؤمنين لا يسعنا إلا أن نقول آمين تعال أيها الرب يسوع. فإذا طالما إنه الرب يسوع راح يأتي ثانية فإحنا لازم نكون مستعدين. السؤال كيف ممكن نكون مستعدين؟ أولا المفروض أن نخدم المسيح. آخر كلمات للرسول بولس قال أنا أناشدك إذا أمام الله والرب يسوع المسيح العتيد أن يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته، اكرز بالكلمة، اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب، انتهر، وبخ، عظ بكل أنات وتعليم، لأنه سيأتي وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى الخرافات. أما أنت فاصحو في كل شيء، احتمل المشقات، اعمل عمل المبشر، تمم خدمتك. فإذا اكرز بالكلمة لأنه الوقت قريب جدا. شيء تاني القداسة، حياة القداسة العملية، والرسول بولس بيتكلم لكنيسة تسالونيكي لأن الله لم يدعنا للنجاسة بل في القداسة، كونوا قديسين في كل سيرة لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس. هذه كلمات الرسول بطرس بوحي من الروح القدس. أيضا الرسول بولس في روميا 13 قال هذا وأنكم عارفون الوقت أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا، قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور لنسلك بلياقة كما في النهار. فإذا على المؤمن أن يكرز في كل وقت، في وقت مناسب وغير مناسب، على المؤمن أنه يعيش حياة القداسة. ابقوا معي حتى أختم الموضوع بعد قليل.

أحبائي، وإحنا مننظر لجبل الزيتون صعد يسوع إلى السماء، ولكن قبل الصعود سأل التلاميذ: يا رب متى ترد الملك إلى إسرائيل؟ أجاب وقال: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهود في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. الشهادة، الشهادة، الشهادة هي اللي بتمتد إلى كل أنحاء الأرض. ولكن على جبل الزيتون الرب كمان وعد بإرسال الروح القدس، وهم شاخصين إلى السماء. جاء ملكان وقالا: إن هذا الذي صعد إلى السماء سيأتي هكذا ثانية. فبين الصعود وبين المجيء الثاني على كل مؤمن يشهد عن يسوع المسيح، ودائما بنسمع التعبير في سفر أعمال الرسل: ونحن شهود لذلك. في الشهادة أيضا مش بس الكنيسة أو البشارة بتمتد، ولكن مندمر أو بيتدمر مملكة العدو، وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. هل أنت تشهد عن يسوع المسيح؟ شيء آخر ومهم جدا، حياة السهر. بقول اسهروا، يعني حياة اليقظة، حياة الاستعداد، حياة الخدمة، حياة التوقع، حياة الانتظار. فالسهر هو الشخص الصاحي الواعي والروحاني اللي بيعرف شو عم بيصير في هالعالم، وعم بيتوقع مجيء حبيبه، مجيء الرب يسوع المسيح. شيء آخر خليني أقول هو موضوع الاجتماعات. كتير اليوم في ناس عم تبتعد عن الاجتماعات. يقول الكاتب إلى العبرانيين: ولنلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة والأعمال الحسنة، غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة، بل بالأكثر على قدر ما ترون اليوم يقرب. فإذا مش عذر إنك تترك الاجتماع، إنك تعبد الرب مع إخوتك، تأخذ العشاء الرباني وتبنى من ناحية روحية في جسد الرب. وطبعا الكنيسة بتصلي: أمين تعال أيها الرب يسوع المسيح. ولكن كالمعتاد في ناس مستهزئين، وهذا ما قاله الرسول بطرس. سيأتي، والرسول يهوذا: سيأتي في آخر الأيام قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات أنفسهم، قائلين: أين هو موعد مجيئه؟ ولكن الرسول بطرس برد عليهم إن الرب لا يتباطأ عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا، لا يشاء أن يهلك أناسا بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. يعني إذا الرب أعطاك يوم جديد، أعطاك فرصة جديدة، أعطاك نفس جديد، لأنه بالحقيقة هي حياتك بين إيدين الرب. فإذا أشكر الرب على هذا اليوم وعلى هذه الفرصة. وإذا أنت غير مؤمن قل له: يا رب ارحمني أنا الخاطئ. وإذا أنت مؤمن عيش حياة القداسة، اشهد، اكرز، خليك يعني فعال في كنيستك، وكون مبارك حيثما تذهب. وفعلا من أورشليم جبل الزيتون ننتظر كل الأحداث، ومنقول من هذا المكان: أمين تعال أيها الرب يسوع.

من أورشليم القدس، أنا بدعوكم تشاهدوا سلسلة جديدة من البرامج بعنوان يسوع، والغرض من هذه السلسلة إظهار تميز وتفوق يسوع المسيح على سائر البشر. وليه عم بعملها في هذه الأوقات؟ اليوم في هجوم كاسح على هوية يسوع المسيح من كذا فئة، مسلمين، ملحدين، ومسيحيين للأسف، اللي بينكروا لاهوت وهوية يسوع المسيح. أنا بدعوكم تشاهدوا هذه السلسلة اللي راح تكون بركة لحياتكم.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي؟ نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

بالصلاة ننال الغفران. في صلاتنا نطلب احتياجاتنا وليست رغباتنا. من رحمة الله بنا أنه لا يستجيب لكل صلواتنا. الصلاة لا تغير إرادة الله، ولكن تغيرنا نحن لكي نقبل ونخضع لإرادة الله. الصلاة معركة خفية، والعالم والضغوط معركة ظاهرة. لو انتصرنا في المعركة الخفية انتصرنا أيضا في المعركة الظاهرة. في الصلاة بيأخذ الله طبيعتنا الصعبة ويعطينا من طبيعته الإلهية. الصلاة الحقيقية تنشئ تغييرا وتبديلا فينا. الصلاة هي الطاقة الروحية للمؤمن، بدونها تصبح الحياة بلا قوة. في الصلاة نسمع صوت الله وننال بركاته التي لنا عنده، ونعلم الاتجاهات التي نسلكها. الصلاة هي سلاحنا القوي ضد إبليس والعالم. الصلاة هي الجو الصحي المعقم الذي يقتل فيروسات الخطية. الصلاة هي طريق الإرشاد الصحيح لحياتنا. الصلاة هي قوة للضعفاء وثروة للفقراء. الصلاة هي شركة وعلاقة صداقة وحوار بيننا وبين الله. صلي كما لو أن كل شيء يتوقف على الله، واعمل كما لو أن كل شيء يعتمد عليك أنت. القلب المرفوع في الصلاة بدون كلمات أفضل من الكلمات المرفوعة بدون قلب. الصلاة ليست تدريباً، ولكنها أسلوب حياة.

أسعدتم مساء أو صباحا مشاهدينا الأعزاء من برنامج نحو أسرة أفضل، نقدم لكم كل تحية. شكرا لأنكم أعطيتم هذا الوقت لتستمعوا إلى هذه الحلقة. بنجتهد في الحلقات الماضية والقادمة أيضا في الإجابة على تساؤلات المشاهدين الأعزاء اللي أرسلوها إلينا، وبهذا الخصوص أود أن ألمح إن أسئلتكم هي موضوع العناية والاهتمام والتقدير التام. لا تنظر إلى سؤال على أنه ليس ذو أهمية أو أنه سؤال قليل أو بسيط، بمثابة أن سؤال داخلك اكتب إلينا. الأمر الثاني، أسماءكم، بياناتكم، عنوانكم هو موضوع الحفظ والسرية والكتمان التامين. النهاردة إحنا بنرد على سؤال، والسؤال ده أعتقد أنه سيتكرر مرات كثيرة سواء في برامجنا أو ربما برامج أخرى. شابة بتسأل، عمرها وصل تقريبا 30 سنة، فبتسأل هذا السؤال: هل تنصحني بالتعارف على شريك الحياة عبر غرف الشات؟ لأن عمري أصبح الآن يقارب 30. الزواج والارتباط بيتم بين شخصين يتم بينهم توافق نفسي، والتوافق النفسي يلحق بسرعة توافق عاطفي، ولابد أن التوافق النفسي والعاطفي يربطهم مع بعض بتوافق روحي. في الأول التوافق النفسي، وده بيتم بالنظرات، بالكلمات، بسماع الصوت، بأسلوب الحديث، بطريقة الحديث. مش ممكن عن طريق غرف الشات. أنا عايز أوضح إيه غرف الشات، يمكن في بعض المشاهدين الأعزاء ما عندهمش تعامل مع جهاز الكمبيوتر أو لم يعرض عليهم الفكر ده من قبل. غرف الشات في الكمبيوتر في صفحات لها أسماء، مجرد ما الواحد يفتح جهاز الكمبيوتر ويدور على الصفحة دي بيلاقي شخص موجود، واحدة بتبحث عن شريك حياة أو واحد بيبحث عن شريك حياة، بيكتب العمر. وفي بعض الصفحات زي الفيسبوك ممكن الواحد يحط

كمان الصورة بتاعته. لكن بالرغم من أن الاثنين بيكتبوا البعض، أولا من خلال ما وضع أمامي في مكتب المشورة، أناس تعرفوا على بعض في غرف الشات، لكن المعلومات أولا كان مبالغ فيها، بعض المعلومات كانت غير صادقة، أشخاص قدموا أجمل وأحلى صورة فوتوغرافية لا تعبر مطلقا عن وضعهم الحالي، في أناس عندهم كفاءة غير عادية في الكتابة، لكن عند التعامل الحقيقي مع شخص هم غير موفقين أبدا. أنا شخصيا عرفت بنات جاءوا إلي في مكتبي عندهم فصاحة غير عادية في الكتابة، لكن مصابين بحالات منهم العصبية ومنهم الناقمة والناقدة، وشباب أيضا بدأ يكتب للبنت عبارات عظيمة جدا يسحب ويلهب مشاعرها، لكن في الواقع هو شخص في تركيبته وطبيعته شخص أناني. هل تستطيع شبكة الشات والإنترنت أن هي تعبر عن الشخص وتعلن عن شخصيته وحقيقته؟ هل ممكن عن طريق غرفة الشات تكتشفي شخصية الإنسان اللي قدامك، إذا كان كريم في أسلوبه، مهذب في طريقة جلسته، مرتب في طريقة سرد الأحداث؟ الكتابة على شبكة الشات لا تحتاج إلا أصابع تتحرك، لكن قلب يتحرك أنت لا تستطيع أن تختبريه ولا تعرفيه إلا بلقاء شخصي مع إنسان هترتبطي معاه. أنا مش ضد استخدام التكنولوجي والأساليب العلمية الحديثة، لكن أنا بعتقد إن الله له أسلوب آخر في أنه يوصلك إلى الإنسان المعد ليك من قبل الله. في الصباح كنت أقرأ عبارات في سفر أشعياء النبي، قد يظن البعض أنها بعيدة عما نقصد، لكن اسمحي لي أن أقدم لك هذه الكلمات في أصحاح 43، يقول في آية 5: لا تخف فأني معك، وأيضا لا تخافي فأني معك، من المشرق آتي بنسلك ومن المغرب أجمعك، أقول للشمال أعطي وللجنوب لا تمنع، ائتي ببنية من بعيد وببناتي من أقصى الأرض، بكل من دعي باسمي ولمجدي خلقته وجبلته وصنعته. الله عنده الإمكانية أن يرتب ليك الشخص المعين يأتي به من حيث لا تدري. ده مش كلام بيخدر مشاعرك، أنت عندك 30 سنة إنسانة ناضجة، إنسانة واعية، وأعتقد بعد هذا السن أنت محتاجة إلى شخص يكرمك، يقدرك، يقدر مشاعرك في هذا العمر. والشخص اللي هيتقابل على غرفة الشات عايز أقولك أنه كتب لغيرك وتكلم مع غيرك وربما حاول مع غيرك. واسمحي أخبرك بسر، في بعض الرجال المسنين اللي تخطى أعمارهم سنوات كثيرة يشعرون بحالة فراغ عاطفي ويدخلون على غرف الشات ويكتبوا لبنات فاضلات عفيفات، بنات ذكيات مثلك، يكتبوا لهم من نوع من باب التسلية. غرف الشات مش معمولة لإنسانة بتشوف قنوات فضائية مسيحية رائعة، إنسانة بتعرف كلمة الله، إنسانة تثق في إمكانيات الله العظيمة اللي يستطيع أنه يجيب على تساؤلاتها ويعطيها فوق ما تطلب أو تفتكر. أنا بعتقد أن الله عنده أسلوب أكثر واقعية وأسلوب أكثر قربا من استخدام شاشة الكمبيوتر وانت مش عارفة الشخص اللي بتكلم معاك ايه أوضاعه، ايه أموره، هل هذه كلمات مكررة ذكرت مع أخريات أم إنه شخص صادق تماما. سمحت لي الظروف أتقابل مع شاب وشابة تعرفوا مع بعض عن طريق غرفة الشات، والحقيقة

ان 8 اشهر في علاقه، 8 اشهر بيكتبوا لبعض، حكوا لبعض امورهم، ماضيهم وحاضرهم واسرارهم وحاجات عن تمنياتهم، وكل واحد وصوروا بيوتهم وصوروا انفسهم وقدموها للشاشه علشان الطرف الاخر يشوفها. لكن الحقيقه لما التقوا لاول مره حصلت صدمه شديده جدا، ان الصور اللي مقدمه

الشخص في حيرة. هذه البنت الذي حكت لي وحكيت لها، وقضينا ساعات طويلة جدا أمام شاشة الكمبيوتر نكتب لبعض ونحكي لبعض. ماذا عن الواقع الموضوع أمامي الآن؟ هل يتركها؟ وقد يصاب بحالة من الخسة ويشعر أنه شخص غير أمين، شخص خائن. هل يواصل العلاقة عن غير اقتناع؟ وماذا عن الساعات الطويلة اللي صرفت أمام شاشة الكمبيوتر؟ أنا بعتقد أنه لو صرفتي الوقت في الصلاة أمام الله وطلبتي من الله أنه يعلن عن خطته في حياتك، فالنتيجة ستكون أبلغ وأعظم وأوقع. وعايز أقول لك ما كررته في إجابة سؤال سابق، أن سن 30 سنة في عصرنا الحالي ده مش سن صعب أبدا، لأنه الكلام ده من سنوات طويلة 30 كانت تبقى كبيرة، لكن النهاردة في العصر الحالي ما فيش شاب يستطيع وهو مجتهد ومخلص ورجل جاد في حياته، ما فيش شاب يقدر يستطيع يتقدم للزواج قبل سن 35. أنا شخصيا كللت لعرسان وعرايس كتار بعد سن 35. الظروف الاقتصادية واحتياج الشخص إلى الأمور المادية بيتطلب أنه يقضي فترة الجامعة، وإذا كان عنده خدمة للوطن، خدمة تجنيد أو خلافه، ثم يبتدي يكون أموره المادية. عشان كده سن 30 أنا أرى أنه سن النضج، السن الرائع اللي فيه إنسانة داخلة تفتح بيت وتكون أم فاضلة راقية واعية لزوج ممتاز. وسبق ولمحت في حلقة سابقة، أنا شخصيا وقت أن ارتبط زوجتي كانت أكبر منك، كانت تعدت سن 30، وهذا أمر أسعد قلبي جدا، لأنها ناضجة فكريا وعاطفيا وتفهم دقائق الأمور، وده كان أمر هام جدا لأجل سلامة بيتنا وتربية أولادنا. بعض النصائح العملية أضعها أمامك. أولا، لا تنظري إلى الأخريات الذين تزوجنا في سن مبكرة، فلكل إنسانة خطة من عند الله، الله هيرسل إليكي. كان في واحدة اسمها رفقة، بنت عايشة في جبال بعيدة، الله أشار إليها وأرسل إليها خطيب غني جدا اسمه إسحاق. ذهب رجل وأتى برفقة لإسحاق، وأخبرك إن الله معد ليك شخص يتناسب معك، مع مشاعرك، مع عواطفك، مع ظروفك، مع سنك، ويقدرك كل التقدير. أمر آخر أقوله، انتظري الرب ولا تتسرعي، فالانتظار نتائجه دائما طيبة، لكن التسرع نتائجه وخيمة. أذكرك بكلمات الكتاب المقدس، انتظري الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظري الرب. لا يفضل استخدام غرف الشات في أمور مقدسة تخص الحياة المصيرية وقرار مصيري، وأي قرار مصيري أبلغ وأقوى من قرار الزواج. اطلبي من الله الشخص المعين المرتب الذي يسدد كل احتياجاتك ويملأ قلبك ومعوضا عن هذه السنوات كلها. استودعك في عناية القدير، ما تنسيش تكتب لنا، وبننتظر دعوة الفرح بتاعتك، وباسم البرنامج بالتأكيد سنرسل ليكي تهنئة على الشاشة إن وصلتنا دعوة عن خطوبتك أو زواجك، والرب معك. نتعرض في الأسرة أنا وزوجي لاختلافات كثيرة، مرات نتغلب عليها، والمرات الأكثر تتغلب الاختلافات علينا. فهل من طريقة للتعامل مع المشاكل حتى لا تؤثر على علاقتنا ببعض تدخل الأهل في شؤون العروسين أو الزوجين؟ في أكلة في ألمانيا اسمها زور كراود، يعني حتى اسمها انتم ملاحظين، يعني انا مش قادر اقبلها لغايه النهارده، وعباره عن الزوجه عطيه من عطايا الله،
وهي كامل عقل.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفتح الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال حي زيك يا إلهي أغلى عندي من الدهب

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب. مبسوط جدا أكون معاك النهاردة وإحنا بنستكمل معا رحلة الآلام التي بدأها المسيح والذي ختمها بالصليب. كنا بدأنا في الحلقة الماضية رحلة الآلام وعرفنا أنه كانت هناك مؤامرات لقتل المسيح، وهناك أيضا كان عشاءان، كان المسيح في عشاء الفصح لكن أيضا رسم عشاء الرب. وختمنا الحلقة الماضية بوجود المسيح في البستان وهناك كان يصلي وقبل الكأس. اليوم سوف نتكلم بالأكثر عن محاكمات المسيح وعن ذهاب المسيح إلى الصليب. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: كمان برحب بالضيوف اللي معانا، أهلا وسهلا بك أخ يوسف. اسمح لي أقرأ بعض الأعداد من أصحاح 26. أصحاح 26 بدءا من عدد 55، بعدما تم الذهاب ليقبضوا على المسيح في البستان، يقول: في تلك الساعة قال يسوع للجموع: كأنه على لص خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني، كل يوم كنت أجلس معكم أعلم في الهيكل ولم تمسكوني، وأما هذا كله فقد كان لكي تكمل كتب الأنبياء. حينئذ تركه التلاميذ كلهم وهربوا، والذين أمسكوا يسوع مضوا به إلى قيافة رئيس الكهنة حيث اجتمع الكتبة والشيوخ. وأما بطرس فتبعه من بعيد إلى دار رئيس الكهنة، فدخل إلى داخل وجلس بين الخدام لينظر النهاية. وكان رؤساء الكهنة والشيوخ والمجمع كله يطلبون شهادة زور على يسوع لكي يقتلوه فلم يجدوا، ومع أنه جاء شهود زور كثيرون لم يجدوا، ولكن أخيرا تقدم شاهد زور وقال: هذا قال إني أقدر أن أنقض هيكل الله وفي 3 أيام أبنيه. فقام رئيس الكهنة وقال له: أما تجيب بشيء؟ ماذا يشهد به هذان عليك؟ وأما يسوع فكان ساكتا. فأجاب رئيس الكهنة وقال له: أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا: هل أنت المسيح ابن الله؟ قال له يسوع: أنت قلت. وأيضا أقول لكم: من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا على سحاب السماء. فمزق رئيس الكهنة حينئذ ثيابه قائلا: قد جدف ما حاجتنا بعد إلى شهود، ها قد سمعتم تجديفه، ماذا ترون؟ فأجابوا وقالوا: إنه مستوجب الموت. حينئذ بصقوا في وجهه ولكموه، وآخرون لطموه قائلين: تنبأ لنا أيها المسيح من ضربك. الحقيقة أخي يوسف كلمات وأنا بقراها يعني مش قادر أمسك مشاعري ودموعي.
1: صحيح.
0: المسيح في أيدي البشر، أسلم نفسه لأيدي البشر، وبدأت سلسلة من المحاكمات. أخذوه أولا إلى قيافة. اديني تعليق على بداية المحاكمات هذه، ولو رتبت لي المحاكمات يبقى.

0: يعني محبوب الآب، معبود الملائكة، مكروه الأمة، أو عبد المتسلطين، هكذا جاء عنه في نبوة إشعياء. المسيح اتحاكم 6 محاكمات في فترة زمنية وجيزة، اللي أنا سميتها قبل كده الجمعة الطويلة، لأن فعلا مع أنها يوم واحد 24 ساعة، لكن مش زي كل 24 ساعة. الأحداث التي حدثت فيه ولا سيما بالارتباط بالمسيح كثيرة جدا. 6 محاكمات، أولا عند حنان كما نتعلم من إنجيل يوحنا 18، ثم أمام قايافة رئيس الكهنة في تلك السنة كما نقرأ في الأناجيل الإزائية، وبحسب إنجيل لوقا لما طلع الصبح، لأن كان مفروض أن المحاكمات لا تتم تحت جنح الظلام، فلكي يحتفظوا بصورة شكلية للتوراة وللشريعة اللي بيدعوا أنهم بيحترموها وهم حطموها وكسروها وشوهوها، اجتمعوا في الصباح مجمع السنهدريم وأصدروا الحكم. وأنا أعتقد أن كان 2 على الأقل غايبين من مجمع السنهدريم، يوسف وهو عضو في السنهدريم، يوسف الرامي، ونيقوديموس وهو عضو في السنهدريم. أعتقد أنهم لما رأوا النية مبيتة على إصدار حكم ضد المسيح تغيبوا عن الجلسة، لأن كانت الموافقة كما نتعلم من لوقا 22 كانت موافقة إجماعية. يبقى 3 محاكمات دينية، 3 محاكمات مدنية، بيلاطس البنطي حولوا إلى هيرودس، رجعوا تاني هيرودس إلى بيلاطس، وأصدر بيلاطس الحكم الجائر بأنه بريء ويصلب. وعجبي عندما يقول أنا بريء من دم هذا البار.
1: بحسب القانون يا أخ يوسف كل هذه المحاكمات معيوبة، يعني هم حكموه ليلا.
0: أي.
1: مع أن المفروض ما يحكموش بالليل،
0: مفيش ليل.
1: وطلبوا هم ذاتهم، طلبوا شهود زور.
0: صحيح.
1: وبرضو ما كانش فيه اتفاق بين الشهود الزور، ولفقوا له تهمة. يعني عايز بس حضرتك تعلق لي
0: وليلة عيد.
1: وليلة عيد
0: ده ضد أعرافهم.
1: فعلق لي على هذه المحاكمة الأولى أمام قيافة وأمام المجمع.
0: يعني المأساة زي ما بيقولوا، الجواب يقرأ من عنوانه، عدد 59. كان رؤساء الكهنة والشيوخ والمجمع كله عايزين ايه؟ يعرفوا الحقيقة، مش كده؟ لا، يطلبون شهادة زور على يسوع لكي يقتلوه، كأنهم حطوا القتل 1، احنا عايزين نقتله. طب نعمل ايه علشان نقتله؟ ما عملش جريمة. طب نجيب شهود زور. يا للمأساة، وقعتكم سودة يا رجال الأمة، يا رجال الدين، انتوا بتطلبوا شهود زور، ولماذا تطلبون شهود الزور وبينكم الشهادة الحق، شهادة كلمة الله، شهادة المعجزات والقوات والآيات التي عملها؟ أما كانت تنطق لكم بأفصح بيان أنه هو ابن الله، فلماذا تطلبون شهود زور؟ لذلك المسيح الكامل دائما لم يجبهم بكلمة واحدة، لأنه على إجب إذا كان هم مدبرين شهود الزور مسبقا فبماذا يجيب؟ فظل صامتا. وتتكرر كلمة إنه ظل ساكتا 7 مرات في الأناجيل 4، لأنه إتماما لإشاعة 53، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها لم يفتح. فهذا هو المسيح الذي ظل صامتا ولم يجب إلا عندما استحلفه رئيس الكهنة، فاضطر المسيح أن يجيب إتماما للشريعة كما جاء في سفر اللاويين أصحاح 5.
1: شكرك يا أخ يوسف، نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في عدد 64 يقول: من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا على سحاب المجد. كان يقصد إيه المسيح بالآية دي؟
1: في الحقيقة إن المسيح جالس عن يمين القوة وآتيا على سحاب السماء ده لسه ما تمش إلى الآن، هيتم في آخر فترة الضيقة العظيمة.

0: العظيمة عندما يأتي ابن الإنسان ويروه وهو آتيا بقوة ومجد كثير. وكأنه عاوز يقول لهم حاجة في منتهى الخطورة: من الآن سيصيبكم عمى قضائي، فلن تروا شيئا إلى الوقت الذي فيه تشوفوا هذا الشخص المحتقر منكم الآن، وهو آتي على سحاب السماء وجالس عن يمين القوة. يعني طوال 2000 سنة البرقع موضوع على قلبهم. 2000 سنة هم يقرؤون التوراة ولا يفهمون منه شيء على الإطلاق، ومش عايزين يفهموا. عمى قضائي، وهذا العمى القضائي سينتهي عندما يظهر المسيح بالمجد والقوة في آخر 7 سنين وينوح عليه البقية التقية.
1: لكن طبعا بعد الموت والقيامة صعد وجلس هناك
0: طبعا
1: في الأعالي،
0: لكنهم لم يروه.
1: لم يروه.
0: أي.
1: أتذكر أنه في بعض المشاهد في المحاكم الأرضية عندما يجلس القاضي على منصة القضاء ومدعي النيابة بيكون عن اليمين دايما، والمتهم يمثل في الشمال في قفص الاتهام، فدائما مكان الشمال ومكان اليسار ده مكان الاتهام، والادعاء مكان اليمين. وكأن المسيح يقول سيتغير الوضع قريبا، مش هيكون مكاني مكان الاتهام، لكن سأكون في مكان اليمين مكان الدينونة مكان البراء.
0: صحيح.
1: والعالم يعني يجمع شهود زور زي ما يجمع، لكن سيظل ابن الله هو البريء الوحيد اللي ينفذ فيه حكم الموت ظلما.
0: لو قال 99 من سكان الكرة الأرضية أن الشمس بتطلع من الغرب، طب ما تقول بس هي ما بتطلعش من الغرب.
1: المشهد اللي بعد كده يا أخي يوسف في عدد 69 لآخر الأصحاح مشهد إنكار بطرس للمسيح. طبعا كلنا بطرس زي ما بنقول، وكلنا معرضين للخطأ، لكن عايز تعليق على لماذا سقط بطرس وماذا كان رد فعل المسيح.
0: أسباب سقوط بطرس كثيرة، أولها الثقة الذاتية، وكتاب حذرنا من يظن أنه قائم فلينظر ألا يسقط، ونظرا لأنه اعتبر نفسه بعيد عن السقوط ما صلاش. المسيح في البستان قال له اسهر وصلي لألا تدخله في تجربة. طب مش عايز تسهر معايا، اسهر عشان نفسك. لم يسهر، لم يصلي لأنه كويس، لأن أنا طب أصلي ليه وأنا تمام؟ في الحقيقة أنت مش تمام وأنا مش تمام، وإحنا بدون الرب بدوني لا تقدرون أن تعملوا شيئا. لكن مش بس نظرا لعدم سهره وصلاته، لكن لأنه تابع الرب من بعيد، أراد أن يمسك العصا من المنتصف، ودائما الذي يفعل ذلك هو خاسر. يعني أمشي من بعيد عشان لو مسكوني أقول لهم أنا مش تبعه، ولو بصل للمسيح أقول له أنا ماشي وراك زي ما وعدتك. الأمر ده ما ينفعش مع ربنا، وإن احنا نعرج بين الفرقتين هيكون النتيجة خسران لنا.
1: ماذا فعل المسيح بعدما أنكر بطرس؟
0: شيء رائع، المسيح نظر إليه لم يقل كلمة واحدة، وإلا كان هيحطه في موقف يعني خطير
1: يعني هو بيقول ما عرفهوش،
0: بيقول ما عرفهوش، بيقول يا بطرس. بطرس فما ينفعش، لكن مع ذلك أرسل له تلغراف، أرسل له رسالة SMS short message، بصل له بصة. أنا معرفش البصة دي يعني كانت تحوي إيه، تحمل إيه، لكن في ترتيلة جميلة بتقول النظرة التي بها أذبت قلب بطرس هي التي تقدر أن تلين قلبا قد قسى. فأنا بتمنى إذا كان بيسمعني أي واحد من الشهود من المشاهدين الذين قالوا في يوم بصورة ما أنا معرفش المسيح، المسيح ينظر إليك نظرة كلها حب وعتاب، ويريد أن يخلصك مما أنت واقع فيه.
1: تمام. الصح 27 يبدأ بالصباح، لكن هذا الصباح لم يحمل لهؤلاء أي نور.
0: نعم.
1: لكن كانت قلوبهم مظلمة وهي تتآمر على قتل المسيح.
0: صحيح.
1: ولما كان الصباح تشاور جميع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب على يسوع حتى يقتلوه، فأوثقوه ومضوا به ودفعوه إلى بيلاطس البنطي الوالي. بعدها يقول لنا يهوذا عمل إيه. يهوذا الذي ندم ورد 30 من الفضة، لكن رؤساء الكهنة مرضوش ياخدوا الفلوس، وبعد كده مضى وخنق نفسه. علق لي على هذا الحدث.
0: لماذا دفع رؤساء الكهنة الرب يسوع إلى بيلاطس؟ لسببين على الأقل: خايفين من الشعب، لأن الشعب كان عند يسوع عندهم مثل نبي،

0: كانت شخصية محترمة، فخافوا من وقالوا كده مش في العيد لئلا يحدث شغب في الشعب، فأرادوا الاحتماء ببيلاطس البنط الوالي. لكن أيضا سبب دفين خبيث عندهم أرادوا صلبه، لأنه بالصليب عند اليهود المعلق ملعون، كأنه بذلك كل أسهمه ستنهار في البورصة، مش هيبقى ليه أي قيمة عند أي حد. وما دروا أن ذاك الذي قضى فوق الصليب، ذاك كل القصد سيرى عما قريب آتيا بالمجد.
1: ندم يهوذا.
0: أيوة.
1: لكن ندمه ده كان ينفع يكون أي نوع من الأمل، كان ممكن يعالج مشكلته خطيته، ولا هو عمل إيه بعد كده؟
0: لا أعتقد أن ندمه كان يعالج، لأن المسيح كان سبق وقال خير لذلك الإنسان لو لم يكن قد ولد. لذلك أنا لا أتفق مع الذين يقولون أنه لو تاب كان المسيح قبله. في زمن للتوبة الرب بيديهولي وبيديهولك، فإن لم تستفد من زمان التوبة أعطيتها زمان لتتوب عن زناها ولم تتب، أنا ألقيها في فراش. ما كانش ينفع توبة يهوذا، ولا كان يعرف، وهو أساسا سارق ولص وشيطان، وامتلك زمامه الشيطان، والشيطان لن يقوده للمسيح، لكن يقوده إلى أنه يعلق نفسه وينتحر، وهو واحد من أربعة انتحروا في الكتاب المقدس، كلهم أشرار زيه، وحيحصلهم إن شاء الله قريب ابن الهلاك الذي أيضا سيطرح إلى البحيرة النار حية.
1: واحد من مجموعة قالوا أخطأنا، لكن قالوها غلط وقالوها في المعاد الغلط.
0: ستة أشخاص قالوا نحن أخطأنا، لكن كانوا كلهم أشرار وأردياء وماتوا بخطاياهم.
1: عدد 11 يبدأ لنا الذهاب إلى بيلاطس. يقول: فوقف يسوع أمام الوالي فسأله الوالي قائلا: أأنت ملك اليهود؟ فقال له يسوع: أنت تقول. وبينما كان رؤساء الكهنة والشيوخ يشتكون عليه لم يجب بشيء. فقال له بيلاطس: أما تسمع كم يشهدون عليك؟ فلم يجبه ولا عن كلمة واحدة، حتى تعجب الوالي جدا. وكان الوالي معتادا في العيد أن يطلق للجمع أسيرا واحدا من أرادوه، وكان لهم حينئذ أسير مشهور يسمى باراباس. ففيما هم مجتمعون قال لهم بيلاطس: من تريدون أن أطلق لكم، باراباس أم يسوع الذي يدعى المسيح؟ لأنه علم أنهم أسلموه حسدا. وإذ كان جالسا على كرسي الولاية أرسلت إليه امرأته قائلة: إياك وذلك البار، لأني تألمت اليوم كثيرا في حلم من أجله. ولكن رؤساء الكهنة والشيوخ حرضوا الجموع على أن يطلبوا باراباس ويهلكوا يسوع. فأجاب الوالي وقال لهم: من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟ فقالوا: باراباس. قال لهم بيلاطس: فماذا أفعل بيسوع الذي يدعى المسيح؟ قال له الجميع: ليصلب. فقال الوالي: وأي شر عمل؟ فكانوا يزددون صراخا قائلين: ليصلب. فلما رأى بيلاطس أنه لا ينفع شيئا، بل بالحري يحدث شغب، أخذ ماء وغسل يديه قدام الجمع قائلا: إني بريء من دم هذا البار، أبصروا أنتم. فأجاب جميع الشعب وقالوا: دمه علينا وعلى أولادنا. حينئذ أطلق لهم باراباس، وأما يسوع فجلده وأسلمه ليصلب. أخ يوسف، هذا الكلام يصف المحاكمة أمام بيلاطس. عايز تعليق منك عن شخصية بيلاطس وعن يعني عرض المسيح وعرض باراباس أمام الشعب، واختيار الشعب لباراباس وطلبهم أن يصلبوا المسيح. اختيار الشعب إيه؟
0: يعني أولا بالنسبة لبيلاطس شخصية ضعيفة، وشخصية أرادت أنها تحتفظ بصداقة القيصر فخسرت كل شيء. وأعتقد أن زوجته امرأة بيلاطس، وهي امرأة محترمة كما يذكر لنا التاريخ المسيحي، اسمها كلوديا بروكيولا، البعض بيقول أنها قديسة وآمنت بالمسيح، ولا أستبعد ذلك. من ضمن كلام الست المحترمة دي: إني تألمت اليوم كثيرا في حلم من أجله. لو كانت آمنت فلقد أدركت أنه هو تألم أكثر منها كثيرا جدا، مش في حلم، لكن في عين الحقيقة عندما

0: ما كان معلق بين أرض وسماء واجتاز في ساعات الظلمة الرهيبة. أما الشعب المجنون الذي الناس تقول إن صوت الشعب هو صوت الله، أين صوت الله هنا اللي يطلبوا باراباس؟ وكلمة باراباس ابن أبيه ابن الآب، ونحن نعرف أي أب هو أبوه، إنه من أب هو إبليس، ذاك كان قتالا للناس من البدء. باراباس قتال في الفتنة صنع قتلا، والمسيح والراعي الصالح، أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. أية مشابهة أيها الشعب الغبي، إنك مش بس تحط باراباس والمسيح بين كفتي الميزان، لكن أن تختار باراباس وتطلب أن يطلق لكم باراباس.
1: الحقيقة يا أخ يوسف، قدام المحاكمات دي كلها، وعارفين أنها كلها محاكمات ظالمة، أي واحد بيدخل محاكمة وتثبت براءته عليه أن يخلى سبيله.
0: أيوة.
1: ويروح بيته.
0: صحيح.
1: كل المحاكمات طلعت أن المسيح بريء. لكن لماذا يذهب البريء؟ لماذا يذهب البريء إلى الصليب؟ ليه كان ضروري أن يكون اللي هيروح للصليب شخص بريء؟
0: العجيب يا أخ عياد أن بيلاطس عمل معهم مساومة، أنا هحكم عليه بالصلب وأطلعه لكم هدية العيد، وكان هذا العرض سياسي، يعني هحكم عليه أنه يستحق الصليب فيخسر شعبيته، ده محكوم عليه بالصلب، وإنتم اللي هتبقوا السبب في إطلاق سراحه هيبقى مديون لكم. هكذا ظن المجنون بيلاطس. لا، ما ينفعش. أمال إيه اللي هيعمله؟ هيعمل العكس بالظبط، هيحكم إنه هو بار ويغسل إيده ويقول أمام الجمع كله أنا بريء من دم هذا البار، ثم يسلمه إلى الصليب لكي يموت. لأنه في الحقيقة علشان يموت يعني بديل ونائب كان لازم يبقى هو بلا خطية. دي محبة ما تنتهيش، مالها في الدنيا نظير، إن بار من أجل خاطي يدفع الدين الخطيئة.
1: شكرا. نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: عدد 27 من أصحاح 27 يقول: فأخذ عسكر الوالي يسوع إلى دار الولاية وجمع عليه كل الكتيبة. من 28 يقول: فعروه وألبسوه رداء قرمزي وضفروا إكلين من شوك. لغاية الآخر ليه عملوا فيه كل ده مع أنه بينهم وبين الرب مفيش حاجة؟
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: ده بيوري أن خلف هذا المشهد أو خلف مشاهد الصليب كلها الشيطان. المسيح لما جوم يقبضوا عليه في البستان قال تعبير في منتهى الأهمية: هذه ساعتكم وسلطان الظلمة. فعلا لا علاقة، ما شافوش قبل كده، وإذا كان شافوه أو لهم بي أي علاقة ما عملش غير الخير في كل الناس. يعني لم يعمل لعنة أو قضى إلا على شجرة التين، ودي ليها معنى شفناها وإحنا بندرس أصحاح 21. غير كده كل أعماله كانت خير. فلماذا البغضة والكراهية؟ أكيد أن تقابل المحبة ببغضة هذا توجه شيطاني، ويقينا هؤلاء الناس كانوا ممتلكين من الشيطان إلى أقصى الحدود. مزمور 109: وضعوا علي شرا بدل خير وبغضا بدل حب. وإذا كان دول عسكر، وإحنا عارفين العساكر بصفة عامة بيبقى عندهم نوع من الشراسة، تلذذ، سادية، زي ما تسميها، لكن لما توصل للصين على الصليب بحسب إنجيل متى، هنشوف الكلام ده في الحلقة القادمة، كان اللصان اللذان صلب معه يعيرانه. طب ده انتم مصلوبين بنفس موتة الصلب بتاعت هذا الزميل، هو ما يعرفكم، هو مختلف كل الاختلاف عنكم، لكن لماذا تعيرانه؟ طيب لأن الشيطان كان هناك يقينا، أمر ملوش حل آخر. لقد امتلك يهوذا الإسخريوطي فقاده لتسليم يسوع، وبعدين مش عاد يتفرج، ده موجود هناك بكل قوته وسلطانه في البشر

0: في هذه ساعة البشر وساعة سلطان الظلم.
1: يعني قد إيه كان الشيطان الساكن في جسد الإنسان المسكين اللي كان في كرة الجدريين بكل أعوانه كان بيبهدل الإنسان ده.
0: صحيح.
1: لكن الشيطان جمع كل جنوده وجمع أيضا البشر اللي تحت إرادته علشان يأذوا ابن الله.
0: صحيح.
1: اللي فيهم تفنن أنه يعمل له إكليلة من شوك واللي يضربه بالقصبة على رأسه واللي يلبسه رداء قرمزيا وبعد كده ينزعوا عنه الرداء بعد الجلدات فجسمه كله متقطع وبعد كده يعني عظامه تبقى ظاهرة وممكن تتعد آلامات جسدية رهيبة. احنا لسه بقى كان ندخل في الآلام الكفارية على الصليب. المسيح اجتاز في نوعية آلام رهيبة من أيدي البشر وكان الشيطان وراء موجات الغضب اللي جاية من البشر.
0: صحيح.
1: لو عايز تعليق على 32 أخ يوسف، وفيما هم خارجون وجدوا إنسانا قيروانيا اسمه سمعان فسخروه ليحمل صليبه، وده عدد واحد جاب لنا سيرة سمعان القيرواني، بس أكيد عايز تعليق، تفضل.
0: سمعان القيرواني جاء في العديد من البشائر ونقرأ كمان عنه في أجزاء أخرى من الوحي، فمثلا نقرأ عن أنه أبو ألكسندروس وروفس في مرقس 15. ليه بيقول لنا أبو ألكسندروس وروفس؟ الأرجح أن كان ألكسندروس وروفس دول معروفين عند المؤمنين، يعني أنا يهمني إيه أن سمعان القيرواني أبو عم معروف عند المؤمنين، يبقى معنى ذلك أنهما آمنا بالمسيح، والأرجح أن سمعان القيرواني آمن بالمسيح، والأرجح أن أم روفس بحسب روميا 16 لما بولس يقول سلموا على روفس المختار في الرب وعلى أمه أمي، فمعنى ذلك أن سمعان آمن وزوجته آمنت وأن الولدين ألكسندروس وروفس آمنوا. يا له من يعني صدفة، ما فيش صدفة، الله المسيطر على كل شيء هو اللي رتب أن سمعان القيرواني يخرج في اللحظة اللي فيها مشيلين المسيح الصليب فيحملوا سمعان القيرواني صليب المسيح. بس السؤال إذا كان سمعان آمن يبقى مين شال صليب مين؟ هل السمعان شال صليب المسيح ولا المسيح هو اللي شال صليب سمعان وصليبي أنا؟ في ترتيلة بلغة المسيح بيخاطب فيها المؤمن وبيقول له صليبي كان بدالك وقبري كان مكانك. فعلا المسيح ماله مال الصليب ومال القبر، أنا اللي كنت أستحق، لكنه بسرور قبل ذلك عني.
1: أشكرك يا أخي يوسف، وصلنا لختام الحلقة، نكمل كلامنا في الحلقة الجاية إن شاء الله، نراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من الحلقة النهاردة؟
2: إحنا كان لينا تعليم في أسباب سقوط وإنكار بطرس. أول حاجة إنه هو كان عنده ثقة ذاتية، وإحنا بنتعلم إنه من يظن أنه قائم فلينظر لألا يسقط. الحاجة التانية إنه هو ما صلاش مع إن الرب طلب منهم اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. الحاجة التالتة إنه هو تبع الرب من بعيد.
3: اللي أنا فهمته إن رؤساء الكهنة والكتبة هم حكموا على الرب يسوع لكن ما رضوش يحكموا عليه لأنهم كانوا خايفين من الشعب، وهم كانوا كمان عايزين يريدوا صلبه لأنه ملعون كل من علق على خشبة، فعشان كده حولوه إلى بيلاطس البنطي.
4: من أكتر الحاجات اللي لمستني نظرة الرب لبطرس، رغم كبر حجم الغلط اللي غلطه بطرس وأنكر الرب اللي قعد معاه سنين وكان من الناس قريبة منه، لكن الرب عرف بمحبة غير عادية وبحكمة كبيرة ان هو بحاجة بسيطة جدا بنظرة عرف يرد نفس بطرس ويحسسه بغلطه زي ما الرب بيعمل معانا دلوقتي لحد دلوقتي.
1: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يبارك. أرجو ان هذه الكلمات تؤثر فيك عزيز المشاهد، أرجو أن هذه الكلمات تصل بموجات المحبة إلى قلبك لتدرك قد إيه حمل الله الكريم كيف قاس عند الصليب. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة والرب معك.
5: ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

أشخاص يتهجمون على بعض الأفكار الموجودة في الكتاب المقدس. أنا شخصيا بقول لو أنه عندهم فعلا دراية حقيقية وممتلئين بالروح القدس لا يمكن أن يتفوهوا بهذه الأمور.

0: أحبائي المشاهدين، برحب بحضراتكم من سيدني أستراليا ببرنامج أكثر من رأي على قنوات الكرمة الفضائية العالمية. بذكر دائما حضراتكم أحبائي أنه تصلوا للكرمة، لعمل الرب في الكرمة، لأجل الخدام الخادمات اللي معنا، لأجل البرامج، لأنه هيدي فرصة ذهبية أعطيت لنا من الله في الأزمنة الأخيرة. كانوا بالماضي إذا بدهم يوصلوا لشخص يوصلوا الرسالة يقطعوا أيام وليالي، ويعني الرب يسوع المسيح، انا معلش ايش الافكار على بالي في المقدمه بس هقولها، عبر بالسفينه هو وتلاميذه حتى راح على كوره الجدريين تلاقي واحد مجنون عريان يعيش بين في القبور مسكون بالشياطين بالارواح الشريره حتى لاجل نفس. فحاليا الكرمه احبائي توصل الى كل بيت، توصل الى كل الارض مجدا للرب. هيدي نعمه، صلوا لنا واذكرونا بصلواتكم ولا تستهينوا بالموضوع، لانه ده موضوع الهي محض. الله أعطانا هذه الفرصة، فرصة مش طبيعية، ما صارت من زمان، قبل كم سنة ما صارت. كنا نحلم أنه يكون عندنا مجال نوصل للعالم بطريقة واسعة جدا، فالرب أعطانا سؤل قلوبنا. أنا أحبائي برحب فيكم من جديد، وأيضا بنعمة الرب عندنا خدمة هذا الأسبوع بعنوان هل العبث بالمقدسات حرية أم تعدي؟ ناس كثير عم تعبث بالمقدسات، بيتهكموا على مقدساتنا، وفي ناس بيتهكموا على مقدسات الآخرين أيضا غير المسيحيين يعني. فهل هذا حرية وشي حلو أو أنه تعدي؟ على أساس نحن عندنا حرية، فهل تحت غطاء الحرية نستغل ونهاجم الأقداس أو على الأقل مقدسات كل عقيدة مثلا؟ يعني في تهكم وفي حوار، نحن ممكن نأخذ حوار مع بعضنا البعض بين الطوائف المسيحية بين العقائد الأخرى بس بالمحبة، لكن في ناس عم بيجربوا أنه يتهكموا بطرق متنوعة على إيماننا. أنا بتكلم عما نحن نراه كإيمان مسيحي، فهيدا حرية، هذه حرية أم تعدي؟ معي بالاستوديو خادم الرب الفاضل، معنا الأسيس الدكتور نادر بخيت. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا بك أسيس جون، نشكر الرب من أجل قناة الكرمة ومن أجل البرنامج، ونصلي الرب يعطينا حلقة مباركة.
0: ربي يباركك وأشكرك جدا. دكتور نادر طبعا هو أسيس بيخدم بالكنيسة المعمدانية في كامبل تاون بسيدني، وبذات الوقت دكتور جراح. كيف بيوفق بين الاثنين مش سهلة، بس محبته للرب I think بتخليه أنه يصرف الوقت الكافي أنه يخدم الرب من راحته، فبدل ما يكون يعني اليوم جاي مثلا من المستشفى عنده عمليات وغيرها، لكن ارتاح شوية ودغري وصل على الاستوديو، فدي من وقته ومن راحته. أكيد الرب حيكافيك دكتور، ورب يرد عنك وعن عائلتك ويبارك خدمتك أيضا باسم المسيح.
1: آمين.
0: آمين. وأنا سعيد جدا يكون معنا أيضا على الزوم خادم الرب الفاضل الأخ إسحاق رزق الله شحاتة، حيكون معنا على الزوم. مش عارف إذا حضرة المخرج بيقدر يكون معنا الآن ولا لسه. طيب أخ إسحاق الرب يباركك، إذا عم تسمعني.
2: أهلا بك يا أستيس، أنا سامعك كويس وفرحان أن نكون معك وبشارك الخدمة، ومصدقين أن الرب هيدينا وقت مبارك ورائع من عنده.
0: آمين آمين. طيب لو سمحت التعليق الأول في البداية حتى هيك ننطلق شوية انطلاقة بسيطة، أنا حطيت بعض النقاط يعني من بعيد، بس تفضل حضرتك
2: التعليق على الموضوع.

0: موضوع العبث بالمقدسات في نوع من السخرية. يعني حضرتك فرقت ما بين أنه يبقى فيه مناقشة هادئة وهادفة،
1: نعم
0: وما بين أنه حد يكون بيسخر من عقائد الآخر أو من معتقدات الآخر.
1: نعم
0: إحنا عايزين نقف النهاردة قدام التهكم والسخرية. وعايز أقول كبداية، السخرية ده أسلوب من أساليب الشيطان،
1: يس
0: يعني حاجة أداة بيستخدمها الشيطان عشان يهز الناس في الإيمان المسيحي بتاعهم. فلما نسمع مثلا أيام نحمية لما كانوا بيبنوا السور، يقول كده إنه استهزأ الطوبيا العموني وقال إنه لو صعد ثعلب على السور اللي بنوه
1: يس
0: هيهدم السور ده في الحال.
1: نعم
0: وبرضه في أيام سنحريب، لما سنحريب بعت ربشاقي لحزقية، الملك حزقية كان بيعير ويجدف الإله الحي، وبيعير ويجدف حزقية على حزقية. فالاستهانة والتطاول على الآخر ده عمل أساسي من أعمال الشيطان. يعني خلينا في البداية نقول إنه من يحترم رأي الآخر ده أسلوب مسيحي، وده أسلوب أدبي أخلاقي، يعني حتى إنساني قبل ما يكون مسيحي. لكن اللي بيهاجم بتطاول وبيعبث بالمقدسات وبيستهزئ ويستهين بالمقدسات، ده أسلوب شيطاني.
1: ربي باكك، أشكرك جدا. دكتور، إيه اللي بتحب تقوله في الموضوع ده في البداية؟
2: أشكرك أسيس جون، واسمح لي أنا كمان أرحب بالدكتور إسحاق شحاتة. أنا الرب شرفني بلقائه، أعتقد يمكن في يناير الماضي لما جاء خدم وسطينا في كامبل تاون. نشكر الرب من أجله،
0: تمام،
2: من أجل موهبته خدمته، بيحط بوستات جميلة على الفيسبوك وأنا دايما بتابع هذا الأمر. بص يا
0: اهلا
2: أسيس
0: بيك يا دكتور، وشكرا خالص.
2: الرب يحفظك، الرب يحفظك حبيبي.
0: امين حبيبي.
2: انا بس عايز ادخل بما هي المقدسات. يعني ممكن المستمع يقول المقدسات دي حاجة يعني مش للإنسان العادي. لكن الكتاب المقدس كان واضحا في تعريفه لما هي المقدسات، ويقول الكتاب كده في روميا على الرسان بولس الرسول في أصحاح 7:12: إذن الناموس مقدس والوصية مقدسة وعادلة وصالحة. بمعنى تاني أن كل كلمة وكل وصية خرجت من فم الله هي أمرا مقدسا. وحلو يوحنا وهو بيكتب في رسالة يوحنا الأولى الأصحاح 5 أن وصاياه ليست ثقيلة. أنا اللي عايز أوصله هنا أن كل وصية أمر بها الرب في كلمته هي من المقدسات. صحيح، يعني خليني أقول حاجة، كسر المقدسات كله غلط. لكن طبعا في حاجات نتائجها مختلفة. الكسر العمد، الاستخفاف والاستهزاء والاستهتار، وزي ما ذكر أخونا الدكتور إسحاق في أمره، ده أسلوب شيطاني. يعني أنا عايز أقول من البداية خالص جدا، لما تقابل الشيطان مع حواء في الجنة في السقوط في تكوين أصحاح 3، لما دار بينهم هذا الحديث وتقول له الرب قال لنا، طبعا هي حواء زودت: لا تأكل منه ولا تلمسه لإلا تموتا. كان الرد: لن تموتا. استهزاء واستخفاف بكلام الله، لن تموتا. وبعدين يعجبني
1: الشيطان قال له يعني مباشرة: لا، مش رح تموتوا،
2: مش رح تموتوا. ده يعني كلام كده، ده كلام إيه؟ تهديد.
1: يعني ربنا عبول كلام بس مش صادق،
2: بيقول كلام ومش صادق. وعلى فكرة الترجمة باللغة الإنجليزية يمكن أجمل شوية. يقول لي ترجم كلام الشيطان لحواء: you surely shall not die. يعني أنا أؤكد لك يا حواء مش هتموتي.
1: بالتأكيد،
2: أنا أعطيك التأكيد: you surely shall not die. فده طبعا أسلوب إبليس من البداية، يحاول يطمئن الإنسان إنك أنت اكسر وصايا إلهك وهتعدي. الدنيا حتعدي، الدنيا حتمشي، مش حتموت، مش لا لا.

0: كسر وصايا الله العمد هو له تدخل واضح من الله، وقد يكون هذا التدخل مش فوري، لكن لا شك أنه الله الذي لا يمكن حد يتعدى على مجده ويسكت عليه، لا شك أن الله له تدخل. نفسي بس أقول حاجة كده، بما أن يعني الدكتور إسحاق في مصر، في برنامج كده مصر، مش هذكر فيه أسماء كثيرة، لكن التقوا بطبيب أمراض نساء وولادة في مصر في بيته، هو شخص محترم الصراحة يعني، بس في شيء حاجة ما عجبتنيش، إنه هو لما دخلوا على مكتبة هذا الطبيب كتبوا تعليق ما عجبنيش، قال دخلنا إلى قدس الأقداس اللي هي مكتبة هذا الطبيب اللي فيها بقى كتب أثرية وكتب نادرة وصور نادرة وتماثيل نادرة وكده. لا لا لا، ده مش قدس أقداس.
1: بس ممكن يكون قصدهم قدس أقداس اللي هم الخاصة بيهم.
0: خاصة بيهم مش خاصة بيهم، أنا
1: هم كانوا يعني قصدي كانوا متعمدين يقولوها بطريقة للتهكم، أو هو محطة كلام،
0: هو يقصد يعني أنه هذا المكان مكان يعني لا يمكن العبث به، لأنه فيه حاجات very valuable، حاجات ذات قيمة كبيرة. وإذا كان الإنسان سمى مكتبة أرضية كده، فما بالك وصايا الله دي فعلا قدس أقداس، ولابد لنا أن احنا نحترمها ونقدسها ونقدرها طول أيام عمرنا.
1: نعم أمين. دكتور إسحاق ربي باركك، بس بدي أحط قدام حضرتك موضوع هو اللي شغلني في الموضوع ده، يعني حتى ناخد الحلقة دي هذه بسيدني بأستراليا عنا في مثل أكتيفيتيز، أنشطة فنية بدهم يعملوها هذا الشهر طبعا، بس الأمور حتكون شوية للتهكم على الإيمان المسيحي، وخاصة على يعني التعاليم الكنيسة التقليدية، يعني الأرثوذكس والكاثوليك بدهم يعملوا الزياح ويتهكموا على الزياح وعلى الموضوع، يمكن أشياء أخرى، كسر الخبز ربما، المناولة أو غيره وغيره، أو الصلوات أو الاعتراف. فطبعا صدر بيان من مطارنة الشرق الأوسط للدولة، لأنه الدولة المزعج بالموضوع أنه الدولة عم تدعم تحت اسم الفن، عم تدعم ماديا هذه التحركات. فالموضوع يعني بدهم يعملوا مواكب دينية وتراتيل وسجود والاعتراف، يعني كله تهكم على الإيمان المسيحي. بتحب تدخل على هذا التعليق قليلا، أو أنا بدخل بسؤال آخر؟ بس أنا حبيت أحط المادة فقط.
2: أنا بس عايز أزود يعني أو أكمل في نفس الخط اللي بدأ فيه الدكتور نادر.
1: نعم.
2: أنه المقدسات لازم نقف قدامها ونبقى فاهمين حاجة مهمة قوي.
1: نعم.
2: في رسالة بطرس الثانية الأصحاح الثاني الرسول بطرس بيتكلم عن الارتداد، وده جوه المسيحية، يعني الناس بترتد عن الإيمان والتعاليم المسيحية. فبيقول زي ما كان في الشعب زمان شعب اليهود أنبياء كذبة، هكذا يكون فيكم أيضا معلمون كذبة. طيب ده في الأصح الثاني، المعلمون الكذبة دول بيشتغلوا على إيه؟ علشان نعرف برضو المستهزئين بيشتغلوا على إيه. في الأصح الأولاني من الرسالة اتكلم عن حاجتين، قال معينين، وهو بيختم الأصح الأولاني في بطرس الثانية، كنا معينين عظمته على الجبل، عظمة مين؟ عظمة الرب يسوع، ويقول الذي أقبل عليه صوت من السماء هذا هو ابن الحبيب الذي به سرر. وبعدين يتكلم ويقول عندنا الكلمة النبوية وهي أثبت التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم. يعني تكلم عن عظمة شخص المسيح ثم عن عظمة الكلمة المقدسة اللي موجودة بين إيدينا. وبعدين راح دخل وقال إن هيبقى فيه معلمين كذبة في المسيحية. المعلمين الكذبة يهاجموا أكتر حاجتين بيهاجموهم. الحاجة الأولانية كل ما يرتبط بشخص المسيح، لاهوت المسيح، تجسد المسيح، صليب المسيح، كل الأشياء المرتبطة بالرب يسوع. والحاجة الثانية اللي بيهاجموها الكتاب المقدس ووحي الكتاب المقدس. المعلمين الكذبة اللي في الداخل المسيحية بيعملوا كده، لكن عايز أقول إن المستهزئين كمان لو حبينا نلخص كل الهجوم بتاعهم بيبقى في الجنبين دول، إما على شخص الرب يسوع بكل ما يرتبط به، إما على كلمة الله والوحي المقدس، ويعني الكلمة موحى بها ولا لا، الوحي لفظي ولا الوحي مجازي وحرفي.

0: وهكذا، او انه الكلمه بقى حدث بها نوع من التحريف، وده الحاجتين الاساسيين، يا اما يهاجموا شخص المسيح يا اما يقولوا الكلمه تم تحريفها. فاعتقد انه مهم نفهم المقدسات. الدكتور نادر قال ان هي الوصايا والاوامر الالهيه زي ما قال لنا الوصيه مقدسه، لكن نفهم كمان انه المقدسات امرين اساسيين بيهاجموا. الامر الاول يختص بشخص المسيح الكلمه المتجسد، والامر الثاني يختص بالكلمه المكتوبه الكتاب المقدس الكلمه المكتوبه. أما بالنسبة لحضرتك بتذكره في سيدني، يعني طبعا أمر مؤسف أنه الحكومة كمان تكون بتدعم الناس دول، ويعني بدل ما تكون أن هي بتاخد موقف حيادي، أنا مش هقول أن هي تمنعهم، لكن على الأقل تكون بتاخد موقف حيادي. بس أنا مش مستغرب من اللي حاصل، سواء من الهجوم على المسيحية في الفيسبوك وفي وسائل التواصل الاجتماعي اللي اشتد في هذه الأيام بطريقة رهيبة، ولا مستغرب اللي بيحصل في البلاد زي ما حضرتك بتحكي عندكم في سيدني، لأن احنا في أيام أخيرة والشيطان عارف أنه الزمان اللي بقيله قليل، فهو يجتهد بكل قوة لهز وإطفاء نور الشهادة بتاعة المسيحية.
1: ربي باكك، أشكرك جدا دكتور. يعني حتى لفت نظري بأمريكا كان في اجتماع للكونسل للمجلس البلدي بسموه، هني بسموه السيتي كونسل أو السيتي بأمريكا، فظاهر في عضو ممبر يعني بمجموعة المسؤولين كان عم يلقي خطاب، لما خلص قال لهم إياها بالحرف الواحد، بيقول لهم عم بتطلع عليها بيقول لك it's complete يعني أو it's done it is done، وأنا عم لقيها أوكي، بيقول لهم it is done وتحية للشيطان، بيقول لك هايل شيطان تصور. الناس طبعا لما المسؤولين يعني المسؤولين اللي معاه احتجاجا ما فتحوا تمهم، اللي قاعدين على الأماكن المسؤولية خاصة وقفوا وبرموا ظهرهم لهذا الشخص، وقفوا مع يعني باروا وجوههم للحائط احتجاجا. دي نظرة بتقلي أنه نحن على زود، الأيام اللي جاية حتكون أزود، وسفر الرؤية بيقلنا أنه في آخر الزمان، وأنا بإيماني طبعا أنه أنا بإيماني أنه في ضيقة عظيمة. في هذه الضيقة العظيمة سيعبدون الشياطين والرب حيأدبهم، لكن لم يتوبوا، لا يتوبون. تفضل.
2: ده بالعكس، ده كمان مكتوب تكملة لحضرتك يا أسيس جون، ده كل ما تزيد عليهم الضربات كل ما بيجدفوا أكتر.
1: يس.
2: وده شيء يمكن دلوقتي باين، يلوم الإنسان الله على كل ما هو بيحصل. ليه يحصل السونامي بتاع او اللاند سلايد بتاع نيبال والناس تموت؟ هو لو في الله
1: والاطفال بتموت والجوع
2: بتموت والحرب والحروب، وليه لو هو في الله؟ الانسان يلوم الله على كل كارثه موجوده، لكنه لا يلوم نفسه على
1: انه هو المسبب
2: انه هو المسبب. هو مش عارف انه بسبب سقوطه وخطياته وابتعاده هو بيجلب لنفسه الغضب والدينونه.
1: بتعرف خليني اقطعك بس اجت ببالي فكره حلوه حتى يقدر المجتمع المشاهد اللي محتاج يفهمها بسرعه، معلش لو قطعتك، المهمه ما بعرف اذا انا كنت من زمان اشوف لعبه المصارعه، خاصة لما بيلعبوا اثنين رفاق مع بعض، واحد جوا وواحد برا، اوكي، اثنين عم يلعبوا ضد بعض واثنين واقفين برا، بس ما بيقدر يدخل الا لما يعطي رفيقه يده
2: ليسلم عليه.
1: هذا اللي صار مع البشريه. ربنا اذا جاز التعبير، وربي سامحني على هالتشبيه، واقف خارج الرينج وبقول له بس اعطيني ايدك تساعدك، اعطيني ايدك حتى ادخل. الانسان هو اللي بعد نفسه عن النور. صحيح. فدخل في الظلمه. نعم.
2: ودي حال البشرية. يعني إذا كان في تشبيه كتابي يعني واضح لهذا الأمر لما بيتكلم عن كنيسة اللاودكيين، يعني دي الكنيسة الوحيدة اللي يكتب عنها كنيسة اللاودكيين، مش الكنيسة التي فيها، بمعنى تاني إنها it belongs to people،
1: ليهم
2: لهم هم، بتاعتهم هم،
1: مش بتاعت ربنا،
2: مش الكنيسة اللي في أفسس ولا برغاموس ولا ثياتيرا ولا فيلادلفيا ولا ولا ولا كده. ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، أنا خارج هذا البيت. إن سامع أحد صوتي وفات

0: الباب أنا أدخل له. إحنا جعلنا الله خارج حسباننا وخارج حساباتنا، وبالرغم من كده نلومه على كل ما يصير في البشرية. بدون شك السوفرنتي أو
1: السلطان الإلهي،
0: السلطان الكامل لله، يعني ما فيش اللاند سلايد بتاع نيبول ده اللي حصل ده ما كانش الله فقد السيطرة فيه. الله بيسمح بهذه الأمور لعل الإنسان يستفيق ويعلم أنه هناك إلها. يعني لو احنا عاوزين نستفيد من حاجة، لان في حاجات كثيرة في الكتاب المقدس تشير لكده، لكن يمكن يعني بيحضرني الشيء الواضح اللي كل الناس سواء مسيحي أو حتى مش مسيحي، يعني ممكن بعض الأديان التانية تؤمن بهذا الأمر، هذا الكارثة الكونية اللي حدثت في تكوين 6، إنه الإنسان رفض الله وامتلأت الأرض ظلما، يقول كده الكتاب في تكوين 6، وحصل الطغاة والإنسان شر زاد لدرجة أنه الله لم يحتمل أنه الإنسان يكمل على الأرض، فالله سمح بهذه الكارثة الكونية اللي غيرت مسار التاريخ بتاع الخليقة كلها. الإنسان هو الذي ناصب الله العداء من منذ خليقته وزاد في شره. وللأسف دلوقتي بما إن إحنا في أيام شريرة بقينا نسمع عن أنواع من الشرور ما كناش نسمع عنها قبل كده، تحكم واضح ورفض واضح لوصايا الله. عايز بس أذكر حادثة، في فرق يا أخي المستمع ما بين واحد يغلط، يعني يغلط، وفين واحد يكسر خطايا الله
1: متعمدا،
0: يكسر وصايا الله متعمدا. يعني الكتاب بيقول لنا في آخر سفر في العهد القديم في سفر ملاخي، أليس يعقوب أخ عيسو أو عيسو أخ يعقوب؟ يقول الكتاب أحببت يعقوب وأبغضت عيسو. يعني انت لما تبص يعقوب ده كانت حياته مش بيرفكت، ما كانتش بيرفكت، اوكي،
1: ما كانتش كاملة.
0: لكن يعقوب لم يكسر عمدا وصايا الله، كان عايز يحب يشغل قوته فهلوته كده. ايه مشكلة عيسو اللي الله ابغضها وخلاه كله يعني وتكون ميراثه، يكون ميراثه
1: خرابا
0: ولذئاب البرية؟ ليه الكتاب يتكلم؟ يعني انت ممكن تقول كده ايه القسوة دي؟ الفرق الاساسي انه عيسو كسر وصية الله عمدا، يعني انا ليس لي حياة فلماذا لي بكرة؟ بمعنى تاني ربنا عايز يديني بكرة، مش عايز البكرية بتاعت ربنا دي. ربنا عايز يديني فداء، مش عايز الفداء والخلاص.
1: ومين قال له يموت عني؟
0: مش كده،
1: في انا بقول للناس انه المسيح ما يموت عنك لانه بيحب يخلصك.
0: ومين قال؟ هو ربنا ما لقاش. صدقني يا سيس جون، انا سمعت مسيحيين، طبعا مسيحيين بالاسم، لغايه دلوقتي بيسالوا السؤال ده، يعني هو ربنا يعني ما كانش في سكه تانية غير واحد يجي ويتصلب وبتاع ده؟ لغايه النهارده
1: وانا ما قلتلوش يموت عني. هو مين طلب منه يعملها؟
0: مين طلب مني؟ وبعدين انت شايفنا انا سيء؟ هذا عبث بالمقدسات وبخطه الله وبكلام الله المكتوب في الكتاب المقدس.
1: امين. دكتور إسحاق، أنا عم حاول أنه حط بعض الأفكار حتى بعدين نلملم المواضيع ونأخذها روحيا من خلال الكتاب المقدس. طبعا لابد أنه يعني مرت أمامك أمور متنوعة من التهكمات، وإذا بتشوف بالنت في ناس بيبعتولنا أحبائي، لما طبعا لأنه إحنا مرجعيات، الخدام مرجعية بيبعتولوا للمعارف أنه شوف شو عم بصير. في أشخاص من حبايبنا المسلمين المتطرفين، رب يفتح قلوبهم ويتوبهم ويعرفهم على شخص المسيح حتى يعرفوا المسيح. مثلا ما بعرف إذا دكتور إسحاق عندك مجال تعلق على الموضوع، بيقول لك إذا الله هو أرسل نفسه وهو ولد نفسه وهو ولد يعني من امرأة، وبعدين هو مات وأقام نفسه بنفسه، يعني تهكمات، فلابد انك بتشوف اشياء يعني كثيره متنوعه. ده طبيعي اخ اسحاق انه المسيح مكتوب عنه بالنبوءة بحسب ما قال سمعان الشيخ بلوقا الإصحاح الثاني

0: وقال لأمه العذراء مريم، قال لها إن هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين في إسرائيل ولعلامة تقاوم. فإذا يعني شيء طبيعي أخ إسحاق إنه نشوف هذه الحركات، مع إنه مش صح يعني مش لازم، بس ده طبيعي إنه تصدر من أولاد الشر. تفضل يا محبوب.
1: عايز بس أقول

لوم ربنا زي التسونامي وغيره. أقول إنه لازم نكون فاهمين إنه غضب الله رومية واحد معلن من السماء على جميع فجور الناس واسمهم. فالله غضبان، متى يفعل هذا الغضب؟ في حاجة اسمها مكيال الاسم. رب قال كده لإبراهيم في تكوين 15 إنه هيودي شعبه لأرض كنعان، وشعبه هيبيد الشعوب الكنعانية لأن مكيال اسمهم ليس كاملا. فالحوادث اللي ذكرها الدكتور نادر، الطوفان لماذا جاء؟ اكتمل مكيال الاسم. سدوم وعمورة لماذا حرقت بالنار؟ اكتمل مكيال الاسم. الشعب اليهودي دخل إلى الأراضي الكنعانية وأباد الشعوب الأخرى بالسيف لأن اكتمل مكيال اسم الأموريين أو هذه الشعوب. فغضب الله موجود من السماء على فجور الناس واسمهم. احنا بنقول احيانا تعبير سماح الله، تعبير سماح الله رائع، لكن الحقيقه انه لما الانسان بيوصل في مكيال اسمه للنهايه بياتي الله بالغضب من السماء. وزي ما حضرتك اتفضلت وقلت، هم في الاخر بيلوموا الله، يقولوا ليه يعني سمح بالطوفان ده، او ليه سمح بان تسونامي يحصل، او ان الحوادث او زلزال يحصل او غيره هيحصل. حبيبي سمح مش بسببه هو، لكن شرك وفسادك قد صعد الى السماء، زي ما بيقول في سفر يونان ان شرهم صعد الى السماء ووصل السماء. فعايزين نفهم ان في حاجه اسمها مكيال الاسم. يعني من ضمن الحاجات في سدوم وعموره لما بعت الملاكين، اوريك مكيال الاسم اللي اكتمل، كان الملاكين دخلوا عند لوط وهم جايين في شبه رجلين، كانوا عايزين يطلعوا الملاكين اهل سدوم وعموره ويعملوا معاهم الشر. هل هذا يعني شيء عادي؟ لا، هنا مكيال الاسم قد اكتمل تمام. يبقى الله غضبان على شر الناس وفجورهم واثمهم، يفعل هذا الغضب عندما يكتمل مكيال الاسم. اما بالنسبه للموضوع الثاني، القصه كلها انه احبائنا اللي مش قادرين يقبلوا انه ازاي المسيح هو الله وفي نفس الوقت هو انسان، مش قادرين يدركوا انه شخص عجيب. يعني هو اللخبطه كلها يجي يعمل لك ايه؟ يجيب لك صفات انسانيه، المسيح نام، المسيح جاع، وهكذا، المسيح تعب، فيقول لك ازاي هو الله ويجوع وينام ويتعب. او يجيب لك صفات الهيه، انه سكت الريح او ميت، ويقول لك ازاي هو انسان ويعمل كده. انا عايز اجاوب بكل بساطه للمتهكم، يا عزيزي المسيح يدعى اسمه عجيبا. انا مش عجيب، لاني انا حاجه واحده، انا مجرد انسان. لكن المسيح اله بنسبه 100% وانسان بنسبه 100%. وزي ما نفتكر ممثل بالتابوت بتاع العهد، كان بيصنع من خشب الصمت ومن بره عليه ذهب. خشب الصمت يمثل ناسوته، الذهب من بره بيمثل لاهوته. الرب ما قالش لموسى اخلط الاثنين مع بعض، الذهب مع الخشب يبقوا حاجه واحده، يعني اللاهوت والناسوت يختلطوا ويبقوا حاجه واحده. ظل الذهب ذهب، اللاهوت لاهوت، وظل الناسوت ناسوت في ذات الشخص، ولهذا فهو شخص عجيب مختلف عن كل البشر الموجودين على الارض. طبعا عايز اقول حدث ولا حرج، كم المواقع الغير مسيحية اللي بتهاجم لاهوت المسيح وفكرة الثالوث وازاي انسانية المسيح وازاي هو الله في نفس الوقت، مواقع كثيرة جدا. بس انا بقول للمهاجم، بليز خليك مخلص، ادرس الامر لا عن تحيز بل بحياد، واثق زي ما حضرتك قلت ان الله يقدر يلمس العين ويفتح القلب فيكتشف الانسان الحقيقه. وبعدين اقول كلمه في الاخر، لو المسيحيه كذبه كبيره وشيء مؤلف، انت ليه قافل عليها مش سايب الناس تكرز وتبش، وفي نفس الوقت بتقول انه هي غلط وحشه؟ طالما هي غلط وحشه وباطله، انت اعلن ده وسيب المسيحيين يعلنوا كلامهم. لكن لان في خوف من تاثير المسيحيه لانها هي حقيقه ومؤثره، بيتم الغلوشه والتغطيه عليها ومنع الكرازه بها. ارجو ان تكون الفكره وصلت، انه في هجوم رهيب على في ايامنا. انا مش مخضوض من الهجوم ده ولا مستغربه، لان احنا في لحظات اخيره ولحظات حاسمه زي ما حضرتك قلت،
ورايحين على الضيقة العظيمة واللحظات الأخيرة لنا في الأرض، سواء مبتدأ الأوجاع أو

0: العظيمة. فالله عايز يخلص المختارين ويجيبهم، وفي نفس الوقت الشيطان عايز يضلل الكثيرين. فصوت الشيطان وصوت الحق أسف صوت الضلال في هذه الأيام قوي وعالي جدا. بس بقول لكل كمان كل مسيح حقيقي من فضلك اشعل الشمعة بتاعتك. واحد قال شمعة صغيرة تهزم تلال من الظلام، يعني الكتاب المقدس نور، إعلان الله نور، شخص المسيح أنا هو نور العالم. إحنا محتاجين نشعل هذا النور، نعلن هذا النور، والنور يهزم تلال الظلام.
1: ربي باركك، أشكرك جدا. نحن كمسيحيين الرب أوصانا أنه نتبع السلام، نتبع السلام مع الجميع،
2: مع الجميع،
1: والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الله. فنحن مش أصحاب عنف. علما أنا قبل ما أقبل المسيح مخلص شخصي لحياتي كان ممكن أنا تقلي إذا حدا هاجم المسيحية وغيره وغيره، ما عندي مشكلة، بعمل أكبر شر، ما عندي مشكلة. ليه؟ لأنه أنا أخذها تحزب، مش أخذها من باب أني عم دافع عن الله، لا، تحزب. لكن لما صرت مسيحي مؤمن صرت أؤمن بالسلام وبالحوار. لأجل ذلك يتطاول علينا أتباع العقائد الأخرى وبيقول لك دول المسيحيين، ما هو قال المسيح من لطمك على خدك الأيمن فحول له الأيسر، أو الأول فحول له الآخر. فهل ده عم بيخليهم يتطاولوا أكثر؟ لكن برضو أنا عندي أمثلة من الكتاب. شاول الطرسوسي تطاول جدا وأراد أن يتلف، كما قال، يتلف كنيسة الله بأفراف. لكن الرب ظهر له وغيره وتحمل آلام ما بعدها آلام لأجل المسيح.
2: لأجل المسيح.
1: تفضل.
2: هو بدون شك إحنا كمؤمنين نعلم إنه لا مكان للعنف في إيماننا المسيحي.
1: نعم.
2: هل ده ممكن يخلي بعض الناس تتطاول علينا؟ للأسف ممكن. وأنا عايز أقول لك حاجة.
1: مش ممكن، ده أكيد يا دكتور لو سمحت لي.
2: ده أكيد.
1: نعم.
2: يعني خلينا كده نتكلم بصراحة، أوكي؟ تلاقي أي حد لا يتردد في أنه يهاجم المسيحية في مستشفى، في العمل، في كده، لكن يتردد 100 مرة قبل ما أنه يهاجم أي عقيدة من العقائد الأخرى. ليه؟ لأنه عارف أنه في ramifications، في consequences، في تبعيات،
1: في عواقب.
2: أنت هتهاجم العقيدة الفلانية أو كده، لا ده أنا ممكن بكرة أجي أولع لك في المستشفى، ده أنا بكرة ممكن أجي أولع لك في مكان عملك. لكن أتطاول على كل ما يؤمن به المسيحيين. لكن
1: يعني معلش أنا عم تتكلم كلام حلو، وخليني حد يعني مثلا لو بالهند جيت صوب بقرة،
2: أيوه،
1: ونحن كلنا بنعرف أنه البقرة مش إله، هم بيعتبروها أنه من الآلهة، بيقيموا الدنيا. يعني ناس كتير، أنا مرة خبرني شاب معي عنا بالكنيسة، قال لي كنت بالهند، هو رجل أعمال، طلع بتاكسي مع شخص، وهذا الشخص هندوسي، سوري، هذا الشخص كان مسلم. قال له يا أخي نحن بنتمنى ناكل لحم بس مش قادرين ناكل لحم بقر، يعني لأنه إذا ذبحنا بقرة بصير علينا مشاكل الدنيا.
2: صحيح.
1: هذا مسلم يعني، هو من مين المشاكل؟ من الهندوس.
2: من الهندوس.
1: فتصور بقيموا الدنيا نفس الشيء المسلم، ما أنت شايف أنك هون مقهور ومظلوم، ليش عم تظلم غيرك في مكان آخر؟ تفضل.
2: صحيح. سيبك من حتى العقائد، كويس أنك أنت ذكرت بعض الأديان. للأسف في واحد يعني لسه الأسبوع الماضي سريلانكي بيشتغل في السعودية، أن إن كونفيدنس، يعني هو بس كده ببساطة وثق في صديق له مسلم، وقال له يعني طلع بعض الكريتيسيزم، بعض النقد للعقيدة الإسلامية. هو الآن يواجه الديث بينالتي،
1: الإعدام.
2: طبعا هو بيتكلم بصفة عامة عن الأديان، موجه بعض كده. دلوقتي يا أسيس جون، وأنا عايز أقول كده للأسف الشديد، البلاد اللي إحنا فيها دي، تقدر أنت، طبعا ما مقصودش أنت، لكن هل يقدر واحد كده ينتقد الشذوذ أو التحول أو لا لا لا لا، لازم يفكر 100 مرة قبل كده. لكن هل يقف واحد وينتقد الإيمان المسيحي علنا في أي مكان؟ بكل سهولة
1: ببساطة.
2: بكل بساطة.

0: بس أنا ولي حي، لكن إلهنا حي،
1: لكن لنا إله حي.
0: نعم.
1: وياما في ناس انتقدوا لكن النعمة أتت إليهم وتعاملت معهم وأصبحوا أكبر مبشرين للإيمان المسيحي. ويوجد الناس اللي بيزيد الظلام، يستمروا ويستمر ظلامهم. وأنا عايز أقول اللي بيستمروا، بص، في ناس بياخد موقف حيادي ولا بيعمل كده، دول الله ممكن يطول لك طول بال عليهم شوية. لكن اللي منتقد واللي يستمر في إيذاء الإيمان والعبث بالمقدسات المسيحية، بيجي وقت معين من الله، ممكن يكون بعد عشرات السنين، والله لابد إن هو يأخذ حقه من هذا الشخص. بص، لو كان الإنسان يحاسب على خطايا فور وقوعه في الخطأ، ما كانش في حد في البشرية نجا وسلم من يد الله.
0: كلنا تحت ال
1: بالظبط، كان كلنا
0: تحت الحكم.
1: لكن الله، أنا بس عايز أقول حاجة، في رومية 2 هذا العدد دائما يعني يأسرني. أم تستهين
0: بغنى لطفه،
1: بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته. ربنا مطول باله عليك، غير عالم أن لطف الله إنما مفروض لو أنت الله أديته فرصة يتعامل يقتادك إلى التوبة، لكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب بتذخر إيه، بتحوش إيه، عمال تحوش، يا ريت لو بتحوش حاجة حلوة، تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب. يوم الغضب ده ربنا بيحدده،
0: واستعلان
1: دينونة الله العادلة.
0: يعني محوش كتير الناس اللي عم يتطاولوا،
1: محوشين كتير. وعلى فكرة في سفر الجامعة يقول كده الكتاب، أعتقد ممكن يكون جامعة 9 أو حاجة زي كده، قد رأيته بارا يبيد في بره وشريرا يطول في شره. هذا أيضا باطل وقبض الريح. بمعنى تاني، ممكن تلاقي واحد شرير وعمال يتطول وربنا سايبه، عمره 50 سنة، 60 سنة، 70 سنة، 80 سنة، لكن عنده يوم معين من الله اسمه يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة. وممكن عشان ممكن واحد يقول لي يا راجل ما احنا شايفينه، ممكن قد رأيته بارا يبيد في بره. واحد يكون خادم للرب ويموت في عز شبابه، ربنا استخسره في الأرض الشريرة دي، أوكي؟ ربنا يعني مستخسره في الأرض دي، ياخده هو في عز شبابه ويسيب الشرير يعطيه يعيش 90 سنة وهو في شره، لأنه ربنا مطول باله عليه. لكن في يوم اسمه يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة.
0: أشكرك جدا أحبائي. في آية بسفر الجامعة بهذا الموضوع بتقول، سليمان الحكيم كتبها، بيقول: لأن القضاء على العمل الرديء لا يجرى سريعا، فلذلك قد امتلأ قلب بني البشر فيهم لفعل الشر. ما هو مثل ما قال الدكتور نادر، لو انه ربنا حيحاسبنا من اول لحظه البشريه كلها بتفنى، لانه كلنا خطاة، بس الرب تمهل علينا حتى ياتي بنا الى التوبه. فنشكر الرب لاجل الذين تابوا، ونشكر الرب لاجل الذين سياتون لاحقا، وبصلي من كل قلبي اللي عم يسمعونا انك تستفيد من مراحم الله وطول اناته عليك. لا تتهجم على المسيح الذي مات لأجلك، لأنه هو الفادي المعين من الله، ديانا أيضا للأحياء والأموات. دكتور إسحاق، بتحب تضيف بعض النقاط على الموضوع أو ندخل على مواضيع أخرى؟
2: أنا بس حابب أقول، لما بيحصل نوع من الهجوم علينا أو على المعتقدات المسيحية أو الإيمان المسلم مرة للقديسين اللي هو الحقائق المسيحية، لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. الكتاب بيوصينا بكده، احنا زي ما حضرتك قلت مش يبقى رد فعلنا يعني عنيف وقاسي ونستهين بالاخر او نشتم او كده، لا، ده مش هيبقى موجود عندنا. فلا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير، دي وصية من الرب. لكن من الجانب الاخر، احنا المفروض نكون بنواجه الشر، فيقول كده مثلا رب يسوع لما كان بيتحاكم وضرب من عبد رئيس الكهنة، قال إن كنت تكلمت رضيا فاشهد عن

0: الرضي، وإن كان حسنا فلماذا تلطمني؟ يعني هو واجه، أيوة نعم واجه، ووضح إنه اللي حصل نوع فيه نوع من الظلم وعدم العدل، وضح إنه الشيطان ورا اللي ضربه، فإحنا مطالبين بإن إحنا نواجه لكن بروح الوداعة يعني والمحبة. أنا بحب كل حد حتى لو هو متطاول، حتى لو هو بيهاجم. بولس بيقول لتيموثاوس تعبير غريب قوي، مؤدبا بالوداعة المقاومين، غريب قوي إنه مش مؤدبا بالعنف لكن بالوداعة المقاومين، عسى أن يعطيهم الله توبة فيستفيقوا من فخ إبليس إذ قد اقتنصهم لإرادته. وغريب أن الكلمتين بيجتمعوا معا، الوداعة والمقاومين، المفروض المقاومين أنا أقاوم، لكن يقول كده مؤدبا بالوداعة المقاومين. فالرب يدينا نعمة إحنا ما تبقاش ردود أفعالنا خطأ. بزعل جدا يا أسيس لما بدخل ألاقي واحد بيتهجم على الإيمان المسيحي، ولاقي واحد مسيحي بيرد عليه بشتيمة أو بتطاول أو بسب، أو بزعل جدا. ده نوع من الضعف والضعف المطلق، لكن المفروض أكون بواجه بحكمة وبوداعة الحد اللي بيتكلم أو الحد اللي بيهاجم أو اللي بيتريق على الإيمان المسيحي.
1: آمين. طيب أنا راح أسألك سؤال تاني لو سمحت أخ إسحاق.
0: تمام.
1: بالمنطق إنه أنا إذا شفت أي شخص عم يتهجم على أفراد أو جماعة، على حياته الشخصية، على عمله، على وضعه، على هيئته، على شكله، على حتى دينه، أنا لازم أنه أدافع عن هذه الأمور حتى وإن كنت لا أؤمن مثلا بعقيدة الآخر. يعني أنا بالنسبة لي ما فيش خلاص إلا بالرب يسوع المسيح، مش لأنه أنا اخترت كده. كلمة الله بتعلمنا والنبوآت كلها تؤكد ذلك والأنبياء قالوا وعلموا، لكن برضو أنا لما بشوف أنه في ناس عم تستهزئ وعم تتصرف بطريقة إن كان عنيفة أو رخيصة مع آخرين، لازم أنا أوقف للحق وإن كنت لا أؤمن بعقائد الآخرين. ما هو رأيك بهالموضوع هيدا؟
0: أنا رأيي التطاول مفروض يكون مرفوض تماما. يعني أنا حتى لو على عقيدة الآخر، أنا ممكن أناقش العقيدة الآخر، لكن إن أنا أسخر أو إن أنا أستهزئ أو أستخدم أي وسيلة تقلل من شأن الآخر، أو حتى أتنمر زي ما حضرتك بتقول على شخصية اللي قدامي، مش بس حتى على دينه، على شكله، على طريقته في الكلام، على أي شيء، ده طبعا أمر مرفوض تماما وإنسانيا مرفوض، مش بس حتى الكتاب المقدس يعني يرفض إن احنا نكون بنعمل كده، لكن إنسانيا هذا مرفوض.
1: ربي باكك. طيب أنا رح أخذ الأخت نهال على الخط معنا وتابع مع حضرتك دكتور نادر. أخت نهال ربي باكك، تفضلي حضرتك معي على الهواء. أخت نهال ربي باكك تفضلي.
2: نعم وسلام يا حضرتك.
1: نعم وسلام. سامعك. سامعك.
2: برحب بحضرتك وبضيوف المباركين الدكتور نادر المتعدد المواهب والأخ المبارك الدكتور إسحاق. عايزة بس أعلق وأقول طبعا ربنا يبارككم على كل حاجة قلتوها لنا، بس عايزة أقول إنه العبث بالمقدسات حرية أم تعدي. لازم نعرف الأول كلمة الحرية بالذات من وجهة الكتاب المقدس. الحرية مسؤولية وليست فوضى. ليه؟ لأن كل الأشياء تحل لي، لكن ليس كل الأشياء توافق. ولو عايزة أنقد أي شيء، النقد عمره ما كان إهانة. يعني لو اللي قدامي لم يحترم مقدساتي واتكلم بسخرية واستهزاء، ممكن أقول له بكل محبة أنا بحترمك كشخص، لكن ده مش معناه أني أسمح لك بكده، لأنه الكتاب بيعلمنا غير مجازين عن شر بشر، وإحنا ثبتنا أنه ده عمل شيطاني. يعني أنا ممكن أناقش أي فكرة من غير ما أجرح صاحب الفكرة. والأهم من ده كله، لازم أدرك وأعلن أن احترام المقدسات مهم جدا. يعني سيدنا وتجرسنا الرب يسوع الرول موديل بتاعنا، لما كان بيواجه أي إهانة ضده ما كانش عنده أي نوع من العنف، مع ثباته على قوله بالحق. وحد يقول لي طب ده الرب يسوع، لا، في العهد القديم موسى غضب من عبادة العجل، يعني كان عنده غيرة على المقدسات.

0: واللي عمله ده ما كانش بيعبر عن غضب شخصي. في العهد الجديد بطرس رغم اندفاعه المعروف عن شخصيته، لكن هو نفسه اللي بيعلمنا انه ليكن كلامكم بوداعة واحترام. يعني بصراحة عايز اقول الخلاصة، احترام المقدسات لا يعني اهانة الاشخاص، واحترام الاشخاص لا يعني التنازل عن الايمان والحق. اوكي، فده بقى اللي هيدخلني للسؤال بتاعي. ساعات ببقى بحترم المقدسات من غير ما اكون مقتنعة من الداخل يا حضرة القسيس، يعني جوايا ما فيش القناعة الداخلية باحترام مقدسات غيري، لكن ربما لاني خايفة من رد فعل المجتمع اللي انا عايشة فيه. فسؤالي ازاي نحمي الاحترام وفي نفس الوقت ما نخليش الاحترام يتحول لأداة لإسكات الحق؟ يعني ساعات الواحد بيبقى بيحترم الشخص اللي قدامه ومش عايز يجرحه في اي معتقد عنده، لكن ده في بعض الاحيان بيمنعني انا من طرح اسئله هامه وصادقه وضروريه. فما هو الحل؟ امتى يكون غيرتي مقدسه وتبنيه واحترمه، وامتى تكون بتهده وتجرحه؟
1: امين، ربي يباركك، اشكر جدا. بتحب تجاوب على الموضوع ده وبنتركه للاخ اسحاق؟
2: يعني ممكن اعطي اجابه لسؤال الأخت نهال لو هم المستمعين سمعوه. في تجربة شخصية أنا مررت بها، وعلى فكرة دي مش تجربتي أنا، لكن كمان في حاجات في الكتاب المقدس. يعني مثلا حضرتك لما ذكرت الرب لما ذهب لينقذ ويشفي مريض كورة الجدريين، هذا الشخص الذي كان معذبا في السلاسل وخلافه وكان مجنونا جدا، الرب قال له كلمة واحدة بس: روح وأذكر للناس كم صنع بك الرب ورحمك. ولما لعازر أقيم من الأموات كان الناس بيأتوا فقط ويؤمنوا بالرب. ليه؟ لأنهم شافوا لعازر قام من الأموات.
1: نكون سبب، يعني نحن
2: نكون إحنا شهادة. أنا سافرت مرة هوليداي لبلد كل الناس اللي فيها أو معظمهم زي ما حضرتك هندوس، أوكي، وفوجئت بحاجة غير كل مطعم وكل بيت وكل محل تجاري وكل كده كانوا بيحطوا تمثال صغير، والتمثال دي جنبيه كوين بتاعت فلوس، شوية أكل صغيرين، مرات سيجارة، أوكي سيجارة، أوكي مرات كده. فأنا حبيت أفتح حديث مع واحد يعني بكل احترام، قلت له يعني أنا بس بسأل إيه دي؟ قال لي ده الإله بتاعنا، وإحنا عندنا آلهة متعددة، وليه بتحطوا له كده الحاجات دي؟ قال لي عشان لما نحطها له تقوم تزيد، يعني تحط له أكل يقوم أنت أكلك يزيد، تحط له كوين فلوس تقوم أنت فلوسك تزيد، تحط له سجاير سجاير بتاعك تزيد. أوكي، قلت له أوكي. قلت له ده فعلا بيحصل؟ قال لي يعني ممكن يحصل، ممكن يحصل. قلت له أوكي. قلت له يعني أنا بالإنج هو كان
1: يعني بمعناها إذا مش عم يختبروا البركة ولساتهم بيحطوا، مش لازم يسألوا سؤال يعني إيش معنى
2: صحيح
1: حالنا عم ترجع للخلف مش عم تتقدم لقدام مثلا؟
2: صحيح. قلت له أنتوا في زمن الكوفيد حصل إيه معاكم؟ قال لي إحنا وصلنا مرحلة من الجوع لدرجة إن إحنا ابتديت أمشي الغابة أصيد الفراخ والطيور والحيوانات عشان أقدر أكل. قلت له اوكي يعني الـ الـ الاله ما جاب لكش؟ لا لا، ما وقت الكوفيد الاله ما عرفش يجيب لي اكل. قلت له يعني انا مسيحي، انا اؤمن انه الهي له كل السلطان. قلت له انا الهي، قلت له انت طبعا لك معتقدك وانا بحترمه، قلت له لكن انا كمسيحي عندي اله، والاله ده هو اللي خلقني انا، اوكي، وبالتالي هو مسؤول عني يرعاني. لكن مش كده وبس، كمان هو اله بيحبني، والحب ده مش ضروري يكون اكل وشرب وسجاير وكده، لكن الحب ده تبين في انه هو ضحى عني. طبعا هو غير الموضوع، قال لي احنا هنا بنحب كل الاديان وان

0: جاي من استراليا ممكن احنا ممكن نقدم الهنا ومسيحنا بطريقه لطيفه. يعني مثلا يعني المسيح اتكلم مع كميه ناس، لما انت تشوف حديثه مثلا في يوحنا 4 مع السامريه وازاي قدم لا احترمها ولم يدينها على ما فعلته، وتمشي ليوحنا 8 لم يدين المرأة التي أمسكت في ذات الفعل، مع أنه هو اللي عيناه أطهر من أن تنظر الشر. لكن أرجع برضو وأقول لما يقدم شيء ضد كلمة الله، ياما في ناس كمان موجودين في الكتاب المقدس كان ممكن يضحوا بحياتهم علشان يطيعوا كلمة الله.
1: نعم.
0: ما نقعدش احنا ساكتين، لكن نقدم الحق بكل قوة وبصلابة وبدون أي إهانة للآخرين. والله بياخد الحق دي ويعمله بصوت الروح القدس ويصل به للشخص الذي هو أمامي. ده إجابة إلى هذا الأمر.
1: أمين، ربي يباركك. دكتور إسحاق، أنا سؤال الأخت نهال حابب أنا أوسعه قليلا لأنه في نقاط حلوة. إزاي يعني إزاي أنا بحمي، يعني بمعنى لما بعمل احترام للناس الآخرين مش كرمال عقائدهم، كرمال حريتهم أنه يكون عندهم حرية حقيقية، قديش الحدود دي؟ لأنه ممكن يعني الاحترام الزائد يعطل احترام حقي أنا كإنسان مسيحي. يعني مثلا الغرب بيقول لك ما تجيبسيس، ما تتدخلش بالآخرين، وإذا بتفتح تمك بنحطك بالحبس، ولازم نحترم الآخرين. فدي حرية زي ما تقول صار فيها مبالغة إلى مستوى أنك أنت مش قادر تعمل نقاش، مش قادر تتحرك. فما هي ما هي الحدود؟ يعني تفضل يا محبوب.
2: يعني هي السؤال اللي سألته الأخت نهال جميل قوي. طبعا أنا الأول بمتدح العبارات اللي قالتها لأنها عبارات قاطعة، لكن هي بتقول إزاي نحمي، زي ما حضرتك بتقول إزاي نحمي الاحترام وفي نفس الوقت ما تحولش عن إعلان الحق، فبقى بحترم وبعلن الحق. أنا عندي مثال رائع جدا في أثينا مع الرسول بولس في أصحاح 17 من سفر الأعمال، يقول كده في عدد 16: وبينما بولس ينتظرهما في أثينا احتدت روحه فيه. ليه احتدت روحه فيه؟ إذ رأى المدينة مملوءة أصناما. ما تعريفك لما رأيت يا بولس؟ ما رأيته هو أصنام في كل مكان. يعني طب أنت موافق على الأصنام؟ لا، ما مش أكيد مش موافق. طب داخليا حضرتك مرتاح؟ لا، طبيعي احتدت روحه، غضب ضد اللي شاف. لكن لما اتكلم في عدد 22 يقول: فوقف بولس في وسط أريوس باغوس وقال. شوف بقى الحكمة الرهيبة، بدأ ممتدحا أولئك الذين يعبدون الأصنام. والرب يدينا الحكمة دي، وإحنا بيحترم رأيهم، بيحترم معتقدهم، لكن إزاي هيعلن الحق؟ يقول كده: وقال أيها الرجال الأثينيون، أراكم من كل وجه كأنكم متدينون كثيرا. يعني واخد بالك يا تسمى التعبير، أنا شايفكم فيكم حاجة رائعة، فيكم حاجة مميزة. ما قالهمش أنا أراكم عبدة أوثان أو شوية أشرار أو مجموعة من الناس الفجار، لا، أراكم كأنكم متدينون من كل وجه، كأنكم متدينون كثيرا. ومن كل وجه يعني من كل جانب أنا الموضوع باين جدا لي. طيب وبعدين عمل إيه؟ لأنه بينما كنت أكتاس وأنظر إلى معبوداتكم، وما قالش لأوثانكم، المعبوداتكم اللي أنتم بتعبدوها، وجدت أيضا مذبحا مكتوبا عليه لإله مجهول. لقيت مذبح مكتوب عليه لإله مجهول، وراح دخل على طول اللي عايز يقوله، دخل على إيه؟ راح قال لهم: فالذي تتقونه وأنتم تجهلونه هذا أنا أنادي لكم به، الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه، هذا إذ هو رب السماء والأرض لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي. وبدأ يكمل الكلام عن الله الخالق. ما تتحدث عن الرب يسوع، بص عشان يبقى الإعلان إعلان كامل لازم الحديث عن المسيح. فآخر كلامه خالص قال كده عن الله في عدد 30: فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل. لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل برجل قد عينه

0: مقدما للجميع ايمانا اي برهانا اذ اقامه من الاموات. طبعا في ناس رفضت الكلام ده وما عجبهاش الكلام ده، ما عجبوش لانه اتكلم عن قيامه الاموات. لكن عايز اقول حاجه، في ناس خلصت، يعني عندنا عدد 34 ولكن اناسا التصقوا به وامنوا، منهم ديونيسوس الاريوباغي وامراه اسمها دامرس واقرون معه. يعني ايه من الاخر؟ يعني بولس لم يهين المعتقدات بتاعتهم، امتدحهم في البدايه وقال لهم انتوا عندكم معبودات واراكم من كل وجه متدينون، لكن بدا ياخذهم على الاله الحقيقي الذي هو خلق السماء والارض وكل شيء، وانتقل بهم في الاخر الى المسيح الديان اللي اعده الله علشان يدين الارض. للاسف يا اسيس، اديان كثيره موجوده في العالم تتحدث عن الله بدون اعلان عن الله. يعني انا لما اساله اقول له مين هو الله، ما عندوش اجابه. هيجاوبني اقول لك هيقول لي ايه؟ هيقول لي الله هو الاله الذي نصلي له، الله هو الاله الذي نتعبد له، الله هو الاله اي حاجه، لكن ما عندوش اعلان. لكن نحن عرفنا الاعلان عن الله عندما جاء الله متجسدا في شخص المسيح. فانا هدخل له اقول له انا بحترم انك بتتكلم عن الله، لكن انا عايز ادخل معاك لمعرفه كيف تم اعلان شخصيه الله، وازاي اعرف الله معرفه دقيقه وصحيحه، مش بان انا اعرفه يعني بحاجه من عندي، لكن بحاجه هو اعلنها ليا، وابدا اتكلم عن المسيح المتجسد الذي جاء الى العالم. فالعمليه تحتاج الى حكمه. الكتاب بيقول رابح النفوس حكيم، فانا هحترم المعتقد اللي قدامي، هعامل اللي قدامي بكل ادب، بالعكس همتدحه على بعض الحاجات الايجابيه التي ظهرت فيه. اشار الدكتور نادر للسامريه، في السامريه ما كانش فيها حاجه عدله، والرب يقول لها بالصواب اجبتي. وبعدين نتحول تدريجيا لاعلان الحق بحكمه ايضا، لغايه لما نصل لاعلان الحق الكامل في المسيح.
1: امين. شكرا اخ اسحاق، ربي يباركك. الرب يسوع دخل الهيكل مثل ما سمعنا ونظف الهيكل، وكان عنده غيره واضحه، انه مكتوب غيره بيتك اكلتني، بالنبوءات مكتوب عن المسيح لما يجي راح يعمل هيدي المواقف. طب قديش انا حدودي بتكون قريبه من حدود المسيح؟ المسيح عمل طردهم وغضب وعمل صوت من حبال، قديش انا حدودي تقريبا؟ يعني هل في مرات انا يعني لازم اغضب بزياده واطرد واعمل؟ لانه في اشياء بالكتاب بتقول لك مرات اسكت وسلم لمن يقضي بعدل، ومرات بتاخذ مواقف اكشن، يعني حركه. يعني
2: صحيح صحيح. هو أشكرك لأنك ذكرت موضوع الغضب، لأنه الكتاب واضح غضب الإنسان لا يصنع بر الله. يعني غضبي أنا وثورتي كإنسان، اللي هو أنا حاسس أنه ديني معتقدي أهين، فهذه الحكاية. وعلى فكرة ده حاجة سهلة جدا الشيطان يلعب عليها، أنك أنت تشوف واحد عمال كده فأنت نفسك تستشيطه غضبا. أنا أعتقد بيعتمد اللي هو ليه المسيح لما اتعامل بحزم في هذا، لأنه الناس دول كانوا جوا الهيكل، المفروض دول ناس وصلت إليهم الكلمة بكل وضوح. فعشان كده، وعلى فكرة أنا بس عايز أوضح ليه، لأن تقول لي الله الله ما هو ضفر صوتي يبقى نزل في الناس ضرب، لا طبعا المسيح لم يضرب أحد، ودي حتى كانت في النبوات التي ذكرت عنه إنه هو لا يمكن إنه هو يضرب أحد. ده حتى بائعين الحمام يقول الكتاب ارفعوا هذه من ها هنا، يعني قلب موائد الصيارفة. الصيارفة دول إكسشينج، هات شيكل يهودي
1: مصرفية، يعني
2: مصرفية إكسشينج، هات دولار أدي لك شيكل يهودي، هات مش عارف إيه أدي لك كده. دول قلب لهم الحاجات على الأرض، وقال لبائع الحمام ارفعوا هذه، يعني ما راحش ضرب الحمام موته كله، ما عملش كده المسيح اللي هو هذا الإله المحب. الموقف يعتمد على من هو أمامه. أنا بشكر جدا الدكتور إسحاق على أنه ذكر لنا عن أعمال 17 وبولس في أثينا، بس أنا عايز أوري لك موقف صدر من نفس هذا الشخص بولس في أعمال 18.

0: تشوف شخصية ليه؟ ليه؟ لأنه بتوع 17 دول ناس عمي ما عايز يدخل معاهم، مش عارفين حاجة، عايز يدخل معهم بأقل أسلوب ممكن يوصل بيه إليهم، بأبسط أسلوب ممكن يوصل بيه إليهم. لكن مثلا لما تقرأ عنه في أعمال 18 وهو في كورنثوس يقول لك: وإذ كانوا في عدد 6، وإذ كانوا يقاومون ويجدفون نفض ثيابه وقال لهم: دمكم على رؤوسكم، أنا بريء من الآن، أذهب إلى الأمم. ليه؟ بيتكلم مع الناس
1: عارفين،
0: مفروض عارفين، مفروض عارفين. الأمر يحتاج لحكمة إلهية. هذا بولس الرسول نفسه اللي في صحيح 17 احترمهم واحترم معتقداتهم، ناس عمي عايز عينيهم تنفتح، لكن اللي معاه الحق ويفضل كده لازم انت تقول له في دينونة يا أخي. وعلى فكرة هو برضو قال في دينونة في صحيح 17
1: yes,
0: كده
1: yes.
0: لازم نقول له انت برفضك لعمل الله، وانا على فكرة على قلبي كل احنا عمالين تقول العبث في المقدسات، صدقني قسيس جون اللي بيعبثوا في المقدسات دول اكتر ناس اللي موجودين في الكنائس. يا ما في فجور وهرطقات وافكار شريرة خرجت من داخل الكنائس، ودول اللي لازم يعني كده. يعني بولس الرسول نفسه يكتب في رسالة توتس: الذين يجب سد أفواههم.
1: yes.
0: في ناس كده لازم تسد فوق، لازم تقول له أسكت ما تتكلمش في هذه الأمور، هذه الأمور ضد الله وضد تعليم الله. يعني اللي قدامي ده وصل إلى الحق تكلم كده، فاتح الحق مفروض أنه عارف الحق، لازم أقول له أنت كده بتعبث بمقدسات الله، لو سمحت ما تكملش في هذه السكة لأنه هذا يمثل خطورة عليك. الأمر محتاج حكمة. أنا بتكلم مع مين، بتعامل مع مين، الشخص الأمامي ده معرفته إيه، إدراكه إيه، وصله قد إيه من النور ومن الحق.
1: أشكرك أخ إسحاق ربي باكرك. بالنسبة لل يعني سهل أنك تفش خلقك، بتقول تفش خلقك بالمصري، تفش الخلق بفش خلقه،
0: تتنرفز يعني،
1: يعني تنرفز وتاخد غلك وتفش،
0: تنفجر يعني،
1: يعني تمشي يعني خلاص انت. سهل انه الواحد يغضب ويسب ويغلط ويقتل، ومثل ما عملوا الفريسيون والكتبة ورؤساء الكهنة عملوا باستيفانوس الشهيد الأول في الكنيسة لما كان عم بيخبرهم حقائق المعاملات الإلهية معهم بدءا من زمن إبراهيم إلى نزولهم إلى مصر، نزول يعقوب العشيرة وصعودهم وموسى، وقال لهم يعني بصراحة أنتم عم ترفضوا المسيح البار اللي طبعا تنبأت عنه الأنبياء، ما قدروش يتحملوا. أفضل طريقة كانت أنه خلاص بنقتله، يعني ما it's not a big deal، مش مشكلة. صروا بأسنانهم، أسدوا أذانهم، صروا بأسنانهم، هجموا عليه ورجموه، جروا ورجموه. يعني زي ما تقول ليش حتى أحاور، مش أفضل خلص انهي الموضوع وخلاص زي بعض العقائد، اقتلوه اسجنوه، عارف كيف، اقضوا عليه وخلاص. بس بينما الفكر المسيحي بيقولك لا، أنا بحاور وبصلي لأجل هذا الشخص حتى أربحه، بدل ما يكون حطب لجهنم يكون ابن للسماء. تفضل يا محبوب.
2: يعني جميل الأول الغضب بتاع الرب يسوع، وأنا برضو ركزت على أن بولس احتدت روحه، لكن ما يبانش أي روح الاحتداد دي ما ظهرتش وهو بيكلم بتوع أثينا. الرب يسوع غضب، حد قال تعبير اسمه ألكسندر ماكليران، قال إذا لم نغضب ضد الشر لن نتحمس للخير، إذا لم نغضب ضد الشر لن نتحمس للخير. لكن الغضب بتاع المسيح كان ليه حدود، كان مسيطر تماما على نفسه، زي ما سمعنا من الدكتور نادر، عمل صوت ما ضربش حد، اللي دلقه كب وكب موائد الصيارفة، لكن جه عند باعة الحمام وقال لهم ارفعوا هذه من هنا، وقال تعبير مهم جدا لازم نبقى فاهمينه، وقال كده لا تجعلوا بيت أبي، قال لبتوع الحمام في عدد 16 من يوحنا 2، وقال لباعة الحمام ارفعوا هذه من هنا، لا تجعلوا بيت أبي بيت تجار. أنا عايز أركز بس أنه لماذا طهر الهيكل، لأنه هنا له سلطان كابن الله من أبيه، والبيت هو بيت أبوه، فهو مسؤول بهذا السلطان إنه

0: يطهر الهيكل، وعشان كده قام بتطهير الهيكل. بالنسبة للناس اللي بتهاجمنا، عايز أقول حاجة مهمة جدا. في حد بيطلع على القنوات غير مسيحي، وأول ما بيبدأ معاك الحديث بيقول لك مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم، فبيقول لك لازم تجاوبني، ويبدأ يسألك أسئلة يعني فيها اعتراضات على المسيحية. أنا عايز أقول مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء اللي فيكم. المفروض اللي بيسألني ده يكون مخلص، فشايف فيا حاجة مختلفة، شايف فيا رجاء. فطالما هو بيسألني وشايف فيا رجاء، أنا مطالب بإني أحاول معاه إن أنا أقنعه وأقدم له اللي عندي وأتحاور معاه. لكن اللي غير مخلص، زي أصلا اللي بيقول التعبير ده اللي هو بيستخدم مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم، أنا مش مطالب أبدا بإني أدخل معاه في حوار، لأنه هو مستهزئ ومتطاول، وهو مصمم على قناعاته، هو مش واحد مخلص عايز يفهم. فأنا المفروض بقدم له حاجة، لا، هو إنسان شرير متطاول. فعايز أقول اللي بيستخدم هذه العبارة وبيضحك بيها على الناس، مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء اللي فيكم، اللي بيستخدمها يا حبيبي، إحنا ما تستخدمش العبارة دي طالما أنت مش مخلص، طالما أنت يعني مصمم على فكرك وعلى رأيك. لكن من الجانب الآخر، لو حد جالي بالمنظر ده وهو غير مخلص، أنا لابد أن أحيله إلى شيء واحد، الحديث عن الخطية. أقول له عندك حل للخطية؟ أنت عملت الخطية؟ نعم عملت الخطية. إيه الحل بالنسبة لك للخطية؟ هيبدأ يقول حلول في ضوء المنطق وفي ضوء الكتاب المقدس. هتطلع هذه الحلول للأسف ليست ذي قيمة، وعمرها ما هتحل مشكلة الخطية. يا أسيس، أنا عايز أقول بوجع قلب، في ديانات متسوقة ومتزينة ومعمولة، يعني يقدم لك حاجات كتيرة مرتبطة بالإنسان، وإيه اللي تعمله وإيه اللي ما تعملوش. مش عايز أدخل في كلام عشان ما تمسكش عليا كلام، لكن بيجي لغاية موضوع الخطية وما عندوش حل. المسيحية تعالج أكبر مشكلة واجهت الإنسان، وهي مشكلة الخطية. فأنا لما هلاقي واحد غير مخلص داخل يناقشني، أنا هناقشه في حاجة تانية، مش هناقشه في الاعتراض اللي بيقوله لأنه هو غير مخلص، لكن هناقشه في شيء واحد. ما هو بالنسبة ليك الحل لمشكلة الخطية؟ تقدر تحل لي مشكلة الخطية؟ تقدر تقول لي إزاي أواجه الموت؟ تقدر تقول لي إزاي أحل ما بعد الموت؟ وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة. طيب حد يعترض ويقول لي طب ما احنا عندنا في رساله يهوذا يبقى مطالبين بان نجتهد لاجل الايمان المسلم مره للقديسين، وكلمه اجتهدوا يعني حاربوا، الكلمه في اصلها نحارب لاجل الايمان المسلم مره للقديسين. هنا الايمان مجموعه الحقائق المسيحيه الكتابيه اللي عندنا، نجتهد يعني لما تهاجم هذه الحقائق ندافع عنها. مش لازم ندافع ان انا ادخل في مواجهه ومناظره مع الشخص اللي بيتكلم بالكلام المستهتر والمستهزئ، اللي بيتكلم بكلام تطاول. لا، مش شرط ادخل معاه في مناظرة، انا مش محتاج اعمل كده، لكن محتاج وسيلة زي البرنامج بتاع حضرتك، زي الفيسبوك المتاح للكل، زي كتاب ممكن اكتبه، ارد بشكل او باخر. وانا برد بجتهد لاجل الايمان المسلم مرة للقديسين. هيبقى في اعتراض اخير، معلش انا بقول الفكره كلها على بعضها. الناس تقول لك اكتر كلمه استخدمت في سفر الاعمال هي كلمه المحاجاه، او كان يحاجج، وكلمه يحاجج معناها المناظره. اقول لك في سفر الاعمال كل المناظرات كانت بتجري مع اناس ما كانوش قادرين يقبلوا الحق المسيحي لانهم يهود. فينفع المحاجاه ان انا ارجع للعهد القديم واقول لهم يسوع بتاع العهد الجديد ده موجود في العهد القديم، في نبوات العهد القديم، لكنهم من خلال الاعلان والحديث معهم المحاجاه هتجيب نتيجه. لكن لما يكون واحد مستهزئ متطاول، سامحني في الكلمه، عنده كميه كبيره من قله الادب، وانا ادخل في مناظره معاه، لن اخذ سوى انه هيكون بيتطاول بشيء رديء معايا، وانا مش مطالب ان انا غير ان انا اوجهه لحته واحده، ده المفروض اوجهه ليها، اساله ما هو حل الخطيه، وما هو علاج الموت اللي داخل البشريه، وما هي علاج ما بعد الموت. الأديان بتتكلم في كل حاجة لكنها تهمل علاج مشكلة الخطية.
1: أشكرك جدا ربي يباركك. في يعني تقريبا احنا عم نبتدي نقرب

0: من النهايات، لكن خلينا نتكلم قليلا مثلا انه ربنا عنده طول انات ومحبه وبيطول باله على الخطاط، مثل ما حضرتك قلت برومي الاصحاح الثاني انه الله بيتأنى على الانسان. لكن بعد التأني في عقاب.
1: صحيح.
0: عندي لائحه ما فيناش نشرح كل واحده منهم، بس بعطيك بعض الاسماء وبتعالج منها لو سمحت فكره انه الله يتأنى على الانسان. يعني مثلا اولاد عالي كانوا يضاجعون النساء في يعني في دار النساء، في خيمة بيت الرب. يعني طب ربنا كيف بيسكت عن الموضوع؟ إذا واحد يعني عم بيشوف هذا المنظر هيقول يعني دول كهنة وأبوهم رئيس كهنة وإزاي الرب ساكت؟ مثلا حنانيا وسفيرة عم بيشوفوا معجزات.
1: أيوة.
0: وأكيد سمعوا وشافوا الرب المسيح المقام، خاصة بعده في بداية الكنيسة الأولى. لكن قلبهم بالطمع واختلسا من ثمن الحقل اللي باعه وسأل زوجها، يعني سأل الأول، يعني بطرس سأل حنانية زوج سفيرة قال له أنه ليش ملأ الشيطان قلبك كذا، سقط ومات. سأل المرأة بعد 3 ساعات جاي بعد ما دفنوا زوجها، قولي لي أبي هذا المقدار بعت مال الحقل؟ قالت له نعم بهذا المقدار، مش انه نعم وعم تقول يا ربي دخيلك ما تضربني، لا نعم بهذا المقدار. يعني زي ما تقول تأكيد على تأكيد. فخلينا نتكلم قليلا انه ربنا بتأنى، لكن مش هيسقط على طول، هيجي وقت ويتدخل.
1: صحيح. يعني يمكن اوضح مثل حضرتك ذكرته هو موضوع حفني وفنحاس،
0: أولاد عالي
1: الكاهن اللي كان شرهم رهيب. يعني كل شيء ممكن يتعمل اتعمل، اختلاس، زنا، وحشية، كل اللي انت ممكن تقوله.
0: وصلبطة تسلطوا على محرقات وذبائح الشعب، وكانوا ياخدوا من ذبائح الشعب ضد الشريعة.
1: ضد الشريعة، يعني قبل ما حتى الشخص من دول يقدم الشحم عال زي ما هو مكتوب حسب الشريعة في سفر اللاويين، لا ياخدوا اللحم نيئا، وهن لهم منشال له 3 أسنان، حاجات يعني رهيبة. وبسبب هذا يعني شوف انت، شوف التبعيات. لما انت تقرأ في سفر صموئيل الأول عن تبعيات ما فعلوه أبناء الكاهن، دمار ليهم ولأسرتهم ولكل الشعب. يعني لما تقرأ مثلا أنه هو في سفر صموئيل الأصحاح 3 كانت كلمة الرب عزيزة في تلك الأيام لم تكن رؤيا كثيرة قبل أن ينطفئ نور، كان خلاص نور الله ابتدى ينطفئ من كل هذا، من كل الشعب بسبب شرهم. الأب لما جم شعب الفلسطين وحاربوا بني إسرائيل مات وأخذ تابوت الرب
0: ومات منهم الألاف
1: وأتى وأتي بهذا الحفيد لعالي اللي اسمه إيخابود، أي زال الميت من إسرائيل. كل شوف التبعيات دي يا جدي، والله متأني. نيجي الواحد مثلا زي شاول ابن قيس، ده ما لعبش بالمقدسات؟ لا ده لعب للأسف. يعني لما تقرأ في صموئيل الأول 13 وهو داخل في حرب مع الفلسطينيين، ولو بس صبر شوية، لكن تجلد وعايز يقدم الذبيحة في صموئيل الأول 13، وأول ما قدم أنت مالك أنت ولا نبي ولا كاهن تقدم ذبيحة بأي وجه حق
0: بحسب الشريعة؟ ممنوع.
1: ويأتي عليه بأدوب يقدم كده وينزل يلاقي صموئيل جايله، يؤمره بعد كده الرب يقول له روح شوف عماليق وحرم الكل، لكن يعفي عن أجاج وعن خيار الغنم والبقر والثنيان.
0: أجاج ملك عماليق،
1: ملك عماليق
0: اللي ظلم شعب الرب ظلم في البرية،
1: شعب الرب في القديم
0: عند خروجه من مصر
1: وهم خارجين من مصر.
0: نعم.

0: ياما في ناس كده، وعشان كده كان لازم الله يتدخل، مع انه الله اداله بدل الفرصه فرص كثيره جدا ان هو ممكن يرجع ويتوب، لكن كان لازم الله في الاخر يضع حدا لكل هذا. انا اللي عايز اقول انه الله طويل الاناب يتأنى ويعطي للانسان فرص كثيره لعله يرجع عن خطيته وعن شره، لكن الانسان للاسف مرات بيتمادى، وفي ناس الله بيتعامل معهم بطول الاناب وبيرجعوا عن طريقهم ويرجعوا للرب وتكون حياتهم مثمره جدا بعد ممكن يكون فتره من السقوط.
1: اشكرك جدا. دكتور اسحاق، بدي اتكلم بطريقه شوي موسعه عن يهويقيم الملك الشرير، وعلى ضوء، عم تسمعني حضرتك دكتور اسحاق؟
2: معك.
1: على ضوء انه نحن عم نتكلم كلام الله وفي ناس عم تسمعنا وعم تسمع ما هي اراده الله، انه نحن عم نقدم الرساله انه المسيح بيحب الانسان، المسيح مات لاجل بني البشر عن خطاياهم، حمل عارنا حتى يتوبوا، لكن في كثير ناس بيستهزئوا، خاصة الكتاب بيقلنا في الأزمنة الأخيرة أنه في كتير ناس سيكونوا يعني قوم مستهزئون ويستخدموا باستهزائهم كلام الله، أنه أين هو موعد مجيئه وها والمسيح لسه ما أجاش. هذا يهويقيم الملك بحسب إرميا 36 بيقول لما سمع كلام الرب على فم إرميا، وإرميا طلب من اللي عنده يعني شو اسمه، هذا عم حاول ذكر اسمه اللي كتب السفر الدرج،
2: باروخ بن نيريا
1: كتب باروخ الكلام من عند الرب بفم إرميا، لأنه إرميا كان بالسجن. فلما سمع الملك بيقول لك بعدد 21، فأرسل الملك شخص اسمه يهودي ليأخذ الدرج، يعني الكتاب اللي كتبوه، من مخدع ألي شماع الكاتب، وقرأه يهودي في أذني الملك وفي أذان كل الرؤساء الواقفين لدى الملك. وقبل ما تابع، أورشليم محاصرة وراح تسقط بيد الكلدانيين، والحالة صعبة جدا وجوع، بدل ما يتواضع الملك ويتوب الشعب كانوا كلهم بلا توبة. فبيقول الكتاب كان الملك جالسا في بيت الشتاء في الشهر التاسع، والكانون قدامه وفي أذان كل قدامه متقد. وكان لما قرأ يهودي ثلاثة شطور أو أربعة أن الملك شق الكتاب كلمة الله بمبرات الكاتب وألقاه إلى النار التي في الكانون حتى فني كل الدرج، يعني السفر، في النار التي في الكانون، ولم يخف الملك ولا كل عبيده السامعين كل هذا الكلام ولا شققوا ثيابهم. لكن بيقلنا الكتاب المقدس أخ إسحاق بإرميا 22:18، لذلك هكذا قال الرب عن يهويقيم بن يوشيا ملك يهوذا، لا يندبونه قائلين آه يا أخي أو آه يا أختي، لا يندبونه قائلين آه يا سيد أو آه يا جلاله، يدفن دفن حمار مسحوبا ومطروحا بعيدا عن أبواب أورشليم. فياريت أخ إسحاق تلملم الموضوع على ضوء ما نقوله، أن الناس تسمع ولا تستهزئ، لأنه هذا استهزأ الإنسان، هذا الملك استهزأ، لكن كانت العاقبة وخيمة. تفضل يا محبوب.
2: يعني عندنا ملك آخر أشير إليه في الأول، يوشيا الملك، لما جابوا له سفر الشريعة ولقوه بيت الرب، وبعدين قروا للملك يوشيا في سفر الشريعة مذاق ثيابه. احنا بعاد قوي عن كلام ربنا وعن مطالب ربنا، فكان الرد الحسن البسيط انه مذاق ثيابه. لكن يهويقيم الملك الشرير عايز يكمل في شره، فلما تقرا له في الدرج وانه هيجي السبي وهيحصل، فكانت النتيجه انه استهزأ وخد الدرج مزقه بالمبراه وطرحه في النار لغايه لما الدرج انتهى تماما. عايز اقول ليه عمل كده مع الدرج؟ ليه عمل كده مع الدرج يهويقيم؟ لانه كان يريد ان يستمر في شره. احيانا الاستهزاء بكلام ربنا لاني عايز استمر في شري وفي خطيتي. حضرتك اشرت لرساله بطرس الثانيه 3 انه سياتي في اخر الايام قوم مستهزئون، قبل ما يقول لنا بيقولوا ايه وبيعملوا ايه، يقول سالكين بحق

0: حسب شهوات انفسهم. يعني هم ليه بيستهزئوا؟ ليه بيقولوا ما فيش موعد لمجيء المسيح او هيحصل مجيء المسيح؟ لانهم عايزين يكملوا في شرهم وفي خطيتهم، ودي كارثه كبيره ومصيبه. يقول كده ان النور جاء الى العالم، يعني المسيح وصل للارض، لكن المصيبه انه احب الناس الظلمه اكثر من النور. عايز اقول انه تغطيه على الشر والخراب والفساد اللي موجود في حياه البعض، يستهزئون بكلمه ربنا عشان يسكنوا ضميرهم ويسكتوا صوت الضمير اللي في داخلهم. الغريب يا قسيس انه كلمه الله باقيه ووعيد الله بالقضاء باق. فالرب بعد ما يعني الملك عمل الملك يهوقيم عمل كده، قال للإرميا، لو قرينا بقية الأعداد من عدد 27 في إرميا 36، الرب قال للإرميا ارجع هات درجا آخر وسجل فيه كل الكلام اللي كان موجود، بس سجل فيه حاجة زيادة. إيه الحاجة الزيادة اللي تسجلها؟ القضاء على يهوياقيم. حضرتك أشرت أنه في إرميا 22 يموت موت حمار مسحوب خارج المدينة، لكن لو حتى في إرميا 36 يقول كده في عدد 30، لذلك هكذا قال الرب، ده الكلام اللي أضيف على السفر أو على الدرج الثاني اللي جه بعد ما أحرق يهوياقيم الدرج الأول. يقول في عدد 30، لذلك هكذا قال الرب عن يهوياقيم ملك يهوذا، لا يكون له جالس على كرسي داود، وتكون جثته مطروحة للحر والنهار، للحر النهار للأسف وللبرد ليلا، وأعاقبه ونسله وعبيده على إثمهم، وأجلب عليهم وعلى سكان أورشليم وعلى رجال يهوذا كل الشر الذي كلمتهم عنه ولم يسمعوه. أنا عايز أقول لك عزيز المستهزئ، عزيز المتطاول، أنت لست باقيا بينما كلمة الله باقية. حضرتك حياتك هتنتهي في يوم من الأيام، وهتقف للدينونة، واستهزائك وكل اللي عملته لن يغير من مصيرك أي شيء. فأرجوك راجع نفسك من الآن. وعايز أكد على الفكرة اللي بدأنا بيها الحلقة من البداية، المستهزئون صنيعة الشيطان اللي غاوي استهزاء ومسخرة بالمسيحية وبيتريق على الحقائق المسيحية. أنت عبد للشيطان، أنت صنيعة الشيطان، ومن المؤكد أنك تحاول أن تداري على شرورك وخطاياك بالاستهزاء، وكأن بتقول كلام ربنا ده مش هيحصل ومش هيتم. لكن عايز أقول لك كلمة الله باقية، والقضاء سيتم إن آجلا أو عاجلا.
1: الرب يباركك، أشكرك جدا، بشكرك جدا دكتور إسحاق شحاتة على الكلمة الحلوة وعلى المشاركة. الرب يباركك ويزيدك. وأيضا دكتور آخر كلمة صغيرة، لأن أنا بدي أختم الحلقة لو سمحت، الكلمة الأخيرة لو سمحت.
2: عايز أذكر بس حاجة أخيرة أوضحها للمشاهد لو ما كانش يعرف. تخيل يا أخي العزيز، الشخصيتين اللي كان بيتكلم عنهم الدكتور إسحاق هما أب وابن. يوشيا هو الأب ويهوياقيم هو الابن. يقول لنا الكتاب كده في سفر أخبار الأيام الثاني، لما دخل السبي البابلي ليهوذا ملك يهوها أحاذ ابن يوشيا، وبعد كده راح على مصر وملكه يهوياقيم بعديه. يهوياقيم ده يبقى ابن يوشيا. أبا يمزق ثيابه لما يسمع كلمة الله، وابنا يمزق كلمة الله. اوعى يا أخي الحبيب تفتكر انه عشان ابوك له مكانة مرموقة في الكنيسة او في الاجتماعات او في اماكن العبادة او او او او دي يعني يخليك من المسؤولية لو انت في قلبك. وعلى فكرة انا عايز اقول مرات بسبب الخجل الواحد ممكن ما يستهزأش علنية، لكن من جواه يقول لك ده كلام فاضي وخلينا سيبك الكلام ده،
1: الله يعلم ما في القلوب،
2: الله يعلم ما في القلوب. لكنك من فضلك يا اخي العزيز ما تكونش زي يهوياقيم الذي ذخر لنفسه غضبا في يوم الغضب، لكن تكون زي يوشيا الذي مزق ثيابه ورد نفسه ورد كل الأمة في أيام ملكه حتى ما يتبعه الرب إلههم. أتمنى أنك لا تستهزئ بل تقبل كلمة الرب. اليوم يوم مقبول، الوقت وقت خلاص.
1: الرب يباركك.

نشكر من اجلك اسيس دكتور نادر، ونشكرك من اجل خدمتك الحلوه. رب يثبتك ويقويك ويستخدمك اكثر واكثر. احبائي طبعا بذكر حضراتكم انه نحن الاسبوع الفات والاسبوع الحالي نحن ابتدينا وقدمنا ساعتنا باستراليا بسيدني بحسب توقيت سيدني. نحن بنطلع من استراليا بتوقيت سيدني الساعه 8 مساء كل يوم ثلاثاء، فيا ريت تراقبوا الموضوع، لانه احيانا كثير بلاحظ انا انه في ناس بتدخل معنا متاخره. انا عم تابع الفيسبوك طبعا، فمن اجل ذلك نحن قدمنا ساعتنا. من اجل ذلك نحن كنا نطلع الساعه 8، لكن لما قدمناها بتوقيتكم صار الساعه متلخبطه،

0: مثلا بتوقيت مصر الساعة 1 ظهرا، الآن دخلنا الساعة 12 ظهرا، بعد فترة بسيطة يمكن ما بعرف الأسبوع الجاي بتقدموا الساعة بمصر أو بتأخروا الساعة،
1: بيدخل في التوقيت الشتوي
0: بتدخل صح. فبتصير نحن ساعتها رح نطلع الساعة 11 بمصر بحسب توقيت مصر. طبعا أوروبا كمان لازم تتبع الأوقات اللي نحن فيها، وأمريكا وغيره وغيره، ربي يبارككم أحبائي. طب لكن مثل ما قلت أنا بعنوان الحلقة كانت هل العبث بالمقدسات حرية أم تعدي؟ هو تعدي، لأنه ما بتقدرش تلعب بالأقداس. لما أولاد هارون قدما نار غريبة لم يطلبها الرب بحسب الشريعة، الرب نزلت نار من السماء وأكلتهم. لكن كان الرب عهد الناموس عم يورينا قديش هو صارم بحسب الناموس. لكن نحن الآن بزمن النعمة، عشان هيك ربنا نطول باله. لكن بعدين يلي طول باله الرب عليك كتير ومش عم تتوب ومش عم ترجع، انت مثل ما سمعنا من الدكتور نادر عم تزخر لنفسك غضب في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة. فمن اجل ذلك بقول لك من فضلك توب، مش رح ترجاك ومزق لك ثيابك. انت الكتاب المقدس بيقول لازم تمزق قلبك، مزقوا قلوبكم لا ثيابكم، ها، حتى تتوبوا. توب قبل ما يسقط عليك الغضب. لا سمح الله يمكن الليل تنام وما تقوم، تروح وما ترجع. من اجل ذلك قل له يا رب يسوع بشكرك لانك كلمتني، سمعت صوتك بوضوح، غسل لي قلبي الخاطي بدم ذبيحتك التي قدمتها على عود الصليب. الصليب كان لعنة بالنسبة لبني إسرائيل وعار، وهذا ما فعله المسيح. المسيح حمل اللعنة لعنتنا وحمل عارنا في جسده على الخشبة حتى نحن نموت في شخصه عن الخطايا فنحيا للبر الذي بجلدته شفينا. فمن أجل ذلك قل يا رب ارحمني، اقبل توبتي، غسل قلبي الخاطي بدم صليبك، دم الذبيحة، و اسكن فيي بروح القدس واعطيني نعمة وهبة الحياة الأبدية. باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد مثلث أقانيم في جوهره، له الكرامة وله كل المجد إلى أبد الآبدين، آمين. إلى اللقاء أحبائي بحلقة جديدة، أنت أنا المسيح مجيئه. وبشكر رب من أجل كل اللي تابعونا بالفيسبوك وكتبوا لنا، الرب يحفظكم.

هل يمكن إجراء عملية جراحية لإنسان وهو واقف ليصلي؟ هذا ما سنشاهده في هذه الحلقة.

المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. بنكون سعداء جدا أحبائي المشاهدين لما تصلنا منكم أي رسائل، قولوا لنا رأيكم في البرنامج، رغبة، نصيحة، ابعت لي قصة أعجبتك أو قصة حياتك علشان تكون واحدة من قصص البرنامج والبركة تزيد وننشرها. قصتنا النهاردة قصة رائعة، بس قبلها عايز أقولك أنك تقدر تتواصل معنا سواء عن طريق موقعنا على شبكة الإنترنت www.lifestorytv.com أو عن طريق الفيسبوك حياتك في قصة بالعربي وبالإنجليزي أو عن طريق اليوتيوب قناة حياتك في قصة. قصتنا النهاردة قصة جميلة، قصة معزية، قصة مفرحة. قصتنا النهاردة بعنوان عم أبسخرون الأرابني، وفعلا حبيت القصة دي جدا وأنا واثق أن المشاهدين كمان هيستمتعوا بها معانا. والقصة كتبها أبونا بسنتي جرجس، أبونا القمص بسنتي جرجس كتب هذه القصة، وبدأها بطريقة جميلة. بيحكي لأنه كان في زيارة لسيدني في أستراليا، بيقول على رصيف كورنيس يحمل المدينة الجميلة سيدني في نيو ساوث ويلز، جلس ثلاثة من المواطنين اللي هم القدامى سكان البلد الأصليين بيكسبوا فلوس بأنهم بيعملوا، أكيد اللي زار البلاد في الداون تاون دايما بيكون فيه كده، واقفين يعملوا حركات معينة والناس تدفع لهم، في بيحط البرنيطة تدفع لهم فلوس مصاري نقود يعني، ووقفوا بيعملوا منظر الثبات، هم الثلاثة خدوا موقف كده وعاملين موقف الثبات. فبيقول أبونا بسنتي جرجس أنه اتأثر جدا وهم بيعملوا، بعد ما عزفوا الموسيقى على مزمار هورن بدأ التراث الشعبي وعملوا موقف الثبات. قال أنا حبيت أختبرهم يعني هم، فجيت جنبهم وخليت حد يصورني ما تحركوش. قال طب كانوا عندهم أزاز مية قدامهم كده، راح واخد إزازة وراح مشي على أساس أن هم طبعا لما الإزازة واحد هياخد الإزازة بتاعتهم هيجروا وراه، فراح برضو ما تحركوش، راح رجع لهم الإزازة وقال لما هم في موقف الثبات ده افتكرت قصة أبسخرون القرابني. أبسخرون القرابني بيقول دول واقفين كده علشان يكسبوا لقمة العيش، أما عم أبسخرون القرابني في كنيسة رئيس الملاكة ميخائيل بإحدى قرى مصر كان يفعل هذا من أجل علاقته مع الله. بيقول أصيب هذا القديس المعاصر عم أبسخرون القرابني بخراج نتيجة لحقنة ملوثة، وكان كهلا مسنا فلم يحتمل جسده الضعيف النحيل، وارتفعت درجة حرارته وارتعش جسده، ولكنه ظل أمين للرب بيصلي. حاول الأصدقاء من شعب الكنيسة أنه الدكتور يعمل له خراج لازم يتفتح، زي ما كلنا عارفين أن الخراج مهما أديت له مضاد حيوي إن ما تفتحش الخراج ما فيش فايدة. فهو كان بيخاف جدا من المشرط عم أبسخرون، كل ما يقولوا له هنبنج قال لا يعني لا، رفضوا. وأخيرا اهتدوا الفكرة، فكرة عجيبة جدا، قالوا الحالة الوحيدة اللي فيها كل ما يروحوا له حتى يجري أو يمشي، الحالة الوحيدة لما يكون أبسخرون القرابني واقف بيصلي في الكنيسة، لو عقرب لدغته، لدخل الجيش على فكرة، الجيش كانوا بيقولوا كده، لو عقرب لدغتك ما تتحركش وقف انتباه، لو جيت تعبان عليك الكلام ده، لدخل الجيش هيعرف اللي أنا بقوله. فهو نفس الفكرة كأنه في جيش عسكري واقف بيصلي، فقالوا أفضل حاجة هو بيصلي نروح نعمل له العملية، هل تصدق؟ قالوا ده الحل الوحيد. وفعلا راح الدكتور ومع الشعب الكنيسة وواقف هو بيصلي، رفع

رفعوا رجله الخراج في رجله، رفعوا الجلابيه كده وعملوا له العمليه، هو برضه ما اتحركش زي بتوع سيدني، لكن طبعا هو قال نزلت شويه دموع لانه عارف المؤامره، هو عارف انه الخير، بس وقف زي ثابت. وطبعا تمت العمليه وبسرعه حط له صبغه يود ومايكروكروم وتم علاج عم بسخرون القرابني، مستغلين انه لما يصلي انتباه. وقال ابونا كاتب هذه القصة بسنتي جرجس: يا ترى هل موجود هذا في كنائسنا؟ ولا اللي قاعد واللي حاطط رجل على رجل واللي نايم واللي بيتكلم في الموبايل واللي بيشوف الرسالة اللي جات له على الفايبر ولا على الواتساب ولا على وعلى وعلى. هستكمل مع قصة عم أبسخرون القرابني الجميلة بعد ما نستمتع بترنيمة أيضا من الروائع مع مرنمنا الحلو هاني بلدي والعزف الجميل بيتر أنيس. ابقى معي إلى ما بعد.

رب اجعل في حياتي صلاة، وكل صلاتي حياة، أعيش أصلي وأصلي أعيش كما هو مكتوب. أما أنا فصلاة، كانت هذه الترنيمة الرائعة بالصوت الرائع السماوي مع أخويا الغالي هاني بلدي خادم الرب، والعزف الجميل مع أخويا بيتر أنيس في قصتنا النهاردة الجميلة الحلوة عم أبسخارون الأربني اللي كتبها أبونا بسنت، أبونا بسنتي جرجس، واللي ربط ما بين موقف الثبات اللي شافه في سيدني الثلاثة من الأبروجينال تقريبا اسمهم، اللي هم سكان البلاد الأصليين في استراليا اسمهم الأبروجينال، واقفين علشان بيربحوا يعني نوع من التراث بيعملوه بعد ما عزفوا بالهورن الكبير، وقفوا كده. قال انه انا حاولت اخليهم يتحركوا، تصورت معاهم ما تحركوش، خدت المايه بتاعتهم ومشيت شويه برضو ما تحركوش ورجعتها لهم. افتكرت عم بسخارون الأربني لما كان عنده خراج، وكل ما يروحوا له عايزين الدكتور يفتح الخراج مديله مضاد حيوي بس هو بيهرب منهم، وقال له ما فيش حل ان نقدر نعمل العمليه العم أبسخارون الا هو واقف، لانه في الصلاه بيقف انتباه لو حصل ايه محدش مش هيتحرك.

وفعلا راح للدكتور وهو بيصلي وشال الجلابيه شويه، وعملوا له العمليه ونضفوا الخراج وربطوه، واستمر يصلي، دموع نزلت من عينيه، عارف المؤامره. لكن المعنى جميل. بيسال ابونا بسنتي جرجس وبيقول يا ترى الناس زي كده بتصلي؟ على فكره عايز اشاركك في هذه القصه الهامه جدا جدا، هي فيها نوع من الطريفه طبعا لكنها مهمه جدا. عايز اتكلم كلمه عن ان الصلاه جهاد وسلاح. وعايز اتكلم كلمه تاني وبنصح نفسي وانصح كل مشاهد، صلي برغم الالم والجراح. الصلاه جهاد وسلاح، صلي رغم الالم والجراح، ثم اخيرا اخضع للطبيب الجراح. اوعى تهرب زي ما عم بسخرون كان بيهرب. لازم الخراج يتفتح، لازم، بس لازم يبقى دكتور شاطر يعمل لك العمليه. النقطه الاولى الصلاه. يا رب انقل لكل مشاهد ومشاهده، على الاقل اللي بيشاهدوني دلوقتي، تذكر ان الصلاه جهاد. مكتوب عن ابي فراس: كان ابي فراس يسلم عليكم ابي فراس الذي هو منكم، كولوسي 4:12، عبد للمسيح، اسمع، مجاهدا كل حين لأجلكم بالصلوات. يعني مجاهدا يعني محاربا، يعني رياضة الجري أو الحرب. كلمة مجاهد يعني الصلاة جهاد، لكي تثبتوا كاملين وممتلئين في كل مشيئة الله. فإني أشهد إن له غيرة كثيرة لأجلكم ولأجل الذين في لودوكية والذين في هيرابوليس. إيه طب دليلة غيرته؟ إنه بيجاهد في الصلاة. برضو في أفسس 6، عارفين 7 قطع السلاح الله الكامل، القطعة السابعة والأهم اللي هي على قمتهم: مصلين بكل صلاة وطلبة، كل حين في الروح وساهرين لهذا بعينيه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين ولأجلي، لكي يعطى لي كلام عند افتح فمي لأعلم جهرا بسر الإنجيل الذي لأجله أنا سفير في سلاسل. من الجزئين دي وأجزاء أخرى تعرف أن الصلاة قطعة السلاح. مثلا أول حرب في الكتاب المقدس كانت الحرب مع عمليق. موسى كان مجاهد، يرفع إيديه كده، لما يرفع إيديه يشوع ينتصر والشعب، ينزل إيديه يشوع ينهزم والشعب، فحور وهارون عضدوا إيديه، نوع من الحرب. الناس اللي بتاخد الصلاة كأنها يعني طبعا الصلاة خلوة ومتعة وكل حاجة، بس الصلاة حرب. يعني كم تمتعت الأسابيع الماضية، كان معايا مرنم ربنا يباركه، مش هذكر اسمه علشان تظل أعماله الجميلة. المرنم اللي كان معايا كنا في إحدى الدول، كان يصحى ويقعد ساعتين على الأقل، من ساعتين لثلاث ساعات يوميا، يوميا في الحجرة اللي جنبي، مجاهدا في الصلاة، مش بيهزر، بيقف بسمع صوته بيصحيني بصوته، مش قاصد هو، ويا رب أذكر هذه البلد، وقعد يبكي مثلا: اذكر اولاد وبنات المؤمنين، الشيطان عايز ياخد الولاد والبنات، يا رب انتهر عدو الخير، بحط الاخ فلان وبنته فلان وولده فلان ومراته فلان، يا رب اذكر الوعظه بالليل، اذكر الاخ الخادم واديله كلام عند افتتاح الفم، الشيطان عايز يعيقه، عايز جسده مش يتعب، اذكر صحته، اذكر مراته وعياله في البلد الاخرى، اذكر ات ات ات ات. اصحى انا الاقي الجهاد، اقول ايه ده، انا لسه نايم، اروح اغسل وشي بسرعه واروح له اخبط عليه، الاقيه برضه ما بيقوليش صباح الخير، ونقعد نديها ساعتين اجتماع بالليل، يبقى بركه. سلاح يا عم، سلاح، لان محاربتنا ليست مع لحم ودم. الموضوع مش هزار او اختياري، الموضوع سلاح. سلاح، لما كنت ضابط في الجيش، الجريمه التي لا تغتفر والتي تستحق محاكمه عسكريه، ايوه، إني جندي أو ضابط ينام والسلاح يتسرق منه، خلصت. قال المسيح: اسهروا وصلوا. يومك تعبان، البيت ما تزعلش مني تلفان ومتزعزع ومش عايز أقول خربان، وأنت فهماني وأنا فاهمك، أنت فاهم الموضوع. طب نعمل إيه سجاد بالصلاة يا أخي؟ جاهد بس إحنا مش محتاجين وعظ زيادة، إحنا محتاجين مصلين مجاهدين في الحرب الروحية. أحلى هدية بيقدمها لي شخص في أي مكان في العالم، تقول إزاز برفيومز غالي، صح، بشكره جدا، كرافتة رائعة، مش المهم. لكن تعرف إيه أحسن هدية؟ بأمانة قلبي لما يقول لي أنا بصلي لأجلك 10 دقايق، أنا برفع إيدي كده.

وبقول اذكر الاخ زكريا يا رب وخدمته وسفره وبيته 5 دقايق. دي يمكن ان بعض المشاهدين يقول لك الراجل ده يعني عايز يجامل. يا عم مش مجامله، من 14 رساله كتبها الرسول بولس، ايوه 12 رساله يطلب منهم انه يصلوا لاجله. زمان كنت اعتقد انها تحيه زي نعمه لكم والسلام كده، صلوا لاجلي. لما عرفت الحرب الروحيه قلت يا عم لا، الصلاه سلاح، وضع الثبات. يا رب ارسل نهضه صلاه لبلادنا، لرجالنا ونساءنا، لشبابنا وشاباتنا، لكنائسنا في الشرق والغرب. يا رب اسكب روح التضرعات والصلاه علينا. الصلاه جهاد وسلاح، مش وانت تحت البطانيه يا رب الحزان عزيهم واذكر الاجتماع الكلام ده. طب ما الشيطان هيبرطع، هيبرطع حتى في البيت. طيب الصلاه جهاد وسلاح. لكن النقطه الثانيه، الصلاه رغم الالم والجراح. ناس كتير قلبين ابليس الكذاب ده، اخبارك ايه في الصلاه؟ يقول لا للاسف انا تعبان ما بصليش. خلي بالك ليه يا اخي فلان ما بتصليش كويس؟ علشان انا ظروفي صعبه. ايه ده ايه ده إيه؟ خلي بالك، ايه ده معايا، خليك معايا، تعال تعالي معايا. بتقول ايه ظروفك صعبه؟ ايوه ظروفي صعبه، وفعلا ظروفي صعبه. طب وظروفك صعبه دي تخليك ما تصليش؟ ولا هو ده السبب الاساسي والحجة اللي من خلالها تصلي؟ اسمع ماذا يقول يعقوب الرسول في رسالته وأصحاح 5 وعدد 13. اسمع بيقول ايه، أعلى أحد بينكم مشقات فليصلي، أمسرور أحد فليرتل. يبقى لما ظروفي تبقى صعبة، زي ترنيمة جميلة بتقول لما الحمل بيتقل يتقل فوق أكتافي أعمل ايه؟ أصلي. لما أبقى عندي مشاكل أصلي. سمعت عن رجل أعمال أمريكي شهير، كان مليونير ويمكن مالتي مليونير، وفي يوم من الأيام السكرتير بتاعه لازم ياخد 2 ساعة في الصبح يصلي في الشركة، معرفش من 8 لـ10. فالسكرتير قال له لا النهاردة يا فندم، النهاردة بلاش، خليهم 1 ساعة بدل 2 ساعة. ليه؟ قال عندنا مقابلات كتيرة وجايين ناس من الصين والهند ومش عارف أوروبا وبتاع، فخليها 1 ساعة. قال له ياه النهاردة جايين الناس دي كلها؟ قال له قال له يبقى خليها 3 ساعات بدل 2 ساعة. قال له ازاي يا فندم ده؟ قال له لا، طالما الظروف اصعب ده يتطلب وقت اطول في الصلاه. يا رب يا رب ما تخلينيش انسان كلام عن الصلاه، لكن خليني رجل صلاه رغم الظروف. الظروف الصعبه هي مجال جميل، وطبعا من ضمن شروط الصلاه المستجابه انك تصلي حسب مشيئه الله. وحسب مشيئه الله انك لما تكون تعبان، ترنيم الزمن، لما اكون تعبان اروح لمين غيرك؟ لما أكون مريض أركع أصلي لك، لما أكون في ضيق أصلي لك. الألم محفز. وطبعا عارفين الصلاة بتكون مستجابة لما أكون ثابت في المسيح. أنت ثبتتم فيا تطلبون ما تريدون فيكون لكم. علاقة شخصية حسب مشيئة الله، إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا، أن تكون بلجاجة وبدوافع نقية وحسب شفاعة الروح القدس، الروح يشفع فينا بأنات، وأن تكون في غفران. يعني لو أنا بصلي ومش غافل للآخرين وبتواضع وصلى بكل القلب وبإيمان. على فكرة الصلاة لو أنت مش مصدق ما تصليش، لأنه لازم تبقى تصدق. كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه، في طاعة للرب، في انكسار القلب المنكسر لا تحتقره. الأولوية الروحية في الصلاة، وأن تكون الصلاة مبنية على كلمة الله، وما تستعجلش الكلام. قال لك لتكن كلماتك قليلة، يعني ما توعدش ربنا في الصلاة يا رب أنا هكرس لك كل، لا قول يا رب مثلا هديك نص ساعة صلاة. مش هديك ده، هدي نفسي على فكرة. يعني لما أقول لربنا أنا هديك نص ساعة في الصلاة غلط، لأني أنا هدي نفسي، أنا المستفيد في الصلاة. دي النقطة الأولى كانت، دي النقطة الثانية. النقطة الأولى كانت الصلاة جهاد وسلاح، النقطة الثانية صلي رغم الألم والجراح، والنقطة الثالثة اخضع للطبيب الجراح. عم بسخرون كان هارب، لكن عايز أقول لك في الأمور الروحية ما فيش حل غير أن الدكتور يعمل لك العملية. في ناس كتير عايزة الخراج موجود وتقول لك أخد مضاد حيوي وعظة جديدة. لا لا لا لا لا، يعني افتح الخراج، يعني اعترف بخطاياك بينك وبين ربنا واتركها. من يكتم خطاياه لا ينجح،

0: ومن يقر بها ايوه ويتركها يرحم. خلي بالك من كلمة يتركها، الكلام ده في سفر الأمثال وصح 28 عدد 13. أقول تاني، من يكتم خطاياه يعني الخراج ما يتفتحش لا ينجح، ومن يقر بها ويتركها يرحم. في يوحنا الأولى 1:9 الآية الأشهر، إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا. صلي معايا في هذه الفترة يا رب. في خراج فظيع في حياتي يا رب، أنا بعمل خطايا في السر وإنت عارفها، ولكن أنا باجي اعترف لك يا رب حسب وعدك اللي سمعته، إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفرنا. تعال يا رب بفتح قلبي قدامك، شيل كل صديد يا رب، شيل كل خطية، غسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي، طهرني لأني عارف بمعاصية وخطيتي أمامي دائما. تعال امتلك حياتي يا رب، ومن النهاردة يا رب غيرني واصنع مني رجل صلاة، اصنع مني أخت مصلية، أصلي لأجل بيتي، أصلي لأجل بلدي، أصلي لأجل كنيستي يا رب. النهاردة غيرني، أنا سلمتك حياتي، أتركك في أفراح الروح القدس وفي حالة الصلاة المستمرة. إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة.
1: عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج.

الأديب القدير صانع العظائم وحده وقال هاليلويا ديلو المجد عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا.

ارفع عينك على الرب النهارده اللي معاك هو سيد الكون كله. وقول له انا برفع عيني عليك واتكل عليك. ثقتي واماني في الشخص الهي القادر على كل شيء. ارفع عينك على الرب كده وحط نفسك بين ايديه وقول له اماني وراحتي وسلامي.

أن أكون تحت الستر. أماني وراحتي وسلامي أني أبقى ساكن في ستر العلي، في ظل القدير أبيت. مش هطمن غير وأنا تحت الستر، مش هطمن غير وأنا تحت جناحيك. مش هطمن، مفيش حاجة تطمن في العالم أبدا غير مسيرك معي. موسى عبد الرب قال له كده: لم يسر وجهك أمامنا فلا تصعدنا منها هنا. ونفسي تكون دي صلاتك في الدقائق ديت: يا رب وجهك يسير أمامي، تريحني، تسترني بستر خيمتك. قول يا رب النهارده جاي بتحدياتي، جاي بكل أمور بتدور جوايا، وجاي بكل يا رب أسئلة ملهاش إجابات، وجاي بكل الصراعات عمال بصارع فيها وبلف في الدوائر ومستنزفاني بقالها وقت، وبقول لك على افصل في الأمور أنت. على نهاردة أنت شلني، على نهاردة خدني إلى صخرة أعلى مني وارفعني، على استريح فيه، تعالى اسكن تحت ستره، تعالى اطمن بيه. هللويا.

أشكرك بعظم اسمك، أنت لا تنساني. أشكرك وبعظمك، الطمأنينة والسلام والرجاء هو فيك وتحت سترك وتحت ظلك. خلو أعظمك يا رب وبارك اسمك القدوس. أنا أصحب الكلمة الأولى والأخيرة، ارفع عينك عليه انت، قل له انت اماني، انت سلامي، انت رجائي، انت متكلي يا سيدي الرب. مش عارف ليه ربنا حصرنا في الدقيقه ديت كده، انه ارفع عينك عليه. ناس شايله احمال كتيره، شايله اثقال وجايه بيها مثقله، رب فاتح زرعيه النهارده عشان تاخدك تحت ستره انت وشلتك، يطمنك خطوات اللي جايه هو متعهدها، هو مكمل معاك. يملاك بالرجاء وبالسلام النهارده. تقدر ترنم زي ما المرنم كان بيقول، ثابت قلبي يا الله، ثابت قلبي. قلبك ثابت فيه، رجائك في الرب، سلامك في الرب، طمأنينتك في الرب.

0: اسم الرب. هللويا. مبسوط انه اسيس جرجس معنا النهارده، ومصدق انه في كلمه وفي رساله خاصه الرب مجهزها لنا. خلينا نهيئ قلوبنا ونستقبل على قلب الرب.
1: امين يا سيس حسام، ربنا يباركك. وانا كمان ببقى سعيد جدا بكل مره بشاركك فيها الخدمه. أشكر رب لأجل الكنيسة العظيمة دي اللي أشعر إنها كنيستي، ودايما بركة إن إحنا نبقى موجودين في محضر ربنا. من فضلك بص للي جنبك، لو هو نص ابتسامة قوله ابتسم، لأن النهاردة يوم للرب. يعني يوم للرب ابتسم، افرح، ربنا يديك ابتسامة باسم الرب يسوع. والمبتسم قوله الرب يديلك ابتسامة مضاعفة. آمين باسم الرب يسوع. يكون النهاردة وقت طيب، وقت مميز نقدر نتشجع فيه في محضر ربنا، وإحنا عندنا يقين إنه السيد الرب هيدينا النهاردة وقت مميز. آمين. سلم على جنبك مرة تانية قول له وقت مميز النهاردة للرب، وقت بركة باسم الرب يسوع. يشجعنا الرب ويدينا وقت عظيم. عايز أشكر الرب كمان لأجل إخواتي اللي هيتابعونا على قناة الكرمة. نفسي أتشارك معاكم النهاردة بجزء مميز من كلمة الله بيدينا رجاء وأمل. اللي فاكر من حضراتكم اللي كان معانا يوم الجمعة اللي فاتت، وإحنا في وقت الصلاة كنا متشددين وإحنا بنقول الكلمات العظيمة اللي قالها الكتاب المقدس في كورنثوس الأولى، آسف، في رسالة روميا صح 15، لما الكتاب المقدس قال إن إلهنا بيدي الرجاء. وإله الرجاء، إله الرجاء بيدي الرجاء وبيعطي لحياتنا الرجاء وبيصنع في حياتنا الرجاء. يقول ليملأكم إله الرجاء كل سرور وسلام في الإيمان، لتزدادوا بالروح القدس، بقوة الروح القدس، لتزدادوا في الرجاء بقوة الروح القدس. وكأن الرب في الوقت ده عايز يدينا رجاء جديد. قولوها معايا، وليملأكم إله الرجاء كل سرور وسلام في الإيمان، لتزدادوا في الرجاء بقوة الروح القدس. احنا عندنا رجاء ان ربنا هيعمل حاجة مميزة وهيصنع فينا شيء مميز. مش كده؟ في قلب الرجاء العظيم ده عايز أقرأ معاكم مزمور مميز بيملأ قلبنا برجاء النصرة في المسيح، وأقرأ معاكم مزمور 68 في كلمة الله. تعالوا مع بعض نقرأ وإحنا واقفين كلمات المزمور ده. أنا اترددت الحقيقة، كان نفسي أقرأ جزء منه علشان الوقت، بس شعرت إنه لا، الأفضل نقرأ وكأننا بنلهج بيه، وأنا أكون أقصر في الفكرة الروحية، بس كل ما هنلهج بكلمة الله هتصنع معنا فرق. أمين. تعالوا كلنا بصوت واحد كده يعني نقرأ مع بعض الكلمات الجميلة دي بصوت مسموع. مزمور 68، وأقرأ مع حضراتكم بداية من عدد واحد. كلمات هايلة، أصلي أن الرب يشجعنا بها. تيجي قدامنا مزمور 68، نقرأ مع بعض من عدد. يلا مع بعضنا. يقوم الله يتبدد أعداؤه ويهرب مبغضوه من أمام وجهه، كما يذري الدخان تزريهم، كما يذر الدخان تزريهم، كما يذوب الشمع قدام النار، يبيد الأشرار قدام الله. تعالوا سوق أعلى نقول، والصديقون يفرحون يبتهجون أمام الله ويضفرون فرحا. غنوا لله أرنموا لاسمه، أعدوا طريقا للراكب في القفار باسمه ياه، واهتفوا أمامه. يلا قول الكلمات الجميلة. أبو اليتامى، قاد الأرامل، الله في مسكن قدسه، الله مسكن المتوحدين في بيت، مخرج الأسرى إلى فلاح، إنما المتمردون يسكنون الرمضاء. اللهم عند خروجك أمام شعبك، عند صعودك في القفر، الأرض ارتعدت، السماوات أيضا قطرت أمام وجه الله، سينا نفسه من وجه الله إله إسرائيل. مطرا غزيرا نضحت يا الله، ميراثك وهو معين أنت أصلحته، قطيعك سكن فيه، هيأت بجودك للمساكين.

يا الله الرب يعطي كلمة المبشرات بها جند كثير، ملوك جيوش يهربون، الملازمة البيت تقسم الغنائم. إذا اضطجعتم، اقرأ الآية دي عظيمة قوي، قولوا معايا، إذا اضطجعتم بين الحظائر فأجنحة حمامة مغشات بفضة وريشها بصفرة الذهب، عندما شتت القدير ملوكا فيها أثلجت في صلمون، جبل الله جبل باشان، جبل أسنمة جبل باشان. لماذا أيتها الجبال المسنمة ترصدنا الجبل الذي اشتهاه الله لسكنه؟ بل الرب يسكن فيه إلى الأبد. قول معايا، مركبات الله ربوات، ألوف مكررة، الرب فيها، سينا في القدس، صعدت إلى العلاء، سبيت سبيا، قبلت عطايا بين الناس، وأيضا المتمردين للسكن، أيها الرب الإله. مبارك الرب يوما فيوما يحملنا إلى خلاصنا. الله لنا إلى خلاص، وعند الرب السيد للموت مخارج، ولكن الله يسحق رؤوس أعدائه، ألهام الشعراء للسالك في ذنوبه. قال الرب من باشان أرجع، أرجع من أعماق البحر، لكن تصبغ رجلك بالدم، لكي تصبغ رجلك بالدم، ألسن كلابك من الأعداء نصيبهم. رأوا طرقك يا الله، طرق إلهي ملكي في القدس، من قدام المغنون من وراء ضارب الأوتار، في الوسط فتيات ضاربات الدفوف، في الجماعات باركوا الله الرب، أيها الخارجون من عين إسرائيل. قل معايا الآية العظيمة دي، هناك بنيامين الصغير متسلطهم، رؤساء يهوذا كلهم، رؤساء ذبلون، رؤساء نفتالي. قل معايا، قد أمر إلهك بعزك، أيد يا الله هذا الذي فعلته لنا، من هيكلك فوق أورشليم لك تقدم ملوك هدايا. انتهر وحش القصب، صوار الثيران مع عجول الشعوب المترامين بقطع فضة، شتت الشعوب الذين يسرون بالقتال، يأتي شرفاء من مصر، كوش تسرع بيديها إلى الله. يا ممالك الأرض غنوا لله، أرنموا للسيد، للراكب على سماء السماوات القديمة، هو ذا يعطي صوته صوت قوة، أعطوا عزا لله، على إسرائيل جلاله وقوته في الغمام. مخوف أنت يا الله من مقادسك، إله إسرائيل هو المعطي قوة وشدة للشعب، مبارك الله. في دقيقة أستاذنك ارفع إيدك كده، أقول له كلم قلبي يا رب النهاردة، ودي القلب يا رب قوة في هذا اليوم، أنت الإله الغالب المنتصر، وأنت السائر أمامنا في حروبنا وفي تحدياتنا وفي ظروفنا، أنت النهاردة اللي تيجي بقوة عظيمة وترينا مجدا في هذا اليوم يا رب، باسم الرب يسوع المسيح. تعال يا رب املأ الاجتماع بحضورك وبمجدك، وأيد اللي انت فعلته لينا، ورينا مجدك في هذا اليوم يا رب. مكتوب رأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. شكرا ليك يا رب من كل القلب، شكرا لأجل كل دقيقة هتديها لنا في محضرك. كلم قلوبنا باسم الرب يسوع المسيح، واعطي لكل قلب فينا انه ينظر اليك، يتشدد، ينتصر بالروح القدس في اسم المسيح لكل المجد. امين امين امين. فضلوا استريحوا حبايب. من اروع واجمل وارقى المزامير الكتابيه اللي اتشجع فيها بقلبي واقدر النهارده اشارك بها حضراتكم، المزمور الجميل مزمور 68، والمزمور الجميل

ميل ده بيتكلم عن النصرة اللي الرب أعطى فيها لشعبه انتصارات. فأقدر أسمي المزمور ده نشيد الانتصار. يعني نشيد الانتصار؟ يعني ببساطة لما الرب يديك نصرة تلقى تلقائيا قلبك قدام الرب بيعمل إيه؟ بيغني، بينشد، وتلاقي نفسك بتقول الإعلان الجميل اللي احنا كنا بنرنمه زمان: يسوع حي فيا، إن هاجت البحر ولا سنيد. لكن الحقيقة جوه قلبي نشيد للرب أقدر أهتف فيه لإلهي. فأقدر أسمي المزمور الجميل ده، المزمور العظيم ده، نشيد الانتصار. والحقيقة كاتب المزمور قسم الجزء العظيم ده لأربع أجزاء. لو تحب تكتب معايا بركة، تحب تسجل في ذهنك بركة، لو تحب لما تروح في البيت تقدر تراجعه يبقى بركة. بس الحقيقة في المزمور ده من عدد 1-6 بيتكلم عن الملك الغالب، الملك اللي غلب والملك اللي انتصر. فحط كده شوية سمات جميلة للملك المنتصر وسجل وأخذ واقتبس من سفر العدد 19 عدد 35 الآية الجميلة اللي هنشوفها بعد شوية، اللي قال فيها: قم يا رب فليتبدد أعدائك وليهرب مبغضوك من أمام وجهك. فكان بيتكلم عن سيد الرب الملك الغالب. والحقيقة هو بيتكلم عن السيد الرب الملك الغالب، قال إلهي الملك الغالب بيهتم بخمس نوعيات من البشر، هشوفهم مع حضراتكم بسرعة. وينفع كده من الباية ترفع إيدك وتقولهم: اليتامى، الأرامل، الوحيدين، لكن رقم 4 الأسرى، ورقم 5 المتبردين. قال الله بيهتم بالخمس نوعيات من البشر دول. لكن من عدد 7 لعدد 18 بيعمل حاجة جميلة، وأنا شجعك قوي قوي قوي تفتح الكتاب وتكتبها، ولما تروح تعمل كده في حياتك. يوم ما ترفع عينك على الملك الغالب وتلقى لسه قلبك عايز يتشجع تعمل إيه؟ افتكر الماضي. كاتب المزمور بدأ يسجل من الماضي ويقول انتصارات ربنا لحياتي في الماضي. فإذا إلهي صنع في حياتي انتصارات في الماضي، يبقى كده يصنع في حياتي انتصارات فين؟ في المستقبل. لكن الحقيقة عمل حاجة جميلة، مش بس شهادة الماضي في الانتصارات، لكن صنع شيء عظيم. رفع عينه وهو في العهد القديم وسبق الزمن والتاريخ، وراح مشاور في الأمام شهادة للتاريخ عن الصليب والقيامة، وقال أعظم آية اقتبسها الرسول بولس في أفسس أصحاح 4، وقال: صعد إلى العلاء سبى سبيا وأعطى الناس عطايا. ففي الأول اتكلم عن الإله الغالب، بعد كده ادى شهادة للرب من الماضي، وبعد كده ادى شهادة في التاريخ عن نصرة الرب في الجلجسة، وهقرأ مع حضرتك الآيات العظيمة دي. بس ينهي الجزء العظيم ده بشهادة الحياة، بيقول ايه؟ يا جماعة بصوا وشوفوا، إلهنا بيد الضعيف قوة، وينفع النهاردة إلهك يؤمر بإيه؟ بعزك. يعني كلمة عزك قوتك. عشان كده كاتب المزمور بيقول: طوبى لأناس عزهم بك. يعني طوبى لأناس عزهم بك؟ ببساطة طوبى لأناس أنت قوتهم. فالراجل الجميل ده قال إلهي غالب، رقم 2 في الماضي كان أمين معانا، رقم 3 في التاريخ من خلال الجلجثة صنع نصرة عظيمة، لكن رقم 4 في واقع حياتك الليلة يقدر يديك نصرة. تقول أمين النهاردة؟ ارفع ايدك وقول: إلهي يديني واقع مختلف منتصر النهاردة. تقولوا أمين؟ تعالوا مع بعضينا نوصف الكلمات دي سريعا، وارجو كده يعني تبقى بتفر المزمور الجميل ده وتقرأ فيه معانا لأنه جميل قوي. العدد 1-6 بيتكلم عن الملك الغالب. يلا كده بصوا أحبائي معايا في الكلمات العظيمة دي، وقول معايا من أول عدد 1: يقوم الله. يقوم الله يعني يقوم الله يتقدمك. يقوم الله يتقدم حياتك، يتقدم بيتك، يتقدم خدمتك. يقوم الله لما يقوم يعمل ايه؟ يقوم الله مش اعداؤه مجرد انهم يتغلبوا، لكن قولوا معايا: يتبدد اعداؤه ويهرب مبغضوه من امام
وجهه. حضراتكم عارفين ان الكلمات دي في سفر العدد اصحاح 10 عدد 35 لما

كان الشعب بيرتحل بيعمل ايه؟ وهو ماشي في الارتحال وبياخد تابوت الله وبيتقدم بتابوت الله، كانوا بيتغنوا بالكلمات دي طول الوقت ويقولوا يقوم الله يتبدد أعداؤه، يهرب مبغضوه من أمام وجهه. سو انت فاتح الكلمات الجميلة دي، عايز أقول لك سيب إلهك يتكفل بأعدائك، سيب إلهك يواجه أعدائك، سيب إلهك يتقدم أعدائك، سيب إلهك يقدر ينتصر في حياتك على أعدائك. وأفتكر واحد من رجال الله

بحاول أعملها لما أشوف نفسي متواجه من العدو. قال لما يجي إبليس يخبط على بابك اعمل حاجة بسيطة قوي، ولا حاجة، اقعد وحط رجل على رجل وقول للرب من فضلك قوم افتح للعدو، من فضلك يا رب روح افتح للعدو. وثق تماما لما إلهك يواجه عدوك هو يقدر يعمل ايه؟ اقرأ معايا، يبدده. إلهي يتكفل بأعدائي، يتكفل بالأخطار اللي أنا عايش فيها. بس وصف عدد 2 و3 لأنه جميل قوي. لما إلهي يتقدمني، لما إلهي يسير أمامي يتكفل بأعدائي يعمل إيه؟ كما يذر الدخان تزريهم، كما يذوب الشمع قدام النار، تبيد الأشرار قدام الله، يبيد الأشرار قدام الله. فالله يصنع للعدو، وزي ما حضراتكم عارفين احنا مش عدونا على الاطلاق لا بشر ولا ناس، لكن احنا عدونا هو ابليس. ابليس كاسد زائر يقول ملتمس من يبتلعه، ده عدونا اللي احنا بنواجهه. يجي في عدد 3 يقول كلام جميل قوي، ايه هو؟ صديقي، مفيش حاجه تفرح قلبك في الوجود قد انه الهك يتقدمك ويديك نصره، فتبقى ماشي بابتهاج. يقول الصديقون يفرحون، يبتهجون أمام الله، يطفرون فرحا. أخويا ثق النهاردة أن نصرتك أمام الله بتحول القلب المكسور والحزين والمهزوم لقلب فرح. الصديقون يفرحون يبتهجون، بس يبتهجون بإيه؟ مش بالنصرة، لكن قول معايا يبتهجون أمام الله ويطفرون فرحا. كمل معايا في عدد 4 يقول بقى كلام جميل قوي، غنوا لله، رنموا لاسمه، أعدوا طريقا للراكب في القفار، باسمه أي الراكب في السحاب، باسمه ياه يهوى واهتفوا أمامه. يجي في عدد 5 يقول لنا بقى، هيا جماعة العالم اللي احنا موجودين فيه في حبة بشر كده محتاجين لنعمة كبيرة، والحقيقة محدش يقدر يتقدمهم ويديهم نصرة إلا الرب. أنا معرفش، يمكن حد موجود في القاعة النهاردة يشعر إنه واحد من الخمسة دول، أو يمكن يبقى حد بيحضرنا في السوشيال ميديا يشعر إنه واحد من الخمسة دول ومحتاج نعمة. مين الخمسة دول؟ رقم 1 يقول لك في الأرض أشخاص يتامى، في الأرض أشخاص فقدوا العائل ليهم، فقدوا المسؤول ليهم، وبقي ما عندوش أب. فيقف هنا يقول عن السيد الرب إيه؟ أبو اليتامى. وما أكدبش عليكم، أنا كل ما بقرأ الجزء العظيم ده بلقى نفسي في الجزء ده. ليه؟ مش لأني فقدت أبويا، مع أني فعلا فقدت أبويا، والدي انتقل من وقت طويل قوي، لا، لأني عندي نوع من اليتم موجود جوايا أنا بشعر بيه طول الوقت محتاج فيه للرب. قال الكتاب المقدس لا أترككم يتامى بل أرسل لكم الروح المعزي. كل وقت أنا بغترب عن الروح القدس، وكل وقت أنا ببتعد عن عمل الروح القدس، أنا بشعر جوه قلبي بإيه؟ باليتم. هنا بيقول عن السيد الرب الجملة دي، قولوا معايا أبو اليتامى، وكأن بيقول لي الجملة دي، يوم ما تشعر باليتم الروحي ليك أب. لكن بصوا التانية الجميلة، وقاضي الأرامل. مين الأرملة؟ الأرملة بيقولوا ببساطة اللي ملهاش ظهر، اللي ملهاش حد تستند عليه، الأرملة اللي فقدت شريك حياتها وشعرت الحقيقة بأنها أرملة ومش قادرة، مش قادرة تلقى عائل ليها. مين القاضي بتاعها؟ حبايب خلينا أقول لكم بقلبي بصدق، مش بس الأرامل اللي فقدوا أزواجهم، ياما بيوت موجودة فيها زوجات، الزوجة زي ما كان أخويا أو هيجي أخويا وفيق يتكلم لحضراتكم الأيام الجاية، أنا مش بتاع أسرة لكن أشكر رب من أجله ومن أجل خدمته، بس أقدر أقول ببساطة مش ياما زوجات جوه بيوت وشعرين إنهم جوه بيوت بس هم أرامل. ليه؟ لأن افتح قوس وقول الزوج الحاضر الغائب، هو الحقيقة موجود اسما لكن هو فعلا غائب. فتشعر زوجة في وقت معين أنه أنا عايشة أرملة. أفتكر أمام الله يعني في مرة من المرات قابلت زوجة من الزوجات المحترمات المؤمنين وأنا بسلم عليها كده من قلبي وبشجعها، فقالت لي يا أسيس أنا متشجعة بالرب وبالرب وحده. بقول لها ليه؟ فقالت لي الحقيقة أنا أرملة من 30 سنة. فقلت لها يعني حضرتك فقدت شريك حياتي؟ قالت لا لا لا ما فقدتوش، هو الحقيقة عايش.

عايش ومش موجود. هنا بيقول الرب مين قاد الأرامل؟ مين يدافع عن الأرملة؟ سيد الرب الله في مسكن قدسه. بص في عدد 6 وكمل معايا النوعية الثالثة. عدد 6 اللي بعديها على طول، 6 اللي بعدها على طول. أيوة الله قولوا معايا مسكن المتوحدين في بيت. مين المتوحدين؟ اللي شعر بالوحدة، اللي شعر إنه وحيد. زمان زمان تقريبا من 7-8 سنين أخونا ماهر فايز ألف ترنيمة، وأنا الحقيقة عشقت فيها العدد ده، وشعرت إنه كم رهيب من الأشخاص بالصورة دي. قال فيها إيه؟ قال بشعر بالوحدة وأنا في لمة، وفي وحدتي مسحوم بالظلمة. يعني إيه بشعر بالوحدة وأنا في لمة؟ تبقى شاعر في قلبك إنك وحيد، مش لاقي حد يفهمك، مش لاقي حد يتكلم معاك بلغتك، وتبقى موجود في قلب الناس ومع الناس لكن تشعر بالوحدة. هنا بيقول إيه؟ حبايب عايز أقول لكم من قلبي أمام الله، أعظم إله قدير بيقدر ياخد المتوحدين ويسكنهم في بيت هو الرب. عارفين فين البيت اللي الرب بيسكننا فيه؟ بيت الله، المؤمنين القديسين اللي موجودين قدامي. هشهد وأقول الرب في الوقت اللي الرب صنع معايا فيه معجزة، والرب شفاني من أعظم مرض في 4 شهور، أقصى 4 شهور في حياتي. أشهد من على هذا المنبر أمام الله إني كان عندي بيت وكان عندي عيلة من المؤمنين شالوني 4 شهور فوق كفوف الراحة. وأقدر أقول من قلبي نفسيا وماديا وروحيا واجتماعيا، عيلة الله بيت الله قدرت تعبر بي هذا الخندق، هذا النفق المرعب، قدرت بنعمة الله أجتازه من خلال الرب، لكن من خلال البيت حقيقي. عارف لما تبقى كده محتاج حد ينقلك بالعربية وتلقى 3، عارف لما ترجع من المستشفى والأولاد لوحدهم وتلقى 2 موجودين جوا البيت، عارف لما تبقى محتاج حد يرنم معاك ترنيمة وتلقى 3-4 أسر أحاطوا بيك، عارف لما تلقى شركاء ليك. قول معايا الصديقون يكتنفونني لأنك تحسن إلي، ده أعظم إحسان. فقول معايا صديقي اليتيم هو أبوه، والأرملة هو قضيها، والوحيد هو اللي يقدر يسكنه في بيت، يبقى هو قائد البيت وليه إخوان. لكن يقولك إيه؟ بص الجميلة قوي قوي قوي الجاية بحبها، قولها معايا بصوت عالي، مخرج. مخرج هللويا، مخرج الأسرة إلى فلاح. يعني مخرج الأسرة إلى فلاح؟ حبايب ياما أشخاص أقدر أقول من قلبي بسبب أسر الخطية في حياتهم ما أقدرش أكتب عليه غير جملة واحدة، فاشل. الفشل بيلاحقه. وخليني أخذ مع حضراتكم شخصية كتابية اتقال عنها الكتاب قال عنها الكتاب المقدس واتقال عنها بحصر اللفظ إنه غير نافع، صح؟ حبايب مين في الكتاب المقدس سجل عنه بوضوح غير نافع؟ قد الشاب اللي اسمه أنسيموس. أنسيموس يسجل الكتاب وبولس الرسول يقول عنه الجملة العظيمة دي، الذي كان قبلا غير نافع لكنه الآن نافع لي ولك. بص الجملة الجميلة دي بيقول إيه؟ مش مخرج الأسرة، أرجوك بص معايا الكلام ده عظيم قوي، مزمور رهيب. مش مخرج الأسرة إلى حرية، لا لا لا لا لا، لكن مخرج الأسرة إلى فلاح. عايز أقول لك من قلبي، هات الفاشل وحطه بين إيدين المسيح، يحول الفاشل إلى أعظم ناجح. قول معايا من قلبك الجملة العظيمة دي، كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. والكتاب يقول أروم أن تكون ناجحا وصحيحا في كل شيء. لكن بصوا هنا بقى الخمسة، النوعية الخمسة الصعبة واللي هي إيه؟ أنت متمرد مش عايز ربنا، وديت ربنا ظهرك. قولوا معايا إنما، حد بيقرأ معايا يقول له سؤالي، إنما المتمردون يسكنون الرمضاء. يعني الرمضاء؟ صدقني يا محبوب أرض عمرها ما هتجيب ثمر. ففي البداية بيتكلم عن الله القائد العظيم المنتصر، بس يجي من عدد 7 يعمل إيه؟ اقرأ معايا، يتكلم عن أمان الله في الماضي، يتكلم عن إله الماضي. إله الماضي اللي بيعمل إيه؟

صديقي أمام الله، واحد من الأمور اللي في قلبي وأنا بقرأ المزمور ده، إنه إحنا بنعمة الرب بنختم الاجتماع النهاردة، سواء في القاعة أو في سوشيال ميديا، تقدر تقف إيدك كده للرب وإنت باصص على الماضي وتقول له كل الماضي بيشهد ليك وأمانتك والحبك ورعايتك لينا، يا ما إيديك جت حملتنا لما الشر جناحيتنا، جيت زلزلت في أراضينا، هربت منك أعادينا. أقول لك أنا واقف قدام حضراتكم بشهد لأمانة الله في الماضي، مش لأن قوتي، لكن إله القدير في الماضي صنع معايا عجائب وصنع معاك ومعاكي. تنكر؟ لا لا أبدا. قولوا معايا: اللهم عند خروجك أمام شعبك، يتكلم بقى عن الخروج، عند صعودك في القفر، طلعتهم في القفر، بس يجي في عدد 8 يقول إيه؟ بصوا معايا العدد اللي بعده: الأرض ارتعدت، السماوات أيضا قطرت أمام وجه الله، سينا نفسه من وجه إله إسرائيل. يعني الكلام الجميل اللي بيقوله الكاتب في الجزء الجميل ده، يعني إيه الأرض ارتعدت؟ أرعد الأرض، دي حقيقة. بس كمل الكلام الجميل ده، يقولك الأرض ارتعدت، السماوات أيضا إيه؟ قطرت إيه أمام الله؟ إيه اللي السماء قطرته أمام الله؟ لأنهم كانوا ماشيين فين؟ في القفر، في الصحراء. طب أسأل حضراتكم سؤال: صحراء وقفر والشعب صار في القفر قد إيه؟ 40 سنة. يا صديقي ده ما كانوش في نيوجيرسي، ولا كانوا في أمريكا، ولا كانوا في مصر، ولا كان عندهم KFC، ولا كان عندهم يعني ماك، ولا كان عندهم الحاجات دي. لكن أسأل حضراتكم سؤال: 40 سنة في القفر، كيف أعالهم الله؟ قولوا معايا من فضلكم بصوا عليه: السماوات أيضا قطرت أمام وجه الله. قطرت إيه؟ مش هو كان بيأكلهم المن يوميا ويقول عنه الكتاب المقدس خبز الملائكة؟ لا، وأقدر أقولك من قلبي، يقف الرب في يوحنا 6 وبنعمة الرب هنكمل في المؤتمر عن الكلمات العظيمة دي، اللي يقول المن النازل من السماء. المن النازل من السماء هو شخص ربنا يسوع المسيح. أخوي عايز أسألك، لما إلهي في قلب القفر، في قلب القفر يطعم شعبه المن، وما إحنا في الأيام دي يطعمنا إيه؟ أسأل حضرتك سؤال: جوع في الأرض وكله بيشكي ويهرب رجل الله، ويا للروعة لما يجي، يا أخي أمام الله، أمام الله عايز أكون قاعد كده، ارفع إيدك قول إلهي قدير. لا لا، قول بصوت عالي: إلهي قدير، إلهي عظيم، إلهي مهوب، إلهي لي كل القدرة. يجيب أكل لرجل الله إلي ويوصله له عن طريق إيه؟ ما تزعلش مني، اسمعها منه ما تضحكش: لا إله إلا الله، هي دي حقيقة، ويسوع هو ابن الله، وهي دي كلمة الله. ليه يا جماعة؟ هو الغراب بيجيب أكل. عندنا في مصر لما حبوا يعني حلوها شويه، قال لك ايه؟ هي الحدايه. اول ايه تقولوها صح كده، يعني الحدايه بتحدي في كتاكيت؟ هي مش ايه الحقيقه، هو مثلا. يعني الحدايه بتحدي في كتاكيت؟ يعني هو الحقيقه، هو الغراب ينفع في وقت معين يجيب طعام، هو الغراب ينفع في وقت معين يجيب خبز ولحم. احبائي، الأرض التعدت، السماوات أيضا قطرت أمام وجه الله، سينا نفسه من وجه الله إله إسرائيل. بص بقى الجاية عدد 9: طب ما عايزين يأكلوا، كالوا، طب عايزين يشربوا. قولوا معايا: مطرا غزيرا، مطرا غزيرا نضحت يا الله. يعني إيه؟ يعني أعطاهم أكل وأعطاهم خبز. بس الحقيقة لغاية هنا ده جميل، بس أنا عايز أقف قدام اللي جاية. ليه؟ لأنه بيقول له ميراثك وهو معين أنت أصلحته. ليه بنقرأ الكلمات دي؟ أرجوك النهاردة في الاجتماع أو معنا على السوشيال ميديا، عايزك تسجل ده قوي حبايب. أسوأ أزمة عند البشر لما سطحوا احتياجات البشرية إلى أكل وشرب، أكبر أزمة عند الناس لما سطحوا احتياجات الإنسان إنه هو محتاج بس يأكل ويشرب. ونشكر ربنا إن ربنا أمطر عليهم المن من السماء والسلوى من السماء، ونشكر ربنا إن الرب إداهم ماء في البرية ومن الصخرة أعلهم. بس أنا عايز أقولك لا لا لا، أنا مش كده بس.

انا عندي احتياج اكبر جدا نفسي، لما بتحطم نفسيا ببقى مش قادر اتحرك. عشان كده الكتاب المقدس بيقول ايه، في نوع من الاعياء بنعدي فيه، ما اسموش اعياء جسدي ولا احتياج جسدي، لكن اسمه عياء ايه؟ نفسي. يعني ايه عياء نفسي؟ يعني يا صديقي تقابل بشر امام الله بيضحك بالبطاقه وبيبتسم بالرخصه وبيسلم عليك من العيد للعيد، ولما تقابل عليه كده وتسلمه تلقاه يعني كده هيف كده قدامك متشنج، واذا هو فرفوش وبيضحك هو يضحك في وشك بس هو في قلبه في منتهى الكسره. واسمع معايا الكلمه الجايه، معيا ميراثك وهو معيا. احبائي امام المسيح نفسي اقول لكم من قلبي، في القرن 21 اللي احنا موجودين فيه، لفيت العالم، استراليا، اوروبا، امريكا، لخدمه الرب، واشكر الرب لاجل الابواب المفتوحه، ويدينا الرب نعمه انها تكمل مفتوحه للابد. بس عايز اقول لكم بحتك باشخاص الامكانيات مذهله والعطايا مذهله والبيت مليان وكل الدنيا زي الفل، بس لما تقرب منه تلقى ايه؟ عياء نفسي، وبيتكلم معاك بصعوبه وبيضحك في منتهى الصعوبه، وكانه بيقول لك الجمله دي، انا عايش لان الحقيقه المفروض اعيش لكن انا من جوايا ما عنديش بهجه. عايز اسال حضرتك سؤال، مين يتواصل مع المعيا ويلمس قلبه ويديله ابتسامه ويفرح نفسيته؟ عايز ابعت رساله النهارده لناس ما جوش الاجتماع، موجودين بيحضرون على السوشيال ميديا، ببعت لهم رساله، انت ما جيتش النهارده مش لانك مشغول، انت ما جيتش النهارده مش لان عندك حاجه، مش لعندك حاجه بتشغلك، يمكن ما جيتش النهارده لانه قدرتك انك تقوم وتلبس وتنزل للاجتماع مش موجوده. في ناس النهارده جايه بالزق لانه لانه لانه هي جايه المفروض تبقى موجوده في المكان ده وفي الموقف ده. اخويا في واحد حاسس باعيائك وشايف اعيائك كويس جدا، ولما إلي يا رجل الله أعيا نفسيا وبدأ يتحرك وينفرد كده ويطلع علشان يبقى وحده، أخويا كل الناس ما شافتش إليه ولا عرفت طبطب عليه وتقول له كل جملة جميلة، بس في إله أشكره من كل قلبي وقف وطبطب عليه وصنع لي كعكة رطف وكوز ماء وقال له الإعلان الجميل ده، قم كل لأن المشوار كثير عليك. أخويا قول معايا الجملة دي، ميراثك وهو معين. قولوا معايا، أنت مبارك اسمك إلى رب أصلحته. أرجوك اكتب الكلمات دي من كل قلبك. ليه يا حبايب بنتوقع أن كل آلة في الوجود لما لما لما لما بتنهار قدامنا، انجاز التعبير لما بتبوظ قدامنا، لما يعني تبطل تشتغل معانا بنوديها تتصلح؟ يا اخي ما عملوش عربيه للابد تعيش، لازم تزور صاحبنا اهو مشرفنا ورا اخونا مجدي، عربيتك تبوظ تروح له لان مصممه انها تعمل ايه، هتيجي في وقت معين تبوظ يحصل لها اعياء. يا اخي ده مش بس العربيات بيحصل لها اعياء، عايز اقول لك بقى ما تكييفك بيحصل له اعياء. يا اخي عايز اقول لك اجسادنا في وقت معين بيحصل لها اعياء، بتبقى محتاج جراح يقدر يتواصل معاك ويقدر يشفيها. وانا عايز اقول لك انا مش جسدي محتاج اعياء، مش تكييفي اللي فيه اعياء، مش بيتي اللي فيه اعياء ومحتاج اصلاح، مش عربيتي اللي محتاجه اصلاح، لا ده انا بقول للرب حاجه اعمق من كده، يا رب انا نفسيتي اللي محتاجه اصلاح. قولوا معايا الكلمات الجميله دي، ميراثك وهو معين، أنت أصلحته. قبل ما أكمل الفكرة اللي الرب قايدني فيها، ينفع دلوقت ترفع إيدك للرب وتقول له أنا عايز إصلاح، دخلني مركز الصيانة الليلة باسم الرب يسوع المسيح، أنا بصلي لأجل كل واحد في القاعة وبصلي لأجل كل حد قرر أن يكون معنا في المؤتمر، باسم الرب يسوع الوقت ده يبقى وقت صيانة روحية من السيد الرب لأرواحنا ونفسنا. من يقول أمين؟ كملوا معايا أحبائي، كملوا معايا يقولوا إيه، قطيعك سكن فيه، هيأت بجودك للمساكين. يا الله كمل معايا الكلمات

الجميلة دي اللي كملها كاتب المزمور ويقولها. بص أحبائي يقولك إيه؟ الرب يعطي كلمة المبشرات بها جند كثير. ملوك جيوش يهربون الملازمة البيت تقسم الغنائم. بص اللي جاية، ارفع ايدك قول هتعلم مبدأ جديد، ارفع ايدك قول هتعلم مبدأ جديد. ده مهم قوي. ممكن تقول معايا بصوت عالي، اذا اضطجعتم بين الحظائر فأجنحة حمامة مغشات بفضة وريشها بصفرة الذهب. واو، تخيل معايا بيحط في آية في منتهى الجمال والروعة أعظم وأروع لاهوت ممكن تقراه في حياتك. من فضلك كده فوق لي وارفع دماغك كده قولها معايا. إذا اضطجعتم بين الحظائر، يعني اضطجعتم بين الحظائر، في ناس بين الحظائر عمالك توسوس وتولول ويقول لك يا ويلي يا تعبي يا ظروفي يا نكدي، يا إيه اللي جابني أمريكا، يا إيه اللي جوزني الجوازة دي، يا إيه اللي حطيني في الحتة دي، يا إيه اللي خلاني في الموقف الصعب ده. وعمالك بين الحظائر يعمل إيه؟ يندب حظه. اللي بيندب حظه ده محتاج إيه؟ قولوا معايا، أجنحة حمامة. مين من حمامة؟ مين السماوي اللي بيرف على حياة المحبطين؟ مين السماوي اللي بيجي على حياة المحبطين علشان يتواصل معاهم؟ لكن كمل معايا، أجنحة حمامة إيه؟ إيه الفضة في الكتاب المقدس؟ إشارة في منتهى الوضوح إلى الفداء. وكأن الكتاب المقدس بيقول الإعلان العظيم ده، أحبائي اللي أحبطوا واتكسروا محتاجين للرب السماوي، للرب السماوي اللي في الجلجسة بالفضة بالفداء فدى حياتهم. بس ريشها بإيه؟ يعني ريشها بصفرة الذهب. المجد الإلهي أخويا، عايز أقول لك لما يغطي الفاشل والمحبط اللي بين الحظائر بالمجد الإلهي، أمال يغطيك بإيه النهاردة؟ بص ليا من فضلك النهاردة، وعايز أقول لك قوم من بين الحظائر، قوم من المكان اللي انت فيه بإحباط. مش من حقك تتكسر وتحبط وانت ليك إله عظيم في الجلجسة، مات من أجلك وفداك، غطاك مش بالفضة لكن غطاك بإيه؟ بدم يسوع. ولما تغطيت بدم يسوع انت بإيلك ذهب عظيم. بس كمل معايا الكلام الجميل قوي قوي. بعد ما يقول الكلمات الجميلة دي يجي بقى يقول لك ايه؟ واللي فداني ده وقومني، قومني ليه؟ احبائي اقروا معايا الكلمات الجميلة وابدأوا من عدد 15 وقول صدقني كل الكتاب واضح وعظيم. وبيقول لنا الكلمة دي، جبل الله جبل بشان، جبل أسنمة جبل بشان. كمل معايا، لماذا أياتها الجبال، الجبال المسنمة ترصدنا الجبل الذي اشتهاها الله لسكنه، بل الرب يسكن فيه إلى الأبد، مركبات الله ربوات ألوف مكرر، الرب فيها سينة في القدس. قول هللويا. احبائي انا مش بعبد اله في قبر ولا اله مات، انا بعبد اله قام من بين الاموات. مش كده يقولوا ايه؟ قولوا معايا عدد 18، قلنا عدد 18 صعدت الى العلاء. مين اللي صعد للعلاء؟ الذي نزل اولا الى اقسام الارض السفلى. وعلى فكره اقسام الارض السفلى اللي اتكلم فيها في افسس 4 لا تعني على الاطلاق انه نزل القبر، لا لا خالص، او نزل الجحيم، لا لا خالص. امال اقسام الارض السفلى معناها ايه؟ مات ونزل للقبر، جلس في القبر، ظل في القبر 3 ايام. بس هل الهي الموت قدر يمسكه؟ لم يمكن ان يمسك من الموت على الاطلاق. وعمل ايه؟ صعد إلى العلاء. بس قولوا معايا الجملة الجميلة دي، سبيت سبيا، قبلت عطايا بين الناس. لو سمحتوا لأني هرجع للآية دي تاني، وعايز أقف على المتمردين. بس عايز أقولك بص معايا في أفسس 4 من 8-10، الرسول بولس في أفسس 4 من 8-10 يكمل يقولك لما كاتب مزمور 68 الكلمات دي كان بيتكلم عن إيه؟ عن القيامة، عن ما أعطاها الله وسكبه للكنيسة. يقول لك لذلك يقول، يقول فين؟ مزمور 68 عدد 18، الصعد إلى العلاء سبى سبيا وأعطى الناس عطايا. كمل معايا، وأما أنه صعد فما هو إلا أنه نزل أيضا أولا إلى أقسام الأرض السفلى. إيه العطايا؟ أخويا نفسي أقول لك من قلبي،
كل واحد من حضرات

بحكم أخذ عطايا من الله 100%. أنت موهوب، ومن حقك الوقت ده بعد قيامتك ونصرتك. كأن الرب في الجزء ده بيقول إيه؟ أحبائي، أنا محمل برسالة إلهية لأشخاص موجودين قدام النهاردة، وعايز أقول لهم الكلمات دي. قوم من الإحباط، قوم من بين الحظائر، قوم من الوقت المتعب اللي أنت موجود فيه، قوم من الوقت اللي حضرتك فيه معيا نفسيا، وإبليس عمل حياتك كأنها خرم إبرة سدها قدامك وقال لك ما فيهاش أمل. قوم. عارف ليه؟ عارف ليه النهاردة لازم تقوم؟ قوم لأن في سماوي فداك بالدم، أعطاك مش فضة لكن أعطاك دم يسوع الكفارة اللي كفر عنك وأعطاك مجد الإلهي. هذا الإله صعد للسماء. عارف صعد للسماء ليه؟ لتقبل عطايا من يد الرب. أيوة أقول هللويا. بس وانت بتقول هللويا، أنا عايز أقولك حاجة كده تملأ قلبك. إلهك ملأ حياتك بالعطايا، بتستعملها إزاي؟ إلهك ملأ قلبك بالعطايا، بتعمل بها إيه؟ يا إخوة ما عنديش خوف من الموت ولا المرض، جربت وإلهي قومني. يا إخوة ما عنديش خوف من الاحتياج المادي، إلهي بيملأ كل احتياجي كل يوم. يا إخوة ما عنديش خوف من البشر، لأنه يا ما قابلت وواجهت البشر، وإلهي قومني وشددني ورفع راسي. ارفع دماغك. لكن أكتر شيء بصلي قدام الرب من أجله هو الإعلان ده، أعطاني عطايا إزاي أقدر أمتلئ بيها وأخدم بيها شعب الله وأعيش مثمر في هذه الحياة اللي خلقني من أجلها. أعطى البعض، أعطى البعض، أعطى البعض. أخويا عايز أقول لك، مش لإني أنا بخدم على المنبر وحضرتك مش بتطلع على المنبر أنا موهوب وإنت لا، لا لا لا لا، ده إلهي إدالك مواهب زي ما إداني مواهب، بس يمكن إداني مواهب كرازة، إداك مواهب عبادة، إداك مواهب عطاء، إداك مواهب خلق، إداك مواهب أرواح تمييز. أنا مش عايز أقف قدام كل المواهب، بس عايز أقول لك إلهي أقامك وأقمني من بين الحظائر لكي أصير موهوب أمام الله. بس عايز أرجع تاني ليه الكلمات الجميلة بتاعت مزمور 68 وعدد 18. ليه أخويا؟ اقرأ الكلمات دي. أمام الله نفسي أقول لك لأبسط الأشخاص إلهي أعطى ليهم مواهب. ممكن نقولها بصوت عالي؟ لا لو سمحت كل الاجتماع. صعدت إلى العلاء، سبيت سبيا، قبلت عطايا بين الناس وأيضا المتمردين للسكن أيها الرب الإله. يعني أخويا حتى المتمرد إلهي يقدر يغير ويملاه بالمواهب. ما تقوليش أنت مين النهاردة، قولي إلهك مين. ما تقوليش تقدر تعمل إيه، قولي إلهك يقدر يعمل في حياتك إيه. أحبائي بشكر إلهي وبحبه من كل قلبي، وهفضل أخدمه لآخر نفس في عمري، ومش هكل ولا أمل إني أكرز حتى لأصعب المتمردين، لأن بيدخل قدامك متمرد نعمة الله تلمسه، هذا المتمرد يتحول إلى أعظم موهوب في كلمة الله. تقول أمين؟ بس بص معي عدد 19 بقى، يلا كده جهز قلبك لأنه في كلام جميل قوي. قول معايا بصوت عالي، لا لا خلي كل الكنيسة تقول مبارك، مبارك الرب. قولوا معايا بصوت عالي، مبارك الرب يوما فيوما. أنا عارف إن في بعض من حضراتكم بيقول يحملنا إلى خلصنا، وبعضنا بيقراها زي الترجمة العربي لأن في شد على الميم، يحملنا إلى خلصنا. والحقيقة الاثنين صح، قالوا إن الترجمتين ينفع يبقى صح. ينفع نقول يوما فيوما يحملنا إلى خلصنا. عايز أقول لك من قلبي، حملك وحامل شلتك وحامل ظروفك وحامل أحمالك وشايل معاك كل السكة، مين اللي حملك؟ يا أخي أمام الله طلع الهللويا من قلبك كده وسمعهاني كده بصوت عالي لو سمحت. قول معايا، قول هللويا، سمعها للسيد الرب، قول هللويا. مبارك الرب،

أو من فيوم من يعمل إيه؟ يقف السيد الرب يقول حملتكم على أجنحة النسور. قول معايا كما يحمل النسر عشه وعلى فراخه يرف، هكذا اقتادك وليس معك إله أجنبي. وكأنه بيقول اللي بيحملك كل الطريق هو الرب. بس الجميلة الثانية، وأنا أعتقد أنها الأقرب للترجمة، لأنه بيقول صعد إلى العلاء أعطى سبا سبيا، أعطى الناس عطايا. فأنا بميل للترجمة الثانية اللي هي إيه؟ يحملنا. أنا بصلي لك النهاردة أنك تروح متحمل، بس مش متحمل أثقال ولا أتعاب ولا أحزان ولا كسرة. يحملك بالبركة الليلة، يحملك بالبركة الليلة، يحملك بالتشجيع الإلهي النهاردة. أقول لك من قلبي، يحملك بصلوات للشعوب، يحملك بصلوات لأولادك، يحملك بالإعلان الإلهي، يحملك بالبركة. حبايب، أمام يسوع أعرف خدام من قلبي، أحب من أعماقي أني أقعد معاه نص ساعة. عارف ليه؟ لأن الأشخاص دول بعرف 100% بيعرفوا يدخل محضر ربنا ويعرفوا يحملوا. تقعد معاه نص ساعة ترجع فولتك 10,000، تطلع شاحن، تطلع شاحن. وأول ما تطلع شاحن من قدامه تقف كده من قلبك وتقول إيه الراجل ده ماله؟ عايز أسأل حضراتكم، وأنا عارف إن كل حضراتكم أو معظم حضراتكم من الكنيسة دي، وكنت بشهد النهاردة الصبح في ستاتن آيلاند مع أخونا رفيقه بقول الكلمات دي. مين قابل القديس رجل الله الأسيس إيميل بطرس وما شحنش؟ مين قابل رجال الله اللي بيحملوا أحبائي؟ يقولوا معايا مبارك الرب يوما فيوما يحملنا إلى خلاصنا. بص اللي جاي بقى 20 لنا عظيمة قوي، قول هللويا. الله لنا، مش علينا ولا فوقينا، قول معايا الله لنا إله. قول معايا عند الرب السيد. هو هللويا غالي عندكم هنا علي؟ أنا حاسس إن أنا في كنيسة، يعني دي كنيسة رسولية أسيس المفروض. قول هللويا. طب أنا هقول لكم مبارك اسم الرب عشان أبقى معاكم. آمين، مجدا للرب. الله لنا إله خلاص، قول معايا وعند الرب السيد، يعني للموت مخارج. أخويا يوم ما تحسها أنها تعقدت 100% وجابت أخرها واتقال عليها موت، عنده مش مخرج لكن عنده مخارج، تقول لإلهك شكرا للرب من كل القلب. يقدر إلهك النهاردة، يقدر إلهك النهاردة يطلع ويخرج، قول معايا من قلبك، من الموت مخارج. عايز أحكي لك القصة العظيمة دي اللي بحبها من قلبي، اللي بشوفها بيطلع من الموت قلب مخرج. أم قديسة بحبها من واحد من مراكز مصر، والست دي بتحب الرب من كل قلبها، وكان عندها ولد بعد للرب بنسبة 100%، وبدأ يبعد يبعد يبعد يبعد، بدأ بسجارة والسجارة اتحشت، والسجارة بقيت مخدرات، والمخدرات جاب الحشيش، والحشيش جاب الهيروين، والهيروين جابت الصداقات الشريرة، لغاية لما الولد بقي تاجر مخدرات. شفت الكلمات دي وسمعتها بودني وشفتها بعيني. الولد ده بقي واحد من أكبر أو من الشخصيات اللي بتوزع المخدرات بشدة، وكان للأسف لأنه سواق شاطر كان يجيب البانجو من القاهرة وكان يوديه الصعيد، وكان شغال في الأمر ده بشدة. وحضراتكم عارفين أنه دايما بيبقى كده كل 6-7 شهور فدية يرموا واحد علشان يعني يقولوا أنهم شغالين أو يتمسك anyway اللي بيحصل. لكن الست دي كل يوم تشوف ابنها جاي شارب ومعبي ودنيته زي مش عارف ايه، وتقف تقول له لو شفتك في القبر انا مصدقه يسوع يغيرك، عند الهي للموت مخارج. ويجيها بالليل سكران وتقول له لو شفتك وانت سكران ومتسلم في السجن انا متاكده ان عند الرب السيد للموت مخارج. وقفت القديسه دي وقالت لي الجمله دي، قالت لي وامام الله في يوم هو قال رايح مصر وانا عارفه انه راجع ومحمل، قالت وقلبت قبض، وإلهي قال لي في أزمة محتاجة صلاة. قالت وقعدت أسجد قدام الرب واركع بصوم وابكي وأقول له تنقذه. تعال بقى للولد وشوف الاختبار العظيم ده.

0: أنا جاي من القاهرة والدنيا زي الفل، وخلاص قربت أدخل للمركز اللي أنا داخل عليه ولا أي حاجة، وخلاص الدنيا زي الفل. قال وحاطط عربية برسيم كبيرة قوي وجواها كيلو البانجو محشو جوا البرسيم والدنيا زي الفل. قال وأنا داخل البلد أتاري متبلغ عني. قال وداخل ولقيت لجنة. قال ولقيت اللجنة واقفة، ولقيت الكلب البوليسي واقف والدنيا زي الفل. قال ورفعت عيني للرب وقلت له خلاص اتسلمت. قال ورحت بصيت للرب وقلت له جملتين. قلت له طب انا عايز اقول لك حاجه يا رب، عايز اقولها لك ببساطه. طب انا وحش، طب والقديسه الغلبانه اللي لها 10 سنين بتصلي من اجلي، ينفع تنجيني لاجل دم يسوع ولاجل القديسه اللي بتصلي من اجلي دي؟ واوعدك اني من النهارده ابقى ليك واخدمك. قال والظابط بيعد عربيه ورا عربيه وانا نفسي ارجع وما ينفعش ارجع لان في عربيات ورايا وعربيات قدامي. قال وانا اقرب ادخل. قال وخلاص سلمت اني هتسلم. قال والظابط تليفونه يرن يرد على الموبايل. قال يفضل يتكلم يتكلم يتكلم يتكلم ولطعني 10 دقايق. قال العشر دقايق عدت عليا كانهم شهرين. قال وهو في منتهى المشغولية قال لي لا نعرف بيشاور ولا بيعمل ايه. قال بس راح ناشك كده وقال لي عدي. قال لي وعديت. قال لي عارف يا أسيس؟ قلت له اه. قال لي وانا بعدي رفعت عيني عليه وقلت له عندك في الموت مخارج زي ما بتقول امي، وانقذتني من 25 سنة سجن علشان ابقى ملك ليك. كنا وقتها في جمعية خلاص النفوس في المركز اللي هو فيه. دخل علينا وراح راكع وقعد يبكي ويصلي. فكنت أنا واحد من خدام الرب الجمال بنقول له إيه اللي في الكيس ده؟ قال لنا كيلو بانجو. قلنا له وقعتك سودة جاي في الجمعية بكيلو بانجو ده، احنا والجمعية والدنيا هتتقفل يا ابني جاي ليه؟ قال ودي فين معرفش. أنا فاكر أمام الله وإحنا متحركين بيه ونرمي كيس البانجو كله في النيل وهو بيقول النهاردة من اليوم ده إلهي هو يسوع. الله لنا إله خلاص، وعند الرب السيد للموت مخارج. يا عمي ارمي من على كتفك شلتك، لأن نفسي أقول لك من كل قلبي إلهي بيطلع من الموت مخارج. بس ايه رأيك؟ انا عايز اقرأ معاك الكلمات الجاية علشان تتأكد بيقينا. وقف على طول بنعمة الله اصلي معاك. بص معايا للاعلان الجميل ده علشان لازم بسرعة نصلي. اسمع اسمع كده لما يجي في عدد 27 ويقول الكلمات دي. يلا قولوا معايا قولوا معايا الكلمات دي بتاعت 27 ونفسي اقرأها، بس خليني اقرأ 24 الاول لانها مهمة. بصوا حضراتكم يقول الكلمات الجميلة دي. هللويا هللويا هللويا، رأوا طرقك يا الله، طرق إلهي ملكي قدسي. صديقي اسمع معايا كده لما يكمل كاتب الإعلان ويقول في عدد 27، ارفع ايدك. هناك بنيامين الصغير متسلط. هناك بنيامين الصغير متسلط. يعني ايه بنيامين الصغير متسلط؟ مين شعر انه صغير؟ ومين شعر انه اقل اخواته؟ ومين شعر انه اضعف اخواته؟ حبايب تخيلوا السيد الرب يعمل الامر العظيم ده. يلا كده قولهم معايا، مش هوصل للاخر بس قولهم معايا بسرعة. يسيب رأوبين ويسيب لاوي ويسيب يهوذا ويسيب شمعون وينزل ينزل ينزل ينزل علشان يجيب من اخر الصف بنيامين ويقول هناك بنيامين الصغير متسلط. من يرفع ايده يقول هللويا؟ ينفع الهي يجيب الصغير ويصنع من الصغير متسلط؟ تسمحوا لي اقول لكم الجمل البسيطه دي، يمكن ما قلتهاش كتير على السوشيال ميديا او يمكن دي اول مره اقولها، بس احب اقولها. انا كل ما بقرا الايه دي بقف من قلبي واقول للرب من كل اعماقي هللويا، عملتها معايا. جاب الصغير، مش بس الصغير في اخواتي يا اخوة. انا واحد من 5 اخوة. والدي ما كانش حابب يجيب تاني، والد والدتي ما كانش حابين يجيبوا تاني، فكانوا عايزين يجيبوا 2. فالاتنين الكبار كانوا
1: بنات، فقالوا نجيب الثالث

ونختم. فجاء الثالث. لما جاء أخويا الرابع قالوا بالعاشر يعني خلاص مش هنجيب تاني. بس عايز أقولك أنا شرفت، ولما شرفت بعيد عنك لزقة وما رضيتش أنزل. والدتي عملت فيها كل حاجة عشان أنزل، بتشربت، حقن أخدت، فط من السرير فطت، إخواتي لعبوا على بطنها كورة زي الماتشات اللي موجودة في كاس، عملت كل حاجة. وكل ما تشرب حاجة أقول لها جاي جاي، ما تحاوليش، جاي، أنا جاي، أنا 100% جاي. عايز أقول لكم بأمانة قدام الله اللي واقف قدامكم، الدكتور قال إن هنزل متشوه، لأن لما اتولدت أنا اتولدت 900 جرام. 900 جرام الأطباء اللي موجودين في الاجتماع يعرفوا الكلمات دي. والدتي قالت لي أنا ما كنتش بتعب قوي في يعني إن أديك شاور، فكنت بجيب الصابونة كده وكده والكلينكس وخلاص، يعني في دقيقة أنت مش عندك حاجة، 900 جرام على الكفة والدنيا زي الفل. أفاجئك، كل حد في الدنيا ليه تاريخ ميلاد. أنا عندي تاريخين ميلاد، بين تاريخ ميلادي وبين تاريخ شهادة الميلاد 40 يوم، لأن الحقيقة قعدوا 40 يوم كانوا متوقعين أن أنا أموت. والدكتور يقول أموت وأنا أقول له أعيش، والدكتور يقول أموت وأنا أقول أعيش. أمام الله بحكي لك قصة 100% حقيقية. بس عايز أقول لك وأنا في 6 سنين إله القدير رب يسوع المسيح يظهر لي في رؤية، وأنا فاكر كويس ومش وقت أقول الرب عمل معايا إيه، لكن أنا فاكر إلهي قال لي تديني حياتك، قلت له أدي لك حياتي، هتعيش لي، قلت له هعيش لك. وأنا 6 سنين أديت حياتي للرب، وجال الخامس اللي موجود في البيت والأصغر وصنع من الخامس خادم للسيد الرب. مين الخامس زيي؟ مين بنيامين زيي؟ وتسألني بحبه ليه؟ بحبه من كل قلبي، لأنه هناك بنيامين الصغير متسلط، هناك بنيامين الصغير متسلط. اسمعني النهاردة، هات صغرك قدام السيد الرب، وهات بنياميتك، الجزء البنيامين اللي في حياتك اللي بتقول فيه صغير، وحطه قدام الرب. بس اقرأ معايا 28 وقول معايا الأعلى الجميل، هنصلي بيها. ارفع ايدك وقول معايا قد أمر، قول لو سمحت قد أمر إلهك، شاور على نفسك قول أمر إلهي بعز وقوته. بس يلا عشان لازم نقف نصلي. أيد يا الله اللي انت ايه؟ أيد يا الله هذا الذي فعلته لنا. قول معايا 29 الجميلة، يلا قول معايا من هيكلك فوق أورشليم لك تقدم ملوك هدايا. من عنده يقين ان إلهنا يأيدنا بعزه الليلة ويصنع حاجة جديدة؟ آمين. تحبوا نقف نصلي؟ تعالوا نقف قدام الرب نصلي. يلا تعالى وقف معايا صلي، وقف قدام الرب الليلة واطلب الرب من قلبك النهاردة. يلا صديقي، ليلة عظيمة قدام السيد الرب، أنا عايزك ترفع فيها إيدك قدام الرب، وعايز أصلي معك بأمور هامة. هستأذنك يلا كده فريق الترنيم هيجي، وأقف، لا أقف، أقف واطلب الرب من قلبك. وانت واقف قدام السيد الرب شاور على نفسك وقول الإعلان العظيم ده والكلمات العظيمة دي اللي السيد الرب كان بيقولها علينا. نعايزك وانت واقف كده باسم الرب يسوع ارفع ايدك أول حاجة للرب كده وقول معايا قم يا رب، قم يا رب. قول معايا قم يا رب، قول لو سمحت علي قم يا رب. يتبدد أعدائك، يهرب مبغضوك من أمام وجهك. قول معايا قم يا رب، يتبدد أعدائك، يهرب مبغضوك من أمام. يا أحبائي أمام الله في قلبي غيرة شديدة ونار إن ربنا هيعمل حاجة في قلوب ناس النهاردة. ممكن لو سمحت في دقيقة تمسك إيدك في تشارك حياتك اللي جنبك لو نفع، أو حد قريب منك قوله قوم يا رب النهاردة، بدد الأعداء باسم الرب يسوع. يا رب كل أرواح شريرة جاية على بيت النهاردة، كل أرواح شريرة جاية على شغل النهاردة، كل أرواح شريرة جاية على نفسيات النهاردة، كل عدو جاي يحارب شخص النهاردة. يلا يا رب تعالى، وإحنا موجودين على الكار وبنصلي مع أخواتنا النهاردة بننادي عليك من كل قلبنا باسم الرب يسوع المسيح ابن الله الحي. تعال الليلة يا رب، تعال الليلة يا رب، تعال الليلة يا رب، تعال الليلة. بدد الأعداء النهاردة، بدد الأعداء النهاردة. يلا ارفع ايدك كده، ارفع ايدك كده على الخمسية الجميلة دي وقول للرب انت أب لليتيم، انت قاضي للأرملة، انت مسكن الوحيد في بيت النهاردة. بس قول معايا من قلبك الجملة دي، قل له مخرج الأسرى إلى
فلاح. قول مخرج الأسرى إلى فلاح باسم الرب يسوع. قول النهاردة في قلبك ربنا مديني نجاح، نجاح لحياتي ونجاح لبيتي ونجاح لخدمتي ونجاح لأولادي

مهما كانت حياتي في القصر، إلهي يقدر يديني نجاح النهاردة، إلهي يقدر يديني فلاح النهاردة، إلهي يقدر يديني نصرة في هذا اليوم باسم الرب يسوع المسيح. حبايبي عايز أصلي معاكم أهم صلوة. ارفع إيدك وقلبك وتشجيعك قدام الرب وقول معايا كده بصوت عالي بأعلى صوتك بأعلى قوتك قدام الرب، قول معايا الكلمة دي: ميراثك وهو معين، أنت أصلحت باسم الرب يسوع المسيح. لو سمحتوا حاول تصلي بصوت عالي وقول للرب معايا الكلمات دي. كل حد جاي النهاردة معيا، كل حد النهاردة جاي محتاج إصلاح النهاردة باسم الرب يسوع. يلا كده قول للرب: صلح جسد المعيا المريض، صلح نفسيتي اللي فيها إعياء النهاردة يا رب، صلح روحي اللي مليانة إعياء النهاردة، شيل النهاردة الإعياء باسم الرب يسوع. يلا يا رب زق ناس النهاردة جاية في قلبها إعياء وفي قلبها كسرة باسم الرب يسوع، وقفها في هذا اليوم، شددها في هذا اليوم. يلا كده ارفع ايدك لو سمحت قول للرب: شددني يا الله، شددني يا الله، شددني يا الله، شجعني يا الله في هذا اليوم باسم الرب يسوع المسيح. شدة قوتك تجعل اجتماع النهاردة يا رب. يا رب جاي للقاعة بصلي من أجل كل حد في القاعة النهاردة يا رب، شعر بإعياء، شعر بكسرة، شعر بضعف، شعر بتعب يا رب، جاي في الاجتماع النهاردة شعر أنه محبط، شعر أنه مكسور، فضلك ألقط النهاردة مع ربنا، خد حاجة من الرب النهاردة وانت بتصلي وانت بتقول للرب: ميراثك وهو معين، أنت أصلحت في هذا اليوم. هو يقدر يجي النهاردة باسم الرب يسوع. تقول لي إزاي؟ هقول لك. ارفع إيدك وأنا بسبح مع أخويا في الدقائق الجاية، أقول للرب الكلمات دي باسم الرب يسوع المسيح. بين الحظائر ساكن، لكن يجي الرب النهاردة حمامة حمامة حمامة مغطاة مغطاة مغطاة مغطاة بالفضة بذهب بذهب بريش من ذهب، أو كأن الرب بريش من فضة بغطاء من ذهب، وكأن الرب بيقول لك النهاردة يجي بالفداء والمجد على حياتك الليلة، يجي بالفداء والمجد على حياتك النهاردة. أخويا أقول: صعد إلى العلاء سبا سبيا، صعد إلى العلاء سبا سبيا، أعطى الناس عطايا، لك عطايا من الرب، لك عطايا من الرب. ممكن تفرد إيدك كده أقول: يوما فيوما يعمل إيه؟ يحملنا يحملنا يحملنا باسم الرب يسوع. إله خلصنا يا رب، تعالى في الوقت ده حمل شعبك بالبركة، حمل شعبك بالنعمة، حمل شعبك بالمجد، حمل شعبك بالراحة، حمل شعبك بالاستخدام، حمل شعبك بالقوة. تعالى حملنا في هذا اليوم باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. يلا علشان أسبح معاك من كل قلب النهاردة أقول بصوت عالي: وعند الرب السيد للموت مش مخرج، وعند الرب السيد للموت باسم الرب يسوع مخارج. يا رب كل مريض في القاعة مخارج النهاردة، كل تعبان في القاعة مخارج في هذا اليوم يا سيد الرب، كل مكسور النهاردة مخارج، كل اللي عنده أزمة في بيته في عيلته في حياته يا رب تيجي تفتح مخارج، مخارج لشعبك النهاردة، مخارج. اطلق شعبك في الحرية باسم الرب يسوع. بنيامين الصغير متسلط، الصغير اللي في الاجتماع النهاردة اديله نعمة وتسلط وبركة وإحسان إلهي. يا رب أنا بنادي عليك من قلبي في هذا اليوم باسم الرب يسوع. لكل حد موجود معانا وبيصلي: أمرت بعزنا باسم الرب يسوع، عز لشعبك، أول شعبك، نصر لشعبك. يلا استأذنك كده وانت رافع ايدك قول معايا مرة تانية بصوت عالي: طوبى لأناس نعزهم بك، طرق بيتك في قلوبهم، عابرين في وادي البكاء، يصيرونه ينبوعا لهم، يذهبون من قوة إلى قوة، يرون قدام الله في صهيون. سبح مع رجل الله معايا بالكلمات الجاية بقوة السيد الرب.

السماء أمرت بعزك. ارفع إيدك كده وقول السماء أمرت بعزك. وإنت بتعلن إن السماء أمرت بعزك كمل وقول أيد يا الله هذا الذي فعلته لنا باسم الرب يسوع. قول اللي الرب ادهوني ما حدش هيخطفه من إيدي. اللي الرب أيده لحياتي السماء هتأيده وتكمله باسم الرب يسوع. يا رب أيد الذي فعلته لنا باسم الرب يسوع. زي ما أمرت بعزك وبعز الشعب القديم تيجي تأمر بعز الكنيسة النهاردة اللي باركتها بكل بركة روحية في السماويات وديتها نصرة النهاردة. من مرفوع بقوة النهاردة؟ من مرفوع بقوة قدام السيد الرب؟ والناس بتسأل في حياتك ليه؟ تقدر تقول النهاردة أيوة أيوة أنا مرفوع بقوة لأنه إلهي سندني وإلهي كمل معايا وإلهي صنع معايا المعجزات النهاردة. يا رب أشكرك لأن في قوة جاية على الاجتماع النهاردة ده. وهو جاي على شعبك في الاجتماع ده يا رب. وشعبك متشجع مرفوع الليلة متبارك بجلالك. أنا بشكرك لأنك هترفع كنيستك بقوة بنصرة باسم الرب يسوع. بصلي الليلة يا رب روحنا متحملين بالبركة متحملين بالنعمة متحملين بالحضور الإلهي بعطايا السماء والبركة باسم الرب يسوع المسيح. نمي الكلمات اللي إخواتي كده مشغولين بيها وقولها من كل

0: يلا قولها.
1: سبح لك أمره.
0: يلا من فضلك رنم الكلمات العظيمة دي.
1: يا واسلك حسب أمره.
0: قول معانا الكلمات العظيمة دي.

0: ربنا في الوقت ده بالذات في رسالة أو رسائل منه مستحيل حصرها. يعني هتسمع الخدام كتير، اعتبر كتير من الرسائل دي ربنا قصد أن يكلمك بيها. مشكلتنا دلوقتي أنا أقدر أحصرها بأن دايما شايفين أن ربنا عايز يكلم ناس تانية مش يكلمنا إحنا، يعني بيشاور على ناس تانية، ممكن في عيلتي، ممكن في ناس أصدقاء لي. لكن أنا بقولك ابتدي بنفسك، ابتدي برسالة ليك أنت، ومنها ربنا هيحملك برسالة، بس بعد ما أنت تتجاوب مع رسالته برسائل اللي حواليك، وهتبقى أنت سبب بركة في الوقت الصعب والظلمة اللي ممكن أنت حاسس بيه والناس اللي حواليك حاسين بيأس، بخوف، بزعر وهكذا.
1: يمكن الواحد واخدها بصورة شخصية بس تايه ما بين الرسائل اللي هتتقال، فهو مش عارف يعتبر اللي بيحصل ده يفسره بإيه.
0: أوكي، لا أنا قبل التفسير في أشياء واضحة جدا. أنا بالنسبة لي التلاميذ طول ما بتقابل معهم في الأناجيل الأربعة، أنا بالنسبة لي هم الكنيسة، في لحظات الضعف وفي لحظات القوة، في لحظات اليأس وفي لحظات الإيمان، لحظات الفشل وفي اللحظات اللي الرب بيبقى فرحان بيهم. ما فيش وقت عدى ظلمة وصعب على الكنيسة اللي هي التلاميذ قد اللي في يوحنا 20:19. لم يحدث ولن يحدث، يعني هو ده
2: إيه؟
0: بعد ما مات بس فقد الرجاء. كان عندهم أمل إن هو الفادي، كان عندهم أمل إنه المسيح فعلا. بعد موته انتهى الأمل ده تماما، والأمور دي تتضح جدا في تلميذي عمواس. يعني كنا نرجو إن هو اللي هيخلص العالم، يعني هو اللي منتظرينه، طلع لا. فهو هنا بيقول الكتاب في عدد 19 من إنجيل يوحنا 20: ولما كانت عشية ذلك اليوم، يوم القيامة اللي هو يوم الأحد، وعند العلماء الكتاب الكتير إن ده يعتبر أول اجتماع أحد. يعني ليه يقول الكتاب وهو أول أسبوع وكانت أبواب مغلقة حيث كانت تلاميذ إيه

0: مجتمعين. التلاميذ قاعدين أعتقد كانوا 10 بنسبة كبيرة، لأن ما فيش غير توما اللي مش موجود، يهوذا خلاص لقحت فوق. لكن هنا كانت الأبواب مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود. المشهد ده لازم نقف عنده شوية، يعني الجزء الأول من عدد 19 لازم نقف عنه، وكان نفسي قوي يبقى ده الختام بتاع العدد ده. يعني ده مشهد لازم نتأمل فيه. الناس قاعدة جوه ما يشبه كنيسة، ناس جاية، دول مؤمنين، احنا ما عندناش شك فيهم، دول ناس بيحبوا الرب، ما عندناش شك في كده. الناس دي حاجتين حصل، ثلاث حاجات موجودين في المشهد الصغير ده. عند الناس دي خوف شديد، قفلوا الأبواب وهم عارفين مصدر التهديد اللي هم اليهود. يعني احنا عارفين مصدر التهديد بسبب الخوف من اليهود. هم لسه في العليه يعني، او رجعوا للعليه، نفس المكان الاخير اللي كسروا فيه الخبز واخذوا فيه تناولوا فيه الدم. يعني فالعليه دي وهم قاعدين فيها، العليه دي اخر جزء. فالناس عشان تخرج لو هيجيبوا حرس، لو هيجيبوا جنود من الرومان عشان يقبضوا عليهم ويبقى نهايتهم زي نهاية المخلص أو المعلم بتاعهم، وده اللي كانوا متوقعينه. درجات السلم دي كلها خشب فهيتسمع. هم الأبواب مغلقة لكن هم حاسين في خطر مهددهم في أي لحظة، مستنينه ومتوقعينه وقافلين الأبواب وعندهم خوف وذعر مش عادي أكتر بكتير من اللي جوانا دلوقتي. يقول الكتاب: جاء يسوع ووقف في الوسط وقال لهم: سلام لكم. ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه. نقف عند دي برضك. دي ثلاث أشياء حصلت. أول حاجة جاء يسوع، يعني ظهر في المشهد غير متوقع، يعني هم آخر حاجة كانوا متوقعين المسيح يجي. ولما جه المسيح ما يقفش في أي حتة، في الوسط، كل عين تشوفه، مش خاص بقى بيوحنا الحبيب الذي كان يسوع يحبه يجي عند صدره. لا لا لا، يسوع مش ملك شخص، مش ملك جماعة، مش ملك كنيسة. المسيح ملك الجميع، ولما يأتي في الوسط عشان يطمن الكل بلا استثناء. بعد كده يقول لهم: سلام لكم. دي أول كلمات يقولها المسيح بعد القيامة لناس مضطربة وناس خايفة. دي رسالة كلنا محتاجين نسمعها منه زي ما هم سمعوها، ونصدق ان احنا سامعينها منه، مش سامعينها من تاريخ من 2000 سنه. مش حاجه خاصه بتلاميذه، حاجه خاصه بينا احنا النهارده، واحنا تلاميذه، واحنا كنيسه النهارده، واحنا اللي كتير بنجتمع بخوف. في بيوت قاعده خايفه على اولادها، على الجد وعلى الجده، في خوف في العالم كله، في ذعر. هنا الرب بيقول لهم: سلام اترك لكم، يعني او سلام لكم. لما قال هذا اراهم جنبه، اللي هو هيطلبه توما بعد كده. هم ما طلبوش، هو بيأكد المؤكد،
1: هو عايز يريحهم،
0: هو 100% هم متأكدين منه. بس كمان كان ممكن يظهر بروح، كانوا تخيلوا شبح قبل كده وهم في الليل، بس هو عايز يقول لهم: لا، انا بالجسد، انا بنفس العلامات اللي انتوا شفتوني فيها، وكاني مت، وكاني خروف مسبوح، وانا الاسد الخارج من سبط يهوذا، وانا المنتصر. فهنا يقول لهم: أراهم يديه وجنبه. بس هو ده المنظر بقى الأخير، هو دي أقوى حتة. فرح التلاميذ،
2: إسرعوا
0: الرب. مفيش حاجة هتغير المشهد اللي احنا اللي في عينينا النهاردة إلا لو شفنا الرب. وجود الرب في المعادلة مش بيعملها مختلفة، بيقلبها أو بيعدلها، يعني بيغيرها تماما. احنا محتاجين نشوف الرب. غياب الرب من عينينا، شايفين اللي شايفينه العالم، مرعوبين زي الناس اللي حوالينا بالظبط، ما فيش اختلاف بيننا، ما فيش فكره هيجي يسالون عن سبب الرجاء، لان نفس الرعشه عندنا، نفس الخوف عندنا، نفس الاسئله عندنا، نفس الحيره عندنا. يعني بنتهم ربنا باشياء هم بيتهموا بيها، يعني للاسف، يعني احنا مجرورين حتى لو على شكل اسئله، لكن عندنا اتهامات وعندنا أشياء. وده اللي عمله آدم من البداية، قالوا: المرأة التي أعطيتني. يعني في لوم دايما بنحطه على الآخر، مش قادرين نشوف نفسنا، مش قادرين نشوف العيب فينا، ونحن محتاجين نتوب، ونحن محتاجين نشوفه ونتعرف عليه من جديد وكأننا ما نعرفوش. هنا فرح التلاميذ إذ رأوا الرب. قال لهم يسوع أيضا مرة تانية: سلام لكم. الموضوع مش هينتهي، هو رب السلام، هو مصدره،

زي ما هو رب الحياة، هو اللي بيعطينا الحياة دي، هو اللي بيدينا النفس ده. فإحنا محتاجين نشوفه كده مصدر سلام واطمئنان لينا كلنا. ولما يبقى في سلام جوايا ده هيبان، ده هيتلمس من اللي حواليا كلهم، كل اللي بتعامل معاهم، وهيسألوني في اللحظة دي في الوقت الصعب ده. وخلوا بالكم لا يوجد إيمان دون امتحان. طول ما الإيمان نظري في ترنيمة في صلاة هو إيمان مش حقيقي لسه، مش متأكدين منه. لما يحصل المحك، لما يحصل الاختبار اللي زي اللي احنا فيه ده، بيبين بقى البني آدم اللي فعلا إيمانه حقيقي وداخلي وعميق وبخبرة طويلة مع الرب، قادر يشوف أشياء كلنا احنا شايفينها هلاوس بالنسبة لنا، مش حقيقية، حاجات تاريخية، حاجات مش بتاعت النهاردة، حاجات بتاعت بولس وحاجات بتاعت إبراهيم في العهد القديم وموسى، لكن مش بتاعت يوسف وفيلو ونيفين وكده، لا لا. فهنا يقول الرب فقال لهم يسوع أيضا، يعني مرة أخرى، سلام لكم. لكن الأهم بقى هي الجزء الأخير ده اللي احنا بنهرب منه بقى. احنا كل عايزين السلام، احنا كل عايزين الفرح، لكن مش عايزين إرسالية ومش عايزين مسؤولية. الرب هنا عمل ثلاث حاجات. قدام وعد بالسلام، بيوعدنا بسلام، وبيوعدنا بحضوره بان احنا نشوفه. بس في مأمورية، في امر اللي هو اللي بنسميها المأمورية العظمى. كما ارسلني الاب، وانا دايما بقول اصعب اصعب حرف في الكتاب المقدس كله هو كما، خاصه المرتبط بالمسيح. كما غفر لكم المسيح. كما ازاي يعني؟ ازاي نعمل كده؟ مستحيل. هو على شبه، على فكره مستحيل يبقى زي، هو على شبه. كما ارسلني الاب ارسلكم انا، بنفس السلطان، بنفس الرجاء، بنفس الرساله، بنفس الخلاص. مش اللي احنا صنعناه، اللي هو صنعه، اللي احنا اختبرناه، اللي احنا نملكه، نملكه بالفعل. مش برضك مش كلمات ترانيم، ترانيم شيء روعة، بس لازم يكون هذه العبادة منطلقة ومصدرها إيمان وحياة جوه اختبرت. فالناس بتشوف على وجوهنا قبل على ألسنتنا إن الأمور دي حقيقية، بيلمسوها فينا، بيصدقوها زي ما إحنا بصدقينها في المسيح. عشان كده يقول كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. في الحتة دي أنا أقف كتير بقى، لأن دي رسالة تقول الكنيسة بصفة خاصة. أنت فين إرساليتك؟ فين دورك؟ قد إيه أنت شايف الأمر ده هو اللي بيشكل حياتك وبيشكل اختياراتك وقراراتك، بيشكل عيلتك، بيشكل مصيافك، بيشكل أنت هتصرف فين، أنت هتقضي وقتك إزاي. الدقائق اللي احنا بنقضيها دلوقتي دي من عمرنا اللي احنا مش عارفينه قد ايه. المشكله انا مش ضامن بعد قد ايه انا لسه عندي وقت عشان اتمم سعيي، السعي اللي ربنا ادهوني، الدعوه اللي دعاني. ازاي بعيش كما يحق الانجيل المسيح؟ ازاي بسلك في حياتي؟ انا شهاده حقيقيه ولا لا؟ انا بعكس وجه رب. ده فعلا زي ما بقول افضل وقت لطلب وجه الرب. والكنيسة لما تطلبه مش بس تطلبه لنفسها، تطلبه للعالم، عشان الناس تشوف الرب، عشان يعلن للكل، عشان يمجد. عشان احنا لو احنا الكنيسة ككنيسة بقى اللي هم المفروض احنا اللي في الـ الـ اللي في الـ في الـ في الصفوف الأمامية، يعني احنا اول ناس لازم يكون دي صلاتنا ودي طلبتنا، يا رب أرنا وجهك. قلت اطلبوا وجهي، وجهك يا رب نطلب. قد ايه بيحصل ده؟ انا بقول لكم ده مش حقيقي كتير. بنشوف ناس قاعدين على خشب، بيرنموا، بس فين القلب وفين الحياه اللي بتعكس الترنيمه او الصلاه دي؟ بنسمع. انا خوفي الحقيقي بقى مش من المرض ده، انا خوفي لما ينتهي، زي ما انتهت 25 يناير وزي ما انتهت ال 11 11 11. يعني الوقت اللي بنتجمع فيه وبنطلب وجهه، لما يروح سبب الخوف من اليهود ده، لما بيروح السبب ده المصدر ده، بنرجع لعاداتنا تاني، بنرجع لمشغولياتنا تاني، للغفوه، للغيبوبه، مش الغفوه، للحياه اللي واخدانا. احنا نشبه كثيرا هذا العالم في امور كتيره. فكر في مخاوفك وشوف مخاوف التانيين، فكر في أحلامك، مش لازم مخاوفك. شوف أنت بتحلم إيه في ولادك، بتحلم إيه في شريك حياتك، إيه اللي بتحلم بيه، إيه اللي بتتمناه،
لو صلاة ربنا طلبها من

0: انك انت بتصلي ايه. هو علمنا ان نصلي هكذا: ليتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك. لا يشغلنا الا هو. والحاجه الماديه الوحيده في العهد الجديد، وده بتحدي في العهد الجديد كله، الحاجه الماديه الوحيده اللي ربنا سمح لينا نصلي من اجلها هي خبزنا كفافنا اعطنا اليوم. فيما عدا ذلك كل البركات اللي موجوده بركات روحيه 100%. اي حد كلها بركات روحيه، بكل بركه روحيه في السماويات. اقروا في افسس 1:3-14 وشوفوا مفيش بركه، هي كلها عربون الروح القدس، كلها امور خاصه بامورنا وحياتنا الروحيه. قد ايه احنا مشغولين بابديتنا، قد ايه احنا شايفينها، قد ايه احنا مستعدين ليها، قد ايه سهرانين، وهكذا. ده اللي احنا عايزين نشوفه.
1: طب انا هجري بالزمن وهتخلص الكورونا في اسم يسوع. وانا دلوقتي قدام اختيارات، عندي اولاد وعندي وقت وعندي فلوس وعندي حاجات اعملها، اعمل ايه بصوره عمليه او احذر نفسي او احط نفسي في تاهب انه هو ده اللي انا هعمله لما الزنقه دي تطلع، اعمل ايه؟
0: انا اقول حاجتين بسرعه، هروح للوقا 13 وبعد كده اروح لحاجه انا ما كنتش جاي بيها بس حسيت انه ده وقتها وده اللي هختم بيه. اللقاء 13 من 1-5 العنوان بتاعه وجوب التوبة. وكان حاضرا في ذلك الوقت قوم يخبرونه عن الجليليين الذين خلط بيلاطس دمهم بذبائحهم. فأجاب يسوع وقال لهم: أتظنون أن هؤلاء الجليليين كانوا خطاة أكثر من كل الجليليين لأنهم كابدوا مثل هذا؟ كلا أقول لكم، بل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. أو أولئك الدباء من عند ربنا، يعني في ناس جموله مشكلة الدم اللي مخلوط بذبائح. الرب بقى يسوع راح عمل مبادرة، يعني إداهم خبر تاني. وأنا بقول المسيح ده كان في قلب الأحداث، مفيش خبر كان غايب عنه، يعني لما جوه ما فاجئهوش، كان عنده الرد جاهز وكان عنده حاجة يضيفها. قال لهم: أو أولئك 18 الذين سقط عليهم البرج في سلوام وقتلهم، أتظنون أن هؤلاء كانوا مذنبين أكثر من جميع الناس الساكنين في أورشليم؟ كلا أقول لكم إن لم تتوبوا فجأة. هنا المسيح أخذ الجليل اللي في الشمال فلسطين، وأخذ اليهودية اللي في الجنوب، وما فيش مكان لليهود تاني في المنطقة بتاع اللي المسيح بيخدم فيها وتجسد فيها وعاش فيها إلا المنطقتين دول. في النص في السامرة، لكن أخذ نموذج في الجليل ونموذج من اليهودية ومن أورشليم اللي هي اللي فيها الهيكل، سواء اللي فوق أو اللي تحت. بنتكلم عن يهود، يعني إيه يهود؟ يعني شعب الله، مفهومش أممي واحد. اللي ماتوا هنا واللي ماتوا هنا يهود، ده بالعكس، ده ناس بتقدم زبايح فوق في الجليل، يعني ناس بتقدم زبايح، واللي تحت دول ناس تبع الهيكل ساكنين جنب الهيكل. طيب يعني الرب بيقول لنا ايه؟ انت ليه مشغول بغيرك وبأبديت غيرك؟ ركز في توبتك، ركز في حياتك. المسيح على الارض قال كلمه توبه 16 مره على لسانه، جت 16 مره، موجوده في 9 مواقف. اول كلمات قالها المسيح على الارض بخلاف وهو عنده 12 سنه، اول كلمات قالها المسيح: توبوا لانه قد اقترب ملكوت. اول كلمات في متى 4. آخر كلمات قالها بعد كده الصعود، بعدها بثلاث أعداد، يعني آخر كلمات قالها نفتحها دي ممكن في لوقا 24. سبعة واربعين
1: لوقا
0: 24 أن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدئا من أورشليم. أورشليم بالنسبة لي هي الكنيسة، أورشليم بالنسبة لي هي الكنيسة، مش بالأمم، مبتدئا من أورشليم. محتاجين نتوب، يعني السؤال بتاعي الوقت ده لو مش هتوب يعني تاني مفيش عندي فرصة تانية. عشان كده أنا هختم بالشاهد الأخير اللي موجود، وأنا مكنتش جاهز بيه بس جاي لي بإصرار، يعني في رومية 13 أعتقد عدد 11، رومية 13 وعدد 11. تمام. بولس في رومية 13-11 عايز يقولهم ان يوم الرب قريب، فبيقولهم هذا وانكم في اي ترجمة هتلاقوا وفوق هذا، يعني اهم من كل شيء، انكم عارفون الوقت. يعني ايه الوقت؟ يعني اليومين دول. يعني لو بولس هنا اليومين دول كان هيبعت الرسالة دي بالذات العددين دول، يعني هيحطهم يصدر بيهم رسالة وبعد كده يقول اللي هو عايزه. لكن أنكم عارفون الوقت، مميزين للوقت، مميزين لعلامات الأزمنة دي. لازم تاخدوا بالكم

0: دي رسائل مش مستحيل تعدي على الكنيسة، مش هتتكرر تاني كتير. أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم. أنا في رأيي من الغيبوبة. إحنا عدينا يونان بكتير. يونان في الآخر في ناس صحيت وإحنا مفيش حد عارف يصحينا. إحنا عايزين نصحى، إحنا عايزين نشعر إن الوقت مقصر جدا والمأمورية عظمى والحصاد كثير والفعل قليلين، ولازم في حد يدفعنا مش يحركنا يزقنا. فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين أمنا. بيتكلم عن مجيئه، بس خلي بالك مش دايما الكلام بس عن مجيئه، عن ذهابنا.
1: ما هو ذهابنا هيبقى مجيئه،
0: هي مجيئه بالنسبه لي خلاص. انا رحت له خلاص، هروح له هبقى في حضنه، بس انا جاهز ولا لا في اللحظه دي؟ زي ما بولس كان جاهز. كملت السعي ازاي؟ يعني عندك الجراءه انك تقول كده؟ كان عندك ماموريه عارف ابعادها وانتهيت منها هنا؟ فان خلاص الان اقرب مما كان حين امنا. قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس. وخلي بالك في نلبس ما فيش غير ثلاث حاجات في العهد الجديد كله. لما نلبس سلاح الله الكامل اللي هي أسلحة النور دي، لما نلبس المسيح، لما الإنسان الجديد، هم دول الثلاثة. فهنا عندنا نلبس أسلحة النور اللي هي سلاح الله الكامل، وهنا في عدد 14 بل إلبسوا الرب يسوع المسيح. يعني إيه نلبس الرب يسوع؟ يعني نتشبه به، يعني نكون مثله في كل شيء. مش بس ناخد رداء البر، احنا عايزين بس الاشياء اللي نكتسبها، مش اللي احنا نبقى زيه فيها. كما كلمه كما دي لما نعمل فيها ده. فازاي الرب عايزنا متعلقين مثبتين نظرنا فيه كل يوم بنشبهه، لان احنا باصين له ومفيش حاجه واخده نظر. هو مالي عينينا، هو مخلينا شبعانين بيه، مفيش حاجه تاني بتلهينا. مش أي بريق في العالم ده قادر ينافسه على قلبنا، عشان كده بنحبه من كل القلب. ولقنا وانتمائنا ليه بالكامل. إحنا ليك، إحنا ملكك، إحنا ملكك، ومش ملك أي واحد قريب مني، ولا زوج ولا زوجة، لأن إحنا لو كده ما نستحقكش. من أحب أبا أو أما، أنا دايما أقول طب والأولاد؟ ولا حد، ولا حد، ولا حد. ولو حبيت حد اكتر مني لا تستحقني، وكانه بيرفضني. الولاء،
1: بمعنى الولاء،
0: الولاء، الولاء والعباده لوحده اللي هو. خلي بالك في اشكال عباده تانية كتير مش صنميه، بس هي اشبه بالصنم. في ناس بتموت عشان مش عارف اخذ نقص نص درجه، بتموت يعني بتنهار، بيجيب لها دكاتره نفسيين عشان ابنها جاب نص درجه اقل مثلا، لانه بالنسبه له نهايه العالم. فين المسيح؟ فين اولوياتنا؟ ازاي نرجع تاني نتوب قدامه ونرجع ونعود لحنانه ونقول يا رب احنا متمسكين بيك، احنا ما عندناش رجاء الا فيك انت.
1: عايزين نصلي معاك، عايزينك تصلي لنا، وعايزين نحط كده طريقه اتصال للناس.
0: اوكي،
1: يعني زي ما كانت نانو بتقول في الاول، احنا من كتر ما الحاجات داخله على بعضيها الواحد مش عارف يبتدي منين، مش عارف يبتدي منين، يقول ايه، يتوب ولا يقول يساعدني ولا اطلع دلوقتي ارساليه ده. كمان في رساله تانية النهارده اطلع للامم واقول للناس عن الخلاص اللي جوايا، فساعدنا كده وصلي معانا وصلي لنا وعلينا.
0: يا أبانا الذي في السماوات، نأتي أمامك وكل ما يشغل قلوبنا هو ما يشغل قلبك. شهوة قلبك يا رب هي شهوة قلوبنا، أن نعيش في طاعة في خضوع لمشيئتك، أن نعيش كأولاد النور، أن نسلك في النور. يا رب بين إيديك بنضع نفوسنا، أنت عارف ضعفنا، أنت عارف مخاوفنا اللي ممكن مش دايما ظهر أمام الناس، ممكن نبدو متماسكين ومرنمين، لكن أنت عارف يا رب قد إيه إحنا خزف، أواني خزفية، وفضل القوة مش فينا، فيك أنت يا رب. يا رب أنا قبل إخواتي كلهم عارفك بتشاور على إيه، وعايزني أتوب عن إيه، وعايزني أرجع تاني لمحبة الأولى وتكريس الأول، وأقول لك أنت حبيبي، بعشقك، بتمنى عيش لك،

كل أيام اللي جاية. بتمنى أكون برضيك، بتمنى تشوف في حياتي أشياء يا رب بحسب مشيئتك وإرادتك الصالحة والكاملة والمرضية. يا رب لا أريد إرادتي بل إرادتك، ولا أريد مشيئتي بل مشيئتك الصالحة. يا رب أنت تنظر وأنت ترى ما لا أستطيع أن أراه، أنت ترى مستقبلي ومستقبل أسرتي وكل اللي أنا خايف عليهم. أنا مطمن طول ما أنا معاك. يا رب ما تحولش نظري عنك أبدا حتى في المخاوف، بالعكس ده أكتر وقت محتاج أكون مثبت نظري عليك ولا أطلب إلا وجهك. ضيق بوجهك يا رب أمامنا، وإن لم تسر أمامي يا رب إحنا مش عايزين نصعد منها هنا. رب أنا بطلب من أجلي ومن أجل إخواتي ومن أجل الكنيسة ومن أجل أن هذا العالم يعرفك في ظل الظروف الصعبة دي، في ظل المخاوف. لن يستطيع أن يجدوا سلام إلا في شخصك واطمئنان وراحة. يا رب افتح عينينا، لا فقط نرى عجائب من شريعتك لكن نرى شخصك بجلالك ببهائك بجمالك، تسبي يا رب العيون كلها، تاخدنا المنطقة تانية المكان تاني لأبدية مش لأمور أرضية إحنا لسه خايفين عليها متمسكين بيها، لكن إحنا فعلا تمسكنا الحقيقي بشخصك وبولائنا ليك وبحبتنا ليك. يا رب بطلب لمزيد من التكريس ليك، زي ما المسيح صلى من أجل كنيسته لأجلهم أقدس يعني أخصص يعني أكرس أنا ذاتي، إحنا بالأولى نيجي ونقول لأجلك نقدس ونكرس ذواتنا وحياتنا ومستقبلنا وكل لحظة، مش كل ساعة، كل لحظة جاية في حياتنا. يا رب صحينا من نومنا، خلينا مستعدين لهذا اليوم، ساعدنا نتمم المأمورية والدعوة اللي انت دعتنا ليها، نقدر نقول في آخر لحظات في حياتنا أكملنا السعي حفظنا الإيمان، بس بعد ما نكون قد جهدنا الجهاد الحسن. أصلي هذا في اسم المسيح ولكل المجد. آمين.

عذبوه، عروه، صلبوه، قتلوه، مات ودفنوه كمان وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واتنين وتلاتة ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت إنه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك أبعد من كده، يمكن بتقول مفيش إله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن أنا عايز أقول لك حاجة مهمة النهاردة، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الأحداث وبص للقصة، يمكن تطلع حقيقة. ماذا لو طلعت القصة حقيقية؟ وماذا لو كان في إله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات واتصلب علشانه وعلشانك؟ يكون موقفك إيه؟ بدعوك إنك تسأل نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهاية، القيامة هي البداية.

0: اخبار حضرتك ايه يا دكتور؟
1: اهلا يا يوستس، انا بخير الحمد لله ومبسوط قوي من الحوار اللي بيتم بينا.
0: وانا كمان كنت عايز اسال حضرتك اكتر في ايه الدلائل اللي بتميز المسيحيه والكتاب المقدس. طبعا احنا متفقين ان احنا مش هينفع نرجع للكتاب المقدس، لان لو كده انا ممكن يعني اكتب لك مقطع في كتب اقول لك ان الكتاب صحيح لانه مكتوب جوه، وفي نفس الوقت اي مخطوط مكتوب طبعا ممكن في نبوات ونقول انها اتحققت قبل كده، بس معظم اللي بنقوله بيبقى مبني على اللي مكتوب برضو في المخطوطات اللي جايه لنا، فصعب جدا ان احنا نثبت صحه مخطوط بيتكلم عن مخطوط من الاف السنين وتم تداوله بقصص برضو ممكن ان احنا نقول انها غلط. فازاي نوصل لبروف يعني او اثبات ما صعب ان انت بقى تتكلم عليه عن صحة الكلام اللي في الكتاب المقدس؟
1: تمام، ده سؤال جميل جدا. بص، إثبات صحة الكتاب المقدس بيتم في كذا خط، بين المخطوطات وهنتكلم عنها، الأدلة التاريخية لأحداث الكتاب المقدس كانت حصلت ولا ما حصلتش، الأركيولوجي اللي هو علم
0: الحفريات أو
1: مش الحفريات، لا الأنتيكس، وطبعا تحقيق النبوات. فتعال نتكلم عن المخطوطات في الأول. أوكي، المخطوطات دي اتحفظت بدقة غير عادية من أول كتابات موسى اللي هو الأسفار الخمسة، وعلى فكرة كانوا مكتوبين على بعض، التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية، دي كلها كتابات كتبها موسى واحتفظ بيها الشعب اليهودي احتفاظ غير عادي، لأن كان بيتعمل منها النسخة وتتحط في تابوت العهد. الوصايا العشرة كانت بتتحط في تابوت العهد، فاحتفظوا بيها احتفاظ دقيق جدا، وكان النظام ان كل ما يملك ملك يتعمل نسخة من هذه المخطوطة وتبقى عنده عشان يقرأ فيها، والنسخة دي كان لما تتكتب يحسبوا عدد الكلمات وأرقامها ويكتبوا الرقم النهائي في كل نسخة، فكانت بتتكتب بدقة. عشان كده في مجموعة اسمهم الكتبة كل شغلتهم انهم يعملوا نسخ للأصل، ودي كانت عملية دقيقة جدا وتم الاحتفاظ بيها بصورة عالية جدا جدا جدا.
0: بس لو احنا حاطين الستاندرد ان هو تداول المعلومة او الحفاظ على الحضارة والمخطوطات كده، احنا كان هيبقى زماننا بنعبد رع وامون
1: لا لا لا لا لا لا
0: مصر
1: رع وامون يقولوا اللي هم عايزينه، ما عندناش مانع، ومخطوطاتهم نحترمها وكل حاجة، لكن المخطوطات اللي احتفظ بيها الشعب إبراهيم إسحاق يعقوب وكل النسل بتاعه احتفظوا بهذه المخطوطات، وحتى لما راحوا للسبي رجعوا واحد اسمه عزرا الكاتب والكاهن مسك الشريعة وقرأها مرة تانية.

0: تمام. ففي مخطوطات لحاجات كتير قوي في الدنيا طبعا، انا بس بكلمك عن مخطوطات الكتاب المقدس ومدى مصداقيتها. في حدث كبير قوي حصل سنة 1947، مخطوطات حفائر البحر الميت، ودي كانت كهوف موجودة، وواحد راعي من الأغنام دخل لقى كهف فيه أواني فخارية، فجاب طوبة وكسر واحد منها، لقى جواها رقائق اللي هي اللفائف دي بتاعة المخطوطات، معرفش يعمل بيها ايه. جم الأركيولوجيست دولا وابتدوا يدرسوها بالتفصيل، فلقوا بقى مخطوطة سفر إشعياء كاملا. من سفر إشعياء لوحده أقدر أثبت لك كل حقائق الإيمان المسيحي، مع أني كان وجد حاجات تاني كتيرة قوي. وجد 38 سفر من 39 سفر في العهد القديم.
1: هو في الحقيقة وجد أكتر، بس في حاجات كانت طبعا مش من الكانونيكال
0: سكريبتشر. أحكي لك على الأكتر بالضبط، أحكي لك عليهم ما تقلقش، بس أنا بكلمك في بتاعة الكتاب المقدس بالضبط. السفر اللي ما توجدش هو سفر أستير، لأن كلمة الله غير مذكورة فيه مباشرة، بتشوف أعمال الله وقيادته لكن ما بتشوفش كلمة الله. اللي توجد فيه بقى حاجات تانية طبعا، تمام. الحاجات التانية عبارة عن ايه؟ عن قصص واحداث تانية عدى بيها الشعب في العهد القديم. فدي زي ما قلت لك قبل كده في مرة من لقاءاتنا، ان دي اسمها الابوكريفا او الاسفار المضافة.
1: بس من ضمن برضو اللي توجد كان، لو حضرتك عارف البوك اوف اينوك اللي بيعترفوا بيه الكنيسة اظن الاسيوية، دوت يعني هو اعتبرناه ان هو مش من الكانونيكال سكريبتشر، مظبوط؟
0: تمام بالظبط، لانه ما انطبقتش عليه الصفات اللي تؤكد صدق هذه المخطوطه. عايز اقول لك حاجه، الاسفار حتى اللي قبلتها بعض الكنائس بيسموها الاسفار القانونيه الثانيه. فالاسفار القانونيه الاولى هي اللي هنتكلم عنها، الاسفار القانونيه الثانيه خليها لوحدها لانها مش هتاثر في الحوار بتاعنا. اوكي، فالأسفار القانونية الأولى دي أقدر أثبت لك حقائق الإيمان المسيحي من سفر إشعياء، لما مثلا في نبوة بتقول لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه مشيرا عجيبا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. ما حدش بيتولد ويبقى اسمه إله، عمانوئيل الله معنا، تمام. هو ده العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. بنكمل بعد كده وبنشوف أحداث صلب المسيح أو أحداث محاكمات الرب يسوع في إشعياء 53، بنشوف الدفن الرب يسوع في قبر جديد لم يستخدم مع الأغنياء.
1: بس اسمح لي أقول لحضرتك حاجة، أنا لو دلوقتي قدامي يعني ورق كتير جدا لقيته في الصحراء،
0: تمام،
1: وعايز أعرف الورق دوت صح ولا غلط،
0: تمام،
1: فلو أنا لازم أحط افتراض في الأول إن القصة اللي معايا أو الحدث اللي معايا عن السيد المسيح هي معلومة مظبوطة 100% قبل ما أبدأ أقول طالما دوت مذكور في حاجة عكس دوت يبقى ده مش معايا، فأنا كده بستبق المعلومة إن
0: بالافتراض
1: مظبوط.
0: لا القضية مش كده خالص، القضية لما بتيجي المخطوطة في الكانون اوف سكريبتشر في مقاسات معينه،
1: يا ريت حضرتك تكلمني اكتر عن
0: عباره عن مقاسات معينه في طريقه الكتابه وفي الصفات بتاعه المخطوطه دي لحد ما تثبت انها مخطوطه سليمه.
1: ازاي بقى تثبت انها سليمه؟
0: ما ده بقى علم المخطوطات، ده في ناس متخصصه في هذا المجال بالتفصيل. تمام، علم زي ما علم الطبيعه وعلم الفيزياء وعلم البيولوجي وكده. ففي ناس متخصصة في هذا الأمر، فالناس المتخصصة دول وصلوا لأنه لقينا سفر إشعياء، تمام، بأبحاث مظبوطة جدا جدا جدا بدون افتراضات.
1: الأبحاث المظبوطة ديت ليه يعني احنا مش بنتعلم عنها كتير؟ يعني انا بحس ان احنا في الأول بيبقى قدامنا مثلا، نفترض ان الورق دوت فيه أسفار بتحكي قصة مختلفة أو فيها حاجات غلط عن الكانونيكال سكريبتشر، فأنا إمتى أقول إن ده كانونيكال سكريبتشر ودوت مش معايا؟ أنا لازم علشان أعمل كده أحط افتراض إن الكانونيكال سكريبتشر هو صح أو الفكرة اللي في دماغي هي صح الأول.
0: لا، مش هنبتدي بكده، إحنا نبتدي بمواصفات المخطوطة. فمواصفات المخطوطة ينطبق عليها إنها مخطوطة سليمة، فنجمع المخطوطات دي وبعد نشوف بتقول إيه. لما نشوف بتقول ايه بقى،

0: لقيها انها مطابقه للاسفار اللي معانا دلوقتي.
1: تمام، بس احنا كده الحته اللي بنختلف فيها ان احنا مش عارفين هما ازاي، او ده طبعا علم فاحنا مش عارفين لان احنا مش دارسين ازاي هما بيتاكدوا من صحه المخطوطه دي.
0: ما انا قلت لك ده علم كبير قوي، علم المخطوطات، وناس متخصصه فيه ووصلوا للاستنتاج ده وعطونا هذه الاحقيه ان احنا نقول ان دي اسفار موثوق بها. تمام، عشان كده قانونية أولى، قانونية حققت كل المطالب المطلوبة في هذه الكتابة.
1: بس لو نبص على برضو كنيسة تانية بتعترف مثلا بالبوك اوف إينوك أو غيره من النون كانونيكال سكريبتشر، هي برضو شايفة أن هي عندها علماء برضو قادرين أن هم يفسروا الحاجات الصح من الغلط.
0: بص بقى، سموها أسفار قانونية ثانية، ما قالوش إنها أسفار قانونية ترقى إلى مستوى القانونية الأولى. عارف حتى في الميديسن عندنا وفي أي حاجة في evidence absolute evidence وفي evidence secondary evidence. تمام، دليل بأقل كفاءة. فإحنا خلينا نتكلم في إيه؟ في الدليل الموثوق به، ونسيب المجموعة التانية دي لحوار تاني، ما فيش مانع. بس خلينا نتكلم في الموثوق به. فتلاقي مثلا الرب يسوع وهو على الأرض، وإحنا نثق أنه الكلام اللي بيقوله صادق، بيقول عندهم موسى والأنبياء، موسى كتب عني، الرب يسوع بيقول كده. فكتابات موسى الرب يسوع بيعترف أنها كتابات صادقة. تمام، في اقتباسات من العهد القديم موجودة في العهد الجديد. معنى كده أن كاتبي العهد الجديد اللي موثوقين من الروح القدس بيرجعوا لمصدر في العهد القديم ويقولوا أنه ده سليم. فأنا باخد هذا الكلام على أساس أنه بيؤكد مصداقية اللي أنا بقراه في العهد القديم. تمام؟ فدلوقتي أنا عندي على فكرة تقسيمة العهد القديم 39 سفر كانت متقسمة بطريقة مختلفة عن اللي عندنا، لكن المحتوى واحد. تمام؟ ففي كانت أسفار مضمومة لبعض، وما كانش الأسفار متقسمة بأسماء زي دلوقتي، وما كانش فيه الأعداد، كان كله continuous يعني. تمام، متواصل مع بعضه. فعندنا اقتباسات من العهد القديم موجودة في العهد الجديد. في أحد الأبحاث بتقول إنه كتابات الآباء في العصر الأول والثاني لما كانوا بيتراسلوا مع بعض وبيقتبسوا آيات من العهد القديم والعهد الجديد، ده تؤكد المصداقية. بس أنا هخلي ده على جنب، أنا هتكلم بس على كلمات الرب يسوع. فبيقول حتى لما بعد القيامة لما تقابل مع تلميذي عمواس، فابتدأ يشرح لهم من موسى والمزامير والأنبياء، دي كانت التقسيمة اللي موجودة. فابتدأ يشرح لهم من هذه الأجزاء عن النبوات المتعلقة بالمسيح، وبنشوف المسيح بالموت والقيامة، وده حدث أساسي في الإيمان المسيحي، وبدونه تنهار المسيحية. فإحنا مش بنتكلم على المبادئ الجميلة اللي اتكلم عنها المسيح أو التعاليم الرائعة اللي عطاها لنا، لأن إحنا بنتكلم على عمل الفداء اللي عمله الرب يسوع لنا.
1: بس علم المخطوطات بيختلف عن العلم اللي إحنا متعودين عليه في حاجة، إن علم المخطوطات أنا صعب إن أنا أبني عليه أبليكيشن أو أبني عليه حاجة أقدر أستخدمها، ولما أستخدمها مرة واثنين وثلاثة وما تفشلش مني أعرف إن العلم دوت كان مظبوط 100%. فأنا كده عندي لازم لدرجة معينة يبقى عندي إيمان في الشخص العالم دوت اللي بيقول إن أنا قدرت ان انا اوثق المخطوطات ديت. لاما بقى ادرس العلم بنفسي واقدر اشوف هل فعلا تداول المخطوطات دوت كان صحيح زي ما هو مكتوب، هل فعلا الكلام اللي مكتوب دوت اقدر اثبته واقدر اشوف راح من هنا لهنا لهنا ازاي.
0: بس انت في مشكله هنا، وهو العلم التشغيلي والعلم التاريخي.
1: تمام
0: تمام. العلم التشغيلي اعمله في المعمل واثبت التجربه بالمعمل، ده ما ينفعش اطبقه على العلم التاريخي لأني ما أقدرش أعيد التجربة. لكن في وسائل تانية لفحص هذه المخطوطة، فالوسائل التانية دي مش هتتعمل في المعمل، ممكن يتعمل طبعا الكربون المشع وتاريخها وحاجات زي كده.
1: بس أنا هسأل حضرتك برضو سؤال، في مخطوطات البحر الميت إحنا عرفنا مين عمرها؟
0: عمرها جماعة اسمهم الأسينيين، كانوا مضطهدين وعايشين في المنطقة دي، وعمرها التقديري من 200 سنة ل 50 سنة قبل الميلاد، في الرينج ده. تمام؟ لأن برضو دي علوم تاريخية.

0: تاريخية ما أقدرش أقول لك ألف
1: رقم
0: محدد 165 سنة مثلا، ما أقدرش أقول كده. فبيديك الرينج بتاعها بعوامل تاني كتيرة بتتحسن.
1: احنا قلنا إن هم أسينيين،
0: الأسينيين
1: فبيتكلموا يوناني.
0: لا هم مجموعة من اليهود اللي كانوا مضطهدين واحتفظوا بالأسفار المقدسة لأن دي أغلى حاجة عندهم، ويحتفظوا بيها في الأواني الفخارية، ودي تقدر تحتفظ بالوثائق، ودي اللي اكتشفت في سنة 1947.
1: تمام، نرجع تاني لموضوع توثيق المخطوطات.
0: تمام، توثيق المخطوطات زي ما قلت لك ده علم كبير قوي، ومش واحد عالم بس اللي بص عليها وقال لك دي سفر إشعياء، ده مجموعة علماء وبتلف في العالم في متاحف في إسرائيل حاليا فيها هذه المخطوطات. وأنا كنت مرة مسافر في أمريكا وكانوا بعتين جزء صغير قوي قوي عشان يوروه في المتاحف المختلفة. تمام،
1: بس أنا بس عايز أذكر مثل، بس أنا بعتذر أن أذكر المثل دوت. يعني في شخص أنا سمعت عنه ادعى أنه هو جايب مخطوطات مكتوبة من بولس الرسول شخصيا أظن أو رسول معين، ورفض أن أي حد يدخل ادعاء أنه هو ممكن يبوظها. بس وبعد كده اتضح أنه هو ولا معاه المخطوطات ولا حاجة. طبعا أنا مش بقول أن المثل دوت يعني ينطبق على علماء التوثيق وكده، بس أنا بقول إن في حالات بيبقى فيها الناس عايزة تثبت وجهة نظرها بأي
0: تمام أو تكسب مكسب مادي،
1: مش بس مكسب مادي، أنا وجهة نظري اللي أنا واخدها قبل الحوار هتأثر في طريقة حواري وطريقة معاملتي مع الحوار.
0: أي عالم يقول لي أنا مش عايزك تدخل تبص على المخطوطة مش هصدقه.
1: تمام
0: ده عشان يحسم المثال ده،
1: صح،
0: لأنه ده حصل برضو في تاريخ العظام بتاعت الحلقات المتوسطة.
1: أيوه
0: تمام، في جماعة فرنسويين على جماعة انجليز جابوا كم عظمة ولونوهم وقال لك ان احنا دول الحلقة المتوسطة. فكانت النتيجة في سنة 1953 العلماء اصروا يروحوا يشوفوها لقوها حاجات حديثة جدا. فأي عالم يقول لي ما تقربش من الموسيقى هقول له باي باي، انا مش عايز اسمع كلامك.
1: اوكي
0: تمام
1: متشكر جدا يا دكتور، نكمل حديثنا في مرة تانية.
0: شكرا يا يوسف.

في فيليب 4:18 بنشوف لقب جميل للعطاء، علشان نشوف ازاي العطاء ده حاجة مهمة جدا لا يمكن الاستغناء عنها في المسيحية، فالمسيحية قائمة على العطاء. تعال نقرا الآية ونشوف ايه اللقب الجميل اللي قاله الرب على العطاء، علشان نعرف نقيم نفسينا احنا فين من كلمة الله. في بيقول كده في فيليب 4:18: ولكني قد استوفيت كل شيء واستفضلت. ده بولس وهو بيكتب الرسالة إلى أهل فيليبي. قد امتلأت إذ قبلت من أبفروديتس الأشياء التي من عندكم. إيه الأشياء اللي هو بيقول عليها؟ اللي هي الخدمة المالية. إخوة فيليبي بعتوا لبولس مع أبفروديتس خدمة مالية عشان تساعده. فهو بيقول لما استلمها أو قبلها من أبفروديتس يقول حاجة غريبة، أو يقول نسيم رائحة طيبة، وبعدين يقول ذبيحة مقبولة مرضية عند الله. يعني قال هنا نسيم رائحة طيبة وقال ذبيحة، حاجة غريبة جدا. يعني بشوف حاجتين مهمين قوي، ان الحاجة الاولى ان العطاء ذبيحة روحية تقدم في تدبير نعمة الله الآن، وهي جزء لا يتجزأ من العبادة المسيحية. يعني اللي كانوا بيقدموا العبادة المسيحية الآن يقدمون ذبائح التسبيح، فالتسبيح ذبيحة كما نفهم من عبرانيين 13:15، وأيضا الشكر ذبيحة كما نفهم من مزمور 50:23: ذابح الحمد يمجدني. والتكريس كله على بعضه إني أكون للرب ده ذبيحة. في رومية 12: أطلب إليكم أيها الإخوة أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية. يا سلام على التكريس الحقيقي للرب. وأيضا من ضمن الذبائح الروحية التي تقدم في العهد الجديد أو تقدم في تدبير نعمة الله أو تكلمنا عنها أسفار العهد الجديد، هي ذبيحة العطاء. فاللي بيدي بيقدم ذبيحة ذبيحة. وما ينفعش نسبح بس من غير ما نقدم عطاء، ما ينفعش نشكر بس من غير ما نقدم عطاء، ما ينفعش نتكرس من غير ما نقدم عطاء، فعبادتنا ناقصة منقوصة. لكن عندما نعطي احنا بنقدم احدى الذبائح الروحية الجميلة اللي قيل عنها انها بها يسر قلب الله، زي ما نفهم من عبرانيين 13 اعتقد 16. الحاجة دي مهمة قوي اخد بالي منها، فهي ذبيحة. لا، ده الحاجة التانية يقول عنها تعبير غريب قوي، انها نسيم رائحة طيبة.

الحاجة الغريبة جدا أن تعبير نسيم رائحة طيبة جه مرتين في الكتاب، مرتين في رسائل العهد الجديد أو في أسفار العهد الجديد جت مرتين، مرة هنا على ذبيحة العطاء. عارفين حضراتكم المرة الثانية فين؟ هنستغرب كلنا، ودي يعني لفتت نظري وأحب أشارك حضرتك وحضرتك بيها. في أفسس 5:2 يقول لنا الكتاب كلمات قوية جدا ومعبرة تورينا إزاي أهمية العطاء. بصوا كده حضراتكم في أفسس 5:2 بيقول: واسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا وأسلم نفسه لأجلنا قربانا وذبيحة لله. بص حضرتك الكلمة الجاية: رائحة طيبة. يعني كما أن ذبيحة المسيح على الصليب أسرت قلب الله، فهكذا ذبيحة العطاء التي نقدمها نحن الآن تسر قلب الله وتجعله كما اشتم رائحة طيبة في ذبيحة المسيح، فإن الله يشتم رائحة طيبة في ذبيحة العطاء. والحاجة الغريبة الكلام ده اتقال عن العطاء، ما اتقالش عن التسبيح، ما اتقالش عن الشكر، ما اتقالش عن التكريس. حاجة غريبة. عشان كده بشجع نفسي وبشجعك، خلينا ندي وما نحرمش نفسينا من المستوى الراقي العالي ده الجميل اللي كلمنا عنه الكتاب. والرب معكم.

0: اهلا بكم مشاهدينا ومتابعين برنامج المسيحيه حياه. نرحب بكم معانا في حلقه جديده ونكمل ثمر الروح القدس. النهارده هنتكلم عن الصلاح. الاول احب ارحب بالفاضل الدكتور قس بطرس فلتاوس. اهلا بحضرتك.
1: اهلا بيكي واهلا بالافاضل الساده المشاهدين.
0: سعداء ان احنا بنتكلم النهارده عن الصلاح. هنقرا مع بعض من متى 25 عدد 34 لغايه 40. بيقول: ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مباركي أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم، لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فأويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. فيجيبها الأبرار حينئذ قائلين: يا رب، متى رأيناك جائعا فأطعمناك، أو عطشانا فسقيناك، ومتى رأيناك غريبا فأويناك، أو عريانا فكسوناك، ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك؟ فيجيب الملك ويقول لهم: الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فيا فعلتم. آمين. عايزين نعرف يعني إيه الصلاح.
1: ثمرة حلوة قوي، جميلة. تقريبا كل الثمر حلو وبيكمل بعضه، ودي أحد الصفات تعمل الروح القدس في الشخص المؤمن. وزي ما اتكلمت قبل كده، مينفعش شخص مؤمن ما يكونش عنده ثمر الروح القدس. وأؤكد دايما في كل حلقة أن أنا كشخص مؤمن أحتاج إلى ثمر الروح. ممكن الله لا يسمح أن يعطينا مواهب أو عطية من مواهب الروح القدس، لكن موضوع وجود علامات وجود الروح القدس هو ثمر الروح القدس يظهر فيا قدام الآخرين، وده يؤكد أن في الروح القدس. من أحد هذه الثمرات الصلاح، ثمرة الصلاح. الصلاح هو المحبة العاملة، والإنسان الصالح

0: هو الشخص الذي يحمل هموم الآخرين، ده مفهوم الصلاح. الشخص الذي يقدم دواء لمريض ويقدم طعام لجائع وكساء للعريان زي ما حضرتك قريتي وعزاء للحزين، هو الشخص الذي عنده صلاح، الذي يعتني بالآخرين. مش عناية مادية فقط، لا، عناية روحية أيضا. عن شخص يعني في بعض الدوائر في الكنائس هي مقفولة على المجموعة اللي جوه الكنيسة بس، لا، أنا محتاج أطلع بره. الشخص اللي هو يقدم المسيح للآخرين لكي يتمتعوا ببركات الخلاص، الذي يفعل ذلك فنقدر نقول شخص صالح. اللي يقرأ إصحاحات يعني مثلا واحد عايز يعرف عن الكتاب المقدس وما بيعرفش يقرأ، فنعمل ايه أنا كشخص خادم؟ لازم أساعده في تسهيل وصول كلمة الله ليه. اللي يعمل كده، والحتة دي ناس كتير مش فاهمها، يعني حتى في كنايسنا ممكن نلاقي ناس من اللي هم الحالات الخاصة ما حدش بيهتم بيهم لأن ما فيش خدمة ليهم. لا، ده إنسان وأحب الرب ومات علشانه. إذا كنت تسعى أن أنت تساعده فأنت تفعل الصلاح وتبقى إنسان صالح. اللي فعلوا الصلاح هيسمعوا الكلام اللي أنت حضرتك قلتيه من شوية، تعالوا يا مباركية أبي رسل الملك المعدة لكم. والمعدة من إمتى؟ منذ تأسيس العالم. هو ده تقريبا الصلاح. صلاح، ثمرة الصلاح عندما الشخص يمتلك الروح القدس يفعل بما شرحته لحضرتك من شوية.
1: يمكن العالم بيسميه أعمال خير، صح؟
0: ممكن.
1: وأحيانا نسمع مساعدة الآخرين في تسديد احتياجاتهم، لكن زي ما حضرتك قلت إن أنا مش بس بساعدهم في تسديد احتياجاتهم الأساسية، لكن احتياجاتهم كمان الروحية.
0: تمام.
1: طيب إزاي يكون عندي صلاح ده جوه خدمتي وجوه الكنيسة؟
0: أنا في الكنيسة وخدمتي لازم أكون صالح، لأن أنا بعلم الناس إن الرب صالح وإلى الأبد رحمته. لو أنا بعلم الناس وأنا ما عنديش صلاح، يبقى خدمتي هنا بتحصل إيه؟ بتقف، محدش هيسمح لي. فصلاحي أنا بأخده من الرب وبقدمه لإيه؟ للناس. نلاحظ حاجة، الوحي يقدم لنا مثال للصلاح مع داود اللي هو كاتب معظم المزامير. النقيل عنه في أعمال 13 أنه هو حسب قلب الله وأنه بيصنع كل مشيئة الله. ظهر صلاح داود إمتى؟ داود أقدر أقول أنه صالح بعد أن تولى الحكم بعد موت الملك شاول. كان اللي كان عايز يموته ويطرده وعايز يقتله، داود قعد يسأل هل يوجد بعد أحد قد بقى من بيت شاول فأصنع معه معروفا من أجل يوناثان؟ كان لبيت شاول عبد اسمه صيبة. هذا الشخص استدعوه إلى داود وقال له الملك أنت فلان؟ قال له عبدك. قال له ألا يوجد أحد لبيت شاول؟ فقال له في بيت اسمه بيت مكير ابن عمائيل. فأرسله هناك وقعد يدور ولقى شخص أعرج اسمه مفيبوشث. استدعاه وهو من نسل مين؟ من نسل شاول. الحقيقة داود يعني ازاي يخطر في باله انه يدور على حد من نسل يعني شاول اللي هو ابوه يوناثان، بس يوناثان كان بيحب شاول واراد ان يخليه على مائدته وياكل معاه. الحقيقة ده مثل للصلاح في التعامل مع الآخرين واهتمام. ما فكرش أبدا.

0: داود ان شاول كان عايز يقتله، لكن فكر ان هناك عايز يصنع صلاح وخير للاخرين. كان داود طبعا معروف انه اصغر اخواته، كان راعي للغنم، لكن الله اخده من ورا الغنم وعمل بيه ايه؟ جعله ملك واقامه رئيس على شعبه. هنا شعر داود انه ما يستحقش انه يكون ملك، فادرك صلاح الله ليه لا ومعاه، اراد ان يرد داود احسان الله للاخرين حتى الى عدوه. يعني انا بقول هنا مثل ونموذج، يا ريت احنا ناخد بيه ونطبقه في حياتنا. داود في هذا الصلاح انا عايز اقول اخد قدوه ليا، لانه عمل حاجه رائعه جدا واظهرت صلاح الله. عندما نشعر باحسان الله علينا، علينا ان احنا نرده للاخرين، وده يتم امتى؟ لما يمتلكنا الروح القدس. عند امتلاك الروح القدس سنكون حسب قلب الرب، زي ما كان داود حسب قلب الرب. هنفعل مشيئة الرب وهناخد ثمر ونشيله، هذا الثمر اللي هو ثمر الروح، اللي هو من ضمن ثمراته اللي هو صلاح، حتى لو كان مع أعدائنا والأشخاص اللي بيقاومونا، احنا مطالبين أن نفعل معهم. أيضا في أمثلة كتير في الكتاب المقدس، هنلاحظ مثلا ثمرة في سيدة فاضلة طبيصة. طبيصة طبعا كانت في يافا تلميذة هناك اسمها طبيصة. طبعا طبيصة يعني ليها معنى حلو قوي، اسمها غزالة. فكانت هذه السيدة ممتلئة أعمالا صالحة، وكانت وإحسانات كانت تعملها. امتلأت السيدة دي من الروح القدس، أثمر فيها روح الله ثمرة الصلاح. دخل الرسول بطرس حيث كانت ترقد جثة اللي هي غزالة دي، ووقفت لديه جميع الأرامل بيبكوا، عشان هي كانت بتعمل ايه؟ كانت بتعمل لهم أقمصة وثياب. غزالة اللي هي طبيسة كانت بتساعد اليتامى والفقراء. يقول الكتاب أخرج بطرس الجميع خارجا وجس على ركبتي وصلى، ثم التفت إلى الجسد وقال يا طبيسة إيه قومي. يقول الكتاب ففتحت عينيها ولما أبصرت بطرس جلست. يعني هنا أنا مش متخيل واحدة فارقت الحياة، هذه السيدة، لكن تيجي الأرامل والقاربات ليها يقعدوا يصرخوا لأنها كانت بتساعدهم. يا ست كانت بتعمل إيه عشان كده؟ لكن الرب أحسن إليهم بقيام هذه السيدة من الموت، وقام بطرس بهذا الأمر بهذه المعجزة التي سمح بها الله يعملها بطرس. هنا أمور، لماذا فعل هذا؟ لأنها كانت تعمل أعمال إيه؟ صالحة من ثمر الروح القدس. يعني كان بتعمل ثمرة من ثمر الروح القدس. في أمثلة كتير يعني موجودة في الكتاب المقدس عن ناس عملوا أعمال صالحة وانطبق عليهم أنهم صالحين وعاشوا بثمر الصلاح لو أحد ثمرات الروح القدس.
1: احنا عندنا سؤال، هل الصلاح ليه علاقة بالاهتمام بخدمة المسيح؟
0: طبعا ليه علاقة مباشرة كمان. لما بيملأ الروح القدس قلوبنا ويسيطر على تصرفاتنا بنقوم بعمل صالح للرب نفسه، ونقدم عملا صالحا لخدمته هو مش لخدمة البشر. وبنقدم الحقيقة الإنجيل بيقدم لينا مثال حي من سيدة سكبت قارورة طيب كثيرة الثمن على رأس المسيح وهو متكئ. يمكن رأى تلاميذ المسيح إن الطيب المسكوب ده في منهم اغتاظ جدا أو اتغاظ، وقال لماذا هذا الإتلاف؟ وانت عارفة مين الشخص اللي بيحب المال.

لأنه كان يمكن أن يباع بكثير ويعطى للفقراء. هو ما بي هو مش همه الفقراء، هو همه نفسه عشان هياخد الفلوس دي نفسه. دافع المسيح عنها وقال: لماذا تزعجون المرأة؟ إنها عملت بي عملا حسنا، قدمت تقدمتها ولم يهمها استحسان الموجودين أو انتقادهم. لم يكن حكمهم عليها بغير ما عزمت أن تفعله. يعني هي ما كانش في دماغها هم هيقولوا إيه، ما كانش في دماغها النتيجة، اللي في دماغها عايزة ترضي الرب وتقدم أغلى شيء اللي عندها تقدمه لمين. الحقيقة لو إحنا خدنا الموضوع ده كنموذج لينا، هنلاقي إن إحنا المفروض نقدم الغالي والنفيس لمين؟ للرب في خدمته وعمله. الإنسان الشرير بطبيعته وعمله بيبقى خالي من أي صلاح. لإيه؟ لأن نفسه دايما تخليه يفكر في السيء، ما عندوش محبة، دايما عنده كراهية وحاقد، ولا يقدر أن يفعل أي صلاح إلا إذا غير شخص المسيح قلبه بعمل الروح القدس. الإنسان الطبيعي فلا يطلب الله ولا يصر بشريعته. يعني الشخص اللي هو عادي جدا ممكن ما يطلبش من الله حاجة ولا عايز منه حاجة. عشان كده ذكر عن هؤلاء في رومية 3، وأيضا أتذكر في مزمور 14: ليس بار ولا واحد، ليس من يفهم، ليس من يطلب الله، الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاح، ليس ولا واحد. من واجب، وأنا بتكلم من خلال هذه الثمرة، من واجب كل إنسان أن يقبل خلاص المسيح. من واجب كل إنسان أن يولد ولادة روحية ثانية، والولادة دي تكون من فوق من السماء بعمل الروح القدس. ومن اللي سيجازي عليها؟ الله. لأن كل من يولدون من فوق أنهم حيثمروا بثمر الروح القدس، وثمر الروح سيجازي كل واحد حسب ما يكون إيه أعماله. عشان بس ما يحصلش أي لخبطة في الكلام اللي أنا بقوله، هام جدا الشخص أن يعمل صلاح ويكون ليه صلاح في تصرفاته وأعماله، بس ده مش هو ده دي اللي يقصدها بيه الناس بتقولك أعمال توصل للسماء. مش هو ده. أنا بتكلم على الأعمال التي تأتي بعد الإيمان، مش أعمال أن أنا أعمل وأساعد وابن كنيسة، اللي مش هو ده. لكن الإيمان وبعد كده بيبقى لي إيه؟ سكون الروح القدس. يبقى أنا لابد أن يكون لي عمل ثمر الروح القدس في قلبي، ولما يشتغل الروح القدس ألاقي بعمل الصلاح من خلال ثمر الروح القدس، مش من خلال مزاجي أو خلال أن أنا عايز أعمل خير عشان ربنا يغفر لي، أو عايز أعمل خير عشان ربنا يسامحني. الكلام ده مش مظبوط. الغفران والسماح يأتي من إيماني بالمسيح، وأنا دم يسوع ودم يسوع المسيح ابنه طاهر من كل خطية. الغفران يأتي من دم المسيح ودم يسوع المسيح يغفر من كل خطية. وهنا الله أمين وعادل يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم. ماذا نفعل نحن بقى من صلاح لسيد الصلاح؟ أنا أعمل إيه لسيد الصلاح اللي هو شخص الرب يسوع؟ الخدمة اللي بنقدمها لازم نفهم، نتعلم من الرب. الرب لما جه من السماء ما جاش لكي يخدم، بس جه لكي إيه؟ يخدم. وناس كتير قوي عايزة مجرد إنه ياخد لقب قس أو أخ أو أي رتبة كنسية، عايز الناس اللي حواليه إيه؟ تقدم له إيه؟ يعني كل الخضوع والطاعة والآخره عشان يعني الكلام ده مش موجود. أنا

0: خادم لازم أشعر بالآخرين، ولازم أقدم خدمة للآخرين، ولازم أسعى نحو الغرض إن النفوس دي لازم تخلص، لأن دي غاية. وتكلم عنها الرسول بطرس، إيه هي غاية إيماننا؟ خلاص النفوس. وأنا لو عايز فعلا أخدم وساعد الآخرين، أنقذ نفوس كثيرة موجودة عند حافة الهوية تحتاج إلى إنقاذ، حالة إنقاذ، طوارئ، حاجة طارئة، إن أنا أقدم لهم المسيح عشان ما ينزلوش إلى إيه؟ الهوى. عشان كده مهم جدا الرسول بولس لما كتب من أهل الكنائس المفضلة في دراستها عندي، لما يقول كده كنيسة تسالونيكي: نشكر الله كل حين من جهة جميعكم، ذاكرين إياكم في صلواتنا، متذكرين بلا انقطاع عمل إيمانكم وتعب محبتكم وصبر رجائكم. كنيسة عاملة، عاملة بالإيمان، عاملة بتعوض تعب المحبة، عندها أيضا صبر. يساعدنا الرب فعلا إن احنا نقدم أنفسنا وكل ما نملك يكون للرب. العبد الصالح أو المؤمن الصالح هو الذي يستثمر ما منحه الرب له من وزنات، فيصنع الصلاح ويسمع استحسان سيده. امتى بقى؟ أنا لازم نتعلم، احنا ما عندناش الثقافة دي، ثقافة الاستثمار لأجل الاستثمار لأجل الحياة الأبدية. احنا ما عندناش. انا بقول اي عطية احنا بنقدمها واي عمل صالح انا بستثمره لمجد الرب، وايضا لايه؟ لراحتي انا، انا اللي بكسب،
1: وخدمة الاخرين
0: لما اعمل صلاح هنسمع المقولة اللي بتقول: نعما ايها العبد الصالح والامين، كنت امينا في القليل اقيمك على الكثير، ادخل الى فرح سيدك. وهنا يوجه الرب كلمة استحسان: أنا عارف أعمالك وتعبك وإيه وصبرك، وبقوله في الآخر: وقد احتملت ولك صبر وتعبت من أجل اسمي ولم تكل. في مكافآت عظيمة من الشخص اللي بيعمل الصلاح. وده يخليني أتذكر الست اللي ألقت الفلسين فين؟ في عطاء. الست دي قيمتها كبيرة جدا، لكن ما تبقى عندها كان ولا حاجة، هي عندها فلسين، لكن قيمتها عند الرب كانت حاجة كبيرة، لأن قدمت كل ما عندها في معاشتها.
1: قدمت من احتياجها كمان.
0: يعني ممكن تكون عند الرب أفضل كتير من أناس بنوا كنائس، من أناس يعني أهملوا خدمة عمل الله. اوعى حد يفكر ان لما نعطي مال ممكن نقدر نخش السماء. لا، السماء هتخش على حساب دم الحمل وحده اللي هو الرب يسوع، وبالنعمة وحدها يكون لنا الإيمان. الأعمال بتأتي بعد الإيمان. يعني لو جينا تخيلنا ان الايمان هو عباره عن بذره بنحطها في ايه؟ في الارض، محدش شايفها،
1: الاعمال هي اللي ظاهره،
0: ولكن بعد فتره بيحصل ايه؟ بتنبت وتطلع فوق. اللي بيأكد ان في بذره تحت لما يطلع ايه؟ الثمره فوق. طيب ايه اللي بيحصل في البذره؟ بتموت عشان تدي الاخرين. يعني انا مطالب ان انا اموت عن العالم عشان أقدم للآخرين أعمالي الصالحة، أخذ اللي عندي وأديه للآخرين. ده أمر مهم جدا، يا ريت إحنا ناخد بالنا منه في عمل الصلاح للآخرين من خلال ثمر الروح القدس.
1: وزي ما بيقول الكتاب إنه أنت بتعمل ده مع الآخرين وأنت ناظر إنك بتعمل ده لمين؟ للرب.
0: بالظبط.
1: فزي ما بيقول: كنت جعان فأطعمتموني. بالزبط. كل شخص انا بقدم له خدمه، سواء خدمه تسديد احتياجاته الروحيه او الاساسيه في العالم، هو في الاول وفي الاخر ده للرب.
0: مظبوط، هو ده اللي المقصود بيه بصلاح الله. وده المقصود بيه ان انا باخد من صلاح الله واقدمه
1: للآخرين.
0: للآخرين.

0: كلمة أخيرة للسادة المشاهدين.
1: برضك أنا أطلب من كل الأفاضل المشاهدين النهاردة، أحبائي، أوعى تعتمد على ذاتك في أنك تقدم مساعدة للآخرين، لكن اعتمد على إيمانك بشخص المسيح. أنت بتستثمر بعد الإيمان، يعني أنت لما بتقدم حاجة للرب وما خدتش الإيمان بشخص المسيح، فأنت بتعمل حاجة كويسة بس مش هتستفيد بيها. ممكن الرب يباركك في الأرض لكن ملهاش استثمار في السماء. استثمار السماء هو أنك تؤمن بالمسيح، ولما يتكتب اسمك في سفر الحياة وتلاقي نفسك في عمل الروح القدس وتظهر ثمر الروح القدس في حياتك، تقدر تساعد الآخرين. كل ما تساعد الآخرين يتحسب لك استثمار في السماء، كأنك أنت إيه؟ النهاردة أنت عملت حاجة، بكرة عملت حاجة، كل ده بيدخل ليك والثمر بتاعك إيه؟ يكبر. عشان كده مهم جدا أنك أنت تساعد الآخرين من خلال إيمانك بشخص المسيح. إذا كنت عايز تسمح نعما أيها العبد الصالح بما فعلته من صلاح بعد الإيمان وليس قبل الإيمان. أي أعمال قبل الإيمان لا قيمة له، لكن إيمانك هو اللي هيوصلك بالسماء. هو دم المسيح ابنه الذي يطهرك من كل خطية ويخليك قدام الله عبد صالح. تعمل بقى بعد الإيمان هتسمع هذا الصوت. فأنا النهاردة بقدم لك الإيمان اللي من خلاله هتعمل صلاح، وتقدر بهذا الصلاح يكون لملاك في السماء وتسمع هذا الصوت من الرب: نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمين فالقليل أقيمك، على الكثير ادخل إلى فرح سيدك.
0: أمين. ربنا يسعدنا نكون أمنا في القليل وفي الكثير كمان. بنباركك حضرة القسيس، ربنا يباركك وسعداء أن كنت حضرتك معانا في الحلقة.
1: أنا بشكرك كتير وربنا يبارك حياتك.
0: فكرك عزيزي المشاهد أنه إيمان بدون أعمال ميت، وأيضا أعمال بدون إيمان ميت. كنتم معانا في برنامج المسيحية حياة، نتقابل في حلقة جديدة. الرب معاكم.

0: يمكنك الآن متابعة قنوات الكارما المختلفة بجميع برامجها على Apple TV Version 4 أو أعلى. لتثبيت الكارما تي في آب على Apple TV، اذهب إلى App Store. استخدم قائمة Search للبحث عن الكارما تي في لايف. اضغط Install للتثبيت. بعد إتمام عملية التثبيت، اذهب إلى القائمة الرئيسية، ثم افتح الكارما تي في لايف آب واستمتع بمشاهدة قنوات الكارما على أبل تي في بأعلى جودة ممكن.
1: ربما كانت قناة الكارما سبباً في تشجيعك أو توجيه قلبك لله من خلال ترنيمة، تأمل، عظة، اختبار أو صلاة. كن أنت أيضاً سبباً مشجعاً لهذه القناة بتعضيدك. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
2: جئنا إليك أبونا السماوي، عيوننا شاخصة إليك.

يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب على شأني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر. لكونك أنت يعني هالك تخلص بالتوبة بدم المسيح، ومحدش هيقدر يدخل السماء غير اللي اتمتع بالرحمة.

في ليلة صعبة كان الله بيتكلم فيها، يسوع كان بيتكلم عن اللي هيخونه واللي هينكره، لكن كان في واحد في الوقت ده، في وقت يسوع ما كان بيتألم، كان متكئ على صدره. في الكتاب المقدس بيقول: وكان متكئا في حضن يسوع واحد من تلاميذه كان يسوع يحبه. خلونا كلنا النهاردة نكون زي يوحنا الحبيب لما كان متكئ على صدر يسوع ونقول له: خذني بقرب قلبك.

أيامنا مهما طارت على الأرض هي أيام قليلة بتمر بسرعة زي الظل. حياتنا هنا مش هي النهاية، لكن احنا عارفين ان لينا وطن تاني. عشان كده خلونا نرنم الترنيمة اللي جاية ونقول له أيامنا على الأرض ظل، حتى لو هي أيام قليلة بس احنا عايزين نحياها معاك بأمانة.

التلمة اللي جاية بتقول: مغمور بفيض الروح سابح أنا في غمره، يقودني آجي وأروح وأسلك حسب أمره. فيها بيت حلو خالص البيت الرابع بيقول: النور في روح يدوم يا سيدي يا كنزي. أحيانا بيكون جوايا هموم وتعب ومشاكل، لكن أنا من جوايا متعزي لأن عارف إن الله أبويا. خلونا نرنم مع بعض وإحنا بنصلي كده تلميذ مغمور بفيض الروح، ونقول له: تعالى يا رب بغمرك وملانا وملكيان.

في آية حلوة في الكتاب المقدس بتقول: وتطلبوني فتجدوني إذا طلبتوني بكل قلوبكم. مش بس وأنا واقف بصلي بردد كلمات أو بقول ترنيمة من غير ما أكون حاسسها، لكن بطلب يسوع من كل قلبي. عشان كده خلونا نرنم الترنيمة الجاية وإحنا كلنا بنطلبه بقلب واحد وبنقول له: إحنا ملناش غيرك، أنت إلهنا الحي بنترجيك.

في مزمور 103 بيقول: الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة. خلونا نصلي كلمات المزمور ده وإحنا مغمضين عينينا ونقول له: يغفر ذنبي يسوع ربي، يغسلني ويطهر بدماء قلبي.

إنجيل لوقا الإصحاح العاشر عدد 38. وهم فيما هم سائرون دخل قرية قبلته امرأة اسمها مرسى في بيتها، وكانت لهذه أخت تدعى مريم التي جلست عند قدم يسوع وكانت تسمع كلامه. أما مرسى فكانت مرتبكة في خدمة كثيرة، فوقفت وقالت: يا رب، أما تبالي بأن أختي قد تركتني أخدم وحدي؟ فقل لها أن تعينني. فأجاب يسوع وقال لها: مرسى مرسى، أنت تهتمين وتضطربين داخل أمور كثيرة ولأجل أمور كثيرة، ولكن الحاجة إلى واحد. فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لا ينزع منها حقا، والمجد لله دائما أبديا آمين. ناخد دقيقة كده نصلي نقول يا رب النهاردة في هذه العشية المباركة اللي فيها أردت بنعمة روحك القدوس إنك تخلينا نيجي للشماع، نحضر يا رب ببيتك، تقدست يا رب بالروح القدس بكلمتك يا رب الشافية. يا رب بنطلب منك نعمة خاصة النهاردة إنك تعطينا نعمة الأرض الطيبة. فيد بروحك يا رب على كل واحد النهاردة موجود شايفنا، إنك تدي يا رب النهاردة حر

حرية والشفاء لكل واحد فينا يا رب. ممكن يا رب نكون جايين وعندنا رغبة حقيقية انك تعمل فينا، ولكن زدنا ايمانا يا رب ان هذا سيتحقق. زدنا ايمانا يا رب انك انت لا قدير قدر انك انت تجعل يا رب من كلمتك شفاء وخلاص لكل يا رب اللي بيسمعونا يشوفونا. قدم لك يا رب عبدك الضعيف انك تتعامل يا رب معانا لاجل نكون يا رب اداه طيبه لاجل هذه الكلمه يا رب. اقبل يا رب صلاتنا لاجل كل واحد بعيد عنك انك تقربوا ليك، لاجل يا رب العالم، لاجل الكنيسه، لاجل ان تكون هذه الكلمه يا رب سبب نعمه لينا لا دينونه، ليتمجد اسمك من الان والى الابد امين. احبايا النهاردة بنعمة ربنا هشارككم في حاجة يمكن احنا محتاجين نفكر فيها وممكن تكون قريبة مننا. عتاب يسوع لمرسى: أنت تهتمين بأمور كثيرة ولكن الحاجة إلى واحد. طلب مرسى هو طلب يعني مشروع، خليها تعيني، ولكن ورا الطلب ده في شيء تاني، في شخصية ممكن تشبه ملامحها كتير لينا احنا. ايه الشخصية دي؟ شخصية بتخدم، وشخصية يعني ممكن يكون المسيح موجود في بيتها، لكن الشخصية دي رغم ان هي بتخدم ويسوع موجود في بيتها لكن بتعمل ايه؟ بتشكي، مش مرتاحة. وده فعلا العجب انه في كتير ناس ممكن يكون فعلا المسيح موجود وكل حاجة في حياتهم وبيوتهم، ولكن رغم كل ده إلا أنهم مش مرتاحين. مش كده النهاردة أصلي لينا كلنا كده أن يجعل الكلمة كده أن هي تقول لنا: يا ترى لما بنقعد معاك، لما بنقعد معاك يا يسوع، لما بنجلس معاك يا يسوع، ليه هو الشبع الحقيقي والغنى الحقيقي والكنز الحقيقي أن يكون معاك؟ يسوع النهاردة بيوجه، بيقول خلي بالكم من القعدة دي أهم بكتير من حاجات كتيرة جدا. إيه نوعية القعدة دي؟ بتعمل معانا القعدة دي إيه بالظبط؟ مش كده عايز أقول لكم على حاجة، أصلي لأجل كل واحد فينا النهاردة يشوف إنه من خلال القعدة مع المسيح إيه اللي بيحصل؟ بتحصل حاجات مذهلة، حاجات عظيمة جدا لما الإنسان يقعد مع المسيح. وعلى فكرة الكلام اللي بقوله ده مش ممكن تقدر ولا تقدري انك انت تدركيه الا غير لما ايه؟ نختبره. يعني ممكن المعلومة او الفكرة تكون محببة بالنسبة لك او بالنسبة لك، لكن مش ممكن ابدا ندوق حلاوة لقاء المسيح الا غير لما نختبر الكلام اللي هنقوله النهاردة. والكلام اللي هنقوله النهارده مش كلام بعيد عن الانجيل، ده كلام موجود في الكتاب المقدس، وكلام بيحطني انا وانتم ماشي ان ازاي نستفيد من هذا اللقاء العظيم. ونسال مريم: يا مريم، انت اخترت النصيب الصالح، تمام، انت قعدت مع المسيح، قولي لنا الحكايه ايه؟ لما بتقعدي معاه بيحصل ايه؟ اول حاجه لما بنقعد مع المسيح تتبدد همومنا. أصلي إن ربنا يدينا كده لو قدرنا نحفظ بعض آيات كده معينة يعني هنصليها هنلاقي الكلام ده فعلا في شفاء لناس كتيرة جدا جدا ممكن إن هي تختبره النهاردة. تتبدد همومنا. القديس بطرس في رسالته الأولى للإصحاح الخامس عدد 7 قال آية جميلة جدا، كل اللي موجودين يمكن حافظينها: ملقين كل إيه؟ همكم عليه، لأنه يعمل يا جماعة؟ يعتني بكم.

الآية دي فيها حاجة غريبة جدا. الغريب اللي في الآية دي إنه القديس بطرس يقول الله هو الذي يعتني بك. يعني بشخص يقول لي إنه اعتناء الله هو اعتناء شخص بيك لأنه يعتني بك. هي راجعة لمين؟ راجعة لله هو الذي يعتني. وخلينا أفسر لكم الموضوع بيمشي إزاي. الهم بيجي منين؟ قالوا كده بتوع علم النفس الهم بيجي منين؟ الهم نتيجة ايه؟ هو فكرة نتيجة وجع. يعني ايه فكرة نتيجة وجع؟ يعني انا ممكن اقول ان الامور شوية الاقتصادية صعبة والامور شوية المادية وترتيبات الشهر واقول مثلا الدروس والطلبات اللي بره واللي جوه ممكن تخليني كرب بيت يعني شوية انزعاج شوية وفجأة كده لاقي نفسي ايه؟ بدل ما انا منطلق اقول ايه؟ اقول هم. فالهم جه منين؟ جه من فكره جت من وجع معين. انا عندي شويه حاجات قعدت مع نفسي كده على جنب ولما قعدت افكر فيها بدل ما احطها قدام ربنا عملت ايه؟ شلتها فوق دماغي واشعر ان انا ايه؟ ان انا اتخنقت لا عايز اروح كنيسه ولا عايز اخدم ولا عايز اتكلم حد. هم زي انسان مثلا واحد قال له شوف بقى يعني واضح انك انت شكلك ضعفان روح اعمل تحاليل. فراح يعمل تحاليل فقال له احنا محتاجين نعمل تحاليل تاني لان ممكن يكون في حاجه تاني. عمل ايه الراجل ده؟ جه قاعد يفكر في ايه؟ جاله هم. ده انا ممكن اموت. الهم هو كده. والرب بيقول ايه؟ بيقول خلي بالك اذا كان الهم ده موجود لكن في شفاء للهم. تعالوا لي جميع المتعبين والثقلية ايه الاحمال وانا اريحكم. طيب معلش يعني ازاي تريحنا؟ احنا بنيجي نقول لك احنا تعبانين في الامر ده انت بتعمل معنا ايه؟ اللي بتعمله معنا؟ خلي بالكم في حاجة احنا محتاجين نفهمها شوية في جوهر ايماننا المسيحي. انت لما بتيجي تصلي وتقعد مع ربنا انت بيكون عندك ايمان انك انت قاعد مع مين؟ مع المسيح. تمام. ولكن هل انت قاعد مع المسيح وعارفه كويس؟ يعني عارفه كويس. عارف انه مخلص وعارف انه هو فدانا على الصليب ده كويس خالص. لكن هل انت عارف انه هو حي؟ حي بمعنى ايه؟ هل انت عارف انه هو حي يعني موجود في كيانك في قلبك ولا انت مجرد بتعرف معرفة مجرد نظرية عنه سمعتها في التعليم المسيحي؟ لا ده انا لو اعرف انه هو حي فبالتالي هو إله قدير إله عظيم. القديس بطرس يقول ايه؟ خلي بالكم من الآية دي جدا. يا رب تروحوا تطلعوا الكتاب تقروها في بطرس الثاني الرساله الاول بيقول ايه بقى؟ خلي بالكم ان قدرته الإلهية وهبت لنا كل ما للحياة وللتقوى. يعني قدرة الله الإلهية خلي بالكم وهبت لنا كل ما للحياة وللتقوى. يعني الله قدير جدا في المسيح بالمسيح وهب لنا وبيكمل طبعا في الرسالة كمان رسالة بطرس ان احنا نكون شركاء الطبيعة الإلهية. ايه شركاء الطبيعة الإلهية؟ يعني لما يجي هم معين كده ولما تيجي حاجة معينة لا انا واثق كل الثقة ان المسيح الحي فيا ده المسيح اللي مليني هو بيقدر يعمل ايه؟ يقدر يطمن على حالي. يقدر يقول لي انا قدير. يقدر يقول لي الموضوع ممكن يتحل ما تقلقش. وبنفاجأ انه الانسان اللي بيصلي وبيحط امره قدام ربنا ربنا بيعمل

بيعمل ايه؟ بيرفع الهم ده، بيرفع الهم. بس انت راجع نفسك، هل انت في حالة صلاح حقيقية، ولا انت مجرد بتقول كلام كده معين ومش شايف ربنا كويس؟ ما انا عايز اقولك، لما تعرفه كويس هتعرف تصلي كويس. ان قدرته الالهية وهبت لنا كل ما للحياة والتقوى. يعني يقدر يعرف؟ يقدر. لا انا عندي ثقة كبيرة جدا انه يقدر يشيل الامر ده، الهم ده هيقدر يعمل وهيقدر يتدخل في الموضوع ده ربنا، لان هو حي فينا، حي فينا. المسيح ملينا. في كلوسي يقول المسيح فينا رجاء المجد. يعني انا لما بقعد ما بقعدش لوحدي، انا بقعد والمسيح موجود وانا بكلمه وهو بيحيا فيا. وهو فعلا رجاء المجد. يعني ايه؟ كل ما احتاجه هو بيعمل ايه؟ بيستجيب لنا. وده بتشوفه كتير في معجزة بتعملها كتير. مثلا لما بنيجي نقعد نصلي كده في الاجتماع ونعمل خلوة، واحد يقول كده كلمة تلقائية، يقول لك ايه؟ بصراحة انا بعد ما حضرت الخلوة دي او حضرت الاجتماع ده، انا مش عارف، يعني حياتي اتغيرت. ايه حياتك اتغيرت؟ يقول ده انا كنت مخنوق وتعبان وكنت مش عارف، يعني عندي يأس، لقيت ربنا عمل ايه؟ ها؟ ربنا حررني من التعب والضيق ده. المشكلة اتحلت؟ ممكن تكون المشكلة ما اتحلتش، ممكن يكون المرض لسه موجود، ممكن يكون شوية الموضوع لسه في شوية حاجات معينة. لكن ربنا بيعمل ايه بقى؟ ربنا مش بيشيل الحاجة اوجات كتيرة، لكن يديك قوة انك تعمل ايه؟ انك تشيل اكتر واكتر واكتر. وربنا يقدر يشفيك. يقدر يشفينا. عشان كده يعني ملقيت كل همكم، لانه انا عارف ان اللي بيعتني بيه هو مين؟ هو الرب نفسه. جئت لتكون لهم الحياة والحياة الافضل. ربنا مش عايزني مكسور ولا عايزني مهزوم. في فيليبي 4:6 اصلي انه الناس تقرا النصوص دي، لان هي نصوص جميله جدا. لا تهتموا بالشيء، اللي حافظوا معايا، لا تهتموا بالشيء، بل ايه؟ في كل شيء بيه، بالصلاه والدعاء مع الشكر. وبعد كده لتعلم طلباتكم الى ايه؟ يعني وانا قاعد كده مش بقول له يعني انت ليه حارمني؟ انت ليه سايبني؟ لا، ده انا بقول انا بشكرك يا رب، بشكرك انك انت موجود وحي وحاضر، بشكرك لانك انت يا رب هترفع ده بثقه، بثقه، بايمان. تعرفوا يسوع المسيح علمنا الموضوع ده امتى؟ لما وقف على قبر العازر. اول كلمه قالها المسيح قدام قبر العازر، ما قالوش قم، قالوا ايه؟ اشكرك يا ايه؟ اشكرك ايها الاب. شكره. شكره. والواحد لما يشكر ربنا انه هو الله موجود والله حي، الله عارف احتياجك وعارف انت محتاج ايه، ويقدر يعمل ايه؟ يسدد كل الاحتياجات. اختبارات كتيره جدا. كنت في زياره قريب كده ما يعني في المرضى مع الشباب، فجاه فرحت زرت بيت كده اللي عندهم مرضى الكانسر، فبقعد مع الست كده وبتكلم معاها، انت ايه اخبارك ايه؟ لقيت في كل الامور اللي بتعيشها بالرغم من ألامها الصعبه جدا جدا، الا انه بيعملوا لها ضغوطات ماديه ان هي تديهم حاجات وهي ما عندهاش حاجه. فهي بتحكي للخدمه واحنا عارفين ان الامر صعب، لكن كل ما بشوف ملامحها تقول لي ومع ذلك يا ابونا عمري ما شعرت ان ربنا سايبني. قاعدة ابص لها كده، انت عايل هم المرض ولا عايل هم العوز بتاع الاحتياجات والناس اللي بتطلب منك ولا الديون؟ ولكن مع ذلك يا ابونا انا عمري ابدا ابدا ما انت متضايق، انا واثق من ربنا. ايه؟ ربنا شايلني وشايل ولادي. حاجات كتيره. وزي ما قلت لكم هو بيخفيها عن الحكماء وعليه بيعلنها لمين؟ الناس البسطاء، الناس يمكن اللي هم ما عندهمش حاجات كتيره لكن عندهم حياه ربنا. النقطة الأولانية أنه يبدد همومنا، يبدد همومنا. وأنا عايز أقول لك جرب كده، جرب تقعد مع ربنا واشكر ربنا وقول له أنا يا رب أنا قاعد معاك، أنت إله حي، وعشان أنت إله حي
فانت انا مؤمن انك انت حي، فانت قادر تحمي.

وبتبني وبتعمل كل الأمور اللي عايزها، ولكن ربنا يعمل أعمال عظيمة جدا. صاحب المزامير بيقول كده في مزمور 139، يقول ايه؟ شجعتني قوة فين؟ مزمور 138، شجعتني قوة في نفسي. يعني ربنا كده رفعني منين؟ من الهموم، من التعب، وخلاني ايه؟ خلاني مرفوع الرب يبدد همومنا.

لما قعد الرب مع مريم، اخترت النسيب الصالح، عرفت انه ما فيش حاجة ابدا تعول هم، لان هي قاعدة مع مين؟ مع الذي يبدد همومها. نمرة 2، ينزع مخاوفنا. على فكرة الخوف دلوقتي للأسف أصبح منتشر، والقلق دايما على بكرة، ودايما بنعول هم حاجات كتيرة، لكن الرب بيحط لنا حدث في الإنجيل في مرقس 6:51 لما عاتب التلاميذ، لما أسكن الريح قال لهم ما بلاكم خائفين يا إيه؟ لا تخافوا، ما تخافوش، أنا موجود في وسط العواصف، أنا موجود. طيب يا رب احنا عارفين ان في وسط العواصف انت موجود، لكن احنا بنخاف. الخوف ده موجود عندنا، نتحرر منه ازاي؟ نتحرر منه ازاي؟ خلي بالكم من الحاجات اللي هقولها دي، مهمة جدا. كونك انت بتخاف فانت بتعمل 3 حاجات غلط. اول حاجة انك انت بتشك في مين؟ في رعاية الله وعمل الله. يعني كون انت بتخاف انت مش عارف ان ربنا هو بيرعى كل الخليقة، هو اللي بيهتم بالعصفور الخامس زي ما بيقول في الكتاب المقدس. كونك انت بتخاف فانت بتقول انت ايه؟ انت مش موجود. وده اللي حصل، يعني لما الخطية بتستفحل فينا وبتتعبنا بنخاف. لو سألت كده يعني آدم وحواء، انتوا ليه هربتوا؟ ما انتوا كنتوا موجودين. لأن كل ما انفصل عن ربنا كل ما الخوف يعمل ايه؟ يكتر. سمعت صوتك بايه؟ فخشيت لأن عريان فايه؟ فاختبأ. يعني أنا بخاف لأنه بعيد عن ربنا. ركز معايا، إن كل ما بيزيد الخوف أعرف أنك أنت بعيد عن ربنا. لأنه لما تيجي تقعد وتثق إن الله هو الراعي الصالح، الراعي الصالح اللي عمره ما بيسيب أبدا ولاده مهددين ولا تعبانين ولا عندهم نوع من الهواجس ولا الفزع أبدا. الله النهاردة بيقول لك ما تخافش، أنا موجود معاك، أنا الراعي الصالح. فمزمور 142، لا مزمور 34، عشان بيقول كده: طلبت الرب ايه فاستجاب لي، ومن كل مخاوف عمل ايه؟ نجاني. من كل مخاوف نجاني، كل المخاوف دي بحيت عن ربنا. شيء حلو انك انت تقعد مع ربنا وتقول له ايه؟ انا يا رب واثق انك انت الراعي الصالح، انت بتهتم بينا. اوقات كتيرة مثلا نقلق على حد سافر، نقل على احوال حد معانا بس ايه بيعمل تصرفات صعبه جدا ومتقلب، نقل على ناس غالين علينا وخايفين عليهم جدا جدا. ما احنا بنخاف منين؟ بنخاف على ذاتنا، بنخاف على ممتلكاتنا، بنخاف على علاقاتنا. 3 حاجات دول بنخاف. يا رب يقول لك ما تخافش، انا عارف قلقك وعارف تعبك. لدرجه انه لما قعدت افكر شويه في الرب لما بيكلم يعقوب ابراهيم يقول ايه؟ هل اخفي هذا عن ابراهيم عبدي؟ وحكى له حكايه مين؟ حكايه لوط وسدوم وعموره. ما ربنا وانت قاعد لوحدك وعيل هم الناس اللي مسافره والناس اللي تعبانه، هو ربنا اللي بيعمل ايه؟ اللي هو بيرعى اولاده، بيهتم بيهم. بتشك ليه؟ ليه بتشك؟ هو بيرعانا. نقطة تانية، خلي بالك لأن تبقى خطيئة صعبة كده، المحبة لما تقل الخوف يكتر. المحبة تعمل يا جماعة تطرد الخوف ايه؟ خارجا. اللي بيحب ما بيخافش، اللي ما عندهش حب ربنا يخاف كتير جدا، يقلق.
المحبة بتطرد الخوف. طب وإيه علاقته؟

اللي بنقوله ده. بقول لك لو انت واثق في ربنا انه هو بيرعى كل الناس وانه وحن منك على الناس اللي قلقان عليهم وحن منك على نفسك وحن منك على اللي عندك برضو، انت واثق في محبة ربنا اللي معاك، محبة ربنا معاك. النهاردة عيد القديسة تريزا دافيلا اللي هي ممكن يسموها كده شفيعة الأمور المستعصية، هي يعني عطت حياتها كلها لمين؟ لربنا. معلمة الصلاة بيسموها كده، كانت تقول كلمة حلوة قوي: الله يخلقك شيء، لا يفزعك شيء، الكل يزول، الله وحده يبقى، بالصبر تنال كل شيء. بالصبر تنال. يعني ممكن تقول انه الامور شوية ممكن كبشر بنقلق ونخاف، لكن بالصبر تنال كل شيء. في بعض ايات كده بحطها قدام بقول له ايه، يعني ازاي انت ازاي دي تمشي يا قديس بولس؟ يعني يقول كده ايه، صابرين في الضيق بكل فرح الروح. يعني ايه صابرين في الضيق بكل فرح الروح؟ يعني واحد متضايق يفرح يا قديس بولس؟ يقول لك اصل بص، ما الضيق ده اللي موجود والخوف اللي موجود ده لما تحطه كده مع الروح القدس يعمل ايه؟ ها، الروح القدس يبدد الخوف ويجعلك قوي. فين؟ ها، قوي وشديد قدام الضيقات. اما منتظري الرب يعمل يا جماعه، فيجددون قوة، يرفعون كأجنحة النسور، يرقدون ولا يتعبون، يمشون ولا ايه؟ ولا يعيون. قوي قوي. الله ممكن ينزع مخاوفنا، بس لو احنا عملنا ايه؟ قلنا له رب ادينا ان احنا نفتح عينينا ونشوف انك انت الراعي الصالح وانك انت بتحبنا، والحب ما يخليناش نخاف ابدا، لانه الله بيده كل شيء. وعشان احنا دايما بنقلق كتير يقول لنا لا تهتموا ايه؟ بالغد، لان الغد بشانه ايه؟ مالكش دعوه بكره، بكره ده بتاع انا، انت مش عارف بكره، انا اللي عارفك. الله الاب هو اللي عارفه ده. هو يقول كده الرب، يكفي اليوم، عيش اللحظه الحاضره بكل سخاء وكل فرح، واعطي دايما اللي حواليك الحب والخير، هتلاقي مفيش خوف. ينزع مخاوفنا، ينزع مخاوفنا الرب. النقطه الثالثه، يفتح بصائرنا. لما اقعد قدامه كده واتكلم معاه يفتح عينينا. يعني ايه يفتح عينينا؟ يفهمني، يعرفني. لما نقرا اليشع النبي في قراءتنا بالملوك واحد، الملوك الاول عدد الصحاح السادس، بنلاقي ان اليشع بيصلي يقول افتح عن عيني هذا الغلام. لما جه جيش أرام عايز يعني يدمر السامرة ويدمر إليشع ملك إسرائيل، لما فتح عين الغلام رغم أنه هو قال له الذين معنا أكثر من الذين إيه معهم، برضو خاف. لكن لما فتح عينيه شاف بقى إيه، خيول ومركبات عظيمة جدا. افتح عينينا يا رب عشان نشوف الطريقة الصحيحة اللي ممكن تخلينا يا رب ما نتخبطش، ولا يا رب ان احنا ننزحج، ولا ان احنا يا رب نقول الدنيا خلصت. افتح علينا عايز تشوف يا رب الحاجات الحلوة. افتح علينا يا رب. الموضوع ده مش سهل، لان احنا مش عايزين نعمل مجهود. لما يجي اقعد افتح يعني عينيا كده واقول له يا رب ادينا ان انا اشوف حاجات حلوة جدا جدا انت بتدهاني وانت بتباركني بيها، صدقوني البصيرة دي بتخليني كمان انسان سعيد. لكن طول ما انا مش شايف غير الحاجات الوحشة، انا هعمل زي مرسى، اهتم بامور كثيرة ولكن المسيح في بيتي مش شعر بيه. اذكر سنة من السنين كنت اتعرضت لحادث زمان، وكان لازم القسيس اللي بروح اجيبه من القاهره كان في حاله موت يعني، فالدكاتره قالوا يستحسن انكم كنتوا تروحوا البيت. والحادث ده كان صعب جدا، بس انا اذكر انه انا سمعت حاجه وانا في المستشفى وهو القسيس ده بيكلم مراته، فمراته بتقول له كلمه كده، بتقول له احنا صلينا ربنا اللي يبعد عننا كده،
فالقسيس ده

قبل ما يتنيح بساعات، لان الحاسه دي يعني ربنا يعني اراد حاجه او الامور مشيت بطريقه مختلفه كده، انه نص العربيه يعني اتنيح كده. فانا قبل الحاسه دي بساعه واحنا في المستشفى وطالعين، فبيقول لي بس خلي بالك اوعى تقول الكلام ده. اقول لك ايه، احنا ربنا حظانا بحاجات كتيره حلوه، يمكن في مكان قاعدين فيه بنتعالج فيه، يمكن ربنا عطانا ناس تهتم بينا وقاعد يشاور لها، يمكن اعطانا ان احنا نكون مع بعض كلنا وربنا فعلا خفف علينا كتير. اوعي تقول الكلام ده وانا سامع، بس وانا سامع ده بشوف يا رب ايه الحاجات الحلوه دي. واحد احنا مروحينه لانه حالته كانت صعبه جدا، كان قبل بقى موضوع العلاج بتاع الكبد والحاجات دي، بس انا افتكرت ده دلوقتي وبقول افتح بصائرنا عشان نشوف ايه الخير اللي حوالينا، ايه الحاجات الجميله اللي انت يا رب حاططها قدامنا. الموضوع مش قاتم، الموضوع فيه حاجات جميله جدا. عشان كده دايما يعاتب نفسه دايما ويحذر نفسه دايما داود، يقول ايه، باركي يا نفس الرب ولا ايه، ها، ولا تنسي، خليك يا نفس فاكره ان ربنا مازال يحمل، خليك يا نفس متذكره ان احساناته لا تزول. من ضمن الايات الجميله اللي في فارس ارميا بيقول كده، اردد هذا في قلبي لذلك ارجو ان مراحم الرب تتجدد كل صباح، احسانات الرب لا تزول ابدا ابدا. وده في مرسى يعني دايما يتكلم عنه ربنا اللي بيجود دايما بحياتنا. عشان كده الحاجه الجميله جدا اللي بشجعك بيها وبشجع نفسي وكلنا، ان ربنا يفتح بصائرنا ونشوف، نشوف ان في حاجات كتيره حوالينا كويسه، ونشوف ان ربنا فعلا مؤيد ولاده وربنا بيبارك ولاده. عشان كده احذرك من حاجه مهمه جدا في الامر ده، انه ممكن عدو الخير يحط حاجه وحشه كده، زي ما قال لنا في عبرانيين 12 كده، بيقول ايه 12 14 لما تروحوا تقروها، احسبوا السلام مع الجميع والقداسه الذي بدونها لا يقدر احد الا الله، لئلا يعمل كده ايه، يخرج يعني غصن مرارة يصنع انزعاجا فيتنجس منه كثيرين. واحد يملك فكرة كده وانت قاعد مبسوط يحزنك، يرميلك حاجة وحشة كده على التانيين يخوفك منهم، يقول لك حاجة كده وحشة ينقص عشك، خلي بالك لئلا يأتي غصن مرارة يصنع انزعاجا. انت عايز ترتاح، عايز فعلا تكون في حياتك ماشي في مسيره كويسه، احذر غصن المراره ده الذي يصنع انزعاجا. يعني انت عارف في ناس كتيره بتقول لك الموضوع سلبي ومش هيتحل، ما تسمعهمش، اسمع الناس اللي بتعمل ايه، اللي بترفعك. وعايز اقول لك ميز لما يجي حد يكلمك وانت واثق ان هو راجل الله بجد او انسانه فاضله عارفه ربنا، اسمعها وخد ودي معاها حتى لو بتحذرك من حاجات كتير. لكن في ناس بتسمع حاجات، شوفوا بقى لما الميديا والفيس لما يصور لك حاجات ويقول لك على حاجات غلط ويقول لك الدنيا خلاص انتهت، لا لا لا، يفتح وايه يعني عيوننا، الله يفتح عينينا عشان نشوف، ننظر الدنيا بخير، الله في وسطها، فلا ايه، فلا تتزعزع، هو موجود مراحمه كل صباح. عشان كده لما بيقولوا افتح العينيه، هو النهارده بيقول افتح العين كل واحد النهارده يا رب عشان يشوف الحاجات الحلوه، عشان مش دايما يكرر الحاجات الوحشه ولازم يحط نفسه في احباط كبير، لا يا رب افتح عن عينينا عشان نشوف الحاجات الجميله يا رب اللي انت بتديها.

يفتح بصائرنا، يبدد همومنا، ينزع مخاوفنا. ممكن أقول نقطة تاني ونختم؟ يقدس كياننا. إيه يقدس كياننا؟ كلمة يقدس كياننا دي يعني بنشوف نماذج قديسين عاشوا بشهادة جميلة، ونبصر لهم كده في الصور أو نشوف أفلام عنهم ونقول مين ينولنا الحاجات دي كلها؟ مين يدينا ان احنا نكون على قامة زي الناس دي؟ هقول لك الحاجة مرتبطة بمين؟ مرتبطة باستجابة، بس مرتبطة بصلاة كمان. الله ممكن يديك انك تكون قديس، بس يقف قدامه بيه بالتضاع. بالتضاع قف قدامه وانت واثق كل الثقة ان هو قادر يقدس حياتك. اكتر حاجة بشوفها مثلا يسامحوني كده كعادة الناس المؤمنين او عادة الناس اللي هم بيخدموا، او لما تلاقي بعض فرق الترديم اللي بتيجي ترنم كده ويروح يعملوا الترديمة، وبعد ما بيخلصوا الترديم يعملوا ايه؟ يطلع ياخدوا راحة بره. انت بتتقدس ازاي؟ انت جاي بتعمل اداء؟ انت جاي بتعمل حق؟ انت جاي تتقدس؟ انت بتتقدس بكلمة الله وبتقدس بالتسبيح؟ او مثلا واحد يقول لك ايه يعني ناخد ريست كده شوية، يعني شوف بقى الصيام كتير بقى، يعني ابونا كفاية. يعني انت بتعمل ايه؟ انت بتاخده فريضة؟ القداسة يا جماعة بتيجي منين؟ بتيجي من نفس متواضع امام الرب اللي هو بيهب القداسة. شوفوا أشعياء 6 عدد 5، فطار أحد الصرافيم وبيده إيه؟ جمرة، فلمس شفتي. القداسة تيجي من نفس تطلب الرب أن يقدسها. ربنا قادر يطهرنا وينقينا، بس لازم نعمل إيه؟ لازم نطلب القداسة، لأن بدون القداسة عمرنا ما هن لا بصائرنا تنفتح ولا همومنا هتروح، ولا كمان الله هينزع. القداسة التي بدونها لا يقدر أحد أن يرى الله. والقداسة بتيجي من نفوس المتواضعة، من العذراء مريم، لأنها نظرة إلى إيه؟ إلى تواضع إيه؟ إلى تواضع الاتضاع. الاتضاع أنك أنت تكون تحت يد ربنا، والله يقدر يملاك بكل حياة القداسة. عشان كده ايه اللي بيهدد القداسة؟ اللي بيهدد القداسة حاجات كتيرة. بيهدد حياتنا ان احنا نكون قديسين لما شوية للأسف الشديد نهبل اكتساب الفضائل. ما الفضائل دي هي طريق القداسة. يعني ايه الفضائل؟ يعني انا لما يكون عندي فضيلة العطاء كده، او فضيلة الخدمة، او فضيلة الامانة، او فضيلة الصدق. كلمة الصدق دي على فكرة غالية جدا اليومين دول، لأن للأسف الشديد الكذب كتر. القداسة إنك تتبنى فضيلة معينة تقول رب ساعدني إن أعيش الفضيلة دي. إديني فضيلة الصمت. أنا كل ما بتكلم بيحصل إيه؟ يا إما بطلع سر، يا إما بجرس ناس، يا إما بأذي ناس، يا إما بدين ناس. إديني يا رب، إديني إن أنا أصمت شوية، فضيلة الصمت كده. ادينا رب فضيلة الصدق شوية، اكون متصالح مع نفسي، مش عايز احكي حاجات كتيرة ما بعملهاش. اديني الصدق يا رب، اكون صادق كده، مش عايز يا رب انا اقول كلام من كده وبس، لكن اديني الصدق يا رب. اديني الامان يا رب عشان ما اعملش حاجة انا مش عايز الحاجات دي اللي بعملها دي اشعر ان انا خنتك. اديني الامانة الجسدي، الامانة النفسي، الامانة الكلمة اللي بقولها، الوعد اللي بعمله. القداسة هي مجهود بشري بقدر أعيشه، لكن قدام إيه؟ قدام نعم عظيمة جدا تخلي الموجود ده كمان إيه؟ مش صعب. جاهدت الجهاد إيه؟ الحسن. حفظت الإيمان، أكملت السعي. يعني أنا كل مرة أنا بجاهد، لكن ربنا بيعمل إيه؟ بيفيد بنعم وبركات لي. النهاردة هقول لك على حاجة مهمة جدا. إذا كنت عايز الكيان يتقدس، لابد انك انت تخضع ليد ربنا. وفي ثلاث حاجات حطهم قدامك كده: كلمة الله اللي هو الكتاب المقدس.

بس قوة الله اللي هي الصليب وده مش خبز الحياة اللي هو جسد ودم السيد المسيح. ثلاث حاجات حطهم قدامك عايز تكون قديس، حافظ عليهم، خلي كلمة الله دايما معاك، امشي بيها، عيشها دايما، تترددها. كلمة الله هي بتحيي. قوة الصليب انه في وسط الصعوبات تذكر انك انت محبوب. قوة الصليب تذكر انك انت غالي جدا على ربنا، فداك وأحبك ولا هو ابدا يرفضك. وثالث حاجة، خد من خبز الحياة اللي هو جسد ودم يسوع. يقدر خبز الحياة يعمل ايه؟ يقدر ان هو يديك انك انت تعيش حياة القداسة، تبدد يا رب همومنا، تنزع مخاوفنا يا رب، اشكرك، تنير بصائرنا يا رب، تقدس كياننا، تقدس كياننا يا رب، وتدينا يا رب كمان، ودي الكلمة الأخيرة أقولها لكم، تحل مشاكلنا، تحل مشاكلنا، المشاكل بتاعتنا تحلها. أيوة حلها المشاكل بتاعتنا، زي ما بيقولوا أبس أمامه إيه؟ ضيقي. أبس أمامه ضيقي، أقول له أنا متضايق من كده، هو بيحل مشاكلنا، وبيحل مشاكلنا. واختمها لكم بالفكرة اللي أنا دايما مؤمن بيها وبرددها كتير، إن كل مشاكلنا مش ظروفنا اللي حوالينا، كل مشاكلنا جاية منين؟ من أفكارنا. أفكارنا هي اللي ممكن تعمل إيه؟ تقدر نحل بيها كل شيء، ونقي نفسنا من حاجات كتيرة جدا. لسه كنت في زيارة السجن كده قريب، فواحد بيقول لي يا ابونا لو انا فكرت شويه وسمعت الكلام اللي قلته لي وما رحتش معاهم المشوار ده ما كنتش خدت الست سنين دي. طب انا حذرتك منهم اكتر من مره. قال لي ده قال له احنا هنروح نعزي، كان معاهم حاجات معينه. ادي اللي بيحصل. اللي انا بقوله لكم انه فكر، مشاكلنا تيجي وتتغير وتروح المشاكل دي خالص لما نجدد أذهاننا. يا رب عايز تقول لي ايه؟ عايز تختار لي ايه؟ عايزني اعمل ايه في الامر ده يا رب؟ تعرفوا لما الواحد يقعد يشور ربنا كده ويكلم ربنا وياخد مع ربنا، الموضوع ده يمشي ازاي؟ بس ده عايز مننا ان احنا نعمل مجهود كبير جدا، يعني ان احنا ذهننا كده يكون صافي كده، ونثق ان احنا اي حكمه واي نعمه هي بتيجي من مين؟ من قوة الروح القدس وهبته لينا. الله يحل مشاكلنا لو فكرنا أفكار فعلا لمجده. أفكارنا هي التي تصنع أيامنا وليست ظروفنا هي التي تصنع أيامنا. أفكارنا، فكر في أنك أنت ربنا عندك قدرات عظيمة جدا تقدر تتخطى المشكلة. فكر في أنك أنت تقدر أنك أنت تعمل أعمال عظيمة جدا لو اتكلت على نعمة ربنا. فكر أنك أنت ممكن تتفهم حاجات كتيرة جدا لما تعتمد على الخبرات العظيمة اللي انت عشتها قبل كده. يا ما في خبرات عشتها قبل كده علمتك وكانت مدرسة بالنسبة لك. فكر في الاختبارات دي اللي غيرتك وخلتك انسان واعي تعامل مع مين وتكلم مع مين. فكر في كلمة ربنا اللي بتحييك وقول يا رب انا عايز ارجع لها النهاردة. فكر في الروح القدس اللي دايما بيصلي فيك ويصرخ فيك بأنات لا توصف، يقول لك تعالى صلي، تعالى قرب مني، اوعى اوعى تبعد الروح القدس، لكن اول ما تسمع صوته تعالى صلي ومجد ربنا. قوم معايا كده ونصلي شويه مع بعض كده ونقول يا رب ادينا النهارده كده في الليله الجميله اللي انت عطانا حوالين كلمتك العظيمه كده، وانت بتصلي معايا كده ركز دقيقتين كده وانا بقول لك الكلمتين دول. قول يا رب اديني النهارده ان انا اكون نصيب زي نصيب مريم، اختارت النصيب الصالح، قعدت معاك يا رب، ولما قعدنا معاك يا رب فعلا تتبدد همومنا يا رب، تتبدد همومنا، لانك انت قلت انا اريحكم يا ثقلي الاحمال. شكرا يا رب، فعلا يا رب تنزع مخاوفنا، ما فيش خوف أبدا لأن المحبة تطهر الخوف. أنت الراعي الصالح الأمين، تنير بصائرنا، تفهمني، تعرفني إيه هو الطريق الصحيح. فعلا يا رب
ما تخلينيش أكبر الأمور وأقول الدنيا انتهت، لا.

اللي معانا أكتر من اللي معاهم، ما دام الله معنا فمن علينا. أشكرك لأنك أنت يا رب بتقدس كياننا يا رب، بتقدس كياننا، طهرنا يا رب من كل خطية. صلي معايا كده وقول له يمكن النجاسة اللي جوايا دي اللي فيها غيرة وفيها حسد وفيها كبرياء وفيها نجاسة ودنس، طهرني يا رب النهاردة، نقيني، انزع يا رب من قلبي كل شيء يا رب نجس ودنس يا رب، قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. صلي معايا كده قول النهاردة يوم من أروع الأيام يا رب، اللي بقولها لك النهاردة إن الجلسة معاك يا رب بتغير فيا، بتأثر فيا يا رب، عرفتها النهاردة، النهاردة من قعدة مريم اللي اخترت إن تقعد وتسمع، لأنك أنت يا رب التي تبدد همومنا وتنزع مخاوفنا وتنير بصائرنا وتقدس كياننا وتحل مشاكلنا، أنت يا رب، أنت الإله العظيم يا رب. صلي كده ربنا وقول له النهاردة يوم عظيم، يوم يا رب تقدر انك انت تديني المقصد ان من دلوقتي يا رب هياخد دور مريم. ياريت نرنم ترنيمة أصلي له حير عقل تدابيره، يعني لما بصلي يا رب انا اوقات كتيرة بشك كتير، لكن بشوف انه جديه بتنظر بعينيك وبترفعني وبتنقذني وبتديني يا رب فعلا حياة تاني مختلفة. انت بتطبطب يا رب على كل انسان بعيد عنك وبتصبر على اللي بيخالفك كمان يا رب. النهاردة يا رب بتدخلني في وقت اني اقول لك انا هصلي من دلوقتي ورايح، انا هقعد معاك زي ما ماريا قعدت معاك. نصلي الترنيمة دي مع الكرار واحنا نقول اصلي له تحير عقل تدابيره، بيفتح باب كتير، بيبان كتير بيفتحها ربنا. امين.

في قصة الابن الضال الكتاب بيقول كده، قعد مع نفسه وقال فيقول فرجع إلى نفسه. لصلاتنا النهاردة أن ربنا يدي كل قلب تايه رجاء، ويجوي كل إنسان بيحاول أن هو يبدأ من جديد ويلاقي معنى وهدف لحياته. عشان كده خلونا نصلي مع بعض ترنيمة فين المعنى في حياتي، في دايرة وقفت ساعاتي. خلينا نقوله كده بصوت واحد، عايز أرجع يا شمسي والأماضية كله منسي.

في مثل العذارى الحاكمات والجاهلات، العذارى الحاكمات كانوا سهرانين ومستعدين، عشان كده لما جه العريس دخل العرس بفرح. والترنيمة اللي جاية بتقول إن المؤمن الأمين يفرح فرح سمين، أما الخاطي هيضل حزين لما يسوع يجي. نطلب من ربنا كده يخلينا دايما مستعدين لمجيئه، ونقول له يا رب خلينا دايما مستعدين للقائك.

0: جميعا لسجود صلى الاب والابن والروح القدس فنمضى بسلام وسلام الرب يكون مع جميعكم.
1: الله الان يامر جميع الناس ان يتوبوا. افتح عيني عشان اشوف ايه اللي عملته على الصليب على شاني. اعرف حاجه، الشر لا يكسر بالشر.

ما الذي حصل للطبري والبخاري؟ بل ما الذي حصل لصاحب المذهب أبو حنيفة؟ ما الذي حصل لابن تيمية والقاضي عياض؟ ما الذي حصل للفخر الرازي وغيرهم؟ قصص لا تروى ولن تسمعوها لأنها مخزية. اليوم سنعري ذلك التاريخ المسكوت عنه، سأشرح لكم وبكل وضوح. تابعونا.

مشاهدينا الكرام، أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات بكل وضوح. معكم رشيد، أرحب بكم على قناة الكرمة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. حلقتنا لهذا اليوم بعنوان كيف مات كبار علماء الإسلام؟ كيف مات هؤلاء العلماء؟ هل على يد الكفار أم على يد المسلمين؟ هل قتلوا أم ماتوا ميتة عادية؟ الصدمة الكبرى أن العديد من علماء الإسلام الكبار لا يعلم المسلم العادي كيف كانت نهايتهم. لا يعلمون بأنهم قتلوا على يد مسلمين، وبأنهم نفوا وكفروا وتم التنكيل بهم. هذا التاريخ المتناقض سننفض الغبار عنه اليوم. سأريكم بعض الحقائق المسكوت عنها، التاريخ المنسي الذي لا يدرسونه. يتهمون الغرب وأوروبا والكنيسة والعصور المظلمة وأمريكا والهنود الحمر، لكن لا يحدثونكم عن الهنود الزرق الذين تم التنكيل بهم وقتلهم وتسميمهم والتخلص منهم. لماذا؟ لأن الفضيحة تعري الكثير وتفضح الكثير وتجعل الافتخار بالتاريخ الإسلامي المخزي شبه مستحيلة. لذلك لابد أن تبقى الحقيقة مدفونة مطوية في النسيان. اليوم في هذه الحلقة سننبش في صفحات، بضع صفحات من التاريخ، سأنشر لكم بعضا من ذلك التاريخ المغيب عن قصد، سأشرحه لكم وبكل وضوح. كيف مات كبار علماء الإسلام؟ سنبدأ بالطبري. ذكر ثابت ابن سنان في تاريخه أنه إنما أخفيت حاله حين مات، يعني لما مات الطبري أخفيت حاله، ما أعلنوش، لأن العامة من المسلمين اجتمعوا و منعوا من دفنه، وقفوا الجنازة، منعوا الناس يدفنوا. ليه؟ لأنه كانوا ضد الطبري، كانوا ما بيحبوش الطبري. فإحنا دلوقتي أمام معضلة اللي هي ممكن تخلينا نراجع الكثير من التاريخ، لأنه في العالم الإسلامي ما علموناش ماذا حصل للطبري. اللي بيحصل أنه دايما نستشهد بتفسير الطبري، نستشهد بكلامه، لكن ما قالولناش الكلام اللي حصل للطبري، ما قالولناش إيه المشكلة اللي كانت عند الطبري. فإذا أخفيت حاله لأن العامة اجتمعوا ومنعوا من دفنه بالنهار، وادعوا عليه الرفض. ادعوا عليه الرفض بمعنى أنه اتهموه بأنه رافضي، ثم ادعوا عليه الإلحاد. الإلحاد هذا المنتظم في تاريخ الملوكي والأمم. الطبري اتهم بالرفض واتهم بالإلحاد. تخيل واحد من كبار مفسر القرآن، واحد من أعمدة علماء الإسلام، وحط علماء بين قوسين لأن العلماء عندهم هم العلماء في الدين، يعني مش بالضبط العلماء في العلوم الطبيعية، لكن خلينا نمشي مع الترمينولوجي، مع المصطلحات بتاعهم. فإذا هذا الطبري

منع من الدفن وادعوا عليه انه شيعة رافضي وادعوا انه ملحد. في الكامل في التاريخ لابن الأثير بيقول توفي في هذه السنة يعني 310 توفي محمد بن جرير الطبري، أيوة صاحب التاريخ ببغداد، حلو، ومولده سنة 24 و200، ودفن ليلا بداره لأن العامة اجتمعت ومنعت من دفنه نهارا وادعوا عليه الرفض ثم ادعوا عليه الإلحاد. مين اللي منع الدفن بتاعه؟ بعض الحنابلة تعصبوا عليه. إذن في حنابلة اتباع المذهب الحنبلي تعصبوا عليه ووقعوا فيه، فتبعهم غيرهم، ولذلك سبب، وهو أن الطبري جمع كتابا ذكر فيه اختلاف الفقهاء لم يصنف مثله ولم يذكر فيه أحمد بن حنبل. يعني الطبري ألف كتاب وذكر فيه اختلاف الفقهاء وما جاب سيرة أحمد بن حنبل، فقيل له في ذلك، قالوا له الحنابلة ليه ما ذكرتش فقهنا إمامنا صاحب المذهب أحمد بن حنبل؟ فقيل له في ذلك فقال لم يكن فقيها. قال لهم ما كانش فقيه عشان أذكره، وإنما كان محدثا، يعني بتاع حديث، هو مش فقيه. فاشتد ذلك على الحنابلة، زعلوا قوي، وكانوا لا يحصون كثرة ببغداد، كانوا كتار قوي، فشغبوا عليه وقالوا ما أرادوا. إذن المسلمون الحنابلة أتباع المذهب الحنبلي رفضوا الطبري، اتهموه بأنه ملحد واتهموه بأنه متشيع ومنعوا الناس من دفنه وتعصبوا عليه. نقول للناس دلوقتي، يعني ده واحد من كبار علماء الإسلام، وشوف المسلمين عملوا فيه إيه. قال أحمد أبو أحمد الحسين بن علي بن محمد الرازي، أول ما سألني الإمام أبو بكر بن خزيمة قال لي كتبت عن محمد بن جرير الطبري؟ قال له أنت كتبت أي حاجة عن الطبري؟ قال له لا. قال لما؟ قلت لا يظهر، أنه ما بيبانش، وكانت الحنابلة تمنع من الدخول عليه، كانوا عازلينه. مات الطبري معزولا ولم يترك، حتى ما خلوش الناس يعزوا فيه ولم يتركوه يدفن، واتهم بالإلحاد واتهم بأنه شيعة. دي صراع المسلمين مع بعض، صراع المسلمين مع بعض اللي بيقعدوا بيتكلموا عن تاريخ الكنيسة. تاريخ أبي الفداء مختصر في أخبار البشر قال لما مات تعصبت عليه العامة من الناس، يعني المسلمون الحنابلة، ورموه بالرفض، وما كان سببه إلا أنه صنف كتابا في اختلاف فقهاء ولم يذكر فيه أحمد بن حنبل، فقيل له في ذلك فقال لم يكن أحمد بن حنبل فقيها إنما كان محدثا، فاشتد ذلك على الحنابلة وكانوا لا يحصون كثرة بغداد فشنعوا عليه بما أرادوا. إذن اضطهد الطبري من طرف الحنابلة. اليوم تكلم أي واحد من السلفيين يقول لك وقال الإمام الطبري، الطبري أجدادك الحنابلة قالوا عنه ملحد وقالوا عنه رافضي وما خلوش الناس يدفنوه، يعني ده واحد، ده الإمام الطبري العلامة الكبير. واحد من كبار العلماء البخاري، يعني لدرجة أنه المثل بيقول لك أنا غلطت في البخاري. البخاري تاني أصح كتاب بعد كتاب الله، هكذا يقول المسلمون. البخاري اتنفى واتبهدل أيضا من طرف المسلمين. خليني أقرأ لكم في تاريخ بغداد. سمعت أبا بكر ابن أبي عمرو الحافظ يقول كان سبب مفارقة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بخاري البلد، يعني بخارى، أن خالد بن أحمد الذهلي الأمير خليفة الطاهري
أو الطاهرية ببوكس.

ببخارى سأل أن يحضر منزله فيقرأ الجامع والتاريخ على أولاده. الأمير سأل البخاري قال له تعالى اقرأ على أولادي، فامتنع أبو عبد الله عن الحضور فراسله يعقد مجلسا لأولادي لا يحضره غيرهم فامتنع عن ذلك، وقال لا يسعني أن أخص بالسماع قوما دون قوم، فاستعان خالد بن أحمد بحريث بن أبي الورقاء وغيره من أهل العلم ببخارى عليه حتى تكلموا في مذهبه ونفاه عن البلد. يعني أمير مسلم نفى البخاري من بخارى ومات بعيد عن بلدي عن مسقط رأسي. مش بس كده، العلماء بتوع بخارى كفروا البخاري، اتهموه ولذلك نفي. هذا البخاري اللي بيقول لك صحيح البخاري صحيح البخاري، يعني علماء اللي هم محدثون ومفسرون وفقهاء اتكلموا ضد البخاري، وهنشوف بالتفصيل. في تاريخ بغداد بيقول جاء محمد بن إسماعيل إلى خرتنك، قرية من قرى سمرقند على فرسخين منها، وكان له بها أقرباء. يعني قرية مش زي بخارى وقتها اللي هو تسمى عليها البخاري. راح لقرية تانية في سمرقند وكان له بها أقرباء، فنزل عندهم قال فسمعته ليلة من الليالي وقد فرغ من صلاة الليل يدعو ويقول في دعائه اللهم إنه قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليه. قال فما تم الشهر حتى قبضه الله تعالى إليه، وقبره بتلك القرية اسمها خرتنك أعتقد بسمرقند. تاريخ بغداد. الفكرة إيه؟ إنه نوفي من شدة الحسرة والحزن مات في قرية بعيد عن الناس بعيد عن كل شيء، يعني ده آخر حياته بعد ما قال لك البخاري وصنف وجمع ومش عارف إيه، نفوه وعزلوه ومات من الحسرة. ليه؟ في سير أعلام النبلاء يقول الذهبي ذكر لي جماعة، يعني يورد الكلام على قال أبو أحمد بن عدي ذكر لي جماعة من المشايخ أن محمد بن إسماعيل يعني البخاري لما ورد نيسابور راح للنيسابور، اجتمع الناس عليه، حسده بعض من كان في ذلك الوقت من مشايخ نيسابور لما رأوا إقبال الناس إليه. هذا تفسيرهم أنه اللي حصل له بسبب الحسد، لكن في تفاسير أخرى واجتماعهم عليه، فقال لأصحاب الحديث إن محمد بن إسماعيل يقول اللفظ بالقرآن مخلوق. لاحظوا الاختلاف، إسماعيل أو محمد بن إسماعيل البخاري اتهم بأنه بيقول اللفظ تلاوة القرآن مخلوقة، ده كفر في نظر علماء إسلام آخرين، ده كفر، لو قلت لفظي بالقرآن مخلوق أنت كافر. لحد الآن الشيوخ بيعتبروا ذلك، بيقولك القرآن غير مخلوق أزلي، ولو قلت لفظي بالقرآن مخلوق أنت كافر. البخاري كان بيقول كده، وعلى فكرة مسلم كان بيقول كده نفس الشيء. فامتحنوه في المجلس، فلما حضر الناس مجلس البخاري قام إليه رجل فقال يا أبا عبد الله ما تقول في اللفظ بالقرآن، بتقول إيه عن تلاوة القرآن اللفظ، مخلوق هو أم غير مخلوق؟ فأعرض عنه، عمل نفسه من بنها، قال أنا ماليش دعوة بالموضوع، مش هقول لك مخلوق ولا ما مش مخلوق. أعرض عنه البخاري ولم يجبه، فقال الرجل يا أبا عبد الله، فأعاد عليه القول فأعرض عنه، ثم قال في الثالثة فالتفت إليه البخاري وقال القرآن كلام الله غير مخلوق، لكن ما قالش اللفظ غير مخلوق، قال وأفعال العباد مخلوقة والامتحان بدعة، أفعال العباد مخلوقة. فشغب الرجل وشغب الناس، قاموا الناس وقالوا له ها بتقول القرآن غير مخلوق
وبتقول أفعال العباد مخلوقة، ما أجبتش عن اللفظ، واللفظ من أفعال العباد، إذن بتقول اللفظ مخلوق.

أها كافر مسكناك. وتفرقوا عنه وقعد البخاري في منزله. أكثر من كده في سير أعلام النبلاء سمعت يحيى بن سعيد يقول: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون إن أفعال العباد مخلوقة. قال البخاري، دلوقتي نجي لكلام البخاري، قال: حركاتهم، حركات الناس، أصواتهم واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة. الصوت والحركة والاكتساب والكتابة كلها مخلوقة. فأما القرآن المتلو المبين المثبت في المصحف المصور المكتوب الموعى في القلوب فهو كلام الله ليس بمخلوق. على فكرة محنة خلق القرآن أنا اتكلمت عنها في الماضي، محنة خلق القرآن من أكثر المحن اللي اجتاز فيها الإسلام. هل القرآن مخلوق أم غير مخلوق؟ المسلمون بناء على المحنة دي، المسلمون يؤمنون بإلهين. ليه؟ أشرح لكم. لأن العالم في من المنظور الديني خاصة الإسلامي أي شيء موجود فيه يا إما يكون مخلوق يا إما يكون هو الخالق. الله موجود خالق، باقي الموجودات مخلوق. فما عندكش حالة ثالثة، يا إما خالق يا إما مخلوق. القرآن يؤمن المسلمون بأنه غير مخلوق، أزالي. ليه؟ لأنه كلام الله. إذن المسلمون بناء على نفس التفكير يؤمنون بخالقين أزليين، الله والقرآن. المسلمون اللي بيتهموا المسيحيين بالشرك هم بيؤمنوا باثنين على الأقل، الله والقرآن، أزليين. وعلى فكرة أحمد بن حنبل اتسجن بسبب الموضوع ده، لأنه في وقت من الأوقات كان الخليفة في العصر العباسي بيضطهدوا الخلفاء، بيضطهدوا أي واحد قال بأن القرآن يعني مرة تحولوا الاضطهاد. كان أي واحد قال أن القرآن غير مخلوق بيضطهدوه بيسجنوه، واللي قال القرآن مخلوق بعد كده صاروا دلوقتي بيكفروه ويسجنوه. يعني تحولت. في وقت من الأوقات كان لو قلت القرآن ليس بمخلوق تسجن، بعد كده صار العكس. لو قلت القرآن مخلوق، اليوم لو قلت القرآن مخلوق تكفر. قال الله تعالى، ومضى البخاري، وقال أبو حامد الأعمشي: رأيت محمد بن إسماعيل في جنازة أبي عثمان سعيد بن مروان ومحمد بن يحيى يسأل عن الأسامي والكنى وعلى الحديث، ويمر في محمد بن إسماعيل مثل السهم. سألوا عن أشياء كثيرة زي الفل. فما أتى على هذا شهر حتى قال محمد بن يحيى. محمد بن يحيى واحد من كبار العلماء وقت البخاري، واحد من كبار العلماء، قال للناس، وكان في نيسابور والبخاري عنده، فقال للناس: ألا من يختلف إلى مجلسه فلا يختلف إلينا. قال لهم: أي واحد يروح عند البخاري ما يجيش عندنا. فإنهم كتبوا إلينا من بغداد، لأنه وصلنا من بغداد، أنه تكلم في اللفظ، أنه بيقول أنه لفظ القرآن مخلوق، ده واحد كافر ما تروحوش له. ونهيناه، قلنا له: يا بخاري أسكت. فلم ينتهي، ما سمعش الكلام، فلا تقربوه، ومن يقربه فلا يقربنا، واللي راح عنده ما يجيش عندنا. فأقام محمد بن إسماعيل ها هنا مدة، ثم خرج إلى بخارى. في بغداد كفروا، في نيسابور كفروا، في بخارى كفروه ونفوه. ده البخاري. طب ماذا قال عنه محمد بن يحيى؟ قال أبو حامد بن الشرقي: سمعت محمد بن يحيى الذهلي، اللي ده زي وكأنك بتقول الشيخ الأزهر دلوقتي، يعني قدام البخاري. سمعت محمد بن يحيى

ذهلي يقول القرآن كلام الله غير مخلوق من جميع جهاته وحيث تصرف، يعني حتى اللفظ. فمن لزم هذا استغنى عن اللفظ، اللي لزم بهذا المبدأ مش هيجيب سيرة اللفظ ويقول اللفظ مخلوق وعما سواه من الكلام في القرآن. ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر، وده كله عن البخاري على فكرة بيقول لهم، وخرج عن الإيمان اللي قال بأن القرآن مخلوق. وبانت منه امرأته، انطلقوا من امرأته، يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. قال لك أي واحد قال غير كده يقتل. وجعل ماله فيئا بين المسلمين، حنقسم أمواله ما بين المسلمين، ولم يدفن في مقابرهم. ومن وقف فقال لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، ولا عايز يقعد في النص محتار خايف يقول مخلوق ولا غير مخلوق، فقد ضاه الكفر، برضو كافر، فقد ضاه الكفر. ومن زعم أن لفظي بالقرآن مخلوق، واللي قال اللفظ بس اللي مخلوق، فهذا مبتدع. أنت عارفين أنه كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، لا يجالس لا يكلم. ومن ذهب بعد هذا إلى محمد بن إسماعيل، شوف كل ده حيقود فين؟ إلى البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري. فاتهموه، أي واحد راح لعنده اتهموه، قولوا عنه كافر، اتهموه في إيمانه، فإنه لا يحضر مجلسه إلا من كان على مثل مذهبه. السلام عليكم. البخاري كافر في نظر المحدث العلامة الكبير محمد بن يحيى الذهلي، لازم يقتل وتطلق مراته وتؤخذ أمواله وتقسم بين المسلمين. ده مش رأيي أنا، ده رأي علماء الإسلام. عمركم سمعتوا كده؟ قالوا لكم إنه البخاري والحد ومحمد بن يحيى الذهلي بالحد الآن بيتكلموا عنه بأنه عالم كبير ومحدش بيطعن فيه لحد دلوقتي، يعني محدش بيقول ده واحد يعني ملوش أي 60 لازمة. يبقى واحد عالم كبير قال عن البخاري إنه كافر. تعرفوا أنه في الإسلام لو واحد قال عن واحد كافر يبقى واحد فيهم كافر، هيخش النار حتما. البخاري قال إيه لما قالوا له محمد بن يحيى بيكفرك؟ قال الحاكم حدثنا طاهر بن محمد الوراق، سمعت محمد بن شاذل يقول لما وقع بين محمد بن يحيى والبخاري، معروفة هي حادثة مشهورة، دخلت على البخاري فقلت يا أبا عبد الله إيش الحيلة لنا فيما بينك وبين محمد بن يحيى، هنعمل إيه في اللي حصل بينك وبين محمد بن يحيى، كل من يختلف إليك يطرد، كل واحد جال عندك حيكفر ويطرد. فقال كم يعتري محمد بن يحيى الحسد في العلم، هو حسدني على العلم، والعلم رزق الله يعطيه من يشاء. فقلت هذه المسألة تحكى عنك، سيبك من الحسد، اللفظ اللفظ مخلوق ولا مش مخلوق، هذه المسألة تحكى عنك، الحكاية اللي بيقولوا عنك. قال يا بني هذه مسألة مشؤومة، رأيت أحمد بن حنبل وما ناله في هذه المسألة، لأن أحمد بن حنبل كان سجن في نفس الموضوع، يعني محنة خلق القرآن. وجعلت على نفسي ألا أتكلم فيها، يعني خدت عهد على نفسي أنه أنا مش هجيب سيرة الموضوع خالص. الله، ما تقول مخلوق ولا مش مخلوق، قال له أنا مش هتكلم بعد كده خالص. قلت المسألة هي أن اللفظ مخلوق. الذهبي بيشرح بيقول بالنسبة هل اللفظ مخلوق ولا لا، سئل عنها البخاري فوقف فيها، فلما وقف واحتج بأن أفعالنا مخلوقة
واستدل لذلك

فهم منه الذهلي أنه يوجه مسألة اللفظ فتكلم فيه وأخذه بلازم قوله هو وغيره. خليني أشرحها شوية لأن الكلام هم بشوية بيعقدوا الكلام. بيقول لك الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء بيقول أنه الذهلي محمد بن يحيى ده أنه سأل البخاري وقال له إيه رأيك في لفظ القرآن مخلوق ولا مش مخلوق. البخاري تحايل على السؤال ما أجابش، ما قالش اللفظ مخلوق ولا مش مخلوق، بس قال إيه؟ قال حاجة يتفهم منها أنه اللفظ مخلوق. قال أفعلنا مخلوقة واللفظ لفظ من أفعالنا، فالذهلي أخذه بلازم قوله، قال له آها ما دام بتقول أفعالنا مخلوقة واللفظ فعل يبقى بتقول اللفظ مخلوق، فده سبب تكفير البخاري. كنا يوما عند أبي إسحاق القيسي ومعنا محمد بن نصر المروزي فجرى ذكر محمد بن إسماعيل، كنا بنتكلم وجاء ذكر البخاري، فقال محمد بن نصر سمعته يقول من زعم أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب. البخاري قال أنا عمري ما قلت لفظي بالقرآن مخلوق، اللي قال أنا قلت كده بالحرف كذاب، ما احنا عارفين بس قلت اللي بيفهم منه كده، فإني لم أقله. فقلت له يا أبا عبد الله قد خاض الناس في هذا وأكثروا فيه، فقال ليس إلا ما أقول، ما يقولوش حاجة أنا ما قلتهاش. قال أبو عمرو فأتيت البخاري فناظرته في شيء من الأحاديث حتى طابت نفسه، فقلت يا أبا عبد الله ها هنا أحد يحكي عنك أنك قلت هذه المقالة اللي هي اللفظ مخلوق. فقال يا أبا عمرو احفظ ما أقول لك، من زعم من أهل نيسابور وقومس والري وهمذان وحلوان وبغداد والكوفة، كل هؤلاء كانوا بيتهموا البخاري على فكرة، والبصرة ومكة والمدينة أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب، فإني لم أقله إلا أني قلت أفعال العباد مخلوقة. يبقى اللفظ اللي بيتلفظ به العباد مخلوق، يبقى اللفظ بتاع القرآن مخلوق، وده كفر في نظر علماء الإسلام. كافر ولا مش كافر؟ كافر. المهم قال لنا محمد بن يحيى لا تسألوه عن شيء من الكلام، ما تسألوش البخاري عن شيء من الكلام، يعني الفلسفة علم الكلام كان بيقول الفلسفة، فإنه إن أجاب بخلاف ما نحن فيه وقع بيننا وبينه، ما تسألوش لأنه لو أجاب بشيء حنصير في مشدة بنا. ثم شمت بنا كل حروري وكل رافضي وكل جهمي وكل مرجئ بخراسان، قال حيشمتوا فينا الأعداء. قال فازدحم الناس على محمد بن إسماعيل، الناس جوا بكثرة عند البخاري حتى امتلأ السطح والدار. فلما كان اليوم الثاني أو الثالث قام إليه رجل فسأله عن اللفظ بالقرآن فقال أفعالنا مخلوقة. لاحظ أنه بيطنش السؤال، لفظ القرآن يس البخاري مخلوق ولا غير مخلوق؟ بيعمل حاله مش سامع وبيقول ايه افعالنا مخلوقه، سالناك لفظ القران مخلوق ام غير مخلوق، افعالنا مخلوقه اللي هي افهموها زي ما انتوا عايزين، والفاظنا من افعالنا اللي هي مش هقولها بس هشاور عليها. فوقع بينهم اختلاف فقال بعض الناس، عشان تعرفوا ان البخاري ما كانش بس كافر في نظر علماء الاسلام، كان جبان وبيعرف انه لفظ القران مخلوق، يعني اللفظ مخلوق بس مش قادر يقول وبيلمح وبيعمل هنا ومن هنا، كان كافر في نظرهم وجبان، البخاري جبان.
قال إيه؟ قال بعض الناس قال البخاري.

أخاري لفظي بالقرآن مخلوق، قال بعضهم لم يقل، ما قالش حرفيا، حتى تواثبوا فاجتمع أهل الدار وأخرجهم، ابتدى حراك وطلعوهم. المهم قال الحاكم أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأحرم بن الأخرم أعتقد، سمعت ابن علي المخلدي، سمعت محمد بن يحيى. المهم أنه إيه محمد بن يحيى بيقول إيه عن البخاري؟ يقول قد أظهر هذا البخاري قول اللفظية. محمد بن يحيى كان متأكد أن البخاري كافر، قال لهم قد أظهر هذا البخاري قول اللفظية. اللفظية هم كل شخص بيقول لفظ القرآن مخلوق بيسموا اللفظية. قد أظهر هذا البخاري قول اللفظية، واللفظية عندي شر من الجهمية. الجهمية كفار في نظر المسلمين، أتباع الجهم، الجهم بن صفوان. الجهم ده بيقول مش مهم الأفعال، مهم الإيمان. الأفعال مش مهمة، يعني إنه الإيمان يعني فقط اعتقاد ملوش علاقة بالأفعال إلى آخره، إنه عندهم أشياء أخرى تتعلق بصفات الله أيضا خلاف مع باقي الفرق الإسلامية. الجهمية مكفرين في نظر علماء الإسلام، بيعتبروا الجهمية فرقة كافرة. محمد بن يحيى بيقول لك البخاري من اللفظية، واللفظية أشر من الجهمية، يعني هو أكفر من الكفار. ده مش كلامي، أعتقد كده نكون فهمنا إيه اللي حصل مع البخاري، وأنه الناس اللي بيقدسوا دلوقتي البخاري مش عارفين أن البخاري كان مصنف كافر. السؤال اللي بنطرحه، هل البخاري كافر؟ قال عنه محمد بن يحيى لا يساكنني هذا الرجل في البلد، ما يكونش في نفس البلد اللي أنا موجود فيها، فخشي البخاري وسافر، ترك نيسابور. قال محمد بن أبي حاتم أتى رجل أبا عبد الله البخاري فقال يا أبا عبد الله إن فلانا يكفرك، اللي هو محمد بن يحيى. قال النبي، البخاري قال إيه؟ قال النبي إذا قال الرجل لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما، يا إما أنا كافر يا إما محمد بن يحيى كافر، ما نقدرش نكون الاثنين مسلمين، واحد فينا كافر. سؤال للمسلمين دلوقتي، مين اللي كافر؟ بخاري ولا محمد بن يحيى؟ العالم العلامة الكبير المحدث الكبير محمد بن يحيى، ولا العالم العلامة الكبير محمد بن إسماعيل البخاري؟ انتوا تختاروا، واحد بيكفر التاني. إذن ده يعني شوية عن الطبري وكتير عن البخاري. نيجي لواحد أبو حنيفة صاحب المذهب اللي هو مذهب الحنفي، أبو حنيفة مات مسجون. قال إسحاق بن إبراهيم برضو في سير أعلام النبلاء للذهبي عن بشر بن الوليد قال طلب المنصور، أبو جعفر المنصور الخليفة، طلب المنصور أبا حنيفة فأراده على القضاء. بصوا الروايات هتكون مختلفة وخليكم مركزين معايا. قال لك الخليفة قال له تعالى كن قاضي، ودي واحدة من الروايات وحتشوفوا إنها كذب. وحلف ليلين، قال له تعالى كن قاضي، فأبى. وحلف أني لا أفعل، أقسم بالله أنه مش هكون قاضي. فقال الربيع الحاجب ترى أمير المؤمنين يحلف وأنت تحلف؟ قال له أنت أمير المؤمنين بيحلف وأنت بتحلف عليه؟ قال أمير المؤمنين على كفارة يميني أقدر مني، أمير المؤمنين يقدر يكفر أنا ما أقدرش. فأمر به إلى

سجن أبو جعفر المنصور، أمر أن يدخل أبو حنيفة السجن فمات فيه ببغداد. أبو جعفر المنصور اللي مش عارف، يعني المسلمون بيفتخروا بأبو جعفر المنصور العباسي إن هو اللي بنى بغداد، وهو اللي عمل دار الحكمة، وهو اللي أطلق الترجمة، وهو اللي عمل مش عارف إيه، عمل كل المجد للحضارة الإسلامية. مش بس كده، هو اللي دفع فلوس لمحمد بن إسحاق يكتب سيرة محمد. يعني سيرة محمد اللي بتقرأوها دلوقتي، كتر خير أبو جعفر المنصور. لولا أبو جعفر المنصور ما كانش هيكون في سيرة محمد. فأي مسلم بيفتخر بأبو جعفر المنصور. أبو جعفر المنصور عمل إيه في أبو حنيفة؟ دخلوا السجن وقتلوا في السجن. قيل في تفسير أعلام النبلاء، دفعه أبو جعفر إلى صاحب شرطة حميد الطوسي، قال له تفضل خد أبو حنيفة. فقال يا شيخ، إن أمير المؤمنين أبو جعفر المنصور يدفع إلي الرجل فيقول لي اقتله أو اقطعه أو اضربه. قال له اعمل زي ما بدك، اعمل زي ما مثل ما تريد، اقتله أو اقطعه أو اضربه. قال له مداني الرجل وقال لي اقتله أو اقطعه أو اضربه ولا أعلم بقصتي، فماذا أفعل؟ فقال هل يأمرك أمير المؤمنين بأمر قد وجب؟ قال له بيأمرك بأمر قد وجب أو بأمر لم يجب؟ قال بما قد وجب. قال فبادر إلى الواجب. قال له افعل ما قاله لك أمير المؤمنين. دعا المنصور أبا حنيفة إلى القضاء، مش صح أشرح له، فامتنع. السبب مش أنه دار طلب منه القضاء، سبب تاني، بس خلينا نمشي مع الموضوع. فقال أترغب عما نحن فيه؟ آها، جاب القضاء أترغب عما نحن فيه. فقال لا أصلح، ما أصلحش أكون معاكم. فقال كذبت. قال له أبو حنيفة قد حكم أمير المؤمنين علي أن لا أصلح إن كنت كاذبا، لو أنت بتعتبرني كذبت إذن لا أصلح للقضاء لأني كذاب، فلا أصلح. وإن كنت صادقا وكنت فعلا صادق يبقى أنا لا أصلح لأني قلت أني لا أصلح. فحبسه، لم يقبل العهد بالقضاء فضرب وحبس ومات في السجن. أبو جعفر المنصور ضربوا وعذبوا وحبسوا إلى أن مات في سجنه. ده واحد مؤسس لمذهب من المذاهب الأربعة في الإسلام، أبو حنيفة، توفي شهيدا مسقيا في سنة 50 و100. ده بيقول عنه في سير أعلام النبلاء، وعليه قبة عظيمة ومشهد فاخر ببغداد، والله أعلم. أبو حنيفة توفي شهيدا مسقيا. تعرفين إيه معنى مسقيا؟ سقي السم، يعني مات مسموما بحسب بعض الروايات. عن المبارك قال كنت عند الأوزاع فذكرت أبا حنيفة، فلما كان عند الوداع قلت أوصني، قال أردت ذلك ولو لم تسألني، سمعتك تطري رجلا يرى السيف في الأمة، فقلت ألا أخبرتني؟ قال لي أبو إسحاق جاءني نعي أخي من العراق وخرج مع إبراهيم إلى آخره. أنا هشرح لكم. ابن المبارك قال أنا كنت عند الأوزاعي وجبت سيرة أبا حنيفة ومدحته، فلما كنت عايز أقول له مع السلامة قال لي أنا عايز أكلمك كلمتين، إزاي تمدح واحد بينادي بقتل، بالقتل، زي إرهابي، يعني بكلمة إرهابي دلوقتي، يرى السيف في الأمة يعني يرى أنه نحمل السيف ونبتدي نقتل. فقال له قل لي حصل إيه؟ قال له يعني
في واحد اسمه أبو سحاب.

عاق الفزاري قال أنه جاءني نعي أخي من العراق وكان خرج ضد الخليفة وقالوا لي أنه قتل. فقلت لهم إزاي أخويا يعمل العملة دي؟ إزاي يحمل السيف ويروح عايز يقتل الخليفة ويموت؟ مين اللي قال له اعمل كده؟ يعني وكأنه عملية إرهابية بكلام اليوم. فقالوا له ده راح استشار العلماء. قالوا مستشار مين؟ قالوا له سفيان الثوري وأبي حنيفة. قال الله أروح عند أبو سفيان. قال لأبو سفيان أخوي جل عندك؟ قال له آه. قال له ماذا أفتيته؟ قال له قلت له أنت حر لا أمرك بالخروج ولا أنهاك. رجل قال إيه؟ قال فأتيت أبا حنيفة أخوي جل عندك؟ طلب منك فتوى؟ قال له آه. قال له قلت له إيه؟ قال له أفتيته بالخروج. قلت له آه أخرج عن الحاكم. فقلت له لا جزاك الله خيرا تسببت بموت أخوي. قال هذا رأي. فقال لك قلت له الرسول بيقول كذا كذا ذكر له حديث. فقال له خراف يعني حديث النبي. قال له ده خراف ماليش دعوة بحديث النبي ده أبو حنيف. مش بس كده يعني فكرة أنه الخليفة قال له كن قاضي ورفض مش هي الفكرة اللي مات بسببها. أنه كان بيحرض على القتل هي الفكرة اللي مات بسببها. أنه كان إرهابي دي الفكرة اللي مات بيها. هو ما كانش بيطيق العباسيين كان يريد الخروج عليهم وخلاص القضاء عليهم. قال سمعت إبراهيم بن محمد الفزاري حدث الأوزاعي قال قتل أخي مع إبراهيم الفاطمي البصرة فركبت لأنظر في تركته فلقيت أبا حنيفة فقال لي من أين أقبلت وأين أردت؟ فأخبرته أني أقبلت من المصيصة وأردت أخا لي قتل مع إبراهيم. أنا قال لك أنا جيت عند أبا حنيفة وقلت له أنا جاي من المصيصة وبدور على أخويا اللي قتل مع اللي عمل الثورة إبراهيم. فقال لو أنك قتلت مع أخيك يا ريتك كنت قتلت مع أخيك كان خيرا لك من المكان الذي جئت منه. قلت فما منعك أنت من ذلك؟ قال له ليه ما تروحش أنت كنت رحت معايا يا أبا حنيفة؟ ليه ما رحتش مع أخوي وتقاتل معاه؟ نفس الفكرة اللي بنقولها على الإرهابيين. ليه ما بيروحوش الشيوخ اللي بيبعتوا الناس للقتل؟ ليه ما بيروحوش هم؟ فقالوا ليه ما رحتش أنت؟ أنت بتفتي للشباب يروحوا يقتلوا ليه ما رحتش أنت؟ قال لولا ودائع كانت عندي وأشياء للناس ما استأنيت في ذلك. قال له عندي ودائع للناس وما حبيتش أضيع الودائع وإلا كنت رحت. فبيقول في تاريخ بغداد أنه سمع أبا عوانة يقول كان أبو حنيفة مرجئا يرى السيف. المرجئة برضو فرقة مكفرة في الإسلام. يرى السيف يعني معناها أنه ينادي بالقتل. بل قيل في أبا حنيفة ما يعني قال سمعت سفيان الثوري والأوزاعي دول كبار علماء الإسلام يقولان ما ولد في الإسلام مولود أشأم على هذه الأمة من أبي حنيفة وكان أبو حنيفة مرجئا يرى السيف. ما فيش حد أشأم على هذه الأمة من أبي حنيفة. كان أبو حنيفة يجهر في أمر إبراهيم جهرا شديدا كان بيحرض على الثورة ضد الخليفة ويفتي الناس بالخروج معه. فقلت له والله ما أنت بمنتهي عن هذا حتى نؤتي فتوضع في أعناقنا الحبال. المهم أبو حنيفة عالم كبير في الإسلام بيقولوا عنه أشأم الأمة الإسلامية أخذوا الخليفة وحطوا في السجن وقيل سقاه السم ومات هناك وضربوا. علماء الإسلام بيحصل لهم إيه عن طريق مسلمين.
إذن أبو حنيفة مات بسبب موقفه من الخليفة. كان في الملل والنحل قال كان أبو حنيفة رحمه الله على بيعتي ومن جملة شيعتي، حتى رفع الأمر إلى المنصور قالوا له أنه ده

ما مديكش بيعة أنت. فحبسه حبس الأبد حتى مات في الحبس. وقيل أنه بايع محمد بن عبد الله الإمام في أيام المنصور، إدى بيعة لخليفة ثاني محمد النفس الزكية اللي بيقولوا عنه. ولما قتل محمد بالمدينة بقي الإمام أبو حنيفة على تلك البيعة يعتقد موالاة أهل البيت، فرفع حاله إلى المنصور فتم عليه ما تم. قالوا للمنصور أنه ما بيبايعكش أنت، بيبايع حد تاني وبينادي بقتلك وإزالتك من الخلافة، ولذلك قتل أبو حنيفة. نيجي لواحد تاني، النسائي. هو من مدينة اسمها نسا ولذلك سمي النسائي. أنا لما كنت صغير كنت بعتقد أنه النسائي بسبب النساء، طلع كلامي صح على فكرة، رغم أنه كلمته جاية من النسائي من نسا، لكن طلع فكرتي حتى وأنا صغير صح أنه هو برضو له في النساء. المهم، قال الوزير صاحب النسائي، قال سمعت قوما ينكرون على أبي عبد الرحمن النسائي كتاب الخصائص لعلي. طلب منه، ده كان معادي للأمويين، بسبب قتله أنه معادي للأمويين، صنف كتاب في فضائل الصحابة، فقيل له ألا تخرج فضائل معاوية، اكتب عن فضائل معاوية. قال أي شيء أخرج، ما عنديش حاجة أكتب عن معاوية. حديث اللهم لا تشبع بطنه، أنه في حديث لمحمد قال عن معاوية لما كان صغير، قال عنه اللهم لا تشبع بطنه، فسكت السائل فقال لهم أنا أكتب إيه عن معاوية، أكتب اللهم لا تشبع بطنه. معاوية خليفة بيفتخر به المسلمون، النسائي بيفتخروا به، بيقول لك عالم من علماء الإسلام وعنده كتاب السنن إلى آخره، لكن النسائي بيقول لك معاوية ما عندوش فضيلة أصلا، ورفض يكتب فيه أي فضيلة. مش بس كده، عن حمزة العقبي المصري، ده في سير أعلام النبلاء، خرج من مصر في آخر عمره إلى دمشق فسئل بها عن معاوية وما جاء في فضائله، فقال لا يرضى رأسا برأس حتى يفضل. قال له معاوية مش راضي أنه يكون مساوي لعلي، عايزنا نفضله؟ قال فما زالوا يدفعون في حضنيه. على فكرة الكلمة دي محرفة، هتلاقوا في رواية تانية هقراها لكم. المهم لا زالوا يدفعوا في حاجة كده هقولها لكم بعدين، المكتوبة هنا في حضنيه، خلوها اتذكروها، بيدفعوا في حضنيه حتى أخرج من المسجد، ثم حمل إلى مكة فتوفي بها. قعدوا يضربوه في حتة كده حضنيه، المهم قعدوا يضربوا في حضنيه لحد ما الراجل استوى، طلعوه مات. قال الدارقطني خرج حاجا فامتحن بدمشق، امتحان وأي امتحان، وأدرك الشهادة. قال لك مات شهيد، ليه؟ لأنه ضربوه في حضنيه. قال فأحملوني إلى مكة فحمل وتوفي بها وهو مدفون بين الصفا والمروة. على فكرة هو مش مدفون هناك، لكن مش مشكلة فين الدفن، المهم أنه قتلوه. ليه قلت أنا النسائي له في النساء؟ ذكروا أنه كان له من النساء أربع نسوة، وكان غاية الحسن وجهه كأنه قنديل، وكان يأكل في كل يوم ديك كامل، ويشرب عليه نقيع الزبيب الحلال، كان بيشرب بر حلال. وقد قيل عنه إنه كان ينسب إليه شيء من التشيع. قالوا ودخل إلى دمشق فسأل أهلها أن يحدثهم بشيء من فضائل معاوية. قال أما يكفي معاوية أن يذهب رأسا برأس حتى يروى له فضائل؟ فقاموا إليه فجعلوا يطعنون في خصيتيه. قال لا، مش حضنيه، لا، عشان التشكيل عملوها حضنيه، طلعت خصيتيه، حتى أخرج ضربوه في خصيتيه. كان له في النساء بح، ما فيش نساء. حتى أخرج من المسجد الجامع فصار من عندهم إلى مكة فمات بها في هذه السنة وقبره بها. ده البداية والنهاية. إذن النساء شهيد الخصيتين. فخرج إلى الرملة فسئل عن فضائل معاوية فأمسك عنه فضربوه في الجامع. قال أخرجوني إلى مكة فأخرجوه وعليل فتوفي بمكة مقتولا شهيدا. شهيد الحضنين، شهيد الحضنين.

ني أي شهادة يعني؟ أهل النساء أدرى أهل مكة أدرى بشعابها بحضنيها بتلخبط. المهم مات النساء شهيدا بتاع كده بسبب أنه عملوا له كده في الجامع، وده العالم الكبير. واحد تاني اسمه سعيد بن جبير، أي واحد بيدرس الحديث بيعرف مين هو سعيد بن جبير، ده واحد من كبار المحدثين، الإمام الحافظ المقرئ المفسر الشهيد. برضو الحضنيني لا، ويقال أبو عبد الله الأسدي مولاهم الكوفي إلى آخره، بيعجبوك في الألقاب كده. المهم ماله الإمام الحافظ المقرئ الباذنجاني ده؟ سعيد بن جبير قال لك: حضرت سعيدا حين أتي به الحجاج بواسط. الحجاج كان بيطرده لمدة 12 سنة، ولما مسكوا جابوه له، فجعل الحجاج يقول: ألم أفعل بك؟ أنا إحنا ما عملناش فيك كل الخير، ألم أفعل بك؟ يقول: بلى. قال: ما حملك على ما صنعت من خروجك علينا؟ برضو خرج عليهم، حمل السيف في ثورة ضدهم. قال: بيعة كانت علي، يعني لابن الأشعث. ابن الأشعث كان ضد الحجاج، وبالتالي كان يريد القيام عليهم بالسيف. فغضب الحجاج وصفق بيديه وقال: فبيعة أمير المؤمنين كانت أسبق وأولى، وأمر به فضربت عنقه، ضربت عنقه، يعني كان ضد الدولة الأموية، أيضا ضد عبد الملك بن مروان، وبعدها الوليد بن عبد الملك. الحجاج قال له إيه؟ الحجاج كان هو اللي بيمثل الخليفة، يعني كان، احنا عارفين الحجاج كان قاسي جدا، ومعروف أنه غزا حتى مكة. يعني الحجاج قال سالم بن أبي حفصة لما أتي الحجاج بسعيد بن جبير، قال: أنا سعيد بن جبير. قال: أنت شقي بن كسير، يعني سعيد عمل شقي وجبير عملها كسير، لأقتلنك. وقتل، يعني خليفة بيقتل عالم، والمسلمين بيفتخروا بالخليفة المسلم وبالعالم المسلم، وبيقول لك لو مسلم حمل السيف على الثاني الاثنين في النار، وده حمل السيف على خليفة المسلمين سعيد بن جبير. و أبو حنيفة برضو حرض على القتل وحرض على حمل السيف. فإذا إذا كان القاتل والمقتول كلاهما في النار من المسلمين، سعيد بن جبير والحجاج الاثنين في النار. استمر في هذه الحال، بيقول لك إنه كان مختفيا من الحجاج 12 سنة، ثم أرسله خالد القصري من مكة إلى الحجاج ليقتل. القاضي عياض واحد من علماء الإسلام، برضو هتلاقي القاضي عياض الإمام العلامة الحافظ الأوحد شيخ الإسلام، القاضي أبو فضل عياض اللي هو مغربي، يعني من المغرب. توفي القاضي عياض مغربا عن وطنه في سنة 4، هو من مدينة سبتة اللي كنتوا سمعتوها في الأخبار، ودفن بمراكش سنة 4. بلغني أنه قتل بالرماح لكونه أنكر عصمة بن تومرت. بن تومرت اسمه المهدي بن تومرت، هو اللي كان ابتدى دولة الموحدين، كان ادعى أنه المهدي المنتظر، وادعى أنه العصمة. فالقاضي عياض أنكر عصمة المهدي بن تومرت، قتل بالرماح. إذن في خلافة إسلامية وفي عالم مسلم، they don't mix. ابن تيمية مات محبوسا في دمشق بسبب فتاواه، كان بيكفر اللي بيزوروا القبور، يشدوا الرحال إلى القبور لزيارتها. ابن تيمية مات محبوسا بقلعة في دمشق، شيخ الإسلام ابن تيمية العلامة الكبير، برضو اتسجن وقتله
المسلمون محبوسا في قلعة دمشق.

بس مش بس كده، منعوه من عنده الأوراق والكتب والدوات والقلم والمطالعة وهو في الحبس حتى مات هناك. ليه؟ عشان ما يعملش أي فتوى. الفخر الرازي عالم من علماء الإسلام دفن في داره وكان يخشى العوام يمثلون بجثته، وكان يطعن لما كان يظن به من الانحلال، فأطعموه السم فهلك ودفن في داره خوفا من التمثيل بجثته. فخر الرازي تم تكفيره، قال كان يعد وينال من الكرامية فرقة إسلامية وينالون منه سبا وتكفيرا، وضعوا عليه من سقاه السم فمات، وكانوا يرمونه بالكبائر ولا كلام في فضله، وإنما الشناعات قائمة عليه بكفروه. منها أنه قال محمد التازي ومحمد الرازي، كان بيقول على محمد نبي الإسلام كان بيقول عنه محمد التازي، ولما يتكلم عن نفسه بيقول محمد الرازي. التازي يعني العربي، كان بيقول لهم محمد التازي ومحمد الرازي، وقال لك كان كافر وحطوا له السم وقتلوه. نعيم بن حم أو نعيم بن حماد لم يزل محبوس، واحد من المحدثين الكبار، لم يزل محبوسا بها حتى مات في السجن سنة 28 و200. سئل عن القرآن فأبى أن يجيب فيه بشيء مما أرادوا فحبس بسامراء. برضو في محنة خلق القرآن نعيم بن حماد من كبار المحدثين، أيضا مسك وسجن بسامراء وفضل فيها لحد مات في السجن. إذن إحنا أمام يعني كارثة. نعيم بن حماد ختاما كان مقيدا محبوسا لامتناعه من القول بخلق القرآن، فجر بأقياده فألقي في حفرة ولم يكفن ولم يصلى عليه. عندك البخاري، الطبري، أبو حنيفة، أحمد بن حنبل، نعيم بن حماد، عندك الرازي، عندك كل دول، عندك النسائي صاحب الخصيتين اللي قتلوا بخصيتيه شهيد الخصيتين، وغيره وغيره وغيره. ده جزء بسيط من تاريخ الإسلام. ويقعدوا يقول لك والكنيسة فعلت وأوروبا والعصور المظلمة، ما في أظلم مما فعله المسلمون ببعض وبالضبط بعلمائهم. حتى خلفاؤهم الذين يتغنون بهم قتلوا علماءهم وتخلصوا منهم. هذه نهاية الحلقة، ألقاكم في موضوع آخر وإلى اللقاء.

0: ثم حلقة جديدة من برنامج جه وقتك. وعايز أقول جه وقتنا ناخد حرية، جه وقتنا نشبع بكلمة الرب، جه وقتنا نتعلم، نتعلم من الرب. تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة. خدت بالك إزاي؟ يعني الراحة ما بيجيش إلا لما بتتعلم من ربنا. فجي وقتنا النهاردة حقيقي، جي وقتنا ناخد شفاء، جي وقتنا ناخد شبع، جي وقتنا نقعد عند رجلين الرب ونتعلم درس جديد النهاردة. حقيقي النهاردة نتكلم عن موضوع يعني شيق جدا، أنا أول مرة أتكلم فيه حقيقي بالمناسبة. يعني أفكارنا تصنع مصيرنا، أفكارنا تصنع مصيرنا. يعني إيه؟ يعني هنتكلم عن الحديث مع النفس. ان ايه؟ انت بتتكلم للحديث مع النفس ده صعب قوي. مرات الواحد يتكلم مع روحه طول النهار مش لاقي حد يتكلم معاه، بيتكلم مع نفسه. يعني بيتكلم اقول لنفسي مثلا، بعض احيانا الافكار سلبيه، وبعض احيانا الافكار تخلي فيه ظنون. انا هسال الاسئله دي اللي ضفنا بعد ما اقدمه لحضراتكم. يعني الموضوع صعب جدا. يا ترى بتتكلم مع نفسك تقول ايه؟ ويا ترى لما تتكلم صح امتى وغلط امتى؟ كمان عندي سؤال تاني، يعني هو لوم النفس هل ده فضيله ولا لا؟ لما اتكلم مع نفسي والوم نفسي، تعملت كده ازاي؟ طرحت المشوار ده ازاي؟ نطقت الكلمة دي ازاي؟ ياما عملنا كده، ياما اتكلمنا مع نفسنا بطريقة ساعات بتريحنا وساعات بتقلقنا وساعات بتبقى لغة سلبية. الحديث مع النفس هو ده هنتكلم فيه النهاردة. معانا ضيفنا الغالي جناب الدكتور أسيس جرجس عوض. أهلا بيك يا جناب الأسيس.
1: أهلا وسهلا يا أسيس، وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. سعيد جدا أكون مع حضرتك النهاردة ومع المشاهدين الأعزاء.
0: الرب يباركك.
1: أهلا بيك.
0: إحنا النهاردة عندنا الموضوع زي ما سمعتني الحديث مع النفس، بناخده بعنوان أفكارنا تصنع مصيرنا.
1: نعم.
0: ما دي برضو أفكار. أهلا. حاجات يعني بنفكر فيها، بنقولها لنفسنا.
1: صحيح.
0: النهاردة بنتكلم في القصة دي حقيقي، يعني فالأفكار بتاعة الإنسان بتقوده ممكن تقوده لسكتين.
1: أي.
0: يعني ممكن تقوده لسكة السلام، وتقوده لسكة السماء، وممكن تقوده للجحيم.
1: صحيح.
0: صح ولا لا؟
1: نعم.
0: ممكن تديني توضيح شوية في الحتة دي؟
1: الحقيقة أنه الإنسان يمكن ربنا خلقه الكائن الوحيد اللي على الأرض كائن مفكر. فعلشان كده هو شخص مفكر. فأحيانا الأفكار تقودنا للإيمان، وأحيانا تقودنا لعدم الإيمان. وملهاش حل تالت. يعني أفكارنا بتقودنا لطريق من الاتنين، يا طريق إيجابي يا سلبي، يا مع الله يا مع إبليس، حتى مع نفسي. لكن مش معنى ذلك أن كل أفكاري طوال الوقت أفكار مظبوطة.
0: يعني مش كل أوقات مظبوط، يعني
1: لا طبعًا.
0: ممكن تيجي مرات أفكار
1: أكيد.
0: أفكار سلبية
1: أكيد طبعا،
0: أو طبعًا. يعني أو ظنون أو حاجة كده.
1: أيوه.
0: طيب. أيوه. يعني سؤال بقى يعني بسيط، هل الإنسان بأفكاره ممكن يسبب هلاكه؟
1: طبعا طبعا. الفكرة إنه إنه إنه هو ما يكونش مثلا تجيله أفكار إنه هو ما عندوش ثقة في ربنا، وما عندوش ثقة غير في المنظور، يعني الحاجة اللي قدامه مش الحاجة الخفية. فمثلا متكل على يعني عقله، متكل على أمواله، متكل على ميراثه، متكل على مقامه يعني وظيفته، لكن مش بيفكر خارج الصندوق، خارج المنظور. هو شايف الصندوق اللي قدامه اللي هو الأمور المادية، فالأمور المادية دي هي الحياة بالنسبة له. لكن خارج الصندوق لا مش بيفكر. ده بالحقيقة يعني بيصنع في الآخر خالص أنه ما فكرش في وجود الله مثلا.

0: ولا في العلاقة مع ربنا.
1: يعني ما فكرش في الحتة دي أو ما تكلمش مع نفسه في الحتة دي, فإن هو يعني ما تكلمش في العلاقة بينه وبين ربنا, وبالتالي هو ممكن يضيع.
0: بالظبط,
1: هو ده اللي حضرتك بتقوله.
0: طبعا ليه؟ لأنه هو مادي, والعلم العلم مادي, يعني العلم يؤمن بكل ما هو منظور, لكن لا يؤمن بغير المنظور. يعني أي حاجة غير منظورة يعني لا توضع تحت الميكروسكوب لا يؤمن بيها. ففي ناس كتير مش بقدر أقول عليهم علمانيين أو رجل يعني يحب العلم أو عايش فقط رجل علماني, لكن علماني وغير العلماني يعني. فرجل بيفكر بدماغ العلم, لا, رجل بيفكر بدماغ المادة, يعني الحاجة اللي قدامه فقط لا غير, أكل عيشه مثلا, الناس البسيطة, أكل عيشه, شغله, الحاجة اللي يقدر يجيبها ويعيش بيها, هي دي الحاجة اللي موجودة بالنسبة له. لكن مش بفكر في أبديته,
1: ما فكرش في أبديته. يعني الإنسان بعش كده بيصنع مصيره.
0: طبعا.
1: في جملة أنا قريتها هقولها لحضرتك.
0: أي
1: أنا قريتها عشان بس السادة المشاهدين يعرفوا. أنا لا أصنع جمل, لكن أنا قريتها يعني. يقولوا كده, قال كده, إن الله يكتب مصير البشر بأيدي البشر أنفسهم.
0: تمام,
1: ده كلام صح؟
0: تمام, أكيد. يعني أنا أؤمن بكده بالفعل.
1: يعني هل في يعني مثلا كنت نفسي أوت يعني تشرح السادة المشاهدين عن مثل زي الابن الضال مثلا. عمل ايه يعني؟
0: يعني الله, يعني لازم اعرف كويس جدا واؤمن انه الله مش كاتب يعني مصيري الابدي, ان انا هالك فانا هالك, ان انا رايح الجحيم فانا رايح الجحيم, ان انا رايح السماء فانا رايح السماء. هو ربنا عارف لكن مش كاتب.
1: هو عارف بس ما كتبش.
0: لكن ما كتبش كده, ما كتب ليش كده, لكن هو عارف كده. زي فكرة مثلا المدرس عارف مين الطلبة عنده, مين اللي هيطلع الأول.
1: لأنه شايفهم,
0: لأنه عايش معهم.
1: عايش معهم يعني,
0: عايش معاه 3 سنين, عايش مع الطلبة 3 سنين. عارف أنه الولد ده متفوق جدا, فده هيطلع الأول, والولد ده يعني شوية يعني فممكن نجيب 90%, والولد ده هيسقط. المدرس ما قداش كده, يعني ما هواش اللي عمل مصير الطالب ده انه يطلع الاول. لا, هو من وجوده معاه وعارف كويس جدا, فهو قدر ان يقول انه الطالب ده هيكون متفوق.
1: فهو عارف,
0: فربنا عارف
1: معرفة السابقة
0: طبعا.
1: هو عارف انه ابدي ازلي.
0: بالظبط كده, صحيح.
1: طيب, هل في امثلة في الكتاب المقدس في العهد الجديد أو العهد القديم, يعني بال66 سفر, هل في أمثلة في دماغك يعني بتفكر فيها؟
0: أيوه.
1: تكلمت مع نفسك فيها.
0: أيوه.
1: وقلت إن الأمثلة دي فيها وضوح جامد إزاي الواحد يتكلم مع نفسه.
0: أيوه.
1: ويحدد مصيره.
0: صحيح.
1: في
0: يعني لو الحلقة بتاعتنا يعني عنوانها أفكارنا تصنع مصيرنا. الرجل الغني الغبي, لو حضرتك تتذكر. أيوة. القصة الجميلة دي
1: في إنجيل لوقا.
0: إنجيل لوقا,
1: لوقا أصحاح 12.
0: تمام. إنجيل لوقا أصحاح 12. بيقول إنه الرجل ده يعني ربنا كرمه إنه الكورة بتاعته, المزرعة بتاعته الكبيرة, جابت ثمر كتير, وجابت ثمر متوافر السنة دي. فقال يقول, ففكر في نفسه قائلا, أبني أهدم مخازني القديمة وأبني
1: أوسع,
0: وأقول لنفسي, يا نفسي كلي واشربي واستريحي, لأن لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين عديدة. الراجل ده فكر في نفسه انه يعمل كده. يعني ده كانت طريقة تفكيره انه قال مع

0: نفسه أهدم مخازني وأبني أوسع وأقول لنفسي يا نفسي كلي واشربي واستريحي لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين عديدة. ده صنع مصير سيء لأنه ما عرفش أنه حياته ممكن تنتهي في لحظة.
1: فعمل مصير سيء لنفسه يعني. طب هو يعني عيب أن الواحد يكون غني يعني؟
0: مطلقا أبدا. عندنا أبونا إبراهيم كان غني جدا. صح؟ وكان عنده ده كان عنده 318 عبد متدرب للحرب فقط. يعني كان عنده عبيد تانية غير مدربة للحرب، متدربة على الحرب. أبونا إبراهيم كان عنده غنى يعني كتير، كان عنده مواشي وممتلكات وعبيد وأغناب.
1: وعلى فكرة الكتاب المقدس مليان بناس زي كده كتير.
0: سليمان الحكيم كان أغنى الأغنياء بتوع العهد القديم. يعني رجل كان يعني غش بيت الرب كله بالذهب. يعني لا، الغنى ما هوش حرام.
1: يعني الراجل ده اللي في انجيل لوقا الساعه 12 ده اللي بنقول عنه الغني، وبعدين قال لك ان النقطه ما يبقاش من فوق لتحت، لما يبقى نون لا تبقى تحت يبقى غبي. بيقول لك الغني الغبي. يعني ده الراجل ده فكر في نفسه لما قال كده، مش كده؟
0: صحيح.
1: يعني كلم روحه،
0: كلم نفسه. يعني هو فكر ازاي؟ يعني انه الكرة بتاعته اخصبت، هو زرع الارض فالارض جابت نتاج يقول عنها الكتاب 30 و60 و100، فتقريبا جابت 100 ضعف في الوقت ده.
1: يعني الغريب يا سيس برضو عشان نفكر مع بعضينا، يعني اخصبت كرته. يعني الزرعة طلعت روعة،
0: جابت محصول.
1: مش عارف اجيب الكلمة
0: يمكن 100 ضعف
1: العربي المظبوط. يعني الدنيا عنده بقت حاجة جميلة.
0: طبعا.
1: صح؟ لا
0: طبعا.
1: طب ما هو ما ممكن افكر اقول طب ما هو ربنا اللي باركه.
0: يعني اكيد ربنا اللي باركه،
1: مش كده ولا ايه؟
0: بالفعل.
1: ما هو اخصبت كراته بسبب. طب هو ليه ما كانش بيفكر في اني كل ما هو فيه من خير فسر ربنا؟ ما فكرش في كده
0: خالص. هو فكر انه دي شطاره، يعني دي امكانياته. انا رجل صعيدي. صعيدي. انا كل اللي انا بعمله ايه؟ يعني كان عندي ارض وبزرع ارض. فانا برمي البزار وبرويها وبعد كده بتطلع. مين اللي بيوفر الاكسجين للزرع؟ مش انا. مش بتاعتي. ده هو. مين اللي بيخلي التربة تتجاوب مع البزار وتنبت؟ يعني جذور تنزل والزرعة تطلع والساق يطلع فوق. مش أنا، ما بعرفش أعملها. هو اللي بيعملها. مين اللي يخلي النبات أنه يعني يتعامل مع اللي هو النبات الضوء؟ يعني الضوء لانه بيحتاج الى ضوء النبات. علشان مين اللي وفر الشمس؟ مش انا. انا لا وفرت شمس ولا وفرت هواء ولا وفرت تفاعل في التربه ولا قدرت ان انا اعمل كله ده. ده هو اللي بيعمل كده، ربنا مش انا. يعني ببساطه قوي، لما انا بزرع زرعه هو شريكي فيها مش انا. هو مفكرش في كده.
1: ما فكرش الراجل في كده.
0: ما فكرش في كده.
1: في ناس كتير قوي يعني.
0: قال اكلي وشربي وزرعي وكرتي انبتي.
1: انا يعني هل هو فكر في الانانيه؟ مش ساعات بنفكر احنا بنفسنا
0: كتير طبعا،
1: ان انا شاطر. ان انا جدع.
0: صحيح.
1: ان انا افهم احسن من اي بني ادم.
0: مثلا
1: اني ما خدوش رايي بلا مؤاخذه العالم دي.
0: طبعا
1: مش واخده بالها. مش ساعات بنفكر في كده.
0: صحيح.
1: صحيح. مفيش احسن مني.
0: مثلا.
1: فالراجل ده فكر، انا باخد من كلامك. يعني الراجل ده فكر بالطريقه دي.
0: ايوه يعني بالظبط. هو فكر بالشكل ده بالفعل، ان هو يعني شاطر، قدر انه الزرع الكره عنده المزرعه بتاعته تخصب وانها تجيب ثمر كبير، لكن ما رجعش. يعني خد بالك، ما رجعش لربنا ولا رجع للمدينة.

0: للمشاورين بتوعه، ده رجع إلى نفسه، يعني هو كان مستشار نفسه، عارف فكرة إيه؟ أنا رئيس جمهورية نفسي.
1: في ناس كده كان رئيس جمهورية.
0: أنا رئيس جمهورية. الراجل ده
1: ده رئيس ومستشار ونائب وكله.
0: الراجل ده رئيس جمهورية نفسه، يعني الراجل ده هو لما يرجع يرجع لنفسه، لما يفكر يفكر مع نفسه، لما ياخد قرار ياخد قرار مع نفسه. أنا ممكن يحصل معايا الأمر ده بس مش على طول. وخد بالك يا أبونا برضو،
1: يعني المفروض أرجع لربنا
0: طبعا. يعني أشكر ربنا أول حاجة أعملها لما ربنا يباركني، لازم أنا بشكر ربنا من نفس البركة اللي هو باركني بيها. علشان كده كان في العهد القديم في موضوع العشور، وفي العهد الجديد في التقدمة وفي العطاءات. يعني أنا لما ربنا بيكرمني بكورة أعمالي أنا بقدمها لربنا، يعني سواء في زرعي، في أكلي، في شربي، في مرتبي، في دخلي، البكورة بتطلع أولا بأول. يعني ده مهم جدا لكل حد بعيد عن ربنا أو بيفكر بمنطق إنه كل ما حوش كل ما اتبارك. لا، كل ما أعطيت كل ما اتباركت.
1: صح جدا. طبعا. طب يعني لماذا لقبه المسيح وغيره من الغني إلى غني؟ ليه قال للرب يسوع المسيح له كل المجد؟ قال عليه غبي. أعزائي المشاهدين الكرام، احنا بنرحب بتليفوناتكم أي وقت، وأهلا وسهلا بيكم، وتبقى في الموضوع ومداخلات تبقى جميلة باسم يسوع. طيب فليه قال علي غبي؟ ليه؟
0: لأنه هو ما حسبهاش صح، ما عرفش يحسبها صح. يعني قال لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين عديدة، فكلي واشربي واستريحي. طب لما يعني إن استبعدنا فكرة النفس إنها بتاكل وتشرب، الجسد هو اللي بياكل ويشرب، لكن إن قصد الراجل ده يعني نفسه بمعنى جسده إن ياكل ويشرب. طيب أنت ليك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كتير، هل تقدر تشتري السنين دي عشان تقدر تعيش بيها؟ هل ممكن الكورة بتاعتك توفر لك، أو الإنتاج بتاعك يوفر لك مثلا إنك تعيش شهر، إنك تعيش سنة، إنك تعيش سنتين، إنك تعيش يوم، إنك تعيش لحظة؟ ما فكرش أبدا إنه ممكن العمر ينتهي في لحظة من لحظات الزمن، ما فكرش،
1: وما يخش ولا حاجة
0: ولا حاجة
1: ولا حاجة.
0: فعلشان كده الرب قال له يا غبي في هذه الليلة تطلب نفسك منك، وهذا الذي أعددته لمن يكون؟ ده كان سؤال. انت عملت كل ده، طيب ده بقى هيتساب لمين؟ ما انت ما حسبتهاش صح. علشان كده انا بشجع انه كل واحد مش حاسبها صح انه يبتدي يحسبها صح بجد. العمر لحظة.
1: اهلا وسهلا بيك اخت سيلة من اسكندرية، اتفضلي. اهلا بيك.
2: سلام المسيح معك حضرتك القديس.
1: اهلا بحضرتك
2: ومعرفك الكريم الدكتور جرجس، ربنا يبارك حياته.
0: اهلا
2: وسهلا. العنوان رائع كالعادة. بطرح سؤال، في خطايا بتبقى واضحة للإنسان، بيعرف حتى هو بيعرف نهايتها زي الابن الضال، ولما بيخلص فلوسه بينتبه لنفسه بيقول أقوم الآن أذهب لأبي، وفعلا رجع لأبوه. لكن يوجد في طرق بتظهر للإنسان مستقيمة لكن عقوبتها الموت زي ما قال الكتاب. كيف أفرز أفكاري للنهاية إنها مستقيمة؟ بسهرة روحية جميلة وربنا يبارك حياتك.
1: شكرا لك أختي. أهلا بيكي. أهلا بيكي. يعني الأختي بتسأل، يعني بتقول يعني أفكاري اللي أنا بفكر فيها دي إزاي أعرف إنها مستقيمة؟
0: تمام.
1: يعني هي خدت مثل زي الابن الضال وكده. يعني أقوم وأرجع إلى أبي، فرجع فكر وعرف السكة.
0: تمام.
1: ورجع فعلا. يعني فإزاي أعرف؟
0: الابن الضال ليه تفكيرين متناقضين في نفس الوقت. يعني مش في نفس الوقت، على يعني أول فكر كان متناقض، إنه هو لما قال يعني جات الفكرة إنه يترك بيت أبوه، وقال لأبوه كده يعني يا أبي أعطني ما يصيبني من المال. فالأب قسم ما بينه وبين أخوه الأكبر، وأداله نصيبه وخد نصيبه ومشي.

0: وسافر إلى كرة بعيدة. ده كان موقف سلبي، يعني دي كانت أفكار سلبية. إذن لما نيجي نحلل السؤال بتاع أختنا سيلا، إزاي أعرف الأفكار دي من عند الرب ولا لا؟ أولا الفكر اللي جه للابن الضال كان فكر بعيد تماما عن العرف وعن العادات وعن التقاليد وعن الكتاب المقدس. فأنا برضو لما تجيني أفكار، هل الفكر بتاعي ده اللي جاي من عند ربنا مثلا يعني، أو الفكر اللي وصلني بلاش من عند ربنا، هل ده من عند ربنا؟ هل يتفق مع الكتاب
1: المقدس؟ مجرد ما انا يجيني فكر لازم انا اصلي واطلب من الرب اذا كان هو منه او مش منه
0: او لا.
1: مش انت قصدك كده؟
0: طبعا. طيب. طبعا. وقصدي كمان يتفق مع الكتاب ولا لا يتفق مع الكتاب؟ يتفق مع الضمير المسيحي ولا لا يتفق مع الضمير؟ يعني في شوية حاجات مهمة جدا. يتفق مع روحي من جوه، يعني أنا مستريح للأمر ده ولا لا؟
1: ولا لا.
0: ففي كذا معيار ممكن أقدر.
1: طب أنا برضو عندي سؤال. وإحنا بندرس في القصة دي، زي هي صعبة أسيس، ناخد بس نهاية من إنجلترا. لكن يعني أفكاري أنا إزاي أحبسها؟ إزاي أوجهها صح؟
0: صحيح.
1: برضو موضوع نرجع.
0: طبعاً.
1: نرجع
0: طبعاً.
1: مع بعض. أختي نهال من إنجلترا، أهلا وسهلا بحضرتك، تفضلي.
2: نعم وسلام يا حضرة الأسيس سمير، برحب بحضرتك وبحضرة الأسيس جرجس، الرب يبارككم على الأفكار والتأملات اللي شاركتونا بيها. لكن خليني أقول أنه لما بنسأل السؤال ده، هل يا ترى أفكارنا تصنع مصيرنا؟ هنا لازم نفرق بين أمرين. أفكارنا بتؤثر في اختياراتنا، والاختيارات بتاعتنا هي اللي بتؤثر في النتائج، لكن أفكارنا لا تتحكم في اللي بيحصل لنا، لأنه ساعات بيبقى في ظروف خارجة عن إرادتنا، والله وحده هو صاحب السلطان المطلق فيها. الآية بتقول قلب الإنسان يفكر في طريقه، لكن الرب هو اللي بيهدي خطواته. والمثل الواضح اللي بقوله هو يوسف، يعني إخواته قصدوا بيه شرا، لكن الله هو اللي اشتغل وسط الشر وحقق قصده الصالح. يعني لو عايزين نحط عنوان أدق شوية في التعبير، بدل ما نقول أفكارنا تصنع مصيرنا، ممكن نقول أفكارنا تؤثر في قراراتنا، لأن قراراتنا بتؤثر في مسار حياتنا، لكن حياتنا ومصيرنا في يد الله وحده. لأن السؤال الجدلي اللي لازم يتقال، إذا كانت أفكارنا بتصنع مصيرنا والإنسان هو المسؤول عن كل اللي بيحصل لنا، طب إزاي بقى نفسر أيوب اللي كان بار جدا ومع ذلك تعرض لألام شديدة؟ أنا هكتب كده وهسأل بقى الأسئلة بتاعتي. بناء على اللي اتفقنا عليه، هل نقدر نقول إن إحنا المسؤولين على مصيرنا بسبب أفكارنا وقراراتنا، ولا في أمور معينة في حياتنا لا نملك التحكم فيها؟ وكيف يعلمنا الكتاب المقدس إن إحنا برضو نميز ما بين ما يقع تحت مسؤوليتنا وبين اللي ينبغي إن إحنا نسلمه لله؟ والسؤال الثاني بخصوص حتة الإيمان ودوره في حياة الإنسان اللي حضرتك ذكرتها يا أسيس جرجس دلوقتي وأنا في الانتظار، لو عندنا شخصين مروا بنفس التجربة الصعبة زي المرض مثلا، واحد خرج من التجربة دي أقوى في الإيمان، لكن الثاني فقد رجاءه بالكامل، فسؤالي هل اختلاف أفكارهم هو السبب الوحيد لاختلاف النتيجة، ولا في عوامل أخرى؟ أرجو التوضيح
1: وربي يبارك. كويس جدا يا أختي نهال، أنا كان نفسي تبقى معايا عشان بس أعرف أنت قصدك الإنسان مخير ولا مسير. قصدك في الحتة الأولانية دي أن احنا بنعمل اللي ربنا عايزه وهو اللي بيختار لنا السكة وإحنا ما لناش دعوة ولا إيه؟ أنا مش عارف أنا فهمت صح ولا غلط يعني.
0: تمام.
1: طيب الـ الـ الـ يعني اتمنى اني كنت اسمع منك ايه قصدك بالضبط يعني، لكن هنشوف في الاجابه مع جناب الاسيس. جناب الشيخ ابراهيم من المنيا، اهلا بيك. ايوه اتفضل.
3: الو،
1: اتفضل حضرتك، اتفضل انت على الهواء، اتفضل.
3: الو،
1: ايوه اتفضل يا شيخ ابراهيم. حضرتك على الهواء، اتفضل.
4: أنا أبونا.

0: حضرتك.
1: ازيك انت؟ اتفضل اتفضل.
0: اهلا بيك، اهلا بيك انت والجسيس الفاضل ضيفك الكريم.
1: اهلا بيك اتفضل.
0: حضرتك اتكلمت عن الغني الغبي اللي هو فكر في نفسه بس كده. لما نيجي نراجع كل الكلمات اللي قالها نلاقي 7 أو 10 كلمات فيهم ياء الملكيه. اسماري، مخازني، ابني، غلاتي، خيراتي، لنفسي، استريحي، وكلي واشربي وافرحي. لكن هذا الرجل فعلا تحول من غني الغبي، لان الرب بعث له 3 حاجات. بعث له خطاب قال له يا غبي، وبعث له حشاش هذه الليله، وبعث له عقاب تطلب نفسك منك. وهنا تحول من غني الغبي لانه ما عرفش اللي يسبق البطن من اللي
1: يسبق نفسه. الرب كلام داخله. ايوه جنب الشيخ ربي يباركك، لان جناب القسيس اعتقد برضو ادانا المداخله الجميله دي. حلو لو مداخلاتكم تكون يعني اسئله لجناب القسيس عشان يجاوبها، يعني احب قوي ان الجو ده حقيقي. طب مصطفى من امريكا اتفضل. اتفضل اسال يا مصطفى، اسال في الموضوع يا اخ مصطفى.
2: اتفضل. سمعني ولا مش
1: سمعني يا سيس؟ اسال في الموضوع.
2: هذا دايب
1: حبيب
2: سؤالي.
1: انت حبيب اتفضل.
2: اوكي ربي يباركك ويبارك خدمتك يا رب. السؤال الاولاني، ازاي الكتاب المقدس بيوضح اهميه اننا نحافظ على افكارنا؟ والسؤال الثاني، ايه العلاقه بين افكار الانسان واختيارته وتدبير الله في حياته؟ واتمنى اجابه على هذه الاسئله.
1: حلو السؤال ده يا مصطفى. السؤال الثاني ده، العلاقة بين معايا باسم، عايزك تبقى مع، يعني بيقول العلاقة بين اختيارات الإنسان وأفكار الله. شكرا. طيب نجاوب.
3: اتفضل.
1: نجاوب. الأخت نهال يعني حتى بتقول إن احنا يعني الله بيحدد كل شيء. يعني بيختار بدليل يعني يوسف.
3: اي
1: بتقول هم قصدوا به شرا،
3: اما الله
1: لكن الله كان له دور ان يحول الشر
3: الى خير،
1: الى الخير.
3: اي
1: فقالت يعني ان الانسان الله بيختار له السكه، يعني مش عارف انا فهمتها صح ولا
3: صحيح. يعني هو الاخت نهال اخته مفكره، يعني هي
1: بتفكر هي دايما كده،
3: وشيء رائع يعني. عندها شويه اسئله حلوين قوي.
1: دايما
3: وشيء جميل. بس عايز اقول حاجه، يعني في حاجات يا اخت نهال مش بتاعتنا، او في حاجات بتاعتنا، يعني في حاجات احنا ما نتحكمش فيها. مثلا انا ما اخترتش نفسي، انا ما اخترتش جنسي،
1: اسمي
3: ما اخترتش شكلي، ما اخترتش طولي ولا اسري، ما اخترتش جمالي، ما اخترتش اسرتي ولا ابويا ولا امي ولا اخواتي، ولا اخترت جمهوريتي البلد اللي انا اتولدت فيها، ولا اخترت العمر الزمن اللي انا هاجي فيه، ولا هختار اليوم اللي انا همشي فيه. في حاجات انا مش بتاعتي، ما اخترتش الجنس بتاعي ذكر ولا انثى، ما اخترتوش، مش انا. كله ده مش بتاعي، كله ده مش انا اللي اخترته، ده كان اختيار نقدر نقول عليه اختيار الهي. الرب شاء، فاتولدت في الوقت الفلاني، طلعت راجل، طلعت امرأة، ذكر أو أنثى، اتربيت في مجتمع مصري أو خارج مصري، كله ده في حاجات مش بتاعتي.
1: لكن في حاجات بتاعتي.
3: لكن في حاجات بتاعتي، في حاجات
1: اللي هي
3: ملكي.
1: ايه بتاعتي؟
3: يعني لما الرب يقول مثلا ها انا ذا قد وضع امامك الحياه والموت فاختار لنفسك الحياه لكي تحيا مثلا.
1: إذا انا اللي بختار.
3: يبقى انا ده دوري ان انا اختار. يعني واخد بال حضرتك؟ هي ذكرت موضوع ايوب، موضوع ايوب كان ده قصه تاني. يعني موضوع ايوب الطرف الثاني، الطرف الثالث اللي كان في القصه، ده كان محور السفر كله، اللي هو مين؟ ما هو

0: المشكله كانت ما بين ايوب، انا بس عشان ما نعديش كان ما بين ايوب وربنا يعني الله وايوب،
1: كان عنده اصحاب بيأسوا،
0: كان في طرف ثالث كان خلف المشهد اللي ايوب ما يعرفوش، ما كانش شايفه، ما يعرفش الفكره يعني. فكان ايوب متخيل واصحابه متخيلين انه الخير والشر من نبع واحد من الله، الخير والشر من الله، انه الله هو اللي بيجيب الخير وبيجيب الشر، بس بيجيب الشر لشخص يعني يستاهل الشر، لكن بيجيب الخير لشخص يستاهل الخير، وربنا ما بيعرفش يضلل حد. تمام. فاللي حصل كان ايوب قال لمراته الخير من الشر نقبل والشر لا نقبل. اذا ما يعني قال ايوب كده انه الخير والشر من عند ربنا. اصدقائه قالوا انه الله يجرح ويعصب، يسحق ويداه تشفيان، يعني الخير والشر برضو من جهة ربنا. لكن في الاخر خالص بيتضح اخر السفر انه لا، ده في طرف ثالث هو اساس للشر. قصة ايوب ده موضوع سفر ايوب ده موضوع محتاج انه يعني الخلفية بتاعته والدراسة بتاعته تتفهم يعني بطريقة كتابية أفضل من يعني.
1: طيب خليني أسأل سؤال تاني يعني برضو يعني قبل ما نسيب القصة دي يعني. دلوقتي افترض واحد شاب، خلينا نقول شاب أو شابة أيا كان نوعه، يعني دايما أهله بيقولوا عليه، يعني يقول له إيه، أنت فاشل، أنت مش نافع، انت ما بتذاكرش، انت هتطلع اي كلام، انت مستقبلك اصلا مضلم، انت حالتك بلا، انت كده المفروض كنت تموت كده، يعني في ناس بيقولوا كده، في اباء وامهات بيقولوا كده لاولادهم.
0: صحيح.
1: فكبر الولد والافكار دي فين؟
0: في دماغه.
1: في دماغ انا فاشل، ابويا قال لي وانا صغير انت فاشل.
0: تمام.
1: طب دلوقتي انا اعمل ايه؟ كيف كبر واتجوز وبقى الفشل هو سكته، لان بيسمع الكلام ده كتير سلبي، ده قالوا لي انت مش هتنجح، قالوا لي، فالواد مشي دنيا خربت معاه بسبب الافكار اللي ابوه وامه
0: اتزرعت جواه. تمام.
1: طب نعمل ايه؟ لو جالك واحد بقى في الكنيسه، انت راعي كنيسه وانا شرفني الرب ورحت عندك حقيقي وعندك شعب جميل، جالك واحد من الكنيسه وسالك السؤال ده، تقول له ايه؟
0: اقول له الاتي، انه
1: بالراحه
0: كده، ما تخليش كلام الناس ياثر عليك، ما تخليش كلام الاخرين او راي الاخرين ياثر عليك، كن انت الشخص المميز. ده لو حضرتك بتقول لي هتقول له ايه؟ وهدي له مثلين.
1: تخيل هو معاك قاعد في مكتبك وبتكلمه.
0: تمام. وهدي له مثلين. مثلا احنا قلنا قصة يوسف خلاص حفظناها او عارفين، لكن تعال نشوف داود كان محتقر، من اخواته محتقر، ومن الناس كان محتقر، يعني اخواته كانوا بيقولوا له لما جاي يشوف جولياط مثلا وهو بيعير شعب الله، على من تركت الغنيمات؟ يعني تصغير، يعني تحقير يعني انت مين يعني. لما صمائيل راح يمسح حد من اولاد يسا جاب اخوات داود كلهم وما جابش داود، لانه ده العيل اللي بيرعى الغنم، ملوش غير انه يرعى الغنم. لما راح علشان يقول لشاول ان انا اقدر انتصر على جولياط، قال له انت صغير، انت ما تقدرش تعمل كده، ما تقدرش تعمل. داود ما كانش يهمه لا كلام الناس ولا كلام اقرب الناس اليه ولا كلام الاخرين. ده مثل. اذا لو انا اخذت من كلام الناس انه يترمى عليا وانا اقبله، انا هفشل. لكن لو انا تحديت الناس، لا، انا هنجح. داود قدر انه ينجح وانه يكون الملك بالفعل، وانه يكون الشخصيه اللي قدر يقتل وهو صبي صغير، قدر ينتصر على جولياط بخمس زلطات، لانه ما قبلش الكلام السلبي. تعال نشوف مثل عالمي، اديسون اللي هو مخترع المصباح الكهربائي، كان فاشل، وجه جواب من المدرسه لام

0: تقول له تقول لهم من فضلك نقولي يعني لازم ابنك يتنقل يعني. لانه ابنك غبي ومش متوافق مع المدرسه بتاعتنا فنقولي شوفي له مدرسه تكون على قده ممكن يتعلم فيها. فأمه الحقيقة خدت الجواب وخبته وأديسون مع مرور الوقت هي علمته بالمناسبة وكبرته لحد ما اخترع اختراعات عظيمة جدا من ضمنها المصباح الكهرباء اللي احنا عايشين في ظله دلوقتي تمام. لما جه يموت لما مات أديسون في أمريكا رئيس أمريكا قال لازم أمريكا تضلم النهاردة وبالفعل خلى أمر أنه ما فيش مصباح كهربائي يولع في أمريكا في الليلة اللي مات فيها أديسون وقال هذه الكلمة ليعلم العالم أن هذا بدون هذا الرجل لعشنا في ظلام دامس.
1: يا سلام
0: واخد بال حضرتك
1: مع أنه كان
0: فاشل
1: مع أنه كان يعني
0: والناس قالت عليه فاشل
1: خدوه من المدرسة بالظبط
0: كده بالظبط كده
1: يا سلام.
0: فقد إيه الأفكار لو أنا تحديتها أنا هنجح لكن لو أنا استسلمت ليها أنا هموت
1: يعني إذن يا أسيس لا أستسلم لكلام بيجيني
0: صحيح
1: ويكون عندي أفكار وتفضل أفكار معي فأنا لا أساس للكلام السلبي ده
0: أكيد
1: اللي يقول لي أنت مش هتنفع
0: بالضبط كده ده بيحطمني بيحطم الإنسان لو أنا استسلمت
1: فعلا.
0: لكن تحدى نفسك تحدى أفكار الناس اللي بتقول عليك أنك أنت فاشل تحدى الأمر ده أنت مش فاشل الله ما خلقش إنسان فاشل والله ما خلقش إنسان غبي والله ما خلقش إنسان ملوش دور في الحياة لا أنت ليك دور رائع جدا في الحياة أنت تقدر تقدر تعمل اللي غيرك ما قدرش يعمله أنا بوصيك وبكلمك للمشاهد العزيز
1: حضرتك أسيس أنا عارف أن حضرتك كاتب شاطر جدا في جريدة الأهرام وجرايد كتير أو أنا بنقرأ بعض المقالات وبتعجبني جدا حقيقي أعتقد ديك مقالة
0: ثابتة في الأهرام
1: ثابتة في الأهرام كل شهر ربي يباركك فعشان كده أنا بسأل ما جاش مرة وانت بتكتب حاجة يعني وانت كل شوية بتكتب مقالة يعني أي. طب ما جاش مرة وانت بتكتبها أفكارك سيطرت على اللي انت بتكتبه
0: طبعا
1: ما كنتش مبسوط لا انا بتكلم على أفكار معينة يعني تحس انك بتكتب حاجة بفكر انت مش مبسوط منه
0: لا
1: فهم قصدي
0: انا بكتب حاجة انا مقتنع بيها يعني ما الحقيقة ما بكتبش حاجة أنا مش مقتنع بيها ما بقدرش لأنه اللي أنا بكتبه لازم يعني لازم لأنه بيصل لقلب القارئ يعني الكلام المكتوب لما يكون خارج من قلب بيوصل للقلب
1: لكن أفكارك بتسيطر عليها يعني.
0: أكيد
1: يعني بتفكر الأول في الفكرة وبعد كده بتطلعها وتنتجها على ورق
0: طبعا
1: صح
0: وأحيان كمان يعني أنا مثلا مقال أنا بكتبه ممكن أعيده 3-4 مرات
1: عشان يطلع في الاتجاه
0: أنا أكون مقتنع بالمقال لولا ما إن أنا أبعته للنشر أنا أكون مقتنع يعني لو أنا مش مقتنع مش هبعته
1: يعني مش عارف أوصلها لك إزاي بس في سؤال مصطفى سأله هرجع له لكن اللي أنا عايز أوصل له اللي ما أعرفش أنا بسأله لحضرتك يعني اللي عايز أوصل له هل أنا لازم أفكر كويس مع نفسي قبل ما أكتب أي حاجة
0: طبعا
1: وهتتنشر يعني
0: طبعا
1: او قبل موعظ
0: او
1: قبل ما اتكلم بالتليفون مع لازم
0: صحيح.
1: انت يعني هل ده اسلوب ايجابي
0: طبعًا.
1: ان انا لازم افكر قبل ما اتكلم
0: طبعا
1: انت فاهم قصدي ازاي
0: طبعا احد المفكرين قال ندمت كثيرا حينما تكلمت ولم اندم قط حينما صمت
1: يعني أصمت وأفكر عشان أتكلم صح
0: لكن لما أتكلم وأنا متسرع دايما بنقول مثلا من فضلك ما تاخدش قرار في وقت غضب لأنه بالتأكيد
1: بيبقى غلط
0: 99% بيبقى غلط مهما كان لكن تريس وقعد مع نفسك وما تاخدش قرار
1: سريع
0: وفكر صح علشان تقدر تاخد قرار صح.

0: معاذ خديع من منيا، أنا وسهلا بيك يا خديع. ألو ألو
1: الغالي،
0: اتفضل يا خديع حبيب قلبي اتفضل.
1: جناب الدكتور القس جيرجي صعو، ربنا يسامح حياتكم. أبونا الغالي موضوع شيق وجميل ولاهوتي ورائع. الأفكار، الله خالق السماء والأرض فكر. في الإصحاح 29 من أرميا عدد 11 يقول: إني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم، يقول الرب، وأفكار سلام لا شر لأعطيكم آخرة ورجاء. والكتاب بيقول له: عرفت فكري من بعيد في المزامير. قايين فكر في قتل هابيل، علم الرب افكاره وقال له: ان احسنت فالرب، وان لم تحسن فعند الباب خطيه رابضه واليك اشتياقه.
0: اي
2: صحيح.
1: في سفر العدد اصحاح 12 تكلموا على موسى بالمراه الكوشيه التي اخذها، علم الرب افكاره، موسى لم يعلم وكانت الاداله. وهكذا نرى
0: ان الرب عايز توصل ليا يا خديع، يعني عايز تقول لي حضرتك
1: افكارنا تقودنا الى السماء، او افكارنا تقودنا الى الجحيم.
0: أيوة
1: افكارنا أيوة. تقودنا الى الابديه السعيده، اقوم وارجع الى ابي. افكارنا تقودنا الى الجحيم، فمضى يهوذا وشلق نفسه. حبيبي الغالي، نحتاج جيدا يا جناب القسيس سمير ان ندقق فيما نفكر، لان الرب علم افكارنا. ولما جاء ابي مالك قال له: انا عرفت ان انت بسلامه قلب فعلت وبنقاوه يدين، لكن انا منعتك.
0: حبيبي يباركك رب يا خديع، دايما كلامك جميل. يعني هو برضو بيقول ان الافكار اللي نفكر فيها دي، يعني الله علم ما نفكر.
2: طبعا
0: يعني ما الله يعلم
2: طبعا
0: ما نفكر
2: طبعًا
0: فيه
2: طبعا
0: هو عارف يعني
2: اكيد.
0: فبيقول الاخ وديع برضو الكلام كنا لسه بنقوله، ان لازم الواحد انا بتكلم برضو هسمعك في نصيحه مهمه جدا تقولها لنا. أنا كمؤمن، كابن لله، ولدت ميلاد التاني، نلت نعمة الخلاص، قبلت عمل المسيح على الصليب الكفاري لأجلي، دم يسوع غسلني، طهرني، صرت ابنا لله. يمكن في حد المشاهدين ما يعرفش يعني مؤمن يعني. فدلوقتي أنا كمؤمن بالصفات اللي قلتها دي، أعمل إيه عشان أفكاري تبقى أفكار سماوية؟ دي حاجة. ماشي؟
2: تمام.
0: ولو غلطت في افكاري اعمل ايه؟ ده فكر الحماقه
2: خطيه
0: اعمل ايه؟ انا عايزك تديني الاثنين، اعمل ايه عشان وده سؤال مصطفى على فكره اني اعمل ايه عشان افكاري تبقى افكار الهيه سماويه.
2: تمام.
0: يعني تمام. وهل يبقى على طول اساس جيركس؟
2: لا طبعا،
0: فيش حتى يوم الثلاث الواحد يفكر غلط مثلا وخلي الاربع كويس مثلا.
2: ايوه.
0: لا بجد يعني هل انا مطالب اني اعيش بافكار مقدسه all the time كل الوقت؟
2: طبعا. انا موجود على الارض. انا موجود على الارض.
0: أيوة.
2: والعالم وضع في الشرير. وانا معرض للافكار الشيطانيه، ومعرض للسقوط، ومعرض للاخطاء، ومعرض يعني لكل حاجه، لاني انا في الاخر انا بشر، أنا إنسان. فممكن أغلط، ممكن أخطأ، وممكن أفكار شريرة توصلني، وممكن أترجم الأفكار الشريرة، ممكن كل حاجة مهما كنت أنا مين. لكن اللي يحفظني هو كلمة الله، اللي يحفظني من السقوط كلمة الله. فأنا دايما علشان أحافظ على أفكاري، قال أحد الخدام كده: أنا لا أستطيع أن أمنع أن الطيور أن تحلق في السماء، يعني أنا ما أقدرش أمنعها دي الأفكار، لكن أمنع أنها تعشش على رأسي.
0: يعني في أفكار كتير حواليا حوالين دماغي.
2: تمام.
0: بس المهم ما تعشش،
2: المهم
0: يعني
2: ما تعشش جوه،
0: ما تركزش قوي جوه
2: بالظبط
0: يعني.
2: كده، لأنه الخطية

0: يعني إذا حبلت تلد موتا، يعني الخطية إذا حبلت، إذا دخلت وعششت وعاشت جوايا، وإذا ترجمت في الآخر هتجيب موت،
1: تنتج موت.
0: الحاجة في حتة مهمة قوي قالها سليمان الحكيم، الحقيقة رائعة عن الخطية عموما، يعني الخطية عموما مش حاجة معينة. قال: من يأخذ نار في حضنه
1: ولا
0: تحترق ثيابه، ومن يمشي على الجمر
1: ولا
0: تكتوي رجلاه.
1: أيوه.
0: مين يعمل كده؟
1: أيوه.
0: مش
1: أيوه.
0: ممكن،
1: مستحيل.
0: فاذا الافكار موجوده، اذا احتضنتها هتحرقني. طب من خلال كلمه الله ايه اللي ممكن يحفظني
1: كمؤمن
0: كابن من الافكار لله. كابن لله، ان انا اكون دايما بجوار النبع اللي هو كلمة الله والروح القدس اللي جوايا، اللي يقدر ما نيموش لكن يقدر يكون صاحي ويقول لي، عارف زي فكرة المؤمن لما يكون عنده لمبة حمراء ولمبة خضراء، يعني واخد بالك، لما يحس انه في فكرة شريرة على طول اللمبة الضمير مش قابلها، الضمير المسيح او الضمير الحي اللي جوايا مش قابلها. في ناس على فكرة مش مؤمنين لكن عندهم ضمير، في ناس مش مؤمنين لكن عندهم الضمير، وعندهم الضمير حي بتاعهم. وفي مؤمنين بنقول عليهم مؤمنين بلا ضمير، يعني موسومة ضمائرهم، يعني احنا بنقول عليهم مش حقيقة، بنقول عليهم انهم مؤمنين لكن موسومة الضمائر بتاعتهم.
1: يعني موسومة،
0: يعني كلمة الموسومة كانت في الوقت ده انه الجلد نفسه او الجسم نفسه تعرض لحرق مرة بالمكوى. يعني انا يعني معلش اوضحها اكتر. زمان كان لما يحصل صداع للناس في العهود القديمة، فكانوا بيعملوا يسخنوا مسمار كبير زي حديد ويحطوا المسمار ده على دماغه، فالمسمار ده بيبقى مؤلم جدا جدا، لكن بيحصل ايه؟ بيحصل انه بيخف من الصداع، بس مش المسمار اللي خفف الصداع الكوي ده، لا ده من الألم الصداع راح من من ألم النار الصداع راح، يعني. فبتحصل الحتة دي إنها تكون موسومة
1: من كتر
0: الحرق. فكأنها واخدة على الحرق،
1: أيوة.
0: فالضمائر لما تبقى موسومة كأنها يعني
1: خلاص بقى
0: اتعودت
1: على الغلط، يعني
0: بالظبط كده اتعودت على كده.
1: يعني إذا يا أسيس، لما بيجيني او خليني يعني احنا بنتكلم مع نفسنا كتير طول النهار، مش حابب تتكلم مع نفسك برضو
0: كتير؟
1: بتكلم مع
0: نفسي احيانا، بلوم نفسي.
1: لسه كنت عايز اسالك نفسك. لما بتكلم مع نفسي والوم نفسي، ده غلط ولا صح؟ انت ليه عملت كده؟ انت ليه اتكلمت بالطريقه دي؟ انت كان لازم تكون اهدى من كده.
0: صحيح.
1: لا لا لا، انت عصبت، انت غضبت، واقعد اتكلم مع نفسي.
0: صحيح.
1: لدرجه اني مرات لما بيبقاش حد حواليا الاقي صوته علي.
0: صحيح.
1: هو بقى هنا الاقي طلع على لساني وصوتي نفسي انا.
0: صحيح.
1: يعني طلعت صوت.
0: صحيح.
1: انا مش هتجنن، بس مرات بيحصل
0: بيحصل
1: ان نتكلم مع نفسنا ولا الكلام اتحول لبقيت بكلم روحي.
0: وحركات يعني انا بتفاعل مع الموضوع اللي انا بفكر فيه. فممكن اعمل بايدي شمال ولا يمين.
1: بالظبط كده.
0: ايه اللي حصل؟
1: وايه ده؟
0: لا انا
1: طب ايه رايك انت؟ ايه رايك؟
0: نعمل ايه؟ نفسي في في في حاجتين موجودين في الحياه. في حاجه اسمها تبكيت الضمير، وفي حاجه اسمها تأنيب الضمير، وفي فرق بين الاثنين، تأنيب
1: وتبكيت.
0: ايوه. تبكيت الضمير ده عمل الروح القدس، انه بيبكتني وبيقودني للتوبه، يعني بيقول لي اللي عملته ده غلط. اللي عملته ده ما كانش يجب انك تعمله. الكلام اللي كتبته ده ما كانش يجب انك تكتبه. انت تسرعت انك تعمل الامر ده. اذا الروح القدس هنا بيبكت الضمير. التبكيت هنا ده

0: دايما بيقوده الى التوبة. ان انا بصلي وبقول للرب سامحني انا غلطت انا اسف حقك عليا انا اخطأت. ده التبكيت. التأنيب ده عمل ابليس مش عمل الروح القدس. التأنيب يقود للفشل.
1: التأنيب ده بيحصل معايا انا يعني بيحصل جوانا
0: بيحصل جوانا
1: واقعد أنب نفسي
0: لحد ما
1: ده منين ده؟
0: ده من ابليس.
1: ده من ابليس
0: اسمها باللغة النفسية بالامور النفسية يعني انه شخص بيجلد ذاته. جلد الذات. جلد الذات يعني انا مش راضي عن نفسي وانا مش طايق نفسي، لا راضي عن كلامي ولا راضي عن افكاري ولا راضي عن تصرفاتي، فانا تعبان شايف انه كل المجتمع بيكرهني علشان انا غلط مش لانه في حاجة في المجتمع غلط. فدايما جلد الذات ده بيقود لحاجات مش كويسة. الفشل، اليأس، الانتحار، الأمراض النفسية اللي بتحصل بعد كده، يعني
1: كآبة.
0: كآبة بالضبط كده.
1: بجلد ذاتي بلا نفسي بقيت كئيب.
0: طبعا طبعا. ليه؟ لأنه ده دور إبليس. دايما إبليس بيعمل إيه
1: في لما تحصل لنا بقى؟ ما ممكن تيجي أوقات برضه.
0: طبعا.
1: طب اعمل ايه اطلع منها ازاي على طول؟
0: هقول لحضرتك هو ابليس احيانا بيعمل ايه علشان يوقعني في الخطه دي. هو ابليس معاه مرايتين، معاه مرآه محدبه ومرآه مقعره. المحدبه دي بتعمل ايه؟ بتصغر الاشياء. والمقعره دي بتكبر الاشياء. ابليس قبل ما اعمل الخطيه بيبقى معاه المرايه المحدبه، فبيقول الخطيه دي صغيره، دي بسيطة يعني. ايه يعني ما فلان بعمل وفلان عمل وفلان عمل والناس كلها بتعمل كده، ايه المشكلة؟ فانت اعمل كده. فاروح انا عامل كده حسب مراية ابليس المحدبة انه الخطية بسيطة وكل الناس بتعملها. تمام. بعد ما اعمل الخطية على طول او الشر ده اللي انا عملته، ابليس يروح واخد المراية المحدبة يركنها ويجيب لي المرآة المقعرة ويقول لي بص بقى الخطية دي هتوديك الجحيم، الخطية دي هتهلكك. يعني واخد بال حضرتك؟ فهنا بيحصل ايه؟ بيحصل فشل. طب اعمل ايه انا؟ علي ان انا اتوب في كلتا الاحوال. التوبة الحقيقية والرجوع للرب واقول له حقك علي انا اسف وساعدني اتعلم من اخطائي. يعني دايما اللي بيتعلم من اخطائه بيكبر، لكن دايما اللي مش بيتعلم من أخطائه بيموت. قال لك يعني قال كده أحد الكتاب، قال أحيان كتير جدا بتلقى علينا حجارة أحجرة. الحجارة دي حاجة من الاتنين، يما تيجي على دماغي فتموتني، يما أنا أمسك الحجارة دي وأعمل بيها سلم أطلع بيها للنجاح. حاجة من الاتنين، كلام الناس ممكن يأثر فيك بالسلب أو يأثر فيك بالإيجاب.
1: طب إذن أسيس يعني لما تجيني أفكار مش أحس إنها أو برضو مش عارفة أقولها لك إزاي، يعني لما تجيني أفكار وأحس إنها مش من ربنا عليا بسرعة أطردها.
0: عدم التجاوب معها.
1: لا أتجاوب معها.
0: يعني عدم التجاوب
1: بدل ما بقى بليس يقعد يلعب لي بالمرايات. لا انا من الاول اطردها ولا اعمل ايه؟
0: ده حقيقه، لانه في روح احيانا بينتبه الكل يعني. روح
1: يعني
0: الانتقام
1: يعني. لا طبعا
0: روح الانتقام.
1: لما افكر في نفسي، افكر في افكاري واقول اني الاسيس جرجس غلط فيا.
0: ايوه
1: انا بفكر.
0: ايوه
1: وانا مش عايز اسيب حقي.
0: بالظبط كده.
1: وانا ابن لله.
0: ايوه.
1: طب اعمل ايه؟
0: دي مشكلة.
1: مشكلة كبيرة على فكرة.
0: يعني ده روح انتقام.
1: بس على فكرة يعني بنخلص منها بصعوبة.
0: بصعوبة. ده حقيقة.
1: خلينا نكون صريح معاك.
0: ده حقيقة.
1: يعني.
0: ده حقيقة.
1: ولا ايه؟
0: ولا سياحة.
1: احنا لازم نخلص منها.
0: لما بس يكون الخطأ يعني جسيم. يعني كبير بمقدار الخطأ يعني. بيبقى الامر تقيل انك انت تغفر وتسامح ده يبقى تقيل صعب مش سهل. لكن نعمة الله أكتر بكتير
1: لسه كنت أقول لك لسه
0: أكتر
1: لكن ربنا مش بيساعدنا عشان
0: طبعا نعمة الله بتدي القوة وإمتى أنا بتخلص منها بسرعة لما بدي مساحة لنعمة الله

0: انها تعمل فيه ان انا اسامح. يعني ادي مساحه لنعمه الله. طالما انا مش قادر ادي المساحه دي لنعمه الله ان انا اسامح للاخرين، هتفضل الامر ده بالنسبه لي جوايا روح الانتقام، وروح الانتقام ده حاجه الحقيقه وحشه جدا.
1: صعبة جدا.
0: يوسف قدر يتخلص منها وبسهوله. بسهوله الحقيقه. يعني اخواته عملوا فيه عمايل مش كويسه، لكن قدر انه
1: ازاي سامحهم.
0: ازاي
1: قدر وقعدوا معاه على ترابيزه واحده.
0: الرفعه الالهيه. بس الرفعه
1: رجعوا قعدوا ترابيزه.
0: انه ربنا لما يرفعه، لما يرفعه ويعلي يوسف ويبقى يوسف حاجه كبيره، اخواته ييجوا يسجدوا قدامه.
1: ايه
0: ده؟
1: وروح قولوا لابوكم يوسف حي.
0: لا ده لا، قصة يوسف الحقيقة قصة
1: جداً
0: من جداً الحاجات القوية جدا والرائعة.
1: طب يا أسيس خليني برضو عندي سؤال. الإيمان أما كنتش عن الإيمان اللي هو بالنال به الخلاص.
0: تمام.
1: بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان وذلك ليس هو منكم، هو عطية الله.
0: دائما.
1: لكن في إيمان تاني اللي هو بننال به معجزة من قبل الله.
0: صحيح صحيح.
1: حتى التلاميذ قالوا يا رب زيد إيماننا.
0: أيوه.
1: طيب إزاي أفكر بأفكاري الإيمان يلعب دور في اللي أنا بفكر فيه؟
0: طبعا.
1: إزاي؟
0: طبعا أتذكر قصة المرأة نازفة الدم. المرأة نازفة الدم.
1: ده في الكتاب المقدس.
0: في الكتاب المقدس. يمكن إنجيل البشير مرقس بيقول لنا إنه المرأة دي أنفقت كل ما عندها. صارت إلى حال أردى.
1: أردى.
0: المرأة دي كانت صعبة جدا. يعني هي الحقيقة امرأة بنزف دم لمدة 12 سنة. يعني عايشة ببساطة قوي الموت البطيء. ميتة بالبطيء. عايشة 12 سنة مع ذاتها، مع نفسها. مرفوضة دينيا، ما ينفعش انها تروح الهيكل ولا انها تروح تصلي ولا تقعد مع حد ولا يعني في الهيكل. مرفوضة اجتماعيا، ملهاش اصدقاء وملهاش اصحاب. لانه كل من يتعامل مع المرأة نازفة الدم ويلمسها يبقى نجس الى المساء بحسب الناموس الطقسي. الناموس الطقسي. الست دي مرفوضة من المجتمع، مرفوضة من الدين، مرفوضة يعني مرفوضة من العائلة. مرفوضة من العائلة، مرفوضة كمان من نفسها، مش طايقة نفسها. مرفوضة من الأطباء، ما صارت إلى حال أردى، ما لقولهاش علاج. قول لي اللي زي دي ممكن تعمل إيه؟ تعيش ليه؟
1: فعلا
0: ده كفكر سلبي.
1: لا وكان وقت طويل قوي.
0: 12 سنة، 12 سنة ده معناها عدد الكمال. خد بالك انه في انجيل البشير لوقا لما بيتكلم عن المرأة نازفة الدم.
1: انجيل لوقا 8.
0: انجيل لوقا 8 ويدخل فيها قصة ابنة ييروس.
1: قصة
0: داخل قصة.
1: فعلا.
0: دي حبكة أدبية رائعة جدا في كلمة الله.
1: ازاي؟
0: القصتين دول. لأنه هو بيقدم قصتين في قصة واحدة. يعني انه السيد المسيح اتقابل مع كان في امرأة بالظبط كده قالت في نفسها، اللي هي المرأة دي فكرت في نفسها.
1: قالت في نفسها.
0: في نفسها.
1: لو اتكلمت مع نفسها الاول
0: بالظبط، بعد ما الهيكل رفضها، المجتمع رفضها، الاهل والاصدقاء رافضينها، هي نفسها الاطباء رافضينها، مفيش علاج. مرفوضة من كله حتى من نفسها. قالت لو مسست ولو هد بثوبه شفيت. انا متاكده.
1: شوف الايمان
0: بعد 12 سنه. شوف الإيمان من مرضها.
1: فكرت ازاي بطريقه ايمانيه،
0: لان سمعت ان يسوع جاي. هو ده اللي طب ما رحتيش ليه قبل كده في اي مكان؟ ما مش قادره. دي فرصه ان هو كانه بالظبط المسيح معدي من جنب الباب بتاعها ولا جنب البيت بتاعها. علشان كده تقدر تتحرك. ولما اتحركت خد بالك أبونا، القصة بتاعت لوقا 8 قصة قمة الروعة. المسيح معدي، فجاءت امرأة منحنية منحنية، مش المرأة المنحنية،
1: لا
0: المرأة نازفة الدم.

0: الكل بيزحم المسيح وهي في الأرض تحت، هي في الأرض تحت محدش واخد باله منها. والكل بس المسيح لما لمسته حصل
1: خرجت قوة منه،
0: خرجت منه
1: كده يعني.
0: فقال من لمسني؟ والتلاميذ بصراحة احتاروا، ده كله عمال يخبط فيك مش بيلمسك.
1: أيوة.
0: يعني اللي بيديه بالكتف من هنا ومن هنا كله يعني كله بيصارع.
1: طب ويايروس حصل معاه ايه؟
0: يايروس جاي ساجد من قدام المسيح، خد بالك، واحدة امرأة ساجدة
1: من وراه،
0: من وراه، ويايروس جاي ساجد من قدامه، خد بالك. يايروس عنده بنته ميتة وعندها 12 سنة،
1: يعني ده 12 سنة عمر، ده نفس العمر اللي الست كانت نازفة
0: نازفة رقم 12 هنا بيقول لي حاجة، 12 سنة و 12 سنة، 12 سنة عمر البنت ابنة يايروس، عمر بنت الناموس، عمر وصية الناموس في الآخر موت.
1: أيوة.
0: عمر الناموس كله، لأن هو بيمثل الناموس يايروس لأنه رئيس المجمع، يمثل الناموس، والمرأة تمثل المرأة الخاطئة، الإنسان الخاطئ يعني. أنا مش دي قصة حقيقية، لكن في نفس الوقت أنه ليها رموز كتابية.
1: طيب قبل ناخد رموز بس بنساش عشان نرجع لها تاني.
0: طيب.
1: ناخد الأسيس يوحنا من القاهرة.
0: أهلا وسهلا،
1: اتفضل يا جناب الأسيس.
2: كيف سمير؟ اهلا وسهلا بحضرتك.
1: اهلا بيك، اهلا بيك يا أسيس، اخبارك؟ اتفضل.
2: يعني مستمتع بالحلقه مع حضرتك وأسيس جرجس.
1: اهلا بيك. ايوه أسيس،
2: عندي بس زي يعني مشاركه.
1: اتفضل اتفضل.
2: يعني عايز اقول الافكار اللي السلبيه او الايجابيه اللي احنا بنتبناها دي اللي العقل بيخلينا بالتدريج نبتدي نعيشها بشكل او باخر. فلو انا قبل ما انام مثلا، لو انا مثلا قاعد اتكلم مع الرب، اصلي، ده قد ايه ده يساعدني كتير اني تاني يوم او اقدر انام كويس، وكمان الصبح بقى كويس. لكن لو انا الان بفكر في الماضي بحاجات كثيره خالص ده بيساعدني ان انا ما اقدرش اكمل.
1: فعلا.
2: فكل ما بتميلي انا عامل زي الاناء، كل ما بتميلي من الرب ومن كلمه الرب، كل ده بيساعدني بدرجه كبيره اقدر اعيش الكلمه، وده بيخليني بدرجه كبيره ايجابي في سلوكي. السيد جرجس من الاشخاص الراعيين اللي بعزهم وانا في مجلس كنائس مصر، وهو دايما متابع لكل المؤتمرات اللي بنعملها يعني في مجلس كنائس مصر، لجنه خدام الرعايه جانب الاسيس.
1: حبيب قلبي
0: ابونا يوحنا الكنيسه الكاثوليكيه.
2: ايوه
0: حبيبي.
2: أيوة.
0: الرب يباركك، حد كبير قوي ورائع جدا، وانا بشهد قدام الرب انه هذا الرجل عبارة عن ملاك موجود على ارضنا.
1: مجد للرب.
0: انا بتكلم بكل امان.
1: يباركك الرب. يا ابونا، وشكرا لاجل
2: هو مشجع جدا
1: لاجل تليفونك.
0: ربنا يبارك.
2: بس كمان هو مبادر، يعني انا في فترة تعب واكتر حد بيسال عليا
1: وبيصلي لي.
2: تمام،
1: يبارك،
0: ربنا يبارك.
1: لا انا عجبتني برضو حضرتك كنت بتتكلم بتقول ان الواحد لما يكون راح السرير لو بيفكر افكار الهيه، افكار نقيه، افكار تلاقيه يقدر ينام يرتاح يوم مبسوط. لكن لو هو فكر افكار سلبيه لا بينام ولا بيرتاح.
0: صحيح.
1: وممكن ما يقومش اصلا.
0: صحيح.
1: صراحة أنت عجبتني في
2: إحنا قبل النوم.
1: لا عجبتني جدا.
2: ده اللي بيساعدنا بعد كده نكمل إزاي.
1: ده كلامك صح جدا.
2: يعني شاول مثلا، داود كان بيقول أنا ههلك بيد شاول، ففضل قلقان. الست زي ما قال جناب القسيس دلوقتي، الست اللي لمست ثوب قالت إيه؟ إلا مست ثوب خف. فما أقوله لنفسي الغني الغبي يا جناب القسيس، قال في نفسه يعني اهدم كل هذه المخازن وابني اخرى. فتوجه قلبه كان لحاجه

0: عالميه دمويه بشكل كبير. فكل ما منك منه كل ما كان علاقتك بربنا كنت مليان بربنا، هتلاقي حتى تفكيري سلوكي كلماتي مشجع باستمرار زي ما الرب يسوع كان بيعمل مع كل حد بيقابله. كان بيبقى في لحظه تغيير.
1: يباركك الرب يا ابونا، شكرا ليك. ابنوب من المنيا، اتفضل يا اخ ابنوب. اتفضل يا اخ ابنوب.
2: الو.
1: ايوه اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل. اتفضل.
2: انا كان عندي مشكله مشاعري تجاه ربنا، ان انا زعلان منه او غضبان منه.
1: مش سامعك قوي.
2: يقول لك انا
1: غضبان من ربنا وزعلان من ربنا. ليه يا بابا؟ ليه؟ مالك؟
2: انا قبل 10 سنين كنت في المرضيه وعمال اصلي ان هو
1: يعني حضرتك مريض وبتقول ان انت زعلان ربنا اني ما شافكش لغايه دلوقتي، وبتصلي وبتفكر في الموضوع كتير فتعبان. معلش فهمتوا حضرتك؟
3: يا حبيبي.
1: دكتور يوسف من نجع حمادي، اتفضل يا دكتور. اتفضل.
4: الو، مساء الخير. حلقه مباركه وربنا يبارككم.
1: انت جميل.
4: اضافه بسيطه كده.
1: حضرتك جميل، اتفضل.
4: السيد المسيح كان لازم يشفي المراه النازفه قبل ما يروح بيت ييروس، يكون ييروس قاعد، علشان ييروس رئيس المجمع هيعرف انها شفيت فيسمح لها بدخول المجمع، وعشان الناس كلها تعرف انها تطهرت، فلو حد لمسها ما يبقاش تنجس. شكرا.
1: يباركك الرب
3: حبيبي. رب يبارك.
1: طيب بالمناسبه بقى، يعني قبل ما نقول الاخ الغلباني حرام اللي زعلان من ربنا،
3: طيب انا بس عايز اقول
1: الابنوب، يعني تحب تدي الابنوب كلمه وبعدين تكمل لنا يا يروس؟ احنا معانا ربع ساعه.
3: الوقت يجري بينا.
1: ده هيجري اكتر. الحق يعني. هو صعب عليا قوي.
3: صحيح.
1: على فكره في ناس كده كتير.
3: طيب خلينا اولا اشكر ابونا يوحنا سعد ونصلي من اجله، لانه هو بيمر في وعكه
1: برضو
3: مرضيه، نايم على السرير لانه في باسم يسوع ما يكونش فيه اي حاجه في العمود الفقري، لكن بنعمه يسوع يكون بخير. يعني انا بصلي له والكنيسه كلها عندي بتصلي من اجله، من الشخصيات
1: باسم الرب يسوع.
3: امين. كمان بالمناسبه نصلي من اجل ابونا، من اجل البابا يوحنا
1: بابا فعلا
3: البابا ليو، بابا الكنيسه الكاثوليكيه
1: برضو بيمر بمرض.
3: ربي يمد ايده يلمسه. اخونا المحبوب الاخ مين؟
1: الاخ
3: ابنوب. ناس كتير بتمر في ظروف صعبه زي ما قلت، لانه العالم قد وضع في الشرير. انا عايزك كده تتحدى نفسك وتتحدى ظروفك اللي انت فيها وتفتح قلبك. انا مبسوط جدا وانا مبسوط قوي. هو بيقول انا زعلان من ربنا.
1: يعني انبسطت بيها، لكن زي ما بتقولي حرام وجعتني عليه.
3: ايوه قلبي وجعني زعلان. ربنا ما بيزعلش من كده على فكره. أيوة خالص. أيوة يعني بالعكس، هو هو هو مبسوط بيك، لكن خد خطوة، خد خطوة إيمانية قوية.
1: يفكر إزاي بقى؟
3: وقول مع المرأة نازفة الدم. لو مسست ولو هد بثوبه شفيت.
1: هخف.
3: قد يكون الرب يشفيك نفسيا ويشفيك روحيا ويشفيك جسديا، يعني لكن هيشفيك بمعنى انه هيرفعك فوق التجربة اللي انت فيها، فتكون سبب بركة لناس كثيرين. الله ليه طرق في الشفاء، يعني مش عايز اقول حاجه معينه.
1: لا طبعا ما ليه طرق كتير،
3: لكن الله ليه طرق للشفاء. يشفيني انا من من من من العاهه بتاعتي، من المرض بتاعي، يشفيني نفسيا ويخليني اقدر اذر الاخرين.

0: ربي يديك كده في اسم يسوع المسيح،
1: وممكن يديله أفكار إيجابية
0: وجميلة
1: وإيمان
0: طبعا ويخف والرب يصنع منه معجزة ويكون شاهد للمسيح في الوقت الجاي باسم الرب يسوع المسيح. رب يقدر يعمل كده،
1: أو ممكن رب يستخدم ضعفه كمان لمجده
0: بالزبط.
1: لمجد الرب
0: بالزبط
1: يعني
0: كده بالزبط. فالله ليه طرق، ليه طرق يعني في في في الشفاء.
1: طيب يايروس،
0: يايروس
1: كان قدام،
0: كان
1: وهي منوره،
0: واحد جاي ساجد من قدام والمراه نازفه الدم جايه ساجده من الخلف. شيل يسوع من النص، يعني شيل يسوع من من من الوسط.
1: هيتواجه مع
0: مين؟ هيتقابل مع مين؟ الناموس هيتواجه مع المرأة نازفة الدم. هيحصل ايه؟
1: بين يايروس والناموس، بين يايروس
0: بالظبط كده، الناموس والإنسان. ايه اللي هيحصل؟ موت.
1: موت
0: هو عندك موت، اخرك موت، انت عندك موت. الست دي عندها موت من 12 سنة، يعني هي ميتة في صمت من 12 سنة، وانت عندك موت بعد 12 سنة حياة، في الاخر خالص وصلت للموت. مين يقدر يحل أزمة الناموس ويحل أزمة الإنسان؟ هو واحد، هو يسوع. علشان كده اللمسة شفت المرأة، والصرخة هنا لما يايروس صرخ للرب كده، وجه واحد يقول له لا تعطل الـ الـ
1: الـ لا تتعب المعلم،
0: لا تتعب المعلم،
1: بنتك
0: قد ماتت. فراح مخصوص ودخل للبيت وقال لها يا صبية قومي، فقامت. المسيح يقدر يقوم اللي ما قدرش يعمله الناموس، يقدر يدي رجاء ويدي حياة ويدي في نفس الوقت شفاء للمرأة. المرأة اتشافت واتطهرت وخدت قوة جديدة وصارت يعني حياة جديدة. اللي أنا عايز أقول إن ناموس اتشفى، إنه بنته يايروس بنته قامت، وفي نفس الوقت المرأة اللي تمثل الإنسان لما لمست المسيح. الفكرة اللي أنا عايز أقولها، سواء كانت عند الناموس أو عند الإنسان الطبيعي، الحل في المسيح، الحل في يسوع،
1: مش في الناموس،
0: مش في الناموس،
1: لأن الناموس ما عملش حاجة،
0: ومش في الأطباء أحيانا،
1: ولا في الدكاترة،
0: الدكاترة ولا في
1: المجتمع. دكاترة احنا وصلنا بيهم طبعا،
0: طبعا
1: يعني مش بنلغيهم، لكن
0: في
1: لكن الست دي فكرت في نفسها انها تلمس حضب ثوب،
0: شفيت.
1: وهو فكر ان يروح للمسيح عشان يشفي له
0: بنته
1: يعني
0: ماتت.
1: يعني دلوقتي لو انا بتفرج، بلاش كده بتفرج، ما بحبهاش قوي. لو انا بشاهد الحلقه دلوقتي وشايف حضرتك وانت بتتكلم بحماس، اني افكر في نفسي بايمان
0: وايجابيه نعم،
1: عشان انا المعجزه.
0: نعم
1: يعني ده اللي
0: نعم.
1: انا
0: واخرج من الحاله اللي انا فيها.
1: طب واحد دلوقتي بيتصل بيك واحد بالتليفون وانت في مكتبك يا قسيس، وطبعا انت راعي كنيسه، فالكنيسه المعمدانيه مستقله، فانت حضرتك راعي كنيسه. فاتصل بيك حد وراح قال لك يا قسيس جرجس، بص بقى انا هموت من افكاري، انا هتجنن، انا دماغي هتطرشق، انا افكاري مش عارف اوقفها، مش عارف اوقفها، حاجه فظيعه وكلها بتقول لي عن الغضب.
0: صحيح.
1: سواء من نفسي، من الدنيا، من حد كده يعني. اعمل ايه؟
0: صحيح. الغفران.
1: الغفران،
0: الغفران
1: هي سهله كده.
0: انا محتاج ان انا اطلع من جوايا غفران.
1: غفران
0: فمرة من المرات بقول لو حصل، لو عرفت انك بعد 48 ساعة أو بعد 24 ساعة هتموت، هتعمل إيه؟ إيه أكتر ثلاث حاجات ممكن تعملهم قبل ما تموت؟
1: سؤال وجيه جدا.
0: أيوة إيه أكتر؟
1: إيه أكتر ثلاث حاجات؟
0: ثلاث حاجات مهمة جدا. نمرة واحد،
1: أنا أفكر فيها.
0: نمرة واحد، اتصالح مع ربنا. يعني لو انت زعلان مع ربنا بعد اذنك، مد ايدك وتصالح معاه وقول يا رب سامحني على كل اخطاء اللي انا عملتها من ساعه ما اتولدت لحد النهارده.
1: حقك عليا،
0: ما اقدرش اصفها، ما اقدرش اقولها. انا كل خطيه. زي ما الراجل جاله وقال له اللهم ارحمني انا الخاطي، كل خطيه.
1: ده برضه فكر وقال
0: طبعا.
1: طب والتاني؟ ما التاني بشوف التاني كان
0: التاني كان فخور بنفسه، فخور بذاته،
1: بنفسه فكر غلط.
0: نمرة اتنين، صالح الآخرين. كم حد زعلان منك انت أسئت في حقه انت اسئت في

0: حقه وزعلان منك، من فضلك صالحه، ارفع سماعة التليفون وكلمه، سواء كان من قريب او غريب، سواء كان حد بعيد او تعرفه، يعني الناس اللي انت تعرفهم، انت اسأت اليهم وغلطت في حقهم، بعد اذنك انك انت صالحهم. نمرة اتنين، نمرة تلاتة، الناس اللي غلطوا في حقك اتصل بيهم وقول لهم
1: لا انتقم بقى ولا
0: لا
1: ايه؟
0: لا تنتقم
1: برضو؟
0: في نفس الوقت قول له انا مسامحك، انا ربنا سامحني بالكتير فانا كمان هسامحك بالقليل. لو انا عملت كده هيحصل ايه؟
1: هرتاح،
0: انا هنام وانا مستريح،
1: هرتاح جدا.
0: كم من ناس نايمه ومهمومه وزعلانه ومليانه بروح الغضب والانتقام وما عرفش يصحى الصبح، حصل له جلطه، حصل له زعل،
1: من الزعل
0: امور صعبه، ال ال ال ال
1: السكر عالي.
0: عدم الغفران بيقود لحاجات كتير جدا مدمره للجسد.
1: يعني لما بقى على سريري وانا عمال اتقلب وبفكر في اللي حصل طول النهار،
0: صحيح،
1: او خليني كمان انا ك ك كأب برب عيالي عمال افكر في مستقبلهم،
0: اي
1: مش بفكر برضو
0: طبعا
1: او مثلا في الشغل حد مضايقني فبالليل عمال افكر اعمل ايه معاه، يعني دايما الواحد في زحمه.
0: صحيح. ابونا بنشوف ناس كتير قوي في مستشفى الامراض النفسيه والعقليه، تمام، لكن مش بنشوف طيور في الامراض، مستشفى امراض،
1: لا ما فيش عصافير دخلت فعلا
0: ولا حيوانات
1: ده الحمار ما دخلش اصلا
0: صحيح، لكن بنشوف البشر. ليه؟ لانه كتر التفكير السلبي بيقودنا بجد للاكتئاب والتعب والالم. كتر الـ النظر للذات، حابب ان انا اقول قصه صغيره.
1: بس احنا لما قلنا مثل قبل ما الوقت، بس احنا بنينا 5 دقايق،
0: تمام،
1: يعني بنقول مثل ان الامراض العقليه الناس دي اللي جوه، احنا مش لا نستهين ولا
0: صحيح.
1: لا لا لا لا، احنا زعلانين عليهم
0: طبعا
1: وبنقول يا رب احمينا احنا
0: طبعا،
1: لان احنا برضه معرضين،
0: بشر
1: يعني.
0: معرضين. لكن انا بقول مثل، يعني فعلا مش بنشوف اي كائنات اخرى في مستشفى الامراض النفسيه غير البشر، لانه انسان كائن مفكر في الاخر، زي ما احنا قلناها في اول الحلقه انه هو كائن مفكر، فمن كتر الافكار انه ممكن بالفعل يصاب بالامر ده،
1: ممكن نصاب باكتئاب.
0: تعال نشوف واحد فكر تفكير عالمي موجود على الارض هنا ومشهور جدا في الاضواء والعالم، ويقال يعني انا درست كتير وقريت عن هذا الرجل، لكن وصلت للحته مهمه قوي، انه يقال انه مايكل جاكسون المغني الشهير الكبير اللي فكر بنفس تفكير الغني الغبي، يقال انه هذا الرجل فكر يعيش 150 سنة على الأرض.
1: ياه.
0: وقرر أنه يعمل كده بالفعل، وهو رجل يمتلك الأموال ويمتلك القصور ويمتلك يعني عنده ما يكفي
1: كل حاجة عايزها.
0: اللي حصل أنه هذا الرجل دبر 12 طبيب موجودين في القصر بتاعه، متخصصين، مستشفى متخصصة لمايكل جاكسون في تحركاته، في أكله، في شربه، في نومه، في تحرك، في خروجه، في دخوله. 12 طبيب يقولوا له تاكل ايه، تشرب ايه، ينام ازاي، يتحرك ازاي، السرير اللي هينام عليه ازاي. دبر 15 شخص متبرع بأي عضو يحتاجه مايكل جاكسون، من ينطبقوا مع فصيلة الدم ومع مع مع مع حالته الصحية بالكامل. 15 شخص عنده استعداد يتبرع، القلب موجود، العينين موجودة،
1: الكلى موجودة،
0: كل حاجة موجودة، فعنده 15 متبرع، عنده مستشفى موجودة، يعني طيارات خاصة، الحاجات دي كلها.
1: يا رب.
0: مايكل جاكسون كان شخص بارع جدا ومعروف جدا، لكن اللي حصل في يوم من الأيام وفجأة وبدون سابق إنذار، يقال إنه حصل الآتي، إنه حصل له أزمة قلبية سريعة

0: مش عارفين ايه السبب. الاطباء حاولوا انهم ينقذوه او انهم يلحقوا مايكل جاكسون، الا انه بعد لحظات انتقل ومات. مات مايكل جاكسون في سن 50 سنة، مش 150 سنة، رغم انه معاه كل الامور اللي كانت ممكن تساعده على الحياة. ولكن هنا نقدر نقول للعلماء يقولون انه احيانا في موت بيحصل ملوش اي تفسير علمي غير ان احنا نقول مات.
1: يعني اذا حضرتك بتقول لنا ان الواحد ما يفكرش في نفسه انه هيعيش للابد.
0: صحيح.
1: يعني لازم يفكر في أبدية.
0: لازم الأبدية، ده مهم قوي. لازم الحياة الأخرى، ده مهم قوي.
1: اللي هي بعد الموت.
0: بعد الموت. لازم أفكر في الأمر ده. أنا لو غمضت عيني النهاردة وصحيت الصبح وحصل ما صحيتش.
1: أفتح عيني فين؟
0: أو أفتح عيني الروحية.
1: ألاقي نفسي
0: فوق ولا تحت؟ أفكاري قادتني ليه؟ أمشي مع ربنا ولا أمشي مع إبليس؟ يعني أختار أنهي طريقين؟ أمشي إزاي؟ أعمل إيه؟ مهم جدا إن أنا أرجع إلى نفسي، أرجع زي الابن الضال لما رجع لنفسه وقال أقوم الآن وأذهب إلى أبي
1: وأروح لأبويا
0: وأقول له أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقا أن أدعى لك ابن، اجعلني كأحد أجرائك. النهاردة الرب عايز كل حد مننا أنه يقدم نفسه لأبوه السماوي بهذا الشكل.
1: وأفكارنا تقودنا لأمور رائعة. يعني أحاول أهرب من السلبيات،
0: ده مهم قوي. أنا طبيب نفسي في الأمور دي، مهم جدا. أنا
1: طبيب نفسي،
0: طبيب نفسي في الأفكار. إذا استقبلتها وعيشتها جوايا، إذا طردتها من جوايا، ده غير الوسواس القهري، دي حاجة نفسية. ده أمر لوحده يعني. عشان الناس ما تحسش إن أنا بخلط ما بين لكن أنا أقدر أقود نفسي، أفرمل نفسي وأقول للأفكار الشر أو أفكار الخطأ أو الأفكار المميتة أو الأفكار المتعبة لجوايا، أفكار الانتقام، لا، أعمل حاجة أوقفها.
1: وأقدر أعمل كده. رب اداني إرادة أقدر أعمل كده.
0: أعمل كده.
1: وأصلي وأتغطى بدم يسوع.
0: نعم.
1: رب يباركك يا أبونا.
0: تعيش يا أبونا.
1: وقتنا خلص، وقت جميل وحكينا كده بطريقة جميلة، وربنا يباركك.
0: ربنا
1: يباركك. تعيش يا أبونا. بارك خدمتك وشكرا لأجل وجودك معنا.
0: شكرا. أهلا
1: وسهلا بيك.
0: أنا اللي بشكرك.
1: الله يخليك يا أبونا. شكرا لكم لأجل حسن المتابعة. وأقدر جدا متابعتكم حقيقي. ربنا يبارككم. حاولوا بقى تهربوا من الأفكار السلبية بقى. أي حاجة تتعبك بلاش منها. هتفكر غلط قبل ما تنام، أرجوك صلي كده، ارشم الصليب وصلي، قول يا رب ارحمني احميني، ويعني وصلي من الكتاب، وخليك جنب الكتاب، وخلي كلمة ربنا تزرع جواك، فتطلع دايما أفكار جميلة باسم الرب يسوع. احنا معرضين بس معلش، حاول رب يديك نجاح ويديك قوة ويديك بركة في اسم يسوع. بشكركم جدا ويبارككم الرب، واقول لكم الحلقة هتتعاد بكرة الساعة 2 الظهر على قناة الكرمة الشرق الأوسط، وهتتعاد يوم السبت الساعة 1:30 على قناة الكرمة العيلة 1:30 الظهر، وهتتعاد يوم السبت الساعة 9 بالليل على قناة الكرمة تلمذة، والـ2 الصبح على قنوات الكرمة. ربي يبارككم، ربي يستخدمكم. معانا حلقة الأسبوع اللي جاي من برنامج جه وقتك، وإلى أن ألتقي بكم أترككم في رعاية الله.

أعزائي مشاهدي شبكة قنوات الكارما، سلام ربي ليكم في حلقة جديدة من برنامج الصلاة، اطلبوا تجدوا. تعالوا نتكلم بصراحة، يمكن فينا النهاردة اللي بيمر بمرض صعب أو مشكلة مستعصية أو ظروف عصيبة، من زمان بيصلي ولسه مستني استجابة. بس النهاردة عايزين نخلي عيوننا مش على المشكلة لكن عن المسيح اللي هو صاحب كل السلطان.

0: اللي كل شيء خاضع تحت قدمي. الكتاب بيقول لنا ادعوني فأجيبك وأخبرك بعظائم وعوائص لم تعرفها. ما تفضلش شايل همك لوحدك، اتصل بينا وخلينا نصلي معاك، وباسم الرب يسوع بنرفع طلبتك قدام عرش النعمة. ناثق ناثق في استجابات تمجد اسم الرب. أما الآن تعالوا بينا نرحب بضيف الحلقة، رجل الله رجل الصلاة القس عصام حداد، راعي كنيسة الأولى بنورثريدج بكاليفورنيا. أهلا وسهلا بك حضر القسيس.
1: أهلا وسهلا فيك يا أخت ليديا،
0: متباركين بوجودك معنا حضر القسيس.
1: مبارك اسم الرب، البركة في حضوره.
0: وكتاب دايما بيوصينا اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه فهو قريب. فتعالوا بينا أعزائي المشاهدين في بداية الحلقة نطلب الرب مع القسيس عصام. اتفضل.
1: لأن الرب قريب من الذين يطلبونه. يا رب نطلبك في هذا اليوم، في هذا الوقت نطلب حضورك، نطلب لمساتك.
0: أمين يا رب.
1: نطلب أطيابك ورائحة أطيابك تملأ المكان، تفوح يا رب في وسطنا. مكتوب ما دام الملك في مجلسه أفاح ناردين رائحته. يا رب تعال في الوسط اليوم، من كل قلوبنا بنطلبك يا سيدي. أنت أبونا السماوي، أنت الإله الحي، أنت ساكن السماء لكن تسكن في قلوبنا بروحك القدوس. تعال في وسطنا اليوم، تعال خذ مكانك في الوسط، تعال بآيات وعجائب، تعال ونؤمن أن يدك دائما مليانة بالمعجزات يا سيد الرب. تعال أرجوك تعال اليوم في وسطنا لأنه محتاجينك يا سيد الرب. الحياة كل يوم عمال تصعب أكتر من اللي قبله يا رب، محتاجين قوة منك يا رب، محتاجين لمساتك اليوم، محتاجين صوتك يطمننا إنك معنا كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. باسم الرب يسوع المسيح نصلي. آمين.
0: آمين آمين. عزيزي المشاهد، هل فكرت أو سألت يوم إن كان اسم يسوع فوق كل اسم وكل ركبة ممن في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض ستكثو له؟ فيا ترى ليه ما زلنا بنشوف أمراض مش بتتشفي وأبواب مقفولة، صلوات بتبدو كأنها ما عندهاش استجابة؟ إن كان الكتاب المقدس بيقول أخضعت كل شيء تحت قدمي، وده من رسالة عبرانيين 2:8، فهل معنى كده أن كل حاجة لازم تتغير فورا لما نصلي؟ وإن كان المسيح فوق كل واسمه فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة، ليه بنشوف الشر أحيانا كأنه بينتصر؟ وليه بنشوف مؤمنين بيتألموا وبيمرضوا وأحيانا بيصلوا سنين عشان يتشفوا أو مشكلتهم تتحل ولسه الاستجابة ما حصلتش؟ هل اسم يسوع مجرد اسم بنردده في نهاية صلواتنا، ولا احنا مدركين سلطان الاسم ده ومين هو صاحب الاسم؟ وهل الإيمان الحقيقي معناها أن أشوف المعجزة بعيني، ولا أني أتمسك بالمسيح حتى لو شفتش الاستجابة اللي بطلبها؟ تعالوا النهاردة نفتح كلمة الله ونواجه الأسئلة الصعبة بصراحة، نتأمل في سلطان الرب يسوع وعظمة اسمه ومعنى أن كل شيء خاضع له، في موضوع بعنوان أخضعت كل شيء تحت قدمي، وده من رسالة العبرانيين 2:8. هل فعلا كل شيء خاضع ليه؟ وإزاي نقدر نعيش الحقيقة دي لما الواقع بيقول عكس ده؟ ده اللي هنعرفه مع بعض. حال أسيس، في البداية حابة جدا تكون بتشجعنا باختبار حصل مع حضرتك الوقت اللي فات، تكون بتشجع إيماننا وتشجع المشاهدين كمان أيضا هم يكونوا بيطلبوا بإيمان وثقة.
1: تعرف في هالأيام الرب شجعني في موضوع الإيمان. أنا أمنت سنة 75، يعني 51 سنة في الإيمان، لكن بحس هذه الأيام خاصة في هذه الأيام ظروف مختلفة كليا، والضيق في هذا العالم بيزداد وبيشتد.
0: صحيح.
1: بلاقي الرب شجعني في هذه الأمور. شفت فيديو لرجل من رجال الله اسمه سميث ويجلزورث، ولد سنة 1859 وتوفى سنة 1947 تقريبا.
0: ده فيديو قديم واضح.
1: أيوة. فطبعا هو بحط الصورة، لكن الشخص بيقرأ الكلام اللي كتبه. هذا الشخص بيقول انه الرب علمه انه ما يضيعش وقته، فكان كل ربع ساعة

0: يصلي كل ربع ساعة، يقرأ الكتاب. في مرة من المرات دعي إلى خدمة من الخدمات في بريطانيا، في شمال بريطانيا، وطلع في القطار، وفي المقطورة في القطار في عدة أشخاص قاعدين طبعا صفين بالبعض، دخل وقعد ما عمل شيء أبدا، لا طال الكتاب المقدس ولا تكلم مع أي إنسان ولا بشر أي إنسان. مجرد وجوده في هذه المقطورة في القطار، شخص قباله بدأ يبكي، ومن كتر البكاء طلع فيه قال له: انت فيك شيء مختلف، ليه خليتني ابكي؟ انت ما قلتش اي شيء لكن انا عم ببكي، ليه ببكي انا؟ كانت هذه النقطه اللي فيه كلمه عن الرب. فاللي شد انتباهي في هذا الاختبار قوه حضور روح الله في حياه هذا الانسان، خلت الانسان الخاطئ اللي قاعد قباله يتبكت بروح الله على خطاياه، وصلى معه وسلم حياته للرب وتاب عن كل الخطايا، واللي كانوا قاعدين في نفس المقطورة برضو عملوا نفس الشيء. فالشيء اللي شدني في هذا الاختبار انه احنا محتاجين انه نمتلئ من روح الله، مش فقط لما نكون في الكنيسة او فقط في مخدعنا، مخدع الصلاة بيننا وبين في علاقتنا الشخصية مع الرب، لكن في كل لحظة من حياتنا نكون دائما مستعدين انه نخدم الرب في اي وقت في اي زمان في اي مكان مع اي انسان، نكون دائما جاهزين ومستعدين. انا بشوف في هذه الايام الرب بيقسم العالم الى قسمين، بشوف القسم الاول اللي عينيهم على الأحداث اللي محيطة فيهم، على المجتمع اللي عايشين فيه، على الظروف اللي عايشين فيه، والقسم الثاني من العالم اللي عينيه على الرب.
1: وطبعا هم الأكثر، القسم الأكثر،
0: القسم الأكثر اللي عينيهم على السياسة وعلى الأحداث وعلى المشاكل وعلى الاقتصاد وعلى الذهب، وعلى الناس عيونها على الأمور الأرضية ومتمسكة في الأمور الأرضية. لكن الأشخاص حتى في وسط الكنائس بتلاقي لسه في ناس عيونهم على الأوضاع الاجتماعية، الأوضاع السياسية، الاقتصادية، وبعاد كل البعد عن الرب.
1: هل معنى كده يعني كلمات حضرتك معناها أن المؤمنين مش المفروض يتابعوا الأخبار ولا الاقتصاد ولا السياسة ولا أي حاجة؟
0: لا، احنا بنتابع السياسة ومنتابع الأخبار، لكن عيننا مش عليه. الكتاب علمنا، بولس الرسول بيقولنا بكل وضوح: ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله الرب يسوع. فأنا عيني عليه في الصلاة، عيني عليه في التسبيح، عيني عليه في الوعظ، عيني عليه في كل فترة، في كل وقت بكون في محضر الرب، لازم عيني دائما تكون على مين؟ على الرب.
1: وكتاب بيقول كده: منتظرين وطالبين سرعة
0: مجيئه.
1: صحيح.
0: هلا انت عارف انه في ناس حاطة عيونها على القديسين، وفي ناس حاطة عيونها على اشخاص مؤمنين ووعاظ، والرب مش عايزنا نحط عيوننا على بشر، عايز عيوننا دائما تكون عليه. بنظر للقديسين بلاقيهم أشخاص أفاضل، حياتهم بالفعل كانت تمجد الله،
1: سحابة من الشهود الكتابية
0: بالضبط. وبعدين تعبوا كتير في حياتهم وضحوا كتير في حياتهم. واحد من القديسين فرانسيس الأسيزي اللي كان من النبلاء وكان غني جدا، باع كل ممتلكاته، وزع كل أمواله على الفقراء وكان يخدم الله. يعني هذا شخص رائع بإيمانه، رائع
1: وإيمانه العملي وبخدمته رائع. قديسين كثيرين طبعا.
0: الكتاب علمنا كل القديسين الأفاضل كل ما سرت بهم. عرفت. وأروع قديسة منشوفها في هذا العالم هي، أو جاءت إلى هذا العالم، كانت القديسة العذراء، رائعة في
1: متوبة
0: إيمانها. طبعاً. كل الأجيال تطوبها.
1: صحيح. بس الكتاب بيقول لنا: انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم.
0: يعني
1: مهم.
0: موضوع
1: مهم.

0: بتمثلوا في إيمانهم زي ما كان إيمانهم في الرب وعيونهم على الرب.
1: صحيح.
0: لأن بولس حكى نفس الكلام، تمثلوا بي كما أنا في المسيح.
1: صحيح.
0: يعني زي ما أنا حط المسيح قدوتي ومثالي، أنتم أعملوا نفس الشيء. خلي المسيح قدوتكم ومثالكم.
1: صحيح.
0: لا تنظر إلى بولس يكون قدوتك، لكن انظر إلى المسيح أنه يكون هو القدوة.
1: صحيح. ويمكن الكتاب يقول لنا كمان كان إيليا إنسانا
0: تحت الألام.
1: الألام مثلنا، وصلى أن لم تمطر فلم تمطر 30. إذن المواقف اللي حصلت مع الناس القديسين اللي في الكتاب المقدس، أنبياء وقديسين كان في الكتاب المقدس دول، نقدر إحنا كمان برضو نتمثل بإيمانهم في وقت ظروف صعبة.
0: محتاجين نتمثل في إيمانهم، نشوف
1: بالزبط.
0: كيف إيمانهم كان. ولكن لا نعبد بشر. للرب وحده تسجد وإياه وحده تعبد.
1: صح.
0: الوحيد اللي بنعبده هو الله، واحد أحد، ما فيش غيره.
1: صحيح.
0: هو الجالس على العرش.
1: صحيح. لأنه كلام حضرتك فعلا بيفكرني بالتجلي. وقت التجلي الرب يسوع ظهر، وكان موسى وأيضا إيليا. فما بطرس الرسول قال له جيد يا رب أن نكون هنا، وابتدى يساوي بين المسيح وموسى وإيليا. فكتاب يقول أنه هما الاثنين اختفوا ولم يروا إلا يسوع ويسوع وحده.
0: أيوة.
1: ما ينفعش نساوي رب يسوع بأي
0: بالزبط.
1: نبي، مع أن موسى وإيليا أنبياء عظام جدا، لكن
0: بالزبط.
1: ما ينفعش نساوي بأي نبي لأنه هو الله الظاهر في الجسد.
0: فأنا حبيت في البداية أنه أعلن هذا الاختبار عن هذا الشخص.
1: Yeah.
0: وقوة حضور روح الله في حياته. اللي حتى في صمته روح الله تعامل مع الناس وبكتهم على خطاياهم. وهذا شيء حقيقة رائع
1: ومحتاجينه جدا.
0: طبعا
1: جدا حرب أسيس محتاجين
0: طبعًا.
1: حضور الله يكون فعلا في طول الوقت، لأنه زي ما الكتاب بيقول في مزمور واحد، طوبى الرجل الذي لم يسلك وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري
0: المياه.
1: فمهم نحن طول الوقت على اتصال بالقائد الأعلى،
0: بتواصل مستمر.
1: صحيح.
0: بالضبط.
1: صحيح جدا.
0: بالضبط. بالضبط. ف يعني بعض الأحيان نسمع الناس بتقول شمعنا احنا صلينا ولكن ما فيش استجابة صلاة. وجوابي نفس الجواب، دائما نفس الجواب. في هناك كتير معطلات لاستجابة الصلاة، مع انه مش موضوعنا اليوم معطلات الصلاة، لكن موضوعنا انه كل السلطان في اسم الرب يسوع المسيح اعطي له كل السلطان، والكل بيخضع له، اللي في السماء اللي على الارض واللي تحت الارض.
1: صحيح جدا. صحيح جدا. وخلينا نقرا حد الاسيس فعلا في رساله العبرانيين 2 بدايه من العدد 5 لحد العدد 8. خلينا لو ينفع نجيبها على الشاشه يبقى حلو قوي. الكتاب بيقول كده هوت: فإنه لملائكة لم يخضع العالم العتيد الذي نتكلم عنه، لكن شهد واحد في موضع قائلا: ما هو الإنسان حتى تذكره، أو ابن الإنسان حتى تفتقده؟ وضعته قليلا عن الملائكة بمجد وكرامة كللته وأقمته على أعمال يديك، أخضعت كل شيء تحت قدميه، لأنه إذ أخضع كل له لم يترك شيئا غير خاضع له.
0: هللويا.
1: على أننا الآن لسنا نرى الكل بعد مخضعا له. وهنا يمكن سؤال: إزاي يعني الله الأب أخضع كل شيء تحت قدمي الله الإبن، وإلى الآن مش كل حاجة خاضعة لي؟ بنشوف في شر، في خطية، في إبليس، في أمور كثيرة جدا، في مرض، في موت.
0: تعرف العالم موجود، في هناك سيد لهذا العالم، رئيس سلطان الهواء، الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية.
1: طبعا.
0: لسه مش خاضع، لا هو ولا أبناء المعصية خاضعين للرب يسوع، ولكن الرب يسوع عنده كل السلطان وكل شيء خاضع له. لما بنصلي لأجل مرض لازم نعرف ونآمن ونصدق كلمة الله إنه هذا المرض مش أقوى من اسم الرب يسوع، ولكن اسم الرب يسوع يسود على جميع الأمراض.
1: صحيح.
0: مهما كان نوع المرض، مهما كان نوع المرض،

0: يعني حتى البرص اللي في هداك الوقت كان ملوش أي نوع من الشفاء برضو خضع لسلطان اسمه الرب يسوع.
1: صحيح.
0: اللاجئون اللي عند كورة الجدريين اللي مملوء بالشياطين 6000 روح شرير سكن فيه برضو اتحرر، لأنه التحرير يخضع لسلطان اسم الرب يسوع المسيح. أشياء تنبأ
1: صحيح،
0: يدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام.
1: إلها
0: أبا أبدي رئيس السلام، عجيب مشير إله قدير قادر على كل شيء.
1: صحيح.
0: فلما بنصلي لأجل شفاء نؤمن أنه جميع الأمراض وبدون استثناء تخضع لأبي الأنوار، تخضع لاسم الرب يسوع المسيح، ليس شيء غير خاضع له. وهذه حقيقة كتير مهم نفهمها ونآمن فيها، مش بس نفهم لكن نصدق كلام الرب. أنا برأيي الخاص أنا بآمن إنه كلام الرب هو رب الكلام.
1: صحيح، ما فيش كلام بعده،
0: ما فيش فوق أي كلام.
1: صحيح صحيح. احنا في الحقيقة معنا اتصال الأخت سيلة. أهلا بيك أخت سيلة. أهلا بيك حبيبتي. أهلا بيك حبيبتي، اتفضلي.
2: ومع رعينا الغالي حضرتك الأستاذ
0: أهلا بيك،
2: ربنا يبارك حياتكم والعنوان رائع
1: العالم.
2: عايزة أقول إن العالم قد وضع في الشرير، والكتاب بيقول اطلبوا أولا ملكوت السماوات وبره. لو في إنسان مريض بيطلب الشفاء، طبعا إحنا بنصلي له حسب إرادة الله ومشيئته، كما قال بولس إن عشنا للرب نعيش وإن متنا فللرب نموت. إن عشنا أو متنا فللرب نحن. ليه إحنا بنحصر الإنسان اللي هو المريض في الشفاء الجسدي وننسى إن إحنا نغذي روحياته؟ وخصوصا إن مهما طال عمر الإنسان إحنا للسماء، يعني ناظرين للسماء أكتر. وهو قال إن العالم ودفد أرض التوضيح وسهر الروحية.
1: معلش أختي لا، من فضلك وضح لنا أكتر السؤال من فضلك. أختي لا حضرتك معنا في الغالب فقدنا الاتصال. حضرتك يعني هي بتقصد ليه بنهتم بشفاء الجسد على حساب شفاء الروح، صح كده؟
0: هو يمكن في كتير من الناس تعمل هذا العمل وبتفكر أنه المفروض أنه هو يشفى، لكن هو نفسه مش مخلص. عرفتي يعني لازم يأمن. يعني في عدة مواقف شفنا في معجزات المسيح كان يسأل الرب يسوع، كان يسأل الإنسان تؤمن؟ عرفتي فمهم جدا أن هذا الشخص يأمن. أنا بالنسبة لي
1: تؤمن بابن الله. قال كده للمولود أعمى بعد ما شوفي.
0: أنت عارفة أنا بالنسبة لي لما بصلي مع شخص قبل ما أصلي معه للشفاء الجسدي أنا محتاج أصلي معه للشفاء الروحي، لأن الشفاء الروحي أهم من الشفاء الجسدي. وحتى أوضح أكثر، الشفاء الجسدي مؤقت، يعني عمره 60 سنة 70 سنة مريض، معاه كمان كم سنة، خلينا نقول معاه كمان 40 سنة، بعد 40 سنة راح ينتقل من هذا العالم. يروح فين؟ فين راح الشفاء الجسدي؟ وفني الجسد، وهذا الجسد أكل الدود. شو استفدنا من الشفاء الجسدي؟ احنا محتاجين نصلي لأجل خلاص نفس هذا الإنسان. فاللي بتقولك الأخت سيلة شيء يعني جوهري وشيء أساسي، إن المفروض دائما نركز على خلاص نفس الإنسان.
1: صحيح. إذن خلاص نفس الإنسان ده يعني
0: أهم من الشفاء الجسدي.
1: أوكي طيب، بعد كده هو شفاء الجسد كان مهم ولا لا؟ لأنه احنا بنشوف الرب يسوع في مواقف كتيرة جدا جدا كان بيشفي المرضى وكان بيقيم الموتى، ما هو الموتى دول هيموتوا تاني، وبرضو أيضا المرضى ممكن يمرضوا تاني وهكذا. ليه الرب يسوع كان بيشفي المرضى مع أنه الشفاء الروحي أهم بكتير جدا من الشفاء الجسدي؟ ده هنعرفه بس بعد ما ناخد اتصالات سريعة. معنا اتصال من الأخت ميري من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك أخت ميري.
3: ألو مساء الخير.
1: أهلا بيك حبيبتي، مساء النور. أهلا بيك.
3: ألو،
1: احنا سامعين حضرتك، اتفضلي يا حبيبتي.
3: أخير يا أسيس.
0: أهلا بيك يا أختي، تفضلي.
3: أنا كنت بطلب صلاة من أسك لشاب اسمه ريمون. الولد ده دخل المستشفى واتنقل له دم، وطلع إن الدم بعد ما اتنقل له

0: نقله فيروس اتش اي في، فحالته وحشه جدا في الرعايه المركزه بقاله دلوقتي شهر، والرئه اتملت ميه وحالته مش مستقره خالص.
1: اسمي يسوع.
2: يا يسوع
1: ألف سلامة لي حبيبتي، ألف سلامة لي. هنصلي من أجل حل القسيس،
2: يا يسوع.
1: كتبته قدامك. تحب نصلي دلوقتي؟
2: طبعا.
1: خليكي معنا أخت ميري، القسيس هيصلي دلوقتي.
2: المفروض مفروض في كل مكان، ولازم نشيع هذا الإيمان إنه في المجتمعات اللي عايشين فيها، إنه قبل ما واحد ياخد الدم لازم يعملوا له شيء اسمه السكرينينج. السكرينينج معناته
1: بيحللوا الدم،
2: بيفحصوا الدم انه ما يكون في اي نوع من الامراض، وخاصه الاتش اي في الايدز. هذا يعني صعب الواحد يشفى منه. الله قادر على كل شيء، الله قادر على كل شيء، لكن لازم نشيع هذا.
1: يعني هو محتاج مساعده. هم للاسف ادوله الفيروس، يعني صعب قوي قوي. طبعا هنصلي
2: هلا.
1: تفضل،
2: خلينا نصلي. يا ريت شعب الرب نرفع هذا الشاب ريمون اللي اخذ دم في الاتش اي في فيروس. يا ريتكم تشتركوا معنا في هذه الصلاة.
1: امين امين. كل المؤمنين
2: يا ابونا السماوي، يا رب الاشتراك مع شعبك بشاهدنا يا رب على قناة الكرمة يا رب في هذا البرنامج. يا رب نشترك مع بعض في هذه الطلبة يا رب بكل اتفاق. نرفع ريمون أمام عرش النعمة
1: يا رب،
2: داخل حتى يتعالج، لكن أخذ دم فاسد يا سيد الرب، وفي مرض هذا الدم. بنصلي باسم ملك الملوك ورب الأرباب إنك تمد يمينك يا رب وتشفيه من هذا الفيروس HIV باسم الرب يسوع المسيح. تمد يمينك على ريمون يا رب، تتكلم بالشفاء الكامل لدمه، ومش بس للدم، للجسد كله. أمين. وتعطي إبراء كامل للجسد من الرأس وحتى أخمص القدمين، وتفتح عيون الروحية حتى يعرفك أنك أنت هو الإله الشافي. أمين. باسم الرب يسوع المسيح نصلي. أمين يا رب.
1: أمين في اسم المسيح. مصدقين في الرب أنه هو يصلح الخطأ اللي حصل دوت حبيبتي، ويشفيه في اسم المسيح ريمون في صلاتنا، ومصدقين في إلهنا القادر على كل شيء.
2: ما زلنا بنصلي للأخ ملاك اللي مختفي.
1: أمين.
2: أن الرب يظهر لأهله.
1: أمين أمين. فعلا هو كمان برضو في صلاتنا. طيب احنا معنا اتصال أيضا من الأخ أشرف من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك.
3: مساء الخير أخت ليليا المباركة.
1: مساء نور حضرتك البركة.
3: والأستاذ عصام رجل الصلاة المبارك.
2: أهلا بيك حبيبي. أهلا بيك أخوي.
3: أهلا بيك حتى القسيس. أنت طبعا كنت قدسك صليت لأخوي إسحاق أو القسيس أليكس بعد معجزة شفاء انفصام في الشخصية 36 سنة.
2: أيوة فاكر. فاكر. أيوة هللويا أمين. كل
3: المجد. عندي دلوقتي والدتي مريضة 40 فتعبانة جدا. كنت أنا اتصلت بالأسيس أليكس قلت له هي بقت كويسة، فرجع مبارح تعب جدا جدا، وجدنا الدكتور واللي قال لازم يتعمل لها جرثومة معدة، فهي طبعا مش مستحملة. فطبعا عايزة تبدأ صلاة من قدسك دلوقتي وهي قاعدة قدام التلفزيون. ربنا يمد ايده ويتمجد.
2: طيب المشكلة اللي عندها ايه كانت مرة تاني؟
3: هي عندها التهاب في المرارة.
2: اوكي.
1: بس حضرتك ذكرت جرثومه المعده كمان،
3: ورجليها مش قادره تمشي عليها كويس.
2: لا هو مش قادر. المعده في عندها بدهم يعملوا جرثومه في المعده.
1: لسه يعملوا يعني اختبار. اوكي. الف سلامه للوالده. يعني احنا كتبنا قدامنا. هل حضرتك تحب تصلي دلوقتي؟ وخلينا
2: طبعًا
1: نصلي.
2: طبعًا
1: اتفضل
2: طبعًا.
1: حضرتك قسيس اتفضل.
2: يا ابانا السماوي، والدته للاخ اشرف انت عارف الوضع، متألمة يا سيد الرب، والتهاب يا رب في المرارة. يا أبونا السماوي، أنت اللي خلقت الإنسان وأنت اللي صممت الإنسان، وما فيش مرض يعثر عليك يا رب، لأنه اسمك يسود كل الأمراض، على كل الأمراض، وكل الأمراض تخضع لك بكل تعقيداتها وبكل يا سيد الرب ندارتها. الأمراض بكل كلها يا رب تخضع لك. منصلي شفاء كامل للمرارة والالتهاب في المرارة يا رب يختفي كليا ولا تحتاج يا رب لأي نوع من الجرثومة في المعدة. باسم الرب يسوع، وأعطي يا رب شفاء للرجلين حتى تقدر تمشي، أعطي قوة للحقوين حتى تقدر تقف وتمشي وتتحرك. في اسم المبارك، في اسم الرب يسوع المسيح نصلي، أمين.
1: أمين في اسم المسيح. مصدقين في إلهنا، الرب يكرم إيمانك ويتمجد في الوالدة.
2: أمين.
1: ألف سلامة للوالدة. طيب إحنا معنا اتصال بنت الرب من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك، أهلا بيك يا بنت الرب، اتفضلي.
4: أهلا بيك يا مصر. أهلا بيك. معي تكرم الصلاة من أكل حفيتي.
1: مالا حبيبتي؟
4: حفيتي عندها 8 سنين، اسمها نرمنا عميد.
1: اسمها؟
4: ألو؟
1: اسمها ايه حبيبتي؟
4: عايزة تربيك صلاة من أجل حفيتي.
1: احنا سمعنا ده حبيبتي، بس عندها حفيدة حضرتك اسمها ايه كنت بتقولي؟ اسمها ايه حبيبتي؟
4: حفيتي تعبانة، مرولة. مرولة عميد.
1: مرولة عميد. ألف سلامة ليا. مالها حبيبتي؟
4: عندها 8 سنين.
1: عندها ايه حبيبتي؟
4: هي على طول على طول بتصحى تعيط من رجليها.
2: تزحف؟
1: للأسف فقدنا الاتصال. بتقول بتعيط من رجليها. عندها 8 سنين، اسمها مارولا عماد وبتعيط من رجليها. طيب احنا مش عارفين السبب طبعا، لكن نصلي. امين، نصلي لأجلها. امين يا اسيس.
2: قالت بتزحف.
1: اتصل تاني.
2: قالت بتزحف.
1: بتزحف على رجليها. طب من فضلك كلمينا مرة. بتصحى موجوعة في رجليها. رجليها وجعها حد. بتصحى مش بتزحف يمكن. على كل نحب نسمع صوتك تاني يا بنت الرب، من فضلك كلمينا مرة أخرى يعني طيب. نفهم أكتر إيه اللي حاصل في رجليها.
2: طيب.
1: عشان نصلي صلاة مستني
2: منها. أمين؟ نسمع توضيح حتى نصلي.
1: أمين أمين
2: أمين.
1: معنا أيضا اتصال من الأخ وجيه من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك الأخ وجيه. أهلا بحضرتك. أهلا بك، تفضل. مساء النور، أهلا بحضرتك، تفضل.
5: سلام الرب عليكم.
1: وسلام الرب عليك. أهلا
5: بك.
2: أهلا بك.
5: أهلا بك يا فندم.
1: اتفضل.
5: المحبوسين حضرتك يا أستاذ ريتا.
1: حضرتك بتقول سوري صوت مش واضح.
5: أهلا بك يا فندم. سلام الرب عليكم.
1: أهلا بحضرتك. أهلا بك أخويا. أهلا بك. أهلا بك.
5: اتفضل.
1: إحنا سامعينك، اتفضل.
5: الله.
1: اتفضل. هل في طلبة صلاة على قلبك تحب تشاركنا بيها؟
5: دكتورة ريت، أنت كنت تصلي من المحبوسين اللي قلت لك عليها، موسى وقواجي وكرولو.
1: يا أيوة احنا فاكرين يوم 12 يوم 12 ده يوافق يوم يوم 12 الشهر الجاي صح كده ولا الشهر ده؟
2: أيوة بنوفمبر
1: الشهر الجاي. يوم 12 نوفمبر. أمين، بنصلي لهم ومصدقين ومنتظرين الرب يجري العدل والقضاء لجميع المظلومين. أمين في اسم المسيح. هم على قلوبنا صدقني ومصدقين في الرب أنه الرب عادل ويحب العدل. الكتاب بيقول كده، والمستقيمون يبصرون وجهه. أمين، هنصلي من أجلهم وفي اسم المسيح رب فعلا ينصرهم على كل ظلم هم تعرضوا له. نشكرك جدا أخوي وجيه لأجل اتصالك. أيضا معنا اتصال من بنت الرب من ميتشيغان. اهلا وسهلا بحضرتك.
2: يوم خميس
6: بك.
1: اهلا بحضرتك. Hello. تفضلي. اهلا بيكي حبيبتي، تفضلي.
6: هلو، سلام المسيح معاكم حبيبتي.
1: معاكي حبيبتي. اهلا بيكي، تفضلي حبيبتي. اهلا بيكي
6: حبيبتي. اريد صلاه، طلب الصلاه لحفيدي، وهو كلش تعبان وكئيب وما يسمع كلام ما يشتغل. الله يفتقده بس يجي للرب وما يكون مبتعد عن الرب. أرجوكم صلاة.
1: أمين حبيبتي. أمين. تقدري تقول لنا عنده كم سنة؟
6: عمره 20 سنة حبيبتي.
1: 20 سنة. أمين أمين.
2: عز الشباب.
1: في عز الشباب. ما إبليس بيصطاد الشباب، أنت عارف. أسيس.
2: اسمه
1: لكن
2: إيه؟
1: في اسم المسيح. اسمه، هل تقدري تشاركينا باسمه؟
6: اسمه بول.
1: بول. يا بول. يا ده اسمه جميل، على اسم بولس الرسول. رائع. امين، ربنا يخليه زي بولس الرسول. امين. تحب تصلي له حد القسيس؟
2: يا ابونا السماء، بنرفع بول امام عرش النعمه، بنطلب منك افتقاد له يا رب. مكتوب يا رب كسهام بيد جبار هكذا ابناء الشبيبه. يا رب بنصلي لخلاص نفسه، خلص نفسه.
1: اسم يسوع.
2: ارجوك يا سيد الرب، انت عندك طرق يا رب لخلاص الإنسان، وبتبعت ملائكة من عندك يا رب تكلم هذا الإنسان حتى يخلص يا رب. عندك ممكن برؤية ممكن تفتح عينيه في حلم، ممكن يا رب

اظهر ذاتك له حتى تخلص نفسه أرجوك. ما تسمح أنه بول يستمر يعيش الحياة اللي هو عايشها الآن، لكن غير حياته يا رب، غير قلبه باسم الرب يسوع. المس حياته بقوة الروح القدس وحرره من كل يا رب

0: طيب بنشكرك أختي بنت الرب، ومعنا اتصال من الأخت سامية من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: ايوه يا اختي ناديه.
0: أهلا بيكي حبيبتي، اتفضلي.
1: الو
0: أهلا بيكي، احنا سامعينك، اتفضلي
1: الو
0: أختي. احنا
1: انا
0: سامعينك، حضرتك معانا
1: الو
0: على الهوا. أهلا بيكي حبيبتي.
1: انا عايزه صلاه من اجل حفيدتي لسه مكلماكي،
0: اه يا حبيبتي اتفضلي.
1: عندها 8 سنين
0: مارولا صح كده؟
1: ميرولا،
0: ميرولا، اوكي يا حبيبتي.
1: ميرولا
0: طيب
1: عماد.
0: مالها
1: احنا
0: هي؟
1: من ساعه ما اتولدت وهي بتعيط من رجليها، عملنا لها اشعاعات كتير وتحاليل كتير وسافرنا بيها القاهره ورحنا
0: طب
1: بيها
0: وايه؟
1: الدنيا بحالها، وبتعيط بتعيط بتقول لي الام، بتعيط
0: يعني
1: بالدنيا
0: مش بتقدر
1: تعبان
0: تمشي حبيبتي
1: والدكاتره
0: عليها
1: مش
0: خالص،
1: عارفه
0: ولا
1: عندها
0: رجليها
1: ايه،
0: ايه؟ مش بتقدر
1: وكل
0: تمشي
1: شويه
0: عليها؟
1: يعملوا لها اشعاعات ورنين ومش عارفين عندها ايه. بعدين بيقول ده في عندها مشكله في النخاع الشوكي، واحنا خايفين نعيد الاشعه
0: يا
1: تاني وعملنا اشعه على المخ.
0: بسم الله
1: احنا صدقها
0: بسم
1: فوق
0: الله.
1: كده ان هو هيشفيها ان شاء
0: لكن
1: الله،
0: هي مش
1: ومن
0: بتقدر
1: اعظم
0: تمشي يا حبيبتي،
1: الوشفين.
0: هي مش بتقدر
1: هي
0: تمشي على
1: تعبانه
0: رجليها.
1: تعبانه مش قادره،
0: اه
1: دي
0: تقدر
1: مش
0: تمشي
1: قادره
0: على رجليها هي؟
1: هتصوت،
0: هي مش
1: كل
0: الله
1: ما
0: يعينك
1: تعيط
0: حبيبي
1: برجلي.
0: يا حبيبتي.
2: طيب تقدر تمشي؟ هي تقدر تمشي
0: اختي
2: على
0: سامية
2: رجليها؟
0: انتي سامعينا؟ اه للاسف فقدنا الاتصال. يا هنصلي من أجلها حر الأسيس لو ينفع.
2: تعرفي تستغربي اللي حقول لك إياه.
0: تمام.
2: أنا بفرح لما بقولوا مش عارفين ماله الإنسان، ليه سبب المرض. تعرف ليه بفرح؟ لأن الأطباء بترفع إيديها، لكن لما الأطباء بيرفعوا إيديهم الرب مد إيده. وأنا بشكر الرب إنه هو الإله الشافي.
0: صحيح.
2: خلينا نتفق مع بعض، لميرولا باسم الرب يسوع 8 سنين هالألام مش مفروض تكون في ألم، مفروض تلعب،
0: صحيح.
2: مفروض تكون بعمرها أنها لسه بتحاول تفهم الحياة وتتعلم أمور كثير، لكن مش مفروض يكون في ألم، أي نوع من الألم. خلينا نصلي، يا ريتكم
0: يا رب
2: كل
0: يا
2: واحد
0: رب.
2: بيسمعنا اليوم بيشوفنا اليوم، صلي الرب أعطاك الإيمان حتى تستثمر في هذا الإيمان يا أبوي السماء. وبالاتفاق مع كل شخص اليوم بشاهدنا يا رب، بنفعل إيماننا، نطلبك، نطلب منك يا رب لمسة لميرولا يا رب، البنت طفلة 8 سنين يا رب لسه ما شافت شيء في هذه الحياة يا رب، كل اللي بتختبره هو الوجع والألم يا رب في رجليها. بنصلي انك تمد يمينك على جسدها، هذا الملاك محتاج لمسة منك يا رب، على النخاع الشوكي، على الأعصاب اللي في العمود الفقري، على الضعف اللي في الجسد، على الأمور اللي غير مفهومة للبشر ولا للطب البشري، لكن نطلب الطب الإلهي أنه يلمسها، طبيب الأطباء أنه يلمسها ويأمر بالشفاء الكامل من الرأس وحتى أخمص القدمين. ثقتنا وإيماننا فيك أنت يا رب،
0: أمين يا رب.
2: أنت الإله الشافي،
0: صدقين فيك يا رب.
2: كل الأمراض تخضع لك بما فيها الأمراض اللي مش عارفين أسماءها ولا عارفين مسبباتها برضو بتخضع لك، لأنك أنت المتسلط في مملكة الناس. باسم الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد نصلي، آمين.
0: أمين أمين في اسم المسيح. وهل يستحيل على الرب شيء؟ الغير
2: طبعا
0: مستطاع
2: لا،
0: عند الناس مستطاع عند الله. خلينا نعمق إيماننا ونرفع إيماننا لمستوى
2: أمين.
0: إلهنا القادر على كل شيء. طيب احنا معانا اتصالات أخرى، معانا الأخ أشرف من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك.
3: مساء الخير أختي نادية المباركة والأسيس عصام رجل الصلاة المبارك.
0: أهلا بحضرتك،
3: أنا
0: اتفضل.
3: لسه جاي لها تليفون حالا دلوقتي من خلال المدام، دخل يعمل عملية كانسر في الفك.
0: اسم يسوع في عظم الفك.
3: ف
0: أمين.
3: خال المدام جالنا تليفون ودخل يعمل عملية كانسر في الفك العلوي. عايزين ربنا يتدخل ويكمل مع صلاتكم.
0: أمين. هو دلوقتي بيعمل عملية، هو في العمليات.
3: آه.
0: هنصلي حالا لأجله، هنصلي حالا لأجله أخويا أشرف. أمين. تقول لنا
3: سلامة
0: اسمك؟
3: داود سليمان.
0: اسمه الأخ سلامة.
2: أوكي
3: سلامة داود سليمان.
2: أخوي أشرف، بس مش بس لإلك بقول الكلام، لكن لكل شعب اللي بيشاهدنا. شكل شعب.

0: بالرب. احنا بس محتاجين نعرف الاسم الاولاني، يعني حتى نعرف نصلي باسم مين بس، لكن لا محتاجين نعرف اسم الاب ولا اسم العائله ولا هذا، مش محتاجين، بس اسم الشخص الاولاني اسمه سلامه، رايت؟
1: سلامه، صحيح. سلامه دلوقتي
0: امين.
1: بيعمل
0: خليك
1: عمليه.
0: معنا نصلي له. عنده كانسر بالفك العلوي. يا يسوع،
1: في
0: يا
1: اسم
0: يسوع،
1: يسوع.
0: يا ابونا السماوي، يا رب كل شعبك في كل مكان بيشتركوا معنا يا رب، وبنرفع الاخ سلامه يا
1: أمين.
0: رب، عنده السرطان في الفك العلوي. قد ايه صعب هذا السرطان يا رب، لانه الفك العلوي ثابت يا سيد الرب، والفك السفلي متحرك، وصعوبة المضغ يا سيد الرب. يا رب انت عارف كل الامور، انت اللي صممت الجسد، جسد الانسان، وانت اللي يا رب نسجته في رحم الام. بنصلي لمسة على الفك العلوي، على كل خلية فيه يا رب لمسها يا رب السرطان، في اسم الرب يسوع المسيح بنطلب منك الشفاء من هذا السرطان باسم الرب يسوع، حتى ترجع حياته للمستوى الطبيعي يا رب، يقدر يعيش
1: أمين.
0: بشكل طبيعي باسم الرب يسوع. نعطيك المجد والكرامة لأنك سمعت
1: أمين.
0: صلواتنا، صلوات شعبك وتضرعاته.
1: أمين
0: أعطيك
1: أمين
0: المجد إلى
1: باسم
0: أبد
1: يسوع.
0: الأبدين. أمين
1: أمين أمين. ومن فضلك طمنا على الأخ سلامة بعد ما يخرج، من
0: أمين.
1: فضلك نحب جدا نطمن عليه. الرب يتمجد ويكرم إيمانك ويشفيه في اسم يسوع. طيب معانا أيضا اتصال من الأخت ميرفت، عفوا الأخ مرقص من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك الأخ مرقص. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: ألو،
1: أهلا بحضرتك، اتفضل.
2: مساء الخير،
1: مساء النور، أهلا بيك، اتفضل.
2: سلام، رب المجد ليكم. أنا عاوز أصلي لأخويا، كان عنده، نعم،
1: عنده
2: أخويا كان عنده نزيف، والنزيف راح، بس النص الشمال ما بيتحركش. عملوا له علاج طبيعي، بس عاوز يعني صلاة عشان ربنا يتمم له شفاه. إحنا
1: أمين.
2: بنصلي دايما في الكنيسة، وصلواتكم برضو فيها بركة عند المسيح.
1: أمين أمين في اسم يسوع.
2: أطلب صلاة لأخويا جرجس.
1: كان عنده نزيف وراح، لكن هو واضح إنه نصف الشمال مش بيتحرك، بس هو بيعمل علاج طبيعي
0: يعني شلل نصفي؟
1: في الغالب كده. في الغالب شلل نصفي يا أخويا مرقص. للأسف فقدنا الاتصال، بس هو واضح بيقول كده، بس هو بيعمل علاج طبيعي، فبيقول إن ربي يكون بيكمل.
0: نشكر الرب
1: أمين،
0: لأجل العلاج
1: هنكمل.
0: الطبيعي.
1: أمين. ونشكر الرب لأجل النزيف إن هو وقف،
0: أيوة
1: وربنا يكمل في اسم يسوع.
0: أمين يا رب.
1: طيب معانا أيضا اتصال، معانا الأخت سحر من مصر. أهلا وسهلا بيك يا حبيبتي، أهلا بيك يا أخت
2: ألو،
1: سحر، حضرتك معانا على الهوا. أهلا بيك أختي سحر، حضرتك معانا على الهوا،
2: ألو،
1: اتفضلي يا حبيبتي. هل في طلبة صلاة معينة تحبي تشاركينا بيها؟ واضح. من فضلك اسمعينا من التليفون يا حبيبتي، وطي صوت التلفزيون. اختي سحر، فقدنا الاتصال للاسف، عاودي الاتصال مره اخرى من فضلك اختي سحر. معانا اتصال من بيت الرب من مصر. اهلا وسهلا بيك يا حبيبتي،
2: ألو،
1: اهلا بيك يا بنت الرب.
2: سلام المسيح معاكم.
1: معاكي يا حبيبتي، اهلا بيك، اتفضلي.
2: في حد قريبي عنده كانسر في البروستاتا، عايز الصلاة من
1: سلام.
2: أجله، وصلى برضو لبنتي الارتباط، والشغل كان في الشغل، ويعني سابت شغله، وبعد كده مش لاقي شغل، وبتقدم على شغل ما بيجيلهاش، ولو جالها بيجيلها شغل في مكان بعيد، وهي مختبرة يعني، فعايزين ربي يبعت لها حد من ايديه.
1: أمين.
0: طيب اللي عنده
1: أمين.
0: الكانسر اسمه ايه الاولاني؟
2: اسمه شنودة.
0: اوكي.
1: ربي يتمجد حبيبتي ويشفيه، ويبعت فعلا زوج صالح، فعلا مؤمن لبنتك، وشغل أيضا مناسب ليها في اسم المسيح. هنصلي من أجل كل ده يا بنت الرب. معانا أيضا اتصال الأخ محمد. أهلا وسهلا بيك،
3: اهلا وسهلا يا فندم، مساء
1: أهلا
3: الخير.
1: بيك، اتفضل. مساء النور، أهلا
3: مساء
1: بيك،
3: الخير يا دكتورة.
1: أهلا بحضرتك، اتفضل. معنا القسيس عصام.
3: أهلا حضرتك، يبقى

0: اهلا
1: يا
0: بيك
1: عصام،
0: اخوي، اهلا بيك اخوي محمد.
1: اهلا وسهلا. انا سعيد بالمكالمه دي ومتفرج على القناه يعني من 4 ايام كده، فحبيت اتفرج عليها كتير يعني.
0: اهلا
1: اهلا
0: بيك،
1: وسهلا بيك.
0: بنرحب بيك.
1: اهلا وسهلا. فانا طالب من حضرتك طالب، بس
0: اتفضل. طالب من
1: سامعني
0: حضرتك
1: كده؟
0: صلاه. احنا
1: سامعك
0: سامعين،
1: كويس.
0: اتفضل.
1: عايزين ندعي لمصر بالسلام والامن، وربنا يحفظ مصر ورئيسها وجيشها،
0: امين
1: ودعاء لبابا الفاتيكان بالشفاء،
0: امين
1: وربنا يحفظ البابا تقدره.
0: امين يا رب. امين
1: سامعني
0: امين.
1: كده حضرتك؟
0: سامعك، عمال اكتب. هل في طلبة خاصة ليك انت، لعيلتك،
1: نعم
0: لحد حواليك؟ هل في طلبة صلاة خاصة ليك او لعيلتك او لحد
1: نعم
0: حواليك؟ عندك انت طلبة
1: الو،
0: صلاة؟ هل عندك انت شخصيا طلبة صلاة؟
1: الو،
0: واضح ان
1: سامعينك.
0: في مشكلة في الاتصال او
1: الو
0: حاجة.
1: يا دكتور،
0: احنا سامعين حضرتك، اتفضل. هل في طلبة صلاة انت عايز حاجة معينة نصلي؟
1: عايز
0: اتفضل.
1: ابونا عصام يدعي بالسعادة والفرح لماما سلوى، والدكتورة ليندا ماهر اللي انا بتابعها جدا، والدكتورة منى رومانيا.
0: اوه طيب، ماشي. بنشكرك جدا جدا يا محمد لاجل اتصالك. انت اول مرة تكلم البرنامج؟
1: لا انا اتكلمت ماما سلوى قبل كده،
0: طب حلو خالص، حلو، ربنا
1: بس
0: يباركك.
1: كذا مرة
0: اتفضل.
1: رن على برامج بس ما بتبقاش، بس يعني خلي الكندروز بيعتذر يعني.
0: معلش،
1: طلعت
0: مفيش
1: انا اتصال
0: مشكلة.
1: للقناة يعني.
0: يا احنا بنشكرك جدا جدا لاجل فعلا قد ايه قلبك جميل، انك فعلا بتصلي لاجل، عايز صلاه لاجل فعلا مصر. مصر غاليه علينا جدا، واهلنا في مصر وما زالوا، وقد ايه فعلا فعلا مصر برئيسها، وايضا فعلا بنصلي لاجل فعلا البابا، فعلا بابا الفاتيكان لان هو مريض، فعلا عايزين نصلي من اجله حضرة القسيس، وايضا نصلي من اجل فعلا سلامه ايضا البابا تبادروس، ونصلي لاجل كل حد في مصر غالي على قلوبنا جدا، ومش بس مصر، الشرق الاوسط كلها. قناه الكرمه قناه عالميه لكل الناس، قلوبنا مفتوحه لكل أمين.
1: الناس، نصلي من اجل كل الناس، لانه الكتاب بيقول كده، صلوا بعضكم من اجل بعض. امين. وهنصلي من اجلك كمان يا اخويا محمد، نحب جدا نسمع منك فعلا ايه اخبارك، وبتعرف الرب. انت بتقول بقالك 4 ايام بتتفرج على القناه، استمر اتفرج على القناه، ولو عندك اي سؤال احنا بنرحب جدا جدا باي سؤال يجي لنا منك او من اي حد تاني. طب حضرة قسيس، تحب تقول ايه للاخ محمد؟
0: نصلي للموضوع،
1: اتفضل حضرة قسيس.
0: يا ريت شعب الرب يشترك معنا كمان اليوم، نصلي سلام في مصر، سلام في البلاد، سلام للرؤساء المسؤولين. مبارك اسمك يا رب، نرفع يا رب مصر أمامك يا رب، نرفع يا رب رئيس يا رب مصر يا سيد الرب، ونصلي يا رب حكمة،
1: أمين يا رب.
0: تعطيه حكمة يا سيد،
1: اسم يسوع.
0: أرجوك أعطيه حكمة في إدارة البلاد، حكمة
1: أمين
0: يا
1: يا رب.
0: رب إلهية من فوق يا سيدي، لأنه الأوضاع مش سهلة أبدا. تعطيه حكمة يا رب في الأمور السياسية، في التعامل مع
1: أمين
0: الدول يا رب
1: يا رب
0: الخارج يا
1: يا
0: رب
1: رب.
0: مصر يا سيد الرب، وفي الشرق الأوسط يا سيد الرب، وفي الوقت هذا بالذات لأنه وقت حرج جدا يا رب في الشرق الأوسط.
1: يس لورد، يس لورد.
0: سود بسلامك يا
1: أمين
0: سيد
1: يا رب،
0: الرب في
1: أمين يا رب.
0: البلاد
1: سلام
0: يا رب، في كل
1: سلام
0: مكان، في كل
1: سلام
0: بقعة، في كل قرية، في
1: يا
0: كل
1: رب
0: مدينة يا
1: يا رب.
0: سيد الرب. انشر سلامك في البلاد،
1: أيوه،
0: واعطي طمأنينة في
1: وفي
0: البلاد يا
1: البيوت يا رب.
0: سيدي
1: أمين
0: باسم الرب يسوع. وبنرفع أمامك يا رب بابا الفاتيكان، بابا روما يا رب،
1: يا رب.
0: وبنصلي إنك أنت
1: نسوش فيها
0: ترسل شفاء للرئتين
1: يا
0: يا
1: رب،
0: سيد
1: من
0: الرب، من
1: فضلك يا
0: كل
1: رب، من
0: خلية
1: فضلك يا رب.
0: سرطانية، تبرئ
1: أمين في
0: إبراء
1: اسم
0: كامل
1: المسيح،
0: يا رب،
1: اسم المسيح
0: وتستخدمه لمجد اسمك. والبابا
1: أمين
0: توادرس بنصلي أيضا يا رب تحميه
1: أمين
0: وتحافظ عليه، وتعطيه حكمة إلهية من عندك يا رب في
1: أمين
0: إدارة
1: أمين
0: شؤون يا رب الكنيسة، في اسم الرب
1: أمين
0: يسوع
1: أمين
0: المسيح.
1: أمين في
0: أرجوك يا
1: اسم
0: إلهنا
1: يسوع.
0: الصالح، محتاجينك يا رب في الشرق الأوسط، تهدي الوضع. عدو الخير
1: يا
0: بحاول يهيج كل بلد على الثاني حتى تصير هناك حرب يا رب واسعة النطاق، لكن أنت قادر أنك تلجم هذا الأسلوب وهذه الطريقة
1: أمين
0: الشيطانية.
1: اسم
0: أرجوك في
1: يسوع.
0: اسم الرب يسوع المسيح، أعطي سلام في الشرق الأوسط، وسود
1: أمين
0: بسلامك العجيب في الشرق الأوسط.
2: أمين. باسم الرب.

0: يسوع المسيح نصلي.
1: أمين في
0: أمين.
1: اسمك يا رب، أمين. إحنا بنصلي كمان لأجل فعلا القس أندريا زكي، كمان بنصلي لأجل كل قائد في مكانه
0: أمين.
1: وكل فعلا راعي كنيسة، إنه يكون فعلا في
0: أمين.
1: ملء مشيئة الرب ويستعلن الرب في مصر في اسم المسيح. طيب إحنا معنا اتصال من الأخت سحر، أهلا وسهلا بحضرتك. فقدنا الاتصال، من فضلك عودة الاتصال مرة أخرى. طيب معانا ايضا اتصال من بنت رب من امريكا. اهلا بيكي حبيبتي،
2: الو
1: اهلا بيكي
2: الو
1: حبيبتي، اتفضلي، اهلا بيكي يا بنت الرب،
2: الو
1: اهلا بحضرتك،
2: سامعيني؟
1: احنا
2: الو
1: سامعين حضرتك. من فضلك
2: لو
1: اسمعينا من
2: سمحت.
1: التليفون ووطي صوت التلفزيون، اسمعينا من التليفون. اهلا
2: اوكي
1: بيكي حبيبتي، اتفضلي يا بنت الرب.
2: لو سمحت يا عزت، تربط صلاة من اجل ابني، بيغسل غسيلة 3 مرات في الاسبوع، يا ريت القسيس يصلي من أجله، ربنا يشفيه وما يحتاجش للعملية.
1: امين امين حبيبتي. الصوت راح
0: طيب، عايز
2: معايا حضرتك.
0: عايز اعرف
1: اتفضلي.
0: اسمه الاولاني، بس اسمه ايه؟
2: إيهاب، اسمه إيهاب.
1: ايهاب، ده ابن حضرتك ولا حفيد حضرتك؟
2: أنا أمة الرب، ابني اسمه إيهاب.
1: ابن حضرتك. الف سلامة لإيهاب، وهنصلي. اتفضل يا حبيبتي.
0: عنده كم سنة؟
2: محتاج صلاة، ربنا يشفيه،
1: أمين
2: يشفي
1: حبيبي،
2: صلاة كتير، مش محتاج شيء لغسيل
1: أمين
2: ولا
1: حبيبي،
2: الفرح.
1: أمين أمين في اسم
0: عنده كم
1: المسيح.
0: سنة؟
2: في آخر الأربعينات.
1: حبيبتي عنده كم سنة؟ القسيس بيسأل
0: أواخر
1: حضرتك.
0: الأربعينات.
1: 40ات. حبيبتي حبيبتي، ألف سلامة لي حبيبتي، ألف سلامة لإيهاب،
0: نصلي له.
1: وهنصلي له دلوقتي حالا،
0: أمين.
1: هنصلي له
2: ويعافيه
1: وهنصلي لحضرتك كمان.
2: يشفي سبعتين.
1: أمين يا حبيبتي،
0: أمين
1: أمين،
0: يا
1: رب
0: حبيبي، أمين.
1: يتمجد يا حبيبتي
0: صلاة
1: في
0: الأم
1: الإيمان.
0: صلاة كتير قوية
1: صحيح
0: وفعالة.
1: صحيح جدا.
0: خلينا نصلي للأخ إيهاب، عنده
1: أمين.
0: فشل كلوي، بيغسل 3 مرات في الأسبوع، موضوع مش سهل أبدا، ولسه يعني في عز الشباب. نصلي إنه الرب يمد إيده يشفي الكلى، ينشط
1: أمين في
0: الكلى
1: اسمك المسيح
0: وتشتغل الكلى
1: يا رب،
0: بفعالية 100%.
1: أمين يا رب.
0: باسم الرب يسوع. يا ريت لو في ناس حواليك عنده مشكلة في الكلى، أو أنت إذا عندك مشكلة في الكلى صلي معنا.
1: أمين
0: تعالوا نصلي مع بعض ونطلب
1: يا رب
0: الرب.
1: يا رب.
0: يا أبونا السماوي، نشترك معا يا رب، مش فقط في الاستوديو، لكن في الاستوديو وخارج الاستوديو وفي كل مكان يصل إليه بث قناة الكرم يا رب، على الـ14 ساتلايت. نشترك معا يا رب، متفقين معا في هذه الطلب، انك تمد يمينك على ايهاب يا رب، على الكلى، وتلمس لمسة شفاء تشفي الكلى وكل خلايا الكلى التالفة، تعيد يا رب خلقها من جديد وتكون خلايا جديدة يا سيد الرب، وتعمل الكلى بكفاءة 100%، وتنهي رحلة يا رب الغسيل يا رب اللي بيجتاز فيها، باسم الرب يسوع المسيح، اللي كل مرض يخضع له، كل مرض كل مرض يخضع له بما فيه الكلى وغسيل الكلى، باسم الرب يسوع المسيح نصلي.
1: أمين.
0: أمين
1: أمين أمين. أنت الإله الصانع العجائب، وحدك عرفت بين الشعوب قدرتك. إلهنا صانع
0: أمين.
1: عجائب، العجائب العظام الكتاب يقول عنه كده. ألف سلامة لإيهاب، ومصدقين في إلهنا. إلهنا يقدر، زي ما خلق عيون للأعمى، زي ما خلق أعصاب وعضلات للرجلين اللي هي ما كانتش بتمشي، زي ما شفى انحناء المرأة، وأيضا فعلا وقف نزيف الدم، نزيفة الدم. هو إلهنا وموجود، هو أمس واليوم إلى الأبد. معنا اتصال أيضا من الأخت سحر، أهلا وسهلا بيك حبيبتي، أهلا بيك يا أخت سحر، حضرتك معنا على الهواء.
3: ألو،
1: أهلا بيك يا حبيبتي، اتفضلي، اسمعينا من التليفون من فضل حضرتك، ووطي صوت التلفزيون أو ابعدي عن التلفزيون من فضل. اهلا بيك يا اخت سحر،

0: حضرتك معانا على الهوا.
1: الو،
0: اهلا بيكي
1: مساء
0: يا
1: الخير
0: حبيبتي،
1: يا
0: اتفضلي.
1: دكتوره.
0: مساء النور، اهلا بيكي، اتفضلي يا حبيبتي. معانا القسيسة عصام.
1: مساء الخير يا دكتوره.
0: اهلا بيكي يا حبيبتي، اتفضلي. في مشكلة،
2: هلو،
0: من فضلك
2: مساء الخير.
0: تابعينا من
1: مساء الخير يا
0: التليفون
1: دكتوره.
0: يا حبيبتي. انا سامعاكي يا حبيبتي، اهلا بيكي. معانا القسيسة عصام، تابعينا من
1: الو،
0: التليفون. التليفون من فضلك ووطي صوت التلفزيون.
1: الو، مساء الخير يا دكتوره.
0: مساء النور يا حبيبتي، اهلا بيكي، اهلا بيكي يا اخت صح. اتفضلي، هل في طلبه صلاه تحبي تشاركينا بيها؟
1: معلش، انا طالبه
0: اتفضلي.
1: صلاه لجوزي ناجي رزق الله.
0: اسمه ناجي، الاستاذ اخ ناجي. ماله ماله الاخ ناجي؟
1: انا مش سامعه حضرتك.
0: حضرتك بتسمعينا من التلفزيون، اسمعينا من التليفون من فضلك، ووطي صوت التلفزيون خالص او ابعدي عن التلفزيون. اخت سحر، اخت سحر.
1: الو،
0: ايوه حبيبتي، ماله زوجك يا حبيبتي، بيشتكي من ايه؟
1: وهو اخويا اللي عمل اللي دخل قضيه الهجره، وهو محبوس ظلم.
2: طيب زوجك ماله؟ زوجك في ايه؟ مرضه ايه؟
1: معلش حضرتك القسيس، انا معلش انا ما سامعاش خالص.
2: طيب مرض زوجك ايه؟ ايه مرضه؟
1: هو اخويا اللي مدخله في قضيه هجره، وهو محبوس بقاله 6 اشهر، وانا طالبه من ربنا اللي بعت لنا الاستئناف، وبعد الاستئناف تبقى براءه.
2: اوكي، اخوك محبوس 6 اشهر،
0: قضية هجرة. هنصلي من أجله حبيبة قلبي، يعني في اسم المسيح الرب يكون بيخرجه حبيبتي، ويعمل فعلا، يصنع عدلا وقضاء في اسم المسيح.
2: أمين باسم الرب يسوع، هو القاضي العادل.
0: أمين في اسم يسوع، أمين. طيب معنا أيضا اتصال من الأخت نهال من لندن، أهلا وسهلا بك حبيبتي.
3: نعم وسلام يا أخت ليديا جميلة،
0: أهلا
3: برحب بحضرتك وبأسسنا المبارك رجل الله حضرة القسيس عصام،
2: أهلا
3: اللي
2: بيكي.
3: أعلن من البداية في صلاته أنه ما دام الملك في مجلسه سيفيح ناردين رائحته، وأنا عايزة أطمن حضراتكم أنه رائحته بالفعل مالية بيوتنا
2: هللويا.
3: بالسلام والفرح وراحة
2: هللويا.
3: البال، وبصلي من كل قلبي أنه ما حدش من المشاهدين الغاليين يتحرم من حضور الرب الدائم، مش بس في الكنيسة والاجتماعات، لكن في كل لحظة في بيوتنا وفي أشغالنا وسط أصدقائنا وأحبابنا، لأنه بجد بجد حضوره بيغير المشهد تماما. وأنا عايزة أقول تعليق الرب حطه على قلبي بخصوص وجود الألم والمرض، بالرغم أنه اسم يسوع فوق كل شيء يعني، أو فوق كل اسم. ممكن نقابل شخص مريض وموجوع ومتألم جدا من مرضه، وفي وسط ألمه ممكن يكون وصل أنه الله مش موجود، لأنه عمال يصلي للشفاء ومش شايف استجابة. فحلو طبعا ان احنا نوعظه بكلمة الرب زي ما حضرتك قلت يا قسيس عصام، لكن مهم جدا كمان ان احنا نديله شولدر تو كراي اون على رأي الانجليز، يعني نديله مساحة انه يعبر عن ألمه ويعيط، خاصة لو مش فاهم انه المرض ده، يعني هو ممكن يجي لي ويقول لي ده المرض ده الله بيعاقبني بيه. لا، لازم نعلن بكل جرأة وقتها انه مش كل مرض هو عقاب من الله، وما حاولش اقنعه بالعافية، لكن ممكن اوجه نظره انه يبص على يسوع ويشوف قد ايه كان بيتعامل مع المتألمين، لدرجة انه بكى عند قبر العازر، مع العلم انه كان عارف انه هيقيمه. فهو ليه كل المجد، قدر جدا حزن اخواته مريم ومارثا وشاركهم احزانهم. فبصلي كمان مرة اننا مش بس نقدر وجع المتألمين، لكن نفهمهم ان يسوع نفسه مش بيحتقر وجعكم ولا دماغكم، ده حتى طبعا بيحفظها في ذقن عنده، وعمره ما كانت دي دليل على عدم الايمان. اما بقى حتة الشفاء هيتم ولا لا، فلازم برضو نعترف ان الكتاب المقدس ما قالناش اسطمبة واحدة لكل الامراض، وما وعدناش بالشفاء لكل الامراض، لكن اللي وعدنا بيه انه ممكن يديني نعمة وسط المرض، واكيد هيمسح كل دمعه من عيوننا، والموت لا يكون فيما بعد، وما فيش حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد. فمش لازم

0: متيقن يا رب ادينا هذا النوع من الإيمان، متيقن إنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلها تقدر تفصلنا عن محبة الله
1: هللويا
0: في المسيح يسوع.
1: هللويا.
0: رب يساعدنا بجد إن احنا نكون سبب راحة وتشجيع وستند حقيقية لبعضنا البعض. نفسي أختم بس بسؤال واحد، معرفش على حسب وقت البرنامج، جالي من أحد الملحدين وهو: لو أنتوا يا مسيحيين بتقولوا إن يسوع غلب الموت وكسر شوكته، طب ليه الموت لسه موجود وبيحرمنا من أعز الناس؟ فين الفرق بقى؟ أو إيه الميزة لو الرب قام ولا ما قامش؟ ما الموت موجود موجود. إيه رأي حضرتك يا أسيس عصام؟ أرجو التوضيح والرب يبارككم.
1: بسيط جدا أخت نهال، يعني وضع للناس أن يموتوا مرة واحدة ثم بعد ذلك الدينونة. الموت شريعة الله للإنسان على هذا الأرض، لكن وعمر الإنسان برضو كمان محدود، ما نقدرش نتحدى هذا الأمر في يوم من الأيام أنه نفكر أنه نعيش للأبد. وطبعا هذه الأرض لأنه أرض ملعونة تحترق الأرض والمصنوعات التي عليها، هي كلها بتختفي، والرب بينزل أرض جديدة وسماء جديدة يسكن فيها البر. فلهذا السبب احنا مش هنستمر على هذا المكان اللي رئيس سلطان الهواء متسلط عليه، لكن الرب رح ياخدنا إلى مكان أفضل.
2: صحيح،
1: باسم الرب يسوع.
2: صحيح، والكتاب المقدس بيقول لنا كده: كما في آدم يموت الجميع، هكذا في المسيح سيحيا الجميع. وطبعا الموت اجتاز للعالم نتيجة للعصيان بتاع آدم وحواء، وكان نتيجته الموت، قال له موتا تموت. طيب فده نقطة مهمة. بس أنا عندي تعليق صغير حضرة أسيس على قالة الأخت نهال، بتقول الرب ما وعدناش أنه هو هيشفي كل الأمراض. هل في وعد في الكتاب يقول أنه يشفي كل أمراضك؟
1: هو شوفي، في أصول للشفاء، مزمور 103: الذي يشفي
2: صحيح
1: كل
2: أمر،
1: يعني عنده القدرة أنه يشفي كل أمر. بس في هناك شروط للشفاء. يعني الشخص اللي مش بيأمن كيف بده يشفيه؟ الشخص اللي لا يؤمن بموت المسيح وقيامته على الصليب كيف بده ياخذ الشفاء؟ عرفتي، احنا مرات كتير بنصلي مع أشخاص بس لمجرد شفائهم. وزي ما حكيت في بداية الحلقة، كتير مهم أنه نتأكد من خلاص نفسهم قبل شفائهم الجسدي.
2: صحيح.
1: ومرات كتير بتلاقي أنه خلاص النفس لما بسلم حياته للرب كل مفهومه للمرض يتغير.
2: صحيح، وبيشفى في نفس الوقت. صحيح، وده حصل طبعا مع المفلوج. قال له مغفورة لك خطاياك، وبعد كده قال له احمل سريرك وامشي. طيب بس في كمان حاجة تانية الأخت نهال قالتها: مش كل مرض بيكون عقاب من ربنا. هو في أمراض عقاب
1: طبعاً
2: من ربنا؟
1: في، شوفي، الله منع الإنسان عن أمور يعملها، يعني بسفر التثنية وفي اللاويين في أمور حتى في الناموس، شريعة الناموس مش مفروض الإنسان يعملها، يمتنع عنها. بروح الإنسان وبتصرف وبيعمل هذه الأمور. يعني من الوصايا العشر: لا تقتل، بروح الإنسان وبيقتل. عرفتي، تعدي على الله، عدم الطاعة للشريعة الكتابية اللي أعطانا إياها الله. فإحنا لما إحنا بنتعدى على الشريعة إحنا بنحط حالنا في مأزق. فإحنا اللي بنتورط، إحنا بالزبط اللي بندخل أنفسنا في هذا الشيء.
2: إذن المرض بيبقى نتيجة، مش كل مرض طبعا نتيجة الخطية، لكن في أمراض نتيجة الخطية. عشان كده المسيح قال للمفلوج، قال له كده مغفورة لك خطاياك، فده كان ساعتها كده. فإذن المرض نتيجة الخطية، مش ربنا اللي بيبعته. الله غير مجرب الشرور وهو لا يجرب أحد، وكل عطية صالحة نازلة من عند أبي الأنوار.
1: لما إنسان عايش في زنا، ما أنت عارف أنه الزنا ممنوع.
2: صحيح.
1: لا تزني.
2: صحيح، وبيجي لهم أمراض نتيجة الزنا. طبعا
1: شوف الأمراض اللي بتيجي عن
2: طبعا. صحيح يعني، لكن كلمة عقاب من ربنا، الله غير مجرب الشرور وهو لا يجرب أحد، لكن ده نتيجة الخطية. أوكي، طيب خلينا ناخد اتصالات سريعة. معنا الأخ كيرولوس من مصر، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك أخوي كيرولوس، أهلا بيك، تفضل. أهلا بيك، تفضل حضرتك على الهواء. أهلا بيك، تفضل. في مشكلة في الاتصالات في الغالب. احنا سامعين حضرتك اخويا كيرولوس.

0: تتفضل.
1: ألو،
0: في الغالب برضو بيسمع من التلفزيون، من فضلك اسمعنا من التليفون ووطي صوت التلفزيون. اخويا كرولوس حضرتك معانا على الهوا، اتفضل.
1: يا حضرتك، الله
0: اتفضل،
1: يبارك.
0: احنا بخير نشكر ربنا. اتفضل، هل في طلبة صلاة تحب تكون بتشاركنا بيها؟
1: ألو،
0: اه في مشكلة في الاتصال، احنا سامعين حضرتك، اتفضل اتفضل. طيب يا ريت، مش عارفة نقدر نعمل ايه. طيب من فضلك عود الاتصال مرة أخرى أخويا كيرلس، ومعانا أيضا اتصال من الأخت سلوى. أهلا وسهلا بحضرتك،
2: الو،
0: أهلا بيك يا أخت سلوى، حضرتك معانا على الهوا. أخت سلوى حضرتك معانا على الهوا، أهلا بيك. أو للأسف فقدنا الاتصال. ناخد معانا اتصال من الأخت منى من مصر، أهلا وسهلا بيك، أهلا بيك يا أخت منى، حضرتك معانا على الهوا.
2: ايوه انا سامعاك.
0: اتفضلي يا حبيبتي، اتفضلي، قولي لنا ايه طلبة الصلاة اللي على قلبك النهارده؟
2: تلبس الصلاة سامعاني؟
0: اه سامعاكي يا حبيبتي، اتفضلي.
2: أن تلبس الصلاة. ابني عنده صرع بقاله يعني بقاله حوالي 30 سنة.
0: عنده صرع بقاله
2: ألو
0: 30 سنة، سامعينك يا حبيبة قلبي.
2: سامعاني؟
0: اه سامعاكي، اه سامعاكي.
2: عنده صرع ويعني إيه، وبيعمل مشاكل لنفسه وللبيت، وعصبي جدا يعني، ما اقدرش اوصفلك يعني خطورة المرض ده عليه.
0: صحيح، لا انا
2: عايزة
0: متخيل.
2: طلب صلاة ليه؟
0: يا حاضر القسيس،
3: اسمه ايه؟
0: اسمه ايه حبيبتي؟
2: اه
0: اسمه ايه
2: ماشي يا
0: القسيس بيس،
2: حبيبتي.
0: اسمه ايه؟ تقدري تشاركينا باسمه اختي منى؟ اسمه ممكن تقولي لنا اسمه ولا صعب؟
2: حاضر يا حبيبتي، طلب صلاة يخليك.
0: طيب ممكن تقول لنا اسمه؟
2: اسمه ماركو. ماركو اسمه ماركو.
0: ماركو. ماركو.
2: ماركو.
0: طيب يا حبيبتي هنصلي من
2: اسمه
0: اجله،
2: اسمه
0: وهو عنده 30 سنه مش كده؟ هو قال 30 سنه، نصلي من اجل الصرع في اسم المسيح، ربي يلمسه ويشفيه. معانا اتصالات اخرى. طيب معانا اتصال الاخ محمد صلاح، اهلا وسهلا بحضرتك، اهلا بيك، اتفضل اتفضل، احنا سامعين حضرتك، من فضلك اسمعنا من التليفون ووطي صوت التلفزيون. اهلا بيك اخويا محمد، اتفضل، هل في طلبة صلاة معينة عايز تشاركنا بيها؟ اتفضل، احنا سامعينك، اتفضل.
4: السلام عليكم.
0: اهلا بيك، سلام الرب
4: حضرتك
0: ليك.
4: عندي ارواح شريره وعاوز اتقابل مع
0: عليك
4: ايوه يا فندم،
0: عليك
4: عندي
0: ارواح
4: ارواح
0: شريره.
4: شريره انا ماسكه دماغي عاوز.
0: طيب هل بتثق ان الرب يسوع هو الله، هو الله
4: ايوه
0: اللي
4: يا
0: يقدر
4: فندم،
0: بيخرج الشياطين؟ هل القسيس اتفضل معاه، اتفضل
3: اوكي
0: عايز يسمعك.
3: اخوي
4: عندي ارواح شريره ماسكه، عندي ارواح شريره.
3: عندك ارواح مسيطره عليك؟ اوكي
0: من فضلك
3: يا ريت
0: اسمعنا من التليفون، من فضلك
3: وطي التلفزيون على الاخير، ما ينفعش تتواصل معنا
0: للاسف فقدنا الاتصال
3: والتلفزيون مفتوح. مره ثانيه، اي شخص بتصل، اي شخص بتصل حتى نقدر نسمعك وتسمعنا، ما ينفعش تخلي صوت التلفزيون عالي، لازم توطيه على الاخير وتسمع بس من التليفون، ما تحطناش على السبيكر، اسمع بس من التليفون. اي شخص بتصل وطي صوت التلفزيون على الاخير واسمعنا بس من التليفون.
0: صحيح، يعني بشكرك يا احمد القسيس لاجل لفت الانتباه لهذا الموضوع، موضوع مهم قوي ان احنا نكون بنسمع من التليفون فقط، وعشان خاطر ما يكونش الصوت بيتاخر عقبال لما يروح ويجي، ونوطي صوت التلفزيون او نبعد عن التلفزيون في هذا الوقت بالذات. احنا بنشكركم جدا لاجل فعلا ثقتكم الغاليه جدا في الرب اللي في قناه الكارما، وفي صلواتنا، صلواتكم غاليه وطلبات صلواتكم غاليه جدا على قلوبنا. لكن خلينا نطلع فاصل، نرنم ونسبح معا ونرجع مره اخرى مع

0: طلبات طلباتكم فائقوا معنا.
1: يا محبوب ما تخافش.

0: انتظرونا 16 نوفمبر عيد الحصاد على قناة القرمة.
1: أهلا بكم أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم مرة أخرى بعد الفاصل، ودايما بنفكركم بعيد الحصاد النصف سنوي لقناة الكرمة. هو فعلا عيد بنحتفل بيه فعلا مرتين في السنة، بنهتم جدا ان احنا نكون بنجيب شهادات حية واختبارات حقيقية بتحصل في وسطينا. احيانا في ناس مش بتسمع عنها لكن بتحصل وهي موجودة، وكل يوم بنشوف اختبار جديد وبنشوف عمل الرب بقوة في قناة الكرمة في كل برامجها سواء لايف او مسجله. بنشوف فعلا كمان ايضا خدام رائعين بيكونوا في وسطينا، الرب بيستخدمهم بيعلمونا وبيفهمونا فعلا مفاهيم جديده ويمكن اول مره نسمعها عن العطاء، وازاي ان احنا بندي باك لربنا زي ما بيدينا طول الوقت. هو احنا كمان مهم ان احنا نكون بنكرم الرب فعلا بعطايانا. انا بصدق جدا ان الرب يكون بيستخدمك وبيستخدمك وبيستخدم كل مشاهد لقناة الكرمة حياته تغيرت، ان هو ايضا يساهم في قناة الكرمة عشان حياة الاخرين ايضا تتغير. احنا هدفنا ان احنا نربح الملايين لمجد الرب. تعالى شارك الزرع عشان كمان تتشارك في الحصاد. حضر الأسيس تحب تكون بتقول كلمة للمشاهدين قناة الكرمة عشان عيد الحصاد النصف سنوي اللي هيكون يوم 16 نوفمبر؟ اتفضل.
2: عيد الحصاد من أهم الأعياد في حياة المؤمن. في موسم فيه بتزرع، وفي موسم أنت بتحصد. في عيد الحصاد بتسمع اختبارات الناس من خلال السنة عن تعاملات الله معهم في حياتهم. وبتشوف انه الايمان مش مجرد اعتقاد، لكن الايمان عبارة عن نظام حياة انت بتعيشه كل يوم مع الرب. فانا بشجع كل شخص انه يشترك في عيد الحصاد، لانك انت بتزرع في ارض خصبة، بتزرع في ارض فيها مثمرة جدا جدا جدا لابعد الحدود، وبتوصل لاماكن حياتك ما رحتها انت، يعني بتوصل لاماكن في الكره الارضيه، بتغطي كل الكره الارضيه بكل بلد فيها وبكل قريه فيها عن طريق الاقمار الصناعيه. فبتوصل رساله الانجيل، بتعمل زي العمل اللي كان يعملوه التلاميذ في بدايه الكنيسه في الرحلات التبشيريه، ولكن على نطاق اوسع بكثير. واشتراكك في عيد

0: حصاد، انت تزرع في ارض لكن بتحصد من ذات الارض بركات وفير. فرب يبارك حياتك، يبارك بيتك وعائلتك، يبارك الكنيسه اللي انت بتنتمي اليها، المجتمع اللي انت عايش فيه، وبتكون بركه للاخرين. فبصلي انه رب يعطيك تكون في عيد الحصاد، تشترك في عيد الحصاد، تشجع عيد الحصاد، وفي نفس الوقت تصلي لأجل عيد الحصاد. نفرح مع بعض، نسمع اختبارات رائعة، وفي ذات الوقت بنصلي مع الناس، وفي ذات الوقت بناخد يعني طلبات الصلاة وبنخدم الرب. فبشجع كل شخص أن يشترك في عيد الحصاد هذه السنة بالذات، ابتداء من 16 نوفمبر بنعمة يسوع لفترة أسبوعين فقط. فالكل مدعو من كل الطوائف من كل البلاد في اسم الرب يسوع المسيح.
1: أمين. وما ننساش وصية المسيح، سيد المسيح للتلاميذ قبل ما يصعد للسماء، قال لهم اذهبوا إلى العالم أجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. وهو ده هدفنا في قناة الكارما، احنا نذهب للعالم أجمع نكرز بالبشارة المفرحة وهي كلمة الله للخليقة كلها. رب يبارككم، ومنتظرينكم ومصدقين جدا ان انتوا هتشتركوا في الزرع عشان تفرحوا وقت الحصاد. طيب احنا معنا اتصالات حضر القسيس، معنا الاخ محمد صلاح من مصر. اهلا وسهلا بحضرتك.
2: ايوه يا فندم.
1: اهلا بيك، اتفضل.
2: ايوه يا فندم،
1: اتفضل حضرتك، حضرتك معنا على الهواء، اتفضل. من فضلك وطي صوت التلفزيون، اسمعنا من التليفون فقط من فضلك. في من فضلك اسمعنا من التليفون فقط من فضلك. تمام، انا سامع حضرتك، بس من فضلك وطي صوت التلفزيون او ابعد عنه، اسمعنا فقط من التليفون عشان الاسيس عايز يتكلم.
2: ابونا عصام
1: اتفضل. اتفضل، هو سامع، اتفضل.
0: حصل لي لك اخوي محمد،
2: بقول لك عاوز ابونا عصام يصلي لي. بس
0: انا معاك وحصل لي لك، بس قبل ما اصلي لك وضح لي اكتر وضعك، ايه اللي بيحصل معك؟
1: في الغالب هو بيسمع من التلفزيون، من فضلك اسمعنا من التليفون.
2: ايوه يا فندم،
1: من
2: فضلك
0: اسمعنا من التليفون. اخوي محمد حتى اقدر استمر معك.
2: ايوه انا اسمح لصلاح من حدا القبه.
1: اهلا بيك يا احمد صلاح، اهلا بيك، اتفضل.
0: طيب
1: القسيس هيقول لك حاجه،
0: بس حتى استمر معك واصلي معك ضروري توطي.
2: عندي ارواح شريره ماسكه جسمي يعني.
0: طيب حتى اصلي معك محتاج انك انت تسمعني كويس. اول شيء،
2: ايوه سامعك ابونا،
0: وطي التلفزيون على الاخير.
2: حاضر.
0: ما ينفعش الاثنين مع بعض لانه في تاخير، فانا مش بسمعك صح. ما ينفعش الاثنين مع بعض.
1: تمام تمام، حضرتك بعدت عن التلفزيون وطيت صوته، اسمعنا من التليفون. اتفضل اتفضل حضرتك السيس.
0: ارواح بتعذبك بتعمل ايه؟
1: سامع صوت حضرتك؟
0: ما ينفعش اخوي، ما ينفعش، انت لسه عم بسمع صوت التلفزيون عندك. في تاخير، انت بتسمعني متاخر وانا بسمعك متاخر، ما ينفعش.
1: المكالمة تخلص، مش هنلحق. طيب من فضلك أخويا، من فضلك أخويا أحمد أو محمد صلاح، من فضلك أما تكلمنا المرة الجاية كلمنا المرة الجاية، إحنا مستنيينك، بس من فضلك وطي صوت التلفزيون خالص أو ابعد عنه تماما، اسمعنا فقط من التليفون. ومش بس الكلام ده للأخ محمد، لكن كل الناس من فضلكوا، إحنا بنرحب بصلاتكم، لكن من فضلكوا اسمعونا من التليفون فقط مش من تلفزيون، من فضلكم. اوكي تمام.
0: ان الموضوع لانه في فرق بالوقت.
1: صحيح صحيح،
0: في فرق بالوقت،
1: في فرق، والفرق دوت ممكن يخلي المكالمه
0: متعب
1: تخلص
0: كتير. إلنا في الاستوديو متعب جدا.
1: تمام تمام، احنا معانا اتصال، معانا الاخت ديفانا من امريكا. اهلا وسهلا بيكي الاخت ديفانا، اهلا بيكي.
3: الو، مرحبا.
1: مرحبا بيكي حبيبتي، اتفضلي.
3: الرب يبارككم. أنا عندي طلبة صلاة من القسيس عصام. عندي بنت واحدة واسمها دينا، عم بتعاني من وجع راس كتير

0: تسلم، صلها أشهر وراحت عند دكاترة وعملت كات سكان بس إنه ما طلع شيء، بس ليل نهار عم بتفيح من الوجع.
1: يا رب.
2: قد ايه عمرها؟
0: بدي صلاة منك.
2: قد ايه عمرها؟
0: عمرها 22 سنة.
1: على طول مستمر وجع الراس ده؟ مستمر على طول؟
0: على طول.
2: طيب هي
0: ليل نهار.
1: صداع يعني؟ صداع ولا حاجة أكتر من صداع؟
0: أكتر من صداع، يعني بتضلها موجوعة من راسها ومن عيونها وما عم بيطلع ما عم بيطلع شيء عند الدكتور بس وعم بعطوها أدوية ما في شيء عم بفيد للوجع الراس.
2: كله مسكن ومسكن مش كفاية. طيب هي بتفهم عربي؟
0: يا بتفهم شوي عربي والباقي إنجليزي.
2: موجودة عندك هي؟
0: لا هلا لا.
2: تعرف
0: هي بشغلها.
2: هي بشغلها. يا ريت يا ريت يا ريت تحكي معنا هي. خليهم يعطوك. احكي مع الكنترول روم. كنترول روم بعطيك الطريقة اللي فيها تتواصلي معنا خارج وقت الحلقة، لأنه ضروري أصلي معها مش لوحدها بس، يعني هي شخصيا لازم أصلي معها شخصيا.
0: هي عشانها بتشتغل وحكت معي تليفون وكانت عم بتصيح اليوم كمان، يعني يوميا هذا الحكي عم بصير.
2: انتوا في اي بلد؟
0: احنا بكورونا كاليفورنيا.
2: بكورونا. اوكي شو الزيب كود بتاع التليفون؟ الزيب كود بس
0: 92882.
1: طيب يعني هو الأسيس يعني بيقول لحضرتك ممكن تكون يعني بتتواصلي مع كنترول روم، يقدروا يدوا يعني الكونتاكت بتاع الأسيس، يقدر يكون بيكلمها في وقت بعد شغلها، صح كده يا حضرة الأسيس؟
2: أيوة.
1: تمام. ونصلي من أجل كمان أختي، أنا عارفة أنت أكيد متألمة لأجل بنتك، ربي يلمسها ويشفيها. هل في طلبة صلاة أخرى حبيبتي؟
0: بس بدي طلبة صلاة لبنتي.
1: هي بنوتة
0: طبعًا.
1: دينا. أوكي يا حبيبتي، ربنا يلمسها ويشفيها حبيبتي. نشكرك لأجل اتصالك و
2: خلينا نصلي.
1: اتفضل.
2: يا رب حبيبتي. نرفع دينا أمام عرش النعمة. يا رب هالصبية يا رب في بداية حياتها عز شبابها يا سيد الرب، وعندها هذا يا رب وجع الرأس. أنت عارف مسببه، عارف مكانه، عارف المسبب، عارف يا رب المنطقة اللي بيطلع منها هذا الوجع، وعارف إشعاعات الوجع على يا رب العيون اللي بيأثر على العيون. يا أبونا السماوي عارف كل شيء يا رب، لا يخفى عنك أي أمر. نرفعها أمام عرش النعمة، نطلب منك لمسة لراسها يا سيد الرب، للدماغ يا رب، لكل خلية في الدماغ، لكل عصب في الدماغ. ونتكلم بالشفاء لدينا يا رب
1: الآن يا رب،
2: باسم الرب يسوع المسيح. مد يمينك على الرأس وعلى مسبب وجع الرأس باسم الرب يسوع المسيح، واشفيها بالكامل، شيل عنها وجع الرأس باسم الرب يسوع المسيح. نصلي
1: باسم يسوع. أمين. أمين في اسم المسيح. الرب يباركك أختي ديفانا، ومصدقين أن الرب يلمس دينا وشفاها في اسم المسيح. طيب بقى معنا اتصالات سريعة. حل الأسيس معنا الأخ خلف من سوهاج. أهلا وسهلا بحضرتك الأخ خلف. أهلا بيك.
3: خلف مع حضرتك.
1: أهلا بحضرتك. اتفضل.
3: سوهاج.
1: أهلا بيك وبأهل سوهاج.
3: أنا لمدة 15 سنة فقدت حاسة الشم في حادث السيارة.
1: يا يسوع. حضرتك اللي أصبت في حادث السيارة؟ حضرتك اللي أصبت في حادث السيارة؟
3: حاسة السيارة فقدت حاسة الشم.
1: أيوة. حاسة الشم.
3: حاسة الشم.
1: احنا سامعينك. اتفضل. عايزنا نصلي من أجل الدوت. امين.
2: اخوي خلف انت بتأمن انه الرب يسوع
3: حاسة الشم في حاسة السيارة فقدت حاسة الشم.
2: وصلت طلبتك.
3: أيوه.
2: اخوي خلف بتأمن
3: حاسة الشم العشم منها.
2: فهمنا اخوي، فهمنا، وصلت الطلبة، فهمنا.
3: حاسة الشم ما فيش خالص.
1: طيب القسيس عايز يقول لك حاجه يا اخو.

0: بخلف. القسيس عايز يقول لك حاجه، اتفضل يا حضرة القسيس.
1: هو حاسة الشم من الانف.
0: اخويا خلف، حضرتك معانا؟ سمعنا في الغالب برضو بيسمعنا من التلفزيون. اخويا خلف، القسيس عايز يقول لك حاجه يا اخويا خلف. سمعنا؟ اهو صوتي اهو.
1: ما ينفعش.
0: طب قول له
1: وطي التلفزيون على الاخير لو سمحت حتى نستمر.
0: من فضلكم يا
1: حتى استمر كمان. معك وطي التلفزيون على الاخير. اذا ما وطيته راح اقفل الخط.
0: يعني انا عايزه اقول حاجه بس، يا ريت كمان اخواتنا اللي بياخدوا الاتصالات، اخواتنا حبايبنا هنا في قناه الكارما اللي بياخدوا الاتصالات، من فضلكم يعني نبهوا على الموضوع دوت، علشان حرام يعني الناس عايزه تتواصل معانا مش عارفين نتواصل معاهم علشان بيسمعوا من التلفزيون. ف يعني ربنا يبارككم، عارفه قد ايه يعني مجهود كبير عليكم، لكن كمان حابين نكون بنستفاد من كل اتصال ونصلي لاجل كل حد بيتصل بينا. طيب اخويا خلف من فضلك عاود الاتصال مره اخرى. طيب الاخ احمد صلاح اتصل بي. اهلا بيك اخويا احمد.
2: ايوه حبيبي
0: اتفضل.
2: السلام عليكم حضرتك.
0: احنا سامعينك. اه حلو قوي. القسيس سامعك كمان، اتفضل يا قسيس.
1: قول لي عليك ارواح.
2: ايوه حبيبي.
1: يعني فسر اكتر ايه اللي ايه اللي بتحس فيه؟
0: من فضلك اخويا احمد، من فضلك ابعد عن التلفزيون. ايوه بس ابعد عن التلفزيون واسمعنا فقط من التليفون.
2: عاوز ابونا
0: يعني في الحقيقه احنا بننبه، مش عارفه حل اساسا، انا اسفه جدا. يعني يا ريت من فضلك، من فضلك اخويا احمد ابعد عن التلفزيون وانت بتكلمنا، اسمعنا فقط من التليفون. انا حاسه الموضوع سهل مش صعب يعني احنا بنقوله، بس من فضلكم يعني عايزين يكون الموضوع ده ليه استجابه عندكم. طيب معانا اتصال من بنت الرب من امريكا. اهلا وسهلا بيك حبيبتي.
3: ألو.
0: أهلا بيك حبيبتي.
3: أهلا حبيبي، ربنا يبارككم.
0: يباركك الرب، أهلا بيك، تفضل.
3: أنا طالبة صلاة من قبل بنت خالي عندها كانسر اسمها فازيا، وأخت مرات أخويا اسمها صباح عيانة في العناية المركزة. طالبة يعني صلاة من قبلهم الاثنين.
0: فازيا الأخت فازيا والأخت؟
3: آه بنت خالي فازيا والتانية أخت مرات أخويا اسمها صباح.
0: صباح.
1: كانسر فين؟
3: في القولون تقريبا.
0: في القولون
3: بس هي مرحله متاخره يعني.
1: واللي في الاي سي يو صباح مالها؟ ليه بالاي سي يو؟
3: عندها ميه على الرئه وعندها دورينه في الدم.
0: وعندها
3: دولينا
0: الكلى كانت فيها. الف سلامه ليهم حبيبتي، هنصلي من اجلهم يا بنت الرب حبيبتي، هنصلي من اجلهم الرب يتمجد يا حبيبتي ويكرم ايمانك ويشفيهم يا حبيبتي.
1: يا رب نرفع فاديه وبنرفع صباح وبنصلي يا سيد الرب، المس واحده منهم بايدك اليمين والثانيه في ايدك الشمال يا رب، وامر بالشفاء الكامل للتنتين يا رب في اسم الرب يسوع المسيح. لا يعصر عليك أي أمر، ما فيش أي شيء صعب عليك.
0: أمين.
1: أمر بالشفاء يا رب. أمين. حتى ستيج 4 الكانسر يا رب القولون قادر أنك تشفي بالكامل، لأنه كل أنواع الكانسر تخضع لكلمتك يا سيد الرب، لأنك إله القوة والقدرة.
0: أمين.
1: وأيضا يا سيد الرب الآي سي يو يا سيد الرب كل الالتهابات بكل مشاكلها والرئة ومشاكل الرئة يا رب تخضع لك بالكامل. بنصلي الشفاء للأخوات التنتين يا سيد الرب في اسم الرب يسوع المسيح. أمين.
0: أمين في اسم المسيح. لو مرضك ليه اسم، وأكيد الدكاترة بيقولوا على اسم المرض، اسم المسيح فوق كل اسم.
1: فوق كل
0: كتاب
1: اسم.
0: كتاب بيقول أمين. لذلك رفعه الله وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تكتو باسم المسيح كل ركبة مما في السماء ومع الأرض وما تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. اسم المرض بتاعك فعلا المسيح اسمه فوق اسم المرض بتاعك، صدق في المسيح. المسيح والأسيس عمال يقول كلام دوت، عمال يقول اسم المسيح فوق اسم كل مرض، وصدق في كده وانت هتنال الشفاء. طيب احنا معانا اتصالات سريعة. حل الأسيس معانا الأخ مختار، أهلا وسهلا بحضرتك
2: أخ مختار.
0: فاكرين ملاك ابنك؟ هل في أخبار جديدة؟
4: ألو.

0: الو، مساء
1: سامعينك.
0: الخير.
2: ازيك يا كابتن صابون؟ انا عايزين تلبس صلاه من عيد المياه عشان اطمن عليها في ليبي.
1: هل
0: لسه ما
1: في
0: سمعت
1: جديد؟
0: منه؟
2: ما حدش طمني خالص، لسه عايزين تلبس صلاه وارجوك تطول الكلام شويه، ما تقفلش السكه.

0: عنه حاجة.
1: أخوي مختار، أخوي مختار، ملاك، ملاك ابنك ملاك، إحنا عمال نصلي له في الكنيسة، مش على الكرمة بس، لكن في الكنيسة عندنا في الكنيسة عمال نصلي لملاك.
2: يا وإحنا بنصلي له هنا في بيت الكرم.
1: أنا عايزك اليوم تاخد خطوة، عايزك اليوم تاخد خطوة إيمان مرة تانية، أنا عايزك اليوم تاخد خطوة إيمان وتبدأ تشكر الرب إنك حتسمع من ملاك. قل له يا رب أنا بشكرك لأني حسمع من ملاك. أمين؟
0: أمين.
1: سامعني كويس؟
0: يعني خير كثير بإذن الله جاي. أبونا؟
1: نعم؟
2: بيقول لك يعني جاي؟
0: في خير يا عم ملاك يعني جاي قريب.
1: حبيبي إحنا طلبنا، إحنا صلينا وما زلنا بنصلي وبنعلن إنه حنسمع منه باسم الرب يسوع. مش حنفشل ابدا،
2: مش هنكل ولا نمل. صحيح،
1: يعني في بدايه الحلقه انا ذكرت اسمه، في بدايه الحلقه ذكرت اسمه، هنسمع منه.
2: ده مش ابنك بس يا اخ مختار، ده ابننا كلنا،
1: ابن الكرم يا اصبح ابننا كلنا. الكل مشغول في ملاك،
2: ابننا كلنا. صحيح صحيح يا حل قسيس، صحيح. ربنا يطمنا عليك قريب يا رب في اسم المسيح، تسمع عنه سمع خير وتطمنا يا اخ ملاك.
1: يا ريت شعب الرب في كل مكان يقول له يا رب نشكرك انه سمعنا من ملاك.
2: أمين.
1: هنسمع من ملاك.
2: أمين. في اسم الرب سمع خير في اسم المسيح. امين امين. بنشكرك لاجل اتصالك اخوي مختار، وقلوبنا معاك وصلواتنا ايضا لاجل ملاك. طيب معنا اتصال اخر من الاخ احمد، اهلا وسهلا بحضرتك الاخ احمد من مصر، اهلا وسهلا بيك. هل الاخ احمد معانا؟ سمعنا من فضلك لو سمعنا اخوي احمد اتفضل قول طلبة الصلاة. اخ احمد، الو
1: احمد صلاح؟
2: لا مكتوب احمد بس انا مش عارف احمد.
3: ايوه يا فندم.
2: ايوه احمد صلاح.
3: ايوه يا فندم، ابونا عصام بس عاوز يصلي لي، عندي ارواح شريره.
2: اتفضل اتفضل
1: اخوي احمد. انت سامعني كويس؟
3: ايوه يا فندم سامعك حضرتك.
1: حلو حلو. طيب قول لي ايه اللي بتحس فيه بالظبط؟
3: ابونا عصام بس عاوز يصلي لي
1: طول
3: بالصلاه بس عندي
1: ارواح. انت سامع احمد؟ انت سامعني؟
3: ايوه ابونا.
1: ايه اللي بتحس فيه؟
3: عندي ارواح شريره ماسكه.
1: بتعمل ايه الارواح؟
3: ماسكاني، مش عاوزاني اتجوز ولا ابقى ولا عاوزاني، عايزه تدمر حياتي.
1: اه طبعا الارواح الشريره عايزه تدمر حياتك، طبعا هذا شيء بديهي.
3: نعم
1: ده شيء بديهي، ده شيء، ده عمل الارواح الشريره.
2: يعني بتعمل ايه بقى؟
3: خلينا
1: مش عايزه يتزوج، مش عايزه يعيش حياته. طيب اخوي احمد
2: للاسف فقدنا الاتصال على الاساس.
1: طيب اسمعني، ما عنديش وقت كتير على الحلقه، لكن بصلي انك تسمعني من التلفزيون حتى اصلي معك. حتى نتحرر من الأرواح الشريرة لازم الرب يسوع يسكن في قلبك. صلي معي قل له يا رب أنا بتوب عن كل خطاياي، عن كل غلط عملته في حياتي، عن كل خطية عملتها في حياتي، واطلب منك تسامحني وتطهرني من كل خطية وتغسلني من كل خطية وتسكن في قلبي بروحك القدوس وتكتب اسمي في سفر الحياة. من اليوم أنا أؤمن بموتك على الصليب وقيامتك من الأموات وإنك حي. اسكن في قلبي، اولدني ولادة جديدة، وحررني من الأرواح النجسة والأرواح الشريرة باسم الرب يسوع المسيح. أمين. يا رب برفع الأخ أحمد أمام عرش النعمة، بنتهر جميع الأرواح الشريرة اللي بتضايقه باسم الرب يسوع المسيح. بعلن سلطانك على جسده وقلبه وروحه ونفسه وكيانه. بعلن أنه أصبح الآن قدس أقداس ليك. وعدو

0: الخير والشياطين ما تقدرش تمسه لأنه صار في قبضة يدك. أنت الإله الحي إلى أبد الآبدين. بأمر جميع الأرواح تتركه وما تقربش عليه، لأنه ملك الرب يسوع المسيح من اليوم، من هذه اللحظة، في اسم الرب يسوع نصلي. أمين.
1: أمين في اسم المسيح. حضرة قسيس، في أخ من المغرب اسمه عيسى بارسلونا بيقول كده، هو سلام، سلام المحبة من المغرب، بيقول متابع من المغرب عايز الخلاص. فنقول له إيه؟ هو دكتور بيقول، سوري، اسمه عيسى.
0: عيسى
1: بيقول عايز الخلاص من المغرب.
0: أخوي عيسى وأي شخص بيشاهدنا اليوم، بدك تختبر الرب يسوع في حياتك، تختبر الخلاص، الخلاص من الخطية، الخلاص من النار الأبدية، الخلاص من المعتقدات، الأمور اللي علمونا إياها وسمعناها في مجتمعاتنا العربية وكانت كلها كذب في كذب. الرب يخلصك منها ويخلصك من تأثيرها، ويخلصك الرب من كل القيود الشيطانية ومن كل تسلطات الأرواح الشريرة عليك. صلي معي هذه الصلاة، صلي معي، أرجوك صلي معي هذه الصلاة. قل له يا رب،
1: يا رب يسوع،
0: أنا من كل قلبي بتوب على كل الماضي، على كل خطية عملتها في حياتي، واطلب منك تسامحني وتطهرني بدمك الطاهر اللي انسفك على الصليب علشاني. اؤمن انك اتصلبت علشاني، اؤمن انك مت على الصليب علشاني بدلي، واؤمن انك انت قمت في اليوم الثالث وانك حي، واؤمن انك انت ديان العالمين. يا رب اكتب اسمي اليوم في سفر الحياة واقبلني ابنك او بنتك في اسم الرب يسوع المسيح. املك على قلبي، املك على حياتي بروحك القدوس. انا من اليوم بطلبك مخلصي الشخصي من كل خطاياي وفادي نفسي ومحرري من كل أرواح نجسة باسم الرب يسوع المسيح. آمين.
1: آمين آمين. أنا بشكرك جدا حضرة القسيس لأجل الصلاة الرائعة ديت. أتمنى أن الأخ عيسى يكون فعلا بيصليها. وتابعنا في قناة الكارما، هتلاقي فعلا الكثير والكثير ده مهم أنك تعرفه في حياتك الجديدة. أمين. مع المسيح. بنشكرك. وأي حد يحب يكون بيصلي صلاة عشان يخلص من خطاياه ويبقى ابن لله ويبقى ليه حياة جديدة في المسيح يسوع، ربنا يكلمنا أو يكتب لنا على بس المباشر أنا صفحة رسمية لقناة الكارما. طيب معنا اتصال، اتصالات سريعة. معنا الأخت سوزان، أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك
2: ازيك يا دكتوره ليدي.
1: اهلا بيك يا حبيبتي، اتفضلي.
2: ازيك يا دكتور حبيبي.
1: اهلا بيك يا حبيبتي.
2: ازيك يا بابا عصام حبيبي.
0: اهلا بيك يا اختي زين.
1: ايه اخبارك؟
2: بقول لك ايه، سامعيني؟
1: سامعينك يا حبيبتي، اتفضلي.
2: بصي يعني انت عارفه الموضوع، انت والاستاذ بابا عصام، الموضوع بتاع زكريا شحاته. بصي زي ما هو وفي الاكتر في ناس برضو قديسين زيكم بيصلوا ليه. بصي مش مبطل تخبيط، حتى دلوقتي طلعت الصلاه عشان اتصل اقول لكم لقيته بقى تخبيط وما بينامش ده ولا ليل ولا نهار. ده عنده 77 سنه، قالوا خلاص سيبي احنا برضو هنصلي له.
1: انا
2: لغايه ما بقيت اعيط بصي كنيسه الوكاله، بقيت اعيط وقلت لهم قولوا لي اعمل ايه واروح فين، وبقيت اعيط. فهماني؟
1: طبعا طبعا حاجة بتضايق جدا، لكن هنصلي لأجل خلاص.
2: بقول لك يا أستاذ عصام بابا، بقول لك سامعني يا بابا؟
0: سامعك كويس.
2: بص انا معايا زازة مية برضو تصلي لي عليها، زائد موضوع السكر ده اللي انت عارفه ده من زمان. دلوقتي زاد عليا اكتر

0: رجلي دي زي المحروقة بسبب السكر.
1: معلش
0: سامعني يا بابا؟
1: يسوع هنصلي لك يا حبيبتي، هنصلي لك يا اخت سوزان، هنصلي لك.
0: ومعايا ازازة مية تصلي كده امسكها.
1: امين امين امين اخت سوزان، هنصلي لك حبيبتي، وواثقين انه الرب يكون فعلا بيهدي فعلا الجار دوت.
2: خليني اوضح شيء.
1: يعرف اتفضل
2: حبيبتي. خليني اوضح شيء.
1: اتفضل.
2: اختي سوزان يمكن قطع الخط لكن انت سمعتني كويس. الرب اعطاك سلطان، انا اعطيكم سلطان لكي تدوس الحياة والعقارب وكل قوى العدو ولا يضركم شيء. الرب اعطاك السلطان على الارواح اللي بتزعجك.
1: Okay. أمين.
2: استخدمي هذا السلطان. قولي باسم الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد، أنا بخرس كل الأرواح النجسة اللي عمال تزعجني. بتكلم بالخرس الكامل لهذه الأرواح، وأنا بأمر الأرواح تطلع من المكان وتبعد عن هذا الشخص باسم الرب يسوع المسيح. خدي سلطانك وقفي وانتهريه باسم الرب يسوع. الرب أعطانا الوعد. أمين. اللي فيكم أقوى من اللي في العالم.
1: صحيح.
2: واللي معاكي أقوى من اللي عليكي بكتير. فالشياطين بتخاف من الشخص اللي عارف السلطان اللي الرب أعطاه إياه.
1: أمين في اسم المسيح.
2: أنا عارف أن الرب أعطاني السلطان، والرب أعطاكي أنت السلطان، والرب أعطى كل أولاده سلطان على الأرواح النجسة باسم الرب يسوع المسيح.
1: اسم يسوع. امين. وهنصلي كمان لاجل السكر،
2: ينزل السكر في اسم الرب يسوع للمستوى الطبيعي.
1: امين. عندنا اتصالات كثيره والوقت قليل قوي، ناخدهم بسرعه يعني لو نقدر ناخدهم بسرعه قوي. اختي ايمان معانا على الخط، اهلا بيكي. للاسف فقدنا الاتصال، من فضلك سيبي طلبي اتصالاتك في الكنترول روم، هنصلي من اجلك. معانا الاخ اشرف، اهلا وسهلا بحضرتك. الاخ اشرف اهلا بحضرتك، اتفضل.
3: الو.
1: اسمعنا من التليفون من فضلك، ووطي صوت التلفزيون، سامعينك، اهلا بيك، اتفضل.
3: الو.
1: اهلا بيك اخ اشرف. فقدنا الاتصال. طيب معانا الاخ خلف، اهلا وسهلا بحضرتك.
4: من سوات.
1: اهلا بيك اخ خلف.
4: انا تعرضت لحادث سياره من مده 15 سنه
2: وفقدت حاسه الشم
4: من الانف.
1: ايوه هنصلي من اجلك اخويا خلف. حاضر هنصلي. أيوة. من اجلك صدقني. حاضر طلب صلاتك. ألو. مكتوبه. حاضر هنصلي.
2: طيب.
1: من اجلك.
2: سامعنا اخ خلف؟
4: ايوه سامعك يا حبيب القسيم.
2: طيب هنصلي باسم الرب يسوع وترجع لك حاسه الشم.
4: يسوع.
2: ترجع لك حاسه الشم باسم الرب يسوع. بتامن؟
4: ايوه.
2: بتامن ان الرب يسوع مات على الصليب علشانك؟
4: ايوه.
2: بتامن انه قام من الاموات؟
4: سامع الحاضر. سامع.
2: اطفي التلفزيون. ما توطيش التلفزيون، اطفي التلفزيون. اسمعني من التليفون.
4: بتامن ان الرب يسوع مات على الصليب علشانك؟
2: طبعا. ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش. أخوي خلف اطفي التلفزيون.
1: للأسف فقدنا الاتصال حر الأسيس.
2: ما ينفعش يعني احنا عم بنضوع وقت الناس.
1: ناسفين حر الأسيس. معلش معلش هم عايزين يتفرجوا كمان، فللأسف ده اللي بيحصل. معلش يعني ياريت من فضلكم بعد كده حتى كمان، والحلقة دي خلاص بتخلص، بس ياريت من فضلكم نوطي صوت التلفزيون على قد ما نقدر، أو نبعد تماما عن التلفزيون، لأنه فعلا الصوت عبالة ما يروح ويرجع بتكون المكالمة خلصت. وإحنا نفسنا جدا نكون بنصلي العدد أكبر وأكبر عدد فعلا من المتصلين. طيب إحنا معنا اتصال الأخت إيمان، أهلا وسهلا بحضرتك. الأخت إيمان من مصر، أهلا بيكي حبيبتي.
5: ألو مساء الخير.
1: مساء النور، أهلا بيكي، اتفضلي حبيبتي.
5: انا سامع صوت حضرتك من بعيد قوي، فانت سامعني كويس؟
1: سامعينك حلو قوي، اتفضلي.
5: طيب انا محتاجه اكلم القسيس عصام.
1: اتفضلي.
5: طلبت صلاه من اجل زوجي.
2: ايوه.
5: زوجي عنده تقريبا دلوقتي 57 سنه.
2: ايوه.
5: هو مقيد بالمخدرات من سنين طويله فاتت من شبابه.
1: ايوه.
5: والقيد دلوقتي كبير قوي جدا لدرجه انه ومش قادر يتخلص من القيد ده. الله كثير وتاك

0: غير نفسي، مش قادر، مش قادر،
1: هو عندك؟
0: بيحاول ومش قادر.
1: عندك هو؟
0: أنا خايفة على تربيته.
1: هو عندك هلأ؟
2: هو موجود عندك دلوقتي؟
0: لا.
1: طب يا ريت لما يكون عندك اتصلي فينا حتى نصلي معه شخصي.
0: طيب لو هو رفض يا ستي.
2: هو رافض؟
1: ما حدش عارف هو مين.
0: لا هو أنا مش عارفة، هو ساعات بيستقبل وساعات بيرفض، ما هو ده من ضمن برضو الحاجات اللي معوقاه.
1: طيب خليكي معي على الخط، رح نصلي. يا رب باسم الرب يسوع باتفاق مع زوجته إيمان، احنا بنصلي لأجل زوجها
2: يا رب،
1: انه تعطيه يا رب القرار، ياخذ قرار انه يطلب انه يتحرر بغض النظر عن روح الإدمان وكلام روح الإدمان باسم الرب يسوع المسيح، بغض النظر عن اللي بيقول له يا روح الإدمان، يقرر انه يطلب التحرير باسم الرب يسوع المسيح. واحنا من اليوم بنعلن تحريره من الإدمان على المخدرات بكل أنواعها باسم رب المجد، في اسم الرب يسوع المسيح نصلي. أمين
2: أمين في اسم المسيح. بنشكرك أختي إيمان لأجل اتصالك معنا. الأخ أشرف، أهلا وسهلا بحضرتك.
3: أهلا وسهلا يا فندم.
2: أهلا بك. الأسيس عصام معك،
1: تفضل أخي أشرف.
3: ألو.
1: أيوة حبيبي
3: يا جسيس، أنا كنت عايزك تصلي معنا.
1: خير،
3: كنت عايزك تصلي معنا أن ربنا يرزقنا بيت كده، إحنا تعبنا من الإيجار.
1: بيت
2: ملك، يا يشتري بيت او حاجه.
1: امين.
3: عايزك تسلم معانا ان ربنا يرزقنا بيت.
1: امين
2: امين. هيصلي معاك او هيصلي الاسيس بعد الحلقه لانه الوقت خلاص بيخلص. احنا بنشكرك جدا لاجل اتصالك، مكالمتك غاليه علينا. لكن في سؤال، الاخ محمد عمران بيقول كده، حضرتك بتقول انه مؤمن ان الرب مات واتصلب في الدنيا دي كلها، رب يموت ويتصلب، فين عظمته لما يتصلب؟ ده مجرد سؤال. نرد نقول له
1: تعرف يوحنا 3:16، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بدل ابنه الوحيد. إحنا بنآمن أن الله موجود في كل مكان، وهو على العرش هو الآب، وهو على الصليب هو الإبن، وهو في قلبي ساكن، في قلبي هو الروح القدس.
2: رائع.
1: فهو إله
2: فين
1: واحد.
2: عظمته؟ بيقول لك فين عظمته؟
1: عظمته أنه قانون الله، النفس التي تخطئ موتا تموت، والطريقة الوحيدة أنه يفدي الإنسان من هذا الموت أنه هو يرسل ذاته فداء للإنسان ويموت عن الإنسان على الصليب ويقوم في اليوم الثالث.
2: صحيح.
1: هو فدانا من اللعنة حتى احنا ناخد الحياة الأبدية.
2: هو أخلى نفسه، الكتاب بيقول هو أخلى عظمته، ساب عظمته، أخلى نفسه، أخذ صورة عبد زينا، صائر في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان، كإنسان، هو مش إنسان، كإنسان، وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. وأنا عايز أسألك حاجة أخويا محمد عمران، لو أنت ابنك بيقع في المية، هتجيب حد وبيغرق، هتجيب حد يجي يشيله، ولا أنت نفسك هتنط وتنقذه؟ أنت أحسن من ربنا؟ الله هو أب لكل الخليقة، وقد إيه إحنا غاليين عليه. أما أخطأنا وبنغرق في موت الخطية، وحنموت موت أبدي، وهنموت في البحيرة المتقدة بنار وكبريت. الله نفسه نزل وأخلى نفسه، عظمته في حبه، العظمة في الحب الأبدي، إنه هو أحب الله العالم حتى بذل ابنه لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. مات عشان يدفع ثمن خطيئته وخطيئتك. هل تقبله مخلص شخصي لحياتك؟ أتمنى ذلك يا محمد. خلينا، احنا عندنا طبعا
1: طلبات صلاة كثيرة،
2: كثيرة جدا،
1: هنقدر نذكرها لكن برفعها أمام عرش النعمة.
2: أمين في اسم المسيح.
1: طلبات صلاة للكنترول.
2: أمين. تفضل
1: يا بون السماء، وبنرفع جميع هذه الطلبات أمامك، لا تسقط ولا طلبة، لكن جميع الطلبات يا رب نرفعها أمام عرش نعمتك أيها السيد الرب، ونوكل الملائكة يا رب بتوصيلها لحضرتك أيها السيد الرب، تسمع كل طلبة وتستجيب لجميع الطلبات بحسب مشيئتك باسم الرب يسوع المسيح. برفع أمامك كل شخص اليوم اتصل وبتكلم يا رب بالتحرير للأخ أحمد يا رب، اللي تكلم أنه

0: مقيد بالشياطين، أصلي تحرير لهذه النفس، وأيضا لأجل الأخ أشرف يا سيد الرب، صلي لمسة على حياته باسم الرب يسوع المسيح. بنصلي يا سيد الرب أنه تستلم كل طلبة وتستجيب لجميع الطلبات باسم المبارك الحي، في اسم قدوس القديسين، في اسم الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد، نصلي. أمين يا رب.
1: أمين. حضر القسيس، كان في سؤال في وسط الحلقة طرحته على حضرتك، لو كان الشفاء الجسدي أهم، عفوا الشفاء الروحي أهم من الشفاء الجسدي، ليه المسيح كان هنا بيشفي الأمراض وهو عبر؟
0: شفى كتير من الأمراض. في مكان راح حتى يشفي فيه الناس ما كانتش تآمن، ما شفى. ولما سألوا ليه ما عملت الشفاء في هالقرية، قال لهم لأنه ما فيش إيمان،
1: عدم إيمان. صحيح.
0: بدون إيمان لا يمكن إرضاء.
1: صحيح.
0: فاللي بيأمن كان يشفي، لكن اللي ما بيأمن مش هياخد الشفاء.
1: لكن هل الجسد مهم زي الروح؟
0: الجسد شيء مؤقت دائما،
1: مؤقت لكن
0: جسد
1: مهم.
0: الإنسان الأهم من هذا حياة الإنسان بعد الموت.
1: صحيح. لكن أيضا الجسد هو هيكل الله، وبنخدم الله وبنسبح
0: طبعًا.
1: الله طبعا,
0: طبعًا. أكيد.
1: طيب أنا بشكرك جدا جدا في نهاية الحلقة حضر القسيس لأجل فعلا إيدك المرفوعة بالصلاة لكل مشاهدين قناة الكارما. ربي يباركك ويستخدمك في كل أمين. مكان مثمرا في كل عمل صالح.
0: أمين.
1: عزيزي المشاهد، يمكن تكون النهاردة بتعاني من مرض أو أزمة مالية أو مشكلة عائلية أو طلبة بتستنى أنها الرب يستجيبها بقالك سنين، فعلا ما تخليش حجم المشكلة يخلي يصغر حجم إلهك، لكن ركز عينك على إلهك وإلهك وحده، عشان هو وحده فيه المخرج وفيه المنفذ، وهو وحده اللي بيخضع كل شيء تحت قدمي. بشكركم جدا لحسن فعلا متابعتكم ومشاركتكم، وإلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج الصلاة. اطلبوا تجدوا، والرب معكم.

الليلة عايز أتكلم عن المواعيد. كلمة مواعيد في كلمة الله مش المواعيد اللي هي يعني الميعاد بتاع الساعة، لكن مواعيد هو جمع لكلمة وعود، وعد الرب. ربنا لما يوعدك بحاجة أو ربنا بيوعد بشيء، لما ربنا بيدينا وعد كلنا مطالبين أو زي ما احنا بنتحمس دايما ان احنا نتمسك بوعود الرب ونقولها ونرددها ونتغنى بيها. وقد ايه بنشجع نفوسنا دايما انه يكون لينا صبر وانتظار ونتمسك بالمواعيد، ويقول لك وان توانت فانتظرها، وانتظر الرب ولا تشدد ولا تشجع قلبك، واعمل ايه وانتظر الرب. ناس كتيرة يعني حط المواعيد دي كده، وربنا كلمني في اليوم الفلاني، واللي مخطط على حاجة، واللي كاتب في كراسة، واللي ده الناس المواظبة يعني على واللي مستني بقاله زمن، واللي فشل بقاله زمن، واللي أحبط بقاله زمن، واللي كل شوية يعني اهو يقوم نفسه من جديد علشان في حاجة وربنا بيتكلم. لكن ربنا بيتكلم، حد عنده شك ان ربنا بيتكلم؟ بيتكلم، هو لسه بيتكلم، لسه بيقول ومن له أذنان للسمع فليسمع. عندنا حاجة حقيقية جدا في صاحب الوعد أو صاحب المواعيد. الرب هو صاحب المواعيد لما بيوعد بشيء، وربنا غير أي حد تاني من الناس وغيري وغيرك. لما بيوعد هو الوحيد اللي قد كلمته، هو الوحيد اللي قد كلمته. الحاجة التانية مش بس قد كلمته، لما يوعدك بحاجة هيحققها وهيتممها. مش من النوع صاحب المزاج زي حالاتي وحالاتك كده خلاص، فقال الوعد كده في لحظة تجلي ومبسوط فقال لك الوعد، وبعد كده بعد شوية حس انه مش عاجبني، انت مش داخل دماغي خلاص، فانا هرجع في اللي انا قلت لك فيه، اللي انا اتكلمت عليه بيك مش هيكون. مواعيد ربنا وكلماته، انا في كلمتين بتوع النهاردة الموضوع كبير، فأنا بحاول ألقط شوية آيات علشان بس نثبت الفكرة. عدد 23

19 تقول كلمة الله ليس إن أزيس الله إنسانا فيكذب ولا ابن إنسان فيندم. هل يقول ولا يفعل أو يتكلم ولا يفي؟ مش ممكن ده يكون. مزمور 89:34 الرب بيقول لا أنقض عهدي ولا أغير ما خرج من شفتي. حد مصدق معايا في اللي بيقوله الرب؟ لا أنقض عهدي، أنا مش من النوع اللي بنقض العهد، أنا أمين لكلمتي وعهدي، لا أغير ما خرج من شفتي. طيب دي حقيقة، لكن سؤالي النهاردة إيه الهدف والغاية من وراء الوعود؟ لما ربنا يوعد بوعد إيه اللي وراء الوعد؟ لما يكلم حد إن أنا حصنع معاك شيء، أنا حصنع في حياتك حاجة، يكلم شخص، يكلم أسرة، يكلم شعب أو جماعة، إيه اللي موجود من وراء الوعد؟ الموضوع ده محتاج مني ومنك بحث مكثف، ما تاخدهوش كده أمر مفروغ منه أنه ربنا وعدني. وعدك ليه؟ ده سؤالي النهاردة، يمكن ما فكرتش فيه قبل كده. وعدك ليه؟ ليه وعدك؟ ليه وعدك؟ ليه يقولك؟ ليه ياخد على نفسه عهد بأنه حيصنع معاك 1، 2، 3 أو أي شيء اتكلم بيه ليك؟ قصتنا مع الوعود، اسمعوني كويس من فضلكم عشان احنا بنحاول نفلتر هذه الايام ما ذبح للاوثان، اوكي؟ فخليكم معايا كويس، يعني خليك معايا حاضر. اغلبنا غصبا عننا من جهه مواعيد الله في حياتنا الهدف والغايه في النهايه مصلحه شخصيه. لو عندك رأي تاني قوله لي، الله يخليك. بقى كده في الآخر ربنا، أنا مستني من ربنا أنه هيحقق لي أنا ربنا هيتمجد في حياتي، هو هيتمجد في حياتي بس في حياتي، وهيعمل 1، 2، 3، 4. لكن الوعود في الغالب محصلتها النهائية أو الحتة اللي بتقف عندها في النهاية أنه ربنا هيعمل حاجة علشاني في صحتي، في شغلي، في أولادي، في مستقبلي، في خدمتي، في أي شيء، لكن الوعد هو علشاني أنا. ربنا بيوعدني على ده، ارتباطي بكلمة المواعيد أو الوعد. عايزين نوسع دائرة الرؤية النهاردة، أنا عايز أوسع السكوب بتاعي علشان أفهم مواعيد ربنا بيديها ليه لو هو صاحب الوعود. لو أنا عايز أبص على مواعيد ربنا الحقيقية، عايز أوسع الرؤية عشان أتجنب كم حاجة النهاردة كنت بفكر فيهم. لما بفكر في أنه ربنا عنده حاجة أكبر مني أنا، ده يطلعني من الأنانية ويطلعني من الخوف ومن الشك ومن الوعود لو ما بتتحققش مرات، وعندي لخبطة، وعندي ليه ما حصلش، وشاكك في ربنا، وشاكك في محبته، ومرات شاكك في أمانته، وشاكك في صلاحه، مع أنه هو اللي وعد لكن الوعد ما بيتحققش. الحاجة التانية أن أنا نفسي أوسع الدائرة أكتر، أني أفهم حاجة، أنه هو المعبود وأنا العابد. الحياة هنا بكل ما فيها هي علشانه هو، مش علشاني أنا. يا جماعة هقولها مرة تانية. المواعيد دايما تركزها عليا. انت مش محتاج على فكرة تتعب كتير، بس امسك ريموت التلفزيون بتاعك على اي المحطات المسيحية اللي انا بقوله لك ده، اوكي؟ هتلاقي عكسه بالتمام، ان كل اللي موجود بضاعة، انك انت تركيز عليك انت. ربنا هيشفيك، ربنا هيباركك، ربنا هيصنع فيك، ربنا هيصنع عمر جديد معاك، ربنا انت المحور، وربنا هيشفيك ويطبطب عليك وياخد باله منك ويعمل حاجة. كان معايا شاب جميل جزرنا هنا زمان، كنت في أمريكا من المرات القليلة، يعني كنت في مؤتمر وهو كان معايا شايل الترنيم، يعني أوكي. فرزع ساعة وربع من بتوع بلادهم، ساعة وربع تمام، والناس بقى يعني متعزية وفرحانة، وأنا واخد عليه، أعرفه من قبل كده يعني. فبعد ما خلصنا وإحنا في على الغدا، فميل عليا قال لي يا أبي، قلت له إيه؟ قال لي رأيك في التسبيح؟ قلت له أي تسبيح؟

قال لي فتره تسبيح. قلت له ما كنتش قاعد في فتره تسبيح، انا كنت قاعد في فتره تعزيه، واحد بيخدم الناس بالترنيم. فاحنا قعدنا ساعه وربع، انت موجود في حضرتنا وانا موجود في حضرتك، لكن احنا مش في حضرة الرب ابدا. لا عظمناه ولا سبحناه ولا رفعنا عنينا عليه ولا باركنا اسمه ولا كلمناه. احنا كل الحياة انت بتخدم على حياة البشر اللي قاعدين دي، اللي تعبان واللي ربنا هيعمل فيك واللي بتعزيه وربنا بيرعاك وربنا بيعمل. احنا حضرنا ساعة وربع المحور فيها هو احتياجات البني ادمين اللي قاعدين، وان في واحد على فكرة بيسدد الاحتياجات لكن ما عظمناهوش. هو المواعيد حاجة كمان، لما بتمسك بوعد وأنا فاهم الوعد إيه اللي وراه، هيكون حاجة أكبر من مجرد إن أنا عندي منفعة شخصية وقتية بتتحقق في حياتي. الفهمي لوعود ربنا هيديني فرصة إن إحنا مجرد ناس تعبانة ضعيفة مكسورة ومحتاجة نصرة ومحتاجة تشجيع ومحتاجة. أنا واحد من الناس مليت من الصورة دي، مليت مليت مليت. كل ما نتجمع، كل ما نكون موجودين، كل ما نتكلم، أنا عايز حد يرفعني، عايز حد يشجعني، عايز حد يطبطب عليا، عايز حد يقول لي كلمتين كويسين، عايز حد يعمل لي حاجة. هو موجود بس على شاني. وأنا بصلي النهاردة أني أفهم يعني إيه ربنا عنده مواعيد عايز يحققنا في حياتنا. عنواننا النهاردة مواعيد الرب. مواعيد الرب دافع، دافع لحياة مميزة. وهقول لك كلمة مميزة دي، قول معايا كده بصوت عالي العنوان ده، مواعيد الرب دافع لحياة مميزة. حياة مميزة، مواعيد ربنا لما افهمها بتدفعني اني اعيش نوعية حياة مختلفة. ما وراء المواعيد؟ اولا ما وراء المواعيد، ايه اللي وراء المواعيد لما ربنا يقول لنا المواعيد؟ وبعد كده هاخدك في حته بسيطه كده افهم يعني ايه مواعيده شكلها ايه. ما وراء المواعيد في الجزء اللي قريناه في بطرس الثانيه اصحاح واحد، بتقول كلمه الله عدد 3 و4، كما ان قدرته الالهيه قد وهبت لنا كل ما للحياه واتقوا. كويس، قدرته الإلهية أعطتنا إن إحنا نعيش الحياة اللي إحنا عايشينها هنا ونعيشها بالتقوى، نعيشها في مخافة اسمه. الحياة موجودة وأنا عايش الحياة، وهذه الحياة هو موجود فيها، والدليل خوف الله اللي موجود في قلبي. بتيجي إزاي؟ بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة، بالمجد والفضيلة اللذين بهما، بالمجد والفضيلة قد وهب لنا إيه؟ المواعيد العظمى والسمينة. هو ادانا مواعيد عظمى وسمينة. ليه؟ هلو؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ أيوه أصلا أرفع صوتك. ليه؟ ليه؟ ليه بيديني المواعيد؟ ليه أعطاها لينا مواعيد عظمى وسمينة هايلة؟ ادهلنا ليه؟ ادهلنا لأجل حاجة واحدة وحيدة. خد بالك من النهاردة، نكون شركاء للطبيعة الإلهية. كل ما عندي من بركة ومن خير، كل ما باركتك بيه في المسيح يسوع أنا أعطيتك إياه. والبركة اللي من وراء مواعيدي إني أخليك في حياتك هنا اللي بتعيشها على الأرض شريك للطبيعة الإلهية. الموضوع أكبر بكتير قوي من مجرد تسديد احتياجاتنا. مهما كبرت الاحتياجات، مهما كانت عظمة الاحتياجات، في حاجة أوسع وفي حاجة أكبر من مجرد أنه يسدد احتياجي وأنه يهتم بي وبظروفي وباللي عندي، لكن عايز يديني أن أنا أكون شريك في طبيعته الإلهية. أسأل سؤال، هي إيه طبيعته؟ ايه رايك في الاقتراع؟ يعني سؤال بس، اقول لك ايه طبيعه الله؟ ما هي طبيعه الله؟ محبه، صالح،

ده اجتماع كنيسة المنار، مش عايز اقول حاجة تاني، على الشط هنا جنبنا يعني. طيب عشان ما نطولش في الحدوتة، حاجات كتيرة من اللي قلناها هي صفات للرب. صفات الرب خارجة منه، لكن هو ليه طبيعة، طبيعة. في فرق ما بين الصفة وما بين الطبيعة. الطبيعة هي الأصل اللي خارج منه كل شيء آخر. في كل كلمة الله من البداية للنهاية، أنا باخد شوية آيات، هاخد شوية آيات بسيطة قوي، بس ارجع ودور ورايا. الله يخليك، خليك زي الجماعة الشرفاء بتوع برية، أوكي، اللي كانوا يفحصون الكتب كل يوم، هل هذه الأمور هكذا. في كل إعلان الله، إعلان الله عن ذاته، زي ما بقولك كده، إنه إشعيا ستة، إشعيا راح طلع من المجال الصغير اللي احنا فيه هنا، من مجال الاحتياج، إن في ملك مات والممالك اللي حوالينا هتاكلنا، لأنه كان في ملك شديد وقوي كان عايش هنا لكنه مات. في سنة وفاة عزية الملك، أنا إشعيا رأيت السيد ماله جالسا على كرسي عالي، وأزياله تملأ الهيكل، والصرافيم واقفين حوله، وكل واحد اللي انتوا عارفين القصة. وهذا نادى ذاك وقال: قدوس قدوس قدوس يهوه تصبعوت، مجده ملأ كل الأرض. لو رحت لسفر الرؤيا أصحاح 4 وأصحاح 5، نفس المشهد موجود، بس الكاميرات عليت لفوق، فجابت ألوف ألوف وربوات ربوات حوالين الجالس على العرش، ولسه الترنيمة والإعلان بيتقال: هو قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. في إعلان بأنه هو قدوس. وإحنا بنقول أنه مواعيد الله هي دعوة لحياة مميزة. أنا النهاردة بس نفسي أوقفك علشان أنا وإنت نطلع كلمة القداسة من مستخدمتها في مضاد للنجاسة. معايا؟ إحنا بنستخدم القداسة أغلب الظن مضادات لكلمة نجاسة، إنه هي عكس النجاسة، حاجة مقدسة يعني حاجة لا لا لا. طلع لي ده، طلع من ده، هتلاقي حاجة تانية مختلفة. القدوس قدوس من قبل وجود الخطية. أنتوا معايا؟ القدوس هو قدوس من قبل وجود الخطية. ما هي القداسة؟ ده اللي عايز أوصله لك النهاردة، حتة بسيطة بس، حتة بسيطة. القداسة في وجهة نظر النهاردة، وأنا بقرأ إشعياء وأنا بقرأ سفر رؤيا، القداسة انبهار. واو القداسة، واو القداسة، انبهار. انبهار يعني ايه؟ انبهار انه هذا الشخص بكيانه الكائن ده، في كل لحظة من مليون من الثانية هناك مليون اعلان خارج عن شخصه. عشان كده هذا نادى ذاك وقال، بلغتنا النهاردة بكتبها بلغة هذا نادى ذاك وقال واو. هذا نادى ذاك وقال واو. واو، في حاجة جديدة، في حاجة خارجة، في حاجة في شيء منه، إعلانه عن نفسه مبهر للغاية. ليه؟ لأنه مميز، لأنه ما فيش زيه. نفس الشيء موجود وموجود في سفر الرؤيا بنفس الوصف، بأنه إلهنا قدوس جدا. في سفر الخروج أصحاح 15 عدد 11، في أول ترنيمة موجودة في كلمة الله، بتقول كلمة الله: من مثلك بين الآلهة يا يهوه. من مثلك، أيوة، معتزا في القداسة، عزيز في القداسة، ليس له مثيل في القداسة، مخوفا بالتسابيح، صانعا حاجة. مفيش زيك إله. باختصار، مفيش زيك إله، لا يوجد إله مثلك ولا إله شبهك. أنا بختار بعض الآيات، مزمور 99، تقول الكلمة، ده واحد من مزامير عديدة بيحكي عن ده. مزمور 99 يقول: يهوه قد ملك ترتعد الشعوب، هو جالس

على الكروبيم تتزلزل الأرض. ده نفس المنظر، نفس المنظر اللي موجود شافه الشعياء واللي شافه يوحنا. يهوي عظيم في صهيون وعال هو على كل الشعوب، يحمدون إيه؟ اسمك العظيم والمهوب. ليه؟ قدوس هو وعز الملك أن يحب الحق. أنت ثبتت الاستقامة، أنت أجريت حقا وعدلا في يعقوب. علوا يهوى إلهنا واسجدوا عند موطئ قدميه، قدوس هو. عدد 9 يقول علوا يهوى إلهنا واسجدوا في جبل قدسه، لأن يهوى إلهنا قدوس. قدوس قدوس، ما فيش زيه، قدوس هو، هو مميز. تاني تاني تاني، من فضلك طلع لي قصة قدوس عكس ان انا مش كويس، ان انا فيها حاجة وحشة، ان انا فيها فكر مش عارف ايه. مش دي قصتنا. هو من غير فكرك وفكري ومن غير اللي احنا فيه، هو لوحده يستحق انه ننبهر بيه كل الوقت. هو قدوس مميز، ما فيش زيك، ما فيش زيك وسط كل الآلهة، وسط كل الشعوب. انت مميز، انت حد فريد من نوعك، انت حد لم يكرر ولن يكرر، وما سمعناش ان في حد زيك بأي شكل. في سفر الرؤيا اصحاح 15 وعدد 4، انا بكلمك على اخر سفر، في كلمة الله تقول من لا يخافك يا رب ويعمل ايه؟ ويمجد اسمك، لانك وحدك قدوس، لان جميع الأمم سيأتون ويسجدون أمامك، لأن أحكامك قد أظهرت. كتر خير الرب يسوع لما علمنا نصلي. أول ما قدمنا للآب، قدمنا للطبيعة دي، متى صليتم فقولوا أبانا الذي في السماوات. أيوة، اسمك شخصك زي ما هو مبهر في السماوات، هكذا يكون مبهر على الأرض. حد يقول لي أمين لو وصل له حاجة. زي ما هو مميز وما فيش زيه هناك، يكون هكذا على الأرض هنا في أرضنا. دعوة ربنا لنا، دعوته لنا إن احنا نكون على طبيعته، نكون على شكله، نكون على مثاله. في بطرس الأولى 1:15-16 تقول كلمة الله نظير القدوس الذي دعاكم. أيوة، كونوا أنتم أيضا قدسين في كل سيرة. يعني قدسين في كل سيرة، قدسين في كل سيرة زيه هو، مميزين ومختلفين في كل سيرة. تاني، تالت، رابع، خامس، من فضلك افهمها، من فضلك استوعبها. استيعابي ليها، قبولي ليها، ادراكي ليها وللحق ده جوايا هيصحي حاجة فيا، ان اعرف اعيش كويس، ان اعرف اعيش صح، ان اعرف اعيش وانا باصص لنفسي ان انا زي ابويا، عندي حاجة مميزة ومختلفة. هلو هلو، من غير ما نعمل جلسة عشان الشفاء وعشان المعونة، وده حاجة كويسة، الإدراك إنه هو قدوس وأنا زيه يعمل هذا النوع من الإزاحة جوايا والتجديد اللي بيجددني عشان أتغير إلى تلك الصورة عينها. كلمة الله بتقول إنه أعطانا قدرة إلهية عشان نعيش الحياة بتقوى في خوفه. دعانا بالمجد والفضيلة، دعانا بالمجد والفضيلة، ده انعكاس لطبيعته فينا. كلمة الله بتقول أولاد الله مالهم؟ ظاهرين، مجده عليهم يرى، عايشين بالفضيلة، عايشين بفضائل واضحة في حياتهم. الفضائل اللي موجودة في حياتهم مش محاولة منهم ان هم يكونوا كويسين، الفضائل اللي موجودة في حياتهم لان دي خصائص طبيعة إلههم اللي انجبهم وولدهم منه علشان يكونوا بنين وبنات. دي طبيعة، دي طبيعة، دي طبيعة. سامعين يا جماعة؟ دي ايه؟ دي طبيعة، دي طبيعة، مش محاولة للكسب. أنا بكسب حاجة، هقولك إزاي هو بيعملها في حياتنا. لو أنت بتحب، حبك مميز. لو أنت بتدي، عطائك مميز. لو أنت بتخدم، خدمتك مميزة. ليه؟ مقدسة، بارزة، مخصصة، غير. ليه؟ لأنك زي أبوك. ليه الرب اللي يقرأ مننا كده، اقرأ كده الأناجيل مرة تاني وانت بتقرأ، شوف الرب يسوع في كل ما

كان موجود فيه لما كان بيعمل حاجة أو بيقول حاجة تقول كلمة إيه؟ وتعجبت الجموع. أما فبهتت من تعليق. وبهتت يعني عملت إيه؟ واو أيوة واو واو واو مميز. ما سمعناش زي كده. ما سمع ليس كالكتبة والفرسيين. ليه؟ لأن هذا قدوس الله في حاجة مختلفة عنده. في شيء مختلف عنده. ليه؟ لأن الطبيعة الإلهية موجودة في شخص الرب يسوع. طيب قمة المواعيد بقى. قمة المواعيد هو ده الحاجة التانية اللي عايز أقول لك عليها. قمة المواعيد إيه أعلى حاجة في المواعيد؟ في وعود كتير ربنا قادر أن يحققها. هو صالح وأفكاره خير ناحيتنا. لكن إيه أعظم حاجة ممكن الرب يوعدك بيها؟

دي لحظة للتفكير. فكر لحظة، ما تنساش ان حجي هدي لك الجواب الكتابي او اللي عندي النهارده. هكي ايه اعظم حاجة ممكن الرب يوعدك بيها؟ اشاركه هنا واكمل هناك حتى الحياة الأبدية. أمين. معرفة شخصه أنه موجود معايا كل الوقت. حلو. أنا بجرب بس عايز عايزك تسأل نفسك السؤال، إيه أكتر حاجة متوقعها في حياتي أنا الشخصية ربنا يوعدني بيها، يكلمني فيها وبقى عايش كده بيها ماسكها علشان يحققها؟ السؤال النهاردة، هو لسه هيوعد ولا وعد؟ خلي بالك من الحدوتة دي. هو لسه هيوعدني ولا هو اوريدي وعد؟ هو وعد. عارف الوعد بتاعه ايه بقى؟ خلينا ده بقول لك، انا كسميته النهاردة قمة المواعيد، القمة، القمة ده الحتة العالية جدا جدا جدا جدا. كورنثوس الثانية اصحاح 6 اللي احنا دايما بنستخدمه في المشورة لما تيجي واحد عايز يتجوز واحد غير مؤمن، عارفين الحدوتة دي، لأن لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. يعني ما بيحكيش قوي عن الموضوع ده، لكن بيحكي عن حاجة تانية. عدد 16 بيقول أي موافقة لهيكل الله مع الأوثان، فإنكم أنتم هيكل الله الحي، كما قال الله إني سأسكن فيهم وأسير بينهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. لذلك استخدم اقتباس من إشعياء 52:11، لذلك اخرجوا من وسطهم واعتزلوا يقول يهوي ولا تمسوا نجسا فأقبلكم. أيوة الآية اللي بعديها بقى، وأكون لكم أبا وأنتم تكونون لي بنين وبنات يقول يهوي القادر على كل شيء. قمة المواعيد، قمة المواعيد. ربنا بيقول أنا مش حسكن في خيمة تاني، أنا حسكن فيكم. رب خليك معايا. ياد انت مش واخد بالك ولا ايه؟ أنا مش حكون معاك، أنا ساكن فيك، أنا موجود فيك، أنا اخترت أني سكناية تكون عندك. رب يسوع بيقول في يوحنا إليه نأتي وعنده نصنع منزلا، عن الآب والابن اللي مصدقه واللي عايش معاه واللي جاي له. أنا حسكن فيك، أنا حسير معاك. الحاجة التانية تقول كلمة الله أنه أكون لكم أبا وأنتم تكونون ليها بنين وبنات يقول الرب. من كام أسبوع وإحنا في القاعة الهندية كلمت عن الأبوة والبنوة، ما تسجلتش للأسف وراحت، يمكن نعملها مرة تاني. بس عايز أقول لك أنه قمة مواعيد الله، قمة مواعيد الله في المسيح يسوع. ارجع النهاردة كده اقرأ أفسس 1، مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات واختارنا فيه إمتى؟ قبل تأسيس العالم لنكون

أيوة نكون إيه يا جماعة؟ نكون إيه؟ وعلي صوتك النهاردة، علي صوتك، نكون إيه؟ قديسين. وإيه يعني نكون قديسين؟ تحس كده أني عليا معلق لمبة كده 5 فولت حاططها هنا ماشي بيها، يعني قديس بقى ومركب جناحات. نكون قديسين، قديسين مميزين زي أبونا. نجلب الواو منين؟ ما احنا موجودين في اي مجال احنا بنعيش فيه احنا مختلفين. ليه؟ لانه لينا اب من ذات الطبيعه. كم واحد بيشوف حد ما شفتش ابوه بقالك زمان بيقول لك انا ابن فلان اللي كان صاحبك وصديقك؟ يخرب عقلك، يخرب عقلك. الخالق الناطق ابوك، يا ضحكته، يا كلمته، يا تعليق، يا غمزته، ايه زي ابوك، انت زي ابوك. واللي انا نفسي اقوله لك النهارده انه قمه مواعيد الله اللي بيقول، يقول انا اكون لكم اب وانتوا عيلتي، انتوا بنين وبنات ليا، انا موجود في حياتكم، انا قائم فيكم، وانتم انعكاس ليا، انتم انعكاس ليا. دي عظمه طبيعته فينا، اننا عياله، اننا زيه. لينا دماغه، لينا صفاته، لينا ميراثه، لينا طبيعته. هو قدوس فاحنا قديسين. كم واحد يقدر يقول بملء الفم النهارده انا قديس زي ابويا؟ عندنا التشوه في الحتة دي بسبب مفهوم النجاسة، بسبب ان الشرير بيرمي عليك انه في ستاندر. اوكي، انت مش تبع الستاندر ده فانت تحت. انا مش بكلمك على الستاندر، انا بكلمك على المقام، انا بكلمك على الطبيعة اللي مفروض تكون فيك، لانه هو صادق وامين انه خلاك قديس ودعاك تكون قديس، وبده عمله بالتبني بالمسيح يسوع. روحه اللي موجود فيه اللي بيصرخ يا آبا، هو ده اللي بيخليني ان انا بنادي الهي، هذا الاله القدوس وابويا اللي انا زيه. واللي انا عايش هنا، اسمعني بقى، اسمعني عشان يمكن في حاجه تلمع قصادك وقصادي النهارده. الهنا قلبه مليان بالخير. حد مصدق الحكايه دي؟ لقد علمت الافكار التي انا مفتكر بها عنكم، يقول الرب، افكار سلام. ده بيقولها لهم هو في السبي. انتوا معايا؟ الأفكار قبلها بشوية وحذرهم منها بدل المرة مرات. مش أفكار سلام، أفكار شر. ليه؟ لأنهم لم يطيعوا فرماهم في السب. بس احنا بنمسك بس اللي عايزينه عشان يتلائم معانا، عشان يمشي مع ال... بس هو ده إلهي، هو ده إلهي. مرة تانية يا جماعة أقول لك، مرة تانية مرة تالتة من الرابعة، إلهي اللي بيرفع وبيضع، إلهي اللي بيفقر وبيغني، إلهي اللي بيحيي وبيميت، إلهي اللي بيشجع ويمجد ويكرم، وإلهي اللي بيزل. ألو؟ ده مش إبليس، ده مش إبليس. من يسلك بالكبرياء فهو قادر على أن يزله. يقاوم الله المستكبرين، أما المتواضعين فيعطيهم نعمة. إلهي ده، إلهي المميز، إلهي المختلف، بيصنع معايا الخير. ما هو أعظم خير ممكن يحصل في حياتي وحياتك؟ وقولوا للصديق خير. وإلهنا قادر أن يحول الشر يا أحباء إلى... صح، أنا معاك، صح، عارف أنه يحول ده ويعمل ده، يحوله إلى خير. لكن إيه هو أعظم خير ممكن يحصل في حياتي؟ أعظم خير ممكن يحصل في حياتي وحياتك بيشتغل عليه الروح القدس باستمرار. في رسالة رومية إصحاح 8 يقول الرسول بولس، عدد 26، يس، كذلك الروح أيضا يعين ضعفتنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، لكن الروح ماله؟ يشفع فينا بإيه؟ بأنات لا ينطق بها. ده لما تديله مجاله فرصة أنك تصلي بالروح. ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام، اللي بيفحص القلوب هو روح الله القدوس، عارف ايه هو اهتمام الروح او شغل الروح الشاغل. اهتمام الروح يعني ايه؟ هو شغل الروح القدس الشاغل. الشغل الشاغل بتاعه بحسب

حسب مشيئة الله يعمل ايه؟ يشفع في مين؟ يشفع في مين؟ لو في قديس هنا يشاور لي الله يخليك، لو في قديس هنا حد يشاور ما فيش حد. يشفع في مين؟ في القديسين اللي على نفس الصورة. تقول كلمة الله ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون

يا جماعة، الروح القدس بيصنع مشيئة الله لأنه يعلمها، لأنه يعرفها. إحنا اللي مدعوين حسب قصده، حسب قصده، اللي حبنا حسب قصده، اللي دعانا حسب قصده، اللي اخترنا في المسيح يسوع حسب قصده قبل الأزمنة الأزلية وقبل تأسيس العالم. تقول كلمة الله: لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم لإيه؟ ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة. أعظم خير عند الله وأقيم وأعظم مواعيده أنه أنا وإنت نكون قديسين زي قدوس الله يسوع المسيح. طبعا طبعا طبعا في زماننا رامي موجود واحنا بنسجل زمان كان عنده ترنيمة لما يعني كفرني في عشتي. كل ما يلاقيش ترنيمة على موضوع معين: هل فيك يا رونا يسوع؟ يا عم شافوا يسوع فيا خلاص ارحمني. يعني هل فيك يا رونا يسوع؟ هل فيك؟ كان في ترنيمة زمان: هل فيك يا رونا يسوع؟ الهج به دوما كن عبدا يطوع. شايفين فيك يسوع ولا لا؟ القصة ما شايفينش فيها يا جماعة. رؤية يسوع في حياتي، رؤية يسوع في حياتي، أنا مش هجتهد عشان أكون حد كويس. أنا عايز أفهم دعوة الله ليا، والقوة اللي عندي إن هو اختار إني أكون زيه، إني أكون قديس زيه. أنا مميز وحد مختلف. سامعني؟ لو أمنت بده وصدقت وفهمت مقامي أنا شكله إيه، هقولك على كم كلمة في الآخر يمكن يفرقوا معايا ومعاك. اللي شغال عليا وعليك علشان يغيرنا إلى هذه الصورة هو روح الله القدوس. لأننا أبناء، لأننا بنات، شغل الروح القدس ده الخير اللي بيعمله، يستخدم كل حاجة في كل شيء عشان يحولني يوم بعد يوم أكون أكتر شبها بابن الله. وأبويا السماوي فرحان لأنه في بنين وبنات على صورة ابنه القدوس. اهتمام الروح قلناها 100 مرة ونقولها المرة 101، كورنثوس الثانية 3:17-18: وأما الرب فهو حيث روح الرب، ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف، كما في نتغير إلى تلك الصورة عينها، من هوان إلى هوان، ومن كسرة إلى كسرة، ومن مشكلة إلى مشكلة، ومن محنة إلى محنة، ومن وجع إلى وجع، ومن خيانة إلى خيانة، ومن فقر إلى ألم. إلى إطلاقا الروح القدس بيشتغل على ده في حياتي وحياتك عشان ياخدني أيا كان الظروف اللي أنا فيها، إنه يحولها أو يحول قلبي من جوه إني أصون صورة أكثر شبها بيسوع المسيح. تستحق دي؟ قول لي تستحق ولا ما تستحقش. طب هو هيشفيني؟ طب هينجح البيت؟ طب الواد رجعنا لل انا المعبود وهو اللي بيعبدني، هو اللي يهتم بيا، هو يرعاني ويرعاك. ده من طبيعته، ده من طبيعته، ده من خصائصه اللي بيديها لي وبيديها لك علشان يباركنا فيها. لكن الامتياز اللي ليا وليك مش عشان ماديات تتحقق في حياتنا، لكن وعد الله. لو قريت كملت الكلام بتاع إرميا، بتاع بولس، بيقول في رومية 8:32: الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف إيه؟ لا يهبنا أيضا معه كل شيء. كل شيء بقى أنا هيديني. طب ليه ما ادانيش ده؟ وليه ما ادانيش ده؟ وليه ما ادانيش ده؟ وما ادانيش ده؟ كل شيء اللي هيديها لك دي موجودة في المسيح يسوع، إن يوم بعد يوم طبيعته تتكون فيك أكتر وأكتر. ألو؟ ساعتها قلبي شاكر، وساعتها حامد، وساعتها أقدر أقول أنت صالح، وساعتها حاطط عيني عليك. ساعتها ليا أفعال وأردات أفعال مش مني، لكن من شغل الله اللي بيشتغل عليا وبيشتغل فيا. طيب الحاجة الأخيرة، ده العنوان اللي حطناه في الأول، نرجع نقوله تاني: المواعيد دافع لحياها مميزة. كورنثوس الثانية 7:1:
كنت لسه بيقول عدد 18 في اصحاح 6، واكون لكم

أبا وأنتم تكون لوني بنين وبنات، يقول الرب القادر على كل شيء. فيروح قايل بعد إيه؟ فإذ لنا هذه المواعيد أيها الأحباء. لما لينا المواعيد، إيه المواعيد اللي لينا دي؟ إنه هو ساكن فينا وماشي معانا، وإحنا ليه بنين وبنات. قصاد هذه المواعيد يا جماعة، ما فيش حد على الأرض زي وزيك، ما فيش فصيلة من الشعوب والأمم والبني أدمين ليهم واختبروا وليهم هذا الامتياز إنهم مولودين منه وإنهم صاروا شركاء الطبيعة الإلهية. ما فيش حد، ما فيش حد، ناس قليلة قليلة. وإنت النهاردة محتاج تفكر إن إنت مميز، إن إنت مختلف، إن إنت من النوعية دي اللي مولودة من الله، اللي على شبه يسوع المسيح. كورنثوس 7:1، إذ لنا هذه المواعيد أيها الأحباء لنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح. أيها بنعمل إيه بقى عشان نكون على طبيعته؟ مكملين القداسة في خوف الله. أنا مميز ومختلف زي أبويا رغم أني لسه عايش في الجسد، وعلشان أنا عايش في الجسد، أنا عايش في الجسد بتعرض إلى تراب، وبتعرض وساكن في خيمة فاسدة تعبانة. لكن في حاجة بتخليني أكمل المسيرة لقدام، حاجة بتخليني أمشي لقدام مكملين القداسة في طريق أنا ماشي فيه، إنه هو شغال عليا لأني مميز، إنه بيقدسني، إنه بيخليني أكثر شبه ليها. في إيه؟ اللي بيجي جوه قلبي وأعماقي اللي بيميزني علشان أعيش هذه الحياة المختلفة، حاجة اسمها خوف الله. خوف الله هنا لو أنا هترجمها النهاردة، إكرام من له الإكرام. خوف الله هو احترامه إلى أبعد حدود، إن أنا بكرمه من كل قلبي، إن أنا بهابه، إن أنا بقدره جدا جدا جدا جدا. ده اللي كان بيعمله يسوع، ده اللي كان بيعمله يسوع، ده اللي كان بيعمله يسوع. يسوع ما عندوش حاجة يعملها في حياته، اسمعوني يا جماعة، ما عندوش حاجة يعملها في حياته غير حاجة واحدة، هي لذته، ولذته تكون في مخافة الرب. لذته اللي انت تقول لي عليه، أنا أفعل مشيئتك يا إلهي سررت، حتى لو كانت موت، حتى لو كان سوء فهم، حتى لو كان ناس هتخني، حتى لو كنت هتباع، حتى لو كان يتقال عليا، حتى وحتى وحتى ايا كان ايا كان ايا كان ايا كان ايا كان، حاجه واحده بس جوه قلبي، لان انا عارف انت مين. انا عايز امجدك وعايز اعظمك، وعايز شايف قد ايه انت حبيتني واكرمتني. انا عايز يكون ده رد فعلي ناحيتك. كلمه بتقول في امثال 9:10، بدء الحكمه مخافة يهوه ومعرفة القدوس فهم. الرب يسوع كان بيخاف أبوه، بيكرمه، بيسمع كلامه بفرح. ليه؟ لأن القدير زي ما احنا كمان ساكن فينا وبيصير بينا وهو أبونا. احنا لينا طبيعته، احنا لينا طبيعته، ولأن لينا طبيعته احنا مميزين، احنا مختلفين، ولازم نكون ظاهرين بكده المميز فينا. الدافع ده بيخليني يقظ علشان أطهر ذاتي. أطهر ذاتي من حاجتين قالهم بولس هنا، أنا هقول بسرعة جدا مع أن ده موضوع ياخد وقت طويل. نمرة واحد، دنس الجسد. دنس الجسد هو كل ما هو خارج من جسدك، من إنسانك العتيق القديم. مشوار لازم نعيشه، وكل شوية كل ما تدي مساحة للمسيح أن يكون موجود في حياتك وروح الله وكلمته موجودين فيك، كل ما يقل هذا التأثير اللي من جسدي وجسدك، ويزداد ما هو من روح المسيح في حياتنا. مثل من الأمثلة عن نتائج الجسد، العهد الجديد مليان بكده. في غلطية 5:16 تقول كلمة الله، وإنما أقول اسلكوا بالروح فلا تكملوا. سلوكك بالروح غصبا عنك مش هيخليك تشتهي شهوة الجسد، بس لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون. ولكن إذا انقدتم، مين اللي بيقودك؟ إذا انقدتم بالروح فلستم تحت القانون، تحت الخطأ بتاع أنك لو كسرت وصية هذا هو العقاب اللي ليك. عبادة الأوثان، ده اللي طالع من الجسد، عبادة الأوثان، أعمال الجسد ظاهرة التي هي زنا، عهارة، نجاسة، دعارة،
عبادة أوثان.

سحر، عداوة، خصام، غيرة، سخط، تحزب، شقاق، بدعة، حسد، قتل، السكر، بطر، أمثال هذه التي أسبق فأقول لكم عنها كما سبقت فقلت أيضا أن الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله. باختصار شديد ده أنواع من دنس الجسد اللي موجود. الحل بتاعه مش إنك تحاول، الحل بتاعه إنك تسيب فرصة لروح الله القدوس فيك وإنت مقتنع ده اللي محفزك. أنا حد مختلف، أنا ابن لله، أنا بنت لله، أنا طريقة تفكيري مختلفة، وعندي من القدرة، اسمعني، عندي من القدرة والاستطاعة بنعمة الله وبقوة روح القدوس إني أعيش قدوس زي ما إلهي قدوس. هلو بص، هتطلع من هنا وانت ايش يا عم، ربنا يساعدك، يعني يا ريتها كان غيرك اشطر. كان لو عشت بالقناعه دي، قناعه مش قناعه القديسين ابدا، قناعه القديسين محبطه، قناعه غير القديسين محبطه، قناعه مليانه بالفشل، مليانه بالخيبه، مليانه بالكسره، مليانه بكل اللي بيعمله الشرير. ليه؟ لانك مش شايف نفسك حد مميز. اللي يخليك مميز جدا وقنوع وشبعان من جوه انه عارف ان الله دعاك، عارف ان الله قدسك، عارف انك مميز زيه ومختلف وممكن تعيش الحياه بصوره مختلفه. ده دنس الجسد. وبيقول بولس الرسول الحاجه الثانيه، دنس الروح. يطلع ايه دنس الروح ده؟ ما في نفسك كبرياء، استقلاليه، حكم على الغير، حاجه بافكارك اللي بتلوث روحك من جوه. انا لقيت مقطع النهارده جميل بيقوله سليمان، امثال 6، بيقول هذه الستة يبغضها يهوي وسبعة هي مكرهة نفسه. يطلعوا ايه بقى؟ عيون متعالية، وايه كمان؟ لسان كاذب، ايدي سافكة دمًا ايدي سافكة دمًا بريئًا. انا بترجمتي الاغتياب. عارف ما هو الاغتياب؟ تتكلم على حد وهو غايب مش موجود، تتكلم عليه فده، تصدر عليه احكام، تتكلم عليه بشيء. لسان كاذب، ايدي، قلب ينشئ أفكار رديئة، أرجع سريعة الجريان إلى السوق. بجري على السوق، مش هممني إن أنا أقف في حاجة، لأنه طبيعة لو هفكر في الطبيعة مرة تاني في حاجة تفرق معايا. شاهد زور يفوه بلا كذيب وزارع خصومات بين إخوة. ده الفحص اللي حسيب روح الله اللي كنا بنحكي عنه الأسبوع اللي فات، مزمور 139، اختبرني الله، أيوة، وأعرف قلبي، امتحني وأعرف أفكاري. طيب أنا خلصت. سؤال أخير، هتكمل إزاي؟ ماشي، فهمنا كلمتين يا عم، ربنا يفتح عليك. ماشي، هتكمل ازاي؟ هتكمل المشوار ازاي؟ هتكمل الحياه ازاي؟ بعد ما بيقول لك وبعد ما بيفتح عينيك النهارده وعينيا، انا هكمل ازاي؟ خليني اقول لك على حاجتين. الحاجتين اللي عايز اقولهم لك قبل ما نمشي مش هنا. مواعيد الله مش مجرد شويه عطايا من الرب، هي باختصار ما تقدرش تعيش من غير ابنه في حياتك، ما تقدرش. حد يقول معايا بصوت عالي ما تقدرش، مال على اللي جنبك كله، ما تقدرش. مشكلتي انا وانت انه فاكرين انا هعملها بايدي. مشكلتي ان انا باجع مره تاني عايز اعيش بالناموس، ما انه عايز يعيشني بالنعمه، عايز يرفعني، عايز يوريني انه في قوه واستطاعه من عنده بروح القدوس ان اقدر اعيش هذه الحياه. لكن انا راجع من تاني عايز اعملها بنفسي وفشلي ذريع في كل مره. انا مش هقدر اعملها من غير يسوع. رب يسوع في يوحنا 15 بيقول أنا الكرمة الحقيقية وأبي، وكل غصن فيا لا يأتي بثمر، كل غصن يأتي فيا يأتي بثمر يعمل إيه؟ ينقي لي، يأتي بثمر أكثر، وكل غصن لا يأتي بثمر إيه اللي يحصل فيه؟ ينزعه، يشيله. أبوة الله لو هتعمل لك داونلود جوه قلبك وحياتك بيسوع المسيح، تأتي بقابلية التنقية. تأتي بقابلية ليه؟ بتنزل بقابلية التنقية. هو بيقول أنا أنقي، أبويا ينقي، أبويا يشتغل.

لي لانه شايف انه هو فيا، انه هو حته مني، انه هو حته ثاني بكرم بين اخوه كثيرين. نفس الثمر اللي طالع مني ده اللي طالع من الاغصان دي، طالع من البنين والبنات اللي اتولدوا للرب. لكن الرب يسوع يقول ايه؟ ولكن بدوني ان ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تردون فيكون لكم. بعد كده يقول ايه؟ لانكم بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا. حد مصدق ده؟ من غيري ما تقدروش تعيشوا الحياة دي. مش لا تقدروا أن تفعلوا شيئا اللي هو في العام. رب يسوع بيحصرها في الكلام، مش هتقدر تجيب ثمر من نوع ثمري من غيري. هلو؟ مش هتقدر تجيب ثمر من نوع ثمري من غيري. مش قادر أغفر لها. مش هتقدر. الطبيعي إنك مش هتقدر. لو من نفسك مش هتقدر. لو أنت ثابت فيا من غير مجهود، العصارة بتاعتي اللي تجري فيك هتطلع ثمر منك إنك قادر تغفر وأنت فرحان. ألو؟ قادر تدي وأنت فرحان. قادر تمشي ميل واثنين وثلاثة وأنت فرحان. ليه؟ لأن اللي بيعمل فيك هو شخص الابن اللي مكمل معاك الطريق. الحاجة التانية والأخيرة، ده شغل الروح لو سمحت له. لو أنت سمحت الروح الله القدوس هو اللي هيشتغل عليك عشان يطبق ويجيب عصارة يسوع تحصل في حياتي وفي حياتك. بيقول تعبير في بطرس الأولى 1:21، يقول طهروا نفوسكم. أوكي. طهروا نفوسكم في طاعة الحق بالروح للمحبة الأخوية العديمة الرياء، فأحبوا بعضكم بعضا من قلب طاهر بشدة. طهروا نفوسكم، اسمعني، طهروا نفوسكم في طاعة الحق بمين؟ بالروح. اللي يطهرك عشان تعيش الحقيقة دي بس الروح القدس، بس الروح القدس، بس انك تسمح له انه يكون سيد عليك، بس تسمح له انه يكون صاحبك، صاحبك صاحبك صاحبك اللي تتكلم معاه وتتكلم. اقول لك على حاجة، مفيش حد قارش ملحتي وعارفني وعارف تاريخي وعارف اللي مستخبي وعارف اللي ظاهر وعارف اللي بيفكر فيه كله على بعضه بالتفاصيل المملة اكتر من الروح القدس. عشان بقول لك ابو الزوم يعني عارف كل حاجة. وجميل انه ما يفضحكش. شغله انه يستر عليك، شغله انه يفكرك مقامك فين، شغله انه يفكرك بمواعيد الله ليك، شغله انه يقول لك من تاني على الحقوق والميراث اللي ليك انك تعيش القداسة لو اديت له فرصة انه يعمل كده فيه. يا جماعة اترجاكم في المسيح يسوع، ولا اعلم كم يبقى لينا من الايام نعرف نشوف بعض ولا ربنا يتكلم الي ولا يتكلم اليك. انا بقولها لك النهاردة بصدق وبامانة، وانت واقف قصاد ربنا، ربنا بيقول لك النهاردة اديني فرصة انا عايز اشتغل عليك انك تكون زي، اديني فرصة انك تتولد من فوق، اديني فرصة لو اتولدت من فوق ان يكون عندك القناعة جوه قلبك انه حياتك تكون حياة مختلفة. مواعيد الله مش عشان ربنا بس يسدد حاجتنا، مواعيد الله مش لان ربنا راعي وامين وهيعرف يمد ايده ويتمجد. مواعيد الله اننا نكون زيه بالضبط، قديسين هو أبونا وإحنا بنين وبنات. ده الدافع اللي بيدفعني، ده الدافع اللي يحركني، ده الدافع اللي خليني حياتي مختلفة ومميزة. أنا لازم أعيشها بطريقة مختلفة. يكفى اللي ضاع مني. حد يقول أمين؟ يكفى اللي ضاع مني، يكفى اللي راح من عمري، يكفى الضحك اللي اتضحك عليا بيها من الشرير ومن نفسي ومن العالم. جه الوقت ان هقف من تاني بامانه النهارده واقول له انا راجع اسلم لك نفسي من تاني يا رب، انا راجع مصدق حقك يا رب، انا راجع عايز اتكلم معاك واقول لك اللي في قلبي، انا راجع من تاني كابن كبنت ليك، ادي لك الفرصه انك تكون ابويا الحقيقي، الملك اللي بيملك على قرشي وبيملك على دخلي، بيملك على تفكيري، بيملك على قلبي، بيملك على بيتي، بيملك على قراراتي، بيملك على قراراتي. أقولها للمرة 20، بيملك على قراراتي. مش هينفع أخد قرارات وبالذات قرارات كبيرة ومصيرية وحاجات عسيرة في حياتي من غير ما أرجع لك، من غير ما أقول لك، من غير ما أدي لك الفرصة، من غير ما استشيرك، من غير ما أكون تحت غطاك وحمايتك وقناعتك، لأنك أنت اللي بتتحرك فيا. أوعى تعيش من غير طموح، بس اوعى تعيش بطموحك بس.

اوعى تعيش من غير طموح، لكن اوعى تعيش بطموحك بس، طموحك انت، لكن الطموح اللي يتحرك فيك انا حكون صورة افضل مع كل يوم من شخص يسوع المسيح. انا حكون صورة افضل، وماليش دعوه بفلان وبعلان ومين قال ومين مين كحرتني ومين حط حجر ومين ضربني بطوبة ومين حكمل مال على جنب كله، حكمل انا مكملين القداسه في خوف الله، مكمل انا حكمل، انا حكمل ولا عائق. بقول لك ايه، فلان ده باللي عمله فيا باللي سواه فيا مش هيكون حجر العصره اللي يعطلني اني اكمل واكون زي الهي بالظبط. مش كده انا حدي نفسي وقلبي بين ايديك النهارده، اقول لك اغسلني من تاني واديني فكرك يا جماعه. مش عايز اقول لكم لما ده بيحصل في حياتنا كم التقل اللي بيترفع من على كتفنا، ده كم الأرق اللي بيروح مننا ويهرب. ليه؟ لأنه في سلامة مطمن وآمن. ليه؟ لأنك عارف أنت بتعمل إيه، وده أفضل خير في حياتي أنت بتعمله، أنك تحولني من يوم إلى يوم أكون صورة أفضل، نسخة أفضل من شخص يسوع المسيح. ارفع قلبك معي أقول له أشكرك لأنك لسه بتكلمني يا رب، مبارك شخصك. هللويا هللويا هللويا هللويا. مبارك شخصك يا رب. نفسي وانت في مكانك بس افتح ايدك للرب وانت قاعد في مكانك. أنا بجي لك مع أخواتي يا رب، شكرا لك لنور حقك وإعلانك يا رب. أنا بصلي النهاردة رب وإحنا في خيمة زي الأيام القديمة، تعال زورنا هنا يا رب، تعال بسحبتك ومجدك يا رب، تعال بدل وغير فينا حاجة يا رب، تعالى شكلنا بقناعة جديدة، القناعة اللي موجودة أصلا فيك إن مواعيدك أكبر حافز لينا إن إحنا شركاء الطبيعة الإلهية، هنعيش مميزين ومختلفين زيك بالظبط يا رب. تعالى النهاردة يشفينا من سنين الكسرة والوهم يا رب، شفينا من سنين دنس الجسد والروح يا رب. ودينا النهاردة ندي فرصة لروحك القدوس يطهرنا، يغسلنا بالحق، يغسلنا بقداستك، يغسلنا ببهائك، بانبهرنا بيك انك مختلف، وان اختلافك ده متاح لينا لان ده ميراثنا في المسيح يسوع يا رب. انا ببارك اسمك النهاردة يا رب، انا جاي بسلمك نفسي من تاني، انا جاي حاطط قلبي بين ايديك، انا جاي بقول لك يا رب اللي انا سمعته الليلة اديني نعمة أعرف إزاي أعيشه يا رب، أعرف إزاي أتحرك بيه، أعرف إزاي أتكل وأثبت وأمسك بكلمتك وبحقك في المسيح يسوع إن عصارة حياته تجري فيا وثمره يكون موجود في حياتي. وإن كانت قال عنه قدوس الله، أشكرك إنه يتقال علي أنا كمان قدوس الله. يا روح الله يا ما أحزنك، يا ما طفيناك، يا ما زقناك بعيد عن حياتنا، لكن الليلة راجعين بنقول لك سود علينا من تاني، قدنا انت، شيل من علينا الأحمال، ودينا نعمة النهاردة يا رب نعرف ننبهر بقداستك من تاني يا سيد الرب. هللويا.

واقفة عند الصليب مستنياك، يلي ياما قومت أموال. معقولة يا ربي هتموت؟ معقولة يجي عليا بكرة وانت مش موجود؟ طب وجموع اللي أشبعت جوعها ودويت وجعها، شفيت مرضها

قومت من الموت ولادها برضو هتسيبها؟ بس أنا هكمل أستناك، هستناك تزلزل المكان وتبدل الزمان وتصنع الأمر الرهيب وتنزل من على الصليب. ولقيتهم فعلا بينزلوك، لكن علشان يدفنوك وانصرفت الجموع بلا حيرة ودموع. لا، مش دي آخر الحكاية، مش منطقي تكون النهاية. لحد في الفجرية جرينا نبكي والقبر قدامنا والرب مش فيه. ساعتها خانتني نفسي، قالت لي انسي خلاص، إلهك مش في الوجود. ووقت ضعفي والخوف مليني، لحظتها بس فتح لي عيني وبصوت مليه الحب قال لي: يا مجدلية، يا اللي لسه مستنية حتى عند القبر وسط ريحة الموت وجاية ولسه بتدوري عليا، انتي وكل شخص هيكمل يمسك فيا هتلاقيني، هتلاقيني بحول كل ضلمة نور، برفع من الحزن والفتور، هتلاقيني ليك في كل أحداث الحياة، لأني

أنا لما بروح على السوق اشتري أكل بحاول اطلع على الأكل اللي فيه سعرات حرارية قليلة واللي ما يكون فيه مواد حافظة كتيرة، وعادة في شركات عندها ختم معين بتحطه على هالمنتجات تبعونها اللي دايما فيها المواد الحافظة قليلة، وتحس البيت هي عم تشتريهم إنه عم تاكل مواد صحية اللي حتكون بالتالي صحية على أولادها. لكن هل عمرك فكرت بالطعام الذي ختمه الله اللي بيعطي الحياة الأبدية؟ بيقول الكتاب المقدس: اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان، لأن هذا الله الآن قد ختمه، أي ثبته. في طعام فيك تاكله وبتعيش للأبد الحياة الأبدية. تعرف عليه لما تتعرف على الرب يسوع.

الكتاب اللي اخترته لليوم اسمه بريدك اليومي، هو كتاب تأملات يومية للشباب. بجوز أنت عم بتحاول تقرأ الكتاب المقدس كل يوم لكن عم بتحسه ناشف، أو مش قادر تفهم الموضوع، أو مش قادر تفهم الربط بينك وبينه وبين حياتك. لكن بهذا الكتاب بيحكي عن حياة الأشخاص في الكتاب المقدس وبربط هاي الشخصيات بحياتنا اليومية. فلما بتقرأ هذا الكتاب بتحس إنه الشخص قريب مني، بقدر أعمل زيه، بقدر أستفيد من حياته. إذا أنت عم بتعاني بقراءتك اليومية أو إذا حاس أنك مش كتير عم تترابط بالكتاب المقدس، هذا الكتاب بيساعدك، خصوصا إذا كنت شاب، لأنه الطريقة المكتوب فيها هذا الكتاب كتير عملية وكتير سهلة.

قال هنري سلون كوفن: إذا كانت هناك صفة واحدة تحتاجها العبادة العامة المعاصرة أكثر من غيرها، فهي الشعور بالهيبة أمام عظمة الله ورحمته المدهشة.

آتي إليك يا فادي حياتي، يا من تزيل كل خوفي. أوقات كتير قوي بكون بحس إن أنا في وقت ضعفي، بكون في مشاكل كتير قوي، ببعد عن الرب. لكن رغم إن كل أمور في حياتي، لما أكون بعيد وأقرب تاني بيبقى فرق. بحس إن ممكن يكون الفكر يقول لي إن أنا مش هينفع أرجع تاني، مش هينفع أفكر إن أنا أرجع لك تاني، رغم إن أنا ممكن أكون بخدم، وممكن أكون برنم، ممكن أكون بخدم ربنا، وكل الناس عارفين أنا بخدم كويس جدا. لكن أوقات بكون بنقع في خطية، ممكن تكون خطية بالنسبة لنا واحد كشخص مؤمن يكون كبيرة قوي، وصعب قوي إن أكون برجع، وصعب قوي إن أكون أنا في ضعف كبير قوي. لكن آتي إليك يا فادي حياتي، بتزيل كل خوف في حياتي. ده شعور هقدر علقه إن أقول مصدر الإيمان، في قدرة من الإيمان إن أنا أقدر أكون بقدر آجي حتى وأنا في مشكلتي، حتى إن أنا غير إن أنا أكون أمين في علاقتي معاه، في كلامي معاه، في كل حاجة، حتى في الخدمة ممكن يكون في ضعف، لكن هقدر أقول له كده: أنت تزيل كل خوف، كل مشاكل، كل ضعف، كل احتياج، كل أمور في حياتي.

من أهم الحاجات يا جماعة، من أهم الحاجات في العلاقة الزوجية وفي العلاقة اللي غير زوجية، بس في العلاقة الزوجية اتفقنا إنها الصداقة. بس مش مفيش صداقة، لا يوجد على وش الخليقة حاجة اسمها صداقة من غير ما يكون في تواصل وجداني. يعني ايه تواصل وجداني؟ يعني في شعور، يعني في شعور، يعني في مشاعر، يعني في مشاعر، يعني في حب، يعني في حب، يعني في شعور. مش علاقة صح ما تخرش المية لكنها جافة ويابسة وممصوصة وما فيهاش ريحة الحياة ولا ريحة الجوز. علشان كده انا شايف، لا مش انا، الناس اللي بتذاكر وكتبت كتب عن العلاقات الزوجية شايفة انه تواصل بدون مشاعر هو لا خلاص انت كده العلاقة تقريبا تقدر تقول يعني كده بالقلب المليان تقريبا خلاص العلاقة دي ماتت، ما فيش تواصل. مش معنى اننا بنقعد ناكل مع بعض ولا بنقول صباح الخير لبعض يبقى كده في تواصل. فاحنا عايزين الشعور ده، وده بقى الكلمة المركزية اللي هنحاول نقول ونفند فيها ونحلل فيها كيف يكون التواصل شعوري. حاجة مهمة هو أسميها إزاي دي؟ الحوارات الصغيرة. جميلة دي، الحوارات الصغيرة. الحوارات الصغيرة بس أنا عايزك بس تبص عليها، ها، تسمع نفسك وانت تسمعي نفسك برضو في الحوارات الصغيرة دي. الحوارات الصغيرة دي ممكن تكون مكالمة تليفون في 60 ثانية، في 40 ثانية. الحوارات الصغيرة دي ممكن تكون تعليق واحنا مع بعض، هي على البوتاجاز وانا على الحوض. الحوارات الصغيرة دي ممكن تكون حوار في دقيقة ونص، دقيقتين، ثلاث دقائق في العربية ما بين واحنا رايحين الدكان نشتري شويه جبنه. بس اصغي للحوار ده، يا ريت، يا ريت. يعني انا مش طالب مبالغه بس بقول يا ريت لكي ما يعود هذا العود، عود القصب يعني، لانه يبقى جوسي ومروي وفي الحلاوه عود القصب ده. يا ريت أصغي للكلام اللي أنا بقوله، للي أنا بقوله مش للي دايماً الطرف التاني اللي بيقوله.